موسكو جمع عن عبوات ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية، لقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة أن العبوة انفجرت بعدما منع حارس أمن المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. كل الأطراف في الشرق الأوسط تقول إنها لا تريد حربا شاملة، لكنها تتصرف وكأنها تستعد لها. فتح جبهات جديدة، هل ينذر بالمواجهة الشاملة؟

0: تصعيد الحوثيين بيدخل أطراف جديدة في الصراع.
1: من وراء الحوثي هي إيران الذي تدعمه.
2: هم مجرد ذراع لإيران.
3: فتش وراء إيران.
4: يوحي هذا الفعل إلى أنه في معركة إقليمية جاية.
5: ما بيقدم ولا بيأخر.
6: هذا التصعيد ينذر بواقع خطير، ممكن أن يشعل حرب طويلة الأمد.
7: في حرب شاملة يعني عم بيحضروا.
8: ما في حرب شاملة، نحن الضحايا على كل حال.
9: هذه مؤشرات إنهاء الحرب.
10: رايحين على خراب. أكيد يعني الوضع ما بيطمن أبدا.
11: ربما ستكون هنالك تصاعد في العمليات لكن لا تصل إلى مرحلة الحرب الطاحنة.
12: بس هي منوشات من بعيد يعني.
13: إيران استخدمت الحوثيين كورقة ضغط وأخرتها إلى الوقت هذا
14: لتخفيف الضغط في مضيق هرمز.
15: استشعرت إيران بأن موضوع هرمز قد يفقد منها وبالتالي تحاول فتح ملف آخر.
16: ولكن هذا وحده لا أعتقد أنه يمكن أن يكون مبرر لأن تكون هناك حرب شاملة في المنطقة.

0: مشهد معقد للشرق الأوسط تتداخل فيه جبهات وتتشابك فيه الحسابات، من الخليج إلى العراق ومن البحر الأحمر إلى شرق المتوسط. تتسع رقعة الاشتباكات بشكل كبير وتتداخل ساحات الصراع، فيما تتراجع وبشكل واضح فرص الاحتواء السياسي أمام تصاعد المواجهات العسكرية. كل جبهة جديدة تفتح لا تعني مجرد توسع جغرافي للقتال فقط، بل تحمل معها حسابات أكثر تعقيدا تزيد من احتمالات انخراط أطراف إقليمية ودولية في النزاع. وبين رسائل الردع المتبادلة ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، يبرز السؤال الأكثر إلحاحا الآن: هل لا تزال هذه التحركات جزءا من تصعيد محسوب، أم أن المنطقة تقترب بالفعل من مواجهة شاملة يصعب احتواء تداعياتها؟
1: بليل ونهار تصعد الميليشيات الموالية لإيران من استهدافها لدول الجوار والملاحة الدولية، فاتحة الأبواب على احتمالات صراع أوسع، والهدف كما تقول واشنطن زعزعة استقرار المنطقة.
2: This is what Iran spends its money on. It's not on its people. It's on supporting terrorist organizations and destabilizing actors in the region.
1: من العراق لليمن، كان التصعيد الأخير واضح الأهداف، استهداف واضح لموارد دول الجوار وتصعيد التوتر في الممرات المائية الدولية. أمر طرح التساؤل: هل تسعى طهران لتوسيع رقعة التوتر إلى حرب شاملة، أم أن الخيارات لا تسمح؟ بحسب مركز الخليج للأبحاث، فإن إيران تواجه وضعاً صعباً نتيجة الضربات الأمريكية والعقوبات المالية والاقتصادية، وتعتقد أن فتح جبهات صراع جديدة قد يخدم مصالحها عبر تشتيت التركيز الأمريكي، حيث لجأت لفتح جبهة اليمن بعدما فشلت في فتح جبهات أخرى بصورة مؤثرة. لذا تسعى لموازنة علاقاتها بدول الجوار بالحفاظ على علاقات ودية واستخدام الأذرع للضغط والابتزاز. في خطابه مطلع أبريل، كان هذا أحد خيارات الرئيس ترامب.
3: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
1: إذن الخيار مطروح، أمر يفرضه التدرج في زيادة الضغط. ففي المستوى العمليات والتكتيكي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، تعتمد الولايات المتحدة سلم التصعيد المتدرج، حيث سيقابل كل تعنت إيراني بتصعيد أمريكي أكبر، إذ أن كل درجة من التصعيد تركز على ما قبلها بشكل يجعل من الصعب الخروج من هذه التراكمات، وإذا طالت يمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف لحرب شاملة. إذن المنطقة في مواجهة سيناريوهات عدة، فيها تتحدى إيران وتماطل، وفيها الأمريكي أيضا يهدد ويتوعد باتفاق أو ربما بحرب شاملة.
0: محل نقاش، أرحب بضيوفي في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت دكتور فيصل أبو صليب، مرحبا بك معنا.
4: مرحبا
0: دكتور. وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي العراقي الأستاذ رحيم العبودي، مرحبا بك معنا أستاذ رحيم. وينضم إلينا أيضا عبر ساتلايت من الرياض محافظ محافظة الجوف اليمنية السيد حسين العواضي، مرحبا بك سيد حسين. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد علوش، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية دكتور، نحن أمام مشهد تتسع فيه الدوائر يوما بعد يوم، وهذا يشكل قلقا شديدا لدى شعوب المنطقة. هل نحن نتجه إلى سيناريو مواجهة مفتوحة؟ وهل بالفعل إيران تسعى لجر إقليم الشرق الأوسط أو الدول العربية والخليجية إلى هذه الساحة الواسعة للحرب؟
4: نعم، تحياتي لكم جميعا. أول نقطة متعلقة بهل تتجه المنطقة إلى حرب شاملة، أنا لا أرجح هذا السيناريو، وإن كان من السيناريوهات المطروحة وغير المستبعدة تماما، لأن تعرفين في فترة الحروب والأزمات عملية تقدير الموقف معتمدة يوما بيوم، مختلفة من يوم إلى آخر. لكن من الصعب وجود مؤشرات

0: من الصعب القول بوجود مؤشرات مهمة على أن الحرب الشاملة تعتبر قريبة في المنطقة لعدة مؤشرات. أنا برأيي بأن أهم مؤشر ما حدث قبل أيام يوم الأربعاء بقيام النظام الإيراني باستهداف القاعدة الأمريكية في الأردن، ووجدنا الرد الأمريكي كان ردا محدودا، عملية عسكرية اليوم يسميها ترامب وليست حربا. فهذا من بين المؤشرات المهمة على توجه إدارة ترامب بأن تقتصر عملياتها العسكرية في الإطار المحدود وعدم تصعيدها إلى ما يسمى بالحرب الشاملة. النقطة الأخرى، المؤشر الآخر، أنا برأيي التقديرات العسكرية، يعني معظم التقارير المسربة تشير إلى أن التقدير العسكري للمستشارين القريبين من الرئيس ترامب مثل براد كوبر مثلا قائد السنتكوم أو حتى وزير الدفاع وزير الحرب هيكسيث يفضلون وجود عمليات حتى لو كانت عمليات مكثفة، مثل ما يقول براد كوبر بأن تكون لمدة أسبوعين إنما تكون مكثفة. أما الحرب الشاملة مستبعدة ضمن إطار أو ضمن البدائل المطروحة من الجانب العسكري. أيضا النقطة الأخرى المتعلقة بالتقدير السياسي، أيضا وجدنا بتصريحات معلنة من جانب نائب الرئيس مثلا نائب الرئيس الأمريكي فانس بأنه لا يفضل العمل العسكري وبأنه يفضل المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا مهم لمعرفة الدائرة القريبة من الرئيس ترامب وتوجهاتها خصوصا.
1: ولكن فشل اتفاقية الإطار أو الاتفاقية التي
0: مذكرة التفاهم، لا شك بأنها فشلت.
1: ألا يضعف موقف فانس ويعطي أصواتا، لأن تصريحات ترامب صحيح أنه قال اليوم أنها مواجهة عسكرية وليست حربا، لكن يقول كل يوم سنقصف وسنقصف بقوة.
0: نعم، وهذه ضمن قد تكون ضمن التصريحات التي تضغط على الجانب الإيراني. لكن النقطة الأخرى التي يجب الالتفات لها بأن يبدو الرئيس ترامب اليوم مختلف عن الفترة الأولى للحرب، بأنه بدأ يستمع إلى مستشاريه والدائرة القريبة منه لا تفضل الدخول في نطاق الحرب الشاملة. أضيف إلى
1: لذلك تضغط إيران؟
0: أضيف إلى ذلك نقطة أخرى متعلقة بموقف الدول المحيطة في المنطقة. دول المنطقة لا تفضل الدخول في الحرب الشاملة، ودول المنطقة لديها من القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما النقطة المتعلقة بأن إيران ترغب في الدخول في الحرب الشاملة، أنا برأيي بأن إيران حاولت وتحاول وسوف تحاول جر المنطقة إلى هذا السيناريو، وهو سيناريو الحرب الشاملة، لسببين رئيسيين أنا برأيي. السبب الأول بأن إيران لديها قدرة أكبر على التأثير في حالة الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة، وهذا مرده إلى وجود فصائل عسكرية مسلحة في المنطقة تابعة لإيران أو موالية لإيران، وهذه الفصائل في العلوم السياسية ما تعرف بالنون ستيت أكترز أو الفواعل من غير الدول، هذه يكون تأثيرها أكبر في حالة الفوضى والانفلات الأمني. والنقطة الأخرى التي برأيي أن إيران تريد الحرب الشاملة، بأن الحرب الشاملة تخفف من الضغوط المفروضة على إيران، بمعنى أنها تنقل جبهة الحرب من إيران، من حدود إيران
1: إلى
0: المنطقة بشكل عام، وبالتالي هي تجعل هذه جبهة الحرب خارج حدود إيران. وإيران يخف عنها الضغوط، وهذا وجدناه على فكرة مثلا في فترة الثورات العربية، استفادت إيران منها في مناطق معينة وقاومتها في مناطق أخرى.
1: طيب سيد رحيم، أنت من يتبنون وجهة النظر العكسية تماما، أنت ترى أن أمريكا وإسرائيل هي من تحاول جر المنطقة إلى مواجهة شاملة، في حين أن دكتور فيصل الآن يقول هذا سلوك إيراني تتعمد إيران إحداثه في المنطقة. لماذا؟ وطبعا ذكر شيء مهم جدا وهو الاعتماد على فكرة الفصائل الميليشيا المسلحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك سيد رشا، تحية لضيوفك الأكارم، تحية لمشاهديكم. بالتأكيد في فلسفة الحرب توجد هناك أهداف استراتيجية وأهداف يومية أو مرحلية، بالتالي ابتداء ترامب لا يسمي هذه حربا، فماذا نطلق عليها إذن؟ والدول العربية ودول العالم جميعها متضررة من هذه الحرب. حقيقة التلاعب بالمفردات والحرب الإعلامية والحرب النفسية، الحرب الاقتصادية أيضا، كلها عوامل تشير وبدلالة واضحة أن هنالك هدف أكبر مما يحصل، أن هنالك

استراتيجية تعمل عليها إسرائيل والولايات المتحدة لديها أهداف مرحلية، ولكن بالنتيجة تريد أن تصل إلى الخارطة التي أعلن عنها نتنياهو في الأمم المتحدة صراحة وجهارا نهارا. وبالتالي إذا نحن أمام حرب شاملة، إن لم تحصل اليوم فمن المتوقع أنها ستحصل بعد مدة. هذا الجدول لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم وترامب. لماذا؟ لأن كل الحديث الذي يسري على لسان ترامب هو

0: هو كذب وافتراء. يوم أمس يقول بأن الحكومة العراقية هي من صرحت بعملية الضربة للعربية السعودية على أبناء الحشد المقدس. حقيقة هذا كلام فيه افتراء كبير جدا على الحكومة العراقية. ابتداء
1: طب ألا تحرك إيران الفصائل سواء الحوثي لما يحدث من تهديدات لدول المنطقة ولا البحر الأحمر؟ ألا تتحمل الميليشيا المولية لإيران في العراق مسؤولية فتح هذه الجبهات المتعددة؟
0: حتى وإن قلنا بهذا السيناريو فهو في حالة دفاع. هناك محور يسمي نفسه محور المقاومة، وبالتالي هذا المحور جاء ليقاوم هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها إسرائيل والولايات المتحدة.
1: طب وحينما يضرب دول الخليج، ما علاقة ذلك بالمقاومة؟ لديه إسرائيل ولديه أمريكا، هم الطرف الأصيل في الصراع معه.
0: بالرغم من أنه هناك يعني فيه حالة من التجاوز على الدول العربية، لكن نعلم جيدا أن هناك قواعد في الدول العربية. لو استطاعت الدول العربية أن توقف النشاط العسكري للولايات المتحدة في هذه القواعد، لم تستطع
1: المنشآت البترولية
0: أن تقصف
1: المنشآت البترولية البحر الأحمر، وهو يعني ممر ملاحي. هل تتواجد قواعد في هذه المؤسسات؟ هذا ما يطرحه الشارع الخليجي.
2: المطار المدني
0: السبب
2: في الكويت مثلا، مطار مدني ومنشآت نفطية، يعني ليست مواقع
0: دكتور
2: عسكرية.
0: دكتور السبب أن إيران تقول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. كل أهداف قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: طب لترى إذن وفقا لما تطرحه الآن
0: بالمثل،
1: طب هذا معناه أن إيران تقول أنني، وقالها قالبان، إما الحرب على الجميع وإما السلام للجميع، إما نصدر نفطنا أو لا أحد يصدر. إذن من يفتح الجبهة؟ إذن دكتور فيصل يقول هي إيران.
0: أولا لو عدنا لبداية الحرب، من الذي قام باستهداف الجمهورية الإسلامية وهي كانت على طاولة الحوار؟
1: أمريكا وإسرائيل.
0: نعم كانت على طاولة الحوار وهي قريبة جدا من عقد اتفاق ما بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية لإنهاء هذا الملف واستقرار المنطقة. تفاجأنا فجر يوم الجمعة أعتقد باستهداف كبير ممنهج على الجمهورية الإسلامية. إذن من الذي بدأ؟ من الذي يسعى إلى الحرب؟ من الذي يخطط لهذه الحرب؟
1: طيب
0: من الذي يستفيد من التذبذب في أسعار النفط وابتزاز الدول العربية واستنزاف اقتصاداتها وإخضاعها لقرارات مفروضة على الأمم العربية وأيضا المنطقة بمجملها؟ الخاسر الأكبر العراق والدول العربية.
1: نعم هذه نقطة مهمة للغاية، يمكن أن يرد عليها سيادة المحافظ السيد حسين، ويقول لك بشكل واضح انظر لتحرك أمريكا وإسرائيل في الإقليم، هي من أشعلت هذه الحرب. وحتى مسألة أن إيران تستخدم هذه الأزرع فهو نوع من الدفاع عن النفس.
3: مساء الخير أستاذة رشا وضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد أنه إحنا في لحظة يجب أن نتكلم بشكل واضح وصريح ونسمي الأشياء بمسمياتها. أعتقد أننا نتذكر جميعا أنه عندما قامت الثورة الإيرانية أن العرب هللوا جميعا لهذه الثورة لأنها كانت ترفع راية فلسطين، لكنها في الأخير ذهبت. النظام الإيراني بعد قيام الثورة نحو عملية تصدير الثورة إلى البلدان العربية، وعملت على الشحن المذهبي في هذه الأوطان، وأوصلتنا إلى هذه النتائج التي أصبحت القضية الفلسطينية يعني متخلفة جدا جدا عن أولويات المنطقة والعالم. نتخيل لو إن كانت إيران بعد قيام الثورة طبعت الأوضاع مع العرب وذهبت باتجاه بناء المصالح مع هذه الدول، وظلت قضية فلسطين بشكل صادق هي ضمن اهتماماتها وأولوياتها، كان الوضع اليوم في تقديري أنه كان مختلف، سواء في داخل إيران أو بالنسبة لنا كعرب أو بالنسبة حتى.
1: ولكن السيد رحيم طرح أسئلة مهمة سيادة المحافظ، هو يقول لحضرتك من الذي قام بالعدوان على إيران؟ أليست أمريكا وإسرائيل؟ كانت إيران في مفاوضات من أجل عقد اتفاق نووي، بين ليلة وضحاها قرر الرئيس الأمريكي وقررت إسرائيل شن هذه الحرب، وبالتالي إيران لم تكن الفاعل هنا.
3: والله أنا في تقديري أحيانا تمام، ونحن أصحاب خبرة يعني في اليمن نتيجة الحروب مع الحوثيين تمام، وأنا كنت في مرحلة من المراحل يعني محتك بالملف على الأرض وأحيانا في لجان الوساطات، يعني ليس بالضرورة من يطلق الطلقة ولكن من يذهب نحو الفعل الذي بعض أحيانا

0: يجبرك على أن تطلق. كان الحوثيين يذهبوا إلى باتجاه المواقع دون أن يطلقوا طلقة، لكنهم يعني على شفاء المواقع يريدوا أن يدخلوا المواقع هذه للجيش اليمني والمقاومة اليمنية. ولازلنا نتحاور، كنا في صنعاء. أعتقد أن العالم صار كله يدرك يعني أنه إيران كانت قاب قوسين أو أدنى من أنها تنتج السلاح النووي، وما أتى بعد بداية الحرب أوضح ماذا كانت تعد إيران للعالم وماذا كانت تعد للمنطقة. إيران اتضح انها كانت تعد كل شيء للامر تمام للحرب يعني في المنطقة، سواء من حيث يعني التخندق او بناء السلاح او الصواريخ، واحنا راينا حتى في مسألة الجزر والبحار في مضيق هرمز، وكذلك يعني الأذرع الذي زرعتها في كل مكان. فأعتقد أنه مسألة الحرب، أنا لا أبرر يعني ضربة أمريكا ولا ضربة إسرائيل ولا ذا، لكنه كلنا ندرك كما قلت نقرأ الأشياء بمسمياتها أنها كانت يعني لحظة استباقية. وأعتقد أنه بالنسبة لما اتخذت أمريكا من ضربات، لو جينا ندقق فيها أنها كانت ضربات هي استباقية، وفي نفس الوقت هو على يعني لعودة يعني كانت رحيمة بإيران، كانت رحيمة بإيران في ضربات.
1: أستاذنا هذا الكلام غير صحيح مع الأسف، يعني
0: لو تكرمت
1: يعني حقيقة أستاذ توصيف توصيف الولايات المتحدة بأنها اضطرت لأن تضرب إيران.
0: عندك مساحة،
1: أنت جالس على طاولة حوار مع دولة وتتفاوض كيف تضربها.
0: عندك مساحة، عندك مساحة أستاذ يعني رحيم، عندما أكمل كلامي تستطيع
2: تفضل يا سيد حسين
0: أن ترد علي. فإيران كل يعني الوطن العربي اليوم يضرب، وهو ليس من الآن، كل الدول العربية يعطيني أحدا أو يجيب علي أحدا ليس هناك فيها شر زرعته إيران. إسرائيل بالنسبة لنا هي عدو وجودي تمام، أمريكا تذهب نحو مصالحها، لكن نحن نتكلم عن جارتنا وشقيقتنا في الإسلام التي تدعي ذلك. يعني عبثت كثيرا في الوطن العربي وفي كل مكان، في لبنان، في سوريا، في اليمن، اليوم توصل العبث يصل إلى مصر، واليوم دول الخليج كلها تضرب تحت ذرائع يعني واهية. القواعد الأمريكية والأساطيل الأمريكية موجودة في كل مكان، ودولة إسرائيل موجودة لا نرى هذا الضرب عليها. ما ضربت به الدول العربية الخليجية، الدول الخليجية يعني
2: لك
0: تمام.
2: أن هناك قواعد أمريكية، اضربوا القواعد وليست المنشآت.
1: لا، إسرائيل يقول إسرائيل ما حصل عنه ضربتها، لعد من ضرب إسرائيل؟
2: لا، هو لا يقول حضرتك القواعد الأمريكية موجودة في الإقليم،
0: موجودة في كل المنطقة.
2: تضربون الدول العربية والخليجية،
0: القواعد الأمريكية موجودة في كل المنطقة
2: وهذه المناطق المدنية.
0: تحريك الأذرع تمام، احنا في اليمن مثلا يعني بشكل واضح وسريع، ورأينا الطائرة بالإصرار على إيصال الخبراء وإيصال يعني، بينما لم يكن خلال العقود الماضية بين إيران واليمن أي رحلات، لكنها كانت إيران تمول الحوثيين.
2: ولكن السيد رحيم يقول أن هذا من باب الدفاع عن النفس، اضطرت إليه إيران اضطرارا.
0: أنا أعتقد لم توجد دولة في التاريخ لديها الجرأة تمام، إذا لم أقول الوقاحة، في مسألة أنها تقوم بأفعالها منذ زمن بعيد. إيران وهي تتدخل في الشأن العربي وفي كل الدول العربية، ودائما تقول إنها ليس لها دخل بهذه الميليشيات، وهي مرئية أمامنا التدخلات والتمويل والتدريب. أنا جلست فترة طويلة في سوريا وكنت أشاهد الأشياء والتدريبات حتى في موضوع البحر الأحمر. أنا كنت أعرف على الأقل من عام 2009 ما كانت تعد إيران وما كانت تدربهم من اليمنيين لباب المندب، يعني من 2009 على الأقل ما عرفته أنا من خلال هذا. فإيران كانت تعد لهذه اللحظات تمام، وليس وكانت تعد للحظة أخرى، هي أنها كما قلت أنها عندما تملك القنبلة النووية أنها تلقي القبض على هذه المنطقة، وهي تعمل على تفتيت الدول وتلقي القبض على العالم، وهذا ما نشاهده الآن في مضيق هرمز وباب المندب. والمؤسف أنه يعني لم يلتفتوا كثيرين بالنسبة للشأن اليمني وأهمية باب المندب، يعني باب المندب يعني قد يكون أكثر أهمية من.
2: طيب سنتحدث في هذا الأمر، ولكن دعنا ننقل للسيد علوش. الآن وجهة النظر دكتور صليب يعتقد أن إيران هي، أبو صليب يعتقد أن إيران هي من تجور المنطقة، وأيضا سيادة المحافظ السيد حسين يقول إيران هي من تجور المنطقة، في حين أن السيد رحيم ربما حضرتك تشارك هذا الرأي سيد علوش أن إسرائيل وأمريكا هما من يقومان بجر المنطقة في الوقت الذي يتم فيه استراتيجية الدفاع عن النفس من قبل إيران وأذرعها ومنها حزب الله، بماذا تعاقب؟
3: تحية لك ولضيوفك الكرام. يعني لو أردت أن أعقب فقط على المداخلة الأخيرة كنت أحتاج حوالي 15 دقيقة ربما.
2: لا لا،

0: الحوار نحن يعني الحوار متسع فيه جبهات عديدة، 4 جبهات يعني.
1: سأحاول سأحاول الاختصار قدر الإمكان.
0: تفضل.
1: أولا نحن في منطقة لا وجود لأمريكا فيها، أمريكا بعيدة 8000 كيلومتر على الأقل، وبالتالي هي من جاءت إلى هذه المنطقة لتفرض وجودها العسكري وتقوم بحروبها من 2003 في العراق إلى وقتنا هذا ضد إيران وضد دول هذه المنطقة. وبالتالي لا حاجة للسؤال عمن افتعل الحرب، هل يفتعل الحرب صاحب الأرض أم من جاء من بعيد ليسيطر على هذه الحرب، على هذه الأرض وهذه المنطقة. من البديهي جدا أن الأمريكي الذي عاقب إيران اقتصاديا ودوليا وسياسيا لمدة 50 عاما هو من افتعل هذه الحرب بعد أن اكتشف أن كل تلك العقوبات لم تؤدي إلى الهدف الأساسي الذي يطمح إليه، وهو تغيير وجهة إيران السياسية والجيوسياسية في المنطقة ربطا بمعركته العالمية مع الصين. هذا هو الهدف الأساسي لأمريكا من السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وخيراتها.
0: طيب هناك من قد يطرح سؤال سيد علوش، هل أمريكا هي من ألقت الملاحة في مضيق هرمز؟ هل أمريكا هي من قامت بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب وأيضا البحر الأحمر؟ هل أمريكا هي من قامت بقصف المنشآت في دول الخليج وخاصة المنشآت الاقتصادية؟ هو فقط سؤال مطروح، من يقوم بهذه الأفعال؟
1: نعم، أيضا بدقيقتين فقط. أولا لا يمكن لمن يفتعل الحرب أن يسائل الخصم كيف يحارب أو يدافع عن نفسه، بمعنى لا يمكن لأمريكا أن تقصف إيران وتضربها بكل منشآتها العسكرية والمدنية ثم تقول لها كيف تغلق هذا المضيق ونحن بحاجة إليه من أجل الاقتصاد العالمي، هذا غير منطقي. من يفتعل الحرب عليه أن يتحمل الكلفة والنتائج، والأوروبي قالها بوضوح، نحن نتحمل كلفة ما تقوم به أمريكا. إذن لا يمكن أن نسأل إيران بكيفية دفاعها عن نفسها، هذا أولا. ثانيا مسألة ضرب إيران للدول العربية، بالمبدأ نحن نرفض أي اعتداء على العالم العربي والإسلامي، هذا مرفوض نحن كلبنانيين، ولكن هذه القواعد من أين تطلق النار؟ هي تطلق النار
0: في كل مرة، ولكن دي أستاذ علوش هي اللي بتفتح المشكلة.
1: سأكمل.
0: يعني الجملة لا تستقيم لي. إذا كان هناك رفض لضرب الدول العربية والخليجية لا يمكن أن تضع بعده ولكن يمكن تبريره، هذه هي المشكلة.
1: لا، هم لا يطلقون النار على الدول العربية بقدر ما يطلقون النار على المناطق التي تخرج الحرب منها. وسأعطيك مثالا بسيطا، بالأمس القريب ضربت المملكة العربية السعودية الميليشيات أو الفصائل العراقية المسلحة بحجة أن هذه الفصائل اعتدت على المملكة وهي تتبع لإيران. لماذا لم تقصف المملكة العربية السعودية إيران ردا على الاعتداء على المملكة؟ لماذا ضربت العراق؟ ما هذا يشبه هذا؟
0: لا، هي تضرب
1: لأن فيها قواعد.
0: هي ضربت من قام بالاعتداء عليها، لأن إيران لم تعتدي عليها، ولكن
1: وهكذا تحاول أن تفعل إيران، ولكن لا يمكننا أن نسائلها كيف تدافع عن نفسها أو بهذا المقدار تستطيعين أن تضربي أو تردي. نحن في حرب شاملة تريد القضاء على إيران، قالها ترامب يريد القضاء على الأمة الإيرانية.
0: طيب أرجو فقط لنوزع الوقت،
1: هل يمكن لإيران أن تتفرج على هذه الحرب؟
0: طيب سؤال مهم، هل يمكن لإيران أن تتفرج؟ هي تتعرض لكل هذا العدوان وتدمر بنيتها التحتية وتستهدف أيضا منشآتها للطاقة، ويعني تفتح الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوى العظمى ومعها إسرائيل حربا شعواء عليه، ماذا تفعل؟
2: نعم، هي عدة نقاط الحقيقة أثيرت، لكن النقطة الرئيسية وهي أن إيران تحاول من خلال استهداف الدول العربية إلى النقطة التي ذكرتها في البداية بأنها تهدف إلى إشعال حرب شاملة في المنطقة، تهدف إلى زيادة تكلفة هذه الحرب، تهدف إلى توسيع دائرة الصراع، تهدف إلى عزل منطقة الخليج عن البعد العربي. كل هذه أهداف موجودة لدى الاستراتيجية الإيرانية وواضح بأنها تقوم بها منذ بداية الحرب.
0: ولكنهم يقولون نحب الدول العربية، لدينا علاقات جيدة بها، هناك اتصالات دائما ما بين وزير خارجية عرقجي وما بين العديد من وزراء الخارجية في المنطقة، لا يقولون أنهم يحملون نهجا عدائيا ضد هذه الدول، ولكنهم اضطروا للدفاع عن نفسي.
2: المؤشرات موجودة منذ الساعة الأولى بأن إيران قامت باستهداف دول الخليج العربي بحجة أن القواعد الأمريكية موجودة فيها دون وجود دليل ملموس على أن القوات الأمريكية خرجت من هذه القواعد. في المقابل اليوم إيران

0: حضرتك الامريكان اللي كانوا موجودين في الكويت ماذا يفعلون؟ الموجودون في الاردن ماذا يفعلون؟
1: وعلى هذه موجوده منذ قبل بدايه الحرب، وهي موجوده ضمن اتفاقيات امنيه ودفاعيه معلنة بين دول الخليج والولايات المتحدة. لكن على الجانب الآخر وجدنا إيران اليوم تعترض على قيام المملكة العربية السعودية باستهداف ميليشيات مسلحة تابعة لإيران موجودة في الأراضي العراقية، وحتى بيان الحكومة العراقية يعترض على هذا العمل العسكري الذي يعبر وفق ميثاق الأمم المتحدة عن الدفاع عن النفس.
0: هذه موجودة أدلة،
1: هذه موجودة أدلة على أن الفصائل العسكرية الموجودة في العراق خرجت منها طائرات مسيرة وخرجت منها صواريخ استهدفت الكويت واستهدفت السعودية واستهدفت دول الخليج العربية. وفي المقابل وجدنا بأن هناك مقتل لعناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين في العراق. ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري الإيراني في أرض العراق العربي؟ العراق عروبي، العراق التوجه القومي العروبي على فكرة طيب. نشأ في المنطقة العربية من بلاد الشام ومن العراق. ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري الإيراني؟ لا فقط كريم. أكمل النقطة. النقطة الأخرى المتعلقة بأن وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أيام كاتس أعلن بأن الطائرات الأمريكية تخرج من القواعد الموجودة في إسرائيل وتزود بالوقود من إسرائيل، وهذا وجه لوم له من وزارة الدفاع الأمريكية. في المقابل إيران لم تقم بالرد على هذا التصريح ولم تقم بالرد على إسرائيل، بل وسعت من دائرة نطاق عملياتها العسكرية في الدول العربية في الأردن وفي دول الخليج. ماذا تهدف له إيران إلا جر الدول العربية إلى حربها؟ دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية دول عقلانية تعتبر راشنال أكتر، تدرك الهدف الاستراتيجي الذي ترغب به إيران. إيران آيلة للسقوط وترغب بالدول الخليجية أن تسقط معها، وبالتالي السعودية ودول الخليج العربية تدرك بأن لا يمكن تحقيق هذا الهدف، وبأن الهدف الرئيسي هو عزل أذرع إيران عنها، وبالتالي إيجاد هذه المساحة للعمليات العسكرية لإضعاف النظام الإيراني من الداخل، وعدم جر دول الخليج التي ليست هي طرف في هذه الحرب.
0: هذه نقطة مهمة يعززها أيضا سيد رحيم، أن الدول الخليجية سعت مرارا وتكرارا لعدم قيام هذه الحرب. الرئيس الأمريكي نفسه قال أنه أوقف الهجمات على إيران استجابة لمطلب من دول الخليج. دول الخليج لعبت دورا كبيرا في الوساطة، قطر على سبيل المثال بذلت جهدا كبيرا، المملكة العربية السعودية بالتواصل مع باكستان. كان هناك حرص على عدم قيام هذه الحرب ببساطة شديدة سيد رحيم، لأن دول الخليج والمواطن الخليجي يريد أن ينعم بالاستقرار والتنمية، لا يريد الحرب.
2: حقيقة أنه السعودية العربية السعودية لعبت دور مهم جدا في قضية التهدئة، في قضية
0: وقصفت منشآتها من الميليشيا العراقية،
2: صح،
0: منشآتها البترولية.
2: أنا إذا أقول بدليل بأدلة كما يقول حضرة الدكتور، ما هي الأدلة؟ لماذا لم تقدمها العربية السعودية إلى العراق؟
0: تقول أنها قدمتها لها في الأسابيع الماضية.
2: ما هو عندنا قائد عام للقوات المسلحة وهو كان بيانه واضح وصريح.
0: ما مصلحة المملكة العربية السعودية أن توجه الاتهام إلى هذه الميليشيا وتقوم بضربها؟ هي لا تريد هذا الأمر، من مصلحتها أن يكون هناك هدوء. لماذا تستهدف الميليشيا العراقية؟ لماذا؟
2: وعلى يعني على طول على طول الأراضي العراقية
1: نفس منذ اليوم الأول.
2: يا دكتور أخذ وقتك. يعني العراق بكل تفاصيل اللي قصفت في تلك الليلة كله مساهم في ضرب سعودية؟ حدث العاقل بما لا يعقل. إذا كان هناك انطلاق لمسيرات فتكون من موقع واحد أو من موقعين، أما من عشر
0: دكتور
2: مواقع.
0: في سؤال رئيسي، في
2: مواقع ما
0: في, في, في, في, في فصائل تابعة لإيران ولا لا؟
2: لا
0: في مستشارين إيرانيين موجودين على الأراضي ولا لا؟
2: بمنطق
0: إسماعيل قاني كان يأتي للقاء هذه الفصائل أم لا؟
2: يعني اليوم المستشارين والعسكريين موجودين في كل القواعد العربية.
1: ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري في العراق؟ ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري في العراق؟
2: أنت لا تحلل نفسك وتحرم على غيرك.
1: لا، ما
2: العراق لديه اتفاقيات أمنية مع جارة إيران، بالتالي وجود المستشارين شيء طبيعي جدا.
1: هناك
2: هناك
1: اتفاقية أمنية
2: مع إيران بين العراق وإيران
1: تتيح لإيران
2: المالكي.
1: نعم، تتيح لإيران وجود قاهاني في العراق لاختيار رئيس الوزراء.
2: قاهاني يختار رئيس وزراء أصلا رئيس الوزراء يقول ترامب أنا نصبته.
0: طيب هذا ليس موضوعنا.

0: هذا ليس
1: مطلوب. لم يحاول باختيار رئيس الوزراء؟
0: يعني
1: أنت تنكر النفوذ الإيراني في العراق؟
2: طيب. تنكر النفوذ الأمريكي على الدول العربية؟
1: لا طبعا أنكر، والدليل على أن السعودية عارضت مشروع الحرية في مضيق هرمز.
2: لماذا لم تستطع المانعة من قصف إيران من قواعدها؟
1: ومن قال بأنها قصفت من قواعد الخليجية؟
2: إيران قدمت أدلة
1: الولايات المتحدة
2: بأن
1: هذه الأدلة غير مبررة،
2: بدليل واضح،
1: أدلة واهية. أدلة واهية
2: تقول أنت طريقة وما يقول الآخر.
1: طبعا الأستاذ
2: وهي
1: أخر رحيم. أخر رحيم، هل الأدلة كانت موجودة منذ النصف ساعة الأولى بضرب القواعد الأمريكية أولاً في كل أولاً دول الخليج؟
2: أولا هذه الحرب هي حرب شاملة لا محال، والدليل
0: لا رد على هذا السؤال يا أستاذ رحيم. يعني قصفت الدول العربية والخليجية من اللحظة الأولى لهذه الحرب، هل كان لدى إيران في نفس اللحظة معلومات تشير وأدلة أنها الدول الخليج؟
1: أين الدليل من الساعة الأولى؟
2: أولا يعني أنا ما أرد عن إيران، لكن راح أطيك بسلسلة الأحداث. سلسلة الأحداث تبدأ من القصف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج على إيران، ومن ثم الرد. أين ردت الجمهورية الإسلامية؟ ردت في إسرائيل، لم ترد في الدول العربية.
0: في نفس الوقت ردت على، طب لديك إحصائيات أنها قصفت الدول العربية والخليجية بأضعاف ما قصفت إسرائيل؟
2: مو حقيقي، ابدا مو حقيقي. لو تعدين الصواريخ
0: لا معدوده على
1: هذه الاحصائيات
0: معدوده وليست جهات عربيه من احصتها، ليست جهات عربيه.
1: ايران لا تنكرها، ايران لا تنكرها.
2: طيب اوكي،
1: هسه انا لانها استهدفت دول الخليج اكثر من اسرائيل.
2: المستفيد من؟ هل هي المستفيده ايران؟ لو كانت المستفيده ايران لكانت هي من بدات الحرب.
0: انت قلتها يا سيد رحيم، ايران تفكر بمنطق علي وعلى اعدائي.
2: هو دائما من
0: يبدأ. يا سيد رحيم، انت قلت انها تفكر بمنطق علي وعلى اعدائي. من قال ان الدول العربيه والخليجيه اعداء؟ من قال؟ لماذا تحاول ان تضعهم في معسكر اسرائيل وامريكا؟ هذا
2: لا ليس هذا المنطق. اقول بانه ما لا تستطيع الدول العربيه القيام به لا تقول بانه محرم على الاخرين. العراق
0: هو يقول لدينا اتفاقيات امنيه مع امريكا من انت تعلم من متى؟ انت تحديدا تعلم من متى؟ من متى
1: العراقي
0: يعني واضحه
2: خلينا نتحدث بالصوره اللي موجوده بالواقعيه. اليوم ترامب يتحدث صراحه جهارا نهارا بانه يطمع بالنفط وبالثروات في الدول العربية ويسميها.
0: بس ما علاقة ذلك بما يحدث الآن؟
2: كيف لا علاقة؟
0: طيب لماذا
2: اليوم أتى عبر البحار؟
0: خليني أسألك.
2: أتى عبر البحار حتى
0: لا خليني أسألك
1: أخ رحيم، تسمحي لي أستاذ رحيم، هل يعلم أخ رحيم بأن الولايات المتحدة إذا ضربت محطة كهرباء وتحلية مياه في إيران ترد إيران بضرب محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت؟
0: نعم.
1: ماذا يرد عليها العراقي العربي الآن بأن دولة عربية استهدفت من إيران؟ ماذا يرد على أن استهدفت ليست قاعدة أمريكية، استهدفت محطة كهرباء وتحلية مياه، المستفيدين منها مدنيين مقيمين ومواطنين؟ ماذا يرد العراق العربي على هذا؟
0: ولكن هل لم تنطلق
2: كل الدول العربية متضررة؟
0: هل لم تنطلق صواريخ من الكويت على إيران؟ هم يقولون أن هناك صواريخ.
1: هل الولايات المتحدة الآن الموجودة في كل المكان وفي عالي البحار تحتاج إلى قاعدة أمريكية موجودة في الكويت؟
2: يا سيدي باعتراف إيران.
0: طيب. لدينا لازم
2: باعتراف إيران. إن الممول والمحرك لهذه الحرب هي الدول العربية.
1: هذا غير صحيح.
0: كيف يمكن أن تقول الممول يا دكتور وهي حاولت؟
2: هو يتحدث بذلك
1: اليوم
2: يقول بالعقل تمويل. ليس كل ما يقوله ترامب صحيح. طيب. هو يريد أن يشبك المساحات، يريد أن يضلل الرأي العام،
0: ويريد أن
2: العرب
1: كيف دول الخليج تمول والدفاع
2: بينهم.
1: اليوم تطلب تمويل من من الكونغرس.
0: طيب.
1: كيف تمول دول الخليج؟
0: يا سيد حسين، هنا السيد رحيم يقول بشكل واضح أن ما يحدث هو مخطط أمريكي إسرائيلي واضح، وعلينا ألا نسقط في هذا المخطط. تفضل.
3: والله أنا أعتقد يعني إنه هذا يعني الطرح لا يحتاج أن نقف عنده كثيرا. الدول تخطط ولها مصالحها ولها مشاريعها، وكما قلنا بالنسبة لإسرائيل هي دولة مجرمة وعدوة بالنسبة لنا كعرب، وتحتل جزء من أمتنا وأرضنا. ولكن احنا اليوم الدول العربية والأمة العربية تكتوي بنار جار، يعني كنا نعتقد انه في صفنا، ولكنها اثبتت الوقائع من خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة ان ايران صارت اكثر اذاء للدول العربية، وانها صار بعض احيان يقول البعض وكنا نتشكك في بعض الامور ان هناك حقد على هذه الأمة.
0: يعني هو يقول لحضرتك السيد رحيم سيادة المحافظ، هو يقول لحضرتك هناك أن معروف أن هناك محور المقاومة، وهذا المحور يضم

0: من تسميهم إيران حلفاء لهم ويسميهم البعض الآخر ذرائع ومنها الحوثي. هم يقول لحضرتك السيد رحيم أنهم يدافعون عن إيران، ولماذا من حق الجميع، يعني هو يصف الدول العربية والخليجية بأنها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، إذن هذه الأذرع حليفة لإيران ومن حقها أن تتضامن معها وتدافع عنها.
1: يعني صار واضح، وصار واضح أنها حليفة ضد من؟ صارت حليفة ما يهمني أنها تضرب بمسيرة ولا بصاروخ هناك في داخل إسرائيل، بقدر ما هي تعمل في داخل الأوطان العربية. ماذا فعل الحوثيين باليمن؟ من بعد الانقلاب كان اليمنيين جميعا موجودين على طاولة الحوار واتفاق، وفي الأخير حتى اتفاق السلم والشراكة، وكان الحوثيين داخل صنعاء وكان لصالحهم وتحت بنادقهم، ومع ذلك انقلبوا عليه. يعني كل ما يجري في الوطن العربي من هذا المحور ومن هذه المقاومات، وهي للأسف الشديد أو ما يسمى بالمقاومات، وهي للأسف الشديد يعني مجرد، يعني إيران الآن تحرك هذه المحور لتوزيع الكلفة ويعني خلق الفوضى في هذه المنطقة فقط لتحسين وضع إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ونحن نعرف ماذا جرى أيام الحرب وقضية السلاح بين إيران وإسرائيل. اليوم هي فقط بالنسبة لهذه الفصائل تحسن وضعها في المفاوضات، يعني مع الولايات المتحدة والأمريكية وإسرائيل، ولا لا تابه بما يجري لها أو لا. وجربنا،
0: ولكنه يقول لك أنها
1: بعد إذنك أستاذة رجاء،
0: هي تتعرض للتدمير أيضا وللقصف الأمريكي، وهناك يعني وضع اقتصادي سيء للغاية تعاني منه إيران عبر هذا الحصار الأمريكي اقتصاديا وعبر الضربات داخليا. وبالتالي هو يقول لك ويقول للسيد علوش من حقهم أن يستخدموا ما لديهم من أوراق للضغط في هذه العملية السياسية التفاوضية.
1: ومن جرنا ويجرنا إلى هذا الوضع خلال الفترة الماضية حتى أعطت ذرائع لأمريكا أو غيرها هي إيران، حتى بعد مذكرة التفاهم التي لم نكن راضين عنها، مع ذلك إيران هي كل يوم هي التي تنقلب على وقف إطلاق النار وتحرك أذرعها في اليمن وفي كل مكان. إذا إيران اليوم تريد يعني تذهب، يعني نحن نتكلم عن الحرب الشاملة، هي اليوم المنطقة في حرب شاملة، لكن إيران تقصد هذه الحرب وتوزعها في الساحات، وغايتها أن تقف على الطاولة على حساب هذه الفصائل العربية. ونتذكر أن هذه الفصائل ضربت بشكل كبير جدا من قبل ما يسمى من قبل إسرائيل، ولم نرى إيران تحركت، ما حصل حزب الله في داخل في لبنان ومقتل حسن نصر الله وغيرها من الأحداث، بينما قلت له 4 ضباط في داخل دمشق وتم القصف.
0: ألم تصر إيران في اتفاقية التفاهم أن يكون وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية؟ هي بذلك ساندت حلفها أو ذراعها حزب الله،
1: وهذا لم يكن موجود من قبل. تمام، هذا امتياز أعطوه لها الأمريكان، ولا من قبل حصل مقتل حسن نصر الله وحصل ما حصل لحزب الله وكثير يعني ما حصل في غزة وغيرها، لم تحرك ساكن إيران ولم تطلق طلقة.
0: طيب،
1: بينما عندما قتل سليماني أطلقت الصواريخ، وعندما قتل
0: طيب ليرد أستاذ علوش، يعني لدينا فاصل، أريد أن أوزع الوقت بشكل عادل. أستاذ علوش تفضل.
1: أخذ وقتي.
0: أكيد بعد الفاصل سأعود على حضرتك، ولكن سيد علوش تفضل بالتعقيب لو سمحت.
2: يعني اولا لابد ان نشير انه يبدو ان امريكا واسرائيل نجحتا للاسف بتحويل الانظار في المنطقه والعداء في المنطقه من الدول العربيه تجاه اسرائيل كمحتل لفلسطين ولمقدرات هذه الامه، واستطاعوا تحويل الانظار باتجاه ايران وجعلها العدو الاول لهذه المنطقه، هذا من المؤسف. ثانيا،
0: الا ترى ان هذه نوع من نظريه المؤامره؟ يعني هذه نظريه المؤامره، ما اسرائيل لم تقل لايران اقصفوا الدول الخليجيه، لم تقل للحوثي وحزب الله اقصفوا.
2: صحيح.
0: يعني ليست هي من قالت هذا الامر، من فعل الفعل هو الذي يتحمل المسؤوليه.
2: اولا، ايران للمره الاولى بتاريخها منذ ايام قصفت القاعدة الأمريكية في الأردن كفعل ابتدائي في أي معركة، لطالما كانت ردات فعلها تأتي بسياق الدفاع عن النفس، وكانت تلام على أنها دائما ما تنتظر الفعل من أجل القيام بردة فعل. على كل حال، في هذه المنطقة التي توجد بها إسرائيل التي يكن لها الاستزحسان العداء، وحبذا لو كنا نرى كيف يترجم هذا العداء من قبل الاستزحسان تجاه إسرائيل، وكيف يترجم عداء العرب تجاه إسرائيل، ونحن الذين دفعنا

0: أثمان كبيرة في لبنان بسبب تخلي بعض الدول العربية عن مسار القضية الفلسطينية ومسار تحرير الأرض المحتلة.
1: هل هو كان تخلي أم استراتيجية مختلفة؟ يعني المقاومة أرادت أن تستخدم السلاح والجنوب في لبنان وأنت من أبنائه، دفع ثمنا باهظا. ماذا أتت به المقاومة؟ كانت هناك خيارات. العرب قالوا لك لدينا مبادرة سلام ونحن دعاة سلام. الحرب ليست الوسيلة الجيدة لنقف في وجه إسرائيل التي تدعمها أمريكا. حسابات عقلانية من وجهة نظرهم، قد تكون خاطئة ولكنها عقلانية من وجهة نظري.
0: وخلقت من بيروت مبادرة السلام في العام 2002 ولم تقرأ منها حرفا إسرائيل. ولنسأل السلطة الفلسطينية والضفة الغربية كيف تصرفت إزاء المقاومة الدبلوماسية وما الذي
1: أتت وماذا أتت به المقاومة أيضا.
0: على كل حال هذا موضوع يطول.
1: صحيح.
0: ولكن
1: ما هو سؤالي الآن، أنت مصر على أن أمريكا وإسرائيل هي من تفتح الجبهة. دكتور فيصل يقول لحضرتك والسيد حسين إيران هي من تفتح الجبهة الآن لأن أمريكا تريدها مواجهة وليست حرب.
0: ما يحصل الآن هو أن إيران تريد أن تصعد المعركة من أجل إنهاء الحرب. إيران تريد إنهاء الحرب وليس إنهاء الجولة القتالية كما حصل في حزيران وكما حصل بعد 40 يوما، أي أن تتوقف الحرب.
1: يعني هناك تشكك في نوايا الجانب الإسرائيلي والأمريكي في هذه الأمر. إيران تريد وقفا كاملا،
0: تصعيد الآن بالكلفة من أجل وقف الحرب بشكل نهائي.
1: اسمحوا لنا فاصل قصير مشاهدينا ونعود لهذا الحوار.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: عدنا وأرجو أن يعود ضيوفي إلى موضوع هذه الحلقة الرئيسية، لأننا تشعبنا في أمور كثيرة، حرب شاملة أم مواجهة محدودة، ومن يتحمل المسؤولية؟ دكتور فيصل،
1: أنا برأيي مثل ما قلت إيران تهدف إلى أن تكون حرب شاملة، توسع دائرة الصراع في المنطقة، وهذا يخدم مصالحها للأسباب التي ذكرتها قبل قليل. لكن على الجانب الآخر دول المنطقة مدركة لهذا الهدف وهي ترغب بتهدئة الأوضاع. على الجانب الآخر الجانب النظام الإيراني أن يتجاوب مع جهود والمساعي مساعي الوساطة التي تقوم بها دول عربية، يعني دولة قطر مثلا منخرطة في الوساطة إلى جانب باكستان، بالتالي يجب على النظام الإيراني التجاوب مع مطالب أو التجاوب مع جهود هذه الدول دول المنطقة التي تهدف إلى
0: ولكن تخفيف. إيران ترى أنه يريد إرضاخ إيران وليس الاتفاق مع إيران.
1: وعلى الجانب الآخر الحرب هي حرب خاصة بإيران ليست حرب دول المنطقة. لماذا إيران تستخدم الدول العربية والفصائل الموجودة في الدول العربية ككروت ضغط كأدوات ضغط؟ أمر مخيف جدا عندما نجد الإنسان العربي يدافع عن إيران بهذه الحماس رغم أن
0: يبدو أن لديك جرح من ما يطرحه سيد.

0: على فكرة يعني. لا لا لا أبدا، لكن أيضا في الدول العربية بشكل عام، إيران استخدمت العراق كبوابة لغسيل الأموال، كالتهرب من العقوبات، واليوم تستخدم العراق لكي تكون جبهة حرب مقابل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران. العراق يجب أن يدعم جهود رئيس الوزراء الزيدي في نزع أسلحة الفصائل المسلحة، وأن يطرد النفوذ الإيراني من داخل العراق، لأنه أمر مضر جدا، ووجدنا تأثيراته السلبية.
1: طيب، هو يبدو أن هناك جرح عربي من مسألة أن تكون العراق جبهة مفتوحة لقصف محيطه الخليجي والعربي، يبدو أن هذا واختصار هذه الفكرة.
2: لا لا لا،
1: ولكن أنا أريد أن
2: من يقول أن العراقيين هم من قاموا بذلك؟ من يقول؟
1: ما طيب، لن أريد أن أعود إلى هذه المسألة، أريد أن أعود إلى موضوع الحلقة. إلى أين نتجه الآن؟ هو يقول لك الدكتور فيصل الآن، لماذا لا تستجيب إيران بشكل واضح لمبادرات دبلوماسية مطروحة من الدول العربية، والدول العربية تحلم بأن تستجيب إيران حتى يتم وقف هذا الحزيف على الجميع.
2: يا ست رشا، ما هي الجمهورية الإسلامية وضعت يدها بيد العرب من أجل أن تكون هناك تسوية، وأن يكون هنالك حل حقيقي سلمي لهذه الحرب. لكن من ينقض عمان. من ينقض
0: رفضت
2: الاتفاق؟
0: رفضت مقترح عمان
2: 15 نقطة يعني في يوم وليلة، قال أنه راح الموضوع يمتد شهرين، 60 يوم، أسبوعين ما طول الرجل هذا المتهور.
1: طب جهود باكستان، جهود خطر، ينقض العهود، مقترح عمان، هذا كله مسار للعودة.
0: مقترح عمان، لماذا رفضت إيران مقترح عمان؟
1: طيب رد على
2: يعني يا دكتور فيصل، الله يطول عمرك، الله يطول في عمرك وعمرك، عساك بخير دوم إن شاء الله. بس جاوبنا على شغلة واحدة، ما هي مصلحة العرب بأنه إسرائيل وأمريكا تحارب إيران؟
0: طبعا لا مصلحة،
2: ما في مصلحة،
0: لا مصلحة، لكن
2: خلاص خلاص من هالمنطلق هذا.
0: لكن إيران ما تقوم الآخر، هل تتجاوب إيران لماذا رفضت المسار العماني؟ لماذا ضربت السيادة الإقليمية لعمان في المياه؟
2: أولا بس أرجعك فلاش باك على قضية
1: لا ما فيش وقت،
2: لا
1: ما فيش،
2: لا ثواني ثواني، ميناء بيروت التحق به ميناء دمياط، طيب بكره يلتحق به ميناء في السعودية، يعني والبعده هكذا. إذا السيناريو
1: يا أستاذ رحيم،
2: هناك جدول زمني
1: يا أستاذ رحيم،
2: مو قضية سهلة.
0: إسرائيل ابتعدت عن العمل العسكري منذ فترة، طيب رغم ذلك إيران قامت باستهداف الدول الخليجية والأردن.
1: خلينا في السؤال الرئيسي، هل يمكن يا سيادة المحافظ
2: الخرائط تقدمها السعودية ولا الكويت ولا يقدمها إسرائيل؟
1: يدها لإيران لدعم موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة. السيد رحيم يقول يجب أن تصطف الدول العربية بجانب إيران لدعمها. سريعا لو سمحت، الوقت انتهى.
3: أنا قلت في بداية الحلقة، وطبعا أشتي أرد بعد إذنك كلمة على علوش لما قال مسألة أنه نكن العداء، تمام، فليعلم تمام أنه كانوا كثيرا من العرب، وأنا من الناس الذي كانوا مؤيدين لحسن نصر الله والحزب الله، لكن عندما رأيت يذهب إلى دمشق، وعندما رأيت يذهب بمدربينه وسلاحه، وأنا مطلع على كثير من الأشياء ويعرف الناس جميعا.
4: لا نريد تأييدك،
3: لا ما عليك، لا تريد، لا
4: لإسرائيل.
3: وعندما فقدت يعني عمقك العربي وذهبت في اتجاهات نحر الأمة العربية وصلتنا
1: للأسف انتهى وقتنا، ولكن دائما للنقاش بقية أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلنا لختام محل النقاش، شكرا لضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر

0: النتائج.
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جلسة الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

الزايدي يؤكد بأن العراق ملتزم بإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار. دمشق وعمان تحذران بغداد بالرد على أي هجوم تقوم به الميليشيات من أراضي العراق. بالتزامن مع تحذيرات أمريكية من ضربة كبيرة لإيران، عرقجي يجري اتصالات بنظيريه الباكستاني والتركي. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا شمالي كردستان.

بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية، ونبدأ مع التطورات في العراق، حيث ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. وشدد الزيدي خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أكد أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. هذا وأفاد سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار أيضا إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية

0: إيراني عباس عرقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عرقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، وحذر عرقجي من أي تحرك عسكري أمريكي، مشددا على أن استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. وكانت الخارجية الأمريكية حذرت الأمريكيين في الشرق الأوسط ودعت رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر، منوهة أن عليهم الاستعداد للإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت أن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي نفذتها إسرائيل جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال مكتب المنسق الأممي الخاص للبنان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي. في غزة قتل شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة من مدينة غزة. وفي غضون ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة مستهدفا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وكانت مصادر طبية قد أعلنت منذ صباح اليوم مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. صعدت إسرائيل وتيرة القصف على القطاع وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.
1: أكثر من 10 عائلات فلسطينية أصبحت اليوم بلا أي مأوى بعد أن استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه البناية السكنية التي كانت مكونة من 6 طوابق والآن أصبحت أثرا بعد عين بعد تدميرها بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة فضلا عن إصابة أكثر من 10 مواطنين نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي. المواطنون الآن يحاولون فتح الطرقات والشوارع وكذلك لملمت ما تبقى من احتياجاتهم الأساسية.
2: زي ما انت شايف هذا البيت يأوي يعني ما يقارب 80 شخص، 6 طوابق، أولادهم الزوجين طبعا، والحين أصبحوا في العرق بلا أي مأوى.
1: ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة استهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تطورات متسارعة بعد إعلان حركة حماس نزع سلاحها في خطوة تعد من أبرز التحولات في مسار المفاوضات الجارية. من مخيم النصيرات وسط غزة، محمد حمو.
0: إلى السودان، حيث رصدت كاميرا العربية التي وصلت إلى عمق المحاور العسكرية شمال كردفان الأوضاع في منطقة جبرة الشيخ التي سيطر عليها الجيش مؤخرا بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نتابع.
3: نحن الآن بشكل حصري واستثنائي داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان. هذا المستشفى كما تتابعون كان

0: ضمن الأعيان المدنية التي تقدم خدمات لآلاف المواطنين بهذه المنطقة والقرى التي تحيط بمنطقة جبرة الشيخ. خلال وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة، تحول مستشفى جبرة الشيخ المحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، إلى جانب استخدامه لأغراض عسكرية، كما تحول هذا المستشفى وفق إفادات عسكرية لمخزن يضم معظم العتاد العسكري والذخائر والمسيرات التي دفعت بها قوات الدعم السريع إلى هذا المحور من ولاية شمال كردفان. على سبيل المثال، هذا أحد العنابر الخاصة بالأطفال داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان، تحول إلى هذا الشكل وإلى هذه الصورة عند وصول قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة. هذا العنبر تحول إلى ثكنة عسكرية. تقول أيضا مصادر عسكرية هنا بمنطقة جبرة الشيخ بأن معظم هذه العنابر داخل هذا المستشفى المحلي بجبرة الشيخ تم استخدامها عسكريا بديلا للخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين في هذه المنطقة. يصنف مستشفى جبرة الشيخ المحلي من أهم المستشفيات في القطاع الشمالي بولاية شمال كردفان. هذه هي غرفة العمليات الخاصة بمستشفى جبرة الشيخ المحلي، تحولت كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصور الخاصة والحصرية، تحول إلى هذا الوضع بعد دخول قوات الدعم السريع. وهذه المستشفى كما ذكرنا تحولت إلى ثكنة عسكرية تم استخدامها لأغراض عسكرية. هذا المستشفى فقد معظم المقتنيات وتدمرت كل البنيات التحتية والأساسية والأجهزة والمعدات الخاصة بالكوادر الطبية داخل هذا المستشفى. اعتداءات قوات الدعم السريع على الأعيان المدنية بمنطقة جبرة الشيخ لم تستثني منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي مستشفى جبرة الشيخ المحلي. تم نهب منظومة الطاقة الشمسية ولم تتبقى إلا هذه القواعد. ومع التغير الواقع الأمني في هذه المنطقة، يأمل المواطنون عند عودتهم إلى مدينتهم أن يستعيد هذا المستشفى عافيته عما قريب. نزار البغداوي لقناة العربية والحدث من داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان.
1: شهدت مناطق واسعة من ليبيا انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي غرق على أثره شرق البلاد بالكامل في الظلام، وامتدت آثاره إلى أجزاء واسعة من الجنوب والغرب جراء خروج محطات التوليد عن العمل وتعرض خطوط الإمداد لأعطال مفاجئة في وقت متزامن. في حين أعلنت وزارة الكهرباء في شرق ليبيا بدء الفرق الفنية إعادة تشغيل الشبكة وإدخال المحطات المتوقفة تباعا، وفي العاصمة أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول وحدة توليد جديدة إلى ميناء طرابلس تمهيدا لتركيبها لتعزيز قدرة الشبكة ودعمها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية إضافة إلى البحر الأسود وبحر أزوف. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في الساعات الماضية إسقاط 274 مسيرة أوكرانية، ما يرفع إجمالي المسيرات التي قالت إنها دمرتها خلال أقل من 24 ساعة إلى ما يقارب من 500 مسيرة. عثرت السلطات الباكستانية على جثث جميع المتسلقين العشرة بعد عمليات بحث مطولة في أعقاب انهيار ثلجي ضرب أحد أعلى قمم العالم في باكستان. وكانت المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي ضمن ضحايا الانهيار الثلجي، وتعد الحارثي أول متسلقة عمانية ينجح في بلوغ قمة جبل إيفرست في عام 2019، كما تمكنت من صعود عدد من القمم العالمية.

0: أعلن وزير الداخلية الإسباني عن وفاة 67 شخصا على الأقل أثناء محاولاتهم الوصول إلى سبتة خلال عملية العبور الجماعي الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك يحدث بسبب العصابات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.
1: لقد فقدت أرواح 67 شخصا على الأقل، ويعود ذلك إلى الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وتستغل حالات الضعف الشديد.
0: طمأن وزير الداخلية الفرنسي بأن حرائق لا جيروند باتت تحت السيطرة، موضحا وجود بعض البؤر النشطة التي يمنع عودة الناس إليها في الوقت الحالي.
2: بالنسبة لمنطقة لا جيروند، أصبح الحريق الآن تحت السيطرة ولن ينتشر مجددا. مع ذلك سيؤكد المحافظ هذا الأمر ويحدد بدقة المناطق المتأثرة. لا تزال لدينا بؤر ساخنة ولا تزال لدينا مناطق نشطة لن يسمح للناس بالعودة إليها بعد.
1: صيف يختلف عن سابقيه في دول جنوب وغرب أوروبا، ارتفاع في درجات الحرارة صاحبته حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات وسط موجة نزوح كبيرة. في اليونان رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى بعد أن أججت الرياح القوية ألسنة النيران لا سيما في مناطق أرغوليدا وبويوتيا، واقع استدعى جهاز الإطفاء للدفع بنحو 325 رجل إطفاء ومتطوعا مدعومين ب92 مركبة و18 طائرة إطفاء و7 مروحيات لمكافحة النيران وسط جهود مكثفة لعمليات الإجلاء. أما في فرنسا وإسبانيا فقد تجددت الحرائق في إقليمي فار وليون، ما تسبب في إجلاء أكثر من 2000 شخص في الإقليم الفرنسي، ولا تزال الجهود متواصلة لاحتواء الحرائق في البلدين رغم تحسن الأوضاع في عدد من المناطق التي كانت قد أخليت سابقا، إضافة لرفع القيود في مناطق أخرى. وفي البرتغال تسببت الحرائق في احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما استدعى طلب دعم أوروبي إضافي. موجة الحر والجفاف والرياح القوية لا تزال تؤجج انتشار الحرائق. وفق بيانات المفوضية الأوروبية تجاوزت المساحات المحترقة هذا العام حتى الآن 434 ألف هكتار، وهو رقم أعلى من المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. من جهتهما تخشى إيطاليا وألمانيا من وقوع الأسوأ، مع تحذير هيئات الأرصاد الجوية من اقتراب موجات حر شديدة واستثنائية.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه الكامل لموقف الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة لأداء قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم وآليات الحوكمة فيه. فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي على مواطنه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة سيدني الأسترالية. استهل الإيطالي إنزو ماريسكا مشواره كمدرب لمانشستر سيتي الإنجليزي بالخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جمعتهما في هونغ كونغ بالتعادل بهدفين مثله. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً تعاقده مع المهاجم الإنجليزي داني ولبت قادماً من برايتون بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.
0: تعرضت أنظمة الإمداد بالمياه في ولاية مينيسوتا الأمريكية لهجمات سيبرانية وتلاها تعطل مماثل في ميشيغان. وقال متحدث باسم إدارة البيئة في ولاية ميشيغان أن جميع الأنظمة ما زالت تعمل بأمان وأن المشغلين المحليين قاموا بحل المشكلة وأنه ليس هناك أثار من شأنها التسبب في خطر على الصحة العامة. وكان رئيس ترامب

وقد استبعد وقوف إيران وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا، مؤكدا أنه لا يعتقد أن طهران مسؤولة عن الحادث. فيات النشر بقدر كثير بأبرز العناوين.

وتركيا. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا شمالي كردفان. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، عضو ألقاكم بعد قليل، ابقوا معنا.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقوداً للمقاومة.
4: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
5: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
3: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
4: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: سنوات مرت على ليبيا وهي تراوح مكانها في حلقة مفرغة من الانقسام السياسي والمؤسسات الموازية والانتخابات المؤجلة التي طال انتظارها. يبدو المشهد الليبي اليوم معقدا، شعب أرهقته المراحل الانتقالية المتعاقبة، ونخبة تبحث عن طوق نجاة يعيد للبلاد سيادتها واستقرارها الضائعين كما يرى البعض. وسط هذا الانسداد السياسي تبرز تساؤلات كبرى حول مستقبل القيادة. هل يحتاج هذا البلد إلى وجوه جديدة بالكامل لخلق قطيعة مع الماضي، أم أن الحل يكمن في استدعاء رجال المرحلة التأسيسية الأولى ممن يمتلكون شبكة علاقات دولية وفهما عميقا لجذور الأزمة؟ أهلا بكم في هذه الحلقة من قبل الجدل. نرحب بضيفنا من تونس رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان. دولة الرئيس حياك الله معي في قبل الجدل.
1: حيا الله الأستاذ نايف، تحية طيبة يا سيدي.
0: الله يحييك. تحب نقدمك برئيس
1: حيا الله جمهوركم الكريم.
0: أهلا وسهلا. نقدمك برئيس الوزراء السابق أو المرشح الرئاسي الجديد لليبيا؟
1: لا رئيس وزراء سابق، خلينا في الماضي خير.
0: المستقبل ما في خطط يعني؟
1: لا مش يعني، حتى لو في خطط الواحد لا يتكلم عليها قبل أن تحدث.
0: ممتاز، هذا إثبات أنك حتترشح. طيب،
1: الكلام في المستقبل قبل أن يحدث هذه ليس من الحكمة.
0: خلينا نرجع للماضي قليلا، ويعني أسأل عن هذه الشخصية، شخصية علي زيدان. يعني أنت كنت جزءا من نظام عمر القذافي، عارضت النظام عام 1980. لماذا عارضت النظام واخترت أن تخرج من ليبيا وأن تعيش في أوروبا حتى ثورة فبراير 2011؟
1: تريد الحقيقة، أنا لم أكن جزءا من النظام. إحنا قبلنا بالنظام لأن لما صارت حركة الضباط الجيش وتم تغيير الحكم وإنهاء النظام الملكي، كنا ننتمي حقيقة للنظام اللي جاء بعد الاستقلال، اللي هو نظام المملكة الليبية المتحدة ثم المملكة الليبية. وهذا النظام اللي نرى فيه نظام وطني، نظام عقلاني، نظام نرى فيه الشخصية الليبية والانتماء الليبي. عندما جاءت حركة الضباط ونحن لنا سوابق عشناها في العراق وفي سوريا وبعدين في مصر وفي السودان، ورأينا ما حدث في الانقلابات، قبلنا هذا الأمر على مضض. وبعد عدة سنوات اضطررنا لمعارضة هذا النظام.
0: يعني كم احتجت سنة حتى تعارض النظام؟
1: لا، عمري ما شعرت بالانتماء. نعم،
0: كم احتجت من السنوات حتى تعارض نظام عمر القذافي؟
1: يعني حوالي 5-6 سنوات.
0: 5-6 سنوات على مضض يا أستاذ علي، كثير.
1: 75 والله الصبر، لأن أنت لابد عندما تريد أن تخطو خطوة في أي اتجاه لابد أن تحسب أمورك جيدا.
0: يعني
1: القضية ما هيش كرة قدم والله
0: صحيح، هي مسألة يعني تحتاج إلى وقت. يعني بعد كل ما جرى وبعد معارضة نظام القذافي وسقوط النظام،
1: بعدين
0: يعني
1: أنت عندما
0: تفضل برجع
1: لو سمحت أستاذ
0: تفضل
1: نايف، عندما تريد أن تعارض وتخرج وتترك بلدك، قرار صعب جدا. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. إذا الإنسان لم يتيقن من أن لا يوجد حل غير ذلك، صعب أن يتخذ قرار في هذا الاتجاه. ولكن سدت كل الطرق، ورأينا أن هذا النظام لا يمكن أن يعني نسير معه، لا نتفق معه في الفكر ولا في الرأي.
0: لماذا كان هذا النظام سيئا بعينك ولا يمكن تحمل أو الصبر عليه، واخترت أن تخرج إلى أوروبا، اخترت أن تغادر بلادك؟ لماذا؟
1: إحنا يا أستاذ نايف ليبيون وطنيون عرب مسلمون، كويس؟
0: صحيح.
1: الحضور الوطني مهم ومفروض يكون هو أهم شيء، ونحن مسلمون بطبيعتنا مالكيون. ليبيا 100% مسلمون، قليل من

0: الإباضية، ولكن كلنا مسلمون، وارتباط ليبيا بالدين ارتباط وثيق ليس ارتباط يعني بالتنظيمات الإسلامية وما حدث قبل، ولكن الإسلام اللي تعلمناه في بيوتنا. احنا كنا ضربنا لعشر، وكنا فارتباطنا بليبيا كأرض، بالإسلام كدين، بالعروبة كلغة وثقافة وهكذا.
1: طيب
0: معمر القذافي جاء ودخل في التيار القومجي والهرج والمرج اللي احنا عشناه في على يميننا في عهد عبد الناصر في مصر، وعشناه في العراق، وعشناه في سوريا وفي عدة بلدان، وريت نتائجه إلى أن أصبحت. فإحنا نرى في هذا ذلك الجيل من الرجال الأعيان هم القادة الحقيقيين لهذا الوطن اللي أسسوا ليبيا، وجاء النظام العسكري بعد ذلك وأصبحت تنهار وتتلاشى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
1: لا إذا ما وصل،
0: بالتالي يعني كان السبب هو أن احنا نريد دولة وطنية.
1: طيب يعني هذا سؤال كبير الآن يطرح في ليبيا، يعني يسأل الشخص الليبي يقول وضعنا اليوم في ليبيا بعد الثورة وبعد سقوط نظام معمر القذافي ليس أفضل من الوضع الذي كانت عليه البلاد إبان فترة حكم معمر القذافي، وبالتالي كل من ينتقد هذه الفترة فترة معمر القذافي فقد أتوا بنظام أو أنظمة أسوأ من نظام معمر القذافي، أكثر تعقيدا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى انتشار الميليشيات والسلاح. وبالتالي من يدافع عن هذه الثورة الآن هو شريك فيما يحدث اليوم في ليبيا، هل تتفق أم تختلف مع من يقول هذا الرأي؟
0: يا أستاذ، إحنا شركاء في هذه الثورة. إحنا لا نتنصل من مسؤوليتنا، ولكن أقول لك الآتي. الثورة ليست بدلة تلبس، وليست قميص يقمص. الثورة إحنا اللي خرجوا أطفال ونساء في الشوارع باللهجة الليبية، نوضي يا بنغازي، هذا يوم وفيه تراجي. ونحن كنا يعني في الخارج نعارض وكذا، لما رأينا الأمر هذا لابد أن ننحاز إلى شعبنا، وجينا إلى الشعب أو جينا إلى ليبيا ووجدنا ليبيا ليست ليبيا اللي تركناها، حدث نوع من التبديل والتغيير في نفسية الشعب وفي عقلية الناس وفي تعليم الناس وفي ثقافة الناس وفي عادات الناس، ما يعني خلى الأمر خلى الناس تحتار.
1: تغيير للأسوأ ولا للأفضل؟
0: مستوى التدمير اللي خلف النظام للأسوأ، المنظومة القيمية دمرت بالكامل، أصبح ما فيش كبير، ما فيش احترام للكبير، ما فيش يعني المجتمع دوس على الرجعي والخاين. يعني لما النظام في هتافات الثورية دوس على الرجعي والخاين واللي ما عنده مبادئ، أما ثوري حر باين معاه تشبك الأيادي، هذه الهتافات، صفيهم بالدم سيروا لا تهدم، نحن شرابين الدم، جوكر جالب تشرب دم، هذا العقيد القذافي يقود في الجماهير بهذه الألفاظ. وهذه الألفاظ أو هذه الهتافات لا أعتقد أنها ما لهاش دلالة في أنفس الناس، كيف ناس وبعدين جت اللجان الشعبية، إلغاء القوانين، حرق الكتب، حرق الآلات الموسيقية، محاربة الثقافة، محاربة المتعلمين، كل هذه الأشياء، الأمور ما تكونش في لحظة وجت.
1: بس يقال أن الأمية انعدمت
0: على مدى،
1: الأمية انعدمت في فترة حكم معمر القذافي، الحالة الاقتصادية للناس كانت حالة
0: ممتازة
1: وليست جيدة حتى.
0: لا انعدمت الأمية، انعدمت الأمية في العهد الملكي بانعدام نوعي، لكن بعد جاء أصبحت حقيقة في السنوات الأولى استمر التعليم إلى غاية 77 ثم بدأ الانحدار. الآن تأتي إلى خريج جامعي أو محامي أو أستاذ لا يستطيع أن يكتب لك 3-4 كلمات دون غلط إملائي، وهذا كلام موجود نقول لك، يعني الجميع يعرف. أنت ريت لابد عصرت شوية خطاب دبلوماسي القذافي، خطاب إعلامي القذافي، خطاب حتى اللهجة يقلدوا في معمر القذافي كما يتكلم، يعني مسألة ما هيش. لكن اللي بنقوله لك إحنا هذا،
1: هل كنت سعيد بسقوط القذافي ومقتله بهذه الطريقة؟ يعني أنت كنت معارض وبالتالي كنت تريد
0: لا لا لا لا أنا

0: أنا عارف، أنا كنت معارض، وقبل لا يسقط القذافي اتصلت بسيف الإسلام وطلبت منه، قلت له خلينا نلتقي ونتذاكر في عمل في أن في في إخراج هذا الأمر بكيفية لا تسبب دمار كثير. قال لي ليش؟ قلت له لأن يراه إذا حدث هذا الكلام، يراه كان يوم 3 فبراير 2011 قبل 17 فبراير بأسبوعين. قلت له تكلم الوالد، قول له قال لك علي ستان احنا هذا الامر اذا تم حيكون دوره مدمر للدوله وللشعب وللثقافه ولكل شيء، وحيكون مدمر لكم ومدمر لنا، ولن نستطيع جمعه، خلينا نتلفاه لان اللي بادر وبادر الجماهير.
1: وش جاوبك؟
0: لا نستطيع ان ننضم للقذافي ومجاه. نعم،
1: وش جاوبك؟
0: كيف استنى نائف؟
1: بماذا أجابك سيف الإسلام؟
0: ناقشتني كثير. لا قال لي، لا قال لي إذا بدأوا نضرب بدون هوادة. قلت له اعقلوا مرة في عمركم، وأنا هذه كررتها تو أكثر من 20 مرة أو 30 مرة في الإعلام. وكسيف حي لما كررتها عدة مرات.
1: إيه بس أنت كنت معارض، يعني كنت معارض تلك الفترة. إيه كيف معارض وتتواصل مع ابن الرئيس، تتواصل مع سيف الإسلام القذافي؟ كان له نفوذ كبير أيام حكمه.
0: لا كيف، إحنا في الفترة الأخيرة لا في الفترة الأولى كنا كانت في قطيعة بينه وبين النظام، وبعدين نصحنا وأدركنا إن لا يمكن يعني المعارضة من بعيد بالريموت كنترول، على الأقل انطلاقوا يفهمونا ونفهمهم. وكان اللقاء مع سيف الإسلام بس، ما فيش غيره، يعني هو اللي جاء وجلس معنا وتحدث وخذينا معاه وعطينا، وتكررت العملية أكثر من 20-30 مرة يعني.
1: أنت التقيت بسيف الإسلام القذافي أو سيف الإسلام القذافي التقى بالمعارضة اللي بيه أكثر من 20-30 مرة؟
0: أي أكثر. كان يلتقي بعدة أطراف من المعارضة.
1: وين كنتم تلتقون؟
0: كنا نتحاور معه ونتناقش واتفقنا عدة أشياء. نعم، التقينا في لندن، التقينا في فيينا، التقينا في ميونخ، التقينا في عدة بلدان.
1: سيف الإسلام القذافي
0: بالنسبة لي أنا، وفي ناس التقى به.
1: سيف الإسلام القذافي هو رحل يعني منذ أشهر الله يرحمه. وأكيد أنت تابعت هذه القصة يعني.
0: الله يغفر له ويرحمه.
1: هل يحمل علي زيدان أحد مسؤولية مقتل سيف الإسلام القذافي، أو من ترجح من المستفيد من هذه العملية؟
0: أبدا والله ما نشعر بنقتل، يعني احنا ضد القتل أصلا، احنا لم يعني لسنا دعاة قتل. احنا لما تكلمنا مع سيف الإسلامي كنا نريد أن يكون تفاهم يعني على أسس سليمة، ونعرف أن القذافي هذا الكلام صعب أنه يقوم به، لكن مع هذا حاولنا. كان معي الأستاذ سليمان بوشوقير من الرابطة اللي بيها حقوق الإنسان، وكان الوسيط وزير اسمه علي الريشي، أستاذ جامعي في قسم الفلسفة في أمريكا، ونعرفوه من الأوائل السبعينات، وتحاور مع القذافي وهو طالب في الجامعة. وإحنا كان أمنيتنا أن البلاد لا تدخل في هالخضم اللي دخلت فيه.
1: ممتاز.
0: لكن ما فيش مفر لما الجماهير تطلع. صار لما صار موضوع البوعزيزي وخرج الجماهير للشارع، ماش عندك ما تعمل. فات الأوان أنك تتلافى الأمر.
1: فاصل قصير، نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل بعدها.

تذهب أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة في قابل الجدل التي نستضيف فيها علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق. هل كان معمر القذافي يستحق النهاية بالطريقة التي قتل بها بتقديرك أنت؟
1: لا ما فيش حد يستحق أن يقتل بهذه الكيفية، لكن الجماهير إذا طلعت للشارع
0: كيف كان يجب أن يتم فيه التعامل مع معمر القذافي؟ هل يسجن؟ هل يعدم؟
1: معمر القذافي ينهى النظام؟ لا هذا يحكم فيه القضاء. معمر القذافي يحاكم، يحقق معه، بالك بعد ما يحقق معه القضاء يقول لك هذا ما يبريه، ما تعرفش، رغم أن احنا لا نرى هذا الموضوع، لكن هذا حق عام. احنا خرجنا من أن ننتصر للحق ولحقوق الإنسان والديمقراطية اللي فيها الحق الإنسان أو الحق المواطن أساسي، ومن حق المواطن المحاكمة العادلة. أنت تأتي إنسان تقتله بدون لا تحاكمه، بدون لا هذا شيء ما هوش. أنا شخصيا
0: صحيح
1: من البداية في نفس اليوم كنت ضد الموضوع هذا، وقلت في أكثر مقابلة من قبل يعني.
0: ممتاز. يعني أنت في أكتوبر في أكتوبر 2012 انتخبك المؤتمر الوطني العام كرئيس للحكومة المؤقتة. أعتقد أنك رئيس الحكومة الأول بعد سقوط معمر القذافي إذا لم تخني الذاكرة، لأن أتحدث عن أكتوبر 2012.
1: نعم.
0: كانت فترة الكثير وصفها بأنها فترة صعبة، فترة ملغمة، فيها كثير من الانقسامات، فيها انتشار لقطع كبيرة من السلاح في البلاد. لماذا يجب على شخص أن يقبل بهذه المهمة وأن يكون في وجه كل هذه العواصف؟
1: نحن قبلنا أن نترك وطننا ونمارس النضال من الخارج. مسألة التضحية والقبول بالصعب هذا أدنى ما ينبغي أن يقوم به من يتخذ هذا الموقف. وبعدين احنا تمنينا أن السيد محمود جبريل يعني انتخب، ما انتخبش، انتخب السيد مصطفى بشاقور. السيد مصطفى بشاقور قبل لا يستلم الحكومة سحبت منه الثقة مرتين، فأصبحت العملية سايبة. فالقوة الوطنية خشيت أن تأتي تذهب الحكومة إلى جهة لا نأنس أو لا نطمئن على أنها تذهب بها في الاتجاه الذي نريد، فطلبوا مني زملائي أن أتقدم، وتقدمت للحكومة. ونأكد لك بالنسبة لي أنا بذلت أقصى جهد، ولم يكن الحال بهذا السوء. كان للحكومة خطاب، كان للحكومة نشاط دبلوماسي أو عمل دبلوماسي متواتر. كان فيه حصيلات بمختلف الدول.
0: لكن البلاد انزلقت إلى الانقسام في ذات الفترة التي كنت أنت فيها رئيسا لهذه الحكومة، وهذه مسؤولية كبيرة.
1: بعد ما خرجت
0: لا يعني كانت فترة الانقسام
1: بعد ما كنت موجود. سحبت مني الثقة. لا، الانقسام وقت كنت موجود كانت الحكومة متماسكة، ولكن التيار الإسلامي يعني جماعة العدالة والبناء ومن معهم اللي هم الإخوان المسلمين قرروا أن يخرجوا من الحكومة، يطلعوا وزراهم يخرجوا الحكومة. وكنا احنا دخلنا معهم في شراكة، خمس وزراء ونائب رئيس وزراء، وكانت عندهم وزارات مهمة سيادية، وزارات اقتصادية، النفط، الاقتصاد، الإسكان، وزارات مهمة يعني. وتمنينا أنها مشت، وكان في انسجام في الفريق الوزاري. وزراء الإسكان، وزراء هم خرجوا بناء على أوامر الحزب. بعد خرجوا الوزراء،
0: طيب
1: خرجت يعني سحبت الثقة وخرجت.
0: ممتاز. يعني
1: الحكومة
0: هذه القصة صحيح.
1: بعدها وجاء
0: هذه قصة يعني أنت كررتها أنت أكثر من مرة، ربما يعني أصبحت معروفة، لكن القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة الحقيقة التي حدثت مع حضرتك عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013 في فندق كورنثيا بطرابلس.
1: نعم.
0: على أيدي ميليشيات. نعم.

0: مسلحة.
1: صحيح.
0: أنا لن أسأل عن القصة فقط، أنا يعني الحقيقة عندما قرأت فيها أكثر من مرة، عندما قرأت في القصة أكثر من مرة، حاولت أن أستوعب يعني هل معقول أن يخطف رئيس وزراء من فندق؟ السؤال المهم، لماذا أصلا رئيس الوزراء يقيم في فندق غير مؤمن ويتم اختطافه بهذا الشكل؟ يعني ستهتز هيبة وصورة الدولة، وهي اهتزت
1: في ذلك الوقت. يا أستاذ نايف، في ذلك الوقت لا توجد مقرات للحكومة، كل مقرات الحكومة استولت عليها المجموعات المسلحة، ولا تجد في ذلك الوقت مقر تستطيع أن تؤمن وتقيم في حكومة. حقيقة هذا الحصل، فاضطررنا لإقامة الفنادق. أنا قمت في بيتي الخاص ورموا فيه قنبلة أكثر من مرة.
0: رموا قنابل على منزلك؟
1: المسألة مسألة أي نعم قنابل. فالمسألة ما هيش
0: إيه هل هم نفسهم خطفوك؟ هذه الميليشيات يعني؟
1: وأنا أكثر نعم.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: والله إن لم يكونوا هم فمن نفس تيارهم يعني، لأن الأشرطة اللي بعتوها لي والأناشيد تدل على ذلك يعني، وتيار فيه التيار السلفي فيه التيار الإسلامي عام فيه يعني مخلط. وبعدين في ذلك الوقت الناس يعني كانت مشوشة، أنا دوم اللي خطفوا التقيت بيهم بعد ما غادرت الحكومة سنوات، في اللي التقيت بهم في اسطنبول وفي اللي التقيت بهم في ليبيا، يقولوا والله يا أستاذ علي احنا نأسف لما حدث، ولو استدبرنا من أمرنا استقبلنا من أمرنا واستدبرنا لا يمكن أن نقوم بهذا العمل.
0: أين ذهبوا بك عندما خطفوك؟ يعني عندما يخطف رئيس وزراء أين يمكن أن يذهب به؟
1: ذهبوا هم اولا حاجه مخطوبين ذهبوا في المكان من مقر بعض مقر الشرطه، مقر من مقر الشرطه في ذلك الوقت. الخطفه الثانيه كانت من فندق، وذهبوا به الى مقر ميليشيات اسمها غرفه ثوار طرابلس.
0: يعني يا استاذ علي يعني انا عشان استوعب القصه، انت خطفت مرتين؟
1: تفضل. مرتين طبعا.
0: وانت رئيس الوزراء؟
1: لا، المره انا رئيس وزراء ومره بعد غادرت.
0: مرت
1: جي زياره لطرابلس، كنت انوي الاتصال بالحكومه بنعمل الوساطه بين مجموعه من فطبعا جاءت مجموعه يعتقدوا ان علي زيدان خارج من الحكومه ومعاه فلوس وكذا وكذا، يبوا ياخذوا فلوس، وهذا كتبوه في الايميل بتاعهم وفي المراسلات. بعدين يعني جمعوه مجموعتنا واحتفظنا.
0: كم استمر اختطافك وانت رئيس وزراء؟
1: وانا رئيس وزراء استمر حوالي ساعات، يعني ما بين 6 إلى 7 ساعات.
0: لكن تعرف يا أستاذ علي،
1: بعد خرجت من الحكومة استمر 10 أيام.
0: عشر أيام. لكن تعرف يا أستاذ علي، هذا أيضا يعني من يتابع الآن يسأل يقول، إذا كان رئيس الوزراء يتم اختطافه بهذا الشكل من قبل هذه الميليشيات، فبالتالي حكومته لم تنجح في شيئين أساسيين. أولا، الوعود التي أطلقتموها قبل توليكم لرئاسة الوزراء بالرخاء الأمني والاستقرار الاقتصادي وغيرها، وأنت تعرف هذه الأمور. والمسألة الثانية الأخرى، أنكم لم تستطيعوا أن تؤمنوا رئيس الوزراء، أهم شخص موجود في البلاد، فكيف يمكن أن تؤمنوا المواطنين الموجودين في طرابلس أو على كل الأراضي والتراب الليبي؟
1: يا أستاذ نايف، في تلك الفترة والحكومات اللي جت بعدنا لم تؤمن أحد إلى الآن.
0: إلى الآن
1: لم تؤمن أحد.
0: لا، بس الوضع الآن أفضل بكثير يا سيدي.
1: الآن أفضل بكثير، لأن البلاد انقسمت. الآن فيها كم دولة في البلاد الآن؟
0: دولتين؟
1: لذلك الوقت البلاد كلها كانت واحدة. والآن كل منطقة، طرابلس الآن مقسمة إلى 5 أو 6 نواحي، كل ناحية متحكمة فيها ميليشيا. والمدن الأخرى كلها مقسمة. احنا في ذلك الوقت حاولنا ان نبقي على البلد الى ان غادرنا دون انقسام،

0: فالمسألة ما يقول لكش حد
1: طيب.
0: الآن الوضعية نفسها قائمة، إذا لم بتعاون مع المجتمع الدولي تكون حكومة مقتدرة، تكون جيش حرفي، جيش قادر على حماية البلاد، جيش يتسم بالانضباط وبالمعرفة بالعمل الشرطي أو العمل العسكري بانضباط، ويكون على رأس ضباط محترفين، ويكون على رأس وزير طيب. خارجية قادر.
1: طيب يا أستاذ،
0: هذا الأمر كلها لم يتاح لنا أن إحنا
1: إيه، لكن يا أستاذ علي أيضا في ذات الفترة اللي أنت موجود
0: لم تتجاوز
1: سنتين
0: في الفترة لم تتجاوز 13 شهر. بعتنا فيها حوالي 5000 متدرب للخارج ورجعوا.
1: لكن يا أستاذ علي إذا سمحت لي قليلا، يعني هذه مسألة مهمة يجب السؤال عنها. يعني أنت خطفت من قبل هذه الميليشيات المسلحة، ولكن الفترة التي كنت فيها رئيسا للوزراء كنت متهما أنت والحكومة التي تقودها بأنكم كنتم تتعاملون مع الميليشيات الموجودة في ليبيا. كنتم مثلا قوات درع ليبيا تتذكرها، استمريتم في تمويلها، في الاستعانة فيها في مهام أمنية. لم يكن هناك جيش، لم يكن قادر.
0: قوات درع ليبيا
1: نسيت يبدو.
0: لا، درع ليبيا ما فيش درع ليبيا، ما أنا فيش قوة درع ليبيا، أنا ما في إحنا الميليشيات. يعني
1: الهيومن رايتس ووتش ذلك الوقت وثقت أن السلطات الليبية الانتقالية بما فيها حكومة حضرتك دفعت أموال لميليشيات وكلفتها بمهام أمنية واعتقال واحتجاز، وبدلا من الاعتماد على مؤسسات الدولة، رغم أنكم تعهدتم بحلها وتعهدتم بالدمج لهذه الفصائل المسلحة.
0: تعهدنا بحلها يا أستاذ نايف، تعهدنا بحلها واتخذنا من الإجراءات ما اللي يمكن بها أن نحلها بها، وبدأنا في الإجراءات وأصدرنا قوانين تشريعات المؤتمر الوطني العام. إحنا الآن المؤتمر الوطني العام اللي هو البرلمان كان مقسم، وكانت تتحكم فيه ميليشيات في داخله، وكانت تؤلبهم على الحكومة. يعني المسألة أن البلاد كانت منقسمة. يعني
1: أنت تقول البلاد ما كانت منقسمة يا أستاذ علي في فترة حكمك.
0: نعم،
1: أنت تقول أن البلاد ما كانت
0: منقسمة. أن إيه ما كانت منقسمة بمعنى مؤسسات الدولة تتعامل، المؤتمر الوطني العام ينعقد، الحكومة تنعقد، تدار الدولة، لكن الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل، من مدن، ولابد تتعامل معها بالحكمة المطلوبة. أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، استلم شتات دولة. احنا استلمنا، احنا جينا الحكومة في بداية 2013 كويس؟ يعني بعد 2011 بسنة أو سنتين يعني، والانقسام كان موجود قبلنا يعني.
1: تتذكر في 2000
0: وجينا الحكومة لأن خشينا أن
1: في 2014 تتذكر عندما تم إيقاف العمل الدستوري وظهر خليفة حفتر ذلك الوقت، ربما كان هو الظهور الأبرز والأهم، هاجمت خليفة حفتر ذلك الوقت. بعدها بعام في 2015، والحقيقة أني أنا عدت إلى كل هذه المقابلات وشاهدتها بنفسي، ظهرت بمقابلة ونفيت كل التصريحات السابقة، بل دعوت إلى دعم خليفة حفتر. يعني لم يتغير موقفك سوى في في في في أشهر بسيطة.
0: لم يحدث هذا يا أستاذ نايف.
1: كيف لم؟
0: أنا
1: شاهدتها بنفسي.
0: تصريح واحد دعمت فيه خليفة حفتر.
1: المقابلة التي جريتها 2015.
0: أقولك.
1: وهذه المقابلة جريتها مع محطة عربية. لا أريد تسميتها.
0: أنا اللي قلتها في ذلك الوقت. لما طلع خليفة حفتر لمحاربة الناس اللي قاتلوا في الجيش وقاتلوا في الشرطة، وأنا ساعتها خارج الحكومة، قلت لهم قتال اللي قاتلوا في الجيش وقاتلوا في الشرطة هذا أمر واجب وطني ينبغي أن يدعم، أيا كان واحد يدعم الجيش ويدعم الشرطة ينبغي أن يدعم. ساعتها

0: مضى على ترك الحكومة أكثر من سنة ونصف أو سنتين.
1: أنا وقت انتهى، وقت الحلقة انتهى، أشكرك على وجودك معي.
0: يا سيدي بارك الله فيك، شكرا جزيلا، أتمنى لك كل التوفيق، وأنا سعدت بصحبتك في هذه الحلقة يعني.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. رئيس الوزراء السابق الأستاذ علي زيدان، الأسبق طبعا لرئيس الوزراء الليبي، أشكرك على وجودك معي، كان معنا ضيفا من تونس. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجدل، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

معكم في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. الزيدي يتعهد بمنع أي تهديد ينطلق من بلادها أو استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة. دمشق وعمان تحذران بغداد بالرد على أي هجوم تقوم به الميليشيات من الأراضي العراقية. بالتزامن مع تحذيرات أمريكية من ضربة كبيرة لإيران، عرقجي يجري اتصالات مع باكستان وتركيا. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا شمالي كردفان. روبيو يحذر من أن أي صراع مع الصين اقتصاديا أو عسكريا ستكون له تداعيات كارثية على البلدين والعالم. أهلا بكم، نبدأ مع التطورات في العراق، حيث ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. وشدد الزيدي خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروق محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر ذاته يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عرقجي خلال اتصالين استعداد طهران للرد

بحزم على أي اعتداء أمريكي، وحذر عرقجي من أي تحرك عسكري أمريكي، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر، ودعتهم إلى الحذر منوهة أن عليهم الاستعداد للإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت أن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم.

0: وينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية والأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. إذا نحن أمام تطورات كثيرة ومتشعبة، وكنا ننتظر ضربة محتملة على المنطقة، على إيران تحديدا، ولكنها تأجلت على ما يبدو، فيما رغجي يعني توجه باتصالاته إلى تركيا وباكستان، وهناك اتصالات حثيثة بالمنطقة لعدم انزلاق الأمور إلى حرب شاملة. هل تتوقع أن يكون قد حدث خرق دبلوماسي ما، وعلى أي صعيد؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني هناك جهود دبلوماسية مكثفة حقيقة، يعني منذ الإعلان عن نية الرئيس الأمريكي أعطى أوامر يعني للقوات الأمريكية بضرب بنى تحتية إيرانية. يعني أميل إلى ترجيح أن ثمة اختراقا دبلوماسيا سيحصل. هناك قلق في المنطقة من أنه أي ضربة أمريكية لإيران ترد إيران بضرب دول المنطقة، وثم يعني تسريبات أنه هو شيء ما وصل طهران، عرض ما، وأنها تدرسه بجدية. ليس واضحا ما الذي سيحدث، لكنه عموما عندما تقترب الأشياء يعني من لحظات حاسمة كهذا، الوسطاء يشتغلون وتنتج تخريج ما تؤدي إلى إيقاف وقف إطلاق النار أو يعني عودة الطرفين إلى التفاوض. يبدو أن هناك شيئا ما بهذا الاتجاه. هل هذا مؤكد؟ ليس بالضرورة، خصوصا أن الرئيس ترامب يبدو أنه فقد أي أمل له أن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض.
0: على أي صعيد يمكن أن يكون قد حدث هذا الاختراق؟ على صعيد هرمز أو البرنامج النووي الإيراني؟
1: التسريبات تتحدث لا بخصوص هرمز، لأنه المشكلة الأساسية الآن هو مضيق هرمز، يعني بعد أنه أعلنت إيران غلقه في يوم 12 تموز، يعني تستمر في عملية الغلق من دون تراجع إيران عن غلق مضيق هرمز. والإجراء المقايضة التي حصلت سابقا، رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل رفع الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، أعتقد إذا هذا لا يحصل في الأيام القليلة المقبلة فربما نحن بإزاء عملية عسكرية أمريكية. ليس بالضرورة استهداف البنى التحتية الإيرانية، لأن هناك أيضا الخيار الآخر المتعلق بقيام الولايات المتحدة بإنزالات إرسال قوة برية حول منطقة مضيق هرمز. خيار قصف البنى التحتية الإيرانية يعني يواجه ببعض الاعتراض في داخل الإدارة وفي داخل الكونغرس، لأنه يعني ممنوع قانونا ويعتبر جريمة حرب، فضلا عن المخاوف أن إيران قد تقوم بعمليات مشابهة بضرب مشابه في دول الخليج.
0: يعني هل تتوقع أن استراتيجية ترامب تحديدا، هو ما قاله منذ يومين في كامب ديفيد أن قوة إيران ستتلاشى بفعل الضربات المكثفة الأمريكية عليها وستذعن في نهاية المطاف، وترامب يقول أنه وافقت هناك

0: يعني معلومات عاجلة. ترامب يقول الآن أن وافقته على إلغاء الهجوم على إيران. وأيضا كان روبيو قال لفوكس نيوز يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا لمنعها من تصدير ثورتها. إذا ترامب يعلن الآن أنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران. إذا كما كانت المعلومات قد تواردت وأتت تباعا حول تراجع الأمريكي عن ضربته الكبرى التي حذر منها ولوح بها منذ أيام، يعود ترامب ويؤجلها الآن، وهو يقول في هذه الأثناء أنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران. إذن أسباب ذلك برأيك؟
1: أنا أعتقد أولا أن هناك ضغوطات في داخل الولايات المتحدة بهذا الصدد، عدم الذهاب إلى استهداف البنية التحتية الإيرانية. هناك أيضا تحفظات من دول الخليج بهذا الصدد، يعني كان اليوم نشر أنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع الرئيس ترامب هاتفيا، يعني وقدم تحفظات سعودية بهذا الصدد. وأنا بتصوري أيضا الوسطاء يعني الباكستانيين والقطريين يريدون إيقاف يعني هذا التهديد واستخدام يعني سعي الولايات المتحدة لإنفاذ مثل هذا التهديد للضغط على إيران وللتوصل إلى حل ما سلمي. يعني علينا أن ننتظر، أعتقد صعب على الرئيس ترامب أن يلغي هذه الضربة من دون أن يحصل على شيء ما. تحصل الولايات المتحدة على شيء ما، ربما يعني خلال الفترة القليلة المقبلة سيرشح ما الذي تحصل عليه الولايات المتحدة من إلغائها هذه الضربة.
0: ويقول أيضا أن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران في تصريحه الآن عبر تروث سوشيال، تتوالى تصريحاته ومواقفه بشأن الضربة التي المحتملة والوشيكة التي كانت يعني قادمة على إيران، الآن يقول أنه ألغاها ولكن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران. كنا نتكلم عن استراتيجية ترامب حقيقة تجاه إيران أنها ستزعن في النهاية بسبب الضربات المكثفة الأمريكية. هل نتوقع ضربات متتالية ولكن على مراحل حتى تتلاشى القوة الإيرانية في نهاية المطاف وترضخ في نهاية المطاف؟ هل هذه هي الاستراتيجية الآن ممكن اعتبارها؟
1: بتصوري حملة قصف جوي بذاتها لن تحسم الموضوع، ويعني رئيس أركان الجيوش الأمريكي أخبر الرئيس ترامب أنه 80% من الأهداف في منطقة مضيق هرمز استهدفناها، لا توجد أهداف جديدة، ينبغي أن نذهب إلى عملية مختلفة، قصف مركز لكن مع عملية برية أو جانب بري فيها. لذلك أنا أتصور لا، سيكون هناك شيء مختلف إذا لا يوجد تقدم في المفاوضات، يعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ما يواجهه ترامب هو أنه الزمن ليس بصالحه، هو يريد حسم الموضوع على نحو سريع يعني بسبب الانتخابات وما إليه. ولذلك سيكون هناك خيار أمريكي عسكري آخر إذا لا يوجد تقدم يعني على المسار التفاوضي مع إيران، وهذا الخيار أيضا سيكون مؤلم لإيران لكنه يعني ليس خيار.
0: سنتحدث عن الخيارات الأمريكية المتبقية أمام ترامب، ولكن دعنا نشرك المختص في الشؤون الإيرانية، سينضم إلينا بعد قليل من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. ولكن دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة وتصريح ترامب. ترامب يقول إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل إلى اتفاق وبسرعة. ترامب يؤكد أن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران في أي وقت. وترامب يقول أيضا أن إيران ودول في الشرق الأوسط طلبت وقف الهجوم. إذن نحن أمام هذا التطور، ونحن كنا نترقب في الساعات الماضية حدوث هذه الضربة، والآن يقول ترامب أنه ألغى هذه الضربة ولكن ينتظر إبرام صفقة وبسرعة. أستاذ جعفر الهاشمي، قراءتك لهذا التطور هل كان متوقعا وعن أي خرق

0: نتحدث الآن دبلوماسي.
1: بداية شكرا على الاستضافة وأسعد الله صباحكم. يعني في طهران على أقل التقديرات، الرؤية الغالبة البارحة كانت هكذا، بأن السيد دونالد ترامب بهذه التهديدات يريد أن يرسل رسالة ويهدف من ذلك للضغط أو لمزيد من الضغط على طهران لتلين موقفها. ومنذ سمعت سمعنا في طهران بأن هناك مقترحا ما وصل بيد الإيرانيين فيما يتعلق في حلحلة أو طريقة لحلحلة
0: الأزمة. هذا المقترح أستاذ الدكتور جعفر، هل تكشف شيء عن هذا المقترح الجديد؟
1: لا حقيقة لن يتكشف شيئا ما، ولكنما هذا المقترح على ما يبدو جاء من بعد اتصال حصل بين وزير خارجية المملكة العربية السعودية مع راقشي، وكذلك وزير الخارجية التركي. وعلى ما يبدو هناك مقترح ما في هذا السياق، لا نعرف عن مدى طبيعته، ولكنما أشير إلى أنه ذات طبيعة جديدة وشكل جديد بالنسبة إلى يعني حلحلة المشكلة في مضيق هرمز، وأنه مقترح وصل للإيران، بمعنى أنه قد يكون حظى هذه المرة بداية في موافقة ضمنية من قبل الأمريكيين، ثم وصل الإيرانيين، والإيرانيين على ما يبدو لديهم رؤية إيجابية تجاه هذا المقترح. لكنما فيما يتعلق،
0: عرضت في الأيام الأخيرة الكثير من المقترحات العمانية وغيرها فيما يتعلق بمضيق هرمز، ورفضت كلها من قبل إيران، وحتى هي تريد السيطرة والسيادة المطلقة لإيران على هذا المضيق، وحتى ترفض مشاركة عمان في هذا المضيق فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق. ما هي الصيغة المقبولة إيرانيا برأيك في هذه المرحلة؟
1: يعني الهاجس الموجود لدى الإيراني فيما يتعلق في مضيق هرمز هو هاجس أمني حقيقة الأمر، ليس الموضوع يتعلق في موارد مالية ترنو إليها إيران أو تحصل عليها من خلال هذا الأمر، لكنما هناك تخوف جدا كبير. ويبدو أن الاقتراحات التي حصلت حتى الآن إحداها هو موضوع أن يكون مداخل السفن من الجانب الإيراني وخروجها من الجانب العماني، أو الحل الآخر والصيغة الأخرى هي موضوع المشاركة التي لم تحصل. يعني ولكنما ما راشح في طهران أخيرا بأن يكون هناك إدارة بالمناصفة بين إيران وبين
0: تقبل بهذه الصيغة إيران. لكن دعني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة بعد إذنك. ترامب يقول أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إنهاء تهديدها النووي، وأيضا أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز. دكتور عقيل، يعني فقط الفتح الفوري لمضيق هرمز أم هناك ترتيبات يريدها ترامب في هذه المرحلة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: هذا هو يعني طلب جزء الولايات المتحدة مضيق هرمز. هناك أشياء أخرى مرتبطة طبعا بالملف النووي. ما تريد الولايات المتحدة عموما أنه إيران لا تبالغ، لا تغالي في الثمن السياسي لمضيق هرمز، تقبل بالمقايضة أنه يرفع الحصار البحري، ترفعه أمريكا عنها وهي ترفع الحصار عن مضيق هرمز، ثم يذهب إلى التفاوض بخصوص الملف النووي، وهو يعني القضية الأساسية، رفع العقوبات، رفع الحجز عن أموال إيرانية وأشياء من هذا القبيل. ما تريده إيران هو أكثر من مقايضة مضيق هرمز بالحصار البحري، إنما يعني الولايات المتحدة ترفع الحصار البحري وإيران تفرض سيطرتها على المضيق وتستخدمه كورقة ضغط في الملف النووي أو الضمانات التي تريدها. هذا هو جوهر المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، أنه ثمن مضيق هرمز هو الحصار البحري الأمريكي، يرفع الحصاران في نفس الوقت، وهذا ما تنص عليه بالمناسبة مذكرة التفاهم.
0: يعني على نحو لم يدم هذا المقترح أو هذا الاتفاق سوى 13 يوما، هل نتوقع أن

يدوم مثل هكذا اتفاق أستاذ جعفر في بفعل كل هذه الضغوط العسكرية؟ قبل جوابك أعذرني، ولكن دعني أشير إلى الأخبار العاجلة ومواقف ترامب الأخيرة.

0: لمضيق هرمز. كنا نتحدث عن مضيق هرمز أن ما تحتاجه أمريكا هو تطبيق مذكرة التفاهم بأنها ستلغي الحصار البحري، وبموجب هذا إيران تفتح المضيق بأمان للمرور الشاحنات والناقلات النفط بسلاسة في المضيق. هل نتوقع العودة إلى نقطة الصفر الآن بعد كل هذه الضغوط؟
1: يعني المشكلة أنه نسجت هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، بشكل متكامل ومترامية الأطراف، وجميعها يرتبط من حيث التطبيق بجميعها، بمعنى أنه لا يختلف كثيرا البند الأول عن البند الثالث عشر. هذه على أقل التقديرات في التصور الإيراني، بأنه لا يمكن تنفيذ بند دون بند آخر. أما موضوع أن يكون هناك يعني رفع الحصار أمام فتح هرمز، هذا لا يتضح من خلال المذكرة. رأينا نحن في البند الأول موضوع إنهاء الحرب بشكل مطلق، وهذا ما تصر عليه إيران بشكل مكثف جدا، لأنها لا تريد أن تعود إلى هذه الحالة الغير مفضلة من قبلها، وهي حالة اللا حرب ولا سلم، أو بقائها تحت شبح الحرب دائما وهي مهددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالنتيجة أنه موضوع المذكرة إشكاليته بأنه كان كمجموعة، ولكنما هذه المجموعة كل بند فيها هو من المفترض أن يعالج بشكل مفرد، بمعنى آخر بأنه الآن ربما هناك اتجاه لتفكيك هذه النقاط في أو هذه البنود في هذه المذكرة التي علقنا كثيرا في مضيق هرمز، وأنه ليس من هناك من إشكال لدى الولايات المتحدة الأمريكية في رفع الحصار حينما تقوم إيران بفتح المضيق. لكن أتصور ومن خلال الخطاب الموجود الآن في إيران بأنه مضيق هرمز أصبح جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، ولا يقل أهمية، بل ربما أصبحت أهميته حتى أكثر من البرنامج النووي والملف النووي، لأنه الملف النووي لن يعد يشكل ردعا أو أداة ردع لإيران، بل جلب لها الويلات والمشاكل على أقل تقدير، هكذا ينظر
0: كثير. لكن لن يقبل العالم بأن تكون يعني يكون تحت السيادة الإيرانية لأنه تعتبره جزء من أمنها القومي، هذا مرفوض أمريكيا وعالميا. يعني عفوا، ولكن دعني أعطي الحديث لدكتور عقيل عباس لنسألك، هل نحن اليوم يعني عدنا إلى نقطة الصفر وعدنا إلى البند الأول من مذكرة التفاهم بفتح مضيق هرمز أولا، ثم البحث بباقي التفاصيل برنامج النووي الإيراني وغيره؟
2: يعني يبدو الأشياء ذهب بهذا الاتجاه، ليس بالضرورة العودة إلى نقطة الصفر، وإنما العودة إلى مذكرة التفاهم. ويبدو يعني على الأقل لحد الآن تخليا إيرانيا عن فكرة السيادة عن مضيق على مضيق هرمز. كيف سيتم تخريج هذا ليس واضحا، لكنه يبدو أن اختراقا ما حصل. جوهر الأمر هو أنه إيران والحرس الثوري يعني أعلن في 12 تموز غلق المضيق لأجل غير مسمى إلى أن ينتهي ما سماه العدوان الأمريكي. هذه واضح أنه تراجع عنها. المضيق سيفتح، والحديث بخصوص يعني التفاوض بين عمان وإيران الذي فشل، لأنه إيران ما تزال تصر على إدارة أو سيطرة لها على المضيق أكبر بكثير مما يسمح به القانون الدولي. والفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم أيضا واضحة، تقول أي اتفاق يعني تتوصل له عمان وإيران ينبغي أن يكون متسقا مع القانون الدولي. والقانون الدولي هنا ليس مهما أن نقول سيطرة إيرانية أو سيطرة عمانية، قانون الدولي بهذا الصدد لا يسمح بالإذن. إيران تريد الإذن، إنه أي سفينة تمر تعلمها وتنتظر.
0: ولكن يعني بسبب إنه اللغة كانت فضفاضة في مذكرة التفاهم، إيران فهمت أن الترتيبات فيما يتعلق بمضيق هرمز هي التي منوطة بها، وهي فهمتها، وبذلك هي لديها الحق بإدارة هذا المضيق، هكذا فهم إيرانيا. دكتور جا جعفر الهاشمي. دكتور عقيل.

0: تحدث عن اختراق على هذا الصعيد، أن تتخلى إيران عن حلمها بالسيطرة على مضيق هرمز. هذا التراجع من قبل إيران كيف يمكن صياغته؟ بأي تخريجة؟ دعنا نذكر بالتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته الأخيرة فيما يتعلق بوقف هذه الضربة العسكرية التي كانت وشيكة على إيران. إذن ترامب ألغى الهجوم على إيران، وكتب ترامب في تدوين على تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران، وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل إلى اتفاق وبسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. دكتور جعفر، ما هي التخريجة التي ممكن أن نكون نتصورها فيما يتعلق بمضيق هرمز والتراجع الذي يمكن أن والتنازل الذي قدمته إيران في هذا الصدد؟
1: يعني بالأمس للأسف تم اقتراح مشروع في البرلمان الإيراني يرمي إلى تقنين الهيمنة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية أو السيادة الأحرى الإيرانية، لكنما أتصور أن هناك إلى جانب هذا الأمر حديث يتداول في إيران بأن إيران على ما يبدو تخلت عن موضوع الرسوم، حتى موضوع الرسوم بعيدا عن يعني كيفيتها، كان على ما يبدو أن هناك هدف ما وراء بحث الرسوم، وهو يعني اطلاع إيران وإشرافها على السفن، بحيث أنه حتى لو دفعت السفينة دولارا واحدا هذا لا يهم إيران بقدر ما يهمها أن تعرف أي سفينة ومتى تمر من هناك. لكنما أيضا دار حديث بأن يكون يعني إدارة، ليس سيادة بذلك المفهوم، وإنما إدارة مشتركة بين عمان وبين إيران. والمقترح الأخير الذي سمعناه بأنه أن يكون بالمناصفة، لكنما يكون للإيرانيين نوع من الشراكة مع سلطنة عمان في الإشراف على طبيعة السفن التي تمر من هناك. بمعنى آخر، فقط يعود هذا الأمر إلى الهاجس الأمني الإيراني أيضا. لكنما إيران حتى الآن لديها انطباع بأنه فتح المضيق لا يأتي من أجل فتح المضيق بقدر ما هو أدوات يريد أن يستخدمها الجانب الأمريكي من أجل تمرير سفن حربية من الجانب العماني لإعادة التموضع والتقرب في تجاه جزيرة خارج وتجاه كل يعني الجانب الساحلي في إيران، حتى إذا ما وصل لاتفاق مع أو لم يصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومتى ما رغبت الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تهاجم إيران أو تحتل بعض الجزر في الخليج العربي. هذا الانطباع هو الموجود في إيران، وبالنتيجة التخريجة الحقيقية التي من شأنها أن تحل المشكلة هو كيفية يعني خلق طمأنة للإيرانيين أو ضمانة بأنه فتح المضيق في الجانب العماني لا يتجه بهذا الاتجاه، ويبقى لإيران هذا الدور الإشرافي الذي يضع المعطيات للسفن إذا ما كانت سفن حربية وطبيعة السفن التي تمر من هناك. هذا أيضا يدور كثير في إيران، لكنما هناك توجه أيضا آخر في إيران الذي أخذ هذا المشروع إلى البرلمان، هو يرى بأنه مشاكل إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم هي مشاكل مستمرة، وبالنتيجة ليس لديه أوراق استراتيجية تضغط على العالم فيريد أن يرتهن مضيق هرمز لصالحه ويلوح بها كورقة للضغط على الدول الإقليمية وعلى دول العالم، ومتى ما أنه لم تمنح له حقوقه فيما يتعلق في رفع العقوبات أو يتعلق في رفع التجميد عن أمواله أو أي نوع تهديد حقيقي للنظام الإيراني.

0: هي تمتلك مضيق هرمز وتستطيع أن تلوح بهذه الورقة، بمعنى آخر متى ما شاءت تغلقها ومتى ما شاءت تفتحها. هذا التوجه أيضا قائم في إيران، ولكنما في موضوع التفاوض هذا التوجه قد لا يجد له طريقا مؤثرا ومقبولا، لأنه لا يحصل في مقبولية من أي جانب سواء كان إقليمي أو سواء كان دولي.
1: نعم، ينضم إلينا في هذا النقاش من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، لنفهم معه رؤيته فيما يتعلق بمضيق هرمز. ما الصيغة التي يمكن أن توافق عليها إيران الآن بعد أن رفضت صيغ عديدة طرحت عليها في الأسبوع الماضي؟
2: خير او صباح الخير استاذة جنان، تحيه لك وللضيف العزيز. يعني الان ربما ان هنالك صيغه ما تم التوافق عليها ما بين الولايات المتحده الامريكيه والجانب الايراني. هذه الصيغه يعني ربما تكون هي صيغه مؤقته، لانه فتح مضيق هرمز هذا اصبح اولويه امريكيه مباشره عبر صفقه ملاحه، لانه اي اضطراب طويل في هرمز معناه رفع اسعار النفط والاضرار بالاقتصاد العالمي وخلق ضغط سياسي. واشنطن ربما توافقت بشكل ما على فتح المضيق ربما من خلال الاتفاق على صيغة لا تمنح إيران إدارة منفردة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تسمح لإيران بفرض رؤيتها حول ما يتعلق بنقطة مهمة وحيوية وهي فرض رسوم على ما يعرف ب، حتى لا تعترف فيها بالمسارات الثلاث، لا هي فقط تعترف في مسار واحد هو المسار المتعلق بالجانب الإيراني. وفي أوقات سابقة كان الجانب الإيراني فعليا يحاول أن يماطل في هذا الموضوع ويحاول أن يفرض رؤية واحدة مفادها أن المضيق يجب أن يعود إلى إيران بشكل أو بآخر من خلال الإشراف المباشر، ولا
1: يعني يبدو هناك
2: حتى
1: تراجع في على هذا الصعيد.
2: بالتأكيد يبدو أن هناك تراجع، لكن هذا التراجع هو تراجع مؤقت أستاذ جلال، لأن الجانب الإيراني يعتقد أن أهم ورقة بات يمتلكها في هذا التوقيت هي ورقة الملاحة أو صفقة الملاحة للحصول على جوانب وامتيازات أخرى فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق برفع الحذر عن الأرصدة المجمدة من ناحية، وفيما يتعلق أيضا بمحاولة تأجيل القضايا المعقدة المهمة والحيوية خاصة الملف النووي وموضوع التفتيش و الموضوعات الأخرى التي تم التوافق عليها ضمن إطار التفاهم. الآن لغة ترامب يعني كما تعلمين هي لغة مزدوجة، يعني أحيانا وكأننا بتنا أمام معركة رواية إعلامية وسياسية موازية للمفاوضات. يعني ترامب كان ولا زال يسمع بين الرسائل المتناقضة الظاهرة، يعني يقول إنه المفاوضات ممتازة وقريبة من النجاح وتم التوافق حول قضايا مهمة في مقدمة مضيق هرمز، وفي الوقت نفسه
1: الأخيرة أقر أن الإيرانيون مراوغون، يقول كما يقول ترامب من كامب ديفيد، يعني سمعنا تصريحاته بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم مراوغين ولا نثق بهم وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم وفقط بالقوة يفهمون، هكذا كانت التصريحات الأمريكية في الآونة الأخيرة. أريد أن أسأل دكتور عقيل، فقط هذه الضغوط الإقليمية التي مورست على أمريكا هي التي دفعت الرئيس ترامب بإلغاء هذه الضربة على إيران، أم أن هناك في شح في مخزون الصواريخ الاعتراضية هذا الهاجس الكبير الذي تصدر الصحف الأمريكية اليوم عامل أساسي أيضا في منع انزلاق الأمور إلى حرب مفتوحة ربما؟
3: أنا أتصور موضوع الخزين من الصواريخ لم يكن أساسيا لدى الولايات المتحدة، ما يكفي للمضي في حربها مع إيران. الحديث عن المخزون الاستراتيجي هو يفترض في حالة اندلاع حرب أخرى، الولايات المتحدة تقاتل في حربين مختلفتين في نفس الوقت، هكذا هي قائمة الاستراتيجية الأمريكية،
1: لأنه قيل أنها غير قادرة حتى على اعتراض الصواريخ لحماية إسرائيل، هذا ما قيل نقلا بالواشنطن بوست هكذا قالت. يعني
3: أي أنا أعتقد المشكلة هي لا تتعلق حقيقة بإسرائيل، وحتى ليس بما يوجد للولايات المتحدة من مخزون، وإنما هي إمكانية منع وصول أي صاروخ إيراني يستهدف البنى التحتية. يعني إيران قد تلجأ إلى الإغراق، لا نعرف مقدار الصواريخ التي لديها وما إليه. العوامل الأساسية

0: التي بتصوري أدت إلى إيقاف الرئيس ترامب عن تنفيذ هذا، هو أولا أكو اعتراضات في داخل الإدارة في داخل الكونغرس أنه هذا غير مقبول، تعتبر جريمة حرب إذا قمنا بهذا، إيران إذا ردت ودول الخليج تعرضت إلى أضرار كبيرة بهذا الصدد في بنيتها التحتية فسنكون نحن الملامون. هذا أولا، أعتقد هذا ربما هو العامل الأهم الذي أوقف هذه العملية. لكنه أيضا الجانب الآخر، وترامب يعني أخذ شيئا وأعطى شيئا آخر، هذا الإيقاف ثمنه أن إيران على وشك القبول بالعودة إلى طاولة التفاوض والتخلي عن مطالبها الحقيقة المبالغ بها بخصوص مضيق هرمز. فأتصور هو أيضا استخدم هذا التهديد للضغط على إيران مع وجود خيارات أخرى.
1: بس هو تحدث عن صفقة، هل برأيك أنه تحدث عن صفقة شاملة أم يمكن أن يكتفي بفتح مضيق هرمز في المرحلة الأولى؟
0: أنا أعتقد لا، فتح مضيق هرمز الآن ثم يعود الطرفان إلى التفاوض، والملفات معقدة وشائكة، لكن ما يهم الرئيس ترامب هو فتح المضيق، أسعار النفط تعود إلى مستواها العادي الداخلي عليه بسبب هذه الحرب إلى أن تنتهي يعني الانتخابات النصفية، ثم بعدها لكل حادث حديث. لكن باختصار شديد ملف إيران أصبح أساسيا في رئاسة الرئيس ترامب، لابد من إيجاد حل له بطريق أو آخر. الآن الأولوية هو أنه هذا الانتخابات نصفية، بمعنى لا ينعكس سلبا على الحزب الجمهوري ولا يصبح موضوعا في الجدل الانتخابي يعني بعد 3 أشهر من الآن.
1: دكتور جعفر، يعني إلى ماذا تعزو هذا التراجع الإيراني في هذه المرحلة؟ هل لأنها هي أيضا لم تستطع قلب الموازين رغم استهدافاتها المتكررة لإمدادات الطاقة، إلا أن أسعار الطاقة بقيت منخفضة وكل استهدافاتها لم تجدي نفعا حقيقة في يعني الحق الأذى الكبير في الاقتصاد العالمي؟ ما هي الأسباب برأيك؟
2: أنا أعتقد الإيرانيون الآن في هذه المرحلة يحاولون استعادة زمام المبادرة، ورأينا أنه في الآونة الأخيرة هم ربما فاجأوا حتى الولايات المتحدة الأمريكية حينما هاجموا قواعدها في الأردن بناء على يعني تصورهم أو كما يدعون، بالنتيجة أنهم يريدون أن يخلقوا نوع من معادلة التوازن على المستوى العسكري، ليس فقط من قبل إيران بل حتى من خلال تحريك جماعاتها المسلحة وأذرعها في المنطقة. وبالنتيجة يقولون بأنه أهم إفراز لهذه الحرب، طالما أنها حرب غير أخلاقية وغير مشروعة من حيث القانون الدولي وحتى غير مبررة كما يقولون، لأنه كان هناك نهجا دبلوماسيا ربما إذا ما تم يعني الاستمرار به كان قد يعطي نتائج أفضل بكثير من هذه النتائج التي نشهدها.
1: 20 سنة عم يتفاوضوا مع إيران لم يأتوا بنتيجة.
2: يعني على كل حال هكذا هي الرؤية الإيرانية في هذا الوقت، لذلك الآن يرون أنفسهم بأنهم قادرين أو استطاعوا أن يحققوا هذا النوع من التوازن. الإيرانيون دائما هم يعني قد يحولون أمورا هي غير حقيقية وغير واقعية ولكنما يرونها
1: يحولونها بسردية إعلامية قوية. أنقل هذه النقطة المهمة حقيقة لدكتور نبيل عتوم، هل فعلا استطاعت إيران قلب موازين القوى في الآونة الأخيرة عبر الاستهداف المباغت لإيران وتحريك أذرعها في المنطقة لاستهداف إمدادات الطاقة بشكل مفاجئ برأيك؟
3: نعم، يعني استطاعت أن تؤثر بشكل ما يعني عن طريق التوسل بعدد من الأوراق المهمة والمحورية. الجانب الأول هو عبر فتح جبهة ضغط جديدة خاصة بعد محاولات الجانب الإيراني التأثير على صادرات النفط عبر مضيق باب المندب ونقل المواجهة إلى هناك واستهداف البديل الذي تعتمد عليه الدول الأخرى لا سيما المملكة العربية.

0: العربية السعودية، ثم الأمر الثاني السادة جيلان هو رفع كلفة الحرب على واشنطن، اللي كان الهدف الأساسي والتأثير من خلاله على الطاقة ورفع أسعار النفط، وبالتالي الرسالة الإيرانية أن المواجهة قد تنتقل من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، إلى جانب نقطة مهمة علينا الانتباه لها هي تخفيف الضغط على الجانب الإيراني عبر فتح جبهة جديدة لتشتيت الجهد العسكري الأمريكي الإسرائيلي وتعزيز أوراق إيران التفاوضية، وهذا بمنح طهران أوراق ضغط إضافية عبر إظهار قدرتها على التأثير في أمن الملاحة ومن خلال ما يعرف بأمن الممرات وأمن الطاقة برمته، إلى جانب أيضا اختبار الموقف السعودي الأمريكي وحدود الرد، وهل سوف يكون هنالك رد محدود أم تصعيد واسع. لكن في نهاية المطاف يعني ما يحدث في المنطقة واستراتيجية إيران أحدثت ما يسمى بتحول استراتيجي في طريقة إيران للأزمة عبر أولا تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسي، حيث تسعى إيران لاستخدام الوضع كورقة ضغط إجبار واشنطن في نهاية المطاف على تقديم تنازلات في
1: مختلف بالمنطقة إلى إرساء قواعد اشتباك جديدة، نسأل دكتور عقيل عنها، قواعد الاشتباك بأنها أي رد من قبل أذرع إيران سيقابل برد أقصى، وبالتالي كيف تنظر واشنطن إلى هذا التحرك وهذا النهج الجديد من قبل المنطقة؟
2: بتصور الولايات المتحدة قررت أن تزيل ملف الوكلاء من التفاوض مع إيران وتحسمه هي محليا، يعني نعرف ما حصل في لبنان، الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني، وفي العراق أيضا نعرف ما حصل، تعهد رئيس الوزراء العراقي أن الميليشيات أو الفصائل المسلحة تفكك بنهاية شهر سبتمبر بعد أن تنسحب القوات الأمريكية، لكنه أيضا الاستعداد، يعني القصف السعودي الأمريكي مؤخرا رسالة واضحة للدولة العراقية أنه هذا الملف ينبغي أن يغلق أن يسد، إذا ليس بالتفاوض وبالتراضي فسيكون باستخدام القوى المسلحة أو استخدام أدوات اقتصادية. المهم يعني ما تحاوله على الأقل الحكومة العراقية الآن مع الفصائل المسلحة هو أخذ تعهدات بعدم يعني تكرار استهداف دول الجوار، من أجل يعني عدم إعطاء ذريعة الولايات المتحدة باستهدافها هي أيضا. فهذا الملف ربما ذاهب للتبريد محليا. في كل الأحوال تصور القرار الأمريكي أنه هذا لن يكون على طاولة التفاوض مع إيران، إيران لن تتخلى عن الوكلاء لأنهم أدوا خدمة حائلة كبيرة لها في هذه الحرب، اكتشفت أيضا أهميتهم بالذات الفصائل العراقية والحوثيين ربما أكثر من حزب الله، يعني بسبب يعني قدرة هذه الجماعات على إعاقة تصدير النفط، ضرب المناطق الملاحية، تهديد مضيق باب المندب، استهداف السعودية، دول الخليج الأخرى، فيما حزب الله لا يستطيع أن يفعل هذا، يعني ليس لديه مثل هذه القدرة، أقصى قدرة.
1: ولكن هناك نهج أمريكي تقول عنه لاستهداف هذه الميليشيات حتى في العراق من خلال حكومة الزيدي لتطويقهم واحتوائهم داخل الدولة. أريد أن أسأل دكتور جعفر الهاشمي، كيف تنظر إيران إلى هذه المساعي من قبل أمريكا لتحريك السلطات في المنطقة ومركز القرار في المنطقة لاحتواء هذه الميليشيات داخل السلطة المركزية والرسمية؟
3: يعني إيران تفكر بطريقتين أو لديها رؤيتين، الرؤية الأولى هي توظيف الأزمة من أجل دفع الدول على المسار الدبلوماسي من أجل الحلول، وهذا انتفعت منه إيران كثيرا. إذا ما كانت التهديدات لدونالد ترامب في البارحة حقيقية، فما معنى ذلك أنه لن يوقفها إلا كما صرح، إلا بعد طلب جاء من الدول، وهذه ليست المرة الأولى، يعني الجهد الدبلوماسي لدى دول المنطقة كان فاعلا ودائما مؤثرا، ويعطي هذه الفرصة للسيد دونالد ترامب أن يتراجع أحيانا ويغير موقفه من موقف عسكري ضاغط عسكري.

0: إلى موقف دبلوماسي وسياسي، ولكنما هناك رؤية أخرى أيضا في إيران لا ترتكز على الدول وإنما ترتكز على هذه الجماعات المسلحة. هذه الرؤية وهذا النهج هو أقرب بكثير لعقلية الدولة الصلبة والحرس الثوري وصانع القرار في إيران. استخدامها للدول هو استخدام آلي وتكتيكي، ولكنما العلاقة بين إيران وبين هذه الجماعات هي علاقة استراتيجية،
1: نعم،
0: ومن الصعب
1: ولكن
0: جدا
1: هناك محاولات دولية وأمريكية لتقوية الدول المركزية في وجه هذه الميليشيات.
0: أنا أعرف أن هناك محاولة، ولكنما هذه المحاولة حتى إذا ما كتب لها النجاح هي لن يعني تتحقق على المنظور القريب، لأنه العلاقة علاقة وجودية. يعني الميليشيات والجماعات المسلحة هي تنتمي إلى الدولة الإيرانية وتتعلق فيها وتتمسك بها وببقائها أكثر ما تنتمي إلى هذه الدول الوطنية التي هي تنتمي إليها بالجنسية والمفهوم.
1: أريد،
0: لذلك
1: نعم،
0: الولاء مطلق لهذه الجماعات ومستعدة للتضحية، ترجح بقاء النظام، نظام الجمهورية الإسلامية، أكثر من بقاء يعني المصلحة لديها، مصلحة الحقيقية، مصلحة النظام الإيراني مرجح على يعني الدولة في العراق.
1: كان
0: هذه
1: مرتبط
0: المحاولات
1: بهذه الأذرع، وهناك في نيويورك تايمز اليوم كان هناك تقرير مفصل كيف تستخدم إيران في هذه المرحلة أدواتها في المنطقة. أريد أن أسألك دكتور نبيل عتوم حول هذه الأذرع، إلى أي مدى كانت مفيدة لها، وإلى أي مدى هذا النهج الجديد في المنطقة تجاهها يمكن أن يقوض نفوذها في المنطقة؟
2: يعني هي أحد استراتيجيات إيران المهمة والمحورية، ما يعرف بنظرية تخادم الملفات، أي توظيف الملفات الإقليمية من الوكلاء والأذرع للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني، وهي أهم استراتيجية إيرانية موجودة من خلال ما يعرف بنظرية المصدات أو نظرية الخنادق. يعني في تقديري أنه نجحت إيران بشكل كبير في توظيف هذه الورقة المهمة والمحورية لاعتبارات عديدة، لأنه الجانب الإيراني فقد جزء كبير من أوراقه الردعية نتيجة عمليات الاستهداف الممنهج من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، سواء في حرب 12 يوم ولا في حرب 39 يوم. تم تدمير جزء كبير من القدرات الصاروخية، برنامج الصاروخي، البنى الاقتصادية المهمة والمحورية، لا سيما قطاعات مهمة لم تكن في حسبان الجانب الإيراني مثل قطاع البتروكيماويات اللي بيشكل حوالي 40% من خارج الاقتصاد النفطي. وبالتالي تم نزع أوراق ردعية ما أسهمت في إضعاف إيران بشكل كبير جدا، وبالتالي اتجهت إيران إلى ما يعرف بالوكلاء والأذرع وضرورة توظيفها طبعا عبر فتح جبهات جديدة، رفع كلفة الحرب على دول المنطقة، وبالذات عبر دفع هذه الميليشيات والأذرع للاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في مرحلة متطورة. وهذا ربما حسب رؤية صانع القرار للنظام الأمني في إيران، وبالذات الجناح العسكري المتشدد الذي بات يغلب الدفع بورقة الوكلاء لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ورفع كلفة الصراع على دول المنطقة، بحيث باتت الأمور وكأن دول المنطقة
1: صحيح
2: هي
1: هذه
2: لهذه الوكلاء.
1: يعني رفع الكلفة الاقتصادية والسياسية على ترامب، تراهن على هذه الورقة إيران في هذه المرحلة. إلى أي مدى كانت هذه ورقة رابحة بالنسبة لإيران دكتور عقيل؟
3: يعني أنا لا أعتقد أنها في آخر المطاف أفادتها كثيرا، لكنها يعني كانت ورقة ضغط، ويعني سببت مشكلة لإدارة الرئيس ترامب، ويعني أعادت الكثير من الحسابات الأمريكية. مع ذلك أنا أتصور في آخر المطاف الأشياء ليست ذاهبة لصالح إيران. إيران يعني تعتمد كثيرا على قدرتها على تحمل الألم،
1: صحيح.
3: لديها قدرة هائلة على تحمل الألم يعني بسبب اعتيادها على العقوبات وما إليه،
1: ولكن
3: الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه القدرة. لكن نوعية الضغوط التي تمارس ضدها الآن حقيقة ضغوط كبيرة جدا
1: ومختلفة على رأي روبيو،
3: صحيح، وقد تؤدي إلى انهيار نظام الحكم لأسباب اقتصادية، ليس بالضرورة لأسباب عسكرية، ليس الاستهداف من الجو والعمليات العسكرية الأمريكية.

0: إنما بعد الانهيار المالي والاقتصادي. هذا هو غرض الحصار البحري الأمريكي، وهناك
1: صحيح.
0: رغبة لدى أمريكا بتضييق هذا الحصار. فأعتقد إيران أمام خيارات تتعلق بوجود نظام الجمهورية الإسلامية أم لا، وهذا هو الذي يدفعها إلى تليين موقفها.
1: وروبيو تحدث أن إيران لأول مرة يعني تقابل وتفاوض شخص متعنت أكثر منها ويراوغ أكثر منه، وهو مستعد للمضي حتى النهاية لتحقيق غاياته. ترامب يقول أن أمريكا مستعدة ومجهزة للتحرك ضد إيران بقوة هائلة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. إذن يعيد ترامب على تهديداته ويؤكد ويلوح بتهديداته، طبعا في حال لم ترضخ إيران وتبرم اتفاق سريع وفق الطلب الأمريكي. فترامب قالها صراحة أنه يتوقع إبرام اتفاق سريع بعد إلغاء الضربة الوشيكة التي كانت موجهة وبقوة على إيران، وعاد للتهديد ويقول الآن أن أمريكا مستعدة ومجهزة للتحرك ضد إيران وبقوة هائلة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. دكتور جعفر، أمام كل هذه الضغوط العسكرية والآن الاقتصادية التي تحدث عنها دكتور عقيل، عندما يقول صندوق النقد الدولي أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 5% هذا العام، واقتراب التضخم حاجز 70% و100% في بعض القرى النائية، أمام هذا التحدي الاقتصادي الهائل الذي تمر به إيران الآن، إلى أي مدى فعلا هذا عامل ضاغط على إيران لحثها على المضي قدما في مفاوضات جدية وتليين موقفها وتقديم تنازل جدي وحقيقي هذه المرة؟
2: لا شك أنه ضاغط ومؤلم كثير على الشعب، يعني ألمه مباشرة على الشعب أكثر من النظام في البداية، ولكن ما هل يستطيع حقيقة أن يركع النظام ويجعله بحيث يتراجع؟ النظام الآن يروج لهذه السردية في إيران بأنه الشكل أو المضاعفات الاقتصادية التي تنعكس على الواقع الإيراني هي نتيجة هذه الحرب المستمرة بأشكال مختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر أحيانا في عقوبات وأحيانا في ضغوط وأحيانا في أدوات أخرى طيلة هذه الفترة أكثر من 4 عقود. والإيرانيون بحد ذاتهم طبعا كشعب وكشارع أيضا اقتنع بهذه السردية لحد ما، وإن كان يرى أنه جزء من فشل الدولة في إدارة الملف في الداخل والفساد وعلاقاته في الجوار أيضا هي عوامل مؤثرة، ولكنما حصلت لديه قناعة بأن المصدر الرئيسي هو مصدر خارجي، ولذلك تستفيد السلطة الآن لترويج هذه السردية بأننا نسعى لإنهاء هذا الوضع، نسعى للخروج من هذه الحرب، حرب العقوبات وحرب الحصار المستمر علينا. اليوم نسمع من مساعد رئيس الجمهورية في إيران يقول بأنه يطمئن الشارع بأننا وضعنا خطة لفترة 2 عامين، ما بعد، بمعنى أنه حتى انتهاء فترة السيد دونالد ترامب، ولا ينبغي
1: يعني
2: للشعب.
1: لا أعرف إلى أي مدى هذه الخطط التي يروج لها النظام يعني تصد رمق أي جائع في إيران في هذه اللحظات. دكتور نبيل عتوم، هناك أزمة وقود وأزمة كهرباء وأزمة مياه وبطالة كبيرة، يعني إلى أي هذه العوامل الضاغطة الاقتصادية هي فقط تمس الشارع الإيراني أو هي باتت أيضا تطال الطبقة الحاكمة ودائرة القرار الإيراني أيضا والحرس؟
3: يعني سؤال مهم أستاذة جنى، هي تمس الطبقة الحاكمة والنظام الإيراني عبر الانقسام الذي بات يتبدى ما بين أجنحة النظام الإيراني بصورة مباشرة، ولم تعد مجرد خلافات في وجهات النظر ما بين النظام الذي يقود إيران، النظام المتعدد الرؤوس، النظام البراغماتي الذي يمثل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ويقترب منه محمد باقر قليباف، فيرى بضرورة الوصول إلى تنازلات سياسية مع الولايات المتحدة.

0: الأولمبيكية حفاظا على ما تبقى من النظام، وحماية أيضا لمقدرات إيران الاقتصادية من ناحية أخرى، ومنع الاحتجاجات، خاصة أنه كان الهدف الأساسي هو الوصول إلى تسوية لرفع الحظر عن جزء من العقوبات والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وهذا يمكن توظيفه داخليا لإحداث شبكة أمان اقتصادي تمنع انفجار الاحتجاجات. وفي أوقات سابقة تم الزعم عبر وسائل الإعلام بأنه تم إرسال رسالة من رئيس الجمهورية إلى المرشد حذر فيها أنه إذا لم يتم التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر أغسطس فإن الاقتصاد الإيراني سوف ينهار، في حين أن هنالك تيار آخر مساب يقود الجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة قد يضعف نفوذه، خصوصا نفوذ إيران الإقليمي، ويهدد توازن القوة داخل النظام، إلى جانب أنه ضرورة الوصول سواء إلى التسويات إذا كانت مؤلمة فإن كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام، وبالتالي أصبح يقدم الأيديولوجيا والدفع بالأذرع خدمة لإيران. وهذا الأمر أحدث لغط كبير، وحاولت إيران من خلاله إرسال رسالة للخارج عبر تحميل حتى التيار البراغماتي جزء من المسؤولية لجهات قد يكون محاولة إبلاغ الوسطاء في الدول الغربية بأن الحكومة ليست صاحبة القرار الوحيد، وأن تنفيذ أي اتفاق يحتاج إلى توافق بداخل مؤسسات
1: نعم.
0: الدولة، ربما هذا يكون هدفه المماطلة وكسب الوقت والتسويق لرؤى لا تنسجم حتى مع طبيعة الرؤى التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، والابتزاز بحجة وجود صراعات داخلية. لكن انعكاس هذا التضارب وتعدد مراكز القرار قد يكون انهيار اقتصادي وتأثير.
1: وهذا ما تحدث عنه دكتور عقيل، أختم معك في كلمة دكتور عقيل، وستبقون معنا في سياق هذه التغطية في النشرات اللاحقة. نريد أن نشكر دكتور عقيل لأسباب تتعلق به، شكرا جزيلا لك دكتور عقيل على هذه المشاركة، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية والأمريكية دكتور عقيل عباس. وأيضا نشكر من لندن، لأن الوقت داهمنا، نشكر من لندن الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، ومن عمان أيضا كان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عطوم. طبعا ستبقون معنا في سياق هذه التغطية الخاصة المتعلقة بقرار ترامب بإلغاء هذه الضربة التي كانت موجهة على إيران، وهو يتوقع بفعل هذا القرار أن يبرم صفقة سريعة مع إيران لتدارك هذا الوضع ولمصلحة العالم، يقول أنه ألغى هذه الضربة الكبيرة على إيران في اللحظات الأخيرة بفضل تدخل دول إقليمية في ودول في المنطقة، وأيضا وبطلب إيراني بطبيعة الحال. حنين الشولي ستلقاكم على رأس الساعة لمتابعة هذه

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة من تغطية متكاملة من العربية إخبارية حول قرار الرئيس دونالد ترامب بإرجاء الضربة وحتى تعليق الضربة وإلغائها على إيران. إذن هذا القرار يأتي في اللحظات والساعة الأخيرة. كتب ترامب في تدوينة على تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. أيضا أكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كذلك قال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام ودعا لبدء العمل بهذا الاتفاق. إذن قرار أمريكي من الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على إلغاء الهجوم الذي كان متوقعا في الساعات الأخيرة على إيران، وأنه يقول إنه وافق على إلغاء الهجوم حتى تبقى إيران ناجحة ومزدهرة. إذن في إطار هذه الساعة ينضم إلينا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، أيضا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، من عمان كذلك ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، قرار الرئيس دونالد ترامب يأتي في ساعات حاسمة، لربما مما تابعناه كان هناك استعداد تحفز وحتى تصريحات على الجانب الآخر من إيران بأنها مستعدة لأي ضربات. لماذا جاء هذا القرار الآن؟
1: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي هذه ليست المرة الأولى أن يفعل دونالد ترامب مثل هكذا التصريحات، أو على الأقل يعطي رسائل بأنه سوف يتحول إلى عملية عسكرية واسعة النطاق وتكون مدمرة ثم يتراجع عنها في آخر اللحظات. فاعتقادي دونالد ترامب يقوم بذلك حتى يؤثر على إن كان هناك اتصالات أو مفاوضات تجري الآن ما بين خلف الأول المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هو تحدث خلال اليومين الماضيين وقال أنه سوف ينتظر الرد أو ينتظر ما سوف يقوله بوتكوف وجارد كوشنر لو ثم يكون باتخاذ رد مناسب، فهذا معناه بان هناك اتصالات موجوده الان. ودونالد ترامب عندما يجد هناك اي اتصالات مباشره او غير مباشره مع الجانب الايراني يريد ان يؤثر عليها بهذا الردع الاعلامي. دونالد ترامب يريد ان يقول باننا سوف نتحول الى هذه العمليه العسكريه الكبيره التي لم تشهدها ايران من قبل، واسرائيل سوف تنضم الينا لمحاوله للتاثير على القرار الداخلي في ايران. وايضا هذا ياتي بعد هذه الضربات العسكريه المكثفه لهذه القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل من التي من شأنها مراقبة السفن ومضايقتهم أيضا بإطلاق السفن والمسيرات. فإذا دونالد ترامب بيحاول أن يضغط بشكل كبير على سير المفاوضات أو على سير المباحثات الموجودة الآن، ولكن بكل تأكيد هذا ليس معناه بأن دونالد ترامب لن يعطي الأذن لهذه الخطط بأن تتحول إلى أرض واقع. ولكن كما نقول بأن إن كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكرية موجودة له على المكتب فهو يختار الخطة الأقل تكلفة سياسية.
0: وتابعنا في الفترة الماضية الخطط العسكرية والتي تسرب منها الكثير إلى الإعلام، بعضها تحدث عنها حتى الرئيس دونالد ترامب مثل استهداف جبل الفأس أو غيره، يعني إشارات في اتجاهات مختلفة. دكتور نبيل، برأيك إيران وهي تنظر إلى هذا القرار وبطلب منها يأتي هذا الإلغاء للضربة، هل هناك بالفعل أي تنازل ستقدمه في الاتفاق الذي يريده ترامب سريعا؟
2: صباح الخير استاذ حنين، تحيه لك ولضيف العزاء. يعني الايران ليس من السهوله بمكان تقديم تنازلات، خصوصا احنا اليوم نتحدث ان الجانب الايراني

0: يوظف ما يعرف به لغة ترامب المزدوجة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب كانت ولا زالت ورح تبقى تجمع ما بين الرسائل المتناقضة ظاهريا. يعني في أوقات سابقة كان الرئيس ترامب يتحدث أن المفاوضات ممتازة وقريبة من النجاح، وفي الوقت نفسه يكرر التهديد بالقوة العسكرية ويتحدث عن اتفاق جديد، لكنه لا يتحدث عن الموافقة النهائية فيما يتعلق بذلك إلى وحب الحرب، ثم يقول أنه يفضل عدم القتال للحفاظ على جنود أو على أرواح الجنود الأمريكيين. الآن هذه الازدواجية خدمت إيران بشكل كبير جدا، لأن الجانب الإيراني أنه أدرك أن الهدف من خلاله هو الضغط على الجانب الإيراني في اللحظة الأخيرة، وطمأنت الحلفاء بأن واشنطن لم تتراجع، وإقناع الداخل الأمريكي بأنه سوف يحقق مكاسب عن طريق عدم الانتقال إلى الحرب الشامل والمباشر، وابقى جميع الخيارات على الطاولة في آخر لحظة. وبالتالي الإيرانيين كانوا ولا زالوا يتحدثون عن الرهان على عامل الوقت واستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قدرتها على الوصول إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفضيل ما يسمى بالعمليات التدريجية. الأمر الثاني هي التطورات بتعكس ربما وجود شيء لكن ليس من السهولة بمكان التفريط بورقة مضيق هرمز أستاذ حنين، لأنه هو تحول إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام الوضع كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات ومحاولة فرض أمر واقع بحري، لأنه هي تحاول أن تكرس نفسها كصاحبة القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق.
1: وهنا أريد أن أنتقل اسمح لي دكتور نبيل، أريد أن أنتقل إلى الدكتور الهاشمي. دكتور، يعني منذ بداية هذه الحرب تقريبا 70 سفينة تم استهدافها أو اقتحامها من قبل الحرس الثوري، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول التنازل الذي لربما تريد أن تقدمه إيران في هذه المرحلة. مضيق هرمز هو النقطة المفصلية، وهو ما تتمسك به وتلوح به وتأخذ به العالم رهينة. الآن ما هو التنازل الذي أقدمت عليه إيران مقابل أن يلغي الرئيس دونالد ترامب الضربة؟
2: بداية أجدد الترحيب بك أستاذ حنين وبالضيوف الكرام. يعني لا أتوقع أن هناك تنازلا حقيقيا إذا ما أخذنا مذكرة التفاهم بجميع بنودها، ربما كلها على جانب، ويبقى مضيق هرمز الورقة الاستراتيجية الذهبية التي اكتشفتها إيران واستطاعت أن تلاعب كل العالم بها، ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الإيرانيون حتى إذا ما كان لديهم هذا التصور بأنه يتنازلون بشكل تدريجي عن مضيق هرمز، لا يبدو أن هذا التنازل يتم خلال المنظور القريب، وإنما يجب أن يبقى يمشي مع مذكرة التفاهم حتى وصول إلى اتفاق نهائي يحقق الأهداف التي تبحث عنها إيران، وحتى
1: التفاهم التي تريدها إيران ولا تريدها ولا يريدها الرئيس دونالد ترامب الآن.
2: صحيح، ولكنما أيضا هذا التخبط وعدم الوضوح في المواقف لسيد دونالد ترامب يفسر في طهران على أنه نوع من العجز ونوع من الارتباك في الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الإيرانيون يفسرون أو يقرؤون هذا الموقف بأنه انتصار لإيران، وأي ضربات عسكرية حتى تكون كما شاهدنا طيلة الأسبوعين الماضيين هي صحيح مؤلمة لإيران وتؤثر على الداخل الإيراني، ولكنما في نفس الوقت هي تقوي إيران، لأنها تكشف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية جربت أوراقها العسكرية دون أن تستطيع أن تحقق أهدافا استراتيجية كبيرة. لذلك عنصر الوقت يلعب لصالح إيران، والإيرانيون باعتقاد يلاعبون السيد دونالد ترامب بأشكال مختلفة إذا ما وجدوا أن هناك ضغط كثير عليهم، فيفرزوا تلك الأوراق التي تدفع به، وكأنهم آتين إلى أو آتون إلى موضوع الاتفاق، وبالنتيجة هناك شيء ما يعني يقنعه، يفسر على أنه يعني تنازل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا مجرد أن شعروا بنوع من المتنفس يظهر ذلك الوجه الذي يستهدف السفن وربما يتنمر على المنطقة ويقول أنه نريد أن نعيد صياغة المنظومة السياسية.
1: لا، وحتى يعني تابعنا أنه حتى في فترات التهدئة

0: المستقطعة في الفترات الماضية أيضا كانت إيران تستهدف السفن. هنا أعود إليك سيد ماركو، يعني استمعت للدكتور الجعفري يقول إن إيران تشعر بأنها في موقف القوة، بأن الولايات المتحدة استنفذت جميع الخطط أو الخيارات أو الآفاق العسكرية في إيران، بالتالي هل هذا حقيقي؟ هل أن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن حل هذه الحرب أو التوصل إلى نهاية هذه الحرب بإرغام إيران بالحلول العسكرية وأنها مجبرة الآن فقط على الذهاب إلى المسار الدبلوماسي؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات العسكرية للتدخل وإرغام إيران على ما تريده، ولكن في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب لا يريد تحمل هذه التكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولا يريد أيضا أن ينخرط في هذا الحرب مثل يعني في وقت أطول، أو على الأقل لا تخرج الأمور عن سيطرته. فإذا دونالد ترامب يريد أن يصل إلى هذه النتائج وفقا للمعطيات الموجودة الآن دون إرسال جنود إضافية أو دون إرسال ميزانيات إضافية للبنتاغون أو المنطقة المركزية، حتى لا يأخذ من تركيز الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أموالا طائلة من الخزانة الأمريكية. فإذن دونالد ترامب يقول نحن كالولايات المتحدة الأمريكية لدينا أكبر جيش في العالم، ولكن لن نضيع وقتنا أكثر من ذلك أو مواردنا للدخول في إيران وتحمل هذه النفقات، ولكن سوف نصل إلى هذه النتائج التي نريدها كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من خلال الطرق الأقل تكلفة. هو جرب المفاوضات ولم ينجح، أو على الأقل لم يصل إلى نتائجه الكاملة. الآن يجرب هذا القصف الجوي الذي شاهدناه خلال الحرب الأربعين يوما، نعم، وهذه الجولة الضربات خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن دونالد ترامب مصر وما زال يحافظ على هذا التحفظ أو هذا عدم الوصول إلى تحمل هذه التكلفة، حتى لا يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت مليارات تريليونات الدولارات في إيران وتصل إلى نفس النتائج التي من الممكن أن يصل إليها عبر طريق المفاوضات. فإذا الرئيس دونالد ترامب من الممكن أن يكون يريد أن يستخدم الموارد القليلة المتاحة له بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إن أراد التحول إلى حرب عسكرية أو حرب برية مفتوحة من الممكن أن يحدث ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات على ذلك، قدرات عسكرية، ولكن في اعتقاد دونالد ترامب لا يريد التوصل إلى الحلول أو الأهداف الأمريكية في هذه الحرب من خلال
0: هل فعلا سيد ماركو هناك بالطبع أقوى جيش في العالم، هناك القدرة بطبيعة الحال والإمكانات، ولكن هل هناك فعلا على طاولة الرئيس دونالد ترامب خطة للذهاب لحرب طويلة لقوات برية تنزل في إيران تقوم بحرب حقيقية وليست عملية عسكرية كما يسميها هو؟
1: دونالد ترامب اصلا تحدث عن ذلك وقال بان كان هناك عمليه بريه للوصول الايراني على التخصيب، ولكن لم يعطي لها الاذن لانها لديها محفوفه بالمخاطر. فاذا اتوقع ايضا يعني اجابه على سؤال حضرتك، نعم لديه كثير من الخطط، واتوقع ان كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكريه هو يختار الخطه الاقل تكلفه بالنسبه له، ولكن بكل تاكيد الولايات المتحده ودوله المؤسسات سواء كان وزاره الحرب المنطقه المركزيه تعطي للرئيس في الولايات المتحده الامريكيه كل الخيارات المتاحه له، وتعطي له أيضا الإيجابيات والسلبيات لكل خطة، وعلى الرئيس دونالد ترامب وعلى الإدارة السياسية الموجودة في البيت الأبيض هي من تتخذ القرار. وفاعتقاد دونالد ترامب تحدث عن ذلك مرارا وتكرارا، ولكن عندما نقول بأن الرئيس دونالد ترامب يعني لديه هذه الخطة ولكن لا يريد التحول إليها، فهذا يعطي لنا رسائل بأن بالفعل هناك إصرار من الرئيس دونالد ترامب بألا يتخلى عن هذا التحفظ وألا يتحمل هذه التكلفة العالية حتى يصل إلى الأهداف. ولكن عندما نتحدث أيضا عندما نقول إن إيران ترى ذلك بأنه انتصارا، من الممكن يعني ينظر إليه أنه انتصارا. لماذا؟ لأن دونالد ترامب استخدم هذه الطريقة من الردع الإعلامي والسياسي في شهر مارس وأيضا في شهر إبريل، وإذن وقال أنه سوف يقوم بعملية عسكرية مدمرة سوف يمحي الحضارة الإيرانية وتراجع عن هذه التصريحات، ولكن في نفس الوقت أيضا دونالد ترامب لا يأبه كثيرا لمثل هكذا تصريحات أو تراجعات، هو يريد أن يصل إلى النتيجة المطلوبة له وهو الردع الأمريكي. ولكن الردع الأمريكي الآن من الممكن أن نقول بأنه من الممكن أن يكون محط أنظار أو محط تساؤلات، لأن تكرار نفس الأسلوب وتكرار نفس التصريحات من الممكن أن يفقد تأثيرا كبيرا للردع الأمريكي وليس للرئيس دونالد ترامب وحده. ولكن لما قلنا الآن أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يصل إلى حل، هذا معناه بأنه يصل إلى حل، ولكن التكلفة أهم أو تكون مهمة كما هي الوصول إلى الأهداف بكل تأكيد.
0: دكتور نبيل، الخطط كثيرة، لكن أي منها يصلح للظروف الحالية، لوضع المنطقة، الوضع الإقليمي، مخاوف دول المنطقة وحتى مخرجات هذه الخطط؟

0: على الصعيد النووي، على صعيد مضيق هرمز، على أصعدة مختلفة تتعلق بنفوذ إيران وقوة إيران بعد هذه الحرب.
1: يعني هذا مرهون أستاذ حنين بمدى جدية بالوصول إلى تفاهم مع الجانب الإيراني. إحنا اليوم نتحدث الإيرانيين ما زالوا يعني يمارسوا سياسة التضليل وسياسة كسب الوقت والمناورة ومحاولة استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الإيرانيين هم بيحاولوا يديروا أزمة أو يحاولوا أن يحلوا أزمة من خلال المفاوضات. وحتى يعني كان هنالك أمر لافت تحدث فيه محمد علي اللاريجاني، وهو أخ علي اللاريجاني وصادق اللاريجاني أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، في وقت يعني قبل أقل من شهر تحدث حتى قال وأن تزايدت الضغوط على الجانب الإيراني، فانه واستطاعت او اجبر على توقيع اتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه بعد انتهاء فتره الرئيس ترامب، يستطيع الترسل من هذا الاتفاق والانسحاب منه على غرار ما قامت الولايات المتحده بنفس الامر في العام 2018. الان اي اتفاق ينبغي ان يشمل دمج المسارات لطمأنة دول المنطقه السادة حنين، بمعنى ليس فقط هل موضوع هرمز، احنا اليوم نتحدث عن اوراق اخرى في الاهميه خاصه فيما يتعلق ب البرنامج النووي ومنع إيران من عسكرة هذا البرنامج والتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب ومع أجهزة الطرد المركزية ومن المنشآت النووية السرية التي قامت إيران بإنشائها، ثم الانتقال إلى مرحلة البرنامج الصاروخي اللي بيشكل تهديد إقليمي ودولي غير مسبوق، حيث كان نصيب هذه الدول في حرب 12 يوم و39 يوم والعمليات التصعيدية أكثر من 80% من المقذوفات من الصواريخ والمسيرات سواء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وتم استهداف مصر مؤخرا. فبالتالي ينبغي مراعاة أولا تقييد الانتاج العددي للجانب الإيراني، وأيضا تحديد مديات هذه الصواريخ، وأيضا التعامل مع البرنامج الفضائي الإيراني اللي بشكل أيضا وسيلة وغطاء لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، ثم النفوذ الإقليمي يعني هذا النفوذ الإقليمي الإيراني ودعم الوكلاء والأذرع بشكل تهديد خطير لأمن دول المنطقة والأحداث وتطوراتها، أثبتت أن إيران تحاول الاستعانة بهذه المنطقة
0: وحتى الاهتمام بالوكلاء. أنت تتحدث عن اتفاق شامل، هل هذا بالفعل ما يريده الرئيس دونالد ترامب؟ واسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور هاشمي، هل هذا ما يريده دونالد ترامب؟ لأنه حتى في تصريحاته هذا قال أنه يريد حل فوري لمضيق هرمز، وأيضا كذلك قال عن وقف التهديد النووي، يعني يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز ووقف التهديد ومنع التهديد النووي، هذا ما يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب في هذه الساعة.
2: يعني إذا ما رجعنا قليلا إلى الوراء حينما شن الحرب على إيران وبعد ذلك ذهب إلى مذكرة التفاهم، استبعد تماما منها الدور الإيراني في الإقليم، موضوع الجماعات المسلحة، وحتى أقر بأحقية إيران في امتلاك منظومة الصواريخ. لن يعالج هذه الملفات كلها لأنه كان يعرف بأن الدخول فيها في نقاش مع إيران حول هذه الملفات سوف يحتاج إلى وقت ومزيد من الوقت، وقد إيران لا تقتنع بأي حال من الأحوال لمعالجة هذه الملفات. وحينما وقع المذكرة أيضا ربما كانت هذه المذكرة تشمل موارد جدا كثيرة. اليوم وكما تفضلت التركيز الجوهري في خطاب السيد دونالد ترامب وسياسته الآن ترتكز على مضيق هرمز، كيف يمكن معالجة مشكلة، وكأنما الحرب والمذكرة والصراعات يعني التي مر عليها ما يقارب 4 إلى 5 عقود بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية كلها اختزلت الآن في موضوع مضيق هرمز، وبالنتيجة أنه فتح أي ملفات أخرى ربما يزيد الطين بلة، لأنه الآن التركيز يجب أن يتم على مضيق هرمز، وإيران متمسكة بهذا الأمر وتحتاج مضيق هرمز كأداة ضغط. يعني إذا ما نريد أن نعيد ترتيب البنود في مذكرة الاتفاق التي حصلت بين مذكرة التفاهم، من المفترض هذا البند مضيق هرمز أن يأتي في نهاية المذكرة وفق المنظور الإيراني وليس وفق المنظور الأمريكي الذي يرى بأنه يجب أن يكون في بداية المذكرة. لذلك عنصر الوقت هو يضغط في نفس الوقت، ولكنما الحل

باعتقادي أنه يكمن في حلحلة لدول المنطقة، يعني ما تفضل في الأستاذ نبيل فيما يتعلق في قلق الدول، وهذا أمر محق تجاه إيران، تجاه تنمرها،

0: حينما هدد الدول هذه المرة لن يهدد فقط الدول العربية، وإنما استخدم مصطلح الدول الإسلامية، وكأنه أيضا أراد أن يوصل رسائل إلى دول مثل تركيا وإلى دولة مثل باكستان التي لعبت دورا إيجابيا جدا كبيرا ودفعت ثمنا أيضا في ظل جهدها الدبلوماسي. لا يهم إيران حقيقة ما تفعله هذه الدول، ولا يهم إيران ماذا يحصل إلى المنطقة. وكما صرح قاليباف وقال هذه السفينة في الشرق الأوسط إما أن ينجى فيها الجميع وإما أن يغرق فيها الجميع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينعم الآخرين ببيع بترولهم أو الاستثمارات، وإيران تبقى تئن تحت وطأة الفقر والجوع والمشاكل التي تولدت لها نتيجة المواقف الأمريكية. لذلك هذه الملفات رغم حقانيتها، ولكنما أتصور أنه سترحل إلى مراحل مقبلة من أجل، ولو أن باعتقادي وفق ما أعرفه من العقلية الإيرانية، إذا ما استطاعت الآن أن تبرم اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنهض وتجد نفسها بأنها هي الأعلى قامة من جميع الدول، وتنظر إلى بقية الدول يعني بإزدراء وعلى
1: وقبل
0: أنها
1: نهاية
0: دول ضعيفة.
1: الحرب لربما إيران تستشعر بأنها بإمكانها، اليوم هي يعني استهدفت لأكثر من 9 دول عربية، نتحدث مثلا عن الأردن دكتور نبيل، أكثر من 80 صاروخا وأكثر من 25 مسيرة منذ يوليو، يعني منذ تجددت هذه الضربات الأمريكية ثم توقفت لفترة قليلة. هل إذا ما شمل الاتفاق أو إذا ما استثنى الاتفاق المقبل مع الرئيس دونالد ترامب مع إيران، إذا استثنى هذه النقاط المهمة، هل ستستشعر إيران بأنها قادرة على فرد أذرعها بشكل أكبر؟ هل بالفعل يعطي ذلك إيران قوة هي تريدها على حساب كل المنطقة؟
2: صحيح، يعني سوف يعطيها عنصر قوة مهم، خصوصا أنه قد تظهر أمام الرأي العام الداخلي الإيراني، وبالذات فيما يتعلق بأنها استطاعت الصمود واستطاعت توظيف الأذرع والوكلاء كورقة مهمة وأحد المسدات للدفاع عن إيران. وهذا بالمناسبة يعني أستاذ حنين سوف يؤدي إلى تعزيز الرواية التي يحاول الحرس الثوري الإيراني دائما إبرازها، بأنه هؤلاء لم يكونوا ولن يكونوا مستقبلا عبء على الجانب الإيراني، خصوصا في ظل انطلاق تظاهرات عديدة كانوا يقولون لا سوريا لبنان لا غزة جونا فداء إيران، لا سوريا ولا لبنان ولا غزة روحي فداء إيران، وهذا خلق إشكالية كبيرة بالشارع الإيراني. لكن في نهاية المطاف عملية ربما أو الدروس المستفادة الإيرانية من خلال عملية التصعيد وتوظيف الأذرع لرفع كلفة المواجهة على الدول ومحاولة جعل هذه الدول تدفع ثمن كبير جدا، سوف تكون في ذهنية النظام الإيراني في أي مواجهة عسكرية مستقبلية أو أي حالة أو بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الجانب الإسرائيلي. لكن أستاذ حنين في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، تفضلت وقلت مصطلح مهم هو الوصول إلى اتفاق شامل. صحيح أن الدول العربية تريد اتفاق شامل، لكن المتغير الإسرائيلي هو حاضر وبقوة هنا. هل سوف توافق على أي اتفاق فقط يكون ضمن الإطار مضيق هرمز فقط وضمن الإطار النووي بما لا يشمل؟ هنالك نقطة مهمة علينا الانتباه لها، هي نقطة الرؤية الإيرانية هي مختلفة تماما عن الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي. الجانب الإيراني يتحدث عن تجميد التخصيب فقط من 5 إلى 7 سنوات، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدث وزير الحرب تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية 3 نتانز وفوردو وأصفهان، بالإضافة إلى التعامل مع منشآت أخرى سرية قامت إيران بإنشائها مثل منشآت رأس الفاس، منشآت الرينبو، طلقان 2، منشآت التي قامت أيضا بالتأسيس لها في قاعدة بارشين العسكرية. وما هو مصير كميات اليورانيوم؟ هل هي المشكلة فقط في 460 كيلو جرام، ولا امتلاك إيران لأكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 67% و889 كيلو جرام من اليورانيوم متوسط التخصيب اللي هي حوالي 889 كيلو جرام، بالإضافة إلى امتلاكها لأجهزة طرد مركزية متطورة جزء كبير منها من نوع IR6 وIR9. فعلى فرض تم تسليم هذه الكميات العالية التخصيب تستطيع أن تسريع وتيرة البرنامج النووي، كما قال يعني محمد إسلامي نستطيع حتى إنشاء ورش صغيرة نستطيع من خلالها عملية التخصيب. الجانب

0: الإسرائيلي عندما تم توقيع الاتفاق في يونيو من العام 2015 أعلن بشكل واضح أنه غير معني بهذا الاتفاق، وهذا اتفاق ما بين إيران ومجموعة 5+1، واستمرت العمليات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية حيث قامت بسرقة الأرشيف النووي الإيراني، قامت باستهداف أكثر من 12 عالم نووي إيراني كان أبرزهم محسن فخري زاد الذي يعتبر الأب الروحي، عمليات أمنية داخل العمق الإيراني، عمليات سيبرانية، هجوم الساكسنت وإلى آخره. وبالتالي ربما هذا قد يدفع باتجاه مقاربات جديدة في المنطقة عند الوصول إلى اتفاق شامل.
1: بالفعل
0: ربما
1: يعني
0: في ظل الإهمال
1: الأمريكي مختلفتان بين الأمريكية وبين الإسرائيلية بما يتعلق بالنووي. ولكن سيد ماركو، هنا كان نتنياهو في الولايات المتحدة لم يخرج بالكثير من التصريحات، سوى أنه قال لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. في هذه الفترة نعلم بأن هناك التوتر الواضح السائد على مختلف المستويات في مختلف الملفات، لدرجة أن البعض يذهب داخل إسرائيل ويقول أن ترامب سحب يده الداعمة عن نتنياهو. الآن مع هذا القرار بإلغاء الضربة والهجوم على إيران، ماذا يقول ذلك لجهة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في النقاط والأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب؟
2: يعني بعد الزيارة الأخيرة لنتنياهو لواشنطن كان البعض يتحدث بأن بعد كل زيارة لنتنياهو لواشنطن كانت واشنطن تتخذ قرارات مصيرية عسكرية تصعيدية، وكان البعض يتوقع بأن هناك الكثير أو أن هذا سوف يحدث خلال هذه الساعات، وبالدليل ما تم الإعلان عنه من رئيس دونالد ترامب نفسه أو حتى من الإعلام الإسرائيلي بأن هناك ضربات عسكرية كبيرة لم تشهدها إيران من قبل. ولكن في اعتقادي يعني عندما نتحدث الآن عن الوضع بكل تأكيد يعني العلاقة بين دونالد ترامب ونتنياهو ليست في أفضل حال، وهذا أيضا ليس بالأمر السري، كان أيضا موجودا على وسائل الإعلام. وأيضا دونالد ترامب وجي دي فانس كان ينتقدون نتنياهو بشكل علني لأول مرة في اعتقادي في وسائل الإعلام الأمريكية. فإذا العلاقة ليست في أفضل حال، ولكن نقول بأن الرئيس دونالد ترامب بأن هو يبحث عن المصالح الأمريكية. بكل تأكيد المصالح الأمريكية وفقا للرئيس دونالد ترامب تعني بأن الوصول إلى هذه الأهداف دون استخدام القوى العسكرية، وهذا ينعكس تماما أو يكون مضاد تماما عن الرؤية الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تقوم بتدمير البرنامج النووي، إسقاط النظام، فتح المضيق بالقوى العسكرية دون النظر عن أي تكاليف اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. هذا ما لا يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد أن يقول نحن نستخدم القدرات العسكرية فقط لأنها أصلا عملية عسكرية، هو لا يطلق عليها حرب بالمناسبة، يطلق عليها عملية عسكرية. لماذا؟ لأنها لا يريد أن تأخذ كثيرا من موارد الولايات المتحدة الأمريكية، هو يريد أن يقول نحن نستخدم هذه القدرات العسكرية في عمليات جراحية دقيقة تضغط على النظام الإيراني لكي نستكمل باقي الأهداف الأمريكية من خلال المفاوضات. ولكن هذا ما يريده نتنياهو. فإذا من الواضح بأن الرجلين يتفقان على بعض أو دعنا نقول على أغلب الأهداف، ولكن يختلفون بشكل كبير في الوسيلة أو في الطريقة التي يصلون إليها بهذه الأهداف. ولكن كما نقول بأن الرئيس دونالد ترامب لم يبحث عن المصالح الأمريكية، هو الآن في وقت حرج يريد الوصول إلى هذه الأهداف الأمريكية قبل الانتخابات النصفية. نحن نقترب يوما بعد آخر من هذه الانتخابات النصفية وبكل تأكيد.
1: ولكن نحن تابعنا، عذرا اسمح لي سيد ماركو، يعني نحن تابعنا الآن حتى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب يقول إسرائيل وافقت على الالتزام بعدم مهاجمة إيران. هنا نعلم بات هناك نسق نتابعه بأن الرئيس دونالد ترامب يصرح مثلما صرح وقال إسرائيل سعيدة جدا بالتوصل لاتفاق في غزة مع حماس، الآن يقول إسرائيل وافقت، يعني وكأنه يضع نتنياهو أمام الأمر الواقع بعد أن يأخذ القرارات. هنا هل يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يوصل الأهداف أو النقاط التي تريدها إسرائيل شريكته في الحرب منذ فبراير وحتى الآن، هل يمكن أن تصل النتائج إلى ذات المستوى من ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إسرائيل إن كانت هذه الرؤية الأمريكية؟
2: يعني هو يضع إسرائيل نعم أمام دعنا نقول العالم بلها لا يمكن أن تقوم بالقصف العسكري أو استخدام القوى العسكرية، ولكن أيضا لا يمكن بالفعل لإسرائيل أن تستخدم القوى العسكرية دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يضعها أمام اختبار حقيقي سواء كان أمام صد هذه الصواريخ الإيرانية أو حتى في الدفاع عن نفسها. ولكن كما نقول بأن أصلا دونالد ترامب يريد أن يقول

0: لاسرائيل لا يمكن استخدام القوه العسكريه في كل كبيره وصغيره، من الممكن ان نستخدم لغه العقل، من الممكن ان نستخدم المفاوضات للوصول الى نفس النتائج. هذا اصلا ما كان الحديث عنه، او هذا كان الخلاف ما بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو على سبيل المثال في موضوع لبنان. وقال له لا يمكن ان تدمر كل هذه الاهداف، ولا يمكن ان تدمر كل هذه الاهداف المدنيه على سبيل المثال في قطاع غزه لكي تقتل يعني بعض من المسلحين في حركه حماس. فاذا هذا من الواضح بان رؤيه دونالد ترامب تاتي من نقول يعني تحقيق السلام من خلال استخدام القوه، وفي اعتقادي هو مصر على ذلك ويضغط على نتنياهو في الوصول الى هذا الهدف. ولكن لكي نقول بان اسرائيل من الممكن ان تخرج عن طوع الولايات المتحده الامريكيه، من الممكن ان يحدث ذلك في بعض الحالات وليس في كل الحالات، على سبيل المثال في ملفات صغيره كملف قطاع غزه، كملف الضفه الغربيه. من الممكن ان نتحدث عن الملف اللبناني وحزب الله، ولكن عندما نتحدث عن الملف الايراني فهذا يشمل كثيرا من مناطق الدول او المناطق التي لها بها مصالح والدول التي تعتبر حلفاء للولايات
1: نسبة
0: المتحده
1: صغيرة
0: الامريكيه. ولا
1: كذلك
0: يمكن
1: بالنسبة لإسرائيل سيد ماركو، اسمح لي أن أذهب للدكتور الهاشمي. قبل أيام قال ترامب أن هناك مجموعة مختلفة في إيران وأنها ربما يعول عليها للخروج باتفاق أو لمسار دبلوماسي يتقدم بشكل أفضل مما كانت عليه الأمور في الفترة الماضية. هل بالفعل هناك مجموعة مختلفة في إيران؟
2: لا أتصور أن هناك مجموعة مختلفة. المجموعة الموجودة الآن من؟ أحمد وحيدي الذي هو أسس وكان قائد إلى لواء القدس أو حرس القدس كما هو فيلق القدس كما يسمى، وكان أيضا قائدا إلى مقر رمضان الذي أدار الحرب في العراق في فترة الحرب العراقية الإيرانية وارتبط مع المعارضة العراقية، وهو أسس ورسخ التواجد الإيراني في العراق. نتحدث عن قاآني، نتحدث حتى عن مجتبى خامنئي الذي ذهب إلى يعني جبهات القتال وكان عمره أقل من 20 عام، ونتحدث عن قاليباف الذي جاء من الحرب العراقية الإيرانية. كل هؤلاء الصقور المتشددين هم الذين يشكلون المشهد السياسي. وحتى إذا ما ذهبنا إلى الوجوه السياسية التي تلعب الآن في المجال الدبلوماسي، مثلا عراقشي هو جنرال جاء من الحرس الثوري، أو حتى بزشكيان هذا الطبيب الجراح الذي خدم في الحرب العراقية الإيرانية في الحرس الثوري. حقيقة دونالد ترامب أحيانا يفترض أمورا أو ربما آمالا أو أحلاما ويعيش معها. ليس هناك من وجوه جديدة في إيران، ربما يعني كما أشار روبيو أكثر من مرة بأن هناك رسائل من عدة دول وزارات خارجية مختلفة تنتقل وهي متناقضة أحيانا وغير جدية. قد يكون هناك لوبيات يعني تحاول أن تضلل السيد دونالد ترامب أو صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لمن يعرف واقع إيران حينما يقارنه في الوقت الراهن مع ما يتحدث به السيد دونالد ترامب وغالبا هو متناقض، لا يجد هناك حقيقة قرب في هذا العالمين المتنافرين اللذان يحدثان بين ما يدور في عقلية السيد دونالد ترامب وبين الواقع الإيراني. ليس هناك من وجوه جديدة، النظام لازال هو النظام وهو لديه مبادئ متمسك فيها دستورية لا يمكن أن يتجاوزها. يعني ليس من الغريب أن تجد في الدستور الإيراني هناك بعض المبادئ المتعلقة في وحدة التراب وطبيعة النظام في الجمهورية الإسلامية كما يعنونها، يقولون إلى الأبد لا يمكن إصلاحها. بمعنى آخر أنه إن أريد لها الإصلاح يجب أن ينهار النظام ويبنى من جديد نظاما ودولة حديثة في إيران. لكنما الإيرانيون باعتقادي أنهم أدركوا ويفهمون بدأوا يفهمون العقلية للسيد دونالد ترامب، فأحيانا يفرزون له أوراقا مرنة حينما يشتد عليهم الخناق ويريدون أن يتجهوا باتجاه يعني الحلول الدبلوماسية، أو أحيانا حتى يتحدثون مع بعض الدول التي قد تؤثر على السيد دونالد ترامب وعلى صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يبرزون هذه الأوراق، وهذه عادة المراوغة الإيرانية لمن يعرف العقل السياسي الإيراني منذ بداية الثورة
1: أي
2: حتى
1: أن
2: الآن.
1: هناك

0: كتبادل حتى يعني تبادل أدوار وتكامل لهذه الصورة. دكتور نبيل، يعني الخلاف الإيراني وهم، ما نراه من تناقض للتصريحات من مواقف مختلفة على صعيد الحرس من جهة وصعيد الصف الدبلوماسي، من تصريحات عموما وحتى يعني من بعض الساسة ومن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا.
1: يعني في وقت من الأوقات لا شك أن عملية تبادل الأدوار ما بين التيار المعتدل، اللي يعني أنا أحيانا لا أجد أن هنالك تيار معتدل في بعض الأوقات فيما يتعلق بالقضايا التي تعتبر مصيرية بالنسبة للنظام الإيراني، وفيما يتعلق بالثوابت، والتيار الآخر الصقوري والأمن العسكري المتشدد. لكن في كان هنالك يعني بعض التصريحات الملفتة اللي تحدثت في أوقات سابقة، وربما أبرزت الوجود الخلاف الكبير ما بين حتى الرئيس الإيراني الذي بات هو عبارة عن ملطف أجواءه وزير الخارجية، يصدر رسائل الطمأنة للخارج، في حين في الوقت الذي يقوم بذلك يقوم الحرس الثوري الإيراني بإطلاق الصواريخ والمسيرات على دول الجوار، وهذا ما لاحظناه من خلال تواصل الرئيس الإيراني مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي في فترة من الفترات معتذرا عن إطلاق الصواريخ والمسيرات. وبعد أقل من ساعتين قام الحرس الثوري بالاعتداء على هذه الدول وأعلن وسائل الإعلام التابعة للحرس بضرورة سحب الميكروفون من أمام الرئيس، وبعد ذلك خرج علينا حتى عراقي وتحدث عن أن هنالك جهات داخلية لا تريد الخير لإيران وأنها تسعى إلى تخريب مسار المفاوضات، وهذا اعتراف غير مسبوق وربما بيشير إلى انقسام ما بين مؤسسات النظام الإيراني، حيث تعكس هذه الخلافات أن المواجهة قد انتقلت إلى داخل النظام وأصبحت تؤثر بصورة مباشرة في إدارة السياسة الخارجية، ولم تعد مجرد اختلافات في وجهات النظر. بودكاست اللي عمله عراقي وأحدث ضجة قال الحمد لله أنه نحن ليسنا لنا علاقة في اتخاذ القرارات، بمعنى نحن واجهة لإدارة المفاوضات، وهنالك تحدث عن 5 من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وعن دور الحرس في اتخاذ هذه القرارات المصيرية. هناك صراع بين الجناحين داخل النظام، يعني مسار يدعمه الرئيس ووزير الخارجية ويرى أن التفاوض هي وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني ووسيلة لحفظ الوضع الداخلي الإيراني خشية من الانفجار الاحتجاجات مجددا، وبالتالي هم يحاولون الحديث من خلال ما يعرف بضرورة الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى إفراج عن جزء من الأموال المجمدة ورفع جزء من العقوبات على الجانب الإيراني للحصول على مكتسبات، ومحاولة إقناع الرأي العام الإيراني بأن هذه المفاوضات هنالك ثمار يتم جنيها وبالتالي تهدئة البيئة الداخلية الإيرانية. هناك مسار يقود الجناح المتشدد في الحرس الثوري ويعتبر أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضعف نفوذ إيران الإقليمي ويهدد توازن القوى داخل النظام. بالمناسبة أستاذ حنين، النظام الإيراني لديه قناعة راسخة بأنه لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى لو تم توقيع اتفاق سوف تقوم الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي بالهجوم على إيران، وبالتالي هم زي ما بقولوا غسلوا إيديهم مما يعرف بالاتفاق، وأن هذا الاتفاق سوف يكون اتفاق مؤقت. لأن هذه رسائل موجهة للخارج من خلال إبراز هذه الحالة أو البيئة الصراعية، يعني مثلا على سبيل المثال تحميل عراقي جزء من المسؤولية لجهات داخلية قد يكون محاولة لإبلاغ الوسطاء والدول الغربية بأن الحكومة ليست صاحبة القرار الوحيد، وأن تنفيذ أي اتفاق يحتاج إلى توافق ما بين مؤسسات النظام، وربما هذا هدفه المماطلة وكسب الوقت والتسويف والابتزاز بحجة وجود صراعات داخلية، وهذا أدى إلى انعكاس وتضارب في تعدد مراكز القرار، لأن الملف النووي والمفاوضات لا تديرها لا وزارة الخارجية ولا الرئيس، بل تتدخل فيها مؤسسات عسكرية وأمنية، ما يجعل الوصول إلى اتفاق أكثر تعقيدا. حتى هذا ظهر من خلال الانعكاس في تصريحات الرئيس الأمريكي في أوقات سابقة، كان يتحدث أنه نحن نتعامل مع مجموعة من الحوثالة أو مجموعة من الإرهابيين، وبالتالي ربما هذا فيه رفع للحصانة عن هؤلاء لعملية استهدافهم مستقبلا. بالمناسبة يعني حتى استخدام الرئيس الأمريكي عن إلغاء العملية العسكرية، هل هو إلغاء ولا تأجيل؟ لأنه بعد يمكن ساعتين يطلع أنه يتحدث عن أنه العملية العسكرية ممكن استئنافها وضربات ضد الجانب الإيراني. لكن الحرس الثوري علينا الانتباه إلى نقطة مهمة أستاذ حنين، أنه يحاول أن يوظف ورقة التنازل، بمعنى اتهام الفريق المفاوض بتقديم تنازلات أو الخيانة، بيمثل وسيلة لرفع كلفة سياسية لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وهذا بيأثر على المفاوضات، إبطاء وتيرة المفاوضات، زيادة الضغوط على اتخاذ القرارات النهائية، واحتمال تعثر أي تفاهم إذا لم يحصى بإجماع داخل مؤسسات النظام الإيراني.

0: يعني، وبالتالي كل هذا قد يؤدي إلى تعقيد الوساطة الإقليمية وتعود الأمور إلى المربع الأول في أي لحظة.
1: طيب، نقطة مهمة قلتها دكتور نبيل، وهي أن مما تبعناه الآن يقول ألغى الضربة، ولكن من المحتمل أساسا أن تعود هذه الضربات، ولكن حتى الآن يقول الرئيس دونالد ترامب في هذه التصريحات وفيما نشره على تروث سوشيال، يقول إيران الولايات المتحدة مجهزة للتحرك ضد إيران بقوة هائلة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. يبقي يعني عصا غليظة من التلويح من التهديد على إيران. سيد ماركو، هل هذه استراتيجية أو يعني do it as you go، يعني هي ارتجال في إطار كل تحرك وعلى ضوء كل مستجد وكل تطور في المنطقة والرد الفعل وعلى الفعل، يعني هل هذه استراتيجية الولايات المتحدة في هذه الحرب؟
2: يعني هو من الواضح انها الاستراتيجيه اللا استراتيجيه، استراتيجيه الغموض بالنسبه لدونالد ترامب، ودونالد ترامب يقصد ان يتصرف بهذه الطريقه ويقول مثل هكذا تصريحات ويتراجع عنها. يعني هو دعنا نقول بانه لا يتاثر كثيرا بما نراه انه تصريحات ثم يتراجع عنها، هو يرى بان هذه هي الطريقه المثلى للتعامل مع الوضع الان مع في ايران، ويقول بان نحن الان نتوصل الى اهداف ايجابيه في الملف الإيراني. وكما قلت بأنه هو لديه بكل تأكيد لديه أهداف كبيرة، ولكن ليس لديه الكثير من لا الوقت ولا حتى الموارد التي يريد أن يبذلها للوصول إلى هذه الأهداف. لذلك هو يتحول أن يتوسط أو يمسك العصا من النص من خلال استخدام هذه التهديدات كبديل لعدم تحويل الخطط العسكرية إلى واقع على الأرض، ولكن في نفس الوقت هذه التهديدات من الممكن أن تفقد يعني قيمتها أو تأثيرها مع الوقت، خاصة مع تكرارها في فترة قصيرة. فإذا الرئيس دونالد ترامب الآن نعم هو انتهك استراتيجية الماد مان أو الرجل المجنون الذي لا أحد يعني من الممكن أن ينتظر أو يتوقع ما سوف يفعل خلال الفترة القادمة. وأنا بالفعل أقول بأن من الممكن هذه الخطط التي تم إلغائها اليوم الرئيس دونالد ترامب، هذا ليس معناه بأن الخطط تم إلغائها إلى الأبد، هذا معناه أنه تم إلغائها في هذه الفترة بالتحديد لإنجاح المفاوضات، ولكن من الممكن أن يعود دونالد ترامب سواء كان باستخدام هذه التصريحات كتهديدات أو حتى على الأقل للتحول بالفعل إلى تنفيذ هذه الخطة العسكرية على الأرض. ولكن أقول بأن ما دام دونالد ترامب يعطي لنا مؤشرات بأنه ما دام متحفظا في ارتفاع التكلفة لهذه الحرب، وما دام دونالد ترامب يريد أن يعطي المفاوضات أن دعنا نقول النسبة الكبيرة للنجاح، ولكن أيضا هو تحت ضغط داخلي كبير حتى من حزب
1: ماركو. اسمح لي سنتحدث عن الضغط الداخلي، ولكن الآن باتت إيران تأخذ هي زمام المبادرة. تابعنا قبل أيام عندما قصفت قاعدة موفق السلط في الأردن، وخرج الرئيس دونالد ترامب وقال إن هناك رد على ذلك، وبالفعل كانت هناك الليلة أول أمس من الضربات وثم عادت وتوقفت هذه الضربات. بالتالي نحن نتحدث عن جرأة إيرانية على الولايات المتحدة بشكل لم نعهده منذ بداية هذه الحرب، وعلى دول المنطقة كما نتابع كل يوم صباحا مساء ليلا وعلى السفن أيضا.
2: نعم هذا أمر مهم، ولكن كما قلت بأن بالنسبة لترامب الهدف هو ليس رادع يعني ضربة مقابل ضربة أمريكية، ولكن في المقابل هو دونالد ترامب ينظر إلى الموضوع ككل. إن توصل إلى اتفاق وأعطى لإيران هذه الصورة التي تريدها على سبيل المثال، فهذا لا ضرر له على الإطلاق من أن يعطيها هذه الصورة بأنها قامت بقصف قواعد أمريكية أو مصالح أمريكية في الأردن، ثم الحديث عن الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي يعطي له ما يريده دونالد ترامب. إذا دونالد ترامب ينظر إلى ما هي المكاسب التي سوف تعطي أو ما هي المكاسب التي سوف تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا امتصاص هذه الضربات. إن كان هناك دعنا نقول مكاسب سواء كان الوصول إلى اتفاق كما قال في هذا المنشور على منصة تروث سوشيال بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن فتح كامل وغير مشروط لمضيق هرمز والحديث عن الملف النووي الإيراني. فإذا إن توصل ذلك فاعتقادي هذه الأشياء التفاصيل الصغيرة التي من الممكن أن نتوقف عندها كمحللين أو ك يعني دعنا نقول مراقبين للوضع الأوضاع بالنسبة لدونالد ترامب ممكن أن تكون تفاصيل غير مهمة، ولكن التفصيلة الكبيرة هي الوصول لهذا الاتفاق الذي يكون أفضل من اتفاق أوباما ويعطي دونالد ترامب هذا الزخم التاريخي الذي سوف يعني يبرزه التاريخ أو يذكره التاريخ بأنه هو الرجل الذي كسر هذه حدة دعنا نقول دعم إيران للميليشيات.

0: ان ايران هي الدوله التي تقول للموت الامريكي والاسرائيل، وان هو الرئيس الوحيد القادر على فعل ذلك، وفعل ذلك دون اي رئيس اخر في الولايات المتحده الامريكيه. فاذا هو يريد ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه من خلال هذه الاتفاقيه، واي تكاليف صغيره او اي تفاصيل من الممكن ان نقف عندها، او اي شيء او اي طرف يعني مراقب يقف عندها، من الممكن ان تكون غير مهمه. وبالدليل على ذلك ان ما تم قصفه على سبيل المثال في الاردن، دونالد ترامب لم يرد بشكل كبير. لماذا؟ لانه قال بان ستيف ووتكوف وجاريد كوشن سوف يردون علي بما سوف يحدث خلال الفتره القادمه. معنى ذلك ان هناك مفاوضات، ومعنى ذلك ودليل دليل على ذلك بان الرئيس دونالد ترامب يعطي اولويه للمفاوضات للوصول الى اتفاق دون التركيز على هذه التفاصيل الصغيره.
1: دكتور نبيل، ما افضل الحلول التي يمكن ان تخرج بها الولايات المتحده في ظل مساعي الوسطاء المستمره للتوصل الى حل بين واشنطن وطهران، على ضوء كل هذه التطورات وعلى ضوء هذه المواقف والمواقع التي باتت فيها كل دولة من هذه الحرب؟
2: يعني الوصول إلى توافق مع الجانب الإيراني أعتقد أنه صعب جدا، لكن ربما الوصول إلى اتفاق هش وغير قابل للديمومة هو الخيار الأفضل بالنسبة للجانب الإيراني، لأنه التفاصيل هو الشيطان في التفاصيل. عندما تحدثنا عن القضايا الخلافية هي أكبر بكثير، وبالتالي الإنجاز الأمريكي الذي قد يحاول تسويقه الرئيس ترامب هو فتح مضيق هرمز، على الرغم من أنه الجانب الإيراني يحاول فرض أمر واقع بحري ومحاولة تكريس إيران لنفسها بأنها صاحبة القرار الأول في أمن الملاحة، والتفسيرات الكثيرة والفضفاضة لبنود إطار التفاهم اللي بات هو إطار لسوء التفاهم ما بين الطرفين. يعني كل واحد بيغني على مواله، الطرف الأمريكي يتحدث عن تفسير مختلف، والجانب الإيراني ينظر بصورة مختلفة لإطار التفاهم. لكن الجانب الإيراني سوف يبقى يوظف ورقة المضيق، يعني كل ما يدق الكوز بالجرة. وكان هنالك بيئة صراعية أو حالة صراعية ما بين الطرفين، تقوم إيران باستسهال إغلاق مضيق هرمز للرد على الضغوط الأمريكية ولرفع أي كلفة اي عمل عسكري او امني. يعني من على سبيل المثال، لو قام الجانب الاسرائيلي على سبيل يعني كما يقولون دائما بعمليات امنيه داخل العمق الايراني او عمليات استخباريه، قد تقوم اسرائيل تقوم الجانب الايراني عفوا باغلاق المضيق او التهديد باغلاقه للضغط على الولايات المتحده الامريكيه لمحاوله اثناء الجانب الاسرائيلي عن التدخل مجددا. نحن اليوم نتحدث عن انه من يقود النظام الايراني بشكل المختلف كما تفضل الدكتور الهاشمي قبل قليل، احنا نتحدث اليوم عن ميليشيا باتت تقود ايران، تفتقد الى العقلانيه، تفتقد الى التوازن، مع غياب المرشد اللي كان في اوقات سابقه علي خامنئي يمثل بيضه القبان، والذي يستطيع الحسم في اوقات وفي فترته لم تتجرأ ايران للاعتداء بشكل مباشر عندما زادت وتيره الضربات او قامت الولايات المتحده الامريكيه بعمليات امنيه وعسكريه، مع مجيء مجتبى خامنئي ومع مجيء قيادات جزء كبير جلهم مترجين على قوام الارهاب حاليا، يعني مثل احمد وحيدي هو متهم ومطلوب للانتربول الدولي، ونتحدث عن 41 من قيادات الحرس الثوري الايراني لا تقل دمويه، سواء في التعامل مع الملفات الاقليميه في وجودهم اثناء في فيلق القدس، ولا في اشرافهم في عمليات استخباريه داخل الدول العربيه عن طريق دعم الوكلاء والاذرع وتاسيسها ومحاوله خلق استراتيجيه جديده موازيه عبر تعزيز ما يسمى بالمؤسسات الثوريه داخل
1: يعني
2: ايران.
1: يعني واجهه وبطانه متشدده نتحدث عنها في ايران اليوم. اسمح لي دكتور نبيل وعذرا على المقاطعه، ولكن قبل انتهاء هذه ساعة من التغطية، سيد الهاشمي، على طاولة إيران والولايات المتحدة وفي المشهد عموما المفاوضات مع عمان بما يتعلق بإنهاء هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ما هي أفضل الحلول التي يمكن أن يخرج بها الإيراني بالنسبة للممر الشمالي الجنوبي والأوسط المطروح أو الدولي؟ ما هو الشكل النهائي الذي يمكن بالفعل أن يحقق الاتفاق السريع الذي يريده دونالد ترامب؟
3: يعني كما تفضل دكتور نبيل بأنه لم يعد هناك ثقة مطلقا بين الإيران، وكل يوم تتآكل هذه الثقة نتيجة هذه التصرفات والتصريحات وشبح الحرب المفتوح، وحتى ليس فقط دونالد ترامب، حتى العقلاء. يعني روبيو كان له تصريح منذ ساعات بأنه تغيير النظام هو ليس هدف لهذه الحرب، ولكنما النظام في إيران يجب أن يتغير، وهذه أكبر نقطة حساسين فيها الإيرانيين.

0: يخافون منها ويخشون منها، وبالنتيجة أنه
1: واضح.
0: بتصور
1: هذه الساعة من التغطية. شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي ولبقية الضيوف، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء.

0: عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
7: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100، او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هنا عوني. ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، ويقول إن أمريكا وإسرائيل وافقتا على تعليق الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة. ترامب يقول إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران حتى تبقى ناجحة ومزدهرة ومن أجل مصلحة العالم. ترامب يؤكد أيضا أن إيران ودولا بالشرق الأوسط طلبت وقف الهجوم. الرئيس الأمريكي يقول إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إنهاء تهديدها النووي، ويجب أن يشمل الفتح الفورية لمضيق هرمز. ترامب يشدد على أن أمريكا مستعدة ومجهزة للتحرك ضد إيران بقوة هائلة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. روبيو يؤكد لفوكس نيوز على ضرورة أن تدفع إيران ثمناً باهظاً لمنعها من تصدير ثورتها، ويضيف أن النظام الإيراني كان يهدف للسيطرة على المنطقة. الخارجية الإيرانية تقول إن عراقجي حذر من أي مغامرة للجيش الأمريكي. عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية. الزيدي يوجه أجهزة الأمن العراقية بالقيام بمسؤولياتها لحماية السيادة وحسن الجوار. بيان رسمي عراقي يجدد التأكيد على جهوزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، والالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة. مصدر سياسي عراقي يقول للعربية إن سوريا أبلغت العراق أن أي هجوم ينطلق من أراضيه لن يمر دون رد. وزير الخارجية الألماني يدعو لحماية حدود الاتحاد الأوروبي من تدفق المهاجرين. مراسل العربية يفيد بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة. وفي أخبار الاقتصاد، تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب نفط. أمريكا تحظر الاستيراد من 43 شركة بعد مزاعم عمل قسري للويغور بالصين، وبكين ترفض الاتهامات. وفي أخبار الرياضة، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. إنفانتينو يتراجع عن المشروع الجديد للاتحاد الدولي. يويفا يتزعم حملة لإسقاط رئيس الاتحاد الدولي من منصبه. رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يطالب بإلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة الفيفا. بيع 80,000 تذكرة لمباراة زيدان الأولى كمدرب لفرنسا. أمادور البرتغالي يهزم النصر بطل الدوري السعودي برباعية. مانشستر سيتي يخسر في أول مباراة له لمدربه الجديد. أرسنال يكتسح مضيفه جيرونا الإسباني برباعية مقابل هدف. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

عناوين الأخبار من العربية FM. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها.

0: العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
8: وحيدا في الزحام؟
7: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
8: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام،
7: موجات العربية اف ام، وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
9: رحل الأنوار وسعداء جدا
8: معنا، لن تمل الرحلة.
10: نعرف أكثر مع الأستاذ
7: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
11: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
12: أنا على الهواء صح؟ والله
8: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
8: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
7: سبعة الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
13: صباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية أسبوع مليئة بالخير واليمن والبركات عليكم جميعا بإذن الله تعالى.
14: يا صباح الخير، يا صباح الجمال عليكم، يا صباح البدايات الجميلة، حياكم الله أصدقائنا في أسبوع جديد وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح على هوى العربية فن.
13: طبعا مستمعينا نذكركم طبعا بأنه حنكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من الآن وحتى الساعة التاسعة صباحا.
14: هذه أجمل وأطيب التحايا لكم فريق العمل من التقديم شعل كوليت ماجد تبيتي، والإعداد والتنسيق لفهد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة.
13: مستمعينا في هذه الساعة دائما ما نتناول مختلف المواضيع اللي تهمكم وتمس حياتكم، أو يعني تكون دائما من صلب اهتماماتكم علشان نكون أقرب لكم فيها، كمان علشان نوافيكم بآخر الأخبار الخاصة فيها.
14: ومثل ما تعودت ساعتنا الأولى مليئة بالمواضيع اللي نتمنى دائما أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم، ونبدأ بالعناوين عندنا في فقرة المستشار. راح نتكلم عن رحلات الهروب من الاحتراق الوظيفي.
13: يا سلام، أو ما يسمى بسياحة العافية. أما في فقرة أصحاء فرح نحكي أكثر عن تخزين الأغذية في المنزل. هل تاريخ الصلاحية واحدة؟

0: يكفي ماجد علشان نعرف أنه هذه الأغذية يعني غير صالحة للاستهلاك أم هناك عوامل أخرى.
1: صحيح، هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل في فقرة الصحة. كثير من الناس يطالعوا فقط لتاريخ انتهاء الصلاحية، لكن هل هذا بحد ذاته شيء كافي ولا في عوامل مثل ما قلتي مشاعر، عوامل أخرى لازم ننتبه لها، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة الآن في فصل الصيف.
0: ومن مواضيع عذرا أخذ دورك.
1: لا لا لا لا مو ذي الدرجات.
0: ومن مواضيعنا المنوعة رح نتناول توقعات ارتفاع أسعار الآيفون.
1: فعلا هذه من دائما مشاعل، يعني في تكهنات عند إصدار أي موديل جديد من آيفون يكون فيه هذه التوقعات، لكن الآن هناك من يعني أرجع السبب إلى ارتفاع المواد الأساسية في تصنيع الأجهزة وأيضا مشاكل الشحن كذلك. لكن خلنا يعني نخوض إن شاء الله في هذه الفقرة، نخوض في التفاصيل، ترى ما هي المسببات وليش في توقعات بارتفاع أسعار الآيفون.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وقبل ما نبدأ بكل هذه المواضيع مستمعينا، نوافيكم بأحوال الطقس أو توقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة،
1: كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.
0: في حين مستمعينا تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.
1: أما عن درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، نبدأ بمدينة الرياض. عندنا المتوقع في هذا اليوم أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى 29 درجة مئوية.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة، درجة الحرارة العظمى فيها حتوصل إلى 44، أما الصغرى فحتوصل إلى 30 درجة مئوية.
1: ختاما مدينة الدمام وهي الأشد حرارة، حيث ستشهد بمشيئة الله تعالى هذا اليوم درجة حرارة عظمى هي 47 درجة مئوية، أما الصغرى 30 درجة مئوية.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مستمعينا، في أولى مواضيعنا رح نحكي عن اتجاه جديد في عالم الرفاهية والصحة النفسية، يتمثل في رحلات مو مخصصة للسياحة ولا هي مخصصة للرفاهية مثلا أو تغيير الجو، لا، مخصصة للهروب من الاحتراق الوظيفي. تجمع بين العزلة والتأمل وإعادة تقييم المسار المهني والحياة الشخصية.
1: نعم، أكيد مشاعر ظهر أو ظهرت ما يعرف برحلات الهروب من الاحتراق الوظيفي أو سياحة العافية مثل ما ذكرتي، حيث يسافر البعض بحثا عن الهدوء، إعادة ترتيب الأولويات، وكمان استعادة التوازن النفسي قبل العودة إلى العمل.
0: طبعا هذه الرحلات تستهدف أكثر شيء الموظفين في المناصب القيادية أو المدراء، ناس أمضوا سنوات طويلة في سباق النجاح المهني بس لقوا أنفسهم يعانوا من الإرهاق النفسي وفقدان الدافع أو فقدان الشغف زي ما يقولوا، والشعور بأنه خلاص إنجازاتهم ما عاد تمنحهم الرضا المتوقع.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور غانم الغانم، مستشار اجتماعي وأسري، للحديث بشكل مفصل عن ما يعرف برحلات الهروب. حياك الله دكتور غانم.
3: الله يحييك، حياك الله أخوي ماجد.

0: سيد والأستاذ المشاعل،
1: يا أهلا،
0: أهلا بكم في هذا الصباح الجميل وهذا الموضوع الرائع.
2: هلا وسهلا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا. في البداية ودنا كذا ناخذ جولة مستمعينا ونعرفهم بالفرق بين الاحتراق الوظيفي والإجهاد.
0: يا سلام، ما أجمل يعني هذا السؤال. أولا، حقيقة الاحتراق الوظيفي والإجهاد مرتبطان، لابد أن ندرك يعني مرتبطان ببعضهم، لكنهم ليس الشيء نفسه. الإجهاد يكون مؤقت ويزول بالراحة، بينما الاحتراق الوظيفي هو حالة أكثر عمق، تنتج من ماذا؟ تنتج عن التعرض لضغوط العمل المزمن لفترة طويلة دون وجود وسائل فعالة للتعامل معه. حقيقة لاحظت الآن أخوي ماجد السلام شاعل، هذا جانب من يعني أن الإجهاد مؤقت. تروح يوم ذكرت موضوع السياحة العابية، خلاص الآن يعني عندما أذهب وأعمل استرخاء ويعني يذهب هذا الإجهاد، لكن الاحتراق متلازم، ناتج يعني إيش؟ ضغوط عمل مزمن لم تدار بنجاح، اللي هو ضغوط العمل. ومنظمة الصحة العالمية كظاهرة مرتبطة بالعمل وليست مرضا بحد ذاته.
1: أوكي.
0: نعم، هو يتكون الاحتراق من ثلاثة أبعاد: الإنهاك الشديد، التبلد أو التباعد عن العمل، وانخفاض الشعور بالإنجاز. واضح؟
1: أيوه. طيب.
0: نعم، لكن الإجهاد هو استجابة طبيعية للجسم والعقل عند مواجهة ماذا؟ ضغوط، تحديات، قد تكون قصيرة في المدى أو طويلة المدى.
1: طيب الدكتور غانم، الإجهاد يعني يروح خلال كم، والاحتراق يروح خلال كم؟ علشان الناس تفرق. دائما الناس المجهدة تقول أنا عندي احتراق وظيفي، أو الناس اللي تعبانة من شغلها ممكن إذا ظلت تعبانة 3 أيام أو أسبوع على طول تقول أنا عندي احتراق وظيفي. فكم يدوم الإجهاد وكم يدوم الاحتراق علشان نقول أنه هذا احتراق وهذا إجهاد؟
0: يا سلام، سؤال رائع. الإجهاد غالبا مؤقت مثل ما ذكرت، تمام، مؤقت، لكن الاحتراق طويل الأمد.
1: أي.
0: ها، ما دامك أنت في عملك فأنت باحتراق. يعني طاقة الشخص في الإجهاد، يشعر الشخص بأنه مرهق لكن يحاول الاستمرار. ها،
2: يشعر أنه مرهق لكن يحاول
0: الاستمرار. يا سلام. لكن الاحتراق الوظيفي يشعر بأنه مستنزف تماما. لاحظت؟
1: أيوة.
0: يا جماعة لاحظت الفارق؟ ما هو بسيط. المشاعر يا مشاعل، ها،
1: أيوة،
0: انتبهي. في الإجهاد قلق والتوتر، لكن في الاحتراق الوظيفي فقدان الحماس واللامبالاة.
2: يصير في لا مبالاة، هنا الفرق.
0: نعم، الاحتراق، لاحظوا الأداء هنا في الإجهاد قد ينخفض مؤقتا، لكن في الاحتراق يتراجع، ها، يتراجع بشكل واضح ومستمر. ليه؟ لأن فيه احتراق، ما في راحة. لا تكفي الراحة وحد وحدها لتحسن الاحتراق، لا، لكن الإجهاد غالبا تتحسن بماذا؟ لو خدت إجازة يوم واحد، اضبطت الأمور في الإجهاد،
2: ترجع بشغف.
0: يا سلام.
1: مفهوم.
2: طب من الأكثر عرضة لهذا النوع اللي ذكرته دكتور؟
0: أيوة، الاحتراق ولا الإجهاد؟
2: الاثنين، الإجهاد والاحتراق.
0: أيوة، هنا يعني ذاتي في من يعني ذكرنا الاحتراق الوظيفي له 3 أبعاد. الناس اللي عندهم انهاك شديد، واللي عندهم تبلد، واللي عندهم

0: انخفاض الشعور بالإنجاز.
1: مم.
0: إذا كان هذا المدير قاعد يطقطق عليك فوق رأسك، ما أنجزت ولا سويت، وهذا إيش قاعد نحترق، ها يعني أعوام

0: تستمر لمشكلات الآخرين، يحدث فيها في بعض المهن مثل عندنا احنا في الخدمة الاجتماعية، في الإرشاد، في التمريض، يتعرضون يعني الزملاء. هذا من ناحية إيش؟ الناس اللي يتعرضون في اللي هو الاحتراق.
1: نعم.
0: واضح؟
2: أيوة.
0: نعم.
2: طيب دكتور غانم، يعني خلينا نحكي أكثر عن مفهوم سياحة العافية. هل فعلا مثلا أخذ إجازة طويلة يعني يكفي علشان الشخص يعالج الاحتراق الوظيفي، أم أنه الشخص خلاص مجرد ما يرجع حيرجع يعود لنفس الدائرة، يعني بمجرد استئناف العمل؟
0: يا سلام، ومتى ظهرت هذا المصطلح؟ متى
2: مؤخرا
0: دكتور؟
2: يعني ولا
0: سلام، نعم صحيح، بعد كوفيد اللي هو يعني كورونا، وأصبح الناس يبحثون عن إيش؟ تحسين صحتهم الجسدية والنفسية. لاحظوا يا جماعة، والذهنية، 3 أشياء يبحثون عنها. يعني من خلال
2: فعلا
0: ماذا؟ وش تتضمن أساسا؟ وش تتضمن سياحة العافية؟ تتضمن جلسات استرخاء، وتتضمن علاج مثلا بالمياه، تدليك، علاج طبيعي، تغذية صحية، برامج. وهنا هذا من ضمن الأشياء الجميلة، يعني برامج. ولاحظوا ليش يعني هذا الأمر أصبح عشان يحسن من هذه الضغوط، يحسن من يعني اللي هو نومه، وجود هذه المراكز أو الذهاب إلى سياحة العافية. ليه؟ عند من أسبابها أول شيء، والعوامل اللي أدت إلى نمو هذه السياحة، زيادة الضغوط النفسية، صح ولا لا؟
1: جميل.
0: وارتفاع الوعي، وارتفاع الوعي الصحي،
2: ايوه
0: وهذا جانب رائع. وأيضا آثار الجائحة اللي هو كوفيد، وأيضا انتشار ثقافة التوازن بين العمل والحياة. وقس على ذلك، ثم هذه أيضا هناك في سياحة العافية تقدم الخدمات الصحية والسياحة ما أجمل. ثم أيضا تأثير وسائل التواصل الآن، يعني أصبح هناك في مثلا الدعايات يعني فترة الصيف، احنا الآن في فترة الصيف، تجد الناس يعني تبحث عن المكان المناسب، يعني لأجل يعني يجد هناك في تحسن في يعني وجود هالمراكز اللي تقدم هذه الخدمة، وزيادة النشاط والحيوية، اكتساب عادات صحية جميلة. هذا من ضمن الأشياء اللي يعني يتجه لها يعني الأشخاص اللي يبحثون عن سياحة العافية.
1: جميل. طب دكتور، ممكن أحد يسمعنا الآن يقول أنا أعاني من يعني من الأعراض اللي ذكرها الدكتور غانم، ولكن ما عندي الرفاهية صراحة إني أنا أروح مثلا، أو وضعي ما يسمح، سواء وضعي العائلي أو وضعي المادي. وش الإجراءات اللي تعوض عن مثلا مسألة السياحة، هذا النوع من السياحة؟
0: يا سلام، رائع، سؤال جدا اخوي ماجد. دائما انت والاخت مشعل يعني ما شاء الله عليكم الثنائي الرائع. الحقيقه يعني انا الان، انا ما مثلا انا موجود، انا مثلا في الرياض، يوم احسن نومي،
1: تحسين
0: واخذ نعم تحسين جوده النوم، وايضا موجود ما شاء الله تبارك الله الان المسار الرياضي والانشطه في مهما كان، الان جوده الحياه ولله الحمد يعني لم تألو جهدا، يعني حكومه خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين، حقيقه شيء رائع جدا من فضل الله. وجود الممشى، وجود الاماكن الترفيهيه، تحسين الصحه، تقليل الامور هذه. يعني انا اخذ مثلا فتره راح اذهب إلى المناطق القريبة من الأماكن في هذه، ولله الحمد، المناطق اللي تزخر ولله الحمد بهذه الإمكانات. النشاط والحيوية أيضا، أنت تغذيتك الصحية أيضا كذلك، هذا يعني اكتساب عادات صحية جميلة في خلال، يعني أنت من يحسن سياحتك يعني داخل يعني اللي هو مكانك، موطنك، مدينتك، محافظتك.

0: حفظتك مهما كان، ما تستطيع، لكن ولله الحمد والمنة متوفر جميع الإمكانيات والخدمات اللي تعوضك عن أنك مثلا تدفع مبالغ أو أشياء لأجل أن تصل إلى مناطق أخرى لعملية هذا. نعم
1: جميل جدا،
0: جميل
1: كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور غانم الغانم، مستشار اجتماعي وأسري. شكرا لك يا دكتور،
2: ألف شكر.
1: أتمنى لك صباح سعيد.
0: طيب
1: هلا وسهلا،
2: كل
1: حياك الله.
2: شكر، وصباح حضرتك سعيد ومليء بالخير والبركة بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: الله يبارك فيك، يا مرحبا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: فعلا مشاعر، هذا من النقاط اللي جدا مهمة اللي ذكرها الدكتور، وفرقنا بين مسألة الاحتراق الوظيفي والإجهاد. يعني قال أنه الاحتراق الوظيفي يصل لمرحلة أنه الشخص يصير عنده لا مبالاة، أما الإجهاد يكون فيه قلق وتوتر وفيه مسألة الإنجاز. في كثير من الناس يشعر بهذا الإجهاد ولكن يقاوم ويستمر.
2: أوكي صح.
1: فقالها الدكتور، قال يوم واحد ممكن يفرق معك، يوم إجازة
2: صح.
1: أنك تهدى كذا وتروق، لأن فعلا سلامتك النفسية
2: صح،
1: شعورك بالرضا مهم جدا للدافعية كذلك والإنتاج.
2: صح، يعني شوف ماجد، هو مفهوم كثير مختلط. كثير ناس مثلا تشوفها تعبانة من الشغل أو زعلانة من مديرها أو زعلانة من زملائها مثلا أسبوع أسبوعين، فأنه هو يقول أنا خلاص عندي احتراق وظيفي وما أعرف إيش. يعني صارت كلمة سهلة شوي، زي
1: صح
2: كلمة فقدان الشغف مثلا
1: صح.
2: اللي يعني أي أحد تعبان من شغله يقول أنا عندي احتراق وظيفي
1: صح.
2: بالمقابل في كثير ناس يكون في عندهم احتراق حقيقي ويقول لا لا أنا ما فيني شيء، أنا بس أعاني من إجهاد، أنا بس مجهد شوي أريح وراح أصير كويس
1: صح.
2: فيريح يرجع ما يستفيد. يعني هو المفهوم جدا فعلا محتاج مراجعة من أخصائيين علشان يتم التشخيص بشكل صحيح إذا هذا الشخص عنده فعلا احتراق وظيفي، لأنه الكلمة كبيرة مو سهلة ابدا
1: صح. وصار يعني في الاونه الاخيره كثير من الناس يعني عنده خلط،
2: ايوه،
1: او يستسهل هذا،
2: اول ما يتعب يقول انا عندي احتراق
1: فعلا
2: خلاص.
1: او يستسهل هذا الموضوع
2: أيوة.
1: يعني لكن الجانب المشرق في الموضوع لكل من يعاني من هذا الاجهاد،
2: سفره ايه وخلاص،
1: ومش انت لحالك،
2: اجهاد واحتراق الاثنين مع بعض
1: مش انت لحالك، وهذا طبيعه يعني العمل، ما في احد يعني ما يمر بهذه الظروف. فأنت يعني في وضعك طبيعي،
2: أيوة.
1: كل اللي تحتاجه مثلا
2: سفرة
1: بريك
2: بس.
1: أو راحة فعلا
2: فعلا ماجد، كلنا محتاجين السفرة هذه. يعني عادي احتراق مو احتراق، إجهاد، أي شيء، بس
1: أهم شيء نسافر.
2: يسافر. طيب سمعينا، وصلنا لفقرة الصحة، راح نحكي فيها أكثر عن حفظ وتخزين الأغذية في المنزل، يعني خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. كثير ناس تختلط عليهم مثلا أنه كيف إحنا نحفظ الأغذية بشكل صحيح. كثير يعتمدوا على تاريخ الصلاحية بس في منتجات ممكن تفسد قبل انتهاء هذا التاريخ بسبب سوء التخزين أو انقطاع التبريد أو حتى بدون التبريد. يعني مثلا في كثير أشياء إحنا نحطها بالمستودع أو نحطها بالمطبخ
1: صح.
2: بالخارج، يعني خارج الثلاجة
1: صح. فيعني يا ترى إيش القواعد الصحيحة لحفظ الأغذية؟ إيش العلامات اللي تستدعي التخلص منها حتى لو كانت ضمن تاريخ الصلاحية؟ الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا تكون معنا فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية. حياك الله أستاذ فاطمة.
4: صباح الخير أستاذ ماجد، صباح الخير أستاذ مشاعل، صباح الخير المستمعين الكرام.
1: هلا وسهلا، حياك الله، وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. في البداية، هل يكفي الاعتماد على تاريخ الصلاحية للحكم على سلامة الأغذية، ولا في عوامل أخرى لازم ننتبه لها؟
4: طبعا ودي أنوه عن شغلة، إحنا عندنا في علم التغذية في علم ثاني اسمه علوم الأغذية، هو اللي مرتبط بصلاحية وسلامة الغذاء، فهو جزء أيضا من تخصصنا. لكن التخصص الأساسي اللي هو التغذية هو الأكبر والأعم.

0: مو الأشمل. العلوم الأخذية يعتبر علم يعني برضو آخر، وزي البحر برضو يعني الواحد إذا دخل فيه يعني علم كبير جدا. بالنسبة لسؤالك أستاذ ماجد اللي هو تاريخ صلاحية، تاريخ صلاحية مهم جدا، لكن مو العامل الوحيد. دائما ممكن الغذاء يفسد أحيانا قبل انتهاء الصلاحية، إذا خزن بطريقة خاطئة أو مثلا تعرض درجات حرارة مرتفعة خاصة الحين في الصيف في السعودية، أو تركته خارج الثلاجة لفترة طويلة. ممكن تلف العبوة برضو يخلي المنتج غير آمن حتى لو كان تاريخ صلاحية ساري.
1: جميل. طيب إيش الفرق بين مثلا، احنا دائما نشوف عبارة تاريخ الانتهاء ونشوف عبارة يفضل استهلاكه قبل وقت معين، فإيش الفرق بينهم؟ هل في فرق ولا بس هي نفسها يعني؟
0: تمام، سؤال ممتاز. في ناس أحيانا يجون يوروني العلبة يقولون في مكتوب عليها يوز باي وفي
1: أيوة
0: بيست بيفور اللي هي اللي ذكرتيها. يوز باي أو يستهلك قبل، هذا يتعلق بسلامة الغذاء وما ينصح بتناول المنتج بعد هذا التاريخ. يعني خلاص هذا التاريخ انتهى، خاصة وين اللحوم، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان. أما يفضل استهلاكه قبل، معناته هذا لا علاقة بالجودة، مثل إيش؟ الطعم، القوام، القيمة الغذائية. ممكن يكون المنتج صالح بعد هذا التاريخ إذا كانت العبوة سليمة وتم تخزينها بطريقة صحيحة.
2: على طاري منتجات الألبان، في يعني فكرة دارجة عند كثير من الناس أن بالعكس إذا انتهى صلاحية اللبن يكون أفود إذا كان مخزن بشكل جيد.
0: اللبن قصدك الزبادي؟
2: أي
1: أيوه
0: في عندنا
2: أنا
0: اللي هي
2: الموضوع هذا مهم
0: البكتيريا.
2: بالنسبة لي لأنه مزعجني
0: شكلك
2: ترى.
0: تاكله بعد ما يخلص.
2: لا بالعكس، أنا قبل
1: أنا ما أكله إلا لما يخلص.
2: ها يعني عندي
0: ليش؟
2: في فريق
0: ليش
2: مشاعل
0: أستاذة
2: وفريق ماجد.
0: مشاعل؟ وش الفكرة؟
1: يصير
0: عشان
1: الطعم حامض أكثر ويقولوا
0: صحيح.
1: إنه يصير مفيد أكثر، ما أعرف. اللي هو الزبادي الشرب لا يخرب يعني،
2: والله
1: يصير
2: أنا لا
1: طعمه
2: ذا ولا
1: خربان.
2: ذا، أنا صراحة أشيل
0: طب
2: هم
0: بقول
2: النقطة.
0: لكم شغلة، قد يكون كلامكم صحيح إذا كان المنتج طبعا عدة أيام مقبول، لكن أكثر من كذا لا. لكن ممكن يظل أحيانا صالح، لكن إذا شفتيه منتفخ أو له
1: اوكي.
0: ريحة حامضة غير طبيعية أو في عفن أو تغير لونه أو قوامه، هنا أنت لازم تتخلصين منه حتى
1: اوكي.
0: لو انتهت يعني صلاحيته. لأن في ناس يقول لك لا صار طعمه حلو. طب أوكي، هي تكونت أحيانا بكتيريا وكذا، لكن بكتيريا نافعة وكذا، لكن الإشكالية مو هنا. الإشكالية أنه قد يكون المنتج غير صالح الآن، فإحنا لازم ننتبه لهذه العلامات أو الساينز، وبعدها ما عندنا مشكلة. يعني هو بالأخير نعمة ربي، يعني إحنا ما حنرميه، لكن نتأكد أهم شيء إن ما في هذه العلامات الفساد موجودة فيه.
2: مشاعل قاعدة تراجع تراجع العلامات.
0: تكتبها
1: فعلا يعني أهم شيء زي ما قلتي ما يكون منتفخ وما في ريحة
0: طعمه
1: حموضة
0: انتبهي،
1: قوية.
0: الطعم ما يكون الطعم الفاسد. انت عارفه وش اقصد.
1: أيوة يعني يحس الواحد ما جد
0: بالضبط.
1: ترى إذا
2: أنا
1: كان
2: لسه
1: لبن
2: أنتظر إني
0: خربان.
2: أحس. خلاص رقم
0: لا
2: مكتوب.
0: بعد لا
2: ماني
0: تعورك معدتك.
2: صدق يعني ما فيها مجازفة أبدا.
0: عاد الزبادي ترى بقول لك شيء، الزبادي ترى احنا يعني خاصة امهاتنا ما يرمونه، يخلونا للجريش.
1: طبعا لازم احنا هذه اعادة التدوير بالمطبخ يعني، ما في شيء ينكب، كل شيء
0: طبعا
1: يكون
0: الا
1: فيه
0: اذا
1: له
0: كان
1: فايدة.
0: فاسد اكيد ما
1: اي
0: يخلونه
2: حلو،
0: صراحة للامانة. يعني ويعرفونهم ما شاء الله عليهم احسن منا.
2: بعيد النظر في الجريش حتى يعني، صرت ما عاد
0: الجريش
2: اثق.
0: ترى كل الجريش كله رايح مخلص.
1: طيب في مثلا أغذية ثانية زي المكرونة وزي الرز والأشياء هذه، إحنا ممكن تقعد عندنا سنين حرفيا بالمستودع مثلا أو شهور، يعني بدون ما ننتبه لتاريخ صلاحيتها أصلا لأنها أغذية جافة. فكيف نعرف أو إيش هي علامات فسادها غير تاريخ الانتهاء؟
0: طبعا بقول لك شغله، بالنسبه للمواد الغذائيه في التخزين لها تقسيمات. اول شيء في مواد تتخزن فترات طويله اللي هي الرز، المكرونه، البقول، الدقيق، السكر، المعلبات السليمه. في معلبات تقعد سنه سنتين. اللي تحتاج تبريد اللي هي الحليب، اللحوم، الدواجن، الاسماك، البيض. الأطعمة المطهية اللي نطبخها

0: ونحطها في الثلاجة.
1: أمم
0: أما اللي تحتاج تجميد هذه اللي ما راح استهلكها خلال أيام قليلة، يعني مثلا عندي لحم بس ما راح أسويه خلال الأيام هذه، فوش أسوي؟ أحطه في الفريزر زي اللحم، السمك، الدواجن، هذه أغلب الأشياء اللي خاصة في الصيف نركز عليها،
1: أمم
0: فهذه لازم ننتبه لها. طبعا بالنسبة للرز انت عارفة الرز أحيانا يقول لك معتق، يعني
1: أمم
0: له سنين، فعادي طالما ما في سوس، ما في تخزن بشكل كويس، بشكل خاصة في الصيف دائما نقول للناس انتبهوا انه ينحط مثلا في جار يكون قزاز وكذا
1: مم.
0: عشان ما يدخله سوس.
1: أي
0: حاولوا انكم ما تحطونه في مكان، يعني مثلا المخزن ما يكون هو مكان الغسيل لانه في رطوبة حتكون.
1: أوكي
0: حاولوا تبعدونه عن الاشياء هذه لان الرطوبة تخرب التخزين،
1: مم.
0: وايضا الحرارة، حرارة الدايركت شمس برضو تخرب التخزين، فلازم ننتبه لهذه الشيء. باقي الأشياء ما عندك مشكلة، يعني يقعد يطول.
1: جميل. طيب وش العلامات اللي انت الحين ذكرتي بالنسبه للرز ان موضوع السوس مثلا، بالنسبه للمواد الاخرى وش العلامات اللي تدل على انه بدأ يعني يصير فيها مشكله؟
0: تمام. طبعا في بعض المواد تفسد قبل ما تنتهي الصلاحية، يعني تستغرب تفتحها تلاقيها خربانة مع انها ما بعد انتهت الصلاحية. اول شيء نشوف العلبة، اذا انتفخت هذا يدل على انها خربانة، اذا في ريحة غريبة طلعت لنا، اذا في لون غريب، اذا ظهر عندنا عفن، اذا تغير القوام، يعني كان مثلا عندنا مايونيز بس انفصل مثلا،
1: ايوه
0: اذا كان في تسرب في العلبة، يعني تشيلينها تلاقين فيه لزوجة نزلت مع
1: ايوه
0: انك
1: ايوه
0: حاطتها في مكان، هذا خلاص يعني المفروض انك تتخلصين منها.
1: لا بس على طاري الانفصال، معليش، في بعض الأطعمة مثلا يصير فيها
0: هي زي الطحينية مثلا او
1: اي،
0: شيء زي كذا، هي
1: لا
0: تنفصل
1: لا في
0: بشكل شيء
1: طبيعي.
0: طبيعي
1: ايوه
0: عادي، يعني شيء
1: والله
0: طبيعي
1: اعرف لك
0: عادي،
1: ناس يا دكتور يرجع على طول والحافظ الله.
0: يودي وين يودي للسوبر ماركت؟
1: لا
0: لا
1: يرجها والحافظ الله
0: اي
1: يفتح
0: يرجعها،
1: ويستخدم.
0: اي في شيء زي البلسمك مثلا، في اشياء ما تقدر اصلا، هي اوريدي تنفصل طبيعي،
1: اي
0: بس في
1: يعني
0: اشياء
1: بس طبيعي. انت ذكرت الان المايونيز يعني يصير فيه انفصال.
0: لا، اذا انفصل المايونيز معناته رجع الوضع الاصلي ومعناته في
1: اوكي
0: مشكلة. لا المايونيز غير، لان اصلا هو قاعد يبيعك اياه بقوام معين، فإذا
1: اوكي
0: تغير القوام أنت المفروض خلاص يعني ما تستخدمه. لكن في أشياء هي أصلا تحتاج ترجعها قبل ما تستخدمها. عندك مثلا الطحينة، إذا فتحته تلاقي فيه طبقة زيت
1: ايوه
0: لازم تخلطها. الطحينة طبيعي لأنه الزيت هذا أصلا محفوظ فيها أصلا. وش الطحينة؟ زيت سمسم، سمسم يعني، فمختلف. وش طبيعة المادة؟
1: جميل.
0: في شيء أنت بالعين تشوفه تقول هذا طبيعي، بس في شيء لا تحسه اب نورمال، مو بشيء طبيعي، لذلك انت لازم كمستهلك تتاكد قبل. ودائما احنا ننبه الناس اقروا اللي مكتوب على العلبه، دائما اللي اشياء زي كذا مكتوب يرجى الرج قبل الاستخدام،
1: ايوه
0: رجها جيدا مكتوب ترى. بس اللي مو طبيعي انه ما يكون مكتوب هذه الاشياء برا، تاريخ الصلاحيه كويس، مع ذلك تلاقيه في حالة غير طبيعية. أنت هنا دورك كمستهلك أنك يكون عندك وعي وتعرف أن هذا شيء غلط وأنك ما تستخدمه على حساب صحتك.
1: جميل.
0: حتى لو كان معليش، حتى لو كان البراند مرة كويس، حتى لو كان المكان اللي أخذت منه ممتاز، قد يكون أنت رايح مثلا للشغل ومريت أخذت لك علبة مايونيز، خلينا نقول ما مدش جانا على المايونيز، بس بعلمكم لأن في الصيف
1: ايه
0: أغلب المشاكل تكون من هذه
1: صح
0: الأشياء.
1: صديقتي،
0: صح، إيه مريت السوبر ماركت قلت يبون على الغداء مايونيز مثلا، يعني فرضا
1: اي
0: جبت المايونيز ونزلت في مشوار ثاني، قلت تذكرت اني ناسي اجيب شغله من البقاله او من مثلا المغسله او وات ايفر، ونزلت وطولت سولفت انت في الصيف وخليتها في السياره مثلا ساعه،
1: اي
0: رجعت لقيتها مو طبيعي، هنا بتخليه؟ لا،
1: دكتور.
0: العلبه بتفسم. حلو،
1: دكتور في النقطة هذه، معليش، بما انك ذكرت المايونيز هو اكثر الاشياء اللي تؤدي يعني بعيد الشر عن المستمعين وعنكم كذلك، تؤدي الى حالات تسمم، وش في يعني اشياء ثانية غير المايونيز ممكن تؤدي الى هذا يعني الى هذه النتيجة؟
0: والله أي شيء يعني.

0: أحيانا أشياء ما نتوقعها، يعني تونة مثلا، تونة علبة تونة صلاحيتها مرة طويلة، فجأة جيت لقيت تونة والله لونها متغير، العلبة منتفخة، في ريحة، ريحة تونة بس مو بالتونة اللي احنا نعرف، يعني
1: ايوه
0: ريحة شوي يعني بزيادة. خلاص تخلص من العلبة، أصلا المعلبات أول ما تنتفخ العلبة لا تشتريها من السوبر ماركت. في
1: اوكي
0: للأسف بعض ما نقول السوبر ماركتات الكبيرة عادة تخافون على سمعتهم وما يبيعون هذه الأشياء صراحة، بس لو لقيتها في السوبر ماركت، يعني أنا أقول لك أنا أحيانا لما أروح السوبر ماركت أنا دائما ما أحب يعني أطلب هذه الأشياء، أحب أروح أنا أخذها بنفسي. ليش؟ لأن أحيانا بعض التوصيل بحسن نية يعني ما يدري، يقوم ياخذ لك علبة منتفخة ما يدري انها فيها
1: اوكي
0: مشاكل او انك يعني فيها طعجة مثلا، ليش تاخذها؟ طيب انت كذا ولا كذا شاريها صح؟
1: صح
0: فاخذ شيء احسن سليم وما فيه اي مشاكل، وبلغ الموجودين او العاملين انه ترى هذه منتفخة او منطعجة، او ما اتكلم عن شيء بسيط، اتكلم عن شيء ملاحظ يعني
1: اي
0: whatever فيها، بلغهم قلت ترى هذه مي بسليمة وبس. يمكن هم ما يدرون برضو، عندهم شوي مثلا ينقصهم المعلومة هذه انه ترى اذا
1: دري
0: كانت منتفخة معناته فيها مشكلة. زي ما
1: ايوه
0: قلت لك في عندنا حسن نية في هذا الموضوع، بس الصحة ما فيها حسن نية.
1: طيب، يعني اهم النقاط او اهم علامات انه احنا مو قاعد، انه الغذاء غير مخزن بشكل صحيح، هو الانتفاخ المعلبات مثلا، مو شرط بس المعلبات الحديد، حتى البلاستيك او ايا كان، وانفصال القوام، صح؟
0: اي وظهور عفن،
1: ظهور
0: تغير
1: عفان.
0: القوام نفسه، وفي تسرب يكون
1: اوكي، التسرب
0: الريحة
1: يكون
0: ترى
1: حتى لو
0: برضو
1: كانت
0: مهمة.
1: مقفلة ومختومة يعني وكل شيء، بس نلقاها كذا يعني في
0: ممكن
1: لزوجة تحتها إذا شلناها.
0: هذا ممكن ما انفتحت، انتبهي، لان في احيان في شيء تفتحينه عاد طبيعي بيكون
1: اي
0: في تسرب احيانا، لكن اذا ما انفتحت العلبه وكان في تسرب لزوجه معناته في مشكله، المنتج يا اما انه تعرض للخدش اثناء
1: أي،
0: التخزين او اثناء النقل كان في
1: وبالنسبة
0: طريقه.
1: للأغذية الجافة،
0: زي ما قلت لك الاغذيه الجافه غالبا ما فيها مشاكل، ما نخاف منها
1: أي
0: الا
1: بس
0: اذا
1: مثلا
0: ظهر
1: إذا كان
0: فيها
1: في
0: سوس
1: سوس.
0: مثلا.
1: أوكي
0: سوس يعني، وبعض الأمهات شو يسوون ما شاء الله عليهم، بعد يغسلون السوس ما عندهم مشكلة يعني
1: أيوة
0: يغسلونه ويشيلونه
1: ما شاء الله،
0: عادي
1: أهم شيء
0: يعيشوا
1: تنأكل.
0: الحياة تمشي يعني، وش المشكلة سوس بس. لا أنا أقول دائما نحطها الأغذية الجافة تحديدا، ما نحطها في مكان رطب، يعني ما نحطها في مكان غسيل مثلا أو شيء ونقول ليش خربت، ولا نحطها في مكان يتعرض للشمس، لأن الشمس معلش تخرب أي شيء، حتى الملابس إذا حطيتها في الشمس فترة طويلة يتغير لونها، بالتالي لازم ننتبه لهذه الأشياء.
1: اوكي، جميل جدا. أخصائية التغذية أو أستاذة فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، نتمنى لحضرتك صباح سعيد مليء
0: يومكم
1: بالصحة
0: سعيد
1: بإذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله، وشكرا
1: شكرا
0: جزيلا،
1: لك، هلا
0: الله
1: وسهلا،
0: يحفظكم، أهلا
1: حياكم.
0: وسهلا.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وسعيدين جدا بوجودكم معنا، احنا لازلنا متواصلين معكم في برنامج سبعة الصبح. وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة، وكنا نتحدث عن أسعار الآيفون.
1: أيوة
3: مشاعل، يعني بعد سنوات من استقرار أسعار هواتف آيفون ضمن نطاق محدد، انتشرت تسريبات وتقارير حديثة إلى أن سلسلة آيفون 18 برو قد تشهد أكبر زيادة سعرية منذ سنوات، مدفوعة بارتفاع تكلفة المكونات والتقنيات الجديدة مثل ما ذكرنا مشاعل في بداية الحلقة.
1: بس يعني يا ترى ماجد، هل هذه الزيادة فعلا مبررة؟ وإيش اللي راح يخلي المستخدم يدفع مقابل هذه الأسعار الأعلى؟ لأنه إحنا يعني بطلنا كثير، خصوصا مع التحديثات اللي قاعدة تصير داخل إيش اسمه، نظام التشغيل نفسه، يعني الـ iOS، إنه خلص الأبديتس عاد

0: دي حتى لو انت عندك جوال من سنتين واشتريت مثلا ايفون 18 او ايفون 17 بما انه هذا من جوا الجهاز نفسه ما في شيء
1: متغير. ايه فوش اللي وش اللي تغير؟
0: ايه يعني معانا رولان ابي نجم خبير الامن السبراني والتحول الرقمي، راح نحكي معاه اكثر عن هذا الموضوع. اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور مشعل، وصباح النور ماجد، وصباح النور لكل المستمعين والمشاهدين.
1: يا اهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج 7 الصبح. دائما قبل اي اصدار نسخه جديده او عندما يترقب عشاق هذه النسخة أو الأجهزة اللي تصدر حديثا تطلع تسريبات بأنه الأسعار راح تتغير، الأسعار حتزيد. أنا ودي أسألك، ما مدى موثقية مثل هذا النوع من التسريبات، وهل أصبحت يعني بالفعل شيء مسلم؟
2: أول شيء تنجي نقول للعالم شو الشيء الأكيدين منه 100% وشو التوقعات. لأكيد أنه معظم أجهزة أبل، يعني عم نحكي عن الماك، عم نحكي عن الآيباد، وعم نحكي عن غير كتير إشياء، أوريدي ارتفعت سعرها، وهذا الشيء ملحوظ بكل الأسواق العالمية. بالنسبة لموضوع الآيفون، بعد لهلأ ما في شيء رسمي، يعني لا الآيفون 17 البرو والبرو ماكس وحتى اللي قبله ارتفعت أسعارهم. بس في كتير توقعات أنه بدها ترتفع أسعار الآيفون 18. بس كمان حتى التوقعات، يعني في كتير إذا بدك عالم عم يجوا يقولوا أنه التوقعات بدها توصل ل $300. هذا الشيء اكيد منه محسوم، وهذا بعد ضمن اطار التوقعات. بس كمان الاكيدين منه انه الاكسبكتيشنز والتوقعات انه بدها ترتفع. قد ايه النسبه ما حدا بيعرف، بس كمان بمحل معين كل الاسباب الموجبه بتؤدي انه رح يكون في ارتفاع بموضوع اسعار الايفون.
0: حلو، يعني هي اوريدي بعض الاجهزه ارتفعت زي ما قلت حضرتك، ارتفعت اسعارها. يعني مثلا انا اعرف احد الاشخاص كان دائما يشتري الاجهزه من برا، من امريكا، ويجيبها على هنا تكون ارخص بحوالي $250 $300، يعني حوالي 1000 ريال. برا الايباد صار $1350 بدل 1100، فارتفع $250. يعني صار السعر نفس هنا. هنا إلى الآن ما ارتفعت الأسعار، بس بأمريكا ارتفعت أوريدي. إيش السبب يعني؟
2: أوكي، أول شيء أسباب ارتفاع كل أجهزة الهواتف، إن كان أنت منحكي عن آيفون أو حتى بموضوع الآيباد وغيرها، هي عدة أسباب. أول شيء مثل ما هلا ذكرته بالمقدمة، الشرائح اللي عم تم استخدامها بقلب الأجهزة، إن كان شرائح الذكاء الصناعي وغيرها، هيدي كلها عم يرتفع أسعارها بسعر جنوني لعدة أسباب. أول سبب إنه الشركات المصنعة لهذه الشرائح عم بتروح على تصنيع أشياء بتأمن لها أرباح أكثر، في لها طلبات أكثر، اللي هي الشرائح المطلوبة إذا بدك الداتا سنترز تبع الذكاء الاصطناعي وغيرها. سو كل ما هيك عم يكون في نقص بهذه الشرائح لأجهزة الهواتف الذكية. هيدي أول نقطة. النقطة الثانية إنه كلنا بنعرف إنه شركة أبل عم تيجي تقول أنا بدي أزيد مميزات الذكاء الاصطناعي بقلب إذا بدك آيفون 18 و18 برو ماكس. سو تقدر تزيد بهذه المميزات تبع الذكاء الاصطناعي، بدك تحط إذا بدك أجهزة كان ستورج ولا رام أو المتخصصة بموضوع السرعة وغيرها على نطاق كتير عالي، تقدر تعمل معالجة لكل بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الهاتف، لأنه أبل عم يجي يقوله نحن بدنا نأمن خصوصية برايفسي لكل المستخدمين. سو في بيانات معينة بدل ما تنبعث على الكلاود فيتم معالجتها، بده يتم معالجتها على الهاتف. سو يتم معالجة هذه البيانات على الهاتف بدها بروسيسنج باور كتير عالي. سو هولي كلهم بيؤدي لأنه الأجهزة والإكوبمنت المفروض تكونوا بقلب الآيفون رح يكون أسعارهم كتير غالية. بلس من كلنا بنعرف كمان هلا موضوع السبلاي تشين وكل إذا بدكم الأشياء اللي عم بيصير بالمنطقة وغيرها وسلاسل التوريد وغيرها. سو هولي كله رح يأثروا لارتفاع الأسعار.
1: طب هذا الارتفاع برأيك هل رح يأثر على المبيعات، أو ممكن محبي شركة أبل مثلا ممكن يصرفوا نظر أو يتجهوا إلى شركات منافسة أخرى؟
2: صراحة هذا السؤال كتير. خلينا نجي نقسم العالم، لأنه العالم منهم إذا بدكم كلهم عندهم نفس البيهيفير أو نفس التصرفات. أول شيء كنا بنعرف أنه في العالم يلي عندهم المقدرات أنه يقدر يشتروا أجهزة آيفون وغيرها، خاصة لأنه دائما ضروري العالم تعرف، لما أنا مثلا مستخدم آيفون، أنا مستخدم آيفون بس كمان عندي إيربود اللي هلأ أصلا عم استعمله بالمقابلة، لأن عندي آي كلاود ستورج وعم بدفع عليه 2 تيرا بايت إكسترا ستورج زيادة. سو النقلة من آيفون على أي شركة تانية أو أي بديل تاني رح تكون متعبة، ومش بس موضوع الكونسيدريشن، موضوع المالي.

0: هلا
1: ايوه
0: في عندك غير عالم يلي مثل ما قلت هلا بشوي انه اوكي شو كل اللي عم ينزل جهاز جديد، شو المميزات او الفيتشر الجديده فيه تتخلينا انقل. سو ممكن هلا نشوف بمحل معين في كثير عالم يمكن ما ينقلوا على غير اجهزه، بس اذا انا معي ال 16 او ال 17 او ال 15 ضل عليه. سو رح تكون اذا بدك نسبه العالم اللي عم تنقل على اجهزه جديده او عم تعمل ابديت او ابجريد للاجهزه الجديده تكون اقل. بنفس
1: ايوه
0: الوقت هلا صار في عندنا استهلاك للاجهزه المستعمله، او مش فيش اوقات بنسميها ريفربج، يعني انا بدل ما اجيب تليفون جديد وادفع حقه غالي بقدر اجيب تليفون قديم مستعمل كمان يكون بعدني عم استعمل الايفون. في بعض العالم ايه ممكن تنقل على اجهزه جديده، بس ما ننسى كمان انه حتى الاجهزه الجديده سامسونج او غيرها معرضه لنفس الشيء، يعني ارتفاع الاسعار تبع الرامات والستورج وغيرها، مش بس اي ابل رح تتعرض له، رح تتعرض له كمان باقي الشركات، سو كمان رح ترتفع اسعارها. هلا ممكن مين يستفيد؟ الشركات الصينيه يلي دائما عندها اسعار
1: اي
0: منافسه، سو ساعتها ممكن العالم تروح على اجهزه كثير صينيه، خاصه انه هلا صار في اجهزه صينيه كثير كبيره بالسوق.
1: طيب اذا هم يبغوا يرفعوا اسعار اجهزتهم انا ايش ذنبي؟ يعني انا ابغى رام قديم وابغى ساعه قديم وما ابغى شيء، بس يعني ما ابغى يرتفع علي سعر الجوال. هم يبغوا يحطوا مميزات بكيفهم، بس يحطوا مميزات ويرفعوا علي السعر كمان.
0: صراحة فاطمة هذه نقطة كثير مهمة، لأنه في كثير بنرجع بنقول بالسوق كان دائما أبل بكثير محلات تتفادى تعمل، لأنه بالنهاية بس يكون في أي تكلفة زيادة على الشركة، فئة الشركة ما تيجي تقول إنه أنا بدي أحط كل التكاليف الزيادة على الأشخاص اللي هم المستخدمين أو اليوزرز أو الزباين، وأنا أتحمل جزء من هذه التكلفة تقدر أنا بمحل معين ما أزيد كثير الأسعار. بس هلا بسبب كل شيء كان عم بيصير اذا بدك بالاقتصاد العالمي ومتوعين اصلا اوريدي نسبه المبيعات تبع ايفون ما تكون كثير عاليه، فهن عم بيجوا يقولوا انه ايه اوكي بمحل معين انا اذا بدي تنخفض اسعار المبيعات عندي واوريدي انا ما بدي ازيد الاسعار وانا بدي اتحمل الخسائر، فشركه ابل كشركه ابل رح تكبد خسائر كثير كبيره واسعارها بالستوك ماركت ممكن تتعرض لخسائر كثير كبيره، خاصه كلنا بنعرف انه بكل الفترات الماضيه كل ما يتم الاعلان عن اي ايفون جديد العالم بيكون عندها هاي اكسبكتيشنز، كل ما ينزل ايفون بيطلعوا فيه بيلاقوا فيه مثله مثل القديم، ما في شيء كثير تغير،
2: هذه نقطة
0: مميزات كثير
2: مهمة
0: مهمه.
2: كذلك.
0: ايه فكلمات شو عم بيصير؟ عم توطى اسهم الشركه، سو هن عم يجربوا بمحل معين ما يتحملوا الخسائر وتوطى اسهم الشركه، اسهم الشركه، فساعتها الشركه بتتكبد خسائر كثير كبيره، فعم يجوا يقولوا يعني رح يضل عم يشتري اجهزه ايفون جديده رح يشتري لو شو ما كانت التكلفه تبعيته، وهيك ساعتها بنعوض الخسائر عن موضوع تقليل عالم نسبه العالم اللي عم تشتري الايفون الجديد.
2: بس هذه ممكن نسبه بسيطه، يعني اللي هم المستخدمين الأوفياء اللي مهما كان السعر حياخذوا الجهاز، بس يعني هذول كم نسبتهم؟
0: ما هون برجع بقول قلت لك في نقطة كثير مهمة، عندك مش بس نسبة العالم الأوفياء اللي أنا كل سنة بدي أجدد الجهاز، في عندك نسبة العالم الثانيين يلي هن إذا بدك نسميهم هافي يوزرز، هول بيكونوا هن عم يستخدموا الآيفون، وكلنا بنعرف التريك اللي دائما بتعملها شركة أبل كل ما ينزل جهاز جديد بنحس الاجهزه القديمه اللي تبعولنا الاوبريتنج سيستم صار كثير ثقيل عليها، صار بطيء، صار عم يعمل
2: اوفر هيتنج. كنت بسالك عنه فعلا
0: 100%. سو شو بيصيروا؟ بيصيروا يحسوا انه مش بس انا بدي اجيب الايفون الجديد يمكن بس انه انا تكون معي اخر جهاز، لا لانه الايفون اللي معي اوريدي صار له سنه مستهلك، البطاريه تبعته صارت عم تعمل اوفر هيتنج، صارت عم تفضى بسرعه، الاوبريتنج سيستم الجديد صار فيه كثير مميزات اذا بدي استعمله على جهاز قديم صار بده يشكل لي بطء، سو بيجي بقول لا انا مفروض اروح على جهاز جديد، وكمان بنفس الوقت لانه الكلفه انه انقل على جهاز ثاني اندرويد او اي شيء صيني او غيره رح تكون اكثر، انه انا عم بنقل
1: أيوة.
0: عندي كذا تابع على الاي كلاود وغيره.
1: الله يرحم لما كنا نشتري الجوال يقعد عندنا 20 سنه ونشتري الثلاجه تقعد عندنا 30 سنه، الحين انت قاعد تقول سنه واحده صارت البطاريه تصير حاره وما اعرف ايش، يعني ما يدري الواحد ايش يقول الصراحه. يعني نهاية أستاذ رولاند، هي يعني إذا صحت هذه التوقعات هل تشوف أنه خلاص إحنا مثلا حيكون في عندنا ارتفاعات سنوية في أسعار الآيفون، أو أنه هي بس خلاص موجة واحدة وتعدي؟
0: صراحة هذا السؤال كثير مهم، بس هذا الموضوع رح اربطه اذا بدك بموضوع اللي هلا عم بيصير بالمنطقة كلها وبالعالم.
1: أي.
0: يعني نحن نمنا امبارح انه ترامب عم بيقول بده يشن اقوى هجوم على ايران، هلا وعينا قال انه انا غيرت رايي.
1: ايوه
0: سو بالنهاية ما فينا نجي نقول اي شيء بالمطلق من هلا، هذا الشيء مرتبط اذا بدك بسلاسل التوريد، بمضيق هرمز، بالوضع الاقتصادي العالمي، بظرف الحروب بالمنطقة، سو كلهم هول بأسوأ.

0: الموضوع منه بس مرتبط انه ايه في عنا ذكاء اصطناعي وداتا سنتر وتصنيع شرائح وغيرها، في كتير عوامل منا بس مرتبطه بهذا الموضوع وبتاثر على موضوع الاسعار. فكميه نحن بقى نجي نشوف الوضع العالمي السياسي الاقتصادي وضع الحروب وغيرها، لان هذه كلها رح تاثر على شو رح يصير معنا.
1: الله يعين، بكرة بعد شوي نلقى نفسنا قاعدين نكلم حضرتك بالحمام الزاجل إذا استمر الوضع كذا يعني.
0: احتمال كتير كبير.
2: كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ رندا أبي نجم، خبير أمن سيبراني وتحول رقمي. شكرا لك وصباحك سعيد.
0: شكرا لكم.
2: هلا وسهلا. طيب إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى من برنامج 7 الصبح، ولكن تنتظركم ساعة ثانية تفاعلية، سؤال جدا مشوق ومتحمسين كذلك لسماع آرائكم ومشاركاتكم فيه. لكن الآن لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
13: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
10: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفلها الكاميرا خلاص.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
18: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
19: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
19: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
0: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية أف أم عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هنا عوني. ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، ويقول إن أمريكا وإسرائيل وافقتا على تعليق الهجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة. ترامب يقول إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران حتى تبقى ناجحة ومزدهرة ومن أجل مصلحة العالم. ترامب يؤكد أن إيران ودولا بالشرق الأوسط طلبت وقف الهجوم. الرئيس الأمريكي يقول إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إنهاء تهديدها النووي، ويجب أن يشمل الفتح الفوري للمضيق. ترامب يشدد على أن أمريكا مستعدة ومجهزة للتحرك ضد إيران بقوة هائلة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. روبيو يؤكد لفوكس نيوز على ضرورة أن تدفع إيران ثمناً باهظاً لمنعها من تصدير ثورتها، ويضيف أن النظام الإيراني كان يهدف للسيطرة على المنطقة. الخارجية الإيرانية تقول إن عرقج حذر من أي مغامرة للجيش الأمريكي. الزيدي يوجه أجهزة الأمن العراقية بالقيام بمسؤولياتها لحماية السيادة وحسن الجوار. مصدر رسمي أردني يؤكد للعربية أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. مصدر سياسي عراقي يقول للعربية أن سوريا أبلغت العراق أن أي هجوم ينطلق من أراضيه لن يمر دون رد. وزير الخارجية الألماني يدعو لحماية حدود الاتحاد الأوروبي من تدفق المهاجرين. مراسل العربية يفيد بسقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة. في أخبار الاقتصاد، تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب نفط. أمريكا تحضر الاستيراد من 43 شركة بعد مزاعم عمل قسري للويغور بالصين، وبكين ترفض الاتهامات. وفي أخبار الرياضة، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. إنفانتينو يتراجع عن المشروع الجديد للاتحاد الدولي، ويويفا يتزعم حملة لإسقاط رئيس الفيفا من منصبه. رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يطالب بإلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة الفيفا. بيع 80,000 تذكرة لمباراة زيدان الأولى كمدرب لفرنسا. أمادور البرتغالي يهزم النصر بطل الدوري السعودي برباعية. ومانشستر سيتي يخسر في أول مباراة لمدربه الجديد. نهاية العناوين، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
2: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل أنوار سعداء جدا.
2: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة.
2: سبحان الله. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالسهل.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: لا تذهبوا بعيدا. قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث.

0: فقط على إذاعة العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
12: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح على أثير العربية FM. تحية لكل الأصدقاء اللي انضمونا ويسمعونا الآن.
13: مستمعينا في هذه الساعة دائما يعني نستقبل اتصالاتكم وأيضا رسائلكم على الرقم الخاص بالواتساب بخصوص سؤالنا التفاعلي. كل يوم نطرح عليكم سؤال مختلف ناخذ ونعطي معاكم فيه، وبإذن الله نستمتع في هذه الساعة مع بعض.
12: طبعا سؤال التفاعلي في هذا الصباح مستمعينا وكذلك مشاعل، يعني أخذنا وعطينا فيه مرة كثير.
13: أي
12: يعني قبل لا يعني نطرحه، طبعا كثير مننا يمر بظروف وضغوط ممكن تأثر على حالته المزاجية وطريقة كذلك تعاملنا مع الناس، لكن البعض يتقبل هذه الفكرة ويقول يلا فترة وتعدي، والبعض الآخر يشوف أنه أبدا عذر مش مقبول أنك تتعامل مع الناس بمزاجية مهما كانت درجة القرابة. يعني أيوه. أنا متعود عليك أنت برتم معين وبأداء معين، فتجيني في يوم من الأيام بسبب ظرف أو حالة مزاجية تمر فيها تتعامل معي بفظاظة، هذا الشيء غير مقبول عند البعض، والبعض الآخر يجد أنه عذر. فعادي يعني فترة وتعدي.
13: طيب هذا ياخذنا للسؤال أو جوهر السؤال اليوم. مستمعين، إذا كان أحد أصدقائكم أو أقربائكم مثلا يمر بظروف، هل المزاجية عذر مقبول؟

0: والأمن والناس مو مطالبة بتحملها.
1: صحيح، أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: سمعينا سؤالنا لليوم يقول: إذا كان أحد أصدقائك يمر بظروف هل المزاجية عذر مقبول أم أنه الناس مو مطالبة بتحملها؟
1: طيب نبدأ باستقبال كريم مشاركاتكم معنا أول اتصال في هذه الحلقة. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. تعرفنا باسمك؟
3: يوسف من مصعد مصر.
1: هلا وسهلا، حياك الله يوسف. يوسف تسمعني من السماعة بشكل مباشر لو تكرمت؟ توطي صوت الراديو.
3: يوسف من مصعد مصر.
0: يا هلا،
3: تشرف بحضوري معاكم.
1: اهلا وسهلا، بس توطينا صوت الراديو.
3: ابشر،
1: حياك الله. اقول لنا المزاجية هل او الظروف اللي يعني تؤدي إلى حالة من المزاجية السيئة تشوف أنها عذر مقبول؟
3: والله غير مقبول. أنا مش مضطر أن أنا أتحمل مزاجيته الشخص الآخر حتى لو كان عزيز على قلبي، برضو كل إنسان له ظروفه وضغوطاته، فمش هو حاله مضغوط يعني.
1: يعني تشوف أنه أبدا غير مقبول. طيب وين الصداقة المعزة؟
3: كل إنسان جواه ضغوط وجواه حاجات هو بيتحملها. لو في نفس الوقت يعني أنا كصديقي بصيت عليك كمراعاة إنه هو مضغوط وأنا مضغوط، مش هبقى في صداقة، مش هبقى في احترام وسط الصداقة.
1: يا سلام، وجهة نظر جميلة.
0: صح.
1: يعني زي ما عندك ظروف أنا عندي ظروف
3: برضو، كل حد يعني.
1: جميل، يعطيك العافية. شكرا لك يا يوسف، أهلا وسهلا.
0: ألف شكر، إلى اللقاء يا يوسف.
1: يوسف واضح أنه يعاني من هذا الشيء. يقول أي. زي ما أنت عندك ظروف أنا بعد عندي ظروف، يعني أبدا
0: صراحة
1: مش مقبول
0: مع حق
1: أنك تتعامل معي بمزاجية. بس في ناس مشاعر، يعني يقول لك طيب إذا أنت ما تحملت
0: أنه الناس
1: صديق.
0: البعض يعني
1: ليه؟
0: أوكي، بس مثلا في ناس بالمقابل تجي تقول لك ماجد أنه والله إذا أنت مزاجك معكر ترى تقدر يعني أول ما تدخل مثلا المكان تقول اسمع أنا آسف بس أنا اليوم صاير معي ظرف وصدق أنا مرة مو تمام. فخلص هو يعني لحالة الشخص اللي قدامك لو يعزك حيعرف تلقائيا أنه أنت لو كان يعني بدر منك مثلا عصبية أو صوت عالي أو شيء حيعرف أنه حيحط لك عذر.
1: هذا جميل، لكن يوسف من الناس اللي ما يتحمل. يعني أنت متضايق، عندك ظروف، قعد في البيت. هذا كلام أو معنى كلام يوسف.
0: أيوه، فيها وجهة نظر.
1: أي فهذه نقطة جدا جدا مهمة، ودنا أكيد نسمع آراءكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع. إذا كان أحد أصدقائك يمر بظروف هل المزاجية عذر مقبول أم أن الناس ليست مطالبة بتحملها؟ نرجع لاتصالات مستمعينا مشاعل.
0: أيوة، عندنا اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
1: صباح النور،
4: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير، عساك بخير. حضرتك معانا على الهواء مباشرة، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: مبارك العتيبي.
0: يا أهلا يا مبارك. مبارك
1: سهل.
0: هل تتفق مع المتصل صديقنا يوسف اللي قال كل الناس عندها ظروفها وما أسمح يعني لأي أحد أنه يعاملني بمزاجية لأنه هو قاعد يمر بظرف معين؟
4: لا والله ما أنا ضده صراحة.
0: أي ليه؟
4: بالعكس، يعني يقول مثلا الناس الكل بالله.
1: يا سلام.
4: صديق لي عزيز.

0: ومقرب لي وشفته مثلا ضايق ولا عنده أمر ولا شيء أساعده أروقه أسولف عليه نضحك سوا نطلع من المود اللي هو فيه.
1: والله مطلوب أنت
2: أوكي حلو يعني يعني تساعده يعني تساعده إنه يطلع من الجو اللي هو فيه.
0: إيه يعني على قدر ما نفعنا معه بال إن طلع من المود اللي فيه. ايش يحتاج وش اللي ناقصه مال فزعه امور حل مشكله استشاره يعني
2: استشهد. طيب لو هو ما يعني لو هو كان رافض كل هذه المساعدات بس قاعد يعاملك بطريقه جدا فظة وجدا سيئه وبعدين يجي يتحجج انه والله انا اليوم مزاجي مو تمام هل هذا الشيء مقبول؟ طيب
0: مقبول للانسان اللي انت فاهمه انه هو منزعج وما يبي شيء بسبب الامر هذا.
2: اوكي
0: يعني لو صار ما عنده امر انه بيكون اوكي وبيضحك وبيستانس يعني بيكون مزاجه عالي.
2: حلو ومثلا هل هذا الشيء تحس انه مقبول من زميل عمل مثلا خلينا نقول
0: الزميل في عمل في جار
2: اي
0: قسما بالله انا توصفي لي الهندي يعني اخوي اللي شغال في البقاله مثلا أي. او في المحطه ومر كل صبح عبي ولا اشتري غلط ولقى معكر ايش مشكله يعني
2: اوكي
0: ترى بخير لسه.
2: انت من هذا النوع من الناس اللي دائما يسعدوا اللي حولهم ويعطوهم كذا طاقه ايجابيه.
0: ماخذين بالله من الحياه. انت انت والاستاذ ماجد والاستاذ مشعل انتم في البرنامج اليوم لو دخلت البرنامج لو معكر ومدري ايش او الاستاذ ماجد مو في المود ما استفدت واضحك واستانس طلعت من البرنامج مبسوط وفالها ومعين خير ورحت البيت وتذكر اتصال مبارك والله انه صادق.
2: الله يسعدك يا رب والله العظيم دخلت الفرحه على قلوبنا الصراحه يعني
1: اسعدتنا والله يا مبارك يعطيك العافيه.
0: ترى هذا مود الهلالين كذا
1: تمرير الحين
0: لا
1: جميل جدا يعطيك العافيه مبارك شكرا لك.
2: الى اللقاء. الله يسعدك يا رب
1: حياك الله. طيب معنا اتصال اخر. صباح الخير. هلا وسهلا يسعد صباحك. صباح الخير والله قاعد اسمعني انا. هلا وسهلا حياك الله. صباح الخير يعطيك العافية.
2: أوكي.
1: طيب يبدو أنه في مشكلة في الاتصال.
3: صباح الخير.
1: صباح الأنوار. لو سمحت ممكن توطي لنا صوت الراديو وتسمعني من السماعة بشكل مباشر. طيب تنويه بس لمستمعين الكرام. احنا نرحب بالجميع وبالعكس نسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم بس رجاء في حال الاتصال على الهواء مباشرة قفلوا الراديو واسمعونا من السماعة بشكل مباشر لأنه في اختلاف أو في فرق في الصوت. سؤالنا يقول إذا كان أحد أصدقائك يمر بظروف هل المزاجية عذر مقبول أم أن الناس ليست مطالبة بالتحمل؟ الأراء هنا دحين اختلفت. عندنا يوسف يقول إذا أنت ظروفك صعبة ترى حتى أنا أمر بظروف لا تجيني بمزاجيتك أبد. لكن بالمقابل عندنا مبارك قال لا والله بالعكس أتقبل إذا أيوة. كان الشخص عزيز علي وصديقي حتى لو كان شخص ما أمون عليه لا والله غير حالة المزاجية وأعرف أنه يمر بظروف وأقدر هذه الظروف وأسعى جاهدا لإخراجه من هذا المود وتحسين موده.
2: يعني في ناس كثير راح تحب رأي مبارك وفي ناس بالمقابل راح تقول لك يا أخي والله كل واحد يكفي اللي فيه.
1: صح.
2: يعني ضغوطات عمل وضغوطات حياة ومسؤوليات وتبغى تسعد أولادك وتبغى تسعد زوجتك أو تبغى تسعد زوجها وتبغى تسعد أهلها وكمان لسه كمان بتقعد تروق الناس وتسعدهم. يعني ما بالمقابل نفس ما قال مبارك بما أنه ما أحد ماخذ منها شيء يعني ما أحد ماخذ من صح. الدنيا شيء طب خلاص ليش الشخص اللي قدامي يعاملني بطريقة مكويسة إذا هو مزاجه مكويس؟
1: فعلا هذه وجهة نظر كثير من الناس. طيب نرجع لاتصالات مستمعين مع اتصال

0: صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: أهلا
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يبقيك.
1: أحمد من الشرقية.
0: حياك الله يا أحمد، أهلا وسهلا. هاي أحمد، عطنا رأيك.
1: جميل جدا والله يا أخي. تسلم.

0: إذا كانت حالات يعني عارضة يعني فجأة كذا تغير، فيجب علي أني أكون يعني ألتمس العذر وحاول أني أصفي له الجو أو حاول أني أستفسر منه خليه فضفض لحد ما يعتدل مزاجه. لكن إذا كان سلوكه هذا هو الطبع فالابتعاد عنه هو أفضل من الالتزام معه.
1: يعني تشوف المزاجية بحد ذاتها غير مقبولة؟
0: المزاجية هي مزاجية، يعني هذا سلوك الشخص أنا ماني ملزم فيه، أنا ما أخسره ولكن ما أحتك معه كثير.
1: يا سلام. حلو. لكن لو كان يمر بظروف تحاول أنك تساعده؟
0: لا، إذا كان هذا تغيير مفاجئ في السلوك وصار يعني عنده ظروف معينة بأسلوب معين أستطيع أن أعرف أسباب انزعاجه أو أسباب تغير سلوكه. إذا قدرت أساعده هذا حب وكرامة، ما قدرت فلا أزيده يعني. طيب. أحاول أني
1: أحمد، في رأي عند كثير من الناس وكذلك واحد من أصدقائنا شاركنا اليوم يقول يا أخي كلنا عنده ظروف، أنا ماني مجبر. لا، يقول كل واحد عنده ظروف، أنا ماني مجبر أني أتحملك، عندك ظروف لا تقابلني.
0: شوي أستاذ ماجد، إذا كان مثلا خوي لي ملزم فيه، مثلا جار أو ابن عم أو صديق يعني في عمل وهذا أسلوبه، يجب أن يكون أحط بيني وبين خطوط حمراء إذا صار من هذا أسلوبه.
1: حلو.
0: وهذا هو وضعه، شخصيته بالشكل هذا، في خطوط حمراء لا أخسره حتى ما أكون عدو له ولا أتقرب منه حتى ما أنا أنزعج يعني.
1: يا سلام.
0: أما إذا كان ظرف طارئ أو تغير فجأة، فالواجب علي أنا كصديق أو كأخ له أو كقريب إني أبحث حالته وأساعده باللي أستطيع.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا أحمد، شكرا لك على هذه المشاركة. صباحك سعيد.
0: أهلا
1: وسهلا. حياك الله حبيبي.
2: يعني ماجد اختلفت الآراء فعلا. ثلاث اتصالات بثلاث آراء مختلفة.
1: صح. مبارك من الناس اللي متقبل ومنفتح جدا. يوسف مرة منغلق، عندك ظروف الله يخليك لا تقابلني، ترى أنا حتى عندي ظروف. أحمد قال رأي جميل صراحة، قال أنا أقيم إذا كان هذا أسلوب الشخص وعادة عنده بشكل مستمر.
2: حلو.
1: يقول أنا أتجنب الاحتكاك معه ويعني أحط خطوط حمراء بيننا، لكن إذا كان ظرف مؤقت لا والله أوقف معه وساعده وسانده.
2: صح.
1: ألين يتخطى هذه المرحلة.
2: حلو. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. أهلا وسهلا.
3: ألو.
2: هلا وسهلا، صباح الخير، حضرتك معانا على الهواء مباشرة.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يبقيك. هلا وسهلا.
2: في مشكلة بالاتصال. إذا مستمعينا السؤال يقول إذا كان أحد أصدقائكم أو مثلا شخص تعرفه، زميل، جار، ممكن حتى أخ، إذا كان يمر بظروف صعبة، هل المزاجية أو التعامل معاكم بفظاظة عذر مقبول، أم أنه الناس مو مطالبة بتحمل أمزجة الآخرين؟ أكيد رح نحب كثير أنه نستقبل اتصالاتكم على هذه الأرقام.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: كملين معاكم اتصال جديد.
5: أهلا، صباح الخير.
2: صباح الخيرات.
1: صباح النور.
2: ممكن تشرفنا باسم الحال. حضرتك
1: خير الله يحفظك.
5: صوتي واضح؟
2: أيوة
1: جدا.
5: صباحك والله بالخير.
2: صباحك الله بالنور. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: أنا فيصل.
2: يا هلا يا فيصل. فيصل، قول لنا، هل ظروف الناس الصعبة تخليك تتحمل مزاجهم أو فظاظتهم معك؟
5: في فرق بين الظرف والمزاج.
2: أي.
5: نتفق على هالنقطة هذه عشان نبدأ الحوار.
2: حلو.
5: المزاج غير والظرف غير.
2: أي.
5: المزاج يمكن يكون سلوك، بس الظرف لا. واحد مر بظرف صعب في حياته، هذا كلنا يجب علينا جميعا نتحمله بخيره وشره.
2: أنه
5: يمر بظرف مثلا لا سمح الله، ظرف وفاة، ظرف فشل في أي شيء في الحياة.
2: أي.
5: هذا مو يعني من الإنسانية.

0: الأخلاق من قيمنا من مبادئنا، حتى إنه حتى في القرآن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد.
1: أيوة.
0: هذا الإشكالية، هذه الميزة مطلوبة علينا جميعا. أما والله واحد مزاج يوم لخلك حكي ويوم على خلك سلام تسمح أتفق مع الأخ اللي يقول يا أخي ماني مجبر أتحمل.
1: أيوة.
0: المزاج غير، المزاج غير غير غير غير الضغط.
1: طيب متى تحس، متى تحس يا فيصل إنه الظرف، مع إنه حتى لو كان ظرف صعب مو مبرر لهذه التصرفات؟
0: إلا والله الظروف، الله عسى إن شاء الله ما تمر علينا جميعا، لكن أحيانا الإنسان لما يمر بأي ظرف يفقد كل صفاته وكل حتى كل تحمله كل طاقته كل شيء. أنا أتكلم عن الظروف المعروفة الآن، يعني
1: أيوة.
0: حتى الظروف ضائقة مالية، حتى أيضا حتى الظروف العارضة هذه البسيطة اللي هي أقل درجة من الظروف الكبيرة. لكن أتكلم عن المزاج المود اليوم، أنا مالي خلق أتكلم مع أحد. اللي واحد يقول يا أخي أنا أول ما أصحى من النوم ما أبغى أبن أمي مرة
1: هذه عادي، هذه طبيعي، هذه طبيعي، هذه الأشياء طبيعية. مو ظروف هذه،
0: سمي صوتك يقطع الله يحفظك،
1: أقول لك هذه مو ظروف، يعني هذه أشياء طبيعية جدا.
0: بالضبط، هذه مزاجات، هذه مختلفة كذا، واحد كذا على قولهم في كثير من الناس الحين يكذب الكذب ويصدقها، أنا تراني ما أحب كذا، أنا ترى ما لا لا لا أنا ما أسوي لا لا لا لا لا، يعطي نفسه أشياء، ودائما العقل الباطني هو اللي ترى يسيرنا في كثير من أمور حياتنا اليومية.
1: حلو. أيوه
0: لا صدق والله، اي شيء تدخله في عقلك الباطني هو اللي بشيء. اليوم انت مثلا وانت رايحه جايه من بيتكم للدوام، انت ما انت جايه وانت تسولفي مع نفسك وعندك قصص كثيره وعارفه الطريق يمين يسار، هذا أيوة. هذا لكن اول يوم جايه للمكتب الدوام انت كنت مركزه مع الجوجل مع الموقع وين رحت وملف يمين يسار.
2: يا سلام على العمق يا فيصل.
1: ايوه احنا هنا بندخل دخلنا بتحاليل اعمق بكثير، بس لا فعلا فيصل يعني
0: انا اتكلم عن عن عن عن كثير من الناس الان يكذب على نفسه يقول انا مزاجي اليوم حتى لا لا لا أيوة. انا ترى لما تقفل معي ما احب احد يكلمني صح أيوة. هذا مزاج،
1: يعني تحس عايش جو بزياده، يلا
0: معلش بزيادة ويسوي لها محيطات وخطوط حمراء على كيف، ويبين الناس
1: لازم نتحمل احنا
0: خط احمر وقفه، واذا حط خط اخضر مشوا. لا ما تصير
1: الله يعين.
0: ابدا لكن الظروف الظروف ابدا
2: حلو
1: معك حق. الف شكر شكرا جزيلا على مشاركتك وصباحك سعيد، ونتمنى لحضرتك صباح يعني وايام مليئه بالمزاج الجيد باذن الله تعالى.
0: والله نحاول قد ما نقدر، لكن اوكي ان شاء الله تمشي الامور
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: شكرا لك، اهلا وسهلا. طيب معنا اتصال اخر. صباح الخير. يا صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير، هلا وسهلا.
3: الو
2: حياك الله، انت على الهواء مباشره. صباح الخير.
1: اهلا.
2: طيب
3: اسمعك،
2: تسمعني معاي. الان حياك الله، تعرفنا باسمك. طيب
1: يا شكله في مشكله عند المتصل. ايوه
2: اتصال اخر.
1: يلا
2: صباح، هلا وسهلا. صباح الخير.
4: صباح الورد والياسمين والشادي والسادي.
2: حياك الله، تعرفنا باسمك.
4: معك حسن، طال عمرك عدو النفسيات.
2: هلا وسهلا يا حسن.
1: واو حبيت اللقب.
2: هلا وسهلا، حياك الله يا حسن.
4: والله صرنا يا اخوي ما عاد نعرف، الواحد اذا كان نفسه يقول انا تعبان نفسيه، طيب ايش دخلني انا، ولا الانثى تقول انا عندي هرمونات، طيب ايش دخلني طيب في هرمونات.
2: طيب هذه ظروف، يمكن ظروف يمر فيها
4: يا اخوي. انطق في بيتك يا اخوي العالم.
2: والله مره حسن انت ما عندك ها. طيب لو صديق حسن
4: يا اخوي، انا انسان ابغى انبسط في يومي، ابغى افرفش.
2: طيب لو صديقك المقرب، واحد من عز اخويا،
4: طفشار روح دق لك في كبسه.
2: حسن اسمع

0: يعني لو
1: هذا
0: واحد
1: هذا هذا
0: واحد من اعز اخوياك مثلا تعرفه من سنين يا اخي مر بظرف وصارت حالته المزاجيه في ذاك اليوم مثلا سيئه، يا اخي ما تتحمله مره؟
1: انا بحاول اعالج نفسيته. اذا شفته مره بقول له وين بيتكم؟ انا لفيت وامشي.
0: له مني 5 دقائق.
1: ايوه بحاول فيه اول مره بوديه كافي اعدل مزاجه. ما شفت الرجال مصمم انه منفس، اعرف بنزله وبمشي.
0: جميل.
1: انا فاضي انفس.
0: جميل يعني مره ما عندك ما مش على حساب نفسي.
1: على قولة الانثى ترى النفسيه تاثر في البشره.
0: جميل يعطيك العافيه. شكرا لك. هلا وسهلا حياك الله. والله حسن مره ما يمزح.
2: عدو النفسيات. معنا اتصال جديد. صباح الخير.
0: هلا وسهلا.
2: صباح الخيرات. صباح الخير.
0: يا صباح الخير.
2: حضرتك معنا على الهواء.
0: طيب
2: اوكي اتصال اخر. صباح الخير.
3: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ممكن... صوتي واضح؟
2: ايوه تفضل. حضرتك معنا على الهواء مباشرة.
3: يا هلا.
0: تعرفنا باسمك؟
3: معكم مالك. انا بس بشارك على السريع.
2: اي تفضل.
3: اتوقع ان الـ اتفق مع الاخ فيصل اللي قبل شوي.
2: أي.
3: في موضوع ان في فرق ما بين المزاجية وما بين الظروف.
2: حلو.
3: لكن أتوقع أنه هي مسؤوليتنا إحنا كأشخاص. إحنا اللي نعطي صلاحية أن مزاجية الآخرين هي اللي تأثر علينا.
2: أوكي. يعني أنت إذا كنت هش
3: أنا
2: نفسياً
3: أنا حبدأ يومي. إيه؟ بواجه جميع أنواع الأشخاص، من الدوام إلى الأشخاص في العامة إلى الأهل في البيت.
2: صح.
3: زوجة أو الأم والأب والأخوان. كل شخص له مزاجية معينة أو له أسلوب معين في التأثير عليه.
2: أي.
3: فأنا اللي راح أسمح هو حيأثر أو ما راح يأثر.
2: طيب.
3: سواء هو يمر بظرف أو يمر بمزاجية.
2: طيب إحنا يعني سؤالنا عن الظروف الصعبة مثلا. إذا كان أحد من معارفك يمر بظروف صعبة، إن كان صديق أو أخ، هل تعامله معك بفظاظة عذر مقبول، أم أنه أنت مو مطلوب أنك تتحمل يعني هذا الشيء؟
3: لا، إذا كان يمر بظروف صعبة من الطبيعي أن راح أكون غير مركز على الأسلوب اللي هو قاعد يواجهني فيه، لأنه هو في وضع ما هو متزن إنه يتعامل معي بشخصيته الأساسية.
2: إلى متى يعني؟
3: فالظروف الصعبة تحد الشخص إنه يتعامل بغير الشخصية الأساسية اللي هو فيها أو شخصيته الأساسية.
2: أوكي بس إلى متى يعني؟ كم عادي يقعد مثلا شهر شهرين يعاملك بفظاظة وبأسلوب مو كويس والله بعدين يقول لك أنا عندي ظروف؟ ولا مرة أو مرتين؟
3: أنا حكون معاه في ظرف الخاص إلين ما يتجاوز الظرف الخاص. إذا تمادى هو في استمرارية سلوبة معاي أي. ومتمسك بعذر إن عنده ظروف خاصة وأنا شايف إن الظرف اللي هو كان فيه انتهى، لا هنا يكون له حد معايا معين.
2: حلو.
3: في الأخير ما رح نعيش في الحياة هذه نجلس نرضي أشخاص وهم قاعدين يتعاملون معانا بأسلوب سيء بحكم ظروف خاصة هي انتهى. تعاملنا معاهم بأسلوب كويس في وقت الظروف الخاصة لكن ما زالوا مستمرين وانتهت الظروف الخاصة هذه.
2: حلو.
3: إلا علاقة واحدة أنا شايف أنها تستمر باستمرارية هذا الموضوع اللي هي العلاقة الزوجية، يعني بدون يعني ما يعني بحياد، خلينا نقول بحياد.
2: أيه.
3: الزوجة تمر بظروف خاصة طول الشهر، سواء مادية سواء هرمونات سواء ضغط التربية في البيت، ضغط الأمور في البيت.
2: صحيح. والزوج كمان
3: العلاقة الوحيدة اللي أنا أشوف،
2: والزوج كمان يمر بصعوبات بالعمل ويمر بضغوطات نفسية ويمر كمان بمثلا ضغوطات من الأهل ومن الزوجة ومن الأولاد، فاثنين مطالبين أنهم يتحملوا بعضهم يعني إذا يبغوا المركب تمشي زي ما يقولوا.
3: بالضبط.
2: يا سلام عليك.
3: أكيد. بس في الأخير لو ما كان عندنا قابلية إن نتنازل أوقات ما راح نقدر نعيش مع أحد.

0: الدنيا، لا
1: جميل.
0: زوجة ولا أصحاب ولا أهل ولا أي كان.
1: ألف شكر يا مالك.
0: فأوقات هي الحياة مع الناس شد وجذب، إذا الطرف
2: جميل.
0: الآخر يشد
1: أي.
0: أنا من واجبي إني أرخي، إذا كان الطرف الآخر مرخي أنا هنا بدوري إني أشد.
1: حلو، ألف شكر.
0: الحياة ما حتمشي إلا بالطريقة هذه،
1: بالتوازن. ألف شكر يا مالك، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله.
0: الله يسعدك،
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
2: طيب اتصال آخر. صباح الخير. يا صباح الخير، هلا وسهلا.
1: أهلا.
2: صباح الخير.
3: هلا، صباح النور.
2: هلا وسهلا، حياك الله. تعرفنا باسمك؟
3: ألو.
2: هلا وسهلا، تعرفنا باسمك؟
3: كرمات معكم.
2: حياك الله، أنت على الهواء مباشرة.
3: ألو ألو.
2: طيب.
1: أهلا.
2: هذا يمكن ثالث مرة تواصل معنا الصديق، لكن للأسف في مشكلة عنده في الاتصال. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
4: حلو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، لو سهلة.
4: أسعد الله صباحكم كل خير.
2: وصباحك يا رب، من معانا؟
4: الله يخليك يا رب، موضوعكم جميل صراحة.
2: الأجمل وجودك يا حبيبي، بس تعرفنا باسمك؟
4: أنا أحمد من الرياض، الله يعافيك.
2: هلا وسهلا يا أحمد، حياك الله.
4: الله يحييك.
2: قول لنا رأيك يا أحمد، يعني إذا أحد أصدقائك يمر بظرف وعكر أو تغيرت حالة المزاجية وصار يتعامل معك بمزاجية، هل تتقبل هذا الشيء؟
4: مكانة الشخص ومقام عندي.
2: شلون؟
4: إن كان أحد من أصحابي أو أخوياي يعد علي، فأحاول أشوف إيش ظرفه.
1: أيوة.
4: أحاول إن قدرت أساعد ساعد. بس إذا تمادى، حتى لو هو مثلا يعد علي، إذا تمادى ما يعني ما راح أتجادل أو أتناقش معه في الوقت هذا بالضبط، لأني أنا أعرف إيش هو، أعرف إيش طبعه. فهم علي؟ فالنقطة الأساسية على حسب مكانة أو معزة الشخص.
2: أي بس لك له حتى حد معين بعد كذا تتجنبه.
4: أي طيب، الحد المعين مع صاحبي إني ما راح أتناقش معاه في نفس هذا الوقت، راح أقطع التواصل معه حاليا.
2: طيب وش رأيك؟ وش رأيك أحمد في الرأي اللي يقول طيب أنا ماني ملزم، يعني معلش حتى إذا أنت عندك ظروف أو مريت بظرف، ترى كلنا عندنا ظروف.
4: لا، ما أنت ملزم مع الغريب. ما أنت ملزم مع الغريب، بس إذا صاحبك أو يعز عليك لا أنت ملزم.
2: يا سلام، يعطيك العافية يا أحمد.
4: الله
2: شكرا
4: يعطيك
2: لك على هالمشاركة، وصباحك سعيد. صباحك أجمل يا رب، توصل بالسلامة إن شاء الله. أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله، الاتصالات يعني ورا بعض. اتصال جديد. صباح الخير.
5: السلام عليكم، صباح النور.
1: اهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: لؤي عبد الله ابو محمد.
1: اهلا وسهلا يا لؤي.
2: وسهلا
1: لؤي. هل مثلا الظرف الصعب مبرر لفظاظة الشخص معك؟ ايوه يا لؤي.
5: الو، السلام عليكم
1: لؤي. هل اذا كان الشخص قاعد يمر بظرف صعب هذا مبرر لانه يكون اسلوبه فظ معك؟
5: والله شوف، اداري اقول له شيء، هي الحياه زي البحر، مد وجزر. ما بين المد وبين الجزر. لكن الظرف الصعب اللي حيمر علي صاحبي او علي صديقي، اذا كان اصلا العلاقه بيني وبينه هي علاقه مبنية على الخوة الصادقة، مبنية على التفاهم، مبنية على شيلني وشيلك، مبنية على انك انت يعني في الصغيرة وفي الكبيرة صديقك وصاحبك، هو عارف كل شيء. انا شخصيا في في في في في مواقف اذا تبدلت حالته يمكن ما اقبل منه.
1: اوكي.
5: ليه؟ لانه المواقف ذاتها هي اشكال وانواع، يعني بتختلف حسب الظروف اللي بتمر على الشخص. في مواقف صعبة جدا جدا جدا، ودي طبعا أنا بعذره فيها، بل كمان تجديني لصيق جدا جدا به، وفي نفس الوقت يعني بحاول إنه أنا يعني أتلبس الشيء ده، أبقى أنا زيه واحد، أشيل معه همه. لكن ما كل المواقف هي بنفس الصورة دي. أنا المعايش الآن في الحياة، في ناس إذا الموقف صغير وإذا كبير تتحول المزاجية بتاعته. فأبتكر هنا ده أنا بعتبره ده شخص مزاجي.

0: ما ما ما يعني يعني انا بالنسبه لي انا ما يصلح انه يكون هو سند بالنسبه لي، او انا خلاص كده اعمل في احط في حساباتي انه ممكن هو يبقى صديق الاوحد او صاحبي الاوحد، لانه الصديق ده ممكن يكون افضل من الاخ او اقرب لك من اخك.
1: ايوه
0: فكونه انه هو في كل صغيره وكبيره تتغير امزجته وكده، انا يعني بالنسبه لي انا ما مقبول، وتجديني ممكن احاول ابتعد شويه شويه الى ان تتلاشى العلاقه بيني وبينه. لكن صاحبي
1: ايوه
0: صاحبي خلاص،
1: تحط حدود يعني مع الاشخاص اللي تحس انه غير مقبول انه امزجتهم تتغير معك.
0: تتغير باستمرار في الصغيره وفي الكبيره، ودي
1: ايوه
0: موجوده الان. ممكن اي شيء ياثر على شخص ولو كان موقف صغير وينعكس طواله على علاقته بالاخرين، فده افتكر انه يعني ما يقدر يتحكم في اعصابه ولا يقدر يتحكم في الامزجه الشخصيه بتاعته، فدي ذاته مشكله انا بالنسبه لي مشكله. لكن في الكبير خالص يعني ممكن تجدين انه اكون لصيق جدا به، واحاول انه يعني اتغمض حتى الشخصيه بتاعته عشان اقدر احل معاه كل شيء.
2: يعني اذا كان يمر بظرف قصدك،
0: يستاهل انه انا اكون لصيق به، ويستاهل انه يكون هو سندي واكون انا سنده، لان زي ما قلت لك في الاول الصديق والصاحب القريب خالص ممكن يكون اقرب لك من اخوك ابن امك وابوك يعني.
1: والله يا لؤي يعني ان شاء الله دائما تلقى السند اللي يستحق انه يكون بجانبك. نشكرك الف شكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد باذن الله.
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا
2: جزيلا. وسهلا حياك الله. طيب تحية لكل الأصدقاء اللي ضمونا ويسمعونا الآن على أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح، وسؤالنا اليوم يتكلم عن فظاظة الشخص بناء على الظروف. هل تشوف أنها مقبولة، أو الحالة المزاجية هذه المتغيرة بناء على ظروف، هل تشوف أنها مقبولة ومن باب الأخوة والزمالة والصداقة مجبور أنك تتحمل هذا الشيء، ولا تقول مثل كثير من أصدقائنا اللي شاركونا اليوم قالوا لا أنا ماني مجبور أني أنا أتحمل. نرجع لكل مشاركاتكم يا أصدقاء مع اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الخير أخي ماجد. أهلا
2: وسهلا.
1: أهلا
2: أهلا وسهلا، حياك الله، يسعد صباحك. من معانا؟
3: معكم علاء، علاء من جدة.
2: هلا وسهلا يا علاء،
3: حياكم الله.
2: تفضل يا علاء.
1: أهلا.
3: احنا يعني مفروض في رأيي نفرق بين الفضفضة والفظاظة.
2: لا احنا يعني بعيد عن الفضفضة.
3: الفضاظة ان يكون فظ يعني اسلوب مرفوض، يعني حتى الله سبحانه وتعالى خاطب النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة اسلوب يعني منفر، يعني فمش معقول انا يعني انت في مشكلة وبدك الناس تحتضنك وتلتف حواليك وتساعدك وتسمعك وتكون فظ يعني او قليل ادب معاهم او اسلوبك منفر. فانا ممكن يعني كفضفضة أنا سيد من سمع، يعني أستمع لك فضفض قد ما تقدر. أما تكون فض يعني أسلوب منفر بكون مش مقبول.
2: جميل. طيب بس في ناس تقول لك شيء لا إرادي، هو يعني أنا أمر بظرف ظرف سيء.
3: أيوه بس هو مش هيكسب الناس أخي ماجد، يعني أنت لما تكون فض يعني الناس هتبعد عنك، مش هتحتضنك، مش هتسمعك.
2: طيب وين دور الأصحاب؟ طيب انا الان امر بظرف يعني خارج عن ارادتي.
3: ايوه انا اسمعك، فضفض لي، فضفض تعال اسمعك من هان لين بكره، ما عندي مشكله. بس انك يعني انا ما بعرف انتوا ايش تعرفكم الفظاظه، يعني انا بعتبر الفظاظه نوع من قله الادب، يعني اسلوب.
2: لا ما توصل لقله الادب يعني. بس الاسلوب اللي هو يعني يكون جاف او حاد نوعا ما، ما يوصل للتجريح طبعا. يعني البعض قد يصل يعني الى التجريح،
3: يعني
2: لكن
3: حسب طبيعه العلاقه مع الشخص. يعني لو كان شخص صديق مقرب جدا او حد من الاقارب المقربين جدا،
2: حلو،
3: ممكن اوكي بتحمله طبعا اكيد. بس يعني برضه يعني من ناحيه المبدا انا ضد اسلوب الفظاظه، يعني حتى لو كان واحد في اسوء الاحوال. يعني
2: ممتاز، شكرا لك يا علاء، صباحك سعيد يا رب. هلا وسهلا.
1: اتصال آخر. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الأنوار، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: خالد أبو فيصل.
1: يا أهلا يا خالد. خالد قول لنا رأيك، هل والله الشخص إذا كان قاعد يمر بظروف هل هذا الشيء مبرر أنه هو يتعامل معك بطريقة سيئة؟

0: طيب أول شيء أسعد الله صباحكم. أنا أول مرة أشارك في العربية وشدني الموضوع، موضوعكم جميل جدا وصراحة شيء يثلج الصدر.
1: حياك الله.
0: هو شوف الشخص اللي الآن ما جاك إلا في حالة واحدة، يعني هو عارف إنه هو مرتاح لك أنت.
2: أيوة.
0: ترك أصدقائه وترك أحبابه وترك أخوانه وجاك أنت. أيوة. فهنا ان ميز لك القدره والمكانه اللي انت فيها، فانت هنا عندك طريقه، يعني عندك طريقتين.
2: اي
0: هو يكون يا اما انه يكون في حاله نفسيه يحتاج لمختص او معالج، انك انت توجهه وترفضه ويروح لمختص ومعالج، هذا اذا كان عنده حاله نفسيه متكرره في هذا الامر. الامر الثاني اذا كان انه عنده لا والله مشكله، ممكن انك انت توقف معه وتساعده وتحلها معه، بس ما تتخلى عنه، يعني اذا ما قدرت انك توجهه لشخص اخر، توجهه لجهه اختصاص، بس اهم شيء انك انت لا تتخلى عنه.
2: بس يا ابو فيصل،
0: لكن لا تبعد عنه. هذه انا اشوف يعني انها مناسبه. أي. ومهذبه بالنسبه لرمز الصداقه والاخوه في هذا الزمن.
2: ابو فيصل، في ناس تقول لك والله يعني أنا مو مضطر، إذا زميلي بالعمل قاعد يمر بظرف سيء أنا مو مضطر إن هو يتعامل معايا بطريقة سيئة ويقعد كل شوية مثلا يعاملني بأسلوب مو كويس، أو إنه ينفخ بوجهي، أو إنه يعاملني بعصبية. طب أنا إيش ذنبي؟ يعني ما كل أحد عنده ظروفه.
0: ممكن هنا احنا ممكن نقول انه هو ممكن يكون يحتاج لمختص نفسي يحل المشكلة هذه.
2: ايوه، يقول لك يروح المختص نفسي مستفزة. لا يقعد ينافخ على الناس.
0: ايوه، معناته هنا في حالة نفسية متواجد فيها الشخص هذا.
2: ايوه.
1: ايه بس بسبب ظرف.
0: فهو هنا يرشده لطبيب مختص يروح له، لكن ما يعني يحاول يلح عليه انه هو يروح لطبيب مختص. أيوة. لكن انا اشوف انه تركه في الظروف هذه أشوف إنها صعب جدا والله.
2: يا سلام، يعني حلو الواحد يكون سند لغيره قصدك؟
0: إيه سند لغيره، إذا ما قدرت أساعده أوجهه. يمكن أنا مثلا ظروفي ما تساعدني إن أنا أوقف معه مثلا بمادة أو شيء زي كذا تطلعه من المصيبة أو المشكلة اللي هو فيها، لكن أرشده لأشخاص أو لحلول نقدر يستفيد منها، لكن ممكن يحسبها لي جميلة بعد ما يعدي المرحلة هذه اللي هو فيها.
2: حلو، نشكرك جزيل الشكر يا أبو فيصل، نتمنى لحضرتك صباح سعيد ومليء بالخير والبركة بإذن الله تعالى. ألف ألف شكر.
0: شكرا لكم أنتم على تميزكم. شكرا.
1: حياك الله. هلا وسهلا، يعطيك العافية. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
3: صباح النور والسرور. يا مرحبا استاذ ماجد، كيف حالك؟
1: هلا وسهلا. حياك الله اخوك مغار استاذ. هلا وسهلا، مين معانا؟
3: معاكم تركي من المنطقه الشرقيه.
1: هلا وسهلا يا تركي، حياك الله.
4: الله يبقيك.
1: قول لنا يا تركي، اعطينا رايك في الموضوع، اذا كان احد الاشخاص او اصدقائك المقربين يمر بظرف، هل تتقبل مزاجيته ولا تشوف انها شيء مزعج؟
3: والله كل شيء مقبول من الصاحب الصراحة، إذا كان صاحب مقرب. أنا بالنسبة لي يعني كل شيء يكون مقبول منه، ولكن بحدود. وللأمانة ما في أي مبرر، ما في أي مبرر يبرر يعني قلة الأدب الصراحة. يعني إذا وصلت إلى أنه صار مثلا يتصرف بقلة أدب، لا والله ما هو مبرر، لابد أنه يعني نشوف الحل.
1: يا سلام. بس أوقات في ناس تركي يعني يمر بظرف جدا صعب مأثر عليه، وانت ما يعني حتى وإن كان مثلا تجاوز، انت متعود عليه انه ما هو بهالأخلاق مثلا او مو بهالعادة، ما تشوف انه من الواجب اني انا اوقف معاك كصديق؟
3: اي انا قلتها والله في البداية، يعني الصاحب كل شيء منه مقبول ولا بد الوقوف معاه. انا ضد ان الواحد يقول لك لا والله رح اذا انت منفس ولا مدري ايش قد لحالك ولا تطلع امراضك على الناس. هذا للناس، بس أنا كصاحب لا والله لابد أن الوقوف مع الصاحب دائما. وفي المقابل الشخص ونفسه لابد أنه يعرف أنه ما في أي مبرر يتصرف بسوء يعني.
1: طيب وش رأيك في اللي يقول أنا ما لي دخل حتى لو كان صاحب مقرب؟
3: ما لي دخل؟ لا إيه يعني صاحب اللي يقول ما لي دخل ما هو صاحب.
1: لا يعني يقول أنا برضه اللي فيني كافيني صراحة، ما لي خلق.
3: أنا تذكرت شو اسمه

0: يقول مالي يزخل فيها أبيات الشاعر اللي قلت أنا قصة وربعي على واحد اثنين إلين خلوني وحيدا الحال.
1: الله الله
0: كانوا
1: الله
0: لي يقرب من ظلالي وهالحين راحوا وزين أنه بقالي ظلالي.
1: الله
0: فحنا ما ودنا نصير أن ينطبق عليهم بيت الشاعر يعني وقت الشدة نتركه مثلا، هذه تعتبر من أوقات الشدة إذا مر بظروف نفسية ولا غير لابد مساندة الصاحب، هذه من أصول العرب على الأقل يعني.
1: يا سلام، الله يعطيك العافية تركي،
0: الله يعافيك،
1: أتمنى لك صباح سعيد، شكرا لك، حياك الله، هلا وسهلا،
2: إلى اللقاء. اتصال آخر، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: صباح النور والسعادة.
2: يا أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: مشاعل،
2: هلا وسهلا،
3: يومكم إن شاء الله وكن سعيد إن شاء الله.
1: حياك الله، هلا وسهلا،
3: أخذنا لكم. الله حييك. بالنسبة للنفسيات أنا
1: بس تعرفنا باسمك لو تكرمت.
3: عبد الله محمد أبو تركي.
2: يا أهلا يا عبد الله، عبد الله قل لنا.
3: الله يسعدكم.
2: هل والله مرور الشخص بظروف يبرر تعامل السيء؟
3: نعم.
2: هل مرور الشخص بظروف سيئة يبرر تعامل السيء معك؟
3: فعلا هذه حقيقة، لأنه حصل معي موقف. طبعا أنا عملت عملية دل مفتوح.
2: أي.
3: فطفل واحد
1: عليك.
3: من الزملاء
2: سلامتك.
3: أعرفه ويعرف واحد دخل في نفسيات سيئة. فمين طلب إنه مشورتي، فكلمته أنا. حلو. فكلمت الشخص هذا اللي كان في نفسيات سيئة جدا، قلت له أعمل ترى عملية القلب المفتوح سهلة ما هي زي أول. كان هو متخوف إنه يسوي العملية وعياله. كلم الشخص هذا وكلمني ودخلنا في مكالمة جماعية. في خلال مكالمتنا طبعا أنا نصحته إنه يعملها. هي أولها يعني بداية العملية صح إنك حتكون في موقع يعني في موقف صعب شوية، لكن بعد كده ترتاح. فلما خرج من غرفة العمليات زاره صاحبه هذا من الجماعة، فسبه قال له لا بارك الله فيك ولا في أبو تركي اللي نصحني إني أسويها، وقطعنا، قطع صاحبه قطعني. بعد فترة من الزمن قابله قال له والله اعتذر لي، اعتذر منك واعتذر من أبو تركي. تحسنت حالته، نفسيته صارت صراحة زينة جميلة جدا. والحمد لله الآن هو مبسوط وفراحة تامة. بالعكس يعني ممكن أنت تلقى إساءة من النفسيات هذولا إساءة، لكن في الأخير إن شاء الله حتكون أجرها عند الله، وحيكسب الشخص هذا، فتكسب الشخص هذا لأنك نصحته لمصلحته.
2: طيب أنت سامحت هذا الشخص يعني؟
3: نعم نعم
2: حلو.
3: صحيح.
2: حلو، الله يسعدك يا صديقنا عبد الله، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله. ماجد، آخر اتصال؟
1: شكل آخر اتصال.
2: أيوه.
1: طيب
2: يلا
1: اتصال جديد.
4: صباح الاتصال الأخير.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مين معانا؟
4: كنا والله دائما الاتصال الأول.
1: تعرفنا باسمك؟
4: رياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
4: يقول العرب يقول الغول والعنقاء والخل الوفي.
1: طيب قول لنا وش رأيك أنت؟
4: رأيي أنه ما زال في الخل الوفي اللي يصبر على صديقه أو صديقته وتصبر على صديقتك. لأنه الحياة بدون كذا ما لها طعم أو رائحة أو لون.
1: يا سلام، يعني تشوف أنه من الواجب حتى وإن كانت حالتك المزاجية سيئة. طيب يبدو فقدنا الاتصال، لكن شكرا لك على هالمشاركة. باتصال رياض نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا وامتعونا في مشاركاتهم وأراهم المنوعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعر الكويليت ماجد الثبيتي، والإعداد والتنسيق لفهد الدوسري، و الإخراج لرامي حمزة. لتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
5: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة.

0: السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بشكل واضح أنها الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: من هنا يأتيكم الخبر.
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين.
10: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة.
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
16: أقفل الكاميرا خلاص.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
17: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. ترامب يعلن إلغاء الهجوم على إيران ويؤكد أن أي اتفاق يجب أن يشمل فتح مضيق هرمز وتخليها عن النووي. روبيو يتهم طهران بالكذب ونقض الاتفاقيات ويؤكد أنها سعت لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية لحماية.

وتحياته. سوريا والأردن يلوحان بالرد على أي هجمات لميليشيات إيران من العراق، وبغداد تشكل لجنة أمنية. وفي أخبارنا الاقتصادية، الإعلان عن أول تدخل أمريكي ياباني منذ 15 عاماً لوقف هبوط الين. وفي أخبار الرياضة، مطالبات باستقالة رئيس الفيفا وتحذيرات من تراجع فرص إعادة انتخابه.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، معكم هناء عوني. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، وكتب ترامب في تدوينة على منصته تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران، وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم مرهون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفورية والكاملة لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب إن إسرائيل تشارك كل الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. وأكد ترامب بأن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران، لكن قراره بإلغاء الهجوم مرهون بالتوصل إلى اتفاق معها. كما قال ترامب إن قراره بوقف الهجوم على إيران جاء من أجل مصلحة العالم ومستقبله. وقبيل إعلان ترامب عن تعليق الضربات على إيران، حث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال مقابلة مع فوكس نيوز النظام الإيراني على تغيير سلوكه، محذرا بالقول وإلا فسيكون الثمن الذي ستدفعه طهران باهظة. كما قال روبيو إن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره، واعتبر أن طهران كانت تسعى لامتلاك السلاح النووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية ذلك البرنامج. أشار روبيو خلال مقابلة مع فوكس نيوز إلى أن تغير الظروف دفع إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
2: مرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك يا جمهورك الكريم.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ طارق. إعلان ترامب به عدة نقاط وعبارات تستحق أن نتوقف عندها، أولها بأن يقول أن أي اتفاق يجب أن يشمل الفتح الفورية والكامل لمضيق هرمز، بالإضافة إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني. هل بالفعل يتحدث عن اتفاق أو صفقة نضجت ملامحها وستتضمن هذين البندين اللذين يشكلان العقد الأكبر في التفاهم بين البلدين؟
2: في الحقيقة أستاذة هناء، يعني تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي ذكرها عبر تروث سوشيال هي غامضة نوعا ما في الطريقة التي يمكن أن نصل بها إلى خلاصة تقول بأن إيران سوف تفتح فورا المضيق. ربما يكون الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية منذ أن أطلق الرئيس ترامب هذه التهديدات نجحت في إعطاء إشارات إيجابية للجانب الأمريكي بأن إيران مستعدة لفتح المضيق. قد لا يكون ذلك فورا، قد يكون خلال ساعات أو عدة أيام، وقد يكون من خلال المفاوضات. هذا لم يتضح بعد، لأن التصريحات الإيرانية حتى الآن أيضا هي ليست واضحة وغير مؤكدة، لذلك سوف ننتظر حتى يتبين الأمر بدرجة كبيرة. لكن من المؤكد أن كانت هناك بالفعل اتصالات، وأن هذه الاتصالات أفرزت نتائج يعني تشير للرئيس دونالد ترامب بأن الإيرانيين يعني سوف مستعدون للتخلي عن سيطرتهم على المضيق ربما بشكل مؤقت، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يعني ينهي هذه الأزمة الحقيقية المتعلقة بكيفية إدارة المضيق مستقبلا.
1: وقف الهجوم كما قال ترامب مرهون بالتوصل إلى اتفاق بسرعة، وأضع تحت بسرعة

0: خطين عريضين، يعني ألا يقع في نفس الخطأ الذي صاحب إبرام مذكرة التفاهم والذي كان على عجلة، مما تسبب في غموض في تفسير بنود هذه المذكرة حتى اللحظة؟
1: صحيح، يعني ترامب هو في النهاية يبحث عن مخرج، هو لا يريد أن يشن هذه الحرب الواسعة النطاق كما يقول، إلا حينما يعني يفقد الأمل تماما في أي رد إيجابي من إيران، وإيران هي أيضا لا تريد هذه الضربات الواسعة النطاق لأنها تريد أن تحافظ على مقدراتها سواء العسكرية أو الاقتصادية أو البنية التحتية. لذلك أتصور أنه أسلوب دونالد ترامب في استخدامه لسياسة حافة الهوية والضغط الأقصى يعني تحقق نتائج أحيانا بقدر ما لدى الجانب الإيراني. صحيح أنه يتسرع يعني الخروج باستنتاجات بأنه في وضع أفضل وأن الإيرانيين خضعوا وقد لا تكون هذه هي النتيجة النهائية، إلا أنه يعني هو يخاطب أطراف عديدة، لا يخاطب فقط الإيرانيين، يخاطب العالم، يخاطب الداخل الأمريكي، يظهر نفسه في وضع أنه صاحب الطرف الأقوى والأفضل، حتى أنه أصدر أوامره من خلال هذا المنشور لإسرائيل بالتوقف عن أي شيء يتعلق بشأن هذه الهجمة، مما يظهر أنه هو صاحب القرار الأول والأخير وليست إسرائيل كما كان يدعي نتنياهو في فترة من الفترات. لذلك
0: يعني
1: أتصور أنه
0: عند هذه النقطة بالتحديد، أن يضمن ترامب إسرائيل في منشوره وأن يقول بأنها تشارك الولايات المتحدة بالالتزام بوقف الهجوم، هل فيه رسائل لنتنياهو بالتحديد الذي كان منتشيا للغاية بأنه سيشارك في ضرب إيران جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وينفي فكرة أن هناك خلاف وأن الجانبين غير متفقان؟
1: صحيح، يعني هو يضحط فكرة أنه نتنياهو له رأي كبير في هذا الأمر وأن ترامب هو صاحب الرأي وهو الذي يعني يحدد متى وكيف تبدأ هذه الحرب، لكن لا شك أنه نتنياهو كان يريد المشاركة في هذه المعركة حتى ولو كانت قصيرة الأمد، لأنه يريد أن يعزز موقفه في داخل إسرائيل مع حلول الانتخابات التي تقترب كثيرا وهو في وضع انتخابي سيء. لذلك أتصور أنه يعني القرار الأمريكي جاء من عدة خلاصات، أولها أن يعني ترامب نجح في استخدام هذه السياسة التي يمكن أن تفرز بالفعل نوعا من الانفراج قريبا، بالإضافة إلى أنه يعني وصلته تقارير كان آخرها ما نشرته واشنطن بوست من رسالة قدمها قائد القوات الأمريكية في أوروبا والذي يعني هو المسؤول عن الدفاع عن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، والذي قال في مذكرة إلى البنتاغون بأنه قد لا يكون قادرا على حماية إسرائيل بقدر كاف. لذلك أتصور أنه هذا كان أيضا أحد العوامل التي ساهمت في عدم المجازفة بهذه الحرب.
0: طيب سؤالي الأخير لحضرتك وفي عجالة، يعني ما الذي يضمن أن ترامب لن يضرب إيران ولا يستخدم هذا المنشور الرائع المطمئن كمحاولة للتمويه ربما، وبما أنه الحشود العسكرية ما زالت متمركزة في المنطقة، بما أنه الرعاية الأمريكيون والبعثات الدبلوماسية تلقت تحذيرات وغيرها من المؤشرات التي تصب في الاتجاه المعاكس؟
1: يعني الإجراءات كانت بالفعل إجراءات احترازية، لأنه لا أحد يعلم ما إذا كان ترامب كان سيقوم بالهجمة الحربية أم لا، لكن في النهاية هو أيضا يستخدم طريقة الغموض الاستراتيجي التي تجعل الخصم غير مدرك بما إذا كان سيقوم بالهجوم أم لا، لكن في كل الأحوال هو يعني ينجح في هذه السياسة، ويدرك الإيرانيون أنه يعني أيضا هو رجل مجنون في كثير من الأوقات، شاهدوا أنه في وسط المفاوضات يذهب بقصف إيران، فعلها مرتين من قبل وقد يفعلها مرة أخرى، وبالتالي اطمئنانهم إلى أنه لن يقوم بالهجوم سيكون في غير محله لأنه قد يفعلها في أي وقت.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي.
1: شكرا.
0: إيرانيا ذكرت وكالة

قالت تسنيم أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عرقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، كما حذر عرقجي من أن أي تحرك عسكري أمريكي، وشدد على استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. للمزيد ينضم إلينا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.

0: ولحين جهوزية ضيفنا أقرأ عليكم هذا الخبر المتعلق أيضا بالشأن الإيراني، حيث يجري المحققون في الولايات المتحدة تحقيقات لمعرفة ما إذا كان قراصنة إيرانيون يقفون وراء هجمات إلكترونية استهدفت شبكات المياه في 7 ولايات هذا الأسبوع. ونقلا عن CBS، فإن ثبت تورط إيران فلن تكون هذه المرة الأولى لهجمات إلكترونية في أمريكا مرتبطة بإيران. أشارت التقارير الأمريكية إلى أن التحقيق الرسمي في هذه الهجمات قد يستغرق أسابيع أو شهورا ريثما يجمع المحققون الأدلة التقنية. وبالعودة إلى إعلان ترامب وقف الهجمات على إيران، ونستطلع الموقف الإيراني. ينضم إلينا الدكتور هاني سليمان، الباحث في الشأن الإيراني من القاهرة. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين.
0: هل من الممكن أن تقبل إيران باتفاق يضمن فتحا كاملا لمضيق هرمز، وأيضا التخلي عن برنامجها النووي بسهولة، بناء طبعا على نهجها الذي بيّنته خلال فترة الحرب منذ أبريل؟
1: يعني خلينا نقول أن وفقا للخبرة التاريخية الحديثة ووفقا للممارسات الإيرانية، أستطيع أن أقول أن يمكن الجانب الإيراني ربما أراد استبدال بعض الملفات بملفات جديدة مثل مضيق هرمز، حتى يكون هناك نوع من إشغال المفاوض الأمريكي في التفاصيل، محاولة ربما الهروب إلى الأمام، كسب الوقت، محاولة انتزاع بعض المكاسب والأدوات الجديدة للضغط. لكن في رأيي أن ممكن يتم التنازل عن بعض من المزايا أو فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز في مقابل ربما تنازلات أقل في الملفات الأخرى.
0: وبالتالي لكن كيف يمكن أن تتخلى عن ورقة هرمز، وهي كانت قد توصف بأنها ورقة الجوكر الرابحة التي تفاوض بها على كل الملفات؟
1: نعم ده صحيح، ولكن إذا ما كان الثمن أن يكون هناك تفاهمات معينة في حدود مع البرنامج النووي، قد يلجأ النظام الإيراني إلى ذلك، حتى يكون هناك تضحية ببعض البنود في مقابل تخفيض حجم الخسائر في ملف حيوي مثل البرنامج النووي. ولكن خلينا أقول أن على مستوى التصريحات وعلى مستوى الخطاب هناك تأكيد إيراني على أنه لا تنازل على ورقة مضيق هرمز، ولكن خلينا لا نأخذ التصريحات الإيرانية بشكل جدي بشكل كامل، لأن قبضة إيران على مضيق هرمز هي مهددة. هناك العديد من الآليات، هناك العديد من التحركات على المستوى الدولي، وخليني أشير هنا إلى قدرة ونجاح المملكة العربية السعودية في وقت قليل إلى ترتيب قمة من مشاركة 43 دولة والممثلية الأوروبية، والحديث عن ربما تحالف دولي متعدد الجنسيات للدفاع البحري. فأعتقد أن كل الأمور التي تحدث هي تشكل ضغط على الجانب الإيراني، علاوة على الضربات الأمريكية المقررة والضغوط التي ستمارس خلال الفترة القادمة. أيضا أن إيران ليس لديها أي أساس قانوني لشرعنة وجودها في مضيق هرمز، سواء لبسط نفوذها أو الحصول على عوائد، ده مخالف للقانون الدولي والأعراف. وبالتالي يعني إيران ستضع نفسها في عزلة، وخاصة من خلال ممارساتها في الفترة الأخيرة.
0: طب هل يمكن أن نقول أن هناك مثلا حلولا وسط تتعلق بمضيق هرمز تقبل بها طهران وتقبل بها واشنطن، ولو أن طهران في موقف أضعف بكثير كما تقول حضرتك؟
1: نعم بالتأكيد، لأن أنا بتكلم على معادلة زمنية. أعتقد أن إيران لن تنجح لوحدها في محاولة فرض رؤيتها، سواء تفسيرها لحد البند رقم 5 أو معاداة دول الخليج.

0: في ظل الانتهاكات الموجودة أو محاولة فرض رسوم أو وجود في مضيق هرمز أو تجعل التجارة الدولية وحركة النفط والتجارة رهينة لتحركاتها أو صراعاتها الأيديولوجية أو أيا من التوترات اللي ستكون متصلة ومستمرة خلال الفترة القادمة، وبالتالي هيكون صعب. مسألة الحلول الوسط، أنا في رأيي إن أي قبول بهيمنة إيرانية أو نفوذ على المستوى السياسي أو على المستوى الإداري أو المالي من خلال فرض الرسوم كله غير مقبول، لأن نحن لا نتحدث عن دولة طبيعية، دولة أيديولوجية لديها مشروع، لديها نهج ممنهج من العداء تجاه دول البوار ظهر خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها ليست طرفا في الصراع، بالعكس قدمت خدمات وساعدت في الوساطة وكان لها موقف واضح ضد الحرب. وبالتالي مسألة هرمز يجب أن تخرج كلية من أي إطار للتساوم والمساومة أو الابتزاز. هي الملفات الأخرى هي من قد يكون فيها نوع من المرونة، نوع من الأخذ والرد، لكن مسألة هرمز يجب أن تخرج كلية، لأنها مسألة من الأساس غير مقبولة إطلاقا، وخاصة في ظل ممارسات إيران وتهديدها للتجارة الدولية وللعالم أجمع.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني من القاهرة.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتحول إلى قطاع غزة، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة من مدينة غزة. في غضون ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة مستهدفا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وكانت مصادر طبية أعلنت منذ صباح اليوم مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. أما على الصعيد السياسي، فقال محمد دحلان إن إسرائيل وافقت على وقف غاراتها على قطاع غزة ابتداء من يوم الأحد، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات بهذا الخصوص من جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا التصريح في ظهور علني نادر لدحلان الرئيس السابق للأمن الوقائي في غزة بعد سنوات من الابتعاد عن المشهد الإعلامي. كما أكد أحد مساعديه أن دحلان شارك للمرة الأولى هذا الأسبوع في محادثات مع حركة حماس تناولت ملف فنزع السلاح. ينضم إلينا الآن مراسل العربية خضر الزعنون من قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك خضر. تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شامل مناطق عدة من القطاع، بينما لنقل لم يجف حبر الاتفاق الأخير بعد، ضعنا في التفاصيل.
2: فعلا هنا يعني رغم التصريحات الإيجابية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، والذي أفتنا قبل قليل من مصدر مطلع على مجريات مفاوضات القاهرة بأن يعني إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها وافقت لوقف القصف والاغتيالات هنا في غزة بدءا من هذا اليوم الأحد، إلا أن الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف والاستهداف تواصلت طوال ساعات الليل الماضية وفجر هذا اليوم، والتي أوقعت 8 ضحايا وعدد من الجرحى والمصابين في صفوف الفلسطينيين، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي هنا في مدينة غزة شقة سكنية في منطقة الميناء إلى الغرب من المدينة، وأدى ذلك إلى سقوط 3 ضحايا هم أب وزوجته إضافة إلى طفلهما. وأيضا في مدينة دير البلح وسط القطاع استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة أبو معيلق، وأدى ذلك إلى يعني سقوط 2 من الضحايا بينهم رجل مسن وطفل. وفي خان يونس سقط 3 من الضحايا بعيد استهداف شقة سكنية لعائلة الهم.
1: هذا التصعيد أيضا خضر شمل توسع إسرائيل في المناطق التي تسيطر عليها من القطاع بتحريك ما يسمى المكعبات الصفراء أو الخط الأصفر. ما الصعوبات التي أو الذي يفرضها هذا التوسع على الفلسطينيين وأيضا الارتباك في تحركاتهم مما يعرضهم لكثير من الخطر؟
2: فعلا يعني الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن تصعيده، وخاصة إزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء.

بشكل يومي، ويضيق المساحة الجغرافية لدى الفلسطينيين، حيث يرافق ذلك هنا عمليات نزوح قصري لعشرات العوائل الفلسطينية التي هي قريبة من هذه المكعبات الإسمنتية الصفراء، أي إزاحة الخط الأصفر

0: وأيضا الرطب العالية هنا في القطاع.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل العربية في قطاع غزة خضر الزعنون. إذن تتقدم المفاوضات خطوة إلى الأمام، لكن التنفيذ يبدو أكثر تعقيدا من التصريحات، طبعا ذلك بعد الاتفاق الأخير منذ الإعلان عن استعداد حركة حماس لنزع سلاحها. عاد الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، لكن أسئلة كثيرة تبرز بشأن تطبيق الاتفاق في ظل تباين الشروط وتشابك الحسابات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: بين الركام والخيام في غزة وبين أروقة القرار في واشنطن يكتب اتفاق غير مسبوق. حركة حماس تعلن استعدادها لنزع سلاحها، والرئيس الأمريكي يصف الخطوة بالهائلة، لكن الوصول إلى هذا المسار يمر عبر دهاليز معقدة. الخلاف يبدأ من نقطة الأساس. حماس ربطت نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وشددت على لسان القيادي غازي حمد في لقاء مع العربية على أن الانسحاب الإسرائيلي يبقى أولوية لا يمكن تجاوزها.
3: دولة الاحتلال تسيطر على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة، لذلك هذا موضوع كما قلت على رأس الأولويات، انسحاب دولة الاحتلال وجيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل تدريجي وضمن جدول زمني متفق عليه حتى يخرج بشكل كامل من قطاع غزة.
2: أما في الداخل الإسرائيلي لا يبدو المشهد أقل تعقيدا، إذ تصر إسرائيل على أن يكون تجريد غزة من السلاح شرطا يسبق أي انسحاب. وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير يرفض الاتفاق، فيما يلتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصمت. لكن حتى لو تحقق توافق سياسي يبقى التنفيذ أكثر تعقيدا من الاتفاق نفسه، فانتخابات أكتوبر المقبلة تجعل أي انسحاب إسرائيلي مخاطرة سياسية لنتنياهو أمام قاعدته اليمينية، لا سيما مع تعهد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإعادة بناء المستوطنات. وميدانيا تبدو مهمة نزع السلاح أكثر تعقيدا، فحماس تمتلك آلاف البنادق والراجمات إلى جانب شبكة أنفاق شيدت على مدى عقدين. وفي ظل اعتقاد إسرائيلي بأن الحركة لن تسلم سلاحها الثقيل قبل قيام دولة فلسطينية، ولا تنتهي العقبات هنا، فخطة إدارة القطاع تسند السلطة إلى لجنة وطنية من التكنوقراط، لكن إسرائيل تمنع أعضائها الموجودين في القاهرة من دخول غزة. أما القوة الدولية المكلفة بحفظ الأمن بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة فلا تزال قيد التشكيل. لتبقى أسئلة التنفيذ أكبر من الاتفاق نفسه.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أثناء ترأسه لاجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، أكد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جهوزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد في تصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. كما أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية بأن سوريا أبلغت العراق أن أي هجوم ينطلق من أراضيه لن يمر

0: دون رد. المصدر السياسي العراقي أوضح للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين لإيصال التحذير بشكل مباشر، وأشار إلى أن سوريا أبلغت العراق بأنها رصدت تحركات للميليشيات قرب الشريط الحدودي. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا واثق الجابري الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد واثق.
1: أهلا حياكم الله.
0: ما مدى تأثير الضغوط الإقليمية والدولية على قرارات الحكومة العراقية الأخيرة؟
1: طبعا هي بالتأكيد العراق قبل الضغوط الإقليمية والدولية، العراق يحاول أن ينأى بنفسه عن كل الصراعات الدولية والإقليمية، وبنفس الوقت يرفض أن تكون أرض العراق منطلق للاعتداء على أي دولة جارة صديقة أو شقيقة، وبالتالي الاعتداءات ربما تشكل خطر على العراق وتؤدي إلى أزمات، سيما وأن العراق يحاول بناء شراكات مع هذه الدول ويحاول أن يحسن العلاقات ويسعى إلى خفض.
0: لكن ألا تعتقد أن تلك الضغوط سرعت من وتيرة تحرك رئيس الوزراء العراقي بتشكيل هذه اللجنة الأمنية والتحرك فعليا لوقف هذه الميليشيات من استهداف دول الجوار؟
1: نعم أكيد، هي هذه الضغوطات أو التلويح المباشر يعني من قبل الدول الجارة الدول العربية الشقيقة طبعا أدى إلى اتخاذ جملة من الإجراءات وعقد اجتماعات، لذلك رئيس مجلس الوزراء أعطى الصلاحيات للقوات الأمنية بالتصرف الآني واتخاذ الإجراء المناسب في حال الشك بوجود أي خطر ممكن أن يهدد الدول الجارة أو أي قوة تحاول استهداف أي بلد جار. طبعا كما معروف أن العراق يعني أيضا جغرافية العراق معقدة وأراضي صحراوية كبيرة، لكن مع ذلك تم صحيح. نشر عدد من القوات العراقية من أجل مراقبة هذه الصحاري والأراضي الوعرة.
0: طيب، الاجتماع أيضا شدد على حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة لتنفيذ ذلك عمليا إذا كان صادرا من جماعات يفترض أنها تمتلك نفوذا عسكريا وسياسيا معتبرا؟
1: ده الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات وبعض القوى انخرطت يعني أو بدأت بمسألة حصر السلاح في يد الدولة، لكن الحكومة اليوم يعني هي الإجراءات ممكن أن تكون على الأرض العراقية يعني بخطوات حكومية خطوات أمنية تتخذ تجاه من لا يلتزم بهذه القرارات، سيما وأن الحكومة أكدت بأن أسباب أو ذرائع وجود مثل هكذا سلاح انتفت، سيما مع يعني موعد انسحاب أو إنهاء التواجد الأمريكي في العراق في شهر أيلول، والآن بدأت يعني حتى يوم أمس بدأت جزء من القوات الأمريكية بالانسحاب، وبالتالي هنالك التزام يعني من قبل الحكومة بهذا الإجراء، لذلك لا تسمح لأي طرف بأن يمكن أن يبقي على سلاحه باعتبار الحكومة ملتزمة بإجراء اتفاقاتها وإجلاء كل القوات الأمريكية الموجودة وتحويل العلاقة مع الولايات المتحدة إلى شراكات اقتصادية واستثمارات، وكذلك أيضا مع دول الجوار أيضا لا تريد هذه المهددات الأمنية باعتبارها أيضا تسعى إلى شراكات وعلاقات جيدة مع هذه الدول.
0: طيب، أريد أن أسألك، هل لابد من مقاربة سياسية جنبا إلى جنب مع تلك المقاربة الأمنية التي اتضحت وباتت جلية في اجتماع الزايدي؟
1: نعم، يعني أكيد المقاربة السياسية هي القوى السياسية والسيد الزايدي وقوى يعني قوى إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي تنظر إلى الواقع العراقي، سيما مع الأزمة الاقتصادية بعد إغلاق مضيق هرمز واعتماد العراق على النفط، يسعى العراق إلى بناء شراكات مع هذه الدول، استثمارات أيضا مد أنابيب نفط من خلال الدول الجارة يعني من خلال تركيا، الأردن، السعودية، سوريا، وبالتالي هذه تحتاج إلى نوع من دفع العلاقات بين هذه الدول وعلاقات جيدة ووجود ثقة متبادلة بين هذه الأطراف، وهذا ما يعزز العلاقات وتكون مثمرة وتنعكس على العراق.
0: أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي واثق الجابري من العاصمة العراقية بغداد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تنطلق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور ورعاية أمريكية صباح الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام في مقر السفارة الأمريكية في روما. مصدر لبناني أوضح للعربية أن السفير سيمون كرم سيرأس وفد التفاوض، وذلك بحضور السفيرة ندى معوض ووفد عسكري. المصدر أضاف أن لبنان سيدفع خلال جولة المفاوضات السابعة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، مع التمسك بإدراج مدينة بنت جبيل ضمن هذه المرحلة. أشار المصدر إلى أنه في حال رفضت إسرائيل المقترح فسيطالب وفد لبنان بإدراج بلدة الخيام انطلاقا من موقفه القائم على أن تشمل المرحلة الثانية ضم بلدات محتلة. في الوقت نفسه قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عددا من عناصر حزب الله يوم السبت في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار. أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد تحرك العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر قبل أن يقضي عليهم لإبعاد الخطر وفق البيان. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال مكتب المنسق الأممي الخاص للبنان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في الجنوب اللبناني يثير قلقا بالغا لما تخلفه من أثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بعد أزمة المهاجرين في سبتة، بدأت السلطات الإسبانية في وضع وتركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبل شاطئ مدينة سبتة بهدف الحد من محاولات العبور غير القانوني عبر البحر، وذلك بعد موجة التدفق الجماعي التي أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل. وتعليقا على هذه الأزمة، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المفوضية الأوروبية إلى جعل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أولوية مطلقة. وقال فاديفول لصحيفة بيلد الألمانية إن الأحداث في سبتة كشفت مع ذلك عن نقاط ضعف أوروبا، وأشار إلى أنه يتوقع من المفوضية الأوروبية أن تجعل حماية الحدود الخارجية أولوية مطلقة حتى لا تعرض نظام شنغن للحدود الداخلية المفتوحة للاتحاد الأوروبي لمزيد من الخطر. أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فكانت قد دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة من المغرب، ووصفت مشاهد وصول المهاجرين الواردة إلى سبتة بأنها صادمة. هذا ويجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لبحث الأزمة. كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن أحمد عجاج، مستشار العربية للشؤون الأوروبية. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد.
2: صباح الخير لك ولمستمعي إذاعة العربية الكرام.
1: أسعد الله صباحك. أسألك بداية، إلى أي مدى يعكس الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل قلقا متزايدا تجاه ما حدث في سبتة وما قد ينجم عنه من تبعات قد تؤثر على كل دول الاتحاد الأوروبي وليس إسبانيا فقط؟
2: طبعا أنتم تعرفون يعني أن قضية الهجرة في أوروبا هي قضية متفجرة، هناك أحزاب يمينية، وعند وجود يعني صور كالتي شاهدناها بعبور 60,000، نتذكر عام 2015 عندما كان السوريون وغيرهم يزحفون إلى أوروبا، وعند ذاك ظهرت الأحزاب اليمينية المتطرفة وبدأت أوروبا تخاف كثيرا من الهجرة ومن التطرف يعني داخلها وسيطرة اليمين.

0: ذلك ما حدث في سبتة هو يعني أثار الرعب في قلوب القادة الأوروبيين من عودة اليمين المتطرف واستخدام هذه القصة. لذلك يعني أنحوا باللوم مباشرة على رئيس الوزراء شينزاز واتهموه بأنه هو السبب. لماذا اتهموه بأنه هو السبب؟ أولا أنه يعني أصدر يعني عند أوامرا بأن يكون هناك لكل من موجود في إسبانيا بصورة غير شرعية أن يأتي ويتقدم بطلب ويحصل على إقامة شرعية. وبالتالي حصل في نهاية يعني شهر يونيو الماضي حصل حوالي 600 ألف لاجئ على إقامة شرعية، وهذا يعني أن هؤلاء سيدخلون إلى الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية شنغن. الأوروبيون يقولون أن هذا يعني معناه أنه يشجع الهجرة، بمعنى أن أي لاجئ يمكنه أن يعبر إلى بصورة غير قانونية ويستقر في مكان ما، وبعدها السلطات تعطيه حق الإقامة الدائمة، وبذلك يكون يجذب اللاجئين بهذه السياسة.
1: طيب
0: ثانيا يتهمونه نعم
1: تفضل
0: تفضلي
1: تفضل أكمل الفكرة، أعتذر للمقاطعة.
0: نعم ثانيا يتهمونه بأنه هو السبب أيضا لأنه يعني تخلى عن سياسة الحياد بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء الغربية. شنزاز يعني انحاز إلى المغرب واعترف بالصحراء، وبالتالي يعني هذا أدى إلى خلافات كبيرة مع الجزائر التي تقلصت التجارة معها. والأحزاب اليمينية في إسبانيا وبالتحديد حزب الشعب يقول أنه إذا عاد إلى السلطة سيعيد العلاقات مع الجزائر والعودة إلى موقف الحياد الذي كان قائما سابق.
1: طيب
0: هذا ما هو رأي الأوروبيون في رئيس الوزراء.
1: ما هي إذن مقاربات الدول الأوروبية في التعاطي مع هذه الأزمة؟ هل يمكن أن نشهد تبايناً بناءً على اختلاف أيديولوجيات مكونات الحكم في كل دولة؟ يعني كما ذكرت حضرتك هناك اليمين المتطرف، هناك اليسار، هل سينعكس ذلك على المقاربات التي تتعاطى بها كل دولة مع هذه الأزمة؟
0: نعم صحيح، لذلك رئيس الوزراء الإسباني اتهمهم بأنهم أنانيون. يعني تصوري أن رئيس الوزراء يتهم زملائه بأنهم أنانيون، بمعنى أنهم استخدموا هذه الأزمة لتحقيق أغراض انتخابية داخلية. لنأخذ مثلا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، هي ليس لها حدود مع إسبانيا، وبالتالي كانت الأكثر تشددا، ويعني ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي توقع تجميد اتفاقية شنغن بين إسبانيا وبين إيطاليا لتظهر للشعب الإيطالي ولليمين بأنها متشددة أكثر منهم، أي أنها استخدمت الأزمة لتعزيز رصيدها. ماذا سيفعلون خلال اجتماعهم؟ بالطبع سيقولون رئيس الوزراء الإسباني أنه عليه، وهو طبعا يساري واشتراكي وهم يختلفون معه في هذا الصدد، عليك أن تتراجع عن يعني الإقامات الشرعية التي منحتها لأكثر من 600 ألف لاجئ موجود يعني في إسبانيا. ثانيا عليك أن تسوي العلاقات بين المغرب والجزائر لكي لا تصبح رهينة للمغرب. هذه الأمور كلها سوف يطرحونها عليه، لكن رئيس الوزراء معروف بمواقفه يعني المتشددة،
1: نعم.
0: وبالتالي هل يرضخ أم لا هنا المشكلة، وأن ذلك سيؤدي بالفعل إلى يعني انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن رئيس الداخلية الإسباني اتهم إيطاليا بالذات بأنهم لم يسارعوا إلى نجدة إسبانيا كما هم سارعوا الإسبان إلى نجدة إيطاليا في جزيرة لمبسودا التي جاء إليها اللاجئون من أفريقيا، وكانت إسبانيا يعني تسارع إلى نجدة إيطاليا ولم توقف العمل في اتفاقية شنغن.
1: نعم
0: هذه كلها أدت إلى خلافات داخلية، كل رئيس وزراء أو رئيس أوروبي يعمل لمصالحه الانتخابية، وهذا مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد عجاج، مستشار العربية للشؤون الأوروبية من العاصمة البريطانية لندن.
0: شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال رئيس تحالف صمود في السودان عبد الله حمدوك إن وقف الحرب الدائرة في بلاده يمثل الأولوية الوطنية. حمدوك أضاف خلال كلمة باللقاء التشاوري الأول مع المكاتب

0: بالخارجية لتحالف صمود أن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي على حد قوله. أما بخصوص الوضع الميداني فقد رصدت العربية التي وصلت إلى عمق المحاور العسكرية شمالي كردفان حيث يخوض الجيش السوداني معاركه هناك ضد قوات الدعم السريع، رصدت حجم الهجمات التي تعرضت له الأعيان المدنية بمنطقة جبرة الشيخ. نتابع ما وافانا به مراسلنا من هناك.
1: نحن الآن بشكل حصري واستثنائي داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان. هذا المستشفى كما تتابعون كان ضمن الأعيان المدنية التي تقدم خدمات لآلاف المواطنين بهذه المنطقة والقرى التي تحيط بمنطقة جبرة الشيخ. خلال وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة تحول مستشفى جبرة الشيخ المحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية إلى جانب استخدامه لأغراض عسكرية، كما تحول هذا المستشفى وفق إفادات عسكرية لمخزن يضم معظم العتاد العسكري والذخائر والمسيرات التي دفعت بها قوات الدعم السريع إلى هذا المحور من ولاية شمال كردفان. على سبيل المثال، هذا أحد العنابر الخاصة بالأطفال داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان، تحول إلى هذا الشكل وإلى هذه الصورة عند وصول قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة. هذا العنبر تحول إلى ثكنة عسكرية. تقول أيضا مصادر عسكرية هنا بمنطقة جبرة الشيخ بأن معظم هذه العنابر داخل هذا المستشفى المحلي بجبرة الشيخ تم استخدامها عسكريا بديلا للخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين في هذه المنطقة. يصنف مستشفى جبرة الشيخ المحلي من أهم المستشفيات في القطاع الشمالي بولاية شمال كردفان. هذه هي غرفة العمليات الخاصة بمستشفى جبرة الشيخ المحلي. تحولت كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصور الخاصة والحصرية، تحول إلى هذا الوضع بعد دخول قوات الدعم السريع. وهذه المستشفى كما ذكرنا تحولت إلى ثكنة عسكرية تم استخدامها لأغراض عسكرية. هذا المستشفى فقد معظم المقتنيات وتدمرت كل البنيات التحتية والأساسية والأجهزة والمعدات الخاصة بالكوادر الطبية داخل هذا المستشفى.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في روسيا أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بموسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. وأوضحت اللجنة أن امرأة مجهولة الهوية كانت ألقت بقنبلة على المقهى ولقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة إن هذه العبوة انفجرت داخل مطعم في ساحة كودرينساكا ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وأضافت أن حارس أمن كان قد منع المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية. ميدانيا أيضا أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة كانت تحلق تجاه موسكو. دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيدرو من العاصمة الكوبية دعا إلى تضامن دولي لمنع غزو أمريكي محتمل لكوبا، بل وذهب إلى اقتراح بإجراء حوار بين واشنطن وهافانا. تأتي دعوة الرئيس المنتهية ولايته بعدما أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا فور توليه منصبه يوم الجمعة المقبل.
2: في كوبا تحديدا طلبت وقمت بأمرين: التحدث مع حكومتها لتبادل المعلومات والدعوة للتضامن مع كوبا المهددة بالحصار والصواريخ والغزو، إضافة لمطالبة حكومة الولايات المتحدة ببناء حوار واحترام التنوع. هذا هو السبب.

0: السبيل بدلا من الحروب العالمية والصواريخ، وهو ما قد يقودنا إلى ديمقراطية وحرية عالميتين.
1: إلى ملف الحرائق في أوروبا، وبعد أيام من اشتعال الحرائق طمأن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن حرائق لا جيرون باتت تحت السيطرة، موضحا وجود بعض البؤر النشطة التي يمنع عودة الناس إليها في الوقت الراهن.
2: بالنسبة لمنطقة لا جيروند، أصبح الحريق الآن تحت السيطرة ولن ينتشر مجددا. مع ذلك سيؤكد المحافظ هذا الأمر ويحدد بدقة المناطق المتأثرة. لا تزال لدينا بؤر ساخنة ولا تزال لدينا مناطق نشطة لن يسمح للناس بالعودة إليها بعد.
1: هذا واندلعت حرائق غابات واسعة في عدة مناطق باليونان بسبب الرياح القوية، بما في ذلك مناطق قرب أثينا. وأطلقت السلطات تحذيرات طارئة من خطر انتشار الحرائق، بينما يشارك أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بعشرات المركبات والطائرات في جهود السيطرة عليها. أيضا امتدت إلى واشنطن العاصمة الحرائق، بعدما أعلنت السلطات حالة الطوارئ إثر اتساع حرائق الغابات إلى أكثر من 250 ألف هكتار. وبالتزامن باشرت السلطات بعمليات إجلاء واسعة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تعتزم اليابان الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزيرة المالية ستؤكد عزم طوكيو وواشنطن على مواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين. كما أفادت مصادر بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عددا من البنوك بضرورة الاستعداد لأي تدخلات مستقبلية. رفعت شركة أنديان أويل، أكبر شركة تكرير في الهند، اعتمادها على المشتريات الفورية للنفط بشكل كبير لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وذكرت الشركة أن حصة المشتريات الفورية قفزت من 50% إلى نحو 84% مع متابعة يومية لتطورات الأسواق بهدف تنويع مصادر الخام. وقعت تركيا والعراق اتفاقية لمدة عام تضمن استمرار تشغيل خط أنابيب تصدير النفط بين البلدين، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق مطلع الأسبوع الجاري. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان برقدار إن الاتفاقية الموقعة بين شركة بوتاش التركية وشركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال تتيح استمرار تشغيل الخط بطاقة يومية تصل إلى 750 ألف برميل إلى حين التوصل إلى اتفاقية جديدة طويلة الأجل. أعلنت شركة بي بي طرح أعمالها في بحر الشمال البريطاني للبيع في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار دولار، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. في الضفة الغربية المحتلة تتوسع هجمات المستوطنين لتطال قطاعات إنتاجية تشكل ركائز الاقتصاد الفلسطيني من المحاجر إلى الأراضي الزراعية. تقول تقديرات فلسطينية ودولية إن قطاع المحاجر يساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلي. المزيد في التقرير التالي.
2: كان هذا الصمت مستحيلا هنا، فالمحجر الذي اعتاد أن يضج بالحياة لا تسمع فيه اليوم سوى خطوات رياض أبو السكر، وهو يتفقد معدات حطمها المستوطنون. ومن تلك البؤرة الاستيطانية لم يحاصروا محجراً فقط، بل حاصروا واحداً من أهم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

0: هاي واحدة من المحاجر اللي البورة الاستوطنية القريبة هاي الجديدة بين عريف وعصيرة وجمعين، يعني بيجوا صاروا يطلعوا على أماكن الشغل اللي زي هيك ويتعرضوا للشفرية وللعمال ويطردوهم من الشغل كل يوم.
1: الخسارة لا تطول هذا المحجر وحده، بل قطاعا يساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلي الفلسطيني، ويشكل قرابة ثلث مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الفلسطيني.
2: محاجر توقفت عن العمل، كسارات توقفت عن العمل، نحكي عن مستثمرين وضعوا ملايين من الشواكل، عشرات الملايين من الشواكل في استثماراتهم في الأرض لاستخراج الحجر اللي مستخدم في الضفة الغربية ويصدر للخارج، اليوم متوقف ومتجمد بفعل اعتداءات المستوطنين.
1: المحاجر ليست سوى مشهد في حلقة استهداف أوسع، فالاستيطان لا يستهدف الصناعة وحدها بل يمتد إلى الزراعة والتجارة والسياحة، ملاحقا أعمدة الاقتصاد الفلسطيني كلها.

0: أخبار الرياضة.
1: أغلق أمس السبت باب الترشح لانتخاب أو باب الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. ووفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحاد، تفحص اللجنة الانتخابية قوائم المرشحين بدءا من اليوم الأحد وحتى السابع من الشهر الحالي، وتعلن عن القوائم الأولية في الثامن منه، فيما تعلن عن القوائم النهائية في 26 من أغسطس، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الجاري وتختار مجلس إدارة جديدا. تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن مشروعه ببيع حصة من شركة جديدة لبطولات فيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من عدة اتحادات قارية حول العالم وقرار من الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منافسات الاتحاد الدولي. إذن من قمة النفوذ إلى عاصفة الشكوك، يجد رئيس فيفا جياني إنفانتينو نفسه أمام أصعب اختبار منذ توليه قيادة الاتحاد الدولي، فمشروع بيع جزء من أصول فيفا تحول لأزمة تهدد صورته ومستقبله داخل أروقة كرة القدم. التفاصيل في التقرير التالي.
2: من قمة المجد إلى اختبار البقاء، هكذا تبدلت حال رئيس فيفا في رمشة عين، فمشروعه بيع أصول فيفا تحول إلى القشة التي قسمت ظهر الثقة به داخل أروقة الاتحاد الدولي للكرة. سهام التنديدات العالمية يبدو أنها لم تخطئ هدفها هذه المرة، فحتى عدول فيفا عن بيع 20% من أصولها للمستثمرين لم يعد كافياً لإنقاذ مستقبل جياني إنفانتينو. فهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار؟ الأمر لا يبدو كذلك، فالرجل الذي كان طريقه مفروشاً بالورود لولاية جديدة يرجح كثيرون ظهور منافسين له في انتخابات الفيفا المقبلة. فحجم التأييد الذي حظي به إنفانتينو لم يعد واضحاً اليوم وفق أسوشيتد بريس، وربما سيتعرض للمساءلة إذا مضت الويفا في تطبيق ما تقول. فالاتحاد الأوروبي للكرة تعهد بمحاسبة كل مسؤول هندس مقترح بيع أصول فيفا لمستثمرين أجانب، واضعاً كل الخيارات على طاولته للتصرف. لكن أين المسؤولون؟ والمدير التنفيذي للعمليات في الفيفا كيفين لامور يردد مقولة واحدة، وهي أن الاقتراح كان مشروع شخص واحد، ويتحدث عن أن موظفين كثر تعرضوا للخداع من قبل إنفانتينو. بيت فيفا لم يعد على حاله، فالأصوات المنددة بجياني رأت أن خطوط اللعبة ركنت لدوائر السياسة بعد اختيار شركة جوشوا كوشنر شقيق سهر ترامب لقيادة مجموعة المستثمرين المقترحة.
1: طلب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن حسين بإلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا، مؤكداً عبر حسابه في تطبيق إكس أنه يجب الأخذ بالتصويت العلني فوراً في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثاً كبيراً ب80 ألف مشجع.

ضد نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية. ونفدت كامل تذاكر المباراة المقررة في 2 أكتوبر في ستاد دو فرانس والبالغ عددها 80,000. نفى أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي الأنباء الصحفية بشأن قرب التعاقد مع محمد صلاح، وأكد دوغان أنه لا يوجد أي اتفاق مع اللاعب المصري، ولو حدث أي جديد سيتم إعلانه للمشجعين ووسائل الإعلام على حد تعبيره. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب ببيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
9: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا لحظات وتبدأ تداولات سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم. على مدار الأسبوع الماضي شهدنا تراجعات، على وقع تراجع بأسعار النفط بحوالي 6%، رغم أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا تصعيد من دونالد ترامب، ولكن صباح اليوم عدنا لنرى وكأن الوساطة عادت لتبدأ مرة جديدة لتفادي ضربة كبرى على إيران كان يخشى منها خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالتالي كيف ستفتتح تداولات السوق مطلع تداولات هذا الأسبوع؟ لدينا أيضا نتائج كثيرة صدرت خلال منذ إغلاق الخميس وحتى صباح اليوم ممكن أن تؤثر على مسار التداولات. هذه الحركة الأولية هي ميل للارتفاع بعشرين من النقطة المئوية، مؤشر السوق عند 10608 نقاط. أعود معكم مع تفاصيل حركة الافتتاح ببرنامج نبض السوق على العربية بيزنس بعد لحظات. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بيزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 20% في شهر يوليو وترقب قرار أوبك بلس اليوم. شركة بي بي تعلن طرح أعمالها في بحر الشمال للبيع. مصر تحصل على مليار و800 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين مع صندوق النقد الدولي. ونتابع أيضا في نبض السوق اليوم، شركة جبل عمر تتحول للربحية في الربع الثاني وتحقق 158 مليون ريال.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن بداية برنامج نبض السوق بالطبع مع افتتاح سوق الأسهم السعودية، حيث نرى بعض تحسن على المؤشر، وذلك في ظل تفادي المنطقة لضربة أمريكية على إيران كان هدد بها دونالد ترامب. ولكن صباح اليوم بالطبع رأينا أخبار بالمنطقة بأن هناك وساطة تقوم فيها عدد من الدول من ضمنها دول خليجية أدت إلى فسح دونالد ترامب مهلة للتوصل لاتفاق. وأكيد أي ابتعاد لشبح ضربات عسكرية هو مريح لأسواق المنطقة، بداية على بعض الارتفاع على مؤشر سوق الأسهم السعودية بربع نقطة مئوية، على الرغم من أنه شهر يوليو خسر السوق خلاله حوالي 2% من قيمته. لننتقل سريعا إلى الأسهم الأكثر تحركا، لأنه لدينا الكثير من الشركات أعطتنا نتائج أعمالها بين إغلاق الخميس وصباح اليوم، على رأسها لوبريف التي اليوم سهمها هو الأكثر تداولا. بذكر أنه لوبريف مملوكة ب 70% من شركة أرامكو للتكرير التابعة لأرامكو. أعطتنا نتائج أعمال لوبرا فيها قفزة كبيرة، ولو أنها أتت قليلا أقل من المتوقع سجلت ارتفاع 200% بالأرباح الفصلية إلى 734 مليون ريال. هذا أيضا يمثل قفزة ب 184% عن الربع الذي سبق، ولكن الأرباح عن 734 مليون أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 986 مليون ريال. الإيرادات نمت ب 52% إلى 3 مليار و400 مليون ريال. بالإضافة إلى كل ذلك، مجلس الإدارة رفع الديفيدند، أوصى بتوزيعات نقدية 4 ريالات، هذا مقارنة بريال واحد وزعته بالنصف الأول من العام الماضي، ومقارنة مع 3.5 ريال وزعته لوبريف بالنصف الثاني من العام الماضي. بالتالي توزيعات النقدية أعلى من التوزيعات النصفية للعام الماضي، النصفين الثاني والأول. ومن سيستفيد؟ أرامكو للتكرير التي تمتلك 70% من لوبريف. الراجح STC اليوم على قائمة الأكثر تداولا. الأندية الرياضية يقفز السهم ب 3.6% من بعد ما أعطتنا نتائج أعمالها، لديها قفزة ب 100% بأرباح ربع ثاني إلى 13.7 مليون ريال على وقع ارتفاع 26% بالإيرادات. تقول أنه إيرادات الاشتراكات ارتفعت 31%، نمو بإيرادات التدريب ب 78%، وأيضا الربح الصافي تأثر بعدم تكرير التكاليف الاستثنائية اللي منيت بها العام الماضي بسبب الـ IPO. بالتالي الأندية الرياضية يقفز السهم اليوم ب 4%، علم الآن على قائمة الأكثر تداولا، ولكن نزول ب 10%. نلقي نظرة مشاهدينا على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا، رعاية، تبوك الزراعية، اللوجين، الأندية الرياضية، وأسترا الصناعية. ماذا عن الأكثر تراجعا اليوم؟ علم، كيمانول، كاتريون. عند خبر كاتريون هي تابعة للخطوط الجوية السعودية، واضح أنه تأثرت كل الأعمال المرتبطة بالطيران، ولكن تم التعويض عنها بإيرادات غير المرتبطة بالطيران. دعوني أشرح. الربح الصافي 47.5 مليون ريال بالربع الثاني، متراجع 27% عن الربع الثاني من العام الماضي، رغم أن الإيرادات نمت ب 20% بسبب ارتفاع الإيرادات من غير قطاع الطيران بما فيها مشروع البحر الأحمر، وأيضا توحيد القوائم المالية للخليجية للتموين اللي تم الاستحواذ عليها بمارس 2026. ولكن الربح الصافي فيه تراجع، لأنه فيه تراجع بإيرادات الرحلات، وفي ارتفاع بتكاليف التمويل ومخصص خسائر ائتمانية. هذا كله أثر على كاتريون. مجلس الإدارة أوصى بتوزيع ريال عن النصف الأول من العام الحالي، أقل من ريال و15 هللة لوزعتها بالنصف الأول من العام الماضي. سابق للمغذيات بعد بالطبع من تأثيرات النتائج اللي أعلنت عنها الأسبوع الماضي. بوبا أيضا من كبريات الشركات بالقطاع التأمين اللي أعطتنا نتائج أعمالها. بوبا سجلت ارتفاع 7.2% بأرباح ربع ثاني إلى 307 مليون ريال على وقع ارتفاع 12% بالإيرادات. تتحدث عن ارتفاع بالطبع إيرادات التأمين، ولكن أيضا ارتفاع صافي نتائج قطاع الاستثمار ب 17%، والإيرادات الأخرى نمت ب 13% رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ب 20%. سهم بوبا يتفاعل إيجابا. جبل عمر من الشركات الكبرى اللي أيضا أعطتنا نتائج أعمالها، تحول إلى الربحية بالربع الثاني، سجلت 158 مليون ريال بالربع الثاني، هذا يقارن بخسارة 42 مليون بالربع المقابل من العام الماضي. إيرادات جبل عمر نمت ب 43%. بالنسبة للإيرادات تتحدث عن تحسن بأداء الفنادق خاصة في موسم الحج وافتتاح فندق روتانا مطلع العام. أما بالنسبة للأرباح الصافية فصحيح أنه سجلت أرباح يضاف إلى تحسن الإيرادات، تراجع مخصص الهبوط بالقيمة ب 120 مليون ريال، وتراجع تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال، جزئيا في تراجع بالفوائد، وجزئيا في عملية إعادة هيكلة مرتبطة بأحد تسهيلات القروض، رغم ارتفاع مخصص الزكاة. رياض للتعمير بنفس القطاع أعطتنا نتائج أعمالها، عند تراجع بالربع الثاني ب 11% إلى 8

150 مليون ريال. الإيرادات كانت تقريبا فلات، ارتفاع طفيف ب 1.3%. تتحدث الشركة عن تكوين مخصص قضايا دعوى قضائية بقيمة 20 مليون ريال. سهمها اليوم على تراجع ب 1.3%. ننتقل الآن مشاهدينا إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. من المتوقع أن تصادق مجموعة أوبك بلس خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا، لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية بدون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال هذا العام وفقا لوكالة بلومبرغ. نبقى في قطاع الطاقة، حيث أعلنت بي بي طرح أعمالها في بحر الشمال البريطاني للبيع في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة. في قطاع العملات اليوم خبر ملفت جدا، حيث شهدت سوق العملات تنفيذ تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ العام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. أيضا تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم الين. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية. وقعت تركيا والعراق اتفاقية لمدة عام تضمن استمرار تشغيل خط أنابيب تصدير النفط بين البلدين، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق مطلع الأسبوع الجاري. وتشير البيانات التركية إلى أن الخط ينقل حاليا نحو 170 ألف برميل يوميا فقط. إلى أخبار الفيفا، حيث يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فقدان الثقة في قيادته، على خلفية تراجعه عن خطة لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص بقيادة الأخ لجارد كوشنر جوشوا كوشنر.

0: للمزيد حول سوق الأسهم السعودية اللي افتتح على بعض الإيجابية اليوم، ولدينا أيضا نتائج شركات عدة نتابعها، نذهب إلى جدة. معنا السيد حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات. صباح الخير أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك. أنا أود أن أبدأ مع لوبريف لعدة أمور. أولا، لوبريف عندها قفزة بالأرباح والإيرادات، أكيد موقعها الجغرافي ساعد، كما رأينا بكل نتائج الشركات العاملة في المملكة. موقع الجغرافي كان يعني تأثر بموضوع الحرب أو من عدمه، وهذا ساعد النتائج، ولكن النتائج أتت أقل من التوقعات. وأيضا عندنا موضوع التوزيعات، رفعت التوزيعات، ومن سيستفيد؟ الشركة المالكة أرامكو للتكرير تمتلك 70% من لوبريف، فبدأ أسمع وجهة نظرك حول مجمل هذه الأخبار حول لوبريف صباح اليوم.
1: صباح الخير نادين، صباح الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بالتأكيد نادين، اليوم نتائج لوبريف كانت جيدة وجيدة جدا، والأهم من ذلك أن الربع الثاني رغم أن الأرباح حدود 700، إلا أن التدفقات النقدية تجاوزت مليار ريال، هذا ساهم بشكل كبير جدا في زيادة التوزيعات النقدية. هذا دليل على أنه كل المبيعات تحولت، الأرباح تحولت إلى نقد، إضافة إلى نقد آخر ربما أتى من مستحقات خلال الربع الثاني. هذا أعطى الشركة أريحية في توزيعات عالية جدا تعتبر جيدة. طبعا بالتأكيد الموقع الجغرافي كان له تأثير في تصدير المنتجات، منتجات لوبريف بشكل واسع، وبالتأكيد هذا ساهم بشكل كبير جدا في قوة الشركة.

0: شركة، ولكن يعني استدامة هذه الأرباح أنا أعتقد أنها تعتمد على يعني انتهاء بقاء التوترات الجيوسياسية وإغلاق أو شبه إغلاق مضيق هرمز، وبالتأكيد أنه ربما
1: والآن
0: بعد
1: مشكلة البحر الأحمر أيضا أستاذ حسين، يعني هذا السؤال بالربع الثاني كان واضح أنه كل الشركات اللي صدرت من الساحل الغربي كانت نوعا ما كان في disruption أو توقف. اليوم نحن أمام معادلة جيوسياسية مختلفة، فأيضا هذا قد يؤثر على الفصول القادمة، يعني مثل ما بيقولوا لا سمح الله إن شاء الله لا وإن شاء الله تنتهي الأمور، بس يبدو أنه في إشارات أنه على ذلك بالوقت الحاضر، صحيح؟
0: بالتأكيد نادين، إغلاق مضيق باب المندب له تأثير بشكل واضح، لكن هنالك منفذ آخر يعني يستطيع أن من خلال قناة السويس أن تصدر، ولكن مضيق هرمز هو إغلاق تام، إذا حصل إغلاق بالتالي التأثير على التصدير كبير جدا، أكبر بكثير من تأثير باب المندب، وبالتالي أنا أعتقد أن الشركة نتائجها جيدة جدا. استمرارية هذه النتائج ربما تكون محكومة ب يعني التوترات الجيوسياسية، ربما إذا انتهت تعود الشركة إلى مستويات الربحية السابقة.
1: دعني أنتقل إلى بوبا، لأن قطاع التأمين يتأثر بعدة أمور. اليوم عندنا سوق السندات العالمي فيه يعني أحداث، خلينا نقول عوائد السندات الأمريكية على ارتفاعات كبيرة، حتى حكي أنه تدخل الولايات المتحدة يوم أمس بعملية الين باعت يورو لحتى تدعم الين، والسبب هو هي التراجري اليو اس تراجري، لأنه لا يودون للحكومة اليابانية أن تبيع السندات الأمريكية لتدافع عن الين. فبنرجع على موضوع سوق السندات العوائد على 30 سنة فوق ال 5.20 الأمريكية. اليوم شركات التأمين معروف أنها بتحمل بورتفوليوز استثمارات كبيرة، تعليقك على هذا الموضوع، لا سيما أنه بوبا هلا ما بنعرف بوبا بشو بتستثمر، بس صافي نتائج الاستثمار ارتفعت 17% بالربع الثاني، هي لم تعطي تفاصيل أكثر من ذلك، بس عندها نمو 7% بالأرباح، الإيرادات نمت ب 12%، تتحدث عن إيرادات أخرى نمت ب 13% رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ب 20%، رأيك بهذه النتائج؟
0: نادين، لو لاحظنا من النتائج التعاونية ونتائج بوبا كان هنالك زيادة في الإيرادات من التأمين، وبالأحرى زيادة الأقساط المكتتبة، لاحظنا أنه التعاونية تقريبا زادت بحوالي 30%، بوبا يعني تجاوز تقريبا 16%، هذا المعول عليه أن الأقساط ارتفعت، بالتالي هنالك مطالبات بالتأكيد أثرت على أرباح التعاونية، ولكن بوبا عوضتها جزئيا من خلال الاستثمارات، وبالتالي انا اعتقد انه وضع بوبا افضل بكثير من ناحيه الاستثمارات التي ساهمت في عدم تراجع
1: دعم المحفظه.
0: نعم صحيح، دعم المحفظه، وبالتالي انا اعتقد انه المستقبل للشركتين هو مستقبل واعد، بسبب انه هناك زياده في الاقساط المكتتبه، وبالتالي مطالبات نعرف المطالبات ربما تكون بسبب الاوضاع خصوصا التعاونية، ولكن أنا أعتقد أنه مستقبلا خلال الأشهر القادمة الأربعة القادمة سوف تتحسن الربحية.
1: أستاذ حسين انتهى وقتنا، بس تعليق سريع جدا على نتائج جبل عمر.
0: جبل عمر تقريبا انتهت من مشاكلها المالية وخصوصا الديون المرتفعة، اليوم جبل عمر مقبل إن شاء الله على قفزات جيدة في الأرباح، أيضا بقي لديها المرحلة السابعة والأخيرة وسوف تكون عن طريق بيع بالخارج، وبالتالي لن تتكلف زيادة تمويل على إنشاء هذه الوحدات، وبالتالي اليوم مستقبل جبل عمر واعد، ونتوقع أن تكون النتائج مستمرة في النمو خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، أهلا وسهلا بك. لابد أن نلقي نظرة على أداء الأسواق، خاصة وأننا بدأنا اليوم شهر جديد 2 أغسطس خلال عطلة نهاية الأسبوع، لما لا نلقي نظرة على أداء شهر يوليو وأسعار النفط بداية، التي تكبدت خسائر كبيرة خلال تكبدت خسائر على مدار الأسبوع الماضي. خلال شهر يوليو كان في ارتفاعات قوية ب 23.6% على برنت و 22% على نايمكس، بس لنلقي نظرة على مدار الأسبوع كان في تراجع ب 7%، هذا ما أتحدث عنه، تراجع 7% على مدار الأسبوع الماضي على مزيج برنت وخام نايمكس على تراجع 5.2% على مدار الأسبوع.

0: في الكويت تراجعت الأرباح الفصلية لبنك برقان ب 41% إلى 6 ملايين دينار، وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين، وعزى البنك تراجع الأرباح إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل ومخصص خسائر الائتمان. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الفوائد ب 14% إلى 182 مليون دينار، كما ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ب 400% إلى 50 مليون دينار. هذا سهم بنك برقان متراجع ب 1%، هو مملوك جزئيا من قبل مشاريع الكويت القابضة كيبكو. فإذا توقعات المحللين لبرقان كانت عن 7 ملايين، أجت الأرباح عن 6 ملايين دينار. نظرة على أداء الأسواق الخليجية الأخرى العاملة اليوم، فإذا بالإجمال في إيجابية ما عدا على سوق الأسهم السعودية، عكس اتجاهه نزولا الآن بعشر النقطة المئوية. السوق الكويتية على ميل للارتفاع، قطر على ارتفاعات جيدة، أكيد كما ذكرت اليوم أخبار تلافي ضربة كبرى على إيران تدعم الأسواق. مسقط على ارتفاع بربع نقطة مئوية، والبحرين كذلك على ارتفاع بأربعة عشر النقطة المئوية. في مصر وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب المليار و800 مليون دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية شملت مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود وضبط الإنفاق العام. كما دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المتوقع. وهذه افتتاحات السوق المصرية اليوم مشاهدينا على ارتفاع الـ EGX 30، يرتفع بثلاثة أرباع النقطة المئوية، والـ 70 بأكثر من ذلك ب 1.6%. نذهب إلى فهيمة تنضم إلينا الآن من القاهرة دائما لنسألها عن أداء السوق. صباح الخير فهيمة، مطلع تداولات جيد على السوق المصرية بالوقت الحاضر. الأسبوع الماضي كنا رأينا على الـ EGX 30 تراجع 1%، 70 كان قفز ب 2%، عدنا لنغمة أنه الأسهم المتوسطة الحجم أداؤها أفضل من تلك الكبرى وحتى على الصعيد الشهري يوليو.
1: صباح الخير نادين. بالفعل الأسبوع الماضي اختتمت المؤشرات الأسبوع على تباين. المؤشر الرئيسي تراجع 19 النقطة المئوية، المؤشر السبعيني ارتفاع 3% نادين، يعني المؤشر السبعيني لا يزال يحقق مكاسب قوية جدا، مخترقا قمم جديدة يوميا خلال شهر يوليو. مكاسب المؤشر السبعيني وصلت إلى 17.6%، ارتفاعات متواصلة، أسهم كثيرة تحقق ارتفاعات قياسية. يعني على سبيل المثال القاهرة للخدمات التعليمية ارتفع ب 74% خلال شهر يوليو، وبالتالي لا يزال الزخم مستمر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ضوء بالطبع أن السوق أغلبه أفراد، نسبة كبيرة من التعاملات للأفراد، في حين المؤسسات الأسبوع الماضي كانت متجهة للتراجع. البداية إيجابية اليوم نادين، لا ننسى أن يوم الخميس كان يوما صعبا بالنسبة للبورصة المصرية بعد الأنباء عن مسيرة أو تأكيد الحكومة أن ما حدث لسفينة التغويز وأيضا سفينة التخزين في دمياط يوم الأربعاء كان نتيجة لمسيرة، طائرة مسيرة، وبالتالي هذا دفع السوق إلى التراجع يوم الخميس بشكل ملحوظ. اليوم يستعيد مرة أخرى الاتجاه السعودي، يعني أغلب القطاعات على ارتفاع في بداية التداولات، على الرغم أيضا من عامل آخر يبدأ تطبيقه وهو ضريبة الدمغة التي أقرها الرئيس ونشرت في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيقها اعتبارا من 29 يوليو، وبالتالي يبدأ تطبيق ضريبة الدمغة. وعلى الرغم من ذلك يتجه السوق إلى الارتفاع بعد التراجعات التي شهدها يوم الخميس، عودة للتفاؤل بوضع السوق. المؤشر الرئيسي تمكن من الصمود فوق 53,000 نقطة، وهذا يدعم استمرار الاتجاه السعودي له واستمرار المكاسب القوية بالطبع على المؤشر السبعيني.
0: فهيمة، موضوع صندوق النقد لابد أن نسألك عنه، ما أهميته اليوم نسبة لدعم المالية العامة لمصر بالطبع؟
1: بالطبع نادين، يعني احنا مصر حصلت على 1.5 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي يوم الجمعه قبل الماضي، والان نترقب 1.8 مليار دولار.

من صندوق النقد تصل إلى مصر غدا وفقا لتصريحات المتحدث باسم صندوق النقد الدولي. لكن الملفت نادين، على الرغم من الإشادة بأداء الاقتصاد المصري بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية إبان الحرب على إيران، إلا أن هناك لهجة مختلفة أيضا عن التقرير الذي صدر عند التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بهذه المراجعات. يعني اللهجة يومها كانت لهجة يعني فيها إشادة في

0: ولكن في هذه على الرغم من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة وصرف الشريحة الخاصة بها، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أبداها الصندوق تتعلق بالإصلاحات الهيكلية كما ذكرت أنها لابد أن تكون أكثر حسما. هل جاء قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء بعد هذا البيان الذي صدر من صندوق النقد الدولي؟ كثير من المحللين أو كثير من المواطنين يربطون بين ما ذكره صندوق النقد الدولي وإجراء رفع لأسعار الكهرباء. أيضا ما أكده المتحدث باسم الصندوق أنه سيتم تقييم القانون الذي صدر الخاص بجهاز مستقبل مصر الذي صدر ويتم إلغاء تبعيته للقوات المسلحة ونقل تبعيته إلى الرئاسة مباشرة. أكد أنه سيقيم هذا القانون في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة. يعني هل هذا القانون يرفع من دور الدولة في الاقتصاد أم يقلص من دور الدولة في الاقتصاد؟
1: شكرا جزيلا لك فهيمة. وقفة مع فاصل، نتابع بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو غزال؟
4: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريباً سنة.
3: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في نبض السوق. قبل استكمال الأخبار الاقتصادية، هذه وقفة مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، وكتب في تدوينة على تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، وعلى أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مقابلة مع فوكس نيوز أن على النظام الإيراني تغيير سلوكه، وإلا فسيكون الثمن الذي ستدفعه طهران باهظا.
1: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
0: قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم تابع لسلسلة إن أن أوت في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن مطلق النار لقي مصرعه أيضا. وقال رئيس شرطة المنطقة توين فولز أن التهديد انتهى، مشيرا إلى أن السلطات لم تحدد بعد هوية منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم تعلن الحصيلة النهائية للضحايا في انتظار

إبلاغ ذويهم. أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بالعاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة إن العبوة انفجرت بعدما منع حارس أمن المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان. بدأت السلطات الإسبانية في وضع وتركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة شاطئ مدينة سويتا بهدف الحد من محاولات العبور غير القانوني عبر البحر، وذلك بعد موجة التدفق الجماعي التي أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل. وبدأت قوات الحرس المدني بوضع الحاجز الجديد على كاسر الأمواج في تراخال، وهو أحد أهم المعابر التي يستخدمها الأشخاص الذين يحاولون دخول هذه المنطقة الإسبانية الصغيرة. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نعود بنبض السوق بعده على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 20% في يوليو وترقب قرار أوبك بلس اليوم. شركة بي بي تعلن طرح أعمالها في بحر الشمال للبيع. مصر تحصل على 1,800,000,000 دولار بعد استكمال مراجعتين مع صندوق النقد الدولي. ونتابع أيضا في نبض السوق، شركة جبل عمر تتحول للربحية في الربع الثاني وتحقق 158 مليون ريال.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني. اليوم بالطبع بداية أسبوع جديد من تداولات الأسواق في المنطقة، من ناحية تتنفس السعداء لتفادي ضربة جديدة كان هدد بها دونالد ترامب لإيران، من ناحية أخرى لدينا نتائج الشركات تصدر تباعا لا سيما في السوق السعودية وتؤثر بالطبع على تداولات. لنبدأ إذن من أبرز النتائج الصادرة سعوديا، حيث سجلت شركة جبل عمر للتطوير أرباحا فصلية ب 158 مليون ريال مقارنة مع خسارة كانت منيت بها بالربع المماثل من العام الماضي ب 42 مليون ريال. عزت جبل عمر تسجيلها لهذه الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفنادق وتراجع المخصصات ب 120 مليون ريال وانخفاض تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال، وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 42% إلى 715 مليون ريال. ها هو سهم جبل عمر على الشاشة على ارتفاع ب 2.4%. ولنلقي نظرة مفصلة على افتتاح سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، البداية كانت على تداولات السوق، البداية صباحا كانت على افتتاح إيجابي ولكن عاد السوق ليتراجع بعض الشيء، والآن مرة جديدة أرى اللون الأخضر على

مؤشر السوق بالوقت الحاضر، فإذا يسجل ارتفاعا بثلث النقطة المئوية، نحن عند 10625 نقطة بعد ما تكبد خسائر على مدار الأسبوع الماضي ب 2%، رغم أن الأسبوع الماضي أسعار النفط تراجعت ب 6%. سوق الأسهم السعودية خسر 2%، كان عندنا أيضا نتائج شركات، واليوم مستمرة معنا هذه النتائج لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة. علم اليوم على رأس القائمة وتتكبد خسائر بحوالي 7.5% بالوقت الحاضر، الراجحي على ارتفاع ب 1.2%. هذه شركة الأندية الرياضية تسجل ارتفاعا ب 7.5% وهي على قائمة الأكثر تداولا. الأندية الرياضية الأرباح ارتفعت ب 100% بالربع الثاني إلى 13.7 مليون ريال، على وقع ارتفاع 26% بالإيرادات إلى 106 مليون ريال. تتحدث عن ارتفاع إيرادات الاشتراكات ب 31% ونمو إيرادات التدريب ب 78%، وأيضا الربح الصافي تأثر إيجابا بسبب عدم تكرر تكاليف استثنائية مرتبطة بالآي بي أو كانت تكبدتها بالعام الماضي. لوبرف على ارتفاع ب 3%، لابد أن نتوقف عندها على تراجع عذرا ب 3%، رغم أن النتائج كانت جيدة ولكنها كانت أقل من المتوقع. لوبرف افتتحت على ارتفاع وعادت للتراجع. لنفسر النتائج، لوبرف سجلت ارتفاع 200% بأرباح الربع الثاني. لوبرف موقعها الجغرافي في جدة، وبالتالي يبدو أنها لم تتأثر بإغلاق مضيق هرمز. الأرباح ارتفعت ب 200%، الإيرادات ارتفعت ب 52% إلى 3.4 مليار ريال، ولكن الأرباح عن 734 مليون أتت أقل من التوقعات ل 986 مليون ريال، ولذلك السهم تحت الضغط. ولكن أيضا مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات 4 ريالات عن النصف الأول من العام الحالي، وهذا أعلى بكثير من ريال واحد وزعتها بالنصف الأول من العام الماضي، وحتى أعلى من 3.5 ريال اللي وزعتها بالنصف الثاني من العام الماضي. والملفت أنه لوبرف مملوكة ب 70% من قبل أرامكو للتكرير، اللي هي أحدى الشركات التابعة لأرامكو، بالتالي أرامكو المستفيدة من توزيعات لوبرف. ولكن ملفت هذا التحول للنزول على أسهم لوبرف كما ذكرت، ربما لأنه النتائج أقل من المتوقع رغم أنه فيها قفزة. هي أسهم أرامكو على ارتفاع بنصف النقطة المئوية. ماذا عن الأسهم اللي أكثر ارتفاعا وانخفاضا؟ هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، لازوردي على رأس القائمة، الأندية الرياضية تحدثنا عنها، بوبا لنتوقف عندها بقطاع التأمين سجلت ارتفاع 7.2% بأرباح الربع الثاني إلى 307 ملايين ريال، رغم أنها متراجعة الأرباح ب 21% عن الربع الذي سبق. على صعيد الإيرادات نمت ب 12.4% إيرادات الربع الثاني إلى 5.3 مليار ريال. تتحدث عن ارتفاع بصافي نتائج قطاع الاستثمار لديها ب 17% على أساس سنوي، والإيرادات الأخرى ارتفعت ب 13% مشاهدينا. الإيرادات الأخرى رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ب 20%. فإذن هي بوبا تعاونية على ارتفاع على وقع نتائج بوبا، كانت أعطتنا نتائج أعمالها الأسبوع الماضي. بس بالتعليق على علم، كنا رأينا السهم هو الأكثر تراجعا في السوق صباح اليوم. علم تراجعت أرباحها الفصلية ب 13% في الربع الثاني إلى 513 مليون ريال، ولذلك السهم يتكبد خسائر ب 7.6% صباح اليوم. جبل عمر أيضا من الشركات الكبرى اللي أعطتنا نتائج أعمالها اليوم بقطاع التطوير العقاري، تحولت إلى ربحية بالربع الثاني، سجلت 158 مليون ريال أرباح بالربع الثاني تقارن مع خسارة 42 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي. إيرادات جبل عمر ارتفعت ب 43% إلى 715 مليون ريال. تتحدث عن تحسن أداء الفنادق خاصة في موسم الحج وافتتاح فندق روتانا مطلع العام، بينما الأرباح استفادت من تراجع مخصص الهبوط بالقيمة ب 120 مليون ريال، تراجع تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال رغم ارتفاع مخصص الزكاة. سهم جبل عمر على ارتفاع ب 2.5% اليوم. الآن مشاهدينا نتوقف مع جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم محليا وعالميا. من المتوقع أن تصادق مجموعة أوبك بلس خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا، لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية بدون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال هذا العام، وفقا لمصادر وكالتي بلومبرغ ورويترز. بيكونوا عكسوا كل التخفيضات التطوعية ب 1.6 مليون برميل في اليوم. بأخبار الطاقة أيضا، أعلنت بي بي طرح أعمالها في بحر الشمال البريطاني للبيع في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة.
أما في سوق القطع شهدت سوق العملات تنفيذ تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين الياباني في أول تحرك من نوعه.

بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. أيضا تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات اليابانية باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم العملة، ومن هنا تفسير أنه قد تكون الخزانة الأمريكية لا تود لليابان أن تبيع سندات خزانة أمريكية، فتدخلت الخزينة الأمريكية بائعة يورو وداعمة شرية للين الياباني. في أخبار أخرى، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب المليار و800 مليون دولار. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية. وقعت تركيا والعراق اتفاقية لمدة عام تضمن استمرار تشغيل خط أنابيب تصدير النفط بين البلدين، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق مطلع الأسبوع الجاري. وتشير البيانات التركية إلى أن الخط ينقل حاليا نحو 170 ألف برميل يوميا فقط. في أخبار الفوتبول، يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فقدان الثقة في قيادته، على خلفية تراجعه عن خطة لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، من بينهم أخ جاريد كوشنر جوشوا كوشنر.

0: في نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS ب 34% إلى 43 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح لنمو الإيرادات بحوالي الضعف إلى 595 مليون ريال. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال لكل سهم عن الربع الأول من العام المالي 2026، مقارنة مع 80 هللة لكل سهم قام بتوزيعها في الفترة المقابلة من العام 2025. إذن عم نتحدث عن نتائج MIS المعمر، كانت صدرت بنهاية الأسبوع الماضي، فإذن أرباح الربع الثاني ارتفاع 35% على وقع ارتفاع 96% بالإيرادات، والإيرادات حتى ارتفعت بالربع الثاني عن الربع الأول ب 90%. للمزيد حول النتائج معي مباشرة من الرياض الدكتور عبد الله الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. خلينا نبدأ من الإيرادات قبل أن نتحدث عن الربح الصافي. الإيرادات فإذن نمت ب 96% عن العام الماضي بالربع الثاني، ونمت ب 90% عن الربع الذي سبق. ما أسباب ارتفاع الإيرادات بهذا الشكل؟
1: شكرا. أول لقاء، الحمد لله في خلال الفترة اللي فاتت كان عندنا توسع كبير في الأعمال، أولا زيادة في العقود والحمد لله تم إعلانها عن طريق التداول، أيضا مدعومين ولله الحمد بأعمال تحت التنفيذ، باك لوك قوي ساعدنا ولله الحمد في الحصول على الإيرادات والتوسع اللي صار والنمو اللي صار خلال الفترة اللي فاتت.
0: كم أصبح الباك لوج الآن؟
1: والله الحمد لله الباك لوج وصلنا تقريبا لأكثر من 10 بليون ريال ولله الحمد، وحنا متفائلين خير جدا خلال الفترات القادمة، خصوصا في أعمال الاي سي تي الأساسية، الأعمال الرئيسية، إضافة التوسع بإذن الله في أعمال مراكز البيانات، سواء مراكز البيانات الاعتيادية أو مراكز البيانات ذات العلاقة بالاي اي والذكاء الاصطناعي.
0: دكتور، المنطقة شهدت حرب بالربع الثاني، هل تأثرت أي أعمالكم بأي شكل من الأشكال؟ هل أنتم بقطاع محمي نوعا ما؟ بس حتى في دول خليجية تعرضت بعض الديتا سنترز لضربات، فاليوم سؤالي بشكل عام، هل في أي نقطة من مجال الأعمال تأثر بالحرب؟
1: الحمد لله، يعني كما زي ما انت عارف انه دائما عقود قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات قطاع حيوي مهم وجدا مهم في خلال الفتره السابقه وخلال الفتره الجايه، فالحمد لله خلال الفتره اللي فاتت ما لاحظنا اي تاثر كبير في عمليه من الحرب اللي تمت
0: او تاجيل بتعميد عقود،
1: قد يكون في تاثر في عمليه السبلاي تشين، ولكن الحمد لله زي ما قلت لك بسبب وجود الباك لوج اللي عندنا القوي قدرنا ولله الحمد نتفادى

0: التأثير اللي فيها.
1: طيب
0: أيضا احنا متفائلين على العقود القادمة كبيرة بإذن الله. ما عندنا أي معلومة أنه في تأخر في الالتزام بهالعقود من الجهات سواء الحكومية أو شبه الحكومية، ما في شيء ثابت واضح الآن. متفائلين جدا بالفترة الجاية بإذن الله.
1: دعني أبقى بموضوع الإيرادات، لأنه شركة MIS سابقا قامت باستثمارات ضخمة، البعض قال تخرجتم من البعض منها باكرا، بس أنا سؤالي هل كان في أي إيرادات غير متكررة أو إيرادات استثمارية سجلت بالربع الثاني؟
0: صحيح كان في إيراد ولكنه صغير جدا، يعني تقريبا أقل من 8 مليون ريال، كانت نتيجة تقييم بعض الأعمال الاستثمارية وما كان لها ذاك التأثير الحمد لله.
1: نتحدث عن الأرباح الصافية الآن، فإذا رغم أن الإيرادات نمت 96%، الربح الصافي نمى 35% بالربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن الربح الصافي نمى ب 260% عن الربع الذي سبق. ما هي العوامل التي أثرت على الربح الصافي؟
0: الحمد لله زي ما قلت الفترة اللي فاتت كان عندنا توسع في قطاع الاي سي تي إضافة للديتا سنترز واللي كان لها تأثير واضح. أكيد زي ما هو معروف أنه خلال الفترة اللي فاتت كان عندنا توسع كبير في أعمال مراكز البيانات، سواء كان من ناحية توسع مراكز البيانات الحالية، وكما أعلننا خلال الفترة اللي فاتت قبل شهر الأجريمنت الاتفاقية اللي توقعت بزيادة 48 ميجا واط، إضافة للتوسع اللي صار واللي أعلن عنه في ديسمبر العام تقريبا 24 ميجا واط. إذا أضفنا هذه المشاريع وإضافة التوقيع اللي تم في تأسيس أول مركز بيانات ذكاء اصطناعي في المملكة، تقوم شركة معمر بعملها كامل من التصميم والتنفيذ، كان كل هذا له أثر، إضافة لللاين اوف بزنس العادية اللي احنا شغالين عليها واللي هي الاي سي تي واللي موست اوف ذا باكلوج، معظم الباكلوج اللي عندنا جاي منها الحمد
1: طيب
0: لله.
1: دعني أسألك سؤال من سؤالين، تعليق لو سمحت. أولا على توسع هوامش الربحية، ذكرته بالإعلان، ارتفع هامش الربح إلى 7.3% بالربع الثاني من 3.8% بالربع الذي سبق، فهذه قفزة كبيرة ربع عن ربع، ما سببها؟ وهل في نية لأي استثمار بمجال الذكاء الاصطناعي، استثمار ضخم أو استثمار يعني كما كنتم بالسابق؟
0: الحمد لله كانت زيادة الربحية والهامش الربحي في المشاريع السابقة والعقود السابقة نتيجة في الواقع تركيز أكثر على الأعمال، سواء الأعمال اللي يتم عن طريق الشركة بنفسها أو التوسع في أعمال إميرج تكنولوجيز اللي ساهمت ولله الحمد في زيادة المارجن الربحي، إضافة لأعمال الديتا سنترز ومراكز البيانات اللي ساهمت أيضا في زيادة الربح القائم. بالنسبة للاستثمارات في القادمة، ما في شك أنه تقوم الشركة حاليا بدراسة عدة أعمال واستثمارات وخيارات مختلفة في للاستثمار فيها. لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار خلال الفترة دي، ولكن إن شاء الله بإذن الله بعد اعتماد من مجلس الإدارة في سواء كان قائم على الاي اي او اي اعمال ثانيه يتم اعلانه في حين ان شاء الله باذن الله.
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء دكتور عبد الله الغامدي، رئيس التنفيذي لشركه المعمر لانظمه المعلومات MIS، شكرا لك، وبالطبع نتمنى لكم دائما التوفيق. اهلا بك. وقفه مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا وسهلا بكم من جديد في نبض السوق. تتجه مجموعة أوبك بلس إلى إيقاف زيادات حصص إنتاج النفط بعد زيادة المقررة في سبتمبر، مع استمرار تقييم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات العالمية، هذا وفقا لمصادر لوكالتي رويترز وبلومبرغ. وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تصادق المجموعة خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا، لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية بدون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال هذا العام. تأتي هذه الخطوة رغم أن الحرب جعلت الزيادات المعلنة أقرب إلى الرمزية، بعدما اضطرت بعض الدول الرئيسية في الشرق الأوسط إلى خفض إنتاجها وصادراتها بسبب الاضطرابات الأمنية. نظرة على أسعار النفط، فإذن خلال شهر يوليو قفزت ب 23% لبرنت، 21% لنايمكس، ولكن على مدار الأسبوع الماضي كانت تراجعت الأسعار ب 7% على مزيج برنت، وأيضا نسبة مماثلة على خام نايمكس. للمزيد حول أسواق أو ننتقل إلى أخبار أخرى. إذا نبقى مع أخبار الطاقة، حيث أعلنت شركة بي بي طرح أعمالها في بحر الشمال البريطاني للبيع في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة. وتأتي الخطوة في وقت يدرس فيه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام موقف حكومته من السماح بمشاريع تنقيب جديدة وسط ضغوط متزايدة، من بين أهداف التحول المناخي وحل الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف المعيشة. هذا آخر أداء أو آخر إغلاق لسهم بي بي يوم الجمعة على بورصة لندن، ارتفاع ب 1.8%. نبقى مع أخبار الطاقة، حيث حذرت شركتا إكزون موبيل وشيفرون من استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا حتى في حال تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، في ظل النقص الحاد في طاقات التكرير نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والحروب في الشرق الأوسط وروسيا. وأوضحت الشركتان أن نحو 10% من طاقات التكرير العالمية أصبحت خارج الخدمة، ما أجبر المصافي العاملة على التشغيل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في هوامش تكرير الوقود وأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. وتشير بيانات السوق إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة تجاوز $4 للجالون، رغم انخفاض خام غرب تكساس بنحو 26% عن أعلى مستوياته هذا العام، في مؤشر على اتساع الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود النهائي بسبب أزمة التكرير العالمية. وبالطبع ترامب ينظر إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل خاصة الانتخابات النصفية. إلى أخبار ملفتة جدا في أسواق العملات، حيث من المتوقع أن تعلن اليابان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملات اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ستؤكد عزم طوكيو وواشنطن على مواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين. ويأتي الإعلان بعد جولات من شراء الين في الأسواق، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم العملة، بينما يعتقد أن تدخلات إضافية نفذت عقب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال رفعها قريبا. كما أفادت مصادر بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عددا من البنوك بضرورة الاستعداد لأي تدخلات مستقبلية. مشاهدينا، بالتحاليل التي وردت حول هذه الخطوة، أن الخزانة الأمريكية باعت يورو واشترت ين لدعم العملة اليابانية. لماذا هذا التدخل من الخزانة الأمريكية؟ الحديث هو أنه اليابان هي مالكة لبورتفوليو ضخم جدا من السندات الخزانة الأمريكية، فبالتالي إذا أرادت طوكيو التدخل لدعم الين عليها أن تبيع سندات خزانة أمريكية لتحصل الدولار، من ثم تبيع الدولار وتشتري الين، وهذا يضر بأسعار سندات الخزانة الأمريكية اللي هي أصلاً

متدنية وعائد سندات الخزانة طويلة الأمد عائد 30 سنة فوق 5.20. فهذا هو التحليل الذي أدى إلى قيام الخزانة الأمريكية بهذه الخطوة. مع كل ذلك لم نرى حركة تذكر بالأسواق سوى على الين. الين بالطبع قفز، ولكن اليورو لم يتأثر بشكل كبير رغم الأخبار بأن الخزانة الأمريكية باعت يورو. بس تجدر الإشارة إلى أن أخبار بيع اليورو صدرت الآن والسوق مغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع. على مدار شهر يوليو الدولار متراجع على الين ب3% من بعد تدخل السلطات الأمريكية واليابانية في السوق. في أخبار كرة القدم، يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الاتحادين الأوروبي اليويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف فقدان الثقة في قيادته على خلفية تراجعه عن خطة لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وجاءت الأزمة بعد سحب الفيفا مقترحا بلغت قيمته نحو 4 مليارات و200 مليون دولار كان يقضي بإنشاء كيان جديد لإدارة بطولات الاتحاد الدولي بما في ذلك كأس العالم، وسط انتقادات حادة من الاتحادات القارية التي قالت بأنها لم تستشر بشأن الخطة، خاصة وأنه أكبر مستثمر كان عارض أنه يدخل على الخط هو شقيق جاريد كوشنر، جوشوا كوشنر عنده فند كان سيدخل كمستثمر بالفيفا. هذا ما عرضه الأوروبيون بالدرجة الأولى. نهاية نبض السوق لهذا اليوم، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو غزالة؟
2: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريباً سنة.
1: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

تحالف أوبك بلس يجتمع اليوم مع توقعات بوقف زيادة حصص الإنتاج بدءا من اجتماع سبتمبر. شركتا أكزون موبيل وشيفرون تحذران من استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب أزمة التكرير. الحكومة المصرية ترفع مجددا أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي. وشركة جبل عمر تتحول للربحية في الربع الثاني من هذا العام.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. سنبدأ الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث من المتوقع أن تصادق مجموعة أوبك بلس خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم. من المتوقع أن تصادق على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية، دون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال هذا العام وفقا لبلومبرغ. حذرت شركتا اكزون موبيل وشيفرون من استمرار ارتفاع اسعار الوقود عالميا حتى في حال تراجعت اسعار النفط خلال الاشهر المقبله، هذا في ظل النقص الحاد في طاقات التكرير نتيجه الاضطرابات الجيوسياسيه والحروب في الشرق الاوسط وروسيا. اوضحت الشركتان ان نحو 10% من طاقات التكرير العالميه اصبحت خارج الخدمه. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم بأن موجة بيع السندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع تعكس الحاجة إلى تعزيز مصداقية الاحتياط الفيدرالي في مكافحة التضخم. أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر وتدريجي سيكون أقل تكلفة وأقل إرباكا للاقتصاد من اتخاذ إجراءات أكبر في وقت لاحق. وشهدت

سوق العملات تنفيذ تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ العام 2011، ذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 4 عقود. أيضا تشير البيانات من بنك اليابان المركزي إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم العملة. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1,800,000,000 دولار. أوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية.

الآن سنطلعكم على أبرز نتائج الشركات السعودية عن الربع الثاني، بداية من جبل عمر التي أظهرت أرباحا فصلية ب 158 مليون ريال مقارنة مع خسائر ب 42 مليون ريال في نفس هذا الربع من العام الماضي. عزت الشركة تسجيلها لهذه الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفنادق وتراجع المخصصات ب 120 مليون ريال وانخفاض تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال. سجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 42% إلى 715 مليون ريال. حتى إذا نظرنا لنتائج الستة أشهر وليس الربع الثاني، نلاحظ بأنه كان لدينا ارتفاع بالإيرادات ب 16.4%، إجمالي الدخل أيضا كان على ارتفاع، ولكن إذا ما نظرنا إلى صافي الدخل نلاحظ بأنه كان لدينا تراجعات حادة، وهذا تأثير الربع الأول بشكل أساسي. الربع الثاني النتائج كانت ممتازة، وكما تحدثت الشركة التحول إلى الربحية في هذا الربع جاء مع ارتفاع إجمالي الربح، تراجع مخصص الهبوط في القيمة 120 مليون ريال. قالت الشركة بأنه سبب تراجع تكاليف التمويل هو انخفاض متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون، بالإضافة إلى تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض، والمستثمر يرحب بكل هذه البيانات المالية الإيجابية. لدينا أيضا أرباح فصلية من شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS التي قفزت ب 34% ل 43 مليون ريال. عزت الشركة الارتفاع في الأرباح لنمو الإيرادات بحوالي الضعف إلى 595 مليون ريال. لدينا أيضا كما تتابعون هذا هو الوضع على السهم، أسهم MIS اليوم ممتازة 2.5% من الارتفاعات. ولدينا تراجع في الأرباح الفصلية لشركة علم ب 13% ل 513 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية 25% والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات ب 12% لمليارين و 500 مليون ريال. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 5 ريالات لكل سهم مقارنة مع 4.5 ريال لكل سهم في الفترة المقارنة. خلينا نشوف سهم علم كيف يتحرك في جلسة هذا اليوم، وخصوصا طبعا من بعد هذه النتائج. كان لدينا إذن كما تلاحظون ضغوط بيعية قوية على أسهم علم، عم نتحدث عن أكثر من 7% من التراجعات. من النتائج أيضا التي تابعناها كانت نتائج لوبريف. لوبريف كانت قد سجلت أرباح، هذه الأرباح أظهرت ارتفاع ب 200% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وصلت ل 734 مليون ريال، وأعلنت عن توزيعات ب 4 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الحالي. بالنسبة للوبريف بالربع الثاني سجلت الشركة ارتفاع بالإيرادات ب 52% بسبب ارتفاع أسعار زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، وكان لدينا أيضا ارتفاع في هوامش تكسير زيوت الأساس. أيضا يعني هذا الأمر أثر بشكل جدا إيجابي على النتائج. وحتى إذا نظرنا على فكرة لنتائج الستة أشهر الأولى من هذا العام، كان لدينا ارتفاع بالإيرادات ب 27.4%، وصلت ل 5.6 مليار ريال، مع صافي الدخل اللي ارتفع ب 113%. على فكرة سهم لوبريف من الأسهم الأفضل أداء كان معنا من بداية هذا العام، بينما تلقون نظرة عليه الآن هذه التراجعات لأنه جزء من هذه النتائج هو أساسا مسعر بالنسبة لأسهم لوبريف. أنا بس بدي أعطيكم تفاصيل السهم من بداية هذا العام، لأنه عم بقولكم بأنه يعني كما تلاحظون لدينا ارتفاعات كانت قوية. السهم مرتفع من بداية العام ب 30%، وبالتالي جزء من هذه النتائج كان مسعر بالنسبة للسهم. في لقاء سابق خلال اليوم أشار السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، أشار إلى أن ارتفاع التدفقات النقدية لشركة لوبريف

0: أعطى القدرة على رفع التوزيعات للمساهمين، وأضاف بأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة ساهم في تحقيقها لهذه النتائج الفصلية القوية.
1: اليوم نتائج لوبريف كانت جيدة وجيدة جدا، والأهم من ذلك أن الربع الثاني رغم أن الأرباح حدود 700 إلا أن التدفقات النقدية تجاوزت مليار ريال، هذا ساهم بشكل كبير جدا في زيادة التوزيعات النقدية، هذا دليل على أنه كل المبيعات تحولت، الأرباح تحولت إلى نقد، إضافة إلى نقد آخر ربما أتى من مستحقات خلال الربع الثاني. هذا أعطى الشركة أريحية في توزيعات عالية جدا تعتبر جيدة. طبعا بالتأكيد الموقع الجغرافي كان له تأثير في تصدير المنتجات، منتجات لوبريف بشكل واسع، وبالتأكيد هذا ساهم بشكل كبير جدا في قوة الشركة. ولكن يعني استدامة هذه الأرباح أنا أعتقد أنها تعتمد على يعني انتهاء بقاء التوترات الجيوسياسية وغلاق أو شبه غلاق مضيق هرمز، وبالتأكيد أنه ربما بعد
2: والآن مشكلة البحر الأحمر أيضا أستاذ حسين، يعني هذا السؤال بالربع الثاني كان واضح أنه كل الشركات اللي صدرت من الساحل الغربي كانت نوعا ما كان في disruption أو توقف، اليوم نحن أمام معادلة جيوسياسية مختلفة، فأيضا هذا قد يؤثر على الفصول القادمة، يعني مثل ما بيقولوا لا سمح الله إن شاء الله لا وإن شاء الله تنتهي الأمور، بس يبدو أنه في إشارات أنه على ذلك بالوقت الحاضر، صحيح؟
1: بالتأكيد نادين إغلاق مضيق باب المندب له تأثير بشكل واضح، لكن هنالك منفذ آخر يعني تستطيع أن من خلال قناة السويس أن تصدر، ولكن مضيق هرمز هو إغلاق تام إذا حصل إغلاق، وبالتالي التأثير على التصدير كبير جدا أكبر بكثير من تأثير باب المندب، وبالتالي أنا أعتقد أن الشركة نتائجها جيدة جدا. استمرارية هذه النتائج ربما تكون محكومة يعني التوترات الجيوسياسية، ربما إذا انتهت تعود الشركة إلى مستويات الربحية السابقة.
0: سنستمر معكم في نتائج الشركات السعودية، هذه المرة إلى كاتريون. كاتريون أعلنت عن تراجع الأرباح الفصلية 27% ل 47 مليون ريال. في تفاصيل هذه النتائج بما يتعلق ب يعني الإيرادات كانت على ارتفاع ب 20.4%، ولكن الشركة قالت بأنه سبب تراجع الأرباح كان يعود إلى تراجع في إيرادات قطاع الطيران بسبب الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، وكان لدينا ارتفاع في تكاليف التمويل المرتبطة بالمعالجة المحاسبية لالتزامات عقود الإيجار. هيدا هو السهم كما تلاحظون. الأندية للرياضة أعلنت تضاعف أرباح الشركة في الربع الثاني ل 13.8 مليون ريال، وكما تلاحظون السهم على صعود قوي. سمو العقارية أعلنت عن تراجع بالأرباح ب 15% في الربع الثاني، وصلت بشكل أساسي بالنسبة للشركة ل 31 مليون ريال، وأعلنت عن توزيع 50 هللة عن النصف الأول أيضا من هذا العام. وكان لدينا نتائج أيضا كذلك الأمر من الرياض للتعمير، أعلنت الشركة عن ارتفاع بالإيرادات بالربع الثاني بس ب 1.4%، ولكن صافي الدخل تراجع ب 11.1% وصل ل 58.4 مليون ريال، والشركة قالت بأنه تم تكوين مخصص قضايا بقيمة 20 مليون ريال السعودي على خلفية دعاوى قضائية مقامة ضد الشركة تتعلق باتفاقية تأجير مبرمة في العام 2024، وبالتالي هذه طبعا المخصصات أثرت على النتائج المالية. على الرغم بأنه الشركة أشارت إلى أنها حققت إيرادات من الأعمال الرئيسية بقيمة 74 مليون ريال، يعني الواضح بأنه مخصص القضايا هو كان له تأثير سلبي على هذه النتائج. يعني أنا بشكل سريع عم شوف تقريبا 59 مليون ريال، إذا أضفنا له هيدي 20 مليون ريال اللي وضعت لهذه المخصصات عمليا بتصير أرباح الربع الثاني إلى حد كبير عند مستوى ربما أعلى حتى من أرباح الربع الثاني 2025، وهذا هو التحرك بالنسبة لل سهم. سنلقي نظرة أيضا على تداولات مؤشر السوق السعودي في جلسة هذا اليوم، هي جلسة من المتوقع أن تكون إلى حد كبير هادئة، ولكن الحمد لله بأننا عدنا لاستهداف مستويات 10,000 وتقريبا 700 نقطة، عم نشوف ارتفاعات بواحد في المئة، السيولة جيدة مليار و200 مليون تقريبا. من أين

تأتي هذه الارتفاعات بشكل أساسي؟ لأنه بالقائمة الأكثر نشاطاً عم نشوف علم الأندية للرياضة لوبريف وأيضاً كذلك البحري. بالنسبة للبروف لوبريف عم نشوف تراجع لأنه عم نشوف عمليات جني أرباح بعد سلسلة صعود، ولكن حقيقة اليوم الراجحي هو من يقود الارتفاعات. عم نتحدث عن ارتفاعات تقارب 2%، ولو أن السهم متراجع من بداية هذا العام بتقريباً 1.8%، ولكن جلسة اليوم ممتازة بالنسبة للراجحي. عم نشوف إذن لوبريف البحري الأندية للرياضة ضمن هذه القائمة. خلينا نشوف الارتفاعات والتراجعات أيضا كذلك الأمر بشكل سريع. معادن اليوم ارتفاعات ب4.5%، على الرغم أنا دائما بربط معادن بتحركات أسعار الذهب. نهاية الأسبوع الماضي كان لدينا تراجعات على أسعار الذهب ب1.5%، هبطنا لدون $4,100. خلينا نشوف الأسهم المتراجعة بشكل سريع أيضا كذلك الأمر. لدينا عدد من الأسهم من ضمن طبعا كاتريون اللي أعلنت عن هذه النتائج المالية وتأثر نتائج الربع الثاني بموضوع إغلاقات الأجواء السفر يعني بالمنطقة.

دعونا نذهب هذه المرة إلى الكويت ونتائج البنوك الكويتية، حيث تراجعت الأرباح الفصلية لبنك برقان بنسبة 41% إلى 6 ملايين دينار. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 7.2 مليون دينار تقريبا، وعزى البنك تراجع الأرباح إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل ومخصص خسائر الائتمان. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الفوائد 14% ل 182 مليون دينار، وارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقع ب 400% إلى 50 مليون دينار كويتي. هذا وضع الأسواق الخليجية العاملة في جلسة هذا اليوم. الأسواق الإماراتية مغلقة عطلة نهاية الأسبوع. لدينا موجة إيجابية، هو على كل يعني التدوينة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بأنه يعلق موضوع الضربات العسكرية الأمريكية على إيران التي كان قد توعد بها نهاية الأسبوع الماضي بسبب ضغط من الدول العربية، من بعض الدول العربية، وذلك بشرط أن يتم التوصل لاتفاق سريع. هذا الأمر يعطي دعم بالنسبة لشهية المخاطرة إلى حد ما في الأسواق اليوم، ولو أنه السيولة لا تزال إلى حد كبير دون المتوسط. سنذهب إلى مصر هذه المرة، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب $1.8 مليار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. أوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية شملت مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود وضبط الإنفاق العام. ودعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وأشار إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المتوقع. هذا وضع المؤشرات المصرية في جلسة هذا اليوم. يستمر الأداء الممتاز بالنسبة لل70، وحتى إذا شفنا الأرقام من بالنسبة لشهر يوليو نلاحظ تفوق كبير جدا بالنسبة لمؤشر EGX70. ودائما ما نشير إلى أن هذا يعود بسبب أساسي إلى أن المستثمر الفرد هو الذي يتحكم بالمزاج. ولكن طبعا الأخبار الأبرز اليوم هي بأنه تم زيادة ورفع أسعار الكهرباء في مصر، وطبعا هذه الزيادة سيكون لها الكثير من التداعيات على تكلفة المعيشة. حقيقة أننا في أشهر الصيف، أشهر أساسا يزيد فيها الطلب على الكهرباء منزليا، سيكون لدينا أيضا يعني حتى كانت الزميلة فهيمة زايد تقول لنا بأنه هذه الزيادات لا تتعلق فقط بأسعار الكهرباء، ولكن حتى أسعار الدقيق أيضا كذلك ارتفعت. دعونا نسمع من الزميلة فهيمة زايد تفاصيل هذه الزيادات، كيف من الممكن أن تؤثر على قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، وما الذي استمعتيه فهيمة من الشارع المصري تجاه موضوع هذه الزيادات، لأنها لم تكن متوقعة إلى حد كبير.

0: مي، يعني طبعا يعني الشارع المصري اكيد غير سعيد بهذه الزياده، خاصه انها كنا شهدنا في شهر مارس الماضي ارتفاع لاسعار الوقود ب3 جنيهات لكافه المنتجات، وكانت زياده كبيره نسبيا، ثم تلاها رفع لاسعار الكهرباء للقطاع التجاري وايضا للشريحه الاعلى في الاستهلاك المنزلي في ابريل الماضي، وبالتالي هذه الزيادات انعكست على اسعار السلع في الاسواق بشكل كبير. لكن سنة الأساس ساهمت بشكل أساسي في تراجع أسعار، يعني تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تراجع بعض أسعار المواد الغذائية. بالطبع لم نكن نتوقع أن تكون هناك زيادة في الكهرباء هذا العام، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء الزيادة في حدود 12% لكافة الشرائح مع تثبيت الأسعار للشريحة الأولى والتي يبلغ الاستهلاك الخاص بها 50 كيلو وات شهريا. هذه الزيادة، على الرغم من هذه الزيادة في الأسعار، تؤكد وزارة الكهرباء أن الدعم يصل إلى 100 مليار جنيه. بالطبع يعني الدعم في الموازنة، دعم الكهرباء في الموازنة كان 104.2 مليار جنيه. بالطبع يعني وزارة الكهرباء تؤكد أن والحكومة تؤكد أنها تتحمل الكثير عن المواطن، ولم تصدر كافة الزيادات التي حدثت في التكلفة إلى المواطن المصري، ولكن بالطبع لا يمكنها التحمل لفترة طويلة. هذه دائما ما تؤكدها الحكومة المصرية، أن التكلفة ترتفع بشكل كبير، هناك تراجع في إنتاج الغاز بشكل ملحوظ على الرغم من سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، ووضع يعني هناك اكتشافات جديدة ولكن لم يتم ربطها بعد على الشبكة القومية للغاز، هناك تراجع في الإنتاج، زيادة في استيراد الغاز المسال، الأزمة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي مع خروج سفينة تغويز من الخدمة، إلا أن هناك سفينة أخرى احتياطي كانت استخدمتها الحكومة المصرية منذ فترة لمدة 2 شهر من المفترض، هذا بالإضافة إلى زيادة غاز الخطوط. يعني مصر لديها بدائل كثيرة لتغطية ما حدث بالنسبة لسفينة التغويز التي خرجت من الخدمة، و هذه المعلومات كانت متاحة لدى الحكومة، وبناء عليها أكد وزير الكهرباء أنه لن تكون هناك زيادة للكهرباء خلال هذا العام. ورغم ذلك تراجعت الحكومة، البعض يربط مي بين البيان الذي خرج من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن مصر لابد أن تنفذ الإصلاحات الهيكلية بشكل أكثر حسما.
1: هذا ما أريد أن أسألك عنه فهيمة، بما يتعلق أيضا الكهرباء برأي صندوق النقد الدولي، لأنه نحن نعرف بأنه المجلس التنفيذي لصندوق النقد أقر المراجعة السابعة لحتى تحصل مصر على 1.8 مليار دولار. بظل الحرب القائمة، ما شهدناه من تأثير لهذه الحرب على الجنيه المصري، موضوع الدعومات المقدمة من الحكومة، ما هو رأي صندوق النقد الدولي بوضع الاقتصاد المصري اليوم، وما هي أبرز الملاحظات على الوضع الاقتصادي في مصر اليوم؟
0: مي، يعني في عندما وافق الصندوق أو توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بالنسبة في نهاية شهر يونيو الماضي فيما يتعلق بالمراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، كانت اللهجة هادئة جدا من صندوق النقد الدولي بالنسبة للإجراءات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة المصرية، إبان الحرب على إيران وأنها كانت إجراءات استباقية دعمت الاقتصاد المصري بشكل كبير في مواجهة هذه الصدمة الخارجية، و كان هناك إشارة إلى أن برنامج الطروحات لابد من الإسراع فيه والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. لكن في هذه مع الموافقة بالفعل وترقب الشريحة الخاصة بهذه المراجعات غدا ستصل إلى مصر، هناك بعض الجمل التي ذكرها صندوق النقد الدولي تشير إلى يعني تشدد في اللهجة قليلا ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وضرورة أن تكون أكثر حسما. أيضا إشارته إلى أنه يقيم الآن جهاز القانون الذي صدر الخاص بجهاز مستقبل مصر والذي نقل تبعيته من القوات المسلحة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، يقيم الوضع ومدى توافقه مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الدولة قريبا في نسختها الجديدة، وبالتالي يرى دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى أين. انتقد تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية، أشار إلى أنه قبل انتهاء البرنامج هذا العام لابد أن يكون هناك

كتخرجات او هكذا بلغته الحكومه المصريه ستكون هناك تخرجات من بعض الاصول بقيمه مليار ونصف المليار دولار، وبالتالي اللهجه تشددت قليلا في هذا التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي مقارنه بما صدر عند

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
2: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو أن استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريباً سنة.
1: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

التزم اليابان الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين. هذا أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ العام 2011، والهدف هو وقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 4 عقود. نقلت رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزيرة المالية ستؤكد عزم طوكيو وواشنطن على مواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين. يأتي الإعلان بعد جولات من شراء الين في الأسواق، تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى 59 مليار دولار لدعم العملة، بينما يعتقد أن تدخلات إضافية نفذت عقب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال رفعها قريبا. أفادت مصادر بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عددا من البنوك بضرورة الاستعداد لأي تدخلات مستقبلية. دعونا نشرح هذا الخبر بطريقة أبسط، يعني ما الذي تقوم به اليابان؟ هو أساسا هناك اتفاقيات مبادلة عملات بين وزارة الخزانة الأمريكية وعدد محدود من البنوك المركزية حول العالم، من ضمنها البنك المركزي الياباني. ما يعرف بالسواب لاينز، تقوم الفكرة بشكل أساسي بأن الحكومة اليابانية ستأخذ أو يعني دولار أمريكي من الفيدرالي مقابل أن تقوم بإيداع ين ياباني في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذا الدولار الأمريكي، وبالتالي هي ستأخذ هذا الدولار وتبيعه في السوق المحلية وتدعم قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي. هذه اتفاقية مبادلة عملات هي أساسا موجودة بين يعني عدد من البنوك المركزية حول العالم، من ضمنها البنك المركزي الياباني. آخر مرة تدخلت فيها أمريكا لدعم الين الياباني كانت بالعام 2011، عندما كان لدينا الزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان، وبالتالي تسبب بضغوط بيعية شديدة جدا على الين. في لقاء لسكوت بيسانت اللي هو وزير الخزانة الأمريكي، قال فيها بأنه هو يرى بأن الين الياباني undervalued، يعني مقوم بشكل كبير أقل من قيمته، وبالتالي هذه الاتفاقية، تفعيل اتفاقية مبادلة العملات حتى تحصل اليابان على دولار أمريكي وتبيعه في السوق، الهدف منه هو دعم الين الياباني الذي وصل لأدنى مستوياته أمام الدولار في 40 عاما. خلينا نتحدث الآن عن أسواق العملات بشكل عام وكيف كان الأداء على مدار الأسبوع الماضي. وطبعا الهايلايت الخاص بالأسبوع الماضي كان موضوع اجتماع الفيدرالي الأمريكي. يعني المفاجأة كانت بشكل أساسي بأن ثلاثة أعضاء صوتوا لصالح رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، لم يكونوا يريدوا أن ينتظرون، يعني كانوا يريدوا أن يرفعوا الفائدة

في اجتماع الأسبوع الماضي. هذا الأمر يعني هو كان تثبيت للفائدة مع نظرة مستقبلية، إذا منشوف هذا موضوع الفوتينج أو التصويت مع نظرة متشددة. طب ما هي المشكلة الآن بالنسبة للأسواق؟ المشكلة بأنه كيفن ووش بالمؤتمر الصحفي لم يعطي السوق ما تريده. السوق كانت تريد تلميحات، ماذا سيحدث من هذه النقطة؟ متى تتوقع أن يبدأ التضخم بالتراجع؟ ماذا لو بقي التضخم عند هذه المستويات؟ كيفن وورش ضد سياسة الفورورد جايدنس، أن يعطي السوق نظرة استرشادية مستقبلية، وهذا لم يعجب السوق، وبالتالي شهدنا ارتفاعات حادة على عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، لأنه عم بتسعر مخاطر التضخم وبأنه الفيدرالي قد يفشل في مكافحة التضخم، وبنفس الوقت عوائد السنتين تراجعت لأنه جزء من ارتفاعات عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين كان يحتسب أن يتم رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهو ما لم يحدث. السوق الآن تعول على اجتماع سبتمبر، ولكن يبدو أن المستثمر بدأ يتخوف من قدرة الفيدرالي الأمريكي على كبح التضخم. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم قال بأن موجة بيع سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي تعكس الحاجة إلى تعزيز مصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم. هي الكلمة الأساسية، المصداقية. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر وتدريجي سيكون أقل تكلفة وأقل إرباك للاقتصاد من اتخاذ إجراءات أكبر في وقت لاحق. في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز أوضح مسالم بأنه كان يفضل رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي رغم قرار الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وأضاف أن التحرك التدريجي أفضل من الاضطرار إلى تجديد السياسة النقدية بصورة حادة إذا استمر التضخم فوق المستهدف عند 2%. يشار إلى أن السوق رفعت توقعاتها لاحتمال قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر ل 67%. يعني الآن الأسواق الأمريكية بدأت يعني تعاني من أزمة ثقة، أزمة ثقة في كيفن وورش و سياسته بأنه لا يريد أن يعطي السوق أي تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية.

في أسواق الطاقة تتجه مجموعة أوبك بلس تتجه إلى إيقاف زيادات حصص إنتاج النفط بعد الزيادة المقررة في سبتمبر، مع استمرار تقييم تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران على الإمدادات العالمية، وهذا وفقا لبلومبرغ. بحسب الوكالة، من المتوقع أن تصادق المجموعة خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا، لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية دون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال العام الحالي. تأتي هذه الخطوة رغم أن الحرب جعلت الزيادات المعلنة أقرب إلى الرمزية، بعدما اضطرت بعض الدول الرئيسية في الشرق الأوسط إلى خفض إنتاجها وصادراتها بسبب الاضطرابات الأمنية، وبالتالي كان الاعتماد بشكل أكبر على المملكة العربية السعودية عبر خط أنابيب شرق غرب ويعني التصدير عبر البحر الأحمر. هذا ما تم الاعتماد عليه على مدار الفترة الماضية. ولكن حقيقة بالنسبة لأسواق النفط، الموضوع لم يعد يتعلق بهذه الأسعار التي ترونها على الشاشة. هو اليوم جلسة يوم أحد، وبالتالي لا يوجد لدينا تداولات في الأسواق العالمية، هي أغلاقات نهاية الأسبوع. ومع ذلك الموضوع لا يتعلق بهذا السعر كسعر بالنسبة لـ WTI أو برنت. المشكلة الأساسية الآن هي أسعار المنتجات المكررة، والمشكلة أنه حتى إذا شهدنا تراجع في أسعار برنت أو WTI فإن هذا لن ينعكس بطريقة كافية على أسعار المنتجات المكررة. والسبب في ذلك هو أنه ما بين الحرب بين أمريكا وإيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا والإكسبورت بان أو وضع قيود على صادرات الصين من المنتجات المكررة، عم نتحدث عن 10% من القدرة التكريرية حول العالم هي خارج الخدمة، بالوقت اللي نحن عنا طلب مرتفع على وقود الطائرات، على وقود على الديزل، على الغازولين، لأنه موسم السفر أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهيدا عم بيخلي بأنه أصبح هناك فرق شاسع، فجوة بين تسعير النفط وما بين تسعير المنتجات المكررة. يعني WTI متراجع من القمة التي كنا قد وصلنا لها خلال هذه الحرب ب 26%، بينما أسعار المنتجات المكررة بأمريكا متراجعة فقط ب 10%. السبب هو أنه لا يوجد

0: يوجد حتى لدينا معروض من هذه المنتجات حتى يكون ويضع توازن مع الطلب. لماذا هذا أمر سلبي؟ لأنه هذا يعني ضغوط تضخمية، هذا يركز بشكل أساسي ويزيد من مخاطر الضغوط التضخمية بالنسبة للبنوك المركزية ويخلق مشاكل كبيرة. وبالتالي اليوم لا يوجد حتى لدينا توقعات بأن تراجع أسعار النفط سينعكس بتراجع في أسعار المنتجات المكررة. القصة الثانية التي سنتحدث عنها هي في أسواق المعادن، والجميع كان يترقب اجتماع الفيدرالي ليعرف هل يشتري هل يبيع الذهب. هو الذهب ليس للبيع، ولكن هل يشتري الذهب؟ وحقيقة يعني من انتظر هذا الاجتماع حصل على شيء واحد فقط، بأنه هناك احتمالات أعلى لرفع الفائدة في سبتمبر، لأنه عنا كانت 3 أعضاء صوتوا لصالح الرفع في اجتماع يوليو، ولكن لأن التصويت يجب أن يكون في الإجماع، الاجتماع السابق اجتماع الأسبوع الماضي كان بالحفاظ على الفائدة دون تغيير. ما هي المشكلة الآن؟ الآن الذهب أمام خيارين. الخيار الأول هو أنه يلحق التضخم، وأن الضغوط التضخمية ستزيد خلال الفترة القادمة، مع أنه البنوك المركزية ما عم بتواكب هيدا التضخم برفع الفائدة. ومن طرف آخر، هل من الممكن أن يفاجئنا الفيدرالي ويبدأ بتسريع وتيرة رفع الفائدة إذا شعر بأن التضخم بدأ يخرج عن السيطرة؟ وبالتالي هذه الديناميكية جدا صعبة بالنسبة للذهب. خلينا نسأل ضيفنا من القاهرة حسام العجمي عن رأيه بهذه الديناميكية، رئيس أبحاث السوق في شركة جولد بليون. أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسام. أي الأهم بالنسبة للذهب؟ هل هو الصديق اللي هو التضخم، أو هو العدو اللي هو رفع معدلات الفائدة؟
1: هو يعني اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع اللي فات وبعد كده صدور بيانات التضخم حطت سوق الذهب في حالة ارتباك واضح. في 3 أعضاء في البنك قرروا أو يعني قرروا أن هم يرفعوا سعر الفايدة خلال الاجتماع اللي فات بعكس إجماع البنك، وده كان المفروض أنه هو يضغط بشكل سلبي على أسعار الذهب، بحيث أن خلاص خطوة رفع الفايدة هي اللي عليها الدور زي ما بنقول. ولكن كان المفروض نشوف اختراقات لمستويات دعم مهمة، هو مستوى الدعم 4000 دولار، ولكن ده ما حصلش، وشفنا الذهب ارتفع. وده بسبب أن تصريحات كيفن وارش نفسها عقب الاجتماع أظهرت حالة من عدم الوضوح. كمان قال ان الاسواق بتتوقع ان محاربه التضخم هتاخد وقت قليل، وده مش حقيقي، وان التضخم هياخد وقت طويل. فبالتالي السوق بدا يرى ان كيفن وارش هيحارب التضخم، ولكن مش بوتيره قويه، مش هنشوف عنف في تحركات البنك الفيدرالي.
0: طب هذا شيء جيد بالنسبه للذهب، يعني اليوم الذي يريد شراء الذهب عليه ان لا يتخوف من انه كيف معقول الفيدرالي يتصرف، لانه قبل هذا الاجتماع كان دائما سيد حسام التركيز بانه ماذا لو، ماذا لو الفيدرالي اسرع بوتيره رفع الفائده، ماذا لو فاجانا الفيدرالي ورفع الفائده. الفيدرالي لم يفعل أي من ذلك، لا كان في مفاجآت أعطانا إياها ولا حتى أشار إلى مفاجآت مستقبلية. فهل هيدا بيكفي برأيك حتى يرتاح من يريد أن يشتري الذهب؟
1: والله هو يعني أنا بميل أكتر لتوقعات مجلس الذهب العالمي اللي قال في نظرته المستقبلية للنصف الثاني أو المتبقي من عام 2026، وهو وضع 5% من مستوى 4100 دولار للأونصة، 5% صعود أو هبوط. فبالتالي إذا اعتمدنا السيناريو ارتفاع الذهب، هنشوف أنه هو ممكن يرتفع لو توافق ذلك مع توجه البنك الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، ولكن لم يلجأ إلى قرار جديد لرفع الفائدة أو رفع الفائدة في سبتمبر فقط. فممكن نشوف مستويات الذهب بترتفع لـ 4300 في الحدود ديت، خاصة أن السوق دلوقتي بدأ يسعر أن ممكن يحصل رفع واحد فقط في الفائدة خلال المتبقي من 2026، بعد ما كانت في توقعات تصل إلى رفعين لأسعار الفائدة. فبالتالي الذهب دلوقتي أصبح مرتاح أكتر، ممكن نشوف حالة صعود. أما في حالة الهبوط فبرضه هنتكلم في حدود 5% اللي حطها مجلس الذهب العالمي، وفي الحالة دي ممكن نوصل للمستوى 3900 تقريبا أو أقل منه حاجة بسيطة، وده هيكون في حالة السيناريو يعني لو توجه البنك الفيدرالي بشكل أكتر إلى رفع الفائدة. ممكن لو رفع الفائدة مرتين حتى نهاية العام ممكن نشوف السيناريو دوت.
0: والله صراحة أنا سيد حسام يعني أنا معجبة بأداء الذهب، وخليني أقول لك ليه. لأنه عوائد سندات الثلاثين عام عند 5.3% بأمريكا، عوائد العشر سنوات وصلت ل 4.7% في أمريكا، وعلى الرغم من ذلك الذهب ضل فوق ال 4000 دولار. أنا شخصيا ما كنت بتوقع أنه إذا شفنا هيدا الطريقة وهيدا الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل أنه الذهب يضل فوق ال 4000 دولار، وحتى بال

0: يقرب من 4100 دولار. هل برأيك اليوم هذه الديناميكية اللي كنا شفناها سابقا خلال هذه الحرب في بداية الحرب أنه عوائد مرتفعة، دولار قوي، ضغط كبير على الذهب، هل هذه الديناميكية تغيرت؟ هل اليوم أصبح الذهب أشجع وأكثر قدرة على التعامل مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية؟
1: والله أنا شايف أن المستثمرين والسوق شايف أن الذهب عمل اللي عليه خلال فترة الحرب. الذهب مول عمليات الخسارة اللي شافها المستثمرين. الذهب ساعد المستثمرين أن هم يخشوا في استثمارات متعلقة بالحرب أو بتستفيد من الحرب زي أسواق السندات الأمريكية وزي الاستثمار في النفط الخام. فبالتالي هو الذهب ما أثرش مع السوق، وشايفين أن هو كده خلاص هو وصل وأدى دوره، فبالتالي ما فيش سبب يخليه ينخفض أكتر وينهار أكتر، خصوصا ان احنا برضو عندنا دعم مهم جدا.
0: لا وخصوصا ايضا سيد حسام بانه عندنا نحن ارتفاع ايضا بالنسبه لشراء البنوك المركزيه، يعني البنك المركزي الصيني يستمر في الشراء حتى لما وصلنا لاسعار كانت قياسيه، استمر البنك المركزي الصيني بالشراء. فلاي درجه ايضا البنوك المركزيه وجاذبيه الذهب بالنسبه لها هو عامل دعم اساسي بالنسبه للاسعار.
1: بالضبط، البنوك المركزية استمرت في شراء الذهب خلال الربع الثاني بالرغم من فترة الحرب اللي كان الذهب يشهد فيه انخفاض، فده يقول لنا حقيقة مهمة جدا، البنوك المركزية بتشتري والذهب بينخفض وبتشتري والذهب بيرتفع، فالمستثمرين متعودين طالما أكبر مستثمر في الذهب اللي هي البنوك المركزية بتمشي في اتجاه فأنا طبيعي لازم أمشي وراء الاتجاه ده. المحافظ المالية وصناديق الاستثمار الضخمة تخلصوا من الذهب خلال فترة الحرب ولكن بنسبة معينة، وصلوا دلوقتي النسبة اللي ما عادش ينفع يتخلوا فيها عن الذهب وإلا هيبدأوا يخشوا في مغامرة هم هنا عنها.
0: بالفعل، شكرا جزيلا لك سيد حسام العجمي رئيس أبحاث السوق في شركة جولد بليون. هذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، وكتب ترامب في تدوينة على تروس سوشيال، كتب أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران، وأكد أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديدات النووية الإيرانية. وقال ترامب أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال خلال مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن على النظام الإيراني تغيير السلوك وإلا فسيكون الثمن الذي ستدفعه طهران باهظا.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
0: قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم تابع لسلسلة إن أن أوت في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن مطلق النار لقي مصرعه أيضا. رئيس شرطة توين فولز قال إن التهديد انتهى، مشيرا إلى أن السلطات لم تحدد بعد هوية منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم تعلن الحصيلة النهائية للضحايا في انتظار إبلاغ ذويهم. أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بالعاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة إن العبوة انفجرت بعدما منع حارس أمن المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان. بدأت السلطات الإسبانية في وضع وتركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة شاطئ مدينة سبتة بهدف الحد من محاولات العبور غير القانوني عبر البحر، وذلك بعد موجة التدفق الجماعي التي أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل. وبدأت قوات الحرس المدني بوضع الحاجز الجديد على كسر الأمواج في ترخال، أحد أهم المعابر التي يستخدمها الأشخاص الذين يحاولون دخول هذه المنطقة الإسبانية الصغيرة.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بكم من جديد. قفز الربح التشغيلي لشركة سامسونج إلكترونيكس بنحو 19 ضعفا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 62 مليار دولار في الربع الثاني متجاوزا التوقعات. وسجل قطاع أشباه الموصلات في الشركة قفزة بأكثر من 250 ضعفا في الأرباح. جاءت النتائج مدعومة بقوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ما عوض عن تراجع أرباح قطاع الهواتف المحمولة. ارتفعت إيرادات سامسونج في الربع الثاني بنسبة 130% سنويا إلى نحو 118.8 مليار دولار، هو ما جاء أقل بقليل من التوقعات. يعني الشركة وكأنها يعني قسم الهواتف الذكية لم يعد يعنيها شيء. القسم الأهم الآن هو قسم التشيبس، قسم الرقائق. هذا ما تراهن عليه سامسونج. هل هو رهان في مكانه؟ جمال المحميد من دبي، المدير التنفيذي في شركة بالميرا، ينضم إلينا. سيد جمال، أهلا ومرحبا بك معنا. هاتفك سامسونج أو أبل؟
1: أنا سامسونج، من زمان أندرويد.
0: طب حلو، هاتفك سامسونج، وسامسونج هلأ ما عم بتراهن أساسا على الهواتف الذكية الخاصة بها، عنده شيء تاني عم بتراهن عليه يلي هو الرقائق الإلكترونية. يعني هل لا يزال هناك سوق لهواتف سامسونج إذا الشركة نفسها عم بتقول بأنه التركيز الأهم هو بالنسبة للرقائق؟
1: اليوم بالتأكيد يعني في أولويات بالسوق، وأنه في طلب كثير كبير على الذكاء الاصطناعي، وأثبتت سامسونج قوتها اليوم، يعني تنفست الصعداء. بالأخير أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا. فكل الوعود اللي كانت عم توعدها خلال السنوات السابقة بأنه الميموري كارد أو البزنس تبع الرقائق الموجود بسامسونج حيرجع وينافس بقوة في الأسواق، اليوم بهذا الربع أثبتت سامسونج أنه هي قادرة، وعملت قفزة كثير كبيرة بأنه نجاح الـ HBM 4E وهو الأول بالعالم بهذا الموضوع. هلأ ممكن تعمل شيفت على الموبايلات؟ أشك بذلك، لأنه أصلا سامسونج تتربع يعني على عرش الهواتف بالعالم، منافسة طبعا مع أبل. أحيانا ممكن أبل
0: معناها هيدا اللي بدي أسألك عنه جمال، بأنه أبل عم بتراهن على إدخال الـ AI الذكاء الاصطناعي بهواتفها الذكية بالآيفونز بشكل أكبر. يعني هي هذا هدف تشغيلي لها، هذا هدف استراتيجية أساسية لها. سامسونج مش عم

0: على إدخال نماذج الـ AI بنفس الطريقة، عم بتراهن على الـ AI كمنتج نهائي، كتشيبس، كرقائق، مش عم بتراهن بشكل أساسي. ما عم بسمع كتير تقارير بتقول بأنه الشركة بدها تدخل نماذج الـ AI بشكل أكبر في سامسونج. فأنا عم بسأل للمستقبل الآن، هل اليوم الصدارة ستكون لهواتف الآيفون لأنه أبل عم بتركز بشكل أساسي على إدخال الـ AI ضمن هذه الهواتف بالوقت اللي سامسونج ما عم بتحط هيدا كأولوية؟
1: عظيم. سامسونج، أنا بس حاب أوضح أنه سامسونج سبقت أبل بموضوع الذكاء الاصطناعي وإدخال تطبيقاتها الذكاء الاصطناعي في سامسونج وموبايلاتها.
0: لماذا؟
1: بكثير. وهذا الشيء أصلاً هو ساعدها بكثير من الأشياء بالمبيعات، بحيث أنه هي سبقت أبل اليوم وصارت هي بالصدارة. وأما أبل نفسها أصلاً هي تأخرت، بأنه مثلاً لما كانت بالنموذج تبعها، يعني اليوم أبل ما عندها نموذج ولا عندها ديتا سنتر، عم تستأجر من جوجل. فسامسونج بالعكس دخلت التطبيقات وعملت فيتشرز كثير مهمة بالذكاء الاصطناعي، وكانت في منها كثير مهمة على موضوع الصور وكيف تتعاملي مع الموبايل، أو مثلاً حتى أنه كيف تتعاملي مع البيانات وانتقالها في موبايلات سامسونج. فهذا الشيء بيميز سامسونج. لكن اليوم الرهان اللي عم بتشوفه سامسونج انه اكيد الطلب على الرقائق بيكون اكبر، وفي له نمو كثير اضخم من موضوع الموبايلات. اذا بنشوف نحن انه الهواتف والشبكات، لانه هي اصلا بتجمعهم سامسونج مع بعض، عملوا خساره بحوالي 700 مليون او هيك. بس القصد ليش؟ لانه اصلا التكلفه اللي عم بتستخدمها داخل الموبايلات، ومن اهمها هو الرقائق، ارتفعت. واحد من اهم الاشياء اللي احنا عم بنستناها اليوم، بانه لما تطلع التقارير، انه هل المبيعات او اللي هي صرحت عنها مينلي كانت من الديماند ولا من ارتفاع السعر؟ لانه بنشوف
0: يعني قصدك عدد الهواتف المباعه ولا سعر الهاتف؟
1: بالضبط. وحتى نفس الشيء للموضوع الرقائق، لانه احنا بالدرام في بالرقائق كان في الميموري كاردز ارتفع بشكل كبير كمبيعات، او ال HBM4. فبدنا نشوف هل هو الارتفاع من الديماند.
0: طب حلو، انا قريت تقرير عن هيدا الموضوع سيد جمال. هلا هو تقرير، هو مش افصاح من شركه سامسونج، بس التقرير عم بيقول بانه سامسونج عم تعمل ديسكاونتس، عم تعمل خصومات كبيره على التشيبس، على الرقائق، لحتى تسحب حصه سوقيه من شركات مثل اس كي هاينكس، وانه هيدا الامر هو اللي عم بيساعدها انه تحقق هيدا النمو الكبير، انه عم بيكون في نمو بالفوليوم بعدد اذا بدك التشيبس او الرقائق المباعه على حساب الاسعار. هلا هيدا من المفترض انه يكون في عنا ضغوط على هوامش الربحيه اذا عم تتبع هذه السياسه، بس المستثمر يبدو بانه سعيد طالما انه هيدا القسم عم ينمو بهيدي الوتيره.
1: بالضبط، هذا ما كنت يعني اريد ان اقوله، انه هل الارتفاع كان بالطلب ولا بالسعر؟ لكن اللي بنشوفه انه الارباح هي ارتفعت بشكل كبير، فبالتالي في تاكيد كانه خلف الارقام انه الارتفاع كان بالسعر اكثر منه بالطلب. فهذا واحد. اللي بنشوفه كمان انه يعني سامسونج هي يعني دخلت بقوه كثير كبيره، وعم تحكي بانه النمو في السنوات القادمه 2006 7 و8 حيكون لسه بنفس الزخم. فهذا تاكيد انه للسنوات قادمه. ونحن اليوم كانه بالسوق، يعني حتى هاي الفالويشن الفاريشن بالاسعار والفلكتويشن عم بتاكد ان احنا اليوم بالتصفيات، خلينا نقول كاس العالم للذكاء الاصطناعي. لانه هاي الشركات اليوم عم نشوف ميتا واكس اي اي ما عم تعمل بشكل صحيح، لكن اليوم سامسونج عم تلحق ب تي ام سي سي تي اس ام سي الشركه التايوانيه، او اس كي هاينكس. ف وبالتالي عم بتاكد وجودها في السوق. فهذا الشيء الزخم او اندفاع المستثمرين باتجاه سهم سامسونج وارتفاعه 27% عم باكد انه سامسونج نجحت بالموديل تبعها، وانه المحرك اللي هو بيعمل كل شيء من الرقائق لحد الجهاز لحد التطبيقات في سامسونج عم بينجح اليوم برجوعها لسوق الذكاء الاصطناعي، او بالاخص الرقائق الذاكره، واسترجاع صدارتها بهذا الموضوع.
0: طب انا بدي انتقل معك للحديث على موضوع اخر، موضوع بخص موضوع التشيبس، اللي هو بانه هي الشركه نفسها سامسونج عم بتقول بانه عندنا مس ماتش او عدم توازن بين العرض والطلب، بانه العرض جدا محدود من التشيبس، وهيدا الشيء رح يستمر حتى نهايه العام 2027 بسبب ارتفاع حاد في الطلب مع بناء الانفراستراكشر او البنيه التحتيه الخاصه بالاي اي. هيدا الأمر عم يدفع الشركات الكبرى يلي بتعتمد على رقائق سامسونج إنها توقع عقود طويلة الأجل، عقود لعدة سنوات تضمن أسعار معينة، وبنفس الوقت تضمن إنه يكون في سبلاي بالنسبة لها أو معروض من هذا.

0: هذه الرقائق. هل برأيك هذا الأمر هو أمر إيجابي أو سلبي بالنسبة لشركات مثل سامسونج؟ يعني هل اليوم المنافسة أصبحت على الشركة التي لديها أكبر حجم من العقود طويلة الأجل، مش بس من ناحية الطلب، أنه يكون في كوميتمنت، في عقود موقعة للتزويد على مدار فترة طويلة؟
1: طيب بالتأكيد أصلا هو كثير إيجابي، السبب أنه بنشوف أصلا البارجينينج باور بالمناقشات بهذا الموضوع بين سامسونج وزبائنها بالنسبة للرقائق هو مع سامسونج، والتأكيد لذلك أنه عم بيوقعوا معها عقود طويلة الأمد. اثنين، أرباحها عم بتتضاعف بشكل خيالي، يعني 18 ضعف هو شيء كثير كبير. بالإضافة لذلك يعني هو كمان عم بينفي التقرير اللي تفضلت فيه حضرتك أنه هو عم بينزل بالأسعار، لا بالعكس، الموضوع لسنوات عديدة، وهذا بيضمن انه البزنس تبع سامسونج بالعكس عم بيحقق نجاح كثير كبير، وهي قادرة انها تضمن هيك عقود كبيرة جدا في قطاع الذكاء الاصطناعي.
0: يعني مش رح تغير الهاتف، رح تبقى مع سامسونج.
1: انا حضرني مع سامسونج، نعم. فليكسيبيليتي باندرويد اعلى بكثير من ابل، من سنوات وانا مع اندرويد، عندي ابل بس اكثر استخدامي اندرويد.
0: هلا بدهم يزعلوا منا جماعة ابل. شكرا جزيلا لك جمال المحميد، المدير التنفيذي في شركة بالميرا.
1: حياكم.
0: نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين،
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أقفل الكاميرا خلاص.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار.

0: وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
8: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
10: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM، وتتابعون في هذه الحلقة.
1: في الواجهة،
0: ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة ومنع الانجرار لصراع أوسع.
1: في الواجهة،
0: وترامب يلغي الهجوم على إيران ويرهنه بالتوصل إلى اتفاق سريع ويشترط فتح مضيق هرمز وإنهاء المشروع النووي.
1: في الواجهة،
0: وروبيو يتهم طهران بالكذب ونقض الاتفاقيات ويؤكد أنها سعت لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية لحمايته.
1: في الواجهة،
0: روسيا تسقط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية وتعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بالعاصمة. ونتابع كذلك في الحي المالي.
1: الحي المالي،
0: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 23% في يوليو، لكنها تتراجع بنحو 7% خلال الأسبوع الماضي. وفي فقرة المصادر المفتوحة نتابع مصدر لبناني يكشف أن الانتقال للمرحلة الثانية وتوسيع المناطق التجريبية أهم المطالب في المفاوضات مع إسرائيل، قراءة في رويترز. ونتابع في فقرة استوديو لايت في هذه الحلقة مع زميل أحلام اليعقوب الصحفية في شبكة العربية، والحديث عن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ.

إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و107.5

0: 6.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

نبدأ مستمعينا منتصف النهار من الخبر الأهم والأبرز، إذ أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة. وشدد الأمير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. وكتب ترامب في تدوينة على تروث سوشال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه.

بدوره وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره، معتبرا أن طهران كانت تسعى لامتلاك السلاح النووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية ذلك البرنامج. روبيو أشار أيضا إلى أن الضغط المفروض على طهران هو الأساس في دفعها نحو طاولة المفاوضات. روبيو كذلك خلال مقابلته مع فوكس نيوز هدد النظام الإيراني بدفع ثمن باهظ في حال لم يغير سلوكه. ولكن مستمعين، كيف كان المشهد في الصراع الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية وتحديدا ما قبل تعليق ترامب للهجوم على إيران؟ بدأت النبرة تزداد حدة مع ما نقلته وول ستريت جورنال صباح السبت بقولها إن الرئيس ترامب أمر بشن موجة أخرى من الضربات ضد إيران بهدف إجبار إيران على الاستسلام. مسؤولون أمريكيون أوضحوا للصحيفة أن الضربات من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، مرجحين بدء الهجوم في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع. التوتر تصاعد مع تحذيرات عدة أطلقتها السفارات الأمريكية في إسرائيل وعواصم أخرى في الشرق الأوسط، حثت فيها المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى المنطقة، ونصحت كذلك التحذيرات الموجودون في الشرق الأوسط بالتفكير في المغادرة أو الاستعداد لها. وبين هذه التحذيرات قول السفارة الأمريكية من القاهرة إن النظام الإيراني لا يمكن التنبؤ بسلوكه. إسرائيل كذلك كانت تتحضر لضربة أمريكية، إذ نقلت القناة 13 إسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى توجيه ضربة، مؤكدا أن تل أبيب ستتفاجأ في حال عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. قبيل إعلان ترامب عن إلغاء الضربة المحتملة على إيران، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث خلال اتصالين هاتفين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عراقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي

0: اعتداء أمريكي. عبر زوم من واشنطن معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني في المرات السابقة بالفعل أجلت هذه الضربة من أجل بحث المزيد من المفاوضات من أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية، لكن ما السبب المختلف الذي ألغيت من أجله الضربة في هذا التوقيت؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني الرئيس ترامب اتبع سياسة حافة الهاوية، أنه ضرب واسع للبنى التحتية الإيرانية ونتيجته ليست مضمونة لإيران ولا يمكن السيطرة عليها، ومقابل تهديدها بضرب دول الخليج. أعتقد يعني عدة عوامل أقنعت الرئيس ترامب في آخر المطاف بالتراجع، يعني من ضمنها التدخل السعودي، المكالمة الهاتفية مع الرئيس ترامب التي أجراها ولي العهد السعودي، يبدو كانت يعني في الساعات الأخيرة مؤثرة في إقناع الرئيس ترامب بالتراجع في إطار جهود أخرى أوسع بذلها وسطاء آخرون، تركيا، باكستان بالذات، من أجل ليس فقط أنه الضربة تؤجل، وإنما هذا التأجيل يكون مقرونا بموافقة إيرانية على إعادة فتح مضيق هرمز، يعني تنازل بإزاء تنازل. الآن التحدي هل يمكن استدامة هذا الطريق، بمعنى أنه إيران فعلا تفتح المضيق،
0: وهذا هو السؤال المهم دكتور عقيل، يعني ما الخطوة القادمة، ويعني ماذا ما الذي سيتم العمل عليه بعد إلغاء هذه الضربة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني ماذا ستفعل؟
1: يعني ما رشح أنه إلغاء الضربة لم يكن مجانيا، وإنما مقابل عودة إيران إلى طاولة التفاوض، تنفيذ مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم يعني واضحة في المقايضة التي تعقدها بين رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران ورفع حصار إيران على مضيق هرمز. فالآن يفترض أن إيران ترفع الحصار على مضيق هرمز والولايات المتحدة ترفع الحصار البحري. متى يحدث هذا؟ ما هو مهم للرئيس ترامب الآن؟ يعني هو واحدة من شكاواه المتكررة حقيقة، شكاوى أعضاء مختلفين في الإدارة الأمريكية، هو طول الوقت كي تتخذ إيران قرارا، يعني هو يريد الآن مسارا سريعا، يعني لديه أجندته الداخلية، انتخابات كونغرس النصفية، فهو يريد حقيقة أنه الموضوع الفتح فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري يحسمان سوية بسرعة، وتنخفض أسعار النفط، ولا تكون أسعار الوقود جزء من الجدل الانتخابي الأمريكي في الانتخابات
0: لكن
1: النصفية.
0: دكتور عقيل، يعني هل ترى أن إيران اليوم هي جادة أكثر من أي وقت مضى لفتح مضيق هرمز، أم أنها تريد فعلا كسب الوقت؟
1: أنا لا أعتقد الموضوع مرتبط بالجدية بقدر ارتباطه بالاضطرار. إيران واقعة تحت ضغط اقتصادي هائل، الحصار البحري، وفوق هذا الإمكانية أنه تدمير بنيتها التحتية بالذات يعني الكهرباء، في وضع هي لا تستطيع حتى أن تقوم بالإصلاح وإعادة ترتيب الأشياء، لأنه الحصار البحري يحرمها من الكثير، ليس فقط من الموارد وإنما أيضا من المواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية في حال تعرضها إلى ضرر واسع وكبير. فأعتقد يعني في إيران هناك من فكر، يعني صناع القرار، أنه هذه مخاطرة كبرى وقد يخسرون فيها كثيرا. أعتقد هو الاضطرار الذي دفعهم وليس القناعة، والجدية في مثل هذه الأشياء يعني تختبر عبر طاولة التفاوض والأثمان التي يحصلون عليها مقابل الأثمان التي يدفعونها. ما يزال الأمر مبكرا، لكنه المعيار هنا هو سرعة العودة إلى المسار التفاوضي، ويعني رفع الحصارين البحري الأمريكي والإيراني على مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس.

مستمعينا، بعد أن تحدثنا عن الشق السياسي وكيف كان المشهد خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة، يجب أن نلقي نظرة أيضا على المتغيرات العسكرية. فكيف كانت التحركات قبل أن يعلق ترامب هجومه الموسع على إيران؟ المشهد العسكري مستمعينا في المنطقة شهد العديد من التطورات في الآونة الأخيرة. ظهر جليا مع تحذيرات السفارات الأمريكية لرعاياها بضرورة مغادرة الشرق الأوسط في أقرب فرصة. جاء ذلك بالتزامن مع ما أفاد به مسؤول أمريكي بأن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران. وذكر المسؤول في تصريحات بأن الأسطول يضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى، منها 11 مدمرة. على الجانب الإسرائيلي كذلك أفاد مسؤولون أمنيون أنه من المتوقع وصول نحو 10 طائرات تزويد بالوقود أمريكية إضافية إلى مطار بن غوريون خلال الأيام المقبلة، لتنضم هذه الطائرات إلى أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود متوقفة بالفعل في المطار، وذلك في إطار التأهب الإسرائيلي في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة القصف على إيران.

0: من عمان معنا الآن مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن بالفعل يعني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعا إلى تغليب الحوار وخفض التصعيد في اتصاله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي كيف يمكن أن تستقبل طهران هذه الرسائل في هذا التوقيت، هذا الموقف تحديدا؟ هل يمكن بالفعل أن يسهم في تهيئة الحوار وحوار جاد ومختلف كذلك يعني ويمهد كذلك للدبلوماسية؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. نأمل ذلك، نأمل التهدئة مع العالم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دول المنطقة كما تعلم تلعب دور الوسيط الإيجابي في هذا الأمر، لا سيما المملكة العربية السعودية التي كانت لها جهود حثيثة في أوقات سابقة فيما يتعلق بالوساطة ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الرغم من ذلك يعني الجانب الإيراني للأسف الشديد لا يقدر مثل هكذا وساطات خلال الفترات الماضية، يعني لعب دورا إما بالاعتداء بشكل مباشر على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، سواء بشكل طبعا عن طريق توجيه الصواريخ والمسيرات إلى عدد من المنشآت السعودية أو عبر الحوثي. الآن أنا أعتقد أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية للجانب الإيراني، لكن كيف سوف تقرأ إيران هذه الجهود؟ هي فرصة دبلوماسية، لكن بموازات ذلك يعني أنا من خلال متابعتي ورسائل الإعلام الإيراني لا زالت تصر أنها لم تطلب أولاً التهدئة من الولايات المتحدة الأمريكية أو إلغاء الضربة. إيران تعتبر إلغاء الضربة دليلاً على أن واشنطن لا ترغب في حرب شاملة. وأيضاً هناك رفض إيراني للربط المباشر حتى لا تبدو وكأنها تنازلت عن ورقة هرمز مقابل اتفاق
0: النووي. هذا ما كنت أود أن أسأل عنه، يعني قبل قليل كان معي دكتور عقيل عباس كان يتحدث أن إلغاء الضربة ربما جاء بعد وعود واتفاق ربما يتضح في الساعات والأيام القادمة لفتح مضيق هرمز، يعني شيء مقابل شيء آخر.
1: أنا لا حسب التصريحات الإيرانية أو وما ورد قبل قليل، يعني هم يتحدثون

0: مسؤول عن التمسك بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، على أن أنا لن تقبل إعادة فتح المضيق بالكامل قبل رؤية إجراءات أمريكية ملموسة مثل وقف الضربات نهائيا أو تخفيف بعض القيود المتعلقة بالعقوبات ورفع الحظر عن الأرصدة المجمدة والحفاظ على ورقة هرمز كأداة ضغط تفاوضي، لأن كما تعلم التطورات في تعكس تحول استراتيجي في طريقة إيران للأزمة من خلال تحويل هرمز إلى ورقة ضغط وابتزاز لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم تنازلات ومحاولة فرض أمر واقع بحري من خلال محاولة تكليس نفسها طبعا عبر الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق، والرد على الضغوط الأمريكية، لأن طهران تعتبر أن تشديد الرقابة البحرية هي رد مباشر على الضربات الأمريكية وعلى الحصار، وهذا مشان رفع كلفة أي عمل عسكري بمعنى جعل مرور السفن أكثر تعقيدا، يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية وعلى الدول المستوردة للطاقة إلى جانب اكتساب شرعية قانونية من خلال رفع الإجراءات المبررات مثل السلامة والأمن البحري لتخفيف الانتقادات الدولية، رغم أن المجتمع الدولي قد لا يقبل هذا هكذا تفسيرات إذا مست بحرية الملاحة. أيضا زيادة أوراق التفاوض بمعنى كلما راكمت وزادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران في مقابل تخفيف القيود. الجانب الإيراني لازال يصر أيضا على عدم الظهور بمظهر المهزوم، وأنه راح يتواصل خطاب التحدي والصمود داخليا مع إبقاء التفاوض مع الوسطاء والمطالبة بضمانات، لأن واشنطن لن تعود للتصعيد بعد فتح المضيق إذا تم توقيع الاتفاق كما تقول، مع استمرار التفاوض تحت الضغط حيث سوف تسعى طهران إلى استثمار تراجع ترامب عن الضربة العسكرية لتحسين شروط التفاوض في الملفات المختلفة. طيب. مع تأجيل القضية المهمة والمحورية المتمثلة بالملف النووي، وهو ما يريده بالمناسبة الرئيس الأمريكي، لكن الإيرانيين ينظرون إلى المسألة خلاف ذلك تماما.
1: طيب فقط دعني أنوه للخبر العاجل الذي ورد الآن دكتور نبيل. الجيش الإيراني يقول في خبر عاجل استفدنا من وقف إطلاق النار في استيراد المعدات وإعادة التسليح. إذن مستمعين، الجيش الإيراني في خبر عاجل الآن استفدنا من وقف إطلاق النار في استيراد المعدات العسكرية وإعادة التسليح. كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح من الجيش الإيراني دكتور نبيل في ظل ضربة ألغيت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: يعني يهدف إلى التأكيد على رفع الجاهزية القتالية للجيش وللحرس الثوري الإيراني، وهي رسائل بالمناسبة رسائل تهدئة، هي رسالة ردع لموازنة الضغوط الأمريكية، وهي محاولة أيضا لمكاسرة الإرادات السياسية مع واشنطن ومع إدارة الرئيس ترامب تحديدا. واشنطن تحاول تطبيق معادلة التفاوض من موقع قوة، والإيرانيين يحاولون من خلال سياسة التصعيد وسياسة حافة الهاوية و المبادرة بذلك. يعني الإيرانيين يقولون نحن انتقلنا من رد الفعل إلى الفعل. وبموازات ذلك الجانب الأمريكي علق الضربات لإعطاء فرصة أخيرة للدبلوماسية مع إبقاء التهديد العسكري جاهزا لإجبار إيران على القبول باتفاق ينبي المطالب الأمريكية، وهدف التأجيل هو الضغط قبل الحسم، بمعنى هو ليس إلغاءه بالمناسبة هو تأجيل، يوحي بأن واشنطن ترى أن فرضية الاتفاق ما زالت قائمة ولا تريد إفشالها في اللحظة الأخيرة. الجانب الآخر هو القوة أولا ثم التفاوض. ترامب استخدم التهديد العسكري كوسيلة لانتزاع تنازلات وليس كغاية أو هدف بحد ذاته، كما تفضلت قبل قليل أنه هناك 10 طائرات الآن للتزود بالوقود من الجو تنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، معناه أنه الأمور ما زالت يعني باتجاه التصعيد العسكري. أعتقد أنه الجانب الأمريكي يعتقد جازما بأن إيران لن تقبل بتقديم تنازلات لا في ملف هرمز، لأنه هي ورقة ردعية يركز عليها الجانب الإيراني لتحقيق مكاسب ولتأجيل القضايا المهمة والمحورية التي قامت الحرب على أساسها. بالمقابل يعني هرمز هي أولوية أمريكية، ربط أو تأجيل الضربة بإعادة فتح المضيق يؤكد أن حرية الملاحة أصبحت أولوية استراتيجية لواشنطن، لكن النووي يبقى هو جوهر الصفقة، بمعنى الهدف النهائي ما زال أستاذ محمد ما زال منع إيران من امتلاك سلاح نووي وليس إسقاط النظام لغاية هذه اللحظة.
1: نعم طيب.

يعني دكتور نبيل، أود أن أتحدث عن مسألة البرنامج النووي ومسألة كذلك مضيق هرمز. يعني ما شكل التفاوض إذا حدث هناك تفاوض في هذه النقطتين تحديدا، في نقطة فتح مضيق هرمز وكذلك في

0: هذه اللحظة لن تتخلى إيران سريعاً عن ورقة هرمز، سوف تحاول مقايضة أي خطوة تتعلق بالمضي في مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية في المفاوضات. هي حتى لغاية هذه اللحظة لا تعتبر لا تحترم ولا تعتبر أن هنالك حتى دوراً لسلطنة عمان التي تشترك مع الجانب الإيراني في الماضي. هي ضمن المسارات الثلاث، المسار الإيراني والمسار الدولي والمسار العماني، تعترف فقط بهيمنة وسيطرة الحرس الثوري، وبالتالي الأمور يجب أن تنطلق وفق هذا الاتجاه. وبالتالي هذا طبعا سوف يحمل مخاطر كثيرة، لأنه أي فرض أحادي الجيد لأحادي لقيود على الملاحة قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط إلى تعزيز وجودهم العسكري والبحري، بل ربما إلى تحالف دولي، خصوصا أنه الجانب الإيراني يحاول أن يفتح جبهات ضغط جديدة، يعني يحاول أن يحد مصادرات النفط عبر ليس فقط عبر مضيق هرمز، بل أيضا عبر ميليشيا الحوثيين، ونقل الضغط إلى هناك عبر استهداف البديل الذي تعتمد عليه المملكة العربية السعودية. بالتالي يجب على الجانب الإيراني أن يقرأ جهود المملكة العربية السعودية التي يعني وتحفظ هذا الجميل اللي بيقودها الآن ولي العهد السعودي اسمه الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بالتهدئة ومقابلة الإحسان بالإحسان. الأمر الآخر هي رفع كلفة الحرب على واشنطن، لأنه الهدف للجانب الإيراني هو رفع أسعار النفط والتأثير على الجانب الاقتصادي والسياسي، وهذا الأمر بيعتقدوا أنه لن يتحقق إلا من خلال إدارة الصراع بطريقة مختلفة، لأنه يعني الرسالة أن المواجهة لن تقف عند مضيق هرمز بل قد تمتد إلى البحر الأحمر حسب الرؤية الإيرانية، مع تخفيف الضغط على الجانب الإيراني، لأنه هذا الهدف الأساسي هو تشتيت الجهد العسكري الأمريكي والإسرائيلي والتوسل بتعزيز الأوراق، لأنه يمنع هذا الامتلاك إيران لأوراق ضغط إضافية يظهر قدرتها على التأثير في حل ما يتعلق بأزمة المضيق مع تأجيل قضايا المعقدة، لأنه حرب المضايق والممرات سواء في هرمز أو في باب المندب يمنح إيران أوراق إضافية في هذا الأمر. يعني لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه ينبغي أيضا نظر إلى نقطة مهمة جدا، وهو التنسيق الأمريكي الإسرائيلي. يتحدث عنه الرئيس ترامب بالإشارة إلى موافقة إسرائيل، يعكس استمرار التنسيق الاستراتيجي رغم الاختلافات في التكتيك، وهي طبعا هذه نافذة زمنية قصيرة ومحدودة، لأنه يعني تعليق الضربات يبدو مؤقت ومشروط بسرعة التوصل إلى اتفاق،
1: لكن هناك أيضا سؤال هناك أيضا يتبادر إلى الذهن يعني دكتور نبيل، إيران دائما ما تدفع إلى الهاوية ومن ثم تتراجع مرة أخرى، لماذا تستخدم هذه الطريقة يعني في حربها تحديدا مع واشنطن؟ يعني
0: استراتيجية حافة الهاوية هي استراتيجية إيرانية منذ فترة طويلة جدا لتعزيز أوراقها ودفع الطرف المقابل إلى القبول بما يتم طرحه إيرانيا، لكن استراتيجية حافة الهاوية هي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بضرورة الانتقال إلى ما يعرف من سياسة الصبر الاستراتيجي إلى الحسم الاستراتيجي والتصعيد طبعا، لأنه ثمن إغلاق المضيق بات كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الآن كسر حاجز حتى الضربات عن طريق استهداف منشآت الطاقة بمعنى تغيير قواعد الاشتباك في حال استمر الجانب الإيراني، بمعنى أن استراتيجية حافة الهوية انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وباتت هي استراتيجية مهمة للتعامل مع الجانب الإيراني. يعني كان في أوقات سابقة احنا كنا نتحدث عن الصبر الأمريكي، الآن هنالك سياسة جديدة عنوانها فرض نهاية للصراع وكسر أدوات الضغط بأي شكل وبأي صورة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة بشكل كبير لدفع ثمن الكلفة إقليميا لمواجهة إيران، بمعنى أن هنالك تغيير في التفكير الاستراتيجي، حتى وإن بدأت الآن أن تحديد نافذة زمنية قصيرة والسيناريو الأقرب هو استمرار المفاوضات تحت الضغط العسكري، لكن سوف تبقى خيار الضربات مطروحة إذا تعثرت الصفقة أو خرقت إيران في التفاهمات. طبعا سياسة استراتيجية حافة الهاوي الآن تتوسل فيها إيران من خلال مضيق هرمز والاعتداء على السوق.
1: نعم. طيب.
0: في أوقات سابقة كانت تتوسل من خلال التصعيد في المجال النووي حافة الهاوي عبر زيادة كميات اليورانيوم، وإذا كنت تذكر زادت هذه الكميات بأكثر من 10 طن، يعني زادت من 63% ثم رفعت
1: صحيح.
0: أيضا الكمية

0: كميات اليورانيوم بنسبة 20% إلى 889 كيلو جرام، واليورانيوم عالي التخصيب باتت تمتلك 460 كيلو جرام. زادت إنتاج أجهزة الطرد المركزية المتطورة من نوع IR6 وIR9، حيث باتت تمتلك إيران أكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي. بنت منشآت نووية موازية وجديدة مثل منشأة رأس الفأس، ولا منشآت أخرى في الخان اثنين والريمبو، وأيضا منشآت سرية في قاعدة بارشين العسكرية. وبالتالي سياسة حافة الهوية في عدة مجالات، سواء نووية ولا عسكرية ولا تصعيدية في مضيق هرمز.
1: وإلى أي مدى يعني اليوم واشنطن تدرك هذه الاستراتيجية وتتعامل معها ربما بحزم دكتور نبيل؟
0: أعتقد أنه باتت تتعامل معها بحزم. الجانب الإيراني لا يعول كثيرا على تأجيل الضربة العسكرية، لأنه في قرارات نفسه اللي بيتابع ويفهم عقلية النظام الإيراني. وهم يقولون بأستاذ محمد بأن الضربة هي آتية، وبالتالي يعتقدون أن كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام. لذلك هناك انقسام كبير ما بين مؤسسات النظام الإيراني، لأن نحن اليوم أمام نظام متعدد الرؤوس، وهذا يعكس أن الخلافات داخل النظام الإيراني أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في إدارة السياسة الخارجية، ولم تعد مجرد اختلافات في وجهات النظر. هناك صراع بين جناحين داخل النظام، مسار يدعم الرئيس ووزير الخارجية وإيران بالتفاوض وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية، ومسار يقود الجناح المتشدد في الحرس الثوري، ويعتبر أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة قد يضعف نفوذ إيران الإقليمي ويهدد توازن القوة داخل النظام، وسوف يمهد إلى تفكيك النظام الإيراني. لذلك يعني رسالة إيرانية موجهة للخارج من خلال ما يحدث داخل إيران، يعني تحميل الجناح الحكوماتي جزء من المسؤولية، هي بهدف قد يكون هي محاولة لإبلاغ الوسطاء والدول الغربية أن الحكومة ليست صاحبة القرار الوحيد، ولتحفيز أي اتفاق يحتاج إلى توافق بين مؤسسات النظام، ربما يكون هذا هدف المماطلة وكسب الوقت والتسويق والابتزاز بحجة وجود صراعات داخلية في إيران.
1: من عمان مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.
2: في الواجهة.

0: في الواجهة.
1: نكمل مستمعينا من العراق. وخلال ترأسه لاجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، أكد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك بعد أن أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. وفي الأردن الحال لم يختلف كثيرا عما هو عليه في سوريا، حيث أفاد مصدر رسمي أردني بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه، كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها.
0: في الواجهة.
1: ونتابع كذلك مستمعينا من التطورات في لبنان، إذا عربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال مكتب المنسق الأممي الخاص للبنان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنية.

0: التحتية المدنية والتراث الثقافي. بالحديث عن عمليات الهدم الإسرائيلية، دعونا نقف قليلا عند الجولة المقبلة في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وما هي كواليس تلك الجولة؟ 6 جولات من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عقدت حتى الساعة، حدود لم تهدأ وخرائط لا تزال تنتظر توقيع السياسة. فكل متر قد يكون بداية الحكاية الآتية. يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدار 3 أيام تستضيف العاصمة الإيطالية روما الجولة 7، جولة ستشكل اختبارا لبنانيا إسرائيليا جديدا، ليس لما سيقال بل لما قد يتغير على أرض الجنوب اللبناني. وفق مصدر لبناني، فإن الوفد المشارك في المفاوضات سيرأسه السفير سيمون كرم بمشاركة السفيرة ندى معوض ووفد عسكري، وسيدخل الجولة تحت عنوان واحد وهو الانتقال إلى المرحلة الثانية. المصدر اللبناني أكد كذلك أن هذا الانتقال لن يكون بأي ثمن، فبيروت بحسب ما كشف عنه المصدر اللبناني للعربية ستطرح إدراج مدينة بنت جبيل ضمن المناطق التجريبية باعتبارها أولوية المرحلة المقبلة. وإن رفضت إسرائيل المقترح، فالبديل اللبناني سيكون المطالبة بضم بلدة الخيام. هنا علق المصدر قائلا: الرسالة اللبنانية واضحة، أي تقدم يجب أن يبدأ من البلدات المحتلة وأن ينعكس على الأرض قبل أن يترجم في البيانات. وفي نقطة أخرى لا تقل حساسية، المصدر اللبناني أكد أيضا للعربية رفض بيروت لأي آلية تحقق إسرائيلية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى، وتتمسك بأن تتولى أطراف أخرى مهمة التحقق حفاظا على توازن العملية التفاوضية. إذن مستمعين، هي 6 جولات عقدت حتى الآن، وتفاصيل 7 بدأت تتكشف، فكل بلدة تضاف تعني مساحة أكبر من الاستقرار، وكل خطوة تنجز قد تفتح باب مرحلة جديدة بين الطرفين. فماذا تحمل لنا الجولة المقبلة من المفاوضات؟ أرحب في هذا التوقيت مع مراسلة العربية الزميلة غنوة يتيم من بيروت. غنوة، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن ماذا تحمل الجولة القادمة، جولة يوم الثلاثاء؟
1: المرة سيشارك وفد عسكري إضافة إلى الوفد السياسي الذي يرأسه السفير سيمون كرم، ولكن أيضا الوفد العسكري يتألف من 6 ضباط. الوفد العسكري سيحمل معه نتائج المرحلة الأولى من اتفاق الإطار، خاصة وأن هذا أول اجتماع يكون بعد بدء تنفيذ اتفاق الإطار في 3 قرى. سيتحدث أيضا الوفد العسكري عن الخروقات الإسرائيلية التي أعاقت إلى حد ما عمل الجيش اللبناني في القرى الجنوبية، خاصة أنه كان هناك استهداف بالقرب من مكان لتواجد الجيش اللبناني في زوتر الغربية، واحدة من القرى التي كانت قد دخلت من ضمن المناطق التجريبية. أيضا سيكون هناك مطالبة لبنانية أولا بوقف الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن التفجيرات مستمرة. قبل يومين كانت في محيط قلعة الشقيف، وكانت قد أثارت ردود فعل داخلية وأيضا دولية، إضافة إلى أن التفجيرات أصلا لا تتوقف. اليوم كان هناك تفجير في قرية الطيبة جنوبي لبنان، وهذه التفجيرات أيضا كان هناك على مرتفعات علي الطاهر، استخدمت فيها إسرائيل درون وألقت من على مرتفعات علي الطاهر مواد متفجرة، وهذا الأمر يتكرر بشكل يومي، وهذا الأمر يعتبره لبنان خرق لاتفاق الإطار، لذلك سيطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية، ويعني أيضا تأكيد على أن نهاية هذا الاتفاق ونهاية المناطق التجريبية هي أن يكون هناك انسحاب بشكل كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وأيضا لبنان من جهته سيطالب بتسريع موضوع المناطق التجريبية، أي لا يكون يعني نحن نعلم بأن زوتر الغربية كان هناك مدة زمنية قبل أن بدأ يعني تنفيذ اتفاق الإطار أو تنفيذ انتشار الجيش فيها ضمن المناطق التجريبية، لذلك سيطالب أيضا الوفد اللبناني بأن يكون هناك عدد أكبر من القرى، وأن تكون عملية بدء تنفيذ الاتفاقيات على مراحل بأن يكون بشكل أكبر وأسرع. ومن جهتها بطبيعة الحال إسرائيل تركز على موضوع سحب سلاح حزب الله وعمل الجيش اللبناني في هذه القرى التي يخرج منها الجيش الإسرائيلي.
0: طيب غنوة، يعني

0: بعد الخروقات التي حدثت، حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق السكنية حتى هذه اللحظة؟
1: طبعا يعني احيانا يكون هناك تفجيرات تطال منازل، ولكن في الفتره الاخيره معظم التفجيرات تقول اسرائيل بانها تتضمن بنى تحتيه وانفاق لحزب الله، ولكن المخيف بانه حتى هذه الانفاق، يعني الخبراء الجيولوجيين كانوا قد طالبوا بان يكون هناك طريقه اخرى للتعامل معها، لانها اولا مثلا الانفاق المحيطه بقلعه تشقيف كانت قد ادت الى هزه ارضيه وصل مداها ل 3.8 درجات، ولكن ايضا هناك تخوف من ان يؤدي هذا في وقت لاحق الى التاثير على فالق زلزالي تقع بقربه هذه القلعه، وايضا مرتفعات علي الطاهر هناك فالق زلزالي بجانبها، لذلك هناك تخوف على المدى الطويل من ان يكون هناك تاثيرات تؤدي الى كوارث طبيعيه اكبر من تلك التي شهدناها، خاصه وان هذه التفجيرات مستمره.
0: شكرا جزيلا لك غنوة يتيم من بيروت مراسلة العربية، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة.

0: في روسيا مستمعين، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بموسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. وأوضحت اللجنة أن امرأة مجهولة الهوية كانت ألقت بقنبلة على المقهى ولقيت حتفها في الانفجار. اللجنة في تحقيقاتها الأولية قالت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت داخل مطعم في ساحة كودرين سكايا ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. ميدانيا وبالضربات المتبادلة مع كييف، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين صباح اليوم أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو.
1: في الواجهة،
0: ننتقل إلى تطورات في قطاع غزة. وفي جديد التصريحات بشأن تنفيذ اتفاق السلام، قال محمد دحلان إن إسرائيل وافقت على وقف غاراتها على قطاع غزة ابتداء من اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات بهذا الخصوص من جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا التصريح في ظهور علني نادر لدحلان الرئيس السابق للأمن الوقائي في غزة بعد سنوات من الابتعاد عن المشهد الإعلامي. بالحديث عن الشق الميداني وفي المستجدات بالقطاع، أفادت مصادر طبية بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة بمدينة غزة. سياسيا مستمعينا، تتقدم المفاوضات خطوة إلى الأمام لكن التنفيذ يبدو أكثر تعقيدا من التصريحات. منذ الإعلان عن استعداد حركة حماس لنزع سلاحها عاد الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، لكن أسئلة كثيرة بشأن تطبيق الاتفاق في ظل تباين الشروط وتشابك الحسابات. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
2: بين الركام والخيام في غزة وبين أروقة القرار في واشنطن يكتب اتفاق غير مسبوق. حركة حماس تعلن استعدادها لنزع سلاحها، والرئيس الأمريكي يصف الخطوة بالهائلة، لكن الوصول إلى هذا المسار يمر عبر دهاليز معقدة. الخلاف يبدأ من نقطة الأساس. حماس ربطت نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وشددت على لسان القيادي غازي حمد في لقاء مع العربية على أن الانسحاب الإسرائيلي يبقى أولوية لا يمكن تجاوزها.
3: دولة الاحتلال تسيطر على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة، لذلك هذا موضوع كما قلت على رأس الأولويات، انسحاب دولة الاحتلال وجيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل تدريجي وضمن جدول زمني متفق عليه حتى يخرج بشكل كامل من قطاع غزة.
2: أما في الداخل الإسرائيلي لا يبدو المشهد أقل تعقيدا، إذ تصر إسرائيل على أن يكون تجريد غزة من السلاح شرطا يسبق أي انسحاب. وزير الأمن القومي إتمار بن كفير

0: يرفض الاتفاق، فيما يلتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصمت. لكن حتى لو تحقق توافق سياسي، يبقى التنفيذ أكثر تعقيداً من الاتفاق نفسه، فانتخابات أكتوبر المقبلة تجعل أي انسحاب إسرائيلي مخاطرة سياسية لنتنياهو أمام قاعدته اليمينية، لا سيما مع تعهد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإعادة بناء المستوطنات. وميدانياً تبدو مهمة نزع السلاح أكثر تعقيداً، فحماس تمتلك آلاف البنادق والراجمات إلى جانب شبكة أنفاق شيدت على مدى عقدين. وفي ظل اعتقاد إسرائيلي بأن الحركة لن تسلم سلاحها الثقيل قبل قيام دولة فلسطينية، ولا تنتهي العقبات هنا، فخطة إدارة القطاع تسند السلطة إلى لجنة وطنية من التكنوقراط، لكن إسرائيل تمنع أعضائها الموجودين في القاهرة من دخول غزة. أما القوة الدولية المكلفة بحفظ الأمن بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة فلا تزال قيد التشكيل. لتبقى أسئلة التنفيذ أكبر من الاتفاق نفسه.
1: مصادر مفتوحة.
2: في مصادر المفتوحة مستمعين رويترز تقول بعد أزمة المهاجرين في سبت بدأت السلطات الإسبانية في وضع وتركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة شاطئ المدينة بهدف الحد من محاولات العبور غير القانوني عبر البحر، ذلك طبعا بعد موجة التدفق الجماعي التي أسفرت عن مقتل 67 شخص على الأقل. يرتفع بذلك الحاجز القابل للنفخ والمدعوم بصف من العوامات البحرية بين 30 و70 سنتيمتر فوق سطح الماء، ويمتد مترا واحدا تحته مع الإبقاء على ممر يسمح لسفن الحرس المدني بتنفيذ دوريات في المنطقة. تعليقا على أزمة المهاجرين مستمعين، وبعد وصول عشرات الألاف من المهاجرين إلى سبت الإسباني، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فادي فول المفوضية الأوروبية إلى جعل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أولوية مطلقة، وذلك بعد وصول عشرات الألاف من المهاجرين إلى المدينة قادمين من المغرب. فادي فول قال إن الوضع خلال الأيام الماضية كان بمثابة اختبار إجهاد مطلق، مضيفا أن الأحداث كشفت عن نقاط ضعف في أوروبا.
1: الحي المالي.
2: شهدت سوق العملات تنفيذ تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين الياباني في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. أيضا تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم العملة. وافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1,800,000,000 دولار. أوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية. وقعت تركيا والعراق اتفاقية لمدة عام تضمن استمرار تشغيل خط أنابيب تصدير النفط بين البلدين، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق مطلع الأسبوع الجاري. تشير البيانات التركية إلى أن الخط ينقل حاليا نحو 170,000 برميل يوميا فقط.

استوديو لايت مستمعينا، وصلنا إلى فقرة استوديو لايت، واليوم الحديث عن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ.

0: البريد الإلكتروني واحد من أهم وسائل الاتصال في العصر الحديث، سواء في الحياة الشخصية أو حتى في الحياة المهنية. من خلاله تدار الأعمال وترسل المستندات، وكذلك الاتفاقيات تعقد، كما يستخدم في التسجيل بمختلف المواقع والخدمات الإلكترونية. لكن مستمعينا، ما هي أول رسالة بريد إلكتروني حدثت في التاريخ؟ داخل الاستوديو معنا الصحفية والزميلة بشبكة العربية زميل أحلام اليعقوب. أحلام، أهلا وسهلا بك معنا في استوديو لايت.
1: أسعد الله ظهيرتك وظهيرة كافة المستمعين. بالظاهر ينسب الفضل إلى راي توم رينسون.
0: صحيح.
1: ينسب له هذا الفضل بأنه هو أول من قام بعملية ناجحة للمراسلات عبر الشبكات الداخلية ما بين كمبيوترين. كان هذا الكلام عام 1971 لصالح شركة بي بي إن التي كانت مكلفة بهذه المهمة. ولكن بالأصل وبالخفايا، هذه الشركة كانت مكلفة من قبل البنتاغون على أساس
0: شركة أمريكية، يعني
1: شركة أمريكية بحتة طبعا، كانت مكلفة بأنها تبني شبكة للمراسلات في حال إذا كان هناك أي تهديد على سيستمها الداخلي من قبل الاتحاد السوفيتي. يعني حين نتكلم 1971، هذه كانت تسمى الحرب الباردة، إبان الحرب العالمية الثانية.
0: طيب.
1: فحاجة الناس والبشرية دائما للمراسلات مبنية على حسب التقنية والظروف المتاحة. إيش تذكر من المراسلات السابقة والقديمة في البشرية، في الحياة البشرية؟
0: مراسلات
1: الحمام الزاجل، رسائل مبطنة بالحبر السري، كانت أيضا يعتمدوا على بعض في الحروب الصعبة على المقاتلين أنهم يرسلوا بعض المراسلات. فخلينا نتخيل أنا وأنت محمد الآن في وضع الزخم اللي قاعدة تمر فيه الأزمة المشتعلة حول العالم، إذا انقطع الإنترنت وإذا انقطعت المراسلات، هل ستكون هناك آلية جديدة للمراسلة في الحروب القادمة؟
0: طيب، يعني شوفي أحلام، ربما ما بعد البريد الإلكتروني تطور شكل المراسلات، يعني اليوم
1: صح.
0: أصبح في تطبيقات.
1: صح. قبلها كان المواصل. لو تذكر كان
0: وقبل
1: في
0: البريد.
1: ياهو شات وبي بي ام
0: والإيميل والماسنجر
1: والشخصية
0: اللي تدور كده.
1: بالضبط، فهي أدوات تتطور مع تطور البشرية، ولكن دائما في الحروب أنت معرض إلى انقطاع هذه
0: صحيح.
1: الشبكة، انقطاع المراسلات. لو تذكر قبل أشهر وقت الحرب الأولى الإيرانية الأمريكية، كان في رسائل مشفرة، رجعنا إلى الراديو وإلى الرسائل المشفرة، انتشرت بعض
0: صحيح.
1: المقاطع كانت غير مفهومة، ولكن رجعوا إلى الآلية البدائية القديمة. فممكن أننا نشهد في المرحلة القادمة بعض من هذه المراسلات الغريبة والعجيبة أن تعود إلى الواجهة.
0: أتمنى أن لا تعود.
1: بكل الأحوال المهتمين بالشأن السياسي قد يكونوا متابعين، لأن هذه
0: صحيح.
1: تعتبر عن الحنكة والدهاء وتجربتك في الحروب، ضروري أنك ترسل رسائل مبطنة ما بين الفرق المتصارعة.
0: نعم. طيب، نتحدث عن أول رسالة بريد إلكتروني، يعني ما شكل هذه الرسالة؟
1: كانت غير مفهومة، كانت تعتمد على الأحرف الأورى من الكيبورد، وكانت هي مجرد تجربة على أساس أنها تمت إلى نجاح التجربة، وفعلا نجحت التجربة، لكن بحسب رأي أنه ما كان لها أي معنى، كانت مجرد الحروف الأولى من الكيبورد.
0: يعني حروف كانت عشوائية؟
1: مش عشوائية، هي نفس الصفة اللي قدامك هنا، الكيو دبليو، نفسها الصفة
0: البداية.
1: الأولى كانت بالترتيب نفسه.
0: طيب، أحلام، نتحدث بما أنه إحنا اليوم نتحدث عن إيميل أو البريد الإلكتروني، لدينا آلاف الرسائل موجودة ومركونة ولم نفتحها. لماذا؟ يعني كل شخص لديه آلاف الرسائل،
1: هذه كانت ضرورة. حتى لو تتذكر كنت ما تقدر تقدم على وظيفة إلا ليكون عندك بريد إلكتروني، ما تقدر
0: صحيح.
1: الآن تسجل في أي موقع إلا يكون عندك بريد إلكتروني، لأنه بشكل أو بآخر كانت هي وسيلة التواصل المعتمدة وليس رقم الجوال، وما كان في أي وسيلة إنهم يوصلوا لك، ممكن ينقطع الإرسال. الآن خف الاعتماد على البريد الإلكتروني، صار 80% هو عبارة عن الإعلانات، خاصة أنه كثير من الدول تمنع شركات الإعلانات أنها تتصل في المستخدمين أو ترسل لك مسجات مباشرة، فصاروا يعتمدوا على البريد الإلكتروني، ولكن ما زال يحظى بنفس الأهمية في مجال العمل. صارت المراسلات الإلكترونية معتمدة حتى قانونيا من عند الـ HR، تعتبر مستند مثبت.
0: طيب، ننسى دائما كلمات المرور، ولدينا يعني شخص لديه كلمات مرور كثيرة.
1: صح.
0: حساب البنك، البريد الإلكتروني، حتى عدد آخر من التطبيقات، هناك تطبيقات تغلق منصات التواصل.
1: صحيح. فيكون

0: مرجعية لك إذا نسيت من ناحية باب الأمان إنه يرسل لك على الإيميل، والإيميل مربوط بإيميل آخر ومثبت يعني برضو برقم معقد. جوالك دائما ينصح، أو أنا أفضل إنك ترجع للطريقة القديمة، يكون عندك مدونة تكتب فيها باسورداتك أو عن طريق الجوال اللي هي المستند المتصفح.
1: المشكلة لو ضاعت الورقة
0: بس استل أحسن وأفضل من إنك أنت ناسي، لأنه كثير من المواقع تجبرك إنك تغير الباسورد، ما يكون موحد على نفس المنصات كلها والإيميل.
1: أحلام ليعقوب، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.
0: أهلا وسهلا. بيني وبينك رسائل خاصة بطريقة مبطنة.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.

0: مستمعينا دعونا نختم برنامج منتصف النهار اليوم. وكالة البيئة البريطانية تعلن حالة الجفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا بتزامن مع 4 موجات حر ضربت المملكة المتحدة، تسببت أيضا بأعلى عدد وفيات مرتبط بالطقس الحار. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن الزميلة عروب عبد الحق، دعونا نتابع.
1: إعلان حالة جفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا خبر ليس عاديا بالمرة في بلاد تعرف بوفرة مياهها ومساحاتها الخضراء.
2: وكالة البيئة تقول إن الجفاف بات يضرب أجزاء واسعة من وسط وشرق وجنوب إنجلترا، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على استخدام المياه لأكثر من 20 مليون شخص. لكن القصة لا تتوقف عند المياه، فأثار الجفاف بدأت تظهر في كل مكان، أنهار أقل تدفقا، حصاد أبكر، وخطر أكبر لحرائق الغابات. وحريق سفك وحده التهم مساحة تعادل نحو 140 ملعب كرة قدم.
1: والأسوأ أن الصيف لم ينتهي بعد، فيما لا يستبعد خبراء الطقس موجة حر خامسة بعد 4 موجات قياسية هذا العام.
2: أما الثمن فلا يقاس بالحرارة فقط، فوكالة الأمن الصحي ترجح أن يسجل عام 2026 أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحر منذ بدء السجلات، مع تقدير نحو 2877 وفاة خلال موجتين مايو ويونيو وحدهما.
1: باختصار يبدو أن عام 2026 في بريطانيا يسابق الأرقام القياسية في الحرارة والجفاف وحتى الوفيات.
0: بهذا التقرير مستمعينا وصلنا لختام منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد أو على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد العناوين تتابعون الزميلة أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
3: منتصف النهار
4: تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: أنا فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف كذا.

0: كان للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضطلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب ببيئة العمل.
6: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة ومنع الانجرار لصراع أوسع. ترامب يلغي الهجوم على إيران ويرهنه بالتوصل إلى اتفاق سريع ويشترط فتح مضيق هرمز وإنهاء المشروع النووي. روبيو يتهم طهران بالكذب ونقض الاتفاقيات ويؤكد أنها سعت لامتلاك السلاح النووي وبناء مظلة صاروخية لحمايته. روسيا تسقط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية وتعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بالعاصمة. مصدر لبناني يكشف أن الانتقال للمرحلة الثانية وتوسيع المناطق التجريبية أهم المطالب في المفاوضات مع إسرائيل. في الاقتصاد، تحالف أوبك بلاس يتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر وفقا لمصدر يتحدث لرويترز. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب النفط. الإعلان عن أول تدخل أمريكي ياباني منذ 15 عاما لوقف هبوط الين. في الرياضة مستمعين، يويفا يتزعم حمل الإسقاط رئيس الاتحاد الدولي من منصبه، وإنفانتينو يتراجع عن المشروع الجديد للاتحاد الدولي. رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يطالب بإلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا. بيع 80,000 تذكرة لمباراة زيدان الأولى كمدرب لفرنسا. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح اللي
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومه.
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا.

0: ما يجعلك تبتسم.
1: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
2: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش فيدباك. تطور أساليب الاحتيال وفيدباك من وقعوا ضحية، يقولون لم نكن قليلي الخبرة بل كانت أساليب المحتالين أكثر إقناعاً واحترافية. واليوم نناقش كيف يفكر المحتال وكيف يحميك النظام. فيدباك. الوجبات الصحية اليوم أصبحت صناعة بملايين الريالات مستمعين، اشتراكات شهرية، وجبات تصل إلى باب المنزل، وفيدباك الناس حولها منقسم بين من يرى أن أسعار الاشتراك مبالغ فيها ومن يرى أنها استثمار في الصحة. لكن سؤالنا اليوم، هل نجحت شركات الوجبات الصحية في تغيير عاداتنا أم نجحت فقط في بناء سوق مزدهر؟ فيدباك. خلال الأيام الماضية تحولت منصة إكس إلى ساحة نقاش بعد الإعلان عن تطبيق الخرائط السعودي هدهد، وفيدباك الناس انقسم، هل هذه خطوة استراتيجية فعلا تستحق الدعم أم مشروع سيصعب عليه منافسة تطبيقات اعتاد الناس عليها منذ سنوات كجوجل مابس وأبل؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا، ونبدأ بالتقارير الدولية التي تؤكد أن الاحتيال المالي تحول إلى صناعة عالمية تتطور بسرعة، وأن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت المحتالين أكثر إقناعا وأكثر قدرة على استهداف الضحايا. عندما نقول ضحايا مستمعين، لا نقصد فئة غير متعلمة أو فئة يعني غير حذرة. كل شخص اليوم ممكن يكون ضحية إذا وجد المحتال الظرف المناسب، لحظة استعجال، خوف أو ثقة زائدة أو حتى انشغال. وتشير تقارير حديثة إلى أن الاحتيال الاستثماري وانتحال الشخصيات والاحتيار عبر العملات الرقمية من أكثر الجرائم نمواً. ننتقل إلى فيدباك الناس. أبو بيان كتب عبر منصة إكس: قبل أيام وصلني اتصال من هاتف أرضي ويقول أنه من البنك، وكان يعرف اسمي وكل معلوماتي تقريبا، من وين قدر يوصل لها؟ أما ريماس الأنصاري فكتبت: صرت أشك وأخاف إذا وصلني رابط تتبع شحنة، وأوقات أحتار كيف أتأكد هل فعلا أنا طلبت هذا الشيء ولا هذا رابط للاحتيال المالي. محمد الغامدي حكى قصة على تيك توك، قال فيها: مستمعين، وصلتني رسالة على الواتساب من قريبي يطلب تحويل مبلغ مالي، يقول الحمد لله أني كنت شايف رسالته في تطبيق السناب شات وعرفت أن رقمه في الواتساب متهكر، ولا كان حولت بكل بساطة. أبو نواف كتب: كل حملات التوعية تقول لا تعطي رمز التحقق، بينما المحتالين صاروا يستخدموا طرق ما تحتاج الرمز أصلا. وأشار إلى قصة أخيه، يقول دخل على جوجل وكتب اسم منصة حكومية وأدخل بياناته، لكنه اكتشف أنه تم سحب 30,000 ريال، وهذه المنصة طلعت منصة مزيفة بالضبط.

0: تشبه الحقيقية. للحديث أكثر أرحب بضيوف هذه الفقرة: الخبير في مكافحة جرائم الاحتيال المالي غازي الزلفي والمحامي مصعب العيدي. أهلا وسهلا بكما معي.
1: أهلا وسهلا أستاذ أثير، حياك الله والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: نبدأ معك أستاذ غازي، في كيف تصف واقع الاحتيال المالي اليوم؟ ما هي أكثر الأساليب التي تشكل خطرا؟
1: الله يحييك، شكرا أول شيء على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم بصراحة اللي يمس شريحة كبيرة من الناس. طبعا مكافحة الاحتيال في الفترة الأخيرة تتسم بالقوة حقيقة بتكاتف كافة الجهات، سواء الخاصة أو القطاع المالي على مستوى البنوك أو حتى على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية. قد تم قطع شوط كبير جدا حقيقة في مكافحة الاحتيال، فين كنا قبل كم سنة وفين الآن صرنا الحمد لله.
0: نعم.
1: حتى بالإضافة إلى أن الوعي كذلك للناس بدأ يزيد، يعني أول كانت ما حد يتكلم في الموضوع هذا بشكل نهائي، الآن في وعي، الناس صارت حتى تشارك قصصها اللي تحصل لها. زمان كان واحد يصير له قصة احتيال يستحي وينحرج وما حد يتكلم قدام الناس، يخشى أنه أحد يعني زي ما تقولي يضحكوا عليه أو من هالقبيل. لا، الآن في وعي جيد، في ناس تشارك قصصها اللي حصلت معاه، وهذه بصراحة أنا أشوفها قفزة نوعية جدا كبيرة
0: نعم
1: بشكل مختصر. الله يحفظك.
0: نعم لكن مع هذا التطور أيضا أستاذ غازي، هناك أيضا تطور للأساليب.
1: لا شك الاحتيال هو حقيقة متطور. احنا نعرف انه من مئات السنين بدأت فكرة الاحتيال، وكل ما جاءت تقنية جديدة كل ما صار في تطور.
0: صحيح.
1: اخطر التطورات الان تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة ومتداول بشكل كبير وعليها شكل تركيز.
0: نعم.
1: سوف تستغل هذه التقنيات بشكل او باخر. اول كان الاستهداف بشكل عشوائي، انا اعتقد من وجهة نظري في المستقبل بالتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وعدم محافظة الناس على معلوماتها بشكل جيد، اعتقد انه سيتم لكل شخص رسالة موجهة له خصيصا بناء على المعلومات المتاحة لدى المحتالين من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فإحنا نعول بشكل كبير على وعي الناس بصراحة بحفاظها على معلوماتهم وعدم مشاركتها بأي مكان سواء تطبيقات أو مع آخرين. وكذلك لا ننسى أنه الجهات الحكومية كذلك بذلت جهد كبير، ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السبراني، هيئة الاتصالات تقنية المعلومات، البنك المركزي السعودي، كل هذه الجهات تعمل بشكل متقارب مع بعض
0: متكاتف.
1: في خدمات أطلقت لكافة الأفراد عن طريق الهيئة الوطنية للأمن السبراني، خدمة تحقق بإمكان أي شخص وصله رابط يقدر يتحقق من سلامة هذا
0: نعم،
1: الرابط من خلال
0: سنتحدث
1: هذه المنصة.
0: فيها تفصيلا أكثر مع الأمثلة أستاذ غازي، لكن اسمح لي أتوجه للمحامي مصعب العيدي. أهلا بك معي من جديد أستاذ مصعب، وسأنقل لك فورا ما تحدث عنه قبل قليل ضيفي الأستاذ غازي في مسألة تطور الأساليب. يعني هو أشار إلى أن أهم مثلا تقنية سيتم استغلالها أو ربما بدأ يعني حقيقة استغلالها هي مسألة الذكاء الاصطناعي، فبالتالي هل نستطيع أن نقول أن هناك أنظمة قانونية تواكب هذا التطور؟
2: حياكم الله، شكرا اولا على هذه الاستضافه. لعلنا باذن الله تعالى نقدم ما يفيد المشاهدين والمستمعين بمشيئه الله تعالى. اولا قبل الاجابه على سؤالك استاذ اثير، ما يتعلق بالاساليب، لعلنا ابتداء نبدا في ما تحدث عنه في الماده الاولى في نظام مكافحه الاحتيال المالي
0: نعم
2: وخيانه الامانه، بان الاحتيال المالي هو الاستيلاء على مال غير دون وجه حق من خلال الطريق او اكثر، سواء الخداع او الكذب او الإهانة. فمن هذا التعريف يعني نستطيع ان نؤكد على ان الاساليب قد تتغير، قد تختلف سواء بروابط، سواء تواصل من خلال محادثات الواتساب او مواقع التواصل الاجتماعي او روابط الكترونيه وخلافه، الا ان اساس هذه الجرائم قائم على مساله الخداع وفهم الضحيه قبل الإيقاعها كضحية الاحتيال المالي. فهذا المحتال ابتداء أستاذ أثير هو يسعى ابتداء لفهم الضحية، لا يسألها عن المال، وبعد أن يفهم الضحية ويستوعب حاجتها بعد ذلك يوقعه سواء في جريمة احتيال من خلال أخذ أمواله أو الاستيلاء على الحسابات البنكية واستعمالها من خلال تمرير أموال لضحايا آخرين.
0: نعم، وبالتالي في مسألة تحديدا، إذا تحدثنا عن مسألة الذكاء الاصطناعي، لأن هناك مثلا من قال أنه تم الاتصال به من صوت ليس مثلا يعني غريبا عن صوت ابنته أو صوت صديق أو غير ذلك، وفعلا هو حول مثلا المبلغ المالي لهذا الصوت، هل لدينا أنظمة الآن أم يعني نتوقع

0: أن تصبح لدينا هذه الأنظمة القانونية؟
1: هي ما يتعلق خلينا نقول في مسار الانظمه وخلافه وحمايه الاشخاص وبياناتهم، فبالتاكيد هناك انظمه سواء مثل حمايه البيانات الشخصيه، نظام مكافحه الحيل المالي، ونظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه وغيرها من انظمه. الا ان يعني احنا دائما نعيد ونزيد ونكرر ما يتعلق بالطريقه والاسلوب.
0: نعم.
1: فالاسلوب يتغير ويختلف بتغير الوقت والزمان والمكان والمواسم، كذلك مثل مواسم الحج والعمره وغيرها.
0: نعم.
1: الا ان الخاتمة أو الغاية الأساسية هي إيقاع هذه الضحية
0: نعم.
1: للخداع وإيهامه بأن هذا الشخص أو هذه الشخصية هي
0: صحيح.
1: سواء منسوبة لجهة أو حكومية أو لبنك أو خلافه، حتى من الأقارب، إذا
0: نعم.
1: استطاع هذا المحتال فهم طبيعة هذه الضحية ثم بعد ذلك
0: سيستطيع أن يحتال
1: يستطيع الوصول لبيانات.
0: عليها. نعم، إذا افترضنا مثلا هذه القصة، شخص أستاذ مصعب يقول دخل على حساب كان يعتقد أنه، أو موقع يعتقد أنه الموقع الرسمي، لكن اتضح أنه الموقع غير رسمي، وقصة لشخص آخر مثلا يعني تم التواصل معه وبالتالي حول أو أعطاهم رمز الـ OTP أو رمز التحقق الذي ترسله البنوك. هنا هذه حالتين مختلفة. متى نستطيع أن نقول هذا الشخص يستطيع أن يسترد حقه، في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية أم في الحالتين؟
1: شو مسألة استرداد الحق؟ هذا يعني جانب مختلف تماما، لعلنا إن شاء الله تعالى في أحد المحاور نتكلم عنه بشكل يعني مفصل ونستطرد فيه لحد ما. لكن مسألة استرداد الحق باختصار، أنا دائما أقول بأنه متى ما قدم البلاغ بشكل مستعجل فبالتأكيد بأن فكرة أو نسبة الحصول واسترداد الأموال هي أكبر.
0: نعم.
1: فالواجب على أي شخص عند الدخول على أحد المواقع الإلكترونية أو عند ورود رسالة أو اتصال لهم من خلال أحد يعني سبل التواصل، قبل تزويد الطرف الآخر بالبيانات أن يتوقف ابتداء ثم يتحقق. فمتى ما كان يعني لحد ما خلينا نقول انه يظهر استعجال الطرف الاخر انه لا زودني فيها الان وكذا حمايه لك الى اخره، فهنا لابد انه يعني نشك في المساله ونفكر الى حد ما، لان
0: لماذا
1: غالبا
0: ذكرت لك هذه الحالتين أستاذ مصعب؟
1: نعم
0: لأنه فيها اختلاف بين الناس، فيدباك الناس يقول إذا أنت بنفسك كشخص أعطيت الـ OTP أو الرمز الذي أرسله البنك، إذا سقط حقك في المطالبة، هل هذا الأمر حقيقي صحيح؟
1: لا لا لا، هو ليس على مطلق. احيانا لو قد يعني على سبيل المثال انه احد الاشخاص يزود المتصل او المحتال بسواء رمز OTP او خلافه، ومن خلاله يستطيع هذا المحتال
0: نعم
1: ان يلجأ للبيانات الشخصيه الخاصه لهذه الضحيه.
0: نعم
1: ومتى ما تقدمت تلك الضحيه بتقديم بلاغ بشكل مستعجل للجهات الامنيه، ابتداء هو يعفي نفسه بمشيئه الله تعالى من المسؤوليه الى حد ما.
0: نعم
1: وفي حال تقرر يعني حالة المحكمة المختصة فينظر لها بحسب أحوالها،
0: وضحت
1: فقد
0: الفكرة.
1: يعفى في بعض الأحوال. لكن
0: نعم.
1: يعني احنا دائما نقول انه مسألة الوعي ومسألة التأكيد على تقديم البلاغ وخلافه ومسألة المسؤولية، انه لابد دائما نفكر بأنه التأكيد على فكرة تقديم البلاغ ابتداء هو إعانة للجهات المختصة بفهم ومعرفة الأساليب المتطورة
0: نعم.
1: وتستحدث بشكل دوري، هذا ابتداء. والأمر الآخر هو إن شاء الله تعالى حماية ضحايا آخرين من الوقوع كضحية
0: ضحية أخرى
1: لهذا
0: لهذا
1: المحتال
0: المحتال.
1: إن شاء
0: وضحت
1: الله.
0: الفكرة. اسمح لي أنتقل بالسؤال لضيفي الأستاذ غازي الخبير في مكافحة جرائم الاحتيال المالي. أستاذ غازي، دائما فيدباك الناس يتهم البنوك، دائما ما يقول أن البنوك هي المشكلة أو يسقطوها دائما على البنوك، كيف ترد وأنت متخصص؟
2: طيب، شكرا على السؤال، سؤال مهم جدا. أنا من الأشخاص اللي عملت في البنوك الفترات السابقة إلى ما قبل تقريبا 3 سنوات. البنوك استثمرت عشرات الملايين في استقطاب تقنيات خاصة في مكافحة الاحتيال المالي. حجم العمل اللي كنا نشتغل عليه في ذيك الفترة وما زالوا الزملاء في البنوك يشتغلون عليه حجم لا يصدق، ولم تبخل حتى في أي ميزانيات كانت ترصد لهذه المشاريع. الآن حتى تقنية الذكاء الاصطناعي استخدمت كذلك في مكافحة الاحتيال، استخدمت مراقبة اللي هو يسمونه البيهيفير أو أسلوب
0: سلوك.
2: العميل في الصرف في التعامل على حسابه.
0: نعم.
2: بمجرد ما يطلع أي عملية خارج تصرفاته معتادة على طول يطلع له، يكون فيه إيقاف للعملية ويتم الاتصال مباشر بالعميل بحيث يتأكد

0: تأكد من التقنية.
1: أها.
0: البنوك بذلت جهد كبير وما زالت تبذل وما زالت مستمرة في تطوير التقنيات الخاصة فيها،
1: نعم.
0: وكذلك ساهمت في الوعي الناس في حملات قد تم قيادتها من خلال، حتى إذا لم تخن الذاكرة، من خلال اللجنة التوعوية للبنوك السعودية وهي تحت إشراف البنك المركزي السعودي، قادوا حملة كبيرة توعوية لكافة على مستوى المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد من وجهة نظري أن المسؤولية ليست فقط على البنوك، وكذلك العميل لابد أنه يكون مسؤول، ولابد أنه كذلك يحافظ على بياناته ويحافظ على سريته ويحافظ
1: نعم.
0: ويكون مطلع أول بأول على آخر ما يستجد في حالات
1: مسألة
0: الاحتياج.
1: البيانات كما ذكرت أستاذ غازي وذكر ضيفي أيضا أستاذ مصعب هي مهمة جدا، والآن مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غير ذلك دائما ما نشعر أن بياناتنا مسربة أو موجودة. هناك فيدباك كبير من الناس يقول بياناتنا موجودة في كل مكان، فجأة نجد مثلا شركة لا نعرفها، لم نتعامل معها من قبل، ترسل على الجوال تخاطبني مثلا باسمي وتعلن لشيء ما. فهنا من المسؤول عن مثلا تسرب هذه البيانات، أو كيف يمكن أن نحمي أنفسنا طالما البيانات موجودة في كل مكان؟
0: طيب، طبعا حقيقة هو في جهود كبيرة في حماية البيانات، سنت قوانين، صدرت أنظمة من مجلس الوزراء، عندنا الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات كذلك سنت سياسات كثيرة وتعمل عن قرب في هذا الموضوع. لكن في المقام الأول احنا ما زلنا نقول أن الشخص أو المواطن أو المقيم أو المواطنة ما زال هو اللي معاه مفتاح بياناته، طالما مفتاحه معه لن أحد يستطيع يدخل على بياناته. فبالتالي يجب إحنا يكون الوعي لدينا عالي، نحط بياناتنا، إيش البيانات اللي إحنا مفترض نعطيها للشركات أو حتى للجهات اللي نتعامل معها، وكم وحجمها.
1: وبالتالي
0: يعني
1: من
0: لما
1: وين
0: يجيني أحد شركة أشتغل، اشتريت سعر معين أو اشتريت غرض معين، يقول لي أعطيني هويتك وتاريخ ميلادك، إيش تبي فيهم؟ فهمت قصدي؟
1: نعم.
0: فلا بد يكون هذا الوعي موجود لدى الناس بصراحة.
1: وهذه أيضا مسألة مهمة أستاذ غازي، وفي سياق مثلا الحديث عن البيانات أو غير ذلك، هناك نوع آخر مثلا من الاحتيال في مسألة مثلا الاستثمار أو في مسألة الأسهم، ويعني دغدغت مشاعر الناس في مسألة الثراء السريع. فهنا كيف يستطيع الشخص أن يعرف أنه لا، أنا ربما أتعامل مع شخص هو محتال، ليس هذه الأسئلة الطبيعية التي من المفترض مثلا أن أعطيه إياها أو المعلومات؟
0: أحسنتي. طبعا ما زالت الهندسة الاجتماعية هي رقم واحد في أسلوب الاحتيال اللي موجود في الفترة الحالية. زي ما تفضلتي، هم يشتغلوا على العاطفة أو الجانب النفسي للشخص من خلال الطمع، من خلال التخويف، من خلال الوعد بالثراء السريع زي ما تفضلتي، الأرباح السريعة وإلى آخره. فمتى يعرف الشخص أنه معرض لإحدى هذه الحالات؟ لما يجي يسأل نفسه، يعني أنا دائما نقول قاعدة 5 ثواني، أنت لازم تسأل نفسك كذا سؤال: هل طلب مني أو تو بي؟ هل أنا كنت أتوقع هذه المكالمة أو هذا الرابط أو هذه الرسالة على سبيل المثال؟ هل فيها وعد بالثراء السريع أو وعد بالأرباح؟ إذا تحققت إجابتين بنعم من هذه الأسئلة، فهو احتمال جدا كبير أنه متعرض إلى عملية احتيالية، وهو إحدى الضحايا اللي تم اختيارها.
1: نعم.
0: فبالتالي اللعب على الوتر العاطفي للأشخاص هو مفتاح الهندسة الاجتماعية.
1: صحيح.
0: بعضهم يستدرون عاطفتهم من خلال التبرعات، بعضهم يثير فضول الشخص
1: نجدها في
0: اللي أمامه
1: رمضان
0: والضحية.
1: كثيرا هذه مسألة التبرعات، يعني كأنه لهم مواسم أستاذ غازي.
0: أنت بالضبط، نعم، هم في، لو نلاحظ في رمضان تكثر حملات التبرعات، نلاحظ مثلا في فترة الحج على سبيل المثال يبدو يتكلم عن حملات الحج، ويبدو يتكلم عن أجر الحاج، ويبدو يتكلم عن أشياء كثير.
1: صح.
0: في الصيف والسفر، موسم السفر، نبدأ نلاحظ عمليات الترويج لاستخراج الفيز بشكل سريع جدا،
1: صحيح.
0: خصوصا للدول اللي تتطلب تأشيرات دخول
1: نعم.
0: الآن. وأنا أنوه من هذا المنبر كذلك إلى أسلوب جديد تم رصده، يعني من خلال اطلاعي
1: تفضل.
0: بشكل مستمر عن طريق منصة لينكد إن اللي هي المنصة الاحترافية لاستقطاب
1: توظيف.
0: الموظفين. يتم وعد بعض الأشخاص بالوظائف مناسبة، لكن السيرة الذاتية عندك تتطلب فورمات معينة أو تتطلب أسلوب معين، إيش رأيك إن نصلح لك إياها عشان تطابق نظام ATS وإلى آخره من هذه الأساليب اللي الشخص هو في حاجة فعلا ماسة إلى وظيفة، فما عنده مانع أنه يدفع 500 ريال ولا 1000 ريال مقابل أنه يحصل على هذه الفرصة.
1: نعم.
0: فهذه فرصة جيدة، أشكركم عليها أننا كذلك ننوه على هذا الموضوع من النوع
1: هذه نقطة
0: الجديد.
1: مهمة، حتى أحيانا نجدها في تطبيق مثل إكس وغير ذلك، نجد الإعلان مثل

0: مثلا بكثرة عن وظائف ورابط للتقديم أو غير ذلك. حضرتك ذكرت أنه ينبغي التحقق من الروابط عن طريق موقع تحقق أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم صحيح، قامت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مشكورة بوضع خدمة تحقق،

0: أنتقل بسؤالي للأستاذ مصعب من جديد. يعني حضرتك تحدثت عن مسألة تقديم البلاغات، وهذا يجعلنا نسأل سؤال مهم: ما هي الأدلة التي ينبغي أن يحتفظ بها الشخص أثناء تقديمه مثلا للبلاغ؟
1: نعم، قبل الإجابة لهذا السؤال وتأكيدا لزميلنا الأستاذ غازي فيما ذكره في قاعدة الخمس ثواني، أنا دائما كنت أنبه من حولي بأنه بعدم اتخاذ أي قرار مالي تحت الضغط وعدم منح الثقة قبل التحقق، فالواجب على أي شخص ابتداء أن
0: ينبغي على الشخص أن يتحقق. لا أعرف إذا كان الاتصال ما زال مستمر مع الأستاذ مصعب.
1: نعم،
0: نعم
1: هذا الصوت واضح.
0: نعم
1: الصوت
0: نستمع إليك الآن، تفضل.
1: جميل. فكنت أتكلم عن أنه الواجب على الشخص بأن يتحقق قبل اتخاذ القرار المالي، أن يتحقق ابتداء قبل اتخاذ القرار، فالواجب التحقق ثم اتخاذ القرار المتعلق في المال، هذا ابتداء. أما بالنسبة لسؤالك وهي الأدلة وما الواجب على تلك الضحية الاحتفاظ بها، ينبغي هنا أن نبين أنه لا توجد أو لا يوجد دليل نستطيع أن نسميه هذا دليل قوي أو هذا دليل ضعيف إلى آخره. الضحية متى ما وقعت أمام عملية احتيال مالي ينبغي مباشرة الاحتفاظ بكافة الأدلة وكافة القرائن الموجودة لديها وتقديمها للجهات الأمنية المختصة، وهي بدورها من تقوم بالتحقق وكفاية تلك الأدلة ومحاولة يعني القبض على ذلك الجاني وعلى ذلك الأموال.
0: نعم، حتى وإن يعني تم إرسالها مثلا للخارج أو كان هؤلاء المحتالين غير موجودين مثلا في السعودية، أيضا يتم يعني اتخاذ إجراءات معينة في هذا الأمر؟
1: نعم، هي طبعا خلينا نقول أقلها مما مر بي في خلال يعني عملي في قضايا الاحتيال المالي، غالبية عمليات الاحتيال المالي ابتداء هي تبدأ من أخذ الأموال من هذا الحساب البنكي ثم تمرير الحسابات البنكية المالية داخل المملكة، حسابات سعودية أو حسابات بنكية سعودية. فمتى ما تعجل هذه الضحية بتقديم ذلك البلاغ بابتداء يعني التواصل مع البنك التجاري أو صاحب الحساب أو مصدر الحساب من خلاله لتجميد هذه العملية، فبإمكان بمشيئة الله تعالى الحد من أثار تلك الجريمة قبل يعني انتقالها لخارج الدولة بمشيئة الله تعالى.
0: نعم، هل تشاركنا أستاذ مصعب مثلا قصة حدثت، شيء مثلا حدث مع عميل لك أو من هذه الأمور سمعت عنها؟
1: القصص كثيرة، لأن قد يكون يمكن أحد أهمها وأحد أبرز مما مر بي وهي مسألة فهم المحتال لتلك الضحية في أحد القضايا. المحتال تواصل مع الضحية لغرض تقديم مساعدات مالية لها إلى آخره، فتلك الضحية طبعا بحكم العاطفة وخلافه فقامت بتزويد ذلك أو ذلك المحتال ببياناته الشخصية البنكية، فاستطاع المحتال الولوج لحساباته البنكية ثم استعمل حسابه المالي أو حسابه البنكي في تمرير أموال لضحايا آخرين.
0: نعم
1: نعم، وهذه كانت يمكن من أبرزها، أنه كان المحتال
0: نعم
1: يعني حاول أنه ابتداء أنه فهم هذه الضحية وحاجتها ورغباتها، وبناء عليه هو لم يأخذ منها أموالا إنما استولى حساب البنك لتمرير أموال لأشخاص
0: نعم
1: آخرين. يعني طبعا لما
0: قد تكون
1: حركت
0: في
1: الدعوة
0: أي
1: الجزائية
0: نعم في أي دائرة. أستاذ غازي، كان قبل فترة هناك حديث مستمر عن مسألة، لا أعرف إذا كان هذا الاحتيال موجود حتى اللحظة أم لا، أن البعض تفاجأ أن ربما هذه القصة تذكرتها من حديث أستاذ مصعب، تفاجأ أن لديه حساب بنكي في بنك ولم يفتح هذا الحساب ولم يستخدمه أساسا ولم يكن يعرف بوجوده.
2: هذه كانت سابقا تحصل عندما يحصل المحتال من الضحية على رقم التحقق الخاص بأبشر، ومن ثم يفتح حساب بنكي باسم الضحية ويأخذ الكود من اللي وصل أو الـ OTP احنا نسميه من الشخص نفسه، ويتم فتح الحساب باسم الشخص. هو حقيقة مو هو اللي فتح الحساب، فتحه شخص آخر، لكن الآن زي ما ذكرت في بداية حديثي البنوك قامت بتطوير تقنيات عالية جدا بالتعاون كذلك مع وزارة الداخلية في نفاذ والخطوات الثلاث للتحقق. يعني الموضوع ما عاد هو بالسهولة اللي كانت في السابق بصراحة. فبالتالي الآن على أساس تفتحي حساب بنكي أو أي نوع من أنواع اللي تتطلب أبشر، في خطوات كثيرة من ضمنها حتى بصمة

0: صورة الوجه أو صورة الوجه للتحقق أنه هذا الشخص فعلا هو اللي ناوي يفتح الحساب أو لا.
1: نعم، وحتى أنه أصبح هناك أكثر من رمز تحقق، لكن ما يزال أيضا
0: بالضبط.
1: هناك حديث عن عمليات الاحتيال. هل تتذكر أستاذ غازي قصة مرت بك تريد أن تنبه مثلا المستمعين عنها؟
0: أنا أكثر قصة كانت محزنة بالنسبة لي في خلال عملي السابق في البنوك كانت إحدى الضحايا لما تعرض لعملية احتيال. هو كان مشارك محمل تطبيق على جواله اللي هو يسمى الميرر، اللي هو يكون عند الشخص الآخر إيش الأشياء اللي تيجي على جوالك بشكل مباشر.
1: نعم،
0: فلما تعرض العملية احتيالية وراح بلغ،
1: يعني هذا التطبيق هو محمله فقط حتى تتضح الفكرة، هو محمل هذا التطبيق لم يكن يعرف عنه.
0: لا هو الضحية أقنعه يحمل هذا التطبيق من خلال الأساليب اللي احنا تكلمنا
1: الاحتيال.
0: عنها، اللي هي عملية وضع الضحية تحت ضغط شديد وما يعطيه فرصة أنه يفكر. تم تحميل التطبيق وثم الضحية صار من خلال هذا التطبيق يشوف كل العمليات والرسائل اللي تيجي على جوال الضحية. فلما قام الضحية بالإبلاغ في مركز الشرطة، جات له رسالة نصية تم تسجيل بلاغك وبتحت رقم كذا كذا. طيب المحتال شاف الرسالة هذه، رجع اتصل على الضحية مرة ثانية وقال له أنا معاك الضابط فلان، أنت توك جيت عندنا وسجلت بلاغ، وأخذ منه كذلك بيانات حساب آخر واحتال عليه في مبلغ آخر من البنك الآخر. فهذه من الأشياء اللي احنا لابد ننتبه، وأنا أؤكد دائما في حديثي السابق لا نحمل أي تطبيقات بناء على طلب أي شخص أو بناء على وجودها في موقع أو بناء على وجودها في روابط مشبوهة، لأن التطبيقات هذه ما حد يعرف كيف تعمل ولا إيش البيانات اللي ممكن تطلع عليها في جهاز الأشخاص.
1: صحيح، هذه نقطة جدا مهمة. أشكركم ضيوفي الكرام، الأستاذ غازي الزلفي خبير مكافحة جرائم الاحتيال المالي، أيضا المحامي مصعب العيدي، شكرا لكما. مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، سنتحدث عن تطبيق الخرائط السعودي هدهد.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: لقيت إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب ببيئة العمل.
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وفيدباك كبير من الناس بعد التغريدة التي تم الإعلان عنها عن تطبيق الخرائط السعودي هدهد. الحقيقة أنه بدأ العمل عليه من عام 2024 بهدف تطوير خدمة خرائط رقمية محلية تعتمد على البيانات الجيومكانية الوطنية وتقدم حلول تنافسية داخل السعودية. وخلال العام 2025 بدأت النسخة الموجهة للمستخدمين بالانتشار تدريجيا، وكان تركيزها الأساسي على مدينة الرياض. أما اليوم في عام 2026 توسعت الخدمة لتشمل مناطق أكثر داخل السعودية مع استمرار إضافة بيانات الطرق والأماكن وتحسينات الملاحة. ننتقل إلى فيدباك الناس. أحمد القحطاني كتب كان متفائل حقيقة وكتب: أخيرا عندنا تطبيق سعودي يفهم طرقنا وتحويلاتنا والتسارع في تطوير الطرق التي تشهد السعودية.

0: عبد الرحمن العمري كتب: تجربتي مع هدهد جميلة جدا في الرياض، لكن مو راضي يشتغل معي تمام في جدة. لا أعرف هل المشكلة بالضبط عندي ولا مشكلة عامة. بينما أبو ابتهال كتب أنه وضع الرمز المختصر للعنوان الوطني الخاص بمكانه، لكن لم تظهر له نتيجة، فقرر حذف التطبيق حتى يكتمل تطوره. وهنا رد عليه إياد بالتأييد أن الفكرة ممتازة كتطبيق محلي يخدمنا ويفهمنا، لكن التطبيق لازم يوصل لنفس مستوى المنافسين قبل أن يعلن عنه. طبعا تتابعت الردود هنا وهناك. رد من نور الدبيان كتبت: أهم شيء التحديثات تكون أسرع من جوجل، لأن الكثير من الطرق تتغير عندنا باستمرار. نرحب بي الدكتور عماد فيلمبان، أكاديمي مهتم بالبيانات الجيومكانية. أهلا بك معنا دكتور عماد.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني كيف ترى هذا الإعلان والتسويق وفيدباك الناس عن تطبيق الخرائط هدهد؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع إنشاء خرائط أو تطبيقات لخرائط الجيومكانية بالطابع الوطني أعتقد موضوع استراتيجي ومهم جدا، لأن البيانات الجيومكانية يمكن من أهم البيانات أو أكثرها حساسية. فحقيقة أنا أشكر الشركة وأشكر الداعمين لها وأشكر المستثمرين فيها يعني كبر وعيهم بأهمية إنشاء التطبيقات هذه في هذا المجال.
0: نعم، وحتى نفهم الناس مثلا أو نبسطها لهم دكتور عماد، أين تكمن أهميتها؟ هل سنشاهد مثلا انعكاس على قطاعات أخرى أو غير ذلك؟
1: طبعا زي ما ذكروا يمكن الأخوان، أنا سمعت لبعض الردود والآراء. يعني البيانات الجيومكانية زي ما ذكرنا من أهم البيانات الحساسة.
0: صحيح.
1: أيضا البيانات كل ما زاد التخصيص فيها، لأنه من سكان البلد نفسهم أو من المواطنين والمحتكين بهذه البيانات بشكل يومي، فهذه البيانات حتكون مهمة جدا، والتطبيقات هذه حتكون دورها مهم جدا في عملية التخصيص. يعني البيانات كل ما كانت مخصصة أكثر لسكان البلد كان أفضل. فزي ما ذكرنا، هي من ناحية حساسية ومن ناحية سرية بيانات، أيضا من ناحية ملائمتها لاحتياجات المواطنين واحتياجات سكان البلد نفسهم.
0: صحيح.
1: فيمكن ذكر يعني زي برضو سمعت أنا أنه يمكن هي جيدة جدا في منطقة وجيدة وغير جيدة في منطقة أخرى، وهذا طبيعي جدا لشركة عمرها يمكن سنتين،
0: نعم.
1: بدأت يمكن من قبل سنتين فقط، لكن نتوقع أنه مع زيادة حجم البيانات راح تتطور بشكل كبير جدا في هذا المجال.
0: لكن هذه أيضا نقطة دكتور عماد جعلت البعض يقول، يعني لماذا تم إطلاقه وهو ما زال تحت التطوير وتحت الإنشاء؟ يعني ربما يضر أكثر مما ينفع. يعني في بعض الناس لما جربوه وجدوا يعني مثلا فرق ما بينه وما بين تطبيقات أخرى، فبالتالي قرروا حذف التطبيق. ما رأيك في هذا الأمر كمتخصص؟
1: بالعكس، أنا أشوف إنه هذه يعني فرصة جيدة جدا للاستماع لآراء الناس وللتطوير. فهو معظم المنتجات التقنية ما راح تتطور بشكل كبير جدا إلا من آراء الناس،
0: صحيح.
1: خصوصا في المراحل المتقدمة جدا. يعني هو الآن ممكن يكون مفرق طريق للتطبيق هل يستمر أو لا، لكن واضح إنهم ما شاء الله يعني في جودتهم عالية جدا، والتغذية الراجعة هذه بشكل مباشر وسريع
0: نعم.
1: راح تطورهم بشكل كبير أيضا.
0: وهنا يأتي سؤال حول التحديات التي ستواجه التطبيق دكتور عماد، لأن البعض يقول مثلا كل التطبيقات التي حاولت مثلا منافسة جوجل وأبل يعني ما سمعنا عنها كثير.
1: هو التطبيقات يعني يمكن التحدي الكبير هو الهيمنة والسيطرة من الشركات يمكن يعني الكبيرة هذه،
0: نعم.
1: لكن أنا أتمنى أنه في حيكون يعني دعم كبير جدا من الحكومة والحكومة الرقمية في المملكة للتطبيقات الناشئة هذه، وأتوقع في أمثلة كثيرة من دول كثيرة
0: نعم.
1: جدا الدول نفسها رعت التطبيقات الناشئة اللي موجودة فيها والتطبيقات الوطنية لأهمية البعد الاستراتيجي في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: فأتوقع صحيح في تحديات يمكن الشركات المهيمنة المسيطرة،
0: نعم.
1: لكن لابد من الدعم الحكومي في هذه النقطة بالتحديد.
0: وهذا الدعم يكون ماذا؟ يعني هذه الدول التي مثلا ربما أشرت إليها دكتور عماد، بعضها أساسا تمنع استخدام تطبيقات التطبيقات غير التطبيقات المحلية، روسيا وغيرها من الدول. لكن عندما نقول أنهم بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى الدعم في ماذا؟ في البرمجة، في حجم البيانات، أم يعني في ماذا؟ عندما نقول مثلا أن هناك تطبيقات متطورة أكثر، ما هو الدعم الذي تحتاجه أو يحتاجه؟

0: هدهد حتى ينافس هذه التطبيقات؟
1: أنا حقيقة أتوقع طبعا الدعم المالي من ناحية الاستثمار وتوعية المستثمرين هذا جزء مهم جدا، وأتوقع في دعم حكومي كبير جدا للتطبيقات الاستراتيجية بهذا الشكل.
0: نعم
1: أيضا الدعم زي ما ذكرت يعني الدعم اللي هو الاستخدام وأيضا تزويد التطبيقات هذه ببيانات خاصة جدا ما تتوفر للبيانات الخارجية. فأتوقع هذه من الدعومات الحكومية اللي ممكن تساعد في تطوير دقة التطبيقات اللي مثل هذه.
0: ما المقصود بأنه غير متوفرة خارجيا؟ يعني ما لم أفهم تحديدا هذا.
1: يعني مثلا ممكن يكون مثلا تطبيقات جوجل يعني ممكن في بيانات جيومكانية حساسة المفروض ما توفر لجوجل،
0: نعم
1: لكن توفر مثلا لتطبيق مثل هدهد. السماح بالمسح، يعني كلنا يمكن شفنا تطبيق هدهد بيقوم بمسح الشوارع مثلا
0: صحيح.
1: بمركبات خاصة
0: لديها
1: فيها
0: كاميرات.
1: التفاصيل. ايوه، فهذه ممكن التطبيقات هذه الداخليه تسمح وتمنع من التطبيقات الخارجيه. يعني ليش مثلا نلاقي سياره في شوارعنا باشعار جوجل مثلا؟ فهذه المفروض الخاصيه هذه او الميزه هذه تخصص للتطبيقات الوطنيه خصوصا اذا بدات. يعني مثلا قبل 4 سنين ما كان في هدهد، فكان ممكن السماح لجوجل لاثراء الخرائط الموجوده،
0: لكن هل هم
1: لكن الان
0: فقط دكتور عماد، يعني فقط للتوضيح عذرا على المقاطعة، هم فقط بحاجة إلى سيارات تتحرك؟ ألا يكفي مثلا استخدام الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية؟ يعني قد تفي بالغرض.
1: لا صحيح، لكن نحن نتكلم عن الدقة.
0: نعم.
1: الدقة طبعا الأقمار الصناعية لها دقة معروفة، لكن وفي تفاصيل ثلاثية الأبعاد يمكن ما راح يمكن للذكاء للقمر صور الأقمار الصناعية الوصول لها.
0: نعم
1: ففي تفاصيل ودقة أكثر تكون عادة من السيارات والمسح الليزري اللي يكون على مستوى الأرض ومستوى الشوارع المعروفة والمتاحة لنا نحن نشاهدها.
0: نعم وضحت الفكرة. شكرا لك الدكتور عماد فيلمبان، الأكاديمي المهتم بالبيانات الجيومكانية. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، سنتحدث عن اشتراكات الوجبات الصحية.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا، وفيدباك كبير من الناس يصلنا عن اشتراكات الوجبات الصحية. في البداية كانت الفكرة مرتبطة بالحمية، خسارة الوزن، وجبات محسوبة.

0: الاشتراك لشهر أو شهرين حتى يصل الشخص مثلا للوزن المثالي ثم ينتهي الأمر. لكن اليوم تحولت الوجبات الصحية إلى قطاع اقتصادي كامل، شركات، تطبيقات، خطط متعددة، والوجبات لا تصلنا فقط إلى المنزل، إلى أي مكان للعمل أيضا. والبعض يعني يستخدمها ليس من أجل مثلا خسارة الوزن، وإنما يعني اختصارا للوقت أو للجهد. إحدى دراسات السوق مستمعين أشارت إلى أن قيمة سوق الوجبات القائم على الاشتراك في السعودية بلغ نحو 254 مليون دولار في عام 2024، مع توقع وصوله إلى نحو 384 مليون دولار بحلول العام 2030. كل هذا الأمر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الطعام الجاهز والتوصيل. لكن خلف هذا النمو توجد أسئلة كثيرة من الناس مستمعين. فيدباك الناس يقول: لماذا تكون الوجبة الصحية أغلى غالبا من الوجبات الأخرى؟ ويرون أن هذا الأمر لا يساعدهم في مسألة الالتزام. أيضا هناك فيدباك من الناس حول الاشتراك: لماذا نبدأ بحماس ثم نوقف هذا الاشتراك؟ ننتقل إلى ضيفة هذه الفقرة، مديرة تنفيذية لشركة وجبات صحية ومتخصصة في التغذية، الدكتورة رويدة إدريس. أهلا بك معنا دكتورة رويدة.
1: يا أهلا وسهلا بك، وشكرا على الاستضافة والموضوع المهم جدا.
0: سعيدين بتواجدك معنا. ونبدأ السؤال مباشرة: هذه الشركات، شركات الوجبات أو الاشتراكات في الوجبات الصحية، تشوفي دكتورة أن هي ساعدتنا فعلا في تنظيم تغذيتنا، ولا هي بس فتحت سوق مزدهر؟
1: لا، هي أكيد طبعا، يعني أنا من وقت ما فتحت في 2013 وأنا بقول يا ربي أشوف، ما بعتبرهم منافسين، يا ربي السوق يتملى شركات تقدم الوجبات الصحية، لأنه مرة مهم أنه يكون اعتمادا على الوجبات الصحية، حتى الوجبات الصحية السريعة. يعني ما عم نقول الوجبات الصحية اللي تكون بدون طعم، لا، أكيد الوجبات الصحية السريعة. فالحمد لله أنه صرنا نشوفها، ولكن برضو عندنا ما زال عندنا مشكلة، أنه الفهم الخاطئ لموضوع الوجبات الصحية. الوجبات الصحية مرتبطة إما بالرياضة، يعني دائما مثلا لما يجيني أحد يقول أنا اشتركت في نادي رياضي وأبغى أخذ وجبات، فهو إنهم بيكملوا بعض، هو بياخدها لهدف معين، خصوصا اللي بيطلبوها عالية البروتين. فكثير من المراكز اللي موجودة بتكون متخصصة في إنقاص الوزن أو في للرياضيين لكمال الأجسام. فهذه المشكلة اللي صايرة حاليا، يعني تلاقي كثير مكتوب مراكز صحية، ولكن لما تدخلي تلاقي اللي بيوفر لك هو البروتين العالي، يعني الكميات حقة الرياضيين مش حقة الأشخاص العاديين اللي يبغوا يأكلوا بطريقة صحية فقط لا غير. وأنا يعني عندي ناس أسلوب حياتهم، يعني صار الأكل الصحي أسلوب حياة، لأنه هو غير أنه صحي، هو أوفر كمان. يعني لما تجي تحسبي هو أوفر بكثير.
0: أوفر دكتورة، لأن في فيدباك كبير من الناس يقول على العكس من ذلك، يعني كأنه هناك ضريبة أو سعر أعلى يدفع بمجرد كتابة عبارة أن الأكل مثلا صحي. حتى أن البعض يقول يعني هي قطعة صغيرة مثلا من الدجاج، من صدر مثلا الدجاجة، مع شوية رز، مع شوية خضار، لماذا تكون هذه القيمة المرتفعة جدا؟
1: طيب خلينا ناخدها كده خطوة خطوة. تفضل. يعني أنا خليني أقول لك، أنا عندي أعلى اشتراك اللي هو حتى 30 يوم، اليوم بيوقف على الشخص ب 74 ريال، فطور وغدا وعشاء وسلطة وشربة وحلى، فستة أشياء. أنت شيلي من ال 74 ريال هذه ال 15% ما هي حقتي، اللي هي حقة الضريبة المضافة. إيش حيفضل من الاشتراك؟ بالستينات حيكون السعر. أنت تعالي أطلبي أي وجبة من أي مطعم سريع، أقل شيء حتكون الوجبة بخمسين ريال. صح؟
0: سؤال دكتور، أنت كسبانة مع هذا المبلغ مثلا؟
1: أنا شوفي صراحة، يعني ما أقول لك أنا خسرانة، أكيد بإذن الله ما في خسارة، ولكن لا، ما في ذاك المكسب. يعني بعد 13 سنة ما أقول لك صار عندي مليون في الحساب مكسب، لا، هذا لا. ليه؟ لأنه أكيد أنا يعني الهدف نشر الوعي الصحي، وأنا أصلا يعني لما عملت الشركة هذه كانت لأسباب شخصية، أنه أنا عندي مشكلة صحية، الكل يعرف أنه أنا عندي مشكلة الروماتويد اللي تعيق حركتي، فبالتالي علشان أكل بطريقة صحية، وهو الـ يعني 3/4 العلاج بيجي من المعدة، يعني أنت إيش تحطي في جسمك. فهذه الشركة عملتها علشان تخدم صحتي وتخدم المجتمع، لأنه غير متوفر شركات

0: تهيئ لك الغذاء المناسب للمشكله الصحيه اللي عندك. يعني انا
1: وهنا
0: مثلا
1: في
0: عندي
1: نقطة.
0: اغذي للمناعه، للي عندهم مشاكل امراض مناعه، للي عندهم سكر ضغط. هي
1: نعم.
0: الحميه صحيه معناته عشان انقص وزني؟ لا، انا علشان احافظ على صحتي اطول فتره ممكنه،
1: نعم.
0: وعلشان اكبر بصحه وعافيه. لما اكبر بصحه وعافيه اقدر اكمل المشوار وانا على رجلي.
1: صحيح.
0: بس لو كبرت بامراض فاكيد، واللي هي مفتاحها السمنه،
1: نعم.
0: فأكيد حتكون مشكلة كبيرة عندي.
1: وبالحديث دكتورة رويدة عن الأخطاء مثلا المنتشرة تجاه هذه الوجبات، البعض فقط يبحث عن وجبة تكون منخفضة السعرات الحرارية، ونجد أماكن توفر هذا الشيء، يعني مثلا لا تضع مثلا يعني تخفض السعرات مثلا الحرارية، لكن نجد مثلا مرتفعة الصوديوم، قليلة الألياف أو غير ذلك، وترى أنه هذا الشيء مو مسؤوليتها، هي مسؤوليتها توفر المطلوب. يعني مسألة الموازنة ما بين ما يريده فعلا الشخص ومسألة الجانب الصحي الحقيقي.
0: مظبوط. علشان كده ما ينفع انا اروح اطلب لوحدي، يعني لما اروح بدون اي توجه من اخصائي يكون عاطيني ايش اللي انا محتاجه فعليا. ما
1: نعم.
0: ينفع اجي اقول لك انا ابغى وجبات، يعني انا ابغى اخذ 500 سعر حراري في اليوم كله. لا، في اليوم كله ما حينفعك، أو حتى 1000 سعر حراري في اليوم كله ما حتنفعك.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنها حتأثر عليك بالسلبي، حتخلي عندك إحساس بالجوع بشكل أكبر، جسمك حيحتفظ بالسعرات ما حيحرقها، لأنه
1: صحيح.
0: زي لما يكون معك آخر 1000 ريال في جيبك، والشهر 15 في الشهر ولازم تكمل الشهر، فحتلاقي نفسك بتحسبي حتى قارورة المويه تكلفتها عليكي. فإحنا في يعني الناس ما عمال تحسب، هي عمال بتروح تاخذ الوجبة دي شايفاها. بس انت عارفة الشركات عدد المنصات اللي لازم يكونوا مشتركين فيها علشان تمشي أمور الشركة. عندك منصات حكومية مرة كثير لتسجيل الموظفين، هذه كلها اشتراكات سنوية، يعني تجي مدة، تجي قوة،
1: نعم.
0: تجي الضريبة، تجي الكهرباء، تجي الرواتب، تجديد الموظفين. فهذه كلها لما تحسبيها انت في البيت، لما بتيجي تطبخي
1: نعم.
0: انت عمال تحط الطبخة، انت ما انت حاسبة انك انت رحتي على البقالة جبتي أشياء، هذا جهد. صرفتي بنزين، لما جيتي هنا اشتغلتي صرفتي كهرباء،
1: نعم، مش
0: صرفتي غاز.
1: التكلفة
0: انت عارفة.
1: بجانب هامش الربح. اعذريني على المقاطعة
0: مظبوط.
1: دكتورة رويدة،
0: بس أبغى أقول لك شيء،
1: تفضلي.
0: انت عارفة أنبوبة الغاز الشهر اللي فات كانت تندفع قيمتها 26 ريال تعبئتها، دحين 37 ريال أو 39 ريال،
1: نعم،
0: يعني زيادة 40%. طب
1: صحيح.
0: هذه مين اللي يتحمل
1: وهذا
0: التكلفة؟
1: يدفع
0: عرفتي؟
1: مثلا بعض الشركات لمثلا تقليل الكمية أو تقليل الجودة، بالنظر لأنها مثلا لا تريد رفع السعر مثلا على الشخص، فنجد البعض مثلا يرددون
0: مظبوط. هذا تلاحظيه حتى في المطاعم، صغروا
1: ويتوقف
0: كاسات العصير.
1: نعم.
0: صح، صغروا كاسات العصير عشان ما يقللوا، عشان السعر يكون نفسه.
1: صحيح.
0: صغروا الكميات في الصحون، وصغروا الصحون عشان ما يقللوا لا من الجودة، أكيد ما قللوا الجودة، قللوا الكمية
1: نعم.
0: علشان يوفروا. فأكيد طبعا الضغوط المادية اللي بتكون على الشركات أكيد. وما زلت بقول أنت بتدفعي قيمة صحتك،
1: نعم.
0: أنت حتحطي إيش في صحتك؟ ما هو في الأخير أنت حتضطري تحطيها
1: طب
0: علاجات
1: ليش
0: وأدوية
1: دكتورة
0: ومستشفيات.
1: رويدة، لماذا البعض مثلا يشترك ثم نجد مثلا انسحاب مجرد مثلا أول الشهر، أو حتى لو تعطينا أمثلة مثلا لديك دكتورة رويدة، هل تحسبي مثلا الناس اللي توقف الاشتراك ما تكمل الاشتراك، تعرفي إيش الأسباب؟
0: لا، في عندي ناس يقولوا لي نبغى نريح مثلا، وفعلا يريحوا شهر ويرجعوا تاني.
1: نعم.
0: يكون عندهم مناسبات كثير في هذا الشهر، بالذات في الصيف يكونوا حيسافروا، لكن بيرجعوا على بداية السنة، بداية المدارس تلاقي الناس بدأت ترجع. ولكن لازم يكون في قناعة في أي شيء. شوفي حتى الدواء لو أنت أخذتيه وما أنت مقتنعة في الدكتور ما حيفيدك، ما أنت مقتنعة في حبة الدواء اللي بتاخديها ما حتفيدك. فأنت لازم لما تجي على التغيير يكون عندك أهداف راسية وأهداف حقيقية، مو أهداف وقتية. لا مناسبة ولا فستان فرح ولا أي مناسبة إنك حتروحيها تنزل وزنك علشان يجي قياسك الفستان وتكون شكلك حلو في الفستان، هذه كلها أسباب حتملي بعدها بسرعة. ما هو أنت نفسك الشخصة هذه اللي عمال تمل، هي نفسها اللي لما بتروح محل البيتزا بتطلب نفس البيتزا كل مرة، أو بتروح محل البرجر بتطلب نفس نوع البرجر
1: ربما
0: كل
1: لأن
0: مرة.
1: النكهة أيضا مختلفة. البعض تحدث مثلا عن أنه الطعم ممل، أو هذا اعتقاد ربما يكون خاطئ دكتور رويدة، تصحح المعلومة، يقولوا طعم الأكل الصحي ممل مقارنة بالأكل الآخر الذي يكون فيه

0: هذه المنكهات التي تجعل أساسا هناك نوع من أنواع الإدمان وفقا لأخصائي التغذية؟
1: شوفي أنا دايما أقول اللي يعمل الطعم حق السليق هو الهيل والمستكة، فيعني إذا كان فيها تحطي رز وحليب وهيل ومستكة خلاص صارت سليق عندك. فأيوة النكهات على حسب أنت من فين عمال تاخديها. ما هو في ناس تحس أنه مجرد حتاكل أكل صحي أنه هو هذا الأكل خلاص داخل في بالها أنه هذا الأكل ما هو لذيذ. أنت عارفة يعني يجوا يقولوا لي أنت متأكدة ده أكل صحي؟ لأنه حاسين أنه طعمه ما في أي شيء غير أنه الزيت قليل، الملح قليل فقط لا غير، ولكن نفس البهارات بتستخدم. إذا كان بتستخدم كريمة فبتجيبيها قليلة الدسم أو كمية قليلة من الكريمة، أو بتحطي كريمة جوز هند. يعني الاختيارات والإضافات اللي بتنحط. لكن يمكن عشان أنا بأشتغل بنفسي في المكان أنا عشان يعني صحيح. يعتبر زي فاميلي بيزنس أو مشروع عمل يعني حق أسرة، فالوضع مختلف، ما هو تجاري. يعني ما هي شركة ما حد صاحبها ما هو داري عنها ولا بس مصدر مال.
0: صحيح.
1: لا لأنه لكن مرة زي ما قلت لك يعني أنا عملتها عشان تخدم صحتي.
0: من زاوية اعتقادات الناس أيضا دكتورة رويدة، كان في تجربة هي وقعت في بريطانيا لكن أريد أن أعرف مدى انتشارها لدينا في السعودية، أنه اكتشفوا أنه 70% من الأشخاص المشتركين في الوجبات الصحية أو هذه الأطعمة هي لمجرد تبسيط الروتين اليومي، ولأنه يعني أوفر لهم في الوقت، خلاص الوجبة مثلا جاية على العمل، لكن ما عندهم فكرة أنه لا لصحتي أو من أجل الوزن. هل ترين هذا النمط أيضا موجود لدينا بكثرة في السعودية مقارنة بمن يرغب بالاهتمام بصحته؟
1: أيوة موجود، وموجود خصوصا بين الشباب، خصوصا الشباب المغتربين. تلاقي يعني عندي مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا يعني هو من خارج المملكة وبيشتغلوا هنا، حريصين إنهم عشان يقول لك ما عندي أحد يطبخ لي، ما عندي وقت إنه، وما أبغى أكل برا، ما أبغى أخبص. صحيح. فتلاقيهم بياخدوا أكل صحي. لكن زي ما قلت لك هي قناعات، يعني إحنا صحيح. مبدأنا إنه إحنا الأكل الصحي مربوط عندنا بالمرض بالمستشفيات. الأكل الغير صحي يعني، ولو أنه كل الأكل صحي إذا كان أكلناه بعقل وبتروي وبذكاء، مربوط بالمناسبات السعيدة، فبالتالي هذه العوامل النفسية بتأثر مرة كثير في اختياراتنا. لكن يعني مرة جميل أنه في مراكز بتفتح، لكن أتمنى أنها ما تكون مراكز تجارية. في فرق بين المركز التجاري اللي الهدف حقه يعني ممكن الصحن يكلفك لا شيء، يعني تروحي تاخدي مثلا دجاج مرة قربت تنتهي مدة صلاحيته تاخدي بسعر أقل، تاخدي يعني الخيارات اللي تكون عندك خيارات مختلفة. فما فيش غير أشياء، ما في أنت تختاري. هي رز دجاج خضرة أو تاخدي لك صحن سلطة محطوطين. فغير لما الطبق يكون في تنوع، في منيو 30 يوم كل يوم مختلف عن يوم، حتى الطبخة كل مرة تنطبخ بطريقة مختلفة. هذه أشياء تحمس الناس أنها تأكل.
0: للبعض هي ربما بسبب الضغوطات أو غير ذلك أنها قوالب يعني اقتصادية أو تجارية تباع للأشخاص نفسهم باختلاف الهدف أو الحجم أو يعني غير ذلك. نشكرك.
1: مزبوط. بس اقتصاديا ترى هي أوفر بكثير، أوفر بكثير، يعني ما تتخيلي قد إيش أوفر على المستهلك من إنه يجيب ويعمل الأكل في بيت.
0: هي ربما أوفر أيضا يعني كما ذكرتي مسألة الجهد وغير ذلك. هل مناسبة لو شخص يريد فقط أن يأكل أكل صحي دون أن يمارس الرياضة دكتورة رويدة؟
1: طبعا مو كل الناس بتمارس رياضة، والنشاط البدني كفاية انه يعني نمارس النشاط البدني في بيتنا. انت ممكن تمارس رياضة وانت على كرسي وانت جالسة على كمبيوترك، انت لو حركت رجلك انت بتعتبري بتعملي نشاط بدني. او انا دحين بكلمك بحرك يدي انا بعمل نشاط بدني.
0: اذا هي الثقافة
1: فهذه الاشياء
0: لدى الناس بالزبط. ايضا شكرا لك يا دكتورة رويدة ادريس، مديرة تنفيذية لشركة وجبات صحية وايضا متخصصة في التغذية. شكرا لك يا دكتورة رويدة. مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزملاء في التنسيق عبدالإله القحطاني ومحمد سميح، وبعد قليل ننضم إلى شاشة العربية بزنس لمتابعة المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال

0: مهم كيف رح نبدأ الويكند؟
1: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
0: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
0: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلاً.

زيادة إنتاج النفط ب 188 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر بحسب بلومبرغ. الرئيس التنفيذي للمعمر لأنظمة المعلومات يؤكد للعربية بزنس أن المشاريع قيد التنفيذ تقدر بنحو 10 مليارات ريال. مصر تحصل على مليار و800 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين مع صندوق النقد.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني. تتجه مجموعه اوبك بلس خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم لزياده انتاج النفط في سبتمبر بنحو 188 الف برميل يوميا، وذلك تماشيا مع القرارات الاخيره في الاشهر الماضيه وفقا لوكاله بلومبرج. ومن المتوقع ان توقف المنظمه زيادات حصص انتاج النفط بعد هذه الزياده للعام الجاري، وذلك ضمن الخطه الحاليه مع استمرار المنظمة في تقييم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات العالمية. بالنسبة للأداء الأسبوعي لأسعار النفط، كانت سجلت تراجعات على مدار الأسبوع الماضي لمزيج برنت ب 6.9%، وكذلك تراجعات بالنسبة لخام نايمكس على مدار الأسبوع الماضي ب 5.2%. ولكن إذا ما نظرنا إلى الأداء الشهري للنفط في يوليو، كنا سجلنا مكاسب قوية على مزيجي برنت ونايمكس ب 23.6% لبرنت وبقرابة 22% لنايمكس، وسط استمرار التوترات في المنطقة وعدم وضوح الرؤية حول التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة يعيد الاستقرار إلى إمدادات النفط والغاز من هذه المنطقة. صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية السعودية لربع الثاني من 2026، والتي سجلت عجزا بقيمة 34 مليار و300 مليون ريال، وهو الأدنى في 7 فصول، بعدما بلغت الإيرادات 338 مليار و700 مليون ريال مقابل نفقات بقيمة 373 مليار ريال. وجاء نمو الإيرادات مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية ب 22% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 185 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية ب 3% إلى 153 مليار و700 مليون ريال خلال الفترة ذاتها. أما على مدار النصف الأول من العام فبلغت الإيرادات 599 مليار و600 مليون ريال، بينما سجلت النفقات 759 مليار و800 مليون ريال. بذلك سجلت الميزانية السعودية عجزا بنحو 160 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026.

0: أخبار الشركات السعودية. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS ب34% إلى 43 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات بحوالي الضعف إلى 595 مليون ريال. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال لكل سهم عن الربع الأول للعام المالي 2026 مقارنة مع 80 هلالة لكل سهم قام بتوزيعها في الفترة المقارنة. وفي لقاء مع العربية بزنس قال دكتور عبد الله الغامدي رئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS إن الشركة لديها مشاريع قيد التنفيذ تقدر بنحو 10 مليارات ريال، وأكد أنه لا يوجد أثر كبير للحرب على أعمال الشركة. نتابع.
1: والله الحمد لله الباكلوج وصلنا تقريبا لأكثر من 10 بليون ريال ولله الحمد، ونحن متفائلين خير جدا خلال الفترات القادمة، خصوصا في أعمال الاي سي تي الأساسية، الأعمال الرئيسية، إضافة التوسع بإذن الله في أعمال مراكز البيانات، سواء مراكز البيانات الاعتيادية أو مراكز البيانات ذات العلاقة بالاي اي والذكاء الاصطناعي.
2: دكتور، المنطقة شهدت حرب بالربع الثاني، هل تأثرت أعمالكم بأي شكل من الأشكال؟ هل أنتم بقطاع محمي نوعا ما؟ بس حتى في دول خليجية تعرضت بعض الديتا سنترز لضربات، فاليوم سؤالي بشكل عام، هل في أي نقطة من مجال الأعمال تأثر بالحرب؟
1: الحمد لله، يعني كما زي ما انت عارف انه دائما عقود قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات قطاع حيوي ومهم وجدا مهم في خلال الفتره السابقه وخلال الفتره الجايه، فالحمد لله خلال الفتره اللي فاتت ما لاحظنا اي تاثر كبير في عمليه من الحرب اللي تمت
2: او تاجيل بتعميد عقود.
1: قد يكون في تاثر في عمليه السبلاي تشين، ولكن الحمد لله زي ما قلت لك بسبب وجود الباكلوج اللي عندنا القوي قدرنا ولله الحمد نتفادى هالتأثير اللي فيها.
2: طيب،
1: ايضا احنا متفائلين على عقود قادمه كبيره باذن الله، ما عندنا اي معلومه انه في تاخر في الالتزام بهالعقود من الجهات سواء الحكوميه او شبه الحكوميه، ما في شيء ثابت واضح الان، متفائلين جدا بالفترة الجاية بإذن الله.
2: دعني أبقى بموضوع الإيرادات، لأنه شركة MIS سابقا قامت باستثمارات ضخمة، البعض قال تخرجتم من البعض منها باكرا، بس أنا سؤالي هل كان في أي إيرادات غير متكررة أو إيرادات استثمارية سجلت بالربع الثاني؟
1: صحيح كان في إيراد ولكنه صغير جدا، يعني تقريبا أقل من 8 مليون ريال كانت نتيجة تقييم بعض الأعمال الاستثمارية وما كان لها ذاك التأثير الحمد لله.
2: نتحدث عن الأرباح الصافية الآن، فإذا رغم أن الإيرادات نمت 96%، الربح الصافي نما 35% بالربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن الربح الصافي نما ب 260% عن الربع الذي سبق، ما هي العوامل التي أثرت على الربح الصافي؟
1: الحمد لله زي ما قلت الفترة اللي فاتت كان عندنا توسع في قطاع الاي سي تي إضافة للديتا سنترز واللي كان لها تأثير واضح، أكيد زي ما هو معروف أنه خلال الفترات اللي فاتت كان عندنا توسع كبير في أعمال مراكز البيانات، سواء كان من ناحية توسع مراكز البيانات الحالية، وكما أعلننا خلال الفترة اللي فاتت قبل شهر الأجريمنت والاتفاقية اللي توقعت بزيادة 48 ميجا واط، إضافة التوسع اللي صار واللي أعلن عنه في ديسمبر العام تقريبا 24 ميجا واط، إذا أضفنا هذه المشاريع وإضافة التوقيع اللي تم في تأسيس أول مركز بيانات ذكاء اصطناعي في المملكة، تقوم شركة المعمر بعملها كامل من التصميم والتنفيذ، كان كل هذا له أثر، إضافة لللاين أوف بزنس العادية اللي احنا شغالين عليها واللي هي الاي سي تي واللي موست اوف ذا باكلوج، معظم الباكلوج اللي عندنا جاي منها.
0: وفي نتائج الشركات السعودية، ارتفعت أرباح شركة لوبريف بنسبة 199% على أساس سنوي إلى 734 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وقد جاءت الأرباح دون توقعات المحللين البالغة 986 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 52% على أساس سنوي لتبلغ نحو 3 مليارات و400 مليون ريال، وقد عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات وإلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس. من جانب آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بإجمالي 673 مليون ريال عن النصف الأول من 2026، وذلك بواقع 4 ريالات لكل

0: للسهم. سهم لوبريف إذن يسجل تراجعات اليوم ب1%. وفي لقاء سابق خلال اليوم أشار حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات أشار إلى أن ارتفاع التدفقات النقدية لدى شركة لوبريف أعطاها القدرة على رفع التوزيعات للمساهمين، مضيفا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة ساهم في تحقيقها للنتائج الفصلية القوية.
1: نتائج لوبريف كانت جيدة وجيدة جدا، والأهم من ذلك أن الربع الثاني رغم الأرباح حدود 700 إلا أن التدفقات النقدية تجاوزت 1 مليار ريال، هذا ساهم بشكل كبير جدا في زيادة التوزيعات النقدية، هذا دليل على أنه كل المبيعات تحولت، الأرباح تحولت إلى نقد، إضافة إلى نقد آخر ربما أتى من مستحقات خلال الربع الثاني، هذا أعطى الشركة أريحية في توزيعات عالية جدا تعتبر جيدة. طبعا بالتأكيد الموقع الجغرافي كان له تأثير في تصدير منتجات لوبريف بشكل واسع، وبالتأكيد هذا ساهم بشكل كبير جدا في قوة الشركة، ولكن يعني استدامة هذه الأرباح أنا أعتقد أنها تعتمد على يعني انتهاء بقاء التوترات الجيوسياسية وغلاق أو شبه غلاق مضيق هرمز، وبالتأكيد أنه ربما بعد
2: والآن مشكلة البحر الأحمر أيضا أستاذ حسين، يعني هذا السؤال بالربع الثاني كان واضح أنه كل الشركات اللي صدرت من الساحل الغربي كانت نوعا ما كان في disruption أو توقف، اليوم نحن أمام معادلة جيوسياسية مختلفة، فأيضا هذا قد يؤثر على الفصول القادمة، يعني مثل ما بيقولوا لا سمح الله إن شاء الله لا وإن شاء الله تنتهي الأمور، بس يبدو أنه في إشارات أنه على ذلك بالوقت الحاضر، صحيح؟
1: بالتأكيد نادين إغلاق مضيق باب المندب له تأثير بشكل واضح، لكن هنالك منفذ آخر يعني يستطيع أن من خلال قناة السويس أن تصدر، ولكن مضيق هرمز هو إغلاق تام إذا حصل إغلاق، وبالتالي التأثير على التصدير كبير جدا أكبر بكثير من تأثير باب المندب، وبالتالي أنا أعتقد أن الشركة نتائجها جيدة جدا، استمرارية هذه النتائج ربما تكون محكومة يعني التوترات الجيوسياسية، ربما إذا انتهت تعود الشركة إلى مستويات الربحية السابقة.
0: سجلت شركة جبل عمر للتطوير أرباحا فصلية ب 158 مليون ريال مقارنة مع خسائر ب 42 مليون ريال في الربع المقارن، وعزت الشركة تسجيلها لهذه الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات من الفنادق وتراجع مخصصات هبوط القيمة ب 120 مليون ريال وانخفاض تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال، وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 42% إلى 715 مليون ريال. سهم جبل عمر يسجل اليوم ارتفاعات جيدة ب 2.8%. ماذا عن مؤشر السوق السعودية؟ هو الآخر يسجل ارتفاعات اليوم ب 1.2% وسط قيم تداولات عند قرابة 3 مليارات ريال تقريبا. طبعا تهدئة لهجة التصعيد في المنطقة بعد أن أجل ضربة على إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت بعض الأريحية للأسواق اليوم في منطقتنا.

فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. أرباح بنك برقان الفصلية تتراجع ب 41% إلى 6 ملايين دينار.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرر

0: الاعداد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو غزال؟
4: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريباً سنة.
3: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. في الكويت تراجعت الأرباح الفصلية لبنك برقان ب 41% إلى 6 ملايين دينار، وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 7 ملايين و 180 ألف دينار. وعزى البنك تراجع الأرباح إلى ارتفاع في مصاريف التشغيل ومخصص خسائر الائتمان، جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الفوائد ب 14% إلى 182 مليون دينار، كما ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقع ب 400% إلى 50 مليون دينار. أبرم بنك بوبيان أول صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار ولمدة 3 سنوات بقيادة بنك HSBC وبمشاركة رئيسية من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني إلى جانب بنك إسلام بروناي دار السلام. وأوضح البنك أن الصفقة تعد الأولى من نوعها لبنك كويتي بمشاركة بنوك صينية كبرى، وتهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة إدارة السيولة بما يدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. سهم بوبيان إذن اليوم يسجل ارتفاعات ب13% إثر ذلك. ماذا عن الأسواق الخليجية الأخرى التي كانت عاملة اليوم والتي أنهت تداولاتها لهذا اليوم؟ كما ذكرت صورة خضراء تعم الأسواق الخليجية اليوم على خلفية تراجع مخاوف التوترات أو التصعيد في المنطقة بعد أن أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة مرتقبة كانت على إيران في مساع ربما للتوصل إلى اتفاق سريع مع إيران بشأن إنهاء هذه الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة وإلى إمدادات النفط والغاز من الخليج. إذن بالنسبة للأسواق الخليجية كما ذكرت، مؤشر السوق السعودية يسجل ارتفاعات ب1.2% وكانت لدينا مجموعة كبيرة من النتائج صدرت اليوم، قيم تداولات فوق 3 مليارات ريال بقليل حتى الساعة. في الكويت أغلقنا على ارتفاعات بالنسبة للكويت الأول ب0.5%، قيم تداولات تتجاوز 58 مليون دينار كويتي في تداولات اليوم. ومن حيث الأنشط اليوم، بيت التمويل الكويتي الوطني كذلك على مكاسب، وأيضا يعني صورة مماثلة شاهدناها في قطر، مسقط والبحرين اليوم على مكاسب، وذلك بسبب الارتفاعات أيضا في مسقط على الأسهم القيادية مع نهاية الجلسة. وفي مصر وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد وكذلك المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية شملت مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود وضبط الإنفاق العام. كما دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخرج من الأصول الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المتوقع.

بالنسبة للمؤشرات المصرية اليوم صورة خضراء، مكاسب قوية جدا نراها على الاي جي اكس 70 ب4%، كذلك مكاسب جيدة جدا على ب3.5% على الاي جي اكس 100 والاي جي اكس 30 على مكاسب ب1.6%. الأسبوع الماضي أيضا كنا شهدنا ارتفاعات جيدة على المؤشر 70 ب2% وكذلك على مؤشر الاي جي اكس 100، ولكن كنا شهدنا تراجعات ب19% على مدار الأسبوع الماضي على الاي جي اكس 30. في أسواق العملات من المتوقع أن تعلن اليابان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إذن ستؤكد عزم طوكيو وواشنطن على مواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين. يأتي الإعلان بعد جولات من شراء الين في الأسواق، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى 59 مليار دولار لدعم العملة، بينما يعتقد أن تدخلات إضافية نفذت عقب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال رفعها قريبا. كما أفادت مصادر بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عددا من البنوك بضرورة الاستعداد لأي تدخل مستقبلية. إذن هناك توقعات أيضا بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت تدخلت من خلال يعني شراء الين وبيع اليورو لدعم الين الياباني في هذه الخطوة المنسقة مع اليابان. بالنسبة إذن للدولار مقابل الين، نعود عن مستويات 157 بنهاية الأسبوع الماضي بسبب هذا التدخل الذي سمعناه بين الولايات المتحدة وأيضا يعني اليابان لدعم الين. والدولار كان سجل الأسبوع الماضي أكبر تراجعات أسبوعية له منذ نهاية يناير، وأكبر تراجعات شهدناها يوم الخميس منذ يناير من 2023 عندما شهدنا الدولار يتراجع ب2.4% يوم الخميس الماضي، أدنى مستويات في شهر تقريبا على الدولار. بهذا مشاهدينا إذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. نادين تلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة

غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى

0: تدخل ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
7: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. بص ديل مونتي قصة طويلة، أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95، أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريباً سنة.
0: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6:00 على العربية بزنس.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. مكاسب لأسواق الخليج بعد موافقة ترامب على إلغاء الهجوم على إيران. نمو الأرباح الفصلية لشركة لوبريف بنحو 200% ولكن النتائج تأتي دون التوقعات. أوبك بلاس تقرر زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر. واليابان تعتزم الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين. أهلا بكم مشاهدينا. إذن البداية من المستجدات الميدانية في الشرق الأوسط، حيث أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، كما شدد على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. وكتب ترامب في تدوينة على تروث سوشيال بأن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. وفي ظل أخبار التهدئة، الأسواق الخليجية اليوم على بعض الارتفاع، تتنفس السعداء ونبدأ الأسبوع باللون الأخضر. سوق الأسهم السعودية على مكاسب تفوق 1% بالوقت الحاضر، أحجام التداولات 3.25 مليار ريال. السوق الكويتية على ميل للارتفاع بنصف النقطة المئوية. القطرية تسجل أداء لا بأس به، ارتفاعات بقطر 1.3%. في البحرين لدينا ميل للارتفاع ومسقط ارتفاع بثلث النقطة المئوية. بالطبع الإمارات سنرى التأثير مع بدء تداولات الأسبوع غدا. أما في الأسواق العالمية فالأبرز خلال عطلة نهاية الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي كان أمران. الأمر الأول بالطبع إغلاق صندوق استثماري لليوبولد أشنبغنا، وهو مستثمر بالذكاء الاصطناعي. يبدو أن التراجعات الحادة التي حصلت بأسهم الذكاء الاصطناعي أدت إلى وقوع الصندوق التابع له بمشاكل، ما أدى إلى قيام شركة سيتادل كابيتال بالاستحواذ على الصندوق. والموضوع الثاني هو التدخل بالسوق لوقف انحدار الين. في هذا السياق تعتزم اليابان الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين، في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 2011، وذلك لوقف تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ستؤكد عزم طوكيو وواشنطن على مواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين. يأتي الإعلان بعد جولات من شراء الين في الأسواق، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات باعت ما يصل إلى نحو 59 مليار دولار لدعم الين، بينما يعتقد أن تدخلات إضافية نفذت عقب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال رفعها قريبا. كما أفادت مصادر بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عددا من البنوك بضرورة الاستعداد لأي تدخلات مستقبلية. مشاهدينا، هذه القصة الأكبر بالسوق، لأن الأسبوع الماضي كان في اجتماع وزراء بالولايات المتحدة، لقطت كاميرات التلفزيونات والصحافة تدوين سكوت بيسنت وزير الخزانة على ورقة أمامه تدو الأشياء اللي يجب القيام بها، شراء 10 إلى 15 مليار

0: ين، فلم تفهم بحينها، ولكن خلال نهاية الأسبوع تبين أن الخزانة الأمريكية تدخلت لدعم الين، لوقف من انحدار الين إلى أدنى مستوى بأربعين سنة مع السلطات اليابانية. كيف؟ باعت الخزانة الأمريكية يورو واشترت ين، لم تبع دولار، باعت يورو من محفظتها واشترت ين. الرأي السائد بالأسواق أنه لماذا قامت الخزانة الأمريكية بهذا الموضوع؟ لأنه اليابان حاملة لكميات كبيرة من السندات الخزانة الأمريكية، بالتالي إذا أرادت أن تدعم الين عليها أن تبيع سندات لتحصل دولار وتشتري عملتها، تبيع الدولار من ثم وتدعم عملتها، بالتالي هذا قد يؤدي إلى المزيد من الارتفاع بتكلفة الاستدانة على الولايات المتحدة. هذا ما لا تريده الخزانة الأمريكية، وهذا هو التفسير لماذا تدخلت الخزانة الأمريكية. خلنا نشوف أسعار العملات الرئيسية خاصة دولار ين على مدار الأسبوع. هذا اليورو دولار لم يتحرك لأنه أخبار أن الخزانة باعت يورو، هذا أتى خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إغلاق الأسواق، لم يؤثر بعد على حركة اليورو بالسوق. الاسترليني كان على بعض الارتفاع، ولكن أهم أمر بالنسبة لنا دولار على الين. لاحظوا تراجع الدولار 4% أمام الين، الين كان بال 164 تراجع ل 157.40 بعد التدخل. سعوديا لا يزال موسم نتائج الشركات، واليوم صدرت مجموعة من النتائج. لنبدأ من جبل عمر بقطاع التطوير العقاري التي سجلت أرباحا فصلية بلغت 158 مليون ريال تقارن مع خسارة ب 42 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعازت الشركة تسجيلها لهذه الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفنادق وتراجع المخصصات ب 120 مليون ريال وانخفاض تكاليف التمويل ب 67 مليون ريال. وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 42% إلى 715 مليون ريال. نظرة على سهم جبل عمر مرتفع اليوم بحوالي 2.5%. أيضا في نتائج الشركات السعودية ارتفعت أرباح شركة لوبريف بنحو 200% على أساس سنوي إلى 734 مليون ريال في الربع الثاني، ولكنها جاءت دون توقعات المحللين البالغة 986 مليون ريال. أما الإيرادات الفصلية للوبريف فارتفعت ب 52% على أساس سنوي إلى 3 مليارات و400 مليون ريال. وقد عزت لوبريف ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات وإلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس. من جانب آخر وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بإجمالي 673 مليون ريال عن النصف الأول بواقع 4 ريالات لكل سهم، مقارنة مع ريال واحد بربع المقابل بالنصف المقابل من العام الماضي. في أمرين ملفتين هنا، أولا لوبريف موقعها بجدة، بالتالي جنبها ربما موضوع إغلاق هرمز، أداء قوي جدا بالأرباح ولكن أقل من المتوقع، فهذا يضر بالسهم. من ناحية أخرى في ديفيدند هايك، يعني رفعت التوزيعات من ريال بالنصف الأول من العام الماضي و3.5 ريال بالنصف الثاني، الآن توزع 4 ريالات بالنصف الأول. من سيستفيد؟ أرامكو، لأنه أرامكو للتكرير تابع لأرامكو، تمتلك 70% من لوبريف. سهم لوبريف اليوم على تراجع، أرامكو كان على ارتفاع. من ناحية أخرى اليوم سهم ما يتعرض لضغوط هو سهم علم، فقد تراجعت الأرباح الفصلية لعلم ب 13% إلى 513 مليون ريال. وعازت علم تراجع أرباحها إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 25% والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات ب 12% إلى 2.520 مليون ريال. وقرر مجلس إدارة علم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام بواقع 5 ريالات لكل سهم، مقارنة مع 4.5 ريال وزعتها عن النصف المقابل من العام الماضي. تتحدث عن ارتفاع بقطاع الأعمال الرقمية ب 17%، ولكن تراجع بقطاع الخدمات الافتراضية ب 7%، وعند ارتفاع بالتكاليف التشغيلية ب 25%. هذا ما يؤدي إلى الضغط على السهم، ولو أنه خفف الخسائر كانت ليمت داون، الآن تراجع 7.4%. بدورها ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS ب 34% إلى 43 مليون ريال. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال لكل سهم عن الربع الأول من العام الحالي المنتهي بيونيو، مقارنة مع 80 هللة وزعها بالفترة المقابلة من العام الماضي. وفي لقاء أجريته معه سابقا اليوم، قال الدكتور عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات إن الشركة لديها مشاريع قيد التنفيذ تقدر بنحو 10 مليارات ريال، وأكد أنه لا يوجد أثر كبير للحرب على أعمال الشركة.
1: الباكلوج وصلنا تقريبا لأكثر من 10 بليون ريال ولله الحمد، ونحن متفائلين خير جدا خلال الفترات القادمة.

0: خصوصا في اعمال الاي سي تي الاساسيه، الاعمال الرئيسيه، اضافه التوسع باذن الله في اعمال مراكز البيانات، سواء مراكز البيانات الاعتياديه او مراكز البيانات ذات العلاقه بالاي اي والذكاء الاصطناعي.
1: دكتور، المنطقه شهدت حرب بالربع الثاني، هل تاثرت اي اعمالكم باي شكل من الاشكال؟ هلا انتم بقطاع محمي نوعا ما، بس حتى في دول خليجيه تعرضت بعض الداتا سنترز لضربات، فاليوم سؤالي بشكل عام، هل في اي نقطه من مجال الاعمال تاثر بالحرب؟
0: الحمد لله، يعني كما زي ما انت عارف انه دائما عقود قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات قطاع حيوي ومهم وجدا مهم في خلال الفتره السابقه وخلال الفتره الجايه. فالحمد لله خلال الفتره اللي فاتت ما لاحظنا اي تاثر كبير في عمليه من الحرب اللي تمت. قد
1: او
0: يكون في
1: تاجيل
0: نوع
1: بتعميد عقود،
0: قد يكون في تاثر في عمليه السبلاي تشين، ولكن الحمد لله زي ما قلت لك بسبب وجود الباكلوج اللي عندنا القوي قدرنا ولله الحمد نتفادى هالتأثير اللي فيها.
1: طيب
0: أيضا احنا متفائلين على عقود قادمة كبيرة بإذن الله، ما عندنا أي معلومة أنه في تأخر في الالتزام بهالعقود من الجهات سواء الحكومية أو شبه الحكومية، ما في شيء ثابت واضح الآن. متفائلين جدا بالفترة الجاية بإذن الله.
1: دعني أبقى بموضوع الإيرادات، لأنه شركة MIS سابقا قامت باستثمارات ضخمة، البعض قال تخرجتم من البعض منها باكرا، بس أنا سؤالي هل كان في أي إيرادات غير متكررة أو إيرادات استثمارية سجلت بالربع الثاني؟
0: صحيح كان في إيراد ولكنه صغير جدا، يعني تقريبا أقل من 8 مليون ريال، كانت نتيجة تقييم بعض الأعمال الاستثمارية وما كان لها ذاك التأثير الحمد لله.
1: نتحدث عن الأرباح الصافية الآن، فإذا رغم أن الإيرادات نمت 96%، الربح الصافي نمى 35% بالربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن الربح الصافي نمى ب 260% عن الربع الذي سبق، ما هي العوامل التي أثرت على الربح الصافي؟
0: الحمد لله زي ما ذكرت الفترة اللي فاتت كان عندنا توسع في قطاع الاي سي تي بالإضافة للديتا سنترز واللي كان لها تأثير واضح. أكيد زي ما هو معروف أنه خلال الفترات اللي فاتت كان عندنا توسع كبير في أعمال مراكز البيانات، سواء كان من ناحية توسع مراكز البيانات الحالية، وكما أعلننا خلال الفترة اللي فاتت قبل شهر الأجريمنت والاتفاقية اللي توقعت بزيادة 48 ميجا واط، إضافة للتوسع اللي صار واللي أعلن عنه في ديسمبر العام تقريبا 24 ميجا واط. إذا أضفنا هذه المشاريع وإضافة التوقيع اللي تم في تأسيس أول مركز بيانات ذكاء اصطناعي في المملكة، تقوم شركة معمر بعملها كامل من التصميم والتنفيذ، كان كل هذا له أثر، إضافة لللاين اوف بزنس العادية اللي احنا شغالين عليها واللي هي الاي سي تي واللي موست اوف ذا باكلوج، معظم الباكلوج اللي عندنا جاي منها.
1: بس توضيح MIS نتائجها كانت عن النصف الأول من السنة والربع الثاني، بس توزيعات الأرباح هي عن الربع الأول المنتهي بمارس، فإذا اقتضى التوضيح. لنلقي نظرة معا مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر، فإذا اليوم في بعض الإيجابية بالسوق كما ذكرنا، لأنه الوضع موضوع تأجيل الضربة على إيران، يعني هذا كانت تخشى منه الأسواق بالفترة الماضية. اليوم مؤشر السوق على ارتفاع ب 1.25%، حجم التداولات حتى الساعة 3.3 مليار ريال. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، الراجحي على رأس القائمة، ولاحظوا الارتفاعات اليوم قوية على الراجحي ب 3%، علم من بعد تراجع أرباحها، ثاني أنشط سهم ومتراجعة بقوة، أرامكو كما ذكرنا نترقب نتائج أعمالها هذا الأسبوع أرامكو، وهي مستفيدة من توزيعات لوبريف، السهم على ميل الارتفاع. الملفتة اليوم البنوك، يعني الراجحي ولاحظوا الإنما 2.4% من الارتفاع، ومعادن 4.5% من الارتفاع بدون أخبار جديدة. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق، التعاونية على وقع نتائج بوبا اليوم ترتفع، بوبا أعلنت عن ارتفاع 7.2% بأرباح الربع الثاني إلى 307 ملايين ريال، على وقع ارتفاع 12.4% بالإيرادات إلى 5.3 مليار ريال. تتحدث أيضا عن ارتفاع بصافي نتائج قطاع الاستثمار ب 17%، ارتفاع بالإيرادات الأخرى ب 13%، رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ب 20% لبوبا، فإذا مع ذلك النتائج اليوم تدعم السهم للارتفاع ب 6%، والتعاونية كانت أعطتنا نتائج أعمال الأسبوع الماضي، اليوم يرتفعان معا. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، فإذا علم على هذه القائمة، كيمانول كذلك، تكوين، كيتريون اللي هي شركة تابعة للخطوط الجوية السعودية أعطتنا نتائج أعمال اليوم، تراجع 27% بأرباح الربع الثاني، أكيد الربع الثاني كان فيه توقف للسفر لعدد من الرحلات وبالتالي هذا أثر على إيرادات الطيران، ولكن كان عندها إيرادات من خارج قطاع الطيران.

0: ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الإجمالية ب 20% إلى 688 مليون ريال، هي إيرادات غير مرتبطة بالطيران بما في ذلك مشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنها وحدت نتائج الخليجية للتموين اللي تم الاستحواذ عليها بمارس 2026 وحدتها بقوائمها المالية، هذا دعم الإيرادات، ولكن على صعيد الربح الصافي بقيت متراجعة. مجلس الإدارة أوصى بتوزيع ريال عن النصف الأول من العام الحالي أقل من ريال و15 هللة اللي وزعتها بالنصف الأول من العام الماضي. سهم كيتريون بالتالي على تراجع ب 3% اليوم، والبحري ملفتة تراجعات ب 3%. نحن تحدثنا عن النتائج الأساسية اليوم لنلقي نظرة على القطاعات القيادية. سابك اليوم على ارتفاع معادن، تحدثنا عنها ارتفاعات قوية. لوبريف من بعض النتائج ملفتة أنه سابق للمغذيات تسجل خسائر ب 2.5%. نظرة على أسهم قطاع المصارف اليوم، ارتفاعات قوية على الراجحي والإنما فأذن، بينما الأهلي ثبات، السعودي الأول على ثبات، الرياض وبأسف على تراجع فأذن. من غير الواضح ليش البنوك الإسلامية راجحي والإنما على ارتفاع، وهي أسهم قطاع الطاقة أرامكو بترو رابغ على ارتفاع اليوم، وأيضا STC واتحاد اتصالات على ارتفاع. وقفة الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. سهم اليوم هو سهم شركة علم، يسجل أكبر وتيرة انخفاض يومية منذ الإدراج بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها الفصلية ب 13% في الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. السهم اليوم انخفض بنسبة وصلت إلى 10%، وصل بأدنى سعر إلى 610 ريالات و50 هللة، وهذا أدنى مستوى منذ مايو الماضي، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 10 أضعاف متوسط العشرين يوم الماضية. ماذا عن أداء علم في خلال الفترة الماضية؟ في خلال 5 جلسات تصبح التراجعات 5.7% مع تراجعات اليوم. خلال شهر السهم متراجع بأكثر من 7%. منذ مطلع السنة الحالية التراجعات ضعف ذلك ب 16%. خلال 52 أسبوع السهم متراجع ب 31%. إذا قارناه مع تاسي بنفس الفترة، تاسي متراجع ب 1.8% فقط خلال سنة. ماذا عن أساسيات سهم علم؟ السعر إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك قرب 13 مرة. مكرر ربحية عن أرباح التريلينج بي إي الأرباح الماضية عن 23 مرة. يبقى فوق ال 20 حتى إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية، فورورد بي إي عن 20.4. عائد توزيعات الأرباح النقدية ديفيدند ديل عن 1.5%. هناك 14 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 9 توصي بالشراء، 4 بالاحتفاظ، وتوصية واحدة بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 753 ريال و15 هللة، وهو أعلى ب 12% عن آخر إغلاق يوم أمس، أعلى بكثير عن السعر الحالي لأن اليوم انخفض. من يمتلك سهم علم؟ كبار المساهمين صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه 67%، وآخرون من فيهم الفري فلوت 33%. للمزيد حول السوق السعودية والنتائج اللي سمعناها اليوم، معنا مباشرة من الخبر سيد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. أود أن أبدأ مع لوبريف، لأنه السهم على بعض التراجع رغم أنه رفعت التوزيعات النقدية ورغم أنه أرباحها فيها قفزة كبيرة، ولكن أتت أقل من المتوقع، لماذا برأيك؟
1: اهلا استاذ نادين وشكرا للاستضافه. طبعا لوبريف اليوم نتائجها يعني 734 مليون تقريبا كصافي دخل، وهذا يعني اقل من التوقعات، كانت مجمل التوقعات تقريبا بحدود المليار و6 مليون، فلهذا السبب اعتقد انه يعني تم خلينا نحكي الهدوء على السهم، وايضا كان التوقعات لتوزيع الارباح تقريبا اللي هي 4 ريال تقريبا في شهر 10 اللي هي تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه، تاريخ حقيقيه توزيع الارباح، فبالتالي في معنا تقريبا شهرين، فبالتالي لم يكن هناك يعني خلينا نحكي الاقبال الشديد على السهم. لكن بشكل عام السهم هو حقق ايرادات تاريخيه ربعيه بحدود 3 مليار و420 مليون تقريبا بواقع 52%، وهذا كان ضمن التوقعات. طبعا احنا في عنا كانت التكاليف التشغيليه هي اللي سوت فرق على هوامش الربحيه بينها وبين بيوت الخبره او المحللين اللي توقعوا تقريبا صافي الدخل يكون بحدود المليار، لكن احنا لو احنا اطلعنا عليها بشكل عام الايرادات هي ايرادات تاريخيه، وايضا صافي الدخل ايضا تقريبا ما يعادل عباره عن صافي دخل لمجموع ربعين حققوه في روبا.

0: واحد، فبالتالي هذا انعكس
1: لماذا؟
0: على
1: يعني ما الذي أدى إلى هذه القفزة بالأرباح والإيرادات التاريخية؟
0: يعني بموقعها اللي احنا يعني هو بعيد عن
1: هرمز.
0: سلاسل مشاكل سلاسل الامداد اللي هو مضيق هرمز اللي هو موقعها في المنطقة الغربية، ايضا الحاجة الى نشاطها الاساسي اللي هو تكسير زيوت الاساس اللي هو يستخدم في صناعة البتروكيماوية، فبالتالي هذا كان في يعني خلينا نحكي حاجة خلال النصف الأول من عام 2026، لكن بشكل عام أيضا ارتفاع توزيعاتها إلى 4 ريال، وهي تعتبر نقلة أيضا من الارتفاعات الماضية كانت بحدود 3.5 ريال، اليوم نحكي عن 4 ريال، وأيضا يعني احتفاظها باحتياطيات ما يقارب تقريبا ضعفين رأس مالها بحدود 2 مليار و600 مليون نحكي، ورأس مالها مليار و687 مليون، فكل المركز المالي حافظ على يعني استقرار السهم. احنا اليوم نحكي عن تقييمات لو بريف، معظم بيوت الخبرة يعني يقيمون السهم بين مستويات 145 إلى 150 ريال للسهم، أعتقد أنه خلال الفترة القادمة مع استمرار أو ديمومة إيرادات السهم خلال الفترة القادمة وخصوصا في عام 2027، أعتقد أنه راح يكون في عنا ارتفاعات أكثر للسهم، لا سيما أنه أيضا هيكل المديونية للشركة يعتبر منطقي، عليها مطلوبات 4 مليار و500 بينما موجوداتها 8 مليار و800، فأيضا تكاليف الديون للشركة تعتبر منطقية.
1: دعني أسألك عن بوبا بأقل من دقيقتين. ارتفاع 7% بالأرباح الصافية على وقع 12% ارتفاع بالإيرادات، هي من كبريات شركات التأمين، بس أيضا يجب أن نتحدث أنه هي عن الربع الثاني رغم أنه في فترة حرب، يعني في مفروض ارتفاع بالمطالبات. ما بعرف شو رأيك بالنتائج؟
0: يعني نتائج بوبا ايضا يعني من ضمن التوقعات يعني اتت تقريبا 306 مليون تقريبا كارباح ربع، التوقعات بحدود 311 مليون، لانه كانت معظم التوقعات موجوده على الاقساط المكتتبه، كان في عندنا ارتفاع 5.6 اللي هي بحدود ال 5 مليار و900 مليون، وايضا ايرادات التامين اللي هو من الكور بزنس 5 مليار و300 مليون بارتفاع 12%. لو احنا قارناها بالمجمل القطاع هي تعتبر من الشركات اللي هي حافظت على الربح، لانه اليوم نحكي على الماركت شير لبوبا هي من اعلى الماركت شير بعدها التعاونيه. طبعا قيمه القطاع التامين تقريبا بنحكي عن اليوم القيمه السوقيه 71 مليار، هي بتستحوذ على 24 مليار، فارتفاعها بحدود 7% تعتبر انجاز خلال الربع هذا، مع يعني زي ما ذكرت حضرتك مع التوترات والاحداث السياسيه اللي بتصير في المنطقه، مع موضوع مطالبات التأمين خصوصا على التأمين البحري وارتفاع تكلفة التأمين، فبالتالي مع كل هاي الأحداث وتعتبر الأحداث سلبية على قطاع التأمين، حافظت على نمو أرباح بحدود 7%، بالإضافة إلى الشركات الأخرى هي ولاء والصقر، ولكن التعاونية كان في عندها هبوط في الأرباح لأنها عم بتحاول تدخل في يعني تأخذ حصة سوقية أكبر وتدخل في قطاعات أخرى، فبالتالي كان في عندها هبوط أرباح في الربع الثاني حققت 321 مليون، لكن مجمل قطاع التأمين خلال الربع الثاني كان إيجابي. احنا يعني ننتظر الشركات الأخرى اللي هي المتوسطة الحجم والصغرى نرى كيف نتائجها خلال الربع الثاني.
1: شكرا جزيلا لك محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق وأزمة قيادة تهز الفيفا بعد تراجع عن صفقة حقوق كأس العالم.
2: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض.

0: المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. أقرت الدول السبع في مجموعة أوبك بلس في اجتماعها الافتراضي اليوم زيادة إنتاج النفط في سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا كما كان متوقعا. وستواصل الدول السبع في التحالف عقد اجتماعاتها الشهرية لمراجعة أوضاع السوق، حيث سيعقد الاجتماع القادم في 6 من سبتمبر الحالي للمزيد حول قرار أوبك بلس معي مباشرة من مسقط السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي. القرار كان متوقعا، ومع هذا القرار بتكون أوبك عكست كل التخفيضات التطوعية بمليون وستمائة وثلاثين ألف برميل اللي كانت أقرت، بيبقى عنا المليونين برميل. برأيك ما استراتيجية أوبك بلس بالنسبة للفترة ما بعد هي الزيادات اللي أقرت الآن؟ أستاذ علي لا نسمعك، خلينا نلقي نظرة على أسعار النفط
1: بالنسبة
0: نستطيع سماع ضيفنا الآن
1: لنسمع
0: إجابته. هل لك أن تعيد لأن لم نسمع الجزء الأول؟ تفضل أستاذ علي.
1: شكرا أولا على الاستضافة، ثانيا أنه هذه للمرة السادسة على التوالي التي تقوم فيها أوبك بزيادة حجم الإنتاج بمقدار تقريبا في حدود 188 ألف برميل، وبذلك يعني هذه الشريحة اللي هي 1,065,000 برميل تكون قد انتهت تقريبا، وتبقى شريحة أخرى وهي الأخيرة أتوقع في حدود المليونين برميل. وأعتقد أنه الاستمرار في الشهور القادمة، وطبعا على فكرة أنه في اجتماع شهر 6 سوف يكون اجتماع مهم بالنسبة لأوبك، لأن حسب ما علمنا من خلال بعض المصادر أنه خلال هذا الاجتماع سوف يتم مراجعة عملية الحصص والاتفاق على يعني طريقة أخرى طبعا لاحتساب الحصص، وأيضا البيز لاين بالنسبة للدول الأوبك بلس بالكامل. وبالتالي أتوقع أنه خلال الفترة القادمة أنه يكون في مثل ما تقولي هولد لمدة معينة إلى أن يتم الاتفاق، ويعني سوف تبدأ مباشرة بعد ذلك مسألة إعادة الكميات الأخرى واللي هي تقدر تقريبا في حدود 2 مليون برميل، وهذا هو المتوقع خلال الاجتماع القادم.
0: دعني أسألك بس عن هذا الموضوع، هل تعتقد أنه لا يستطيعون الذهاب نحو هي أصلا رمزية الآن، لأنه أصلا الإنتاج الآن موقوف بسبب هرمز، فنحن بعيدين عن المستوى المقر، بس في حديث بالسوق بأنه لن يقروا رفع الإنتاج لعكس المليوني برميل المتبقية قبل موضوع تسوية خط الأساس الكوتا لكل دولة. هنا نعلم أنه العراق لديها اعتراض، تود رفع خط الأساس لديها. أولا هل من دول أخرى أيضا تود رفع خط الأساس بما أنه الآن الإمارات خرجت من أوبك بلس؟ وثانيا هل تربط بين موضوع 2 مليون برميل إعادتها إلى الأسواق مع تعديل خط الأساس؟
1: نعم، هناك ربط طبيعي يعني بالنسبة لإعادة 2 مليون وأيضا خط الأساس. هناك طبعا العراق أبدت ملاحظات كثيرة، وقبلها كانت الإمارات قبل الانسحاب، وأيضا هناك دول أخرى يعني لها أيضا رغبة في تعديل هذا الخط أو خط الأساس، منها كازاخستان على سبيل المثال. فالكل أعتقد أنه يعني يرغب في إعادة النظر، لذلك قررت الأوبك قبل سنتين تقريبا أو سنة ونص تقريبا بإجراء دراسة حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه الدراسة يتوقع أن تكون يعني جاهزة بشكل أو بآخر، بالرغم من وجود مشاكل يعني في المنطقة واضطرابات في المنطقة، ولكن أعتقد أنه إذا كان هناك يعني الموافقة على الهولد مثل ما أنا قلت لفترة معينة إلى أن يتم

0: تسوية موضوع الكوتز، فبالتالي أعتقد أنه هذه الدراسة جاهزة، وأتوقع أنه خلال الثلاثة أو الأربع شهور يعني قبل نهاية هذه السنة سوف يتم الاتفاق على الخطوط العريضة بالنسبة لخط الأساس بالنسبة لجميع الدول الواحد وعشرين أو الاثنين وعشرين من الأوبك بلس.
1: شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ علي ريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أهلا وسهلا بك معنا دائما على العربية والعربية بزنس. مشاهدينا، أكيد سنستكمل معكم جرس الإغلاق، ولكن على رأس الساعة الموعد مع موجز لأبرز الأخبار السياسية مع زميل خالد مدخلي.
2: أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة. وشدد الأمير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، وكتب في تدوينة على تروث سوشيال بأن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. كما أكد ترامب على أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة هذا الالتزام ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية، قال إن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار إلى أقصى حد لتعزيز قدراتها العسكرية عبر استيراد معدات جديدة وإصلاح المنظومات المتضررة وإنتاج أخرى جديدة.
3: لقد تمت الاستفادة القصوى من فرصة مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار لحظة بلحظة، وخلال هذه الفترة أدرجت على جدول الأعمال عمليات استيراد معدات جديدة وإصلاح وإعادة تأهيل المنظومات المتضررة وكذلك إنتاج منظومات جديدة، كما أن المسيرات التي استخدمناها مؤخرا هي أيضا ثمرة الاستفادة من الفرصة التي أتيحت خلال فترة وقف إطلاق النار.
2: أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه في بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي آخر التطورات، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحداث تفجير عنيف في بلدة الطيبة قضاء مرج عيون، ونفذت أيضا تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوبية عدة. أخيرا، أفاد إعلام روسي بأن حصيلة القتلى لحادثة الانفجار في مقهى في العاصمة الروسية موسكو ارتفعت أمس إلى 5 أشخاص دون تأكيدات رسمية حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادرها بأن العبوة استهدفت رواد حفل خاص في أقيم في المقهى، مؤكدة بأن السلطات الروسية فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك دافع إرهابي وراء الحادث. نهاية الموجز، نعود إلى نادين وجرس الإغلاق.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق، إلى جولة على بعض الأخبار التي اهتمت بها الصحافة العالمية قبل أن نغلق سوق الأسهم السعودية معا. البداية من أخبار الاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات أزمة الهجرة في إقليم سويتا التابع لإسبانيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني قد انتقد في وقت سابق قيادة الاتحاد الأوروبي واصفا إياها بممارسة سياسات تفرقة أنانية إذا أرد فعل الاتحاد حول عبور نحو أكثر من 50,000 مهاجر مغربي إلى الإقليم. وقال رئيس الوزراء الإسباني إن ردود الفعل تتجاهل تماما أن معظم المهاجرين الذين دخلوا إلى الإقليم كانوا قد غادروا بالفعل، وكانت عدة دول أوروبية طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية العبور المشتركة الأوروبية شنغن إثر انتشار الأنباء عن دخول نحو 50,000 مهاجر غير شرعي إلى إقليم سيوتا التابع لإسبانيا. حذر رئيس الوزراء المجري من احتمال إغلاق المحطة النووية

الوحيدة في البلاد خلال الأيام المقبلة بسبب موجة الحر التي تضرب أوروبا بعدما انخفض منسوب نهر الدانوب المستخدم في تبريد المحطة إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وتوفر المحطة نحو 40% من احتياجات المجر من الكهرباء، فيما أوقف بالفعل أحد مفاعلاتها الأربعة يوم السبت. وتسلط الأزمة الضوء على المخاطر التي تفرضها الظواهر المناخية المتطرفة على أمن الطاقة في أوروبا، خاصة مع اعتماد محطات التوليد على مصادر المياه في عمليات التبريد. أيضا أكيد إذا الأنهار انخفض مستواها هذا لا يؤثر فقط على الطاقة والقدرة على تبريد المفاعلات، ولكن أيضا يؤثر على الشحن داخل أوروبا، فبالتالي هذا موضوع خطر أكيد نتابع أخباره في الفترات القادمة. في أخبار الشركات، أعلنت بي بي طرح أعمالها في بحر الشمال البريطاني للبيع في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة. تأتي الخطوة في وقت يدرس فيه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام موقف حكومته من السماح بمشاريع تنقيب جديدة وسط ضغوط متزايدة بين أهداف التحول المناخي والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف المعيشة. ويترقب المستثمرون قرار الحكومة بشأن تطوير حقلي جاك دو وروز بانك الذي يعد أكبر حقل غير مطور في المياه البريطانية باحتياطيات تتراوح ما بين 300 و500 مليون برميل مكافئ نفطي. إلى خبر آخر، هذا الأسبوع تعرفنا على شخص كان فاعلا بقطاع الاي اي اسمه ليوبولد أشنبرينر، لم نكن نسمع به سابقا. يبدو أنه صغير العمر، عمره بالعشرينات، كان عنده هيدج فوند يدير 45 مليار دولار من الأصول، كان على وشك البلو أب يعني الإفلاس، ولكن قامت شركة سيتادل بإنقاذه وإنقاذ الأسواق معه. فبحسب تقرير من الاف تي اليوم الفاينانشال تايمز، ساهمت شركة سيتادل التابعة للملياردير كين جريفن في تهدئة اضطرابات الأسواق العالمية بعد استحواذها على معظم محفظة الأسهم العامة التابعة لصندوق التحوط سيتويشنال أويرنس واللي أسسه ليوبولد أشنبرينر، في صفقة اعتبرها مستثمرون حاسمة لتجنب موجة بيع قسرية كانت تهدد قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وذكرت صحيفة The Financial Times أن سيتادل اشترت الجزء الأكبر من محفظة الصندوق البالغة قيمتها نحو 16 مليار دولار بخصم عن سعر السوق تجاوز 10%، ما أدى إلى إزالة أحد أكبر البائعين المحتملين في سوق الرقائق اللي كانوا لو باعوا فعلا كانوا سيؤدون إلى المزيد من الخسائر بسوق الرقائق. وبالتالي هذه الصفقة ساهمت في استعادة الثقة بقطاع كان قد فقد نحو 3 تريليونات دولار من قيمته السوقية خلال يوليو. وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية في نحو 4 أشهر، فيما قفزت السوق الكورية الجنوبية المثقلة بأسهم الرقائق بنحو 18%. مشاهدينا، أشنبرينر كان لونج أسهم الـ AI، يعني كان شاري أسهم الـ AI ويراهن عليها، وبائع شورتينج أسهم السوفتوير. والمشكلة أن السوق عكس، خاصة بآخر فترة شفنا الروتيشن تغيرت، وبالتالي كان سيفلس لو لم تقم سيتادل بإنقاذه، وبالتالي كان سيكون بائع كبير بالسوق يؤدي إلى هبوط حاد بأسهم الرقائق لولا دخول سيتادل. إلى أخبار ألمانيا، حيث تواصل شركة فوكس فاجن تنفيذ خطة واسعة لإعادة هيكلة أعمالها عبر الاستغناء عن مئات الوظائف الإدارية ضمن برنامج يستهدف خفض نحو 50,000 وظيفة في الأنشطة غير الإنتاجية مثل الإدارة وتطوير المنتجات والمبيعات بحلول العام 2030. وذكرت صحيفة The Financial Times أن الشركة تركز بشكل متزايد على تقليص الوظائف المكتبية بعدما أظهرت مراجعة داخلية أن تكاليفها الإدارية تتجاوز نحو 30% مستويات التكاليف لدى الشركات المنافسة نتيجة تعقيد الهيكل التنظيمي للمجموعة. تأتي الإجراءات في وقت تواجه فيه شركات السيارات الألمانية ضغوطا متزايدة من المنافسة الصينية، إلى جانب تحديات التحول إلى السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف التشغيل. بالطبع من ذكر أن فوكس فاجن مالكة لعلامات أودي وبورشه. في أخبار الفوتبول، يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الاتحادين الأوروبي يويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف فقدان الثقة في قيادته، على خلفية تراجعه عن خطة لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وجاءت الأزمة بعد سحب الفيفا مقترحا بلغت قيمته نحو 4 مليارات و200 مليون دولار كان يقضي بإنشاء كيان جديد.

لإدارة بطولات الاتحاد الدولي بما في ذلك كأس العالم، وسط انتقادات حادة من الاتحادات القارية التي قالت إنها لم تستشر بشأن الخطة. يعني كان من المشتري الأبرز جوشوا كوشنر، وهو شقيق جارد كوشنر صهر دونالد ترامب، فبالتالي تعطلت الصفقة الآن ومستقبل إنفانتينو بخطر. مشاهدينا، نترك الأخبار العالمية جانبا ونذهب إلى سوق الأسهم السعودية، اللي لا شك اليوم أنه ارتفاعات البنك الراجحي والأنما دعمت أداء السوق السعودي. ها هو السوق يغلق على ارتفاع ب 1.1% عند 10700 نقطة. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا التي تؤدي إلى هذه أو تسهم بهذه الارتفاعات على مؤشر السوق. الراجحي كان على رأس القائمة، ارتفاع ب 3%. علم كانت ليمت داون، قلصت الخسائر إلى 7.6% من بعد إعلان تراجع أرباحها ب 13% بالربع الثاني. أرامكو على ارتفاع نترقب نتائجها هذا الأسبوع. الإنما من ضمن القطاع المصرفي اليوم، الإنما والراجحي داعمان للقطاع وللسوق. معادن ارتفاعات ملفتة بدون أخبار، 3.9% من الارتفاع. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق: لازوردي، رعاية، ريتال بقطاع التطوير العقاري. بوبا ترتفع ب 6% أسهمها من بعد ما أعلنت عن نمو 7% بأرباح الربع الثاني إثر ارتفاع 12.4% بالإيرادات. تحدثت أيضا عن ارتفاع صافي نتائج الاستثمار ب 17%، ارتفاع الإيرادات الأخرى ب 13% رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ب 20%، تجر معها التعاون للتأمين للارتفاع ب 6%. هذه الأسهم الأكثر خسارة في السوق اليوم: كيمانول تتراجع، ليمت داون، علم أيضا على تراجع، تكوين 4% من النزول، كيتريون التي أعطتنا نتائج عمالة ولديها تراجع بأرباح الربع الثاني ب 27% إلى 47.5 مليون ريال، وأيضا خفضت التوزيعات النقدية إلى ريال واحد عن النصف الأول مقارنة مع ريال و15 هللة بالنصف الأول من العام الماضي، سهمها على تراجع. سابق للمغذيات كانت أعطتنا نتائج عمالة الأسبوع الماضي، السهم يواصل الضغط، تراجع ب 3.1%. نظرة على قطاع المواد الأساسية، سابق اليوم تنهي الجلسة على ارتفاع ب 1%. لوبريف التي أعطتنا نتائج عمالة وكان عندها إيرادات قياسية، ارتفاع بالإيرادات ب 52% إلى 3.4 مليار ريال. الأرباح الصافية قفزت ب 200% إلى 734 مليون ريال، ورفعت التوزيعات النقدية من ريال بالنصف الأول من العام الماضي و 3.5 ريال بالنصف الثاني من العام الماضي، الآن توزع 4 ريالات عن النصف الأول من العام الحالي، ولكن النتائج أتت أقل من المتوقع، ولذلك سهم لوبريف تحت الضغط. هذه أسهم المصارف الآن: الأهلي تقريبا على ثبات، على ثبات بالفعل، الرياض على تراجع بس الراجحي والإنما على ارتفاعات قوية. نظرة على قطاع الطاقة، فإذا أرامكو نظرنا إليها، وبترو رابغ على ارتفاع قوي اليوم ب 4%. أديس أيضا على ارتفاع قوي ب 3%. هذه أسهم الاتصالات، اس تي سي واتحاد اتصالات على ارتفاع، وإجمالي السيولة في السوق السعودي اليوم 3.7 مليار ريال.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفه.

0: قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. في جرس الإغلاق في السعودية تواصل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تعظيم قيمة أصولها من خلال تنويع نماذج التطوير والانتقال من بيع الأراضي إلى عقد شراكات مع مطورين متخصصين لتنفيذ مشاريع داخل المدينة. في هذا الإطار أكدت الشركة أن اتفاقية تطوير مشروع الملتقى ريزيدنس مع شركة راشد العقارية تختلف عن صفقات بيع الأراضي، إذ تحتفظ مدينة المعرفة بملكية الأرض بينما يتولى المطور أعمال التصميم والتمويل والتنفيذ والتسويق، على أن يتقاسم الطرفان عوائد المشروع وفق نسب متفق عليها. إذن للمزيد حول المشاريع التي تقوم بها مدينة المعرفة الاقتصادية معنا من مدينة المعرفة الاقتصادية مباشرة دكتور معاذ اليحيى الرئيس التنفيذي للمدينة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور اليحيى. أولا شوي الأخبار كانت confusing شوي لأنه ما توضح، كان في أخبار على تداول عن بيع أراضي ومن ثم كان في أخبار عن تطوير هي الأرض مع الراشد اللي عم نتحدث عنها. أولا بالنسبة لبيع الأراضي، هل لك أن توضح لنا كم قطعة أرض تم بيعها، وهل ما فهمناه من إعلان تداول كان أنه في صندوق عقاري يشتري بهدف التطوير، يعني بهدف تطوير هي الأراضي، فهل لك أن تطلعنا أكثر على تفاصيل موضوع بيع الأراضي ولماذا تقومون بذلك؟
1: البداية لعل نذكر الأخوة أن مدينة المعرفة هي يعني مدينة قرب مساحتها 7 مليون متر مربع، وأصبحت يعني في مستوى ناضج جدا من ناحية البنية التحتية وأيضا من الجهوزية لإقامة الشراكات. فقبل الحديث عن يعني المشاريع التي تمت خلال الفترة الماضية والصفقات، مدينة المعرفة يعني لديها عدد من الآليات لعمل الشراكات وايضا عدد من النماذج التطويريه، اما ببيع اراضي مباشره او ببناء يعني عمل صناديق وهيكلتها مع الاطراف ذات العلاقه او التطوير المباشر. كما شهدنا الفتره الماضيه كانت هناك يعني عدد بيعتين، الصفقه الاولى كانت قرابه ال 170 مليون وايضا ثلاثه صفقه اخرى ب 230 مليون تمت من خلال يعني عمل صناديق خاصه و يعني ودخول يعني مدينه المعرفه بجزء منها. اما فيما يخص يعني مشروع الملتقى ريزيدنس مع شركه الراشد
0: لا، قبل الملتقى ريزيدنس معلش خلينا بموضوع بيع الاراضي. انتم ذكرتم انه بعتوا قطعتي ارض، الأولى مسجلين فيها ربح حوالي 153 مليون مقارنة مع القيمة الدفترية، والثانية هلأ لا تحضرني الأرقام، يمكن الثانية 153 أول واحدة 207،
1: الأولى 169 والثانية 229 مليون.
0: هي قيمة البيع ولا الربح المحقق مقارنة، يعني الفرق بين السعر المسجل القيمة الدفترية وسعر البيع؟
1: لا، هذه هي قيمة البيع بدون رسوم الضرائب.
0: قيمة البيع، تفسر لنا لمن بعتوها، ما لماذا القيام بذلك، ومدينة المعرفة علامة تركز على أي قطاعات اليوم داخلها، فكيف تدخل عملية البيع ضمن الاستراتيجية الأوسع لمدينة المعرفة؟
1: طيب بالنسبة لسبب البيع زي ما ذكرت يعني لدى

0: لدى الشركه خطه واضحه حول النماذج التطويريه، اما ببيع الاراضي في اراضي معينه نفضل البيع والدخول في شراكات، وايضا في بيع الاراضي هذه ومحددات معينه لاستخدامها في الارض، او في بناء يعني بناء صناديق ومشاركه مدينه المعرفه اما بجزء من الارض او بكامل الارض فيها كحصه عينيه.
1: طيب، دعنا نتحدث الآن عن اتفاقية الملتقى ريزيدنس مع الراشدة العقارية. ما هي هذه الاتفاقية وكيف تختلف عن النموذج اللي تحدثنا عنه اللي هو التخارج تماما بيع الأرض؟
0: بالنسبة للاتفاقية اللي تمت مع شركة الرافد في ملتقى ريزنس، هي عبارة عن شراكة يدخل في التطوير مع شركة الراشد، وهي يعني علاقة يعني تطوير مشترك يكون له شركة الراشد أعمال التصاميم والترخيص والبناء والمبيعات، وأيضا هناك بعض الأدوار الأخرى التي سوف تقوم بها مدينة المعرفة. فالمشروع هذا عبارة عن مشاركة يعني عينية بالأرض من قبل مدينة المعرفة، وأيضا دخول الراشد في بعض الحصص والمشاركة في هذا الصندوق.
1: هذا النوع من الهيكل بما يفيدكم؟ يعني لماذا تقومون به بهذا النوع من الهيكلة؟
0: وجود هذه الهيكلة أول يعني نرى من مدينة المعرفة في مقتبل يعني بدايتها وثورتها، كونها هي البوابه الشرقيه لمدينه المدينه المنوره، وايضا هي احدى المناطق التي سمحت يعني الحكومه الرشيده يعني حفظهم الله بان يكون فيها المشاريع المخصصه للبيع للاجانب. فوجود النوع هذا من الشراكات يعزز يعني قدره المدينه لإنجاز المدينة والاشتراطات والمتطلبات والأهداف اللي تطرح لها.
1: ذكرت موضوع مهم هو السماح للأجانب بتملك العقار، والمخططات التابعة لمدينة المعرفة هي من ضمن المخطط الجغرافي المسموح به تملك الأجانب. ما هي توقعاتكم؟ كيف سيؤثر عليكم هذا الموضوع؟
0: أول شيء أريد أن أقدم الصراحة شكراً لسيادتكم الرشيدة على رأس مقدم القرابين الشرقيين حفظهم الله، وايضا على دعم امير المنطقه ونائبه بان تكون مدينه المعرفه هي احدى الوجهات المسموح لها بتملك الاجانب في مشاريعها. فتملك الاجانب ايضا بعد يعني اعتمادها ضمن النطاقات الاستثماريه واعتماد اللائحه التنفيذيه لها، اصبحت الوجهه شبه جاهزه لجذب الاستثمارات يعني الاجنبيه والمستفيدين لشراء الوحدات في المدينه. واحنا يعني كما نلحظ يعني جميعا وجود زخم هائل من المشترين. خلال الفتره البسيطه الماضيه وصلت يعني الحجوزات التي استلمت في الفترة الاولى ما يقارب النصف مليار. وايضا ما زلنا في بدايه الزخم والترتيب وبانتهاء يعني اكمال الاجراءات التفصيليه لكي تكون رحلة الشراء واضحة وأيضا أهدافها محققة للمشتري.
1: شكرا جزيلا لك دكتور معاذ اليحيى، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية، أهلا وسهلا بك. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسينت لويس ألبرتو مسلم إن موجة بيع سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع تعكس الحاجة إلى تعزيز مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر وتدريجي سيكون أقل تكلفة وأقل إرباكا للاقتصاد من اتخاذ إجراءات أكبر في وقت لاحق. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أوضح مسلم أنه كان يفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال مع السياسة النقدية الأخير رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الفائدة بدون تغيير. وأضاف مسلم أن التحرك التدريجي أفضل من الاضطرار إلى تشديد السياسة النقدية بصورة حادة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. يشار إلى أن الأسواق رفعت توقعاتها لاحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر إلى نحو 67% الاحتمالية الآن. وإلى الخبر الأبرز بالأسواق اللي ذكرناه بمطلع البرنامج، حيث تعتزم اليابان الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين في أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ 2008.

2011 في لقاء سابق اليوم أشار ميشيل صليبي كبير محللي الأسواق المالية بإفكس برو إلى أن توجه الخزانة الأمريكية لدعم الين الياباني يأتي دفاعا عن السندات التي تصدرها الولايات المتحدة وتحملها اليابان وتخوفا من قيام اليابان

0: نعم نشوفها بتفسر التدخل يلي حصل. في امر لفتني هو انه بال 2011 بس صارت كارثه تسونامي، كل العالم تدخل لدعم الين الياباني، كانت تقريبا الكميه 10 مليار. هلا عم نحكي بين 5 و15 مليار دولار بس من التريجري بالولايات المتحده الامريكيه، مع حوالي 55 او 56 مليار دولار باليابان. فتخيل نادين بظرف 15 عام كيف السوق تطور، وكيف يعني الفيات كورنسي عم تتاكل قيمتها مع الوقت، وقد ايه نحن بحاجه لننوع اكثر محفظتنا الاستثماريه لنعملها. على كل الاحوال رح تبين امور تباعا مع الوقت بالتحديد قد ايه الرقم، ولكن
1: نعم
0: هذا هو الاكيد المبرر الوحيد لتراجع الين او تراجع الدولار مقابل الين.
1: ميشيل، دعني أسألك، لأنه في تفسيرات تقول بأنه لماذا تدخلت الخزانة الأمريكية؟ لأنه اليابان هي مشتري كبير أو حامل كبير لسندات خزانة أمريكية بالمحفظة، فإذا اليابان بدها تدافع عن عملتها ستضطر لبيع سندات خزانة أمريكية، بالتالي بيع دولار وشراء ين لدعم الين بالسوق، وهذا ما لا تريده الخزانة الأمريكية، نسبة لأنه أوريدي عوائد سندات الخزانة مرتفعة جدا، عم نتحدث عن 5.2% على عائد 30 سنة. ما رأيك بهذه النظرية؟
0: نظرية ممكن تكون جدا منطقية. هلا ممكن ما تكون هذا هو السبب الوحيد نادين، لأنه دائما في عمليات مشتركة وتنسيق مشترك مع اليابان بخص هذا الموضوع، ولكن أكيد الهاجس الوحيد أو الأوحد لدى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفترة الحالية هو السيطرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خصوصا الارتفاعات اللي عم نشوفها نتيجة يعني ترقب الاسواق لكيف راح يكون الاحتياط الفدرالي بالفتره القادمه، التضخم والضغوط التضخميه اللي عم بتصير، وبالتالي قد ما فيهم يعملوا كنترول ويعني رقابه او سيطره على عوائد السندات. 30 سنه هي امر جدا مهم لانه بتعكس يعني شيء هيكلي بالسوق، على عكس السنتين اللي ممكن تكون تقلباتها اقوى بكثير بحسب السوق كيف شايف مسار اسعار الفائده، وبالتالي امر منطقي جدا اللي ممكن يصير.
1: لنلقي نظرة. لنلقي نظرة على العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي. الدولار على الين تراجع بقوة، هذا من بعد دعم الين من قبل الخزانة الأمريكية والسلطات اليابانية. هاي الشارت اللي بدي اياها، 4% نزول للدولار على الين. هذه نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية. أنا مستمرة معكم على العربية بزنس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

تأتي دون توقعات. أوبك بلس تقرر زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر. اليابان تعتزم الإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات لدعم الين.

مكاسب لأسواق الخليج بعد موافقة ترامب على إلغاء الهجوم على إيران. نمو الأرباح الفصلية لشركة لوبريف بنحو 200%، ولكن النتائج

أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس. لننتقل إلى أخبار الخليج. اليوم صدرت نتائج بنك برقان بالكويت، وفي نتائج البنك تراجعت الأرباح الفصلية لبنك برقان ب 41% في الربع الثاني إلى 6 ملايين دينار. جاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 7,180,000 دينار. وعزى البنك تراجع الأرباح إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل ومخصص خسائر الائتمان. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الفوائد ب 14% إلى 182 مليون دينار، كما ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ب 400% إلى 50 مليون دينار. هذا سهم بنك برقان كان على تراجع اليوم ب 1.6%، وهو تابع لمشاريع الكويت القابضة. في الكويت أيضا أبرم بنك بوبيان أول صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار ولمدة 3 سنوات بقيادة بنك HSBC وبمشاركة رئيسية من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني إلى جانب بنك إسلام بروناي دار السلام. وأوضح البنك أن الصفقة تعد الأولى من نوعها لبنك كويتي بمشاركة بنوك صينية كبرى، وتهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة إدارة السيولة بما يدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. نظرة على سهم بنك بوبيان بنهاية التداولات الكويتية اليوم على ارتفاع بثلث النقطة المئوية. على كل المشاهدين، اليوم كنا بدأنا البرنامج بالحديث عن الإيجابية بالأسواق الخليجية. تنفست الصعداء من بعد ما أجل ترامب الضربة على إيران، من بعد وساطة بالطبع من عدد من الدول والدول الخليجية. بالتالي صورة خضراء اليوم الأحد بمطلع تداولات الأسبوع، وهي مطلع تداولات شهر أغسطس لأنه أنهينا شهر يوليو الأسبوع الماضي. لما لا نلقي نظرة معا على أداء الأسواق اليوم، الأسواق الخليجية، ونقارنها مع أداء الشهر الماضي. خلينا أبدأ من إغلاقات اليوم، فإذا صورة إيجابية، تلاحظون اللون الأخضر طاغي على الأسواق. مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى الجلسة على ارتفاع ب 1.1% اليوم، وسط أحجام تداولات 3.7 مليار ريال. بذكر أنه على مدار شهر يوليو السوق السعودي كان خسر 2%. المؤشر الأول بالكويت اليوم أنهى الجلسة على ارتفاع بنصف النقطة المئوية. إجمالي التداولات بالسوق الكويتية اليوم 58 مليون دينار. هلأ السوق الكويتية ما فيها تداولات أجنبية كبيرة، لذلك هي هادئة أكثر من غيرها من الأسواق. فرغم أنه الكويت من أكثر الدول اللي تعرضت لاعتداءات بالفترة الماضية، إلا أنه على صعيد شهر يوليو المؤشر الأول الكويتي كان على ارتفاع ب 1%، الرئيسي متراجع 3%، والمؤشر العام على ارتفاع بربع نقطة مئوية. فما في ترند واضح، بينما تصبح الصورة أوضح إذا نظرنا إلى قطر وعمان والبحرين. وهذا ملفت، مسقط اللي كانت الأفضل أداء منذ مطلع السنة بشهر يوليو تعرضت لضغوط. سوق مسقط بشهر يوليو تراجعت ب 3.4%، اليوم على ارتفاع بربع نقطة مئوية مع أحجام تداولات 43 مليون ريال. السوق القطرية على مدار شهر يوليو تراجعت ب 3%، اليوم أحجام التداولات فيها 305 مليون وهي مرتفعة. بينما السوق البحرينية كانت الأكثر خسارة بيوليو، تراجعت ب 4.4%، اليوم على ارتفاع بربع نقطة مئوية، ميل للارتفاع، ثبات تقريبا. لنلقي نظرة على الأسهم الأنشط بكل من هذه الأسواق. بالسعودية اليوم دعم واضح للمؤشر من الراجحي والإنما. الراجحي أنهى الجلسة على ارتفاع ب 3%، أرامكو كانت متماسكة، لاحظوا الإنما 2.4% من الارتفاع، ومعادن قفزة قوية ب 4%. بالكويت نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، بيتك، الوطنية الدولية، وطني، كفك، والمباني كان عليها حركة قوية اليوم. المباني ارتفاع 4% على السهم، وكان من الأكثر تداولا. المباني بالطبع المالكة لمولات The Avenues، وأيضا هي شركة تعمل بقطاع التطوير العقاري. ننتقل إلى قطر، حيث الأسهم الأكثر نشاطا اليوم صناعات قطر على رأسها، وارتفاعات على صناعات قطر ب 2%. بلدنا على تراجع ب 1%، أريد مكاسب قوية ب 3%. اليوم السوق القطرية كان أداء جيد. ننتقل إلى مسقط، حيث كما ذكرت السيولة عالية نسبيا 43 مليون ريال من بعد نزول حاد على مدار شهر يوليو. نبدأ تداولات الشهر الجديد على ميل للارتفاع. بنك

0: مسقط على ارتفاع بربع نقطة مئوية، وعمان تل على ارتفاع ب 2.25%. لاحظوا هدوء على أسهم التابعة لأوكيو. بالعودة إلى أو بالانتقالا إلى البحرين، ما هي الأسهم الأكثر نشاطا بالبحرين اليوم؟ جي اف اتش مرتفعة ب 2.8%. مصرف السلام تحت بعض الضغط. ألبا ألومنيوم البحرين على ثبات. بنك البحرين والكويت على تراجع ب 2%. نعود إلى سوق السعودية، حيث كانت صدرت نتائج لوبريف اليوم، وكانت نتائج قياسية، ارتفاع بالإيرادات ب 52%، ارتفاع بالأرباح الصافية ب 200%، ولكنها أتت أقل من متوسط التوقعات. السهم تحت بعض الضغط رغم أنه رفعت التوزيعات النقدية إلى 4 ريال من ريال واحد بالنصف الأول من العام الماضي، و 3.5 ريال بالنصف الثاني من العام الماضي. حول نتائج لوبريف، أشار حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات إلى أن ارتفاع التدفقات النقدية لدى لوبريف أعطاها القدرة على رفع التوزيعات للمساهمين، مضيفا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة ساهم في تحقيقها للنتائج الفصلية القوية، كونها بعيدة عن المنطقة الشرقية التي تعرضت بالطبع لإغلاق مضيق هرمز. فلنستمع.
1: اليوم نتائج لوبريف كانت جيدة وجيدة جدا، والأهم من ذلك أن الربع الثاني رغم أن الأرباح حدود 700، إلا أن التدفقات النقدية تجاوزت 1 مليار ريال. هذا ساهم بشكل كبير جدا في زيادة التوزيعات النقدية. هذا دليل على أنه كل المبيعات تحولت، الأرباح تحولت إلى نقد، إضافة إلى نقد آخر ربما أتى من مستحقات خلال الربع الثاني. هذا أعطى الشركة أريحية في توزيعات عالية جدا تعتبر جيدة. طبعا بالتأكيد الموقع الجغرافي كان له تأثير في تصدير منتجات لوبريف بشكل واسع، وبالتأكيد هذا ساهم بشكل كبير جدا في قوة الشركة. ولكن يعني استدامة هذه الأرباح أنا أعتقد أنها تعتمد على يعني انتهاء بقاء التوترات الجيوسياسية وإغلاق أو شبه إغلاق مضيق هرمز، وبالتأكيد أنه ربما بعد
0: والآن مشكلة البحر الأحمر أيضا أستاذ حسين. يعني هذا السؤال، بالربع الثاني كان واضح أنه كل الشركات اللي صدرت من الساحل الغربي كانت نوعا ما كان في disruption أو توقف. اليوم نحن أمام معادلة جيوسياسية مختلفة، فأيضا هذا قد يؤثر على الفصول القادمة. يعني مثل ما بيقولوا لا سمح الله، إن شاء الله لا وإن شاء الله تنتهي الأمور، بس يبدو أنه في إشارات أنه على ذلك بالوقت الحاضر. صحيح؟
1: بالتأكيد نادين، إغلاق مضيق باب المندب له تأثير بشكل واضح، لكن هنالك منفذ آخر يعني يستطيع أن من خلال قناة السويس أن تصدر. ولكن مضيق هرمز هو إغلاق تام، إذا حصل إغلاق بالتالي التأثير على التصدير كبير جدا، أكبر بكثير من تأثير باب المندب. وبالتالي أنا أعتقد أن الشركة نتائجها جيدة جدا، استمرارية هذه النتائج ربما تكون محكومة يعني التوترات الجيوسياسية، ربما إذا انتهت تعود الشركة إلى مستويات الربحية السابقة.
0: أعلنت هيئة التأمين السعودية عن صدور التقرير السنوي لسوق التأمين للعام 2025، والذي أظهر نموا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 11% لتتجاوز 84 مليار ريال على مقارنة بالعام 2024. واستحوذ كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات على نحو 89% من نمو الأقساط، وتجاوز عدد المستفيدين من التأمين الصحي 14 مليون شخص، فيما بلغ عدد المركبات المؤمن عليها 11 مليون مركبة. وحقق قطاع التأمين بأكمله صافي دخل بلغ 1.9 مليار ريال، ولو أنها كانت متراجعة بعض الشيء عن العام السابق.
2: طبعا النمو السوق هذا واحد من أهم المؤشرات بالنسبة لنا، إنما زي ما ذكرتي 11% بين 24 و25 حققنا 84 مليار و300 مليون سنة 25. طبعا بالمقابل حقيقة تراجعت ربحية شركات التأمين إلى حوالي 1.6 مليار، في تراجع كبير عن سنة 24، بالغالب كان نتيجة حقيقة المطالبات، في عندنا زيادة بالمطالبات في حوالي 10%، حيث تم دفع أكثر من 53 مليار مطالبات تأمينية. في أحد المؤشرات الأخرى حقيقة عمق السوق بلغ 2.25%.

0: كذلك تراجع من 2.59% سنة 24. هذا بالنسبة لنا احنا نعتقد انه نتيجة التراجع هذا بسبب انه النمو اللي حصل بالقطاع التأمين اقل من النمو المتحقق بالنسبة للاقتصاد الكلي ما يخص الدخل الإجمالي غير النفطي. ف يعني بوجود هذا النمو الكبير بالنسبة لقطاع التأمين، لكن عمق التأمين ما زال متأثر بسبب النمو الكبير بالنسبة للاقتصاد الوطني الكلي. أحد أكثر المؤشرات بعد بالنسبة لنا أهمية، عدد الموظفين العاملين بالقطاع حقيقة ارتفع إلى 19,400 من 18,500 السنة السابقة. بالنسبة لأحد المؤشرات الأخرى كذلك اللي هو عدد المركبات اللي احنا ذكرنا قبل قليل، زاد عن 11 مليون المؤمن عليها، وكذلك المؤمن لهم ما يخص التأمين الصحي تجاوز 14 مليون. لاحظنا نوعا ما استقرار بالنسبة للسوق، وهذه اللي احنا قاعدين نتابعه، وكذلك
1: نعم
0: تعزيز لفرص النمو المستقبلية.

في مصر مشاهدينا الآن ترد أخبار بأن بنك HSBC وافق على بيع كل أعماله لمصرفية التجزئة ريتيل بانكينج بيزنس بمصر، يبيعها إلى إميريتس NBD. متوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من 2027 بحسب HSBC، كما أن متوقع أن يسجل HSBC أرباح قبل الضرائب من عملية التخارج ب 300 مليون دولار. يقول أنه العملية تحتوي على بيع محفظة القروض، قروض التجزئة، الودائع، الحسابات المصرفية، وأيضا أكيد الأعمال الوظيفية المرتبطة بهذه المحافظ. فإذا HSBC يوافق على بيع أعمال التجزئة في مصر. HSBC Egypt يبيع الأعمال التجزئة المصرفية ريتيل بانكينج بزنس بمصر إلى إميريتس NBD. لا نعلم قيمة الصفقة، نعلم أنه بريتاكس جين 300 مليون دولار من هذا التخارج. نبقى مع أخبار مصر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب المليار و800 مليون دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بحزمة من الإجراءات الحكومية شملت مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود وضبط الإنفاق العام. كما دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المتوقع. نظرا على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم، كانت مكاسب الاي جي اكس 70 أعلى من ال 30، وبالفعل ارتفاع 4.4% على اي جي اكس 70، بينما اي جي اكس 30 أنهى الجلسة على ارتفاع ب 1.6%. نظرة على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر يوليو، فإذا على مدار شهر يوليو رأينا اي جي اكس 30 يرتفع ب 6%، ال 70 يرتفع ب 17.6%. نتوقف مع فاصل مشاهدينا، بعد الفاصل نعود مع جرس الإغلاق والمزيد من الأخبار الاقتصادية. كونوا معنا.

0: نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد. منذ ظهور البيتكوين قبل أكثر من 17 عاما، شهدت سوق العملات المشفرة عشرات الانهيارات والإفلاسات، لكن المفارقة أن بعض أكبر هذه الأزمات جاءت بالتزامن مع المراحل التي سبقت تعافي السوق وعودة الأسعار إلى الارتفاع. شادي زعيم لديه المزيد.
4: امتدت أزمة تراجع أسعار العملات المشفرة المتواصلة لتضرب هذه المرة منصات التداول في حوادث تذكر بقيعان الأسواق في الدورات السابقة. ثلاث منصات على الأقل أعلنت خلال أيام قليلة وقف عملياتها وإغلاق أبوابها بعد أن كانت في يوم من الأيام رائدة في هذا المجال. أحدث هذه المنصات كانت بيتمارت، التي أعلنت إيقاف خدماتها تدريجيا مع وقف في استقبال المستخدمين الجدد والإيداعات. تأسست بيتمارت في عام 2017، ونجحت خلال أعوام قليلة في استقطاب أكثر من 13 مليون عميل حول العالم، لتتجاوز أحجام متداولاتها مستوى 9 تريليونات دولار خلال العام الماضي. منصة بيتميكس بدورها، والتي تأسست عام 2014، كانت من أبرز منصات المشتقات المشفرة، بل وينسب إليها ابتكار عقود البيربتشوال فيوتشرز، التي أصبحت اليوم المعيار في معظم منصات التداول. هي الأخرى أعلنت قرارها بوقف عملياتها. في المقابل أعلنت أسند إي إكس، التي تأسست في عام 2018 بعد أن خدمت أكثر من 9 ملايين مستخدم في حوالي 200 دولة، أعلنت وقف عملياتها بعد دخول اللوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالأصول المشفرة حيز التنفيذ. لكن التاريخ يظهر أن إغلاق المنصات ليس جديدا على سوق العملات المشفرة، ففي عام 2014 انهارت منصة ماونت جوكس، التي كانت آنذاك تستحوذ على أكثر من 70% من تداولات البيتكوين عالمياً، بعدما نجح أحد المخترقين في سرقة نحو 850 ألف بيتكوين من المنصة. وبعد 8 سنوات تكرر المشهد بصورة أكبر مع انهيار منصة FTX، فالمنصة التي كانت تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، وتعد ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022 بعد أزمة سيولة حادة، وتراجعت البيتكوين على أثرها إلى أقل من 16 ألف دولار، فاقدة أكثر من 75% من قيمتها مقارنة بذروة عام 2021. ورغم اختلافات الظروف الحالية، فإن العديد من المحللين يعتقدون أن القطاع يمر اليوم بمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، حيث تخرج الشركات الأضعف بينما تتركز السيولة تدريجيا في المنصات الأكبر والأكثر التزاما بالمعايير التنظيمية. لكن ربما كان أهم درس خرج به المستثمرون من أزمات ماونت جوكس وFTX هو أن الاحتفاظ بالأصول داخل منصات التداول يحمل مخاطر لا تقل عن مخاطر تقلب الأسعار نفسها، فالمنصة قد تتعرض لاختراق إلكتروني، أو تواجه أزمة السيولة، أو تدخل في إجراءات إفلاس، وفي جميع هذه الحالات قد يفقد المستثمر القدرة على الوصول إلى أمواله. ولهذا السبب اتجه عدد متزايد من المستثمرين إلى استخدام المحافظ الباردة، وهي أجهزة غير متصلة بالإنترنت تحتفظ بالمفاتيح الخاصة بعيدا عن منصات التداول. ورغم أن الإغلاقات الأخيرة لا تبدو حتى الآن بحجم الأزمات التاريخية التي شهدها القطاع، فإنها تعكس استمرار مرحلة إعادة تشكيل صناعة العملات المشفرة. فهل إفلاس منصات التداول يعتبر

0: رب ضرة نافعة مرة أخرى، أما أن للقاع بقية.
1: في أخبار الطاقة، رفعت شركة إنديان أويل أكبر شركة تكرير في الهند اعتمادها على المشتريات الفورية للنفط بشكل كبير لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وذكرت الشركة أن حصة المشتريات الفورية قفزت من 50% إلى نحو 84% مع متابعة يومية لتطورات الأسواق بهدف تنويع مصادر الخام. وأضافت أن المصافي الهندية اتجهت إلى السوق الفورية بعد اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقعت تركيا والعراق اتفاقية لمدة عام تضمن استمرار تشغيل خط أنابيب تصدير النفط بين البلدين، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق مطلع الأسبوع الجاري. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن الاتفاقية الموقعة بين شركة بوتاش التركية وشركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال تتيح استمرار تشغيل الخط بطاقة يومية تصل إلى 750 ألف برميل، في حين التوصل إلى اتفاقية جديدة طويلة الأجل. ويعد خط أنابيب العراق تركيا منفذ التصدير الوحيد العامل للنفط العراقي، فيما تسعى أنقرة إلى الاستفادة الكاملة من طاقته التصميمية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية تمديده مستقبلا ليشمل حقول النفط في جنوب العراق. وتشير البيانات التركية إلى أن الخط ينقل حاليا نحو 170 ألف برميل يوميا فقط. نلقي نظرة مشاهدينا على أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، كانت خسائر قوية 7% على مزيج برنت، وأيضا أكثر من 5% من النزول على WTI، بينما خلال شهر يوليو كان في ارتفاع قوي على الأسعار. نلقي نظرة على أسعار النفط خلال شهر يوليو، ارتفاعات ب 23.6% على مزيج برنت و 21.8% على خام نايمكس. صدرت عدد من نتائج الشركات السعودية مشاهدينا الآن بعد إغلاق السوق، من ضمنها شركة ساكو العدد. الحسن غازي إبراهيم شاكر أعطتنا نتائج أعمالها. أسمنت المنطقة الشرقية، فإذن هذه ثلاث شركات أعطتنا نتائج أعمالها، عذرا شرقية فقط توضيح أسمنت الشرقية للنتائج. فإذن الحسن غازي إبراهيم شاكر أعطتنا النتائج المالية للنصف الأول، صافي الربح 5.3 مليون ريال بالربع الثاني بتراجع 73% عن الربع الثاني من العام الماضي، الإيرادات تراجعت ب 7.5%. المزيد على كل مع مايا بالجولة الجديدة من الأسواق العربية بعد حوالي ساعة من الآن. هذه نهاية جرس الإغلاق، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي؟ هل هنا بدأت قصة أبو غزالة؟
1: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو أن نستحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة.
0: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
6: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذه يمكن غير يختلف.
5: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب في بيئة العمل
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
5: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الجروبات.
5: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
15: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
15: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
15: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
15: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة تغليب لغة الحوار لعدم جر المنطقة إلى صراع أكبر. ترامب يلغي الهجوم على إيران شرط التوصل لاتفاق يضمن فتح هرمز وإنهاء برنامجها النووي. إسرائيل ترهن وقف هجماتها على القطاع بنزع سلاح حماس، ومصادر العربية تكشف موافقة حركة الجهاد على اتفاق غزة. أوبك بلس تقر زيادة إنتاج ب 188 ألف برميل يوميا لسبتمبر المقبل، وتجدد التزامها باستقرار السوق. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة. وشدد الأمير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، وكتب في تدوينة على تروث سوشيال بأن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب بأن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا مرحبا بك، هل من ردود أفعال أو تطورات جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء أو تعليق ضربته الكبيرة كما وصفها على إيران؟
1: بينما كانت بالأمس واشنطن تتحضر لضربة كبيرة على إيران، أتى تصريح الرئيس ترامب بإنهاء هذه الضربة، وكان وقعه إيجابي في الداخل الأمريكي. ولكن حتى اللحظة ليس هناك من توضيحات من قبل المشرعين الأمريكيين. بطبيعة الحال سيكون في الساعات المقبلة ردود أفعال أكثر، خاصة في برامج الأحد السياسية التي ينشط فيها المشرعين. ولكن بشكل عام هناك ردود إيجابية في الداخل الأمريكي. لا يفضلون بطبيعة الحال أن يكون هناك ضربات عسكرية من مخافة أن يكون هناك تورط في حرب استنزاف كبرى للولايات المتحدة. ولكن بشكل عام هناك أيضا مطالب في الداخل الأمريكي حول أنه ضرورة التوصل لاتفاق مع إيران وإنهاء هذا الموضوع بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، لأنه من غير مقبول تصرفات إيران وتهديدها للتجارة العالمية من في جهة ما، وأيضا من غير المقبول أن يكون هناك هذا التوتر المتصاعد عسكريا. بشكل عام بحسب المعلومات الواردة أيضا، الرئيس ترامب استخدم استراتيجيته المعتادة مع إيران، وهي الاستراتيجية المزدوجة، بمعنى آخر تكثيف التهديدات العسكرية ولكن مع إبقاء نافذة المفاوضات مفتوحة. وهذا ما حصل، الاتصالات تكثفت بين الوسطاء والجانب الإيراني وأيضا البيت الأبيض بالأمس، وكان هناك نوع من الاتفاق الذي أعجب الرئيس ترامب على الأقل بالعناوين.
0: يمكن الحديث عن أي تفاصيل
1: الرئيس
0: الاتفاق؟
1: ترامب أعطى فرصة لهذا
0: من صفقة ما توصل لها الأمريكيون وتم إخراجها بهذا الشكل الذي نراه من خلال إلغاء الرئيس الأمريكي لهذه الضربة.
1: تماما، حتى الساعة ليس هناك من تفاصيل حيال البنود التي تم التوصل لاتفاق حيالها. ما نعلمه بأنه الإدارة أو الرئيس ترامب أعطى فرصة للجناح المعتدل في الداخل الإيراني الذي كان كثف اتصالاته أيضا باتجاه الوسطاء والبيت الأبيض لهذه الصفقة بهذه البنود. من غير الواضح إذا ما كانت هذه البنود هي

0: بنود جديدة أم ما كان يعمل عليه الوسطاء من خلال تفسير بنود ورقة الإطار القديمة التي كان هناك تفسيرات مختلفة من الطرفين الأمريكي والإيراني حيالها. ولكن بشكل عام الرئيس ترامب يعتبر أنه ما تم التوصل إليه مقبول حتى في هذه المرحلة تحديدا، ما أعطى إطار زمني لها قصير جدا، أنه لن يطول انتظاره طويلا وسيستأنف الضربات مباشرة على إيران إذا لم تمتثل بهذا الإطار الزمني، وأعطى مهمة الوسطاء لإقناع الجناح المتشدد داخل إيران لفرض ما تم التوصل لاتفاق حياله بالأمس وفي الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية ريتا سليمان من واشنطن. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره.
2: You know, they got used to for 20 or 30 years, not just the U.S., but the broader world, allowing them to get away with things like lying, breaking deals, tricking people into agreements and so forth. In this particular case, they're pretty straightforward. Iran wants a nuclear weapon, and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say, we have so many drones and so many missiles, you can't possibly defend against them. Now, they still have missiles, and they still have drones, and they can still do damage, but they know longer have that shield, that conventional shield that they could hide behind. And that's changed the whole dynamic. It's the only reason why they are now willing, and in some cases seem eager, to do a deal on denuclearization, to do a deal on the strait.
1: روبيو قال أيضا إن على النظام الإيراني تغيير سلوكه وإلا فسيكون الثمن الذي ستدفعه طهران باهظا.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
1: وإيرانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش الإيراني استفاد إلى أقصى حد من فرصة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم لاستيراد المعدات وإعادة بناء القدرة القتالية للجيش.
3: لقد تمت الاستفادة القصوى من فرصة مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار لحظة بلحظة، وخلال هذه الفترة أدرجت على جدول الأعمال عمليات استيراد معدات جديدة وإصلاح وإعادة تأهيل المنظومات المتضررة وكذلك إنتاج منظومات جديدة، كما أن المسيرات التي استخدمناها مؤخرا هي أيضا ثمرة الاستفادة من الفرصة التي أتيحت خلال فترة وقف إطلاق النار.
1: انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي جاسر الجاسر وأيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ جاسر. أول شيء كيف يمكن أن نقرأ أو نفهم هذا الاتصال من ولي العهد السعودي؟ ربما كان في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ ضربة كبيرة على إيران حسب تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
4: مساء الخير. طبعا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد هذا موقف أولي ليس جديدا وليس، والمملكة قامت بهذا الجهد حتى قبل الحرب، قبل الحرب العام الماضي، وبذلت الجهد، وكانت التنسيق السعودي الباكستاني على أعلى مستوى، ثم التنسيق السعودي الباكستاني القطري على أعلى مستوى، ثم محاولات إقناع إيران. ليست أول مرة يتم إرجاء الضربة على إيران، مسألة سعي الوصول إلى استقرار المنطقة، وهذا عمل جامد. أيضا لا ننسى أنه كان الأمير خالد بن سلمان موجود في واشنطن والتقى بالرئيس الأمريكي، المملكة توصل رسالة أنه الهدف الاستقرار بكل الوسائل الممكنة، لا تكون المنطقة يعني أتون حرب مستمرة أو نزاعات مستقرة، حتى الحروب تستمر، قد تكون أضرارها تستمر إلى فترات طويلة في هذا الجانب، لكن هناك أعتقد المشكلة الجهد الذي يبذل على إيران أن تستفيد منه. ترى المرة الأولى كانت فرصة، وقالها الأمير فيصل فرحان، قال أنا هذه فرصة قبل مذكرة التفاهم، فرصة على إيران تغتنمها، لم تغتنمها إيران، فرطت بهذه الفرصة. اليوم وضع إيران أصعب، لكن أيضا عندها فرصة أخيرة، إذا كان هناك من تستطيع التعامل معه والتفاهم ويستجيب لهذه المتغيرات ويبعد عن إيران هذا الضرر الذي ممكن يصير بالدرجة الأولى قبل كذا. لكن بكت على نقطة، ترى أيضا الحرص يعني على الاستقرار ليس ضعفا، هذه مشكلة أعتقد الإيرانيين، أن الإيرانيين عندهم مشكلة في هذا الجانب. أتصور أنهم يعتقدون أن التهديدات هي التي تخيف، العمل على استقرار المنطقة هو رؤية مستقبلية، هو حفاظا على الإنسان، حفاظا على المكان، حفاظا على العلاقات، حفاظا على الشعوب، وليس ومقومات وقدرات هذه الشعوب وهذه البلدان، ليس خوفا من الحرب، لكن الحرب تجر ويلات ومصائب لا يمكن السيطرة عليه. بالتالي إذا كان هناك اعتقاد أن هذا السعي هو هروبا من

0: حرب ترى اعتقاد خاطئ، لأن المملكة حتى في الظرف الحاسم حينما يعني تهدد مثلا الحوثي السفن السعودية اتخذت الإجراء، وحينما هددت الميليشيات المواليه لإيران في العراق اتخذت الإجراء.
1: سيد مسعود، حتى الآن لا وضوح حتى في تصريحات الرئيس الأمريكي، هو قال أو ألمح إلى أن هناك صفقة متفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية، كما جاء في تدوينته التي أعلن منها ومن خلالها إلغاء الضربة يعني على إيران. لكن في إيران هل من مواقف أو مؤشرات تدعم هذا التوجه لدونالد ترامب أو هذه الصفقة؟
2: منذ الصباح وأنا أتابع المواقع الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين والبيانات والمصادر المجهولة التي تلجأ إليها وكالات أنباء قريبة من الحرس الثوري مثل فارس تسنيم، جميعها تقرع طبول الحرب للأسف الشديد. يبدو بأنهم لا يريدون السماع لهذه الأصوات التي تنطلق من منطلق مصلحة جماعية في المنطقة. هذه الأصوات هي أيضا لمصلحة إيران وليس فقط لمصلحة دول المنطقة، لأنه لا يوجد رابح حقيقي في الحروب التي تدار، وهذه الحرب أثبتت بأن إيران معرضة للضربات، وهذه الضربات قد تؤدي إلى القضاء على حتى بنيتها التحتية بعد أن تعرضت البنية العسكرية إلى ضربات شديدة. ولكن عندما نعود إلى وكالة أنباء فارس مثلا وهي قريبة من الحرس الثوري الإيراني، نرى هناك تعرض اليوم قائمة من المنشآت النفطية في دول المنطقة وتسميها بالاسم دولة دولة بأن هذه المناطق هي في مرمى نيراننا. هل هذه المناطق فرضا إذا أرادت أن تضرب إيران وكانت حجتها دائما بأنها تضرب القواعد الأمريكية، هل المنشآت النفطية هي قواعد أمريكية؟ هذا سؤال مطروح وسؤال منطقي يطرح على الإيرانيين. أعتقد المسألة إيران ترى بأنها بهذه الطريقة بإمكانها تحقيق انتصارات سياسية، ولكن عندما تضغط على ورقة كثيرا هذه الورقة تتقدد. ورقة مضيق هرمز، ورقة تهديد دول المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية كما كانت تتوقعها أو تزعم إيران بأنها من خلاله يمكن أن تحقق انتصارات خلال المعركة التفاوضية. دول المنطقة وقفت مع إيران
1: لكن
2: لا يكون حرب ضدها.
1: إيران والحرس الثوري، هذا الوقوف، هذا الاتصال في هذه اللحظة، هل هو دلالة على الضعف كما يتصور البعض الآن حدا بها، وبالتالي تستفيد منه أو يستفيد منه الحرس الثوري في فرض سياساته وأجنداته أيضا في المنطقة؟
2: طبعا حتى الحرس الثوري هو المستفيد. لماذا هو المستفيد؟ لأنه الحصار الآن على الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الذي ليس أقل من ذراعه الأمني والعسكري، على مقر خاتم الأنبياء للبناء التي تخضع تحت هذا الذراع حوالي 5000 شركة تقوم بالاستيراد والتصدير. وهناك خطة أيضا للقضاء على الموانئ البرية الإيرانية إذا استمر الحرب بعد أن فرضت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ البحرية. الاقتصاد الإيراني في ظروف صعبة للغاية، من السنة الماضية إلى الآن التضخم قفز إلى 88%، وهذا مؤشر على أن الوضع الداخلي الإيراني هو يتطلب السلام والحوار والتوصل إلى اتفاق مرضي للجميع.
1: سيد جاسر، القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن مقترح وافق عليه عراقجي بشأن مضيق هرمز، يتم الحديث عن أن المضيق يتم فتحه من اتجاهه، يعني اتجاه العابر إلى المضيق تحت السيطرة الإيرانية، الخارج من المضيق تحت السيطرة العمانية. مثل هذا المقترح هل يمكن أن يحظى بتأييد خليجي قبل
0: أمريكا؟ الفكرة الأساسية أنه لن يكون هناك أي هيمنة على ممر دولي، هذه سابقة، هذا انتهاك للشرعية الدولية. وحتى لو عندنا خالد إلى التحالف البحري الذي انشأته المملكة، ترى الفكرة الأساسية ليست فقط الدفاع عن الفكرة الأساسية اللي هي ترسيخ الشرعية الدولية. في ظل عدم التحرك بادرت المملكة لبناء هذا التحالف، وتأكد أن أي عمل هذا يخص الجميع، يعني الجميع ولا يعني أحدا بعينه، وبالتالي لابد أن تتكاتف الدول لمواجهة التحديات. وهي رسالة أيضا للإيرانيين أنه ترى قد تتطور هذه التحالفات إلى تحولات أخطر، لأن هذا خطر يهدد الجميع. هذه فكرة مرفوضة طبعا. اليوم المشكلة إيران، يعني طبعا أنا أعتقد إيران لم تعد دولة، أنا أعتقد لعلها كانت في فترة الخميني دولة حينما أوقف الحرب وقال أنه تجرع السم. اليوم إيران ميليشيا،

0: بالمعنى هذا الحرس الثوري ماذا يريد؟ إلى ماذا يريد أن يصل؟ أغلق كل الأبواب، كل الفرص، ولا خيارات أمامه. النقطة الأخرى أنه رفعوا نبرة الصوت عاليا والادعاءات بكل شيء كامل. الآن متحدث الجيش يقول نحن استعدنا فيه من العام الماضي وهو لم يستعد. الطائرات الأمريكية تجوب اللجوء الإيرانية أكثر مما تتحرك في واشنطن بمرونة وسهولة. لا إمكانات عسكرية حقيقية لدينا. إيران فكرة الميليشيا فكرة تخريب ودمار، وليست بناء دولة. لو كان في إيران حاكم فعلي، لو كان سلطة واحدة، مثلا لو كان مثل خامنئي الأب على الأقل موجود يتم الدور عليه، لا أمكننا بالتالي العناية بمواطنيهم أو ببلدهم. هنا لا أحد يهتم، هنا خوفا على الميليشيا تخشى على ذاتها ولا تخشى على وطنها بهذا الشكل. بالتالي في هناك انهيار حاد. هل سيكون هذا التهدئة ليست مطلب حتى المملكة تريد أن يكون هناك إنهاء كامل للمشكلة، هذه مقدمة وليست حل، بمعنى أنه فتح المضيقة والعودة بأي تفاصيل أخرى ووقف الضربات هو لمعالجة المسألة الجذرية.
1: نتفق أنه ما في أي تغير في الموقف الإيراني، ليس كذلك؟
0: الإيرانيين يتحدثون كثيرا ولا يفعلون شيئا أسوأ التخريب. بالتالي هل عندهم، نقول خياراتهم معدومة وليست فقط محدودة. أنا أعتقد أن لم يعد أمام إيران خيارات اليوم بهذا الشكل، إما أن تتراجع بشكل واضح وأن تستمر.
1: لكن هل لدى دول الخليج أو السعودية وغيرها يعني خيارات أيضا في التعامل مع الموقف إذا تم التصعيد؟ يعني إذا الآن تم إبعاد شبح الحرب ربما لساعة أو أيام قليلة، يعني لا أحد يعرف متى يمكن أن تنفذ هذه الضربة ويعلن الرئيس الأمريكي ذلك، لكن إذا ظل لدى السعودية ودول الخليج أيضا خيارات في التعامل مع هذا الموقف مع حريق كبير كما يصوره؟
0: كل المخاطر المستقبلية قائمة، لكن نأخذ في عين الاعتبار أنه القدرة الخليجية العالية لاعتبارها طوال الفترة الماضية في التصدي للهجمات الإيرانية المختلفة التي لم تنقطع سواء عبرها مباشرة أو عبر وكلائها. هذا فارق مهم في المسألة. التهديد الإيراني يعني هو تهديد متكرر، لكن لا يعني أن هذه المناطق متاحة أو مفتوحة بنهدد بضرب هذه هنا أو هناك. هناك أيضا في قدرات. بالتالي إذا صار تصعيد إيراني لا يمكن، هناك دائما نقطة مفصلية، نقطة حرجة أنك لا تسمح بيتجاوز. إذا تجاوزت هذه النقطة صمت عنها هذا انتهاك للسيادة. لعل إيران تدرك، لعل إيران تحرص، لعل أنه في إيران بعض العقلاء القادرين من يستطيع أن يحكي. طبعا حتى عرقج اليوم لا يستطيع، يمكن الأستاذ مسعود أكثر دراية، أنه لا يستطيع، لا تستطيع أن تقول أنه يمثل الحكومة الإيرانية. الحقيقة أنها يعني هي رؤوس عدة في إيران، لا نعرف من الطرف الذي ممكن الوصول إليه والاتفاق معه بشكل ما.
1: ماذا حصل قبل اتصال ولي العهد؟ هناك مجموعة من الاتصالات أجراها أيضا وزير الخارجية العراقي بوزير الأركان أو الجيش الباكستاني بها كان في كفيد في في في في تركيا، بكذلك ولي العهد أو عفوا بوزير الخارجية السعودي. ماذا في فحوى هذه الاتصالات التي أجراها عراقجي في هذا التوقيت تحديدا؟
2: أنا أشبه هذه الاتصالات بالاتصالات التي كانت تجري بين إيران ودول المنطقة وحتى دول أوروبية، وصلت إلى أولاف بالما رئيس وزراء السويد الأسبق. كل هؤلاء جاءوا لوقت لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية، الحرب التي كان بإمكان إيران إيقافها وقبول الوساطات الإقليمية والدولية لتنهي الحرب بعد سنتين من اندلاعها. دول إقليمية استعدت حتى تدفع خسائر لإيران يقال بأنها بلغت 40 مليار دولار حتى توقف الحرب، ولكن أصرت على إصرار الحرب. أنا أعتقد هذا الأسلوب، الإصرار على الحرب والمواجهة، هو سبب مراوحة إيران بين الدولة والثورة. لحد الآن أنا أعتقد بأن إيران تعيش حالة الثورة. لماذا؟ أعطيك مثال على ذلك. مجتبى خامنئي يطلق عليه قائد الثورة، في أدبيات الإيرانية لا يقولون المرشد، يقولون قائد الثورة، بينما مجتبى لم يكن في الثورة. لماذا هو قائد الثورة التي لم يكن فيها؟ لأنه كان طفل أيام الثورة. لأنه إيران مستمرة في المراوحة بين الدولة والثورة. إذا لم ترسي على بر، إذا لم ترسي على موقف الدولة وتتصرف وفقا للدولة التي ترى في المصلحة والضرر، هناك نوع من التوازن بينها، عليها أن تختار هذا التوازن عندما يكون لصالحها. ولكن هذا الشيء غير موجود في إيران. أعتقد إيران تكرر نفس الغلطة التي كررتها خلال الحرب العراقية الإيرانية، نفس الخطأ، ثم بعد ذلك جاءت وقبلت بقرار وقف إطلاق النار وتجرع كأس السم. هذا الأمر إذا تكرر مرة أخرى، وهذه المرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد هذا الكأس سيكون كبيرا جدا.
1: طيب ما رأيك في ترامب؟ يعني ليست المرة الأولى أيضا التي يهدد فيها بضربة قوية، وكان يتحدث

0: تتحدث عن إعادة إيران في البداية للعصر الحجري، اليوم يتحدث كذلك عن ضربة ستجعلهم يستسلمون أو غيرها. هل يتعمد ترامب التهويل بهذه الضربات إلى إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أم أنه يعني يعتزم فعليا استئناف الحرب وتوجيه ضربة قوية هذه المرة إلى إيران كما يتوقع؟
1: أن لم يكن أعتقد هناك أي استجابة يعني إيرانية وتسجيل، لا بد أن يكون يعني الضربة بهذه المقاييس. يعني هذه مسألة دخلت فيها الولايات المتحدة بطريق لا يمكن الرجع فيه، لا يمكن في يوم من الأيام أن تتوقف
0: فعلا ضربة بهذا الشكل لم تكون بهدف تغيير سلوك إيران. يعني يتحدث كذلك عن إسرائيل التي لها هدف آخر أيضا.
1: يعني هذه راجعة طبعا كل شيء قابل للحدوث الآن. أنا أعتقد أنه طبعا شخصية ترامب نفسه إن هذا الاستفزاز المتكرر قد يجعله شخصية غضوبة وملولة، لا يستطيع الصبر طويل، يملك القدرات والإمكانات، وتعرف قد تطور المسألة، لأنه منح الفرص المتكرر هذا لن يؤدي، لن يستمر إلى ما لا نهاية. هو هذا الضغط، الضربة كانت مقررة لولا الضغط المجموعة، وأيضا يعني الجهود السعودية وجهود مناطق دول أخرى، ترى حتى في الصين العمل اليوم، حتى يعني حتى اللي يعتبر مقرر إيران وصلت أنها تهدد بريطانيا وتهدد أوكرانيا، من بقي في العالم لم تهدده؟ هذه النبرة العالية ورطت إيران في مواقف سياسية صعب أنها تتراجع عنها، ولم تعد تعرف أن تستطيع. لابد أن يكون هناك تحول جذري، أما أن يظهر مجذبة إذا كان حيا وهو لازال كائن ورقي حتى الآن، أو أن يكون هناك شيء معين، أنه شخصية واضح أنها تملك المفاتيح وتستطيع أن تتخذ القرار كما اتخذه الخميني، أنه هذا السن، لكن أنها تراهن على مضيق هرمز أنه تحول إلى مرة سيطرة عليه، لن يكون ذلك. حتى لو ما كانت الولايات المتحدة موجودة، دول الخليج، المملكة، دول لن تسمح إيران تستفيد من المضيق وتحبس عليها. أما أن يكون مغلق الجميع، أيضا هذا جانب، أنها فتحت اليوم العراق بدأ يتحرك. العراق الذي هو يعتبر يعني رهينة إيرانية يتخذ مواقف قوية وتحولات جذرية مهمة جدا في عملية الاستقلال الاقتصادي، ولذلك حتى إيران حتى ذراعها هي تخسر أذراعها.
0: شكرا جزيلا لكم جاسر الجاسر، الكاتب الصحفي أيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. رئيس وزراء العراق يشدد على منع أي تهديد ينطلق من بلاده نحو دول الجوار.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نواصل من العراق، حيث أكد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال ترأسه اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، أكد على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية

أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيا قرب الشريط الحدودي.

0: آتي لوقف هذه الميليشيات عند حدها. بغداد ينضم إلينا الكاتب السياسي فلاح المشعل. سيد فلاح، مرحبا بك معنا. بعد يعني هذه التحذيرات التي وجهتها الأردن وسوريا والمسعودية كذلك، يأتي هذا القرار من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لكن هل يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد وبالتالي يمكن التعويل الآن على نجاحة هذه القرارات أو نجاعتها؟
1: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. نعم، بالتأكيد الحكومة العراقية حقيقة ليس الآن بل منذ أن بدأ الصراع الأمريكي الإيراني كانت تعاني الحكومة العراقية أو العراق الرسمي تعاني من وجود فصائل مسلحة ترتبط بإيران وتشتغل خارج نطاق المؤسسة العسكرية للدولة العراقية. بمرات سابقة كانت تحاول أن تحد من حركتها أو يعني تحيدها في إلى درجة ما، لكن القرار الذي اتخذ مساء يوم أمس كان قرارا جريئا جدا.
0: أين الجرأة في القرار؟
1: أعطى الأوامر بالتصدي المباشر، يعني بفتح النار على أي قطاعات تتحرك ميليشياوية، تتحرك قاصدة الحدود أو قاصدة إجراء أعمال انتقامية أو أعمال تضر بدول الجوار.
0: لكن من سينفذ؟ لأنه دائما ما تتحدث أو يتحدث الحكومة العراقية يعني منذ أول استهداف ربما لدول الخليج عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق للمواجهة وغيرها من الأمور، لكن لا يحدث أي شيء بعد ذلك. يعني أعطيني نتائج لأي لجنة شكلت حتى الآن بداية هذه الحرب حتى يتم الحديث هنا عن جهد حقيقي للحكومة العراقية.
1: الأمر اليوم حقيقة تجاوز موضوع اللجنة وتشكيل لجنة، هو أعطى أوامر حقيقة وانتشار في مناطق ومفازات مهمة جدا بالقرب من الحدود الأردنية والسورية والسعودية، وأعطى الأوامر المباشرة بمباشرة بمعنى فتح النار على أي قطاعات تتحرك أو تستهدف، وأعني بذلك يعني الميليشيات التي تشتغل بأجندة معروفة حقيقة في التجاوز أو بمحاولة فتح جبهات أخرى جديدة للتخفيف عن إيران. هذا الأمر حقيقة تعرف أنه هو منوط بجملة من الشروط، وكان الشرط الأول هو أن هذه الفصائل لها مدى معين وهو 30 من أيلول المقبل في أن تسلم سلاحها، لأن الحجة التي كانت تتذرع بها وجود الجيش الأمريكي ووجود قوات المحتل الأمريكي على الأرض العراقية. الجنود الأمريكان بدأوا بالانسحاب حقيقة وآخر محطات لهم في كردستان العراق، وبدأ الانسحاب علني وصريح وواضح ومعلن. لهذا حقيقة الحكومة هي تشتغل بمبدأ العصا والجزاء.
0: بس من هي هذه القوة التي ستقوم بهذا الدور، يعني التي ستضرب ربما وستردع مثل هذه الميليشيات إذا ما استهدفت دول الجوار؟
1: عزيزي، لدينا قوة جبارة، المؤسسة العسكرية، عندنا مكافحة الإرهاب، عندنا قوة ضاربة حقيقة، فرق ذهبية مدربة ومهيئة ومدربة على الطراز الأمريكي بالمناسبة. يعني هذا الموضوع الذي تؤجله الحكومة عادة من التصادم مع الميليشيات هي لا تريد أن تخلق حرب داخلية، لكن حينما تتجاوز الأمور السيادة العراقية ويصبح تهديد من قبل دول الجوار أو تخريب علاقة العراق مع دول الجوار فإن الموضوع يختلف تماما. يعني في هذه الحالة وهو ما حصل يوم أمس حقيقة، أعطيت الأوامر مشددة وبصرامة بالتصدي لأي تواجد أو حركة أو محاولات تبدو أو تظهرها الميليشيات التي تشتغل خارج القانون، يعني أو مضادة للقانون. بالمناسبة القانون العراقي يجرم هذه الميليشيات ويصنفها بكونها إرهابية. لهذا حقيقة
0: ليش ما قامت بهذا الدور في مرات سابقة؟ يعني عندما وجهت دول الخليج أيضا أعطتها الكثير من الأدلة على استهدافها من قبل هذه الميليشيات،
1: عملت مساعي الحكومة العراقية لاحتواء هذه الميليشيات ومحاولة استدراجها إلى يعني منطقة تسليم السلاح ومحاولة تسوية الأمور سياسيا، لكن يبدو أن اشتداد الصراع يعني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيران أن تجد لها منافذ أخرى للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتداء على الدول

0: الحليفه لا، وهذا الامر معروف في توازن القوى في المعركه، يعني الاردن، السعوديه، الكويت، البحرين، هذه الدول الجوار او الدول الشقيقه التي تعرضت الى الاعتداء، هذا في جوهره هو اعتداء ايراني وليس اعتداء عراقي، يعني هذا الموضوع حقيقه ابرئ منه العراق تماما، والوقائع تبرئ العراق من هذا الفعل. ولهذا حقيقه اليوم اصبح القوات الحكوميه، القرار الرسمي، وحتى بعض القوى السياسيه التي تتخادم مع ايران لن تستطع ان تدافع عن وجود هذه الميليشيات. هذه الميليشيات عمليا فقدت اي غطاء لها، سواء كان سياسي او شعبي او حتى اقتصادي. هناك حقيقه اجراءات بالحد من الينابيع الماليه التي تغذي هذه الجماعات.
1: شكرا لك فلاح المشعل، كاتب السياسي من بغداد.
0: شكرا لك.
1: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية بأن إسرائيل لا تعتزم وقف هجماتها في قطاع غزة ما لم تقم حركة حماس بنزع سلاحها. وفقا للقناة فإن قيادة المنطقة الجنوبية لم تتلقى أي تعليمات جديدة، وأكد المصدر أن السياسة المعتمدة لم يطرأ عليها أي تغيير. هذا وأبلغت حركة الجهاد الفلسطينية الفصائل بأنها رفعت تحفظاتها ووافقت على اتفاق غزة كما هو، وفق ما أفادت به مصادر خاصة للعربية، وذلك خلال اجتماع فصائلي جرى في القاهرة، حيث ستوقع حركة الجهاد بناء على ذلك بروتوكولات تنفيذ الاتفاق خلال أيام في القاهرة بحضور الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكشفت صحيفتها آرتس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حماس. ووفق الصحيفة فإن إسرائيل اعترضت على عدم النص صراحة على تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأبلغت أيضا إسرائيل مجلس السلام رفضها مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق. وطالبت إسرائيل أيضا بالاحتفاظ بحريات العمل العسكري داخل المناطق التي يفترض أن تنتقل من مسؤوليتها إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية. نشاطنا مستمرة فيها بعد الفاصل. رئيس موانئ جيبوتي يؤكد للعربية بأن حركة الملاحة في باب المندب انخفضت لنحو النصف.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. أعلنت أوبك بلس رفع حصص الإنتاج لشهر سبتمبر القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، حيث قررت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان زيادة حصصها الإنتاجية من النفط خلال سبتمبر المقبل. وجددت الدول السبع أيضا التزامها الجماعي باستقرار أو بدعم استقرار سوق النفط وتحقيق الامتثال أيضا الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج. هذا أعربت كذلك اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في أوبك عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وشددت اللجنة على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة

0: الانقطاع. بلندر ينضم إلينا مدير مركز معلومات ودراسة الطاقة أو دراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركا. دكتور مرحبا بك. دكتور أوبك ترفع أوبك بلس الانتاج للشهر السادس، لكن جيوسياسيا الأوضاع ما زالت مضطربة، يعني هرمز كذلك باب المندب، كيف يمكن فهم هذا القرار؟
1: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا قرار أوبك ثلاث أجزاء. الجزء الأول وهو قرار بزيادة 188 ألف برميل، هذه طبعا زيادة رمزية تؤكد على وحدة هذه المجموعة، مجموعة أوبك بلس باتخاذ القرارات، وبالتالي سيكون هناك اجتماع آخر يوم الخامس من أيلول. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولأول مرة يذكر أيضا ما هي نتائج العدوان الإيراني على محطات التكرير ومجمعات النفط الخام، وأيضا في البيان يذكر أنه ستأخذ وقتا لحين إعادة استعمارها. هذه نقطة ثانية أيضا تطرق إلى حرية الملاحة في المندب. النقطة الثالثة والأهم، وهي أنه يظهر أنه مجموعة أوبك بلس متفقة على استمرار في مراقبة الأسواق خاصة في الربع الرابع من هذا العام. لماذا؟ لا تزال الصورة غير واضحة، هناك حذر، هناك ترقب، هناك مع وقف العمليات العسكرية المواجهات العسكرية تبدأ بالتصريحات، وخلال الست ساعات الماضية شهدنا تصريحات من الجانب ترامب، تصريحات إيرانية تنفي ما قاله الرئيس ترامب من التوصل إلى اتفاق أو قرب التوصل إلى اتفاق. هذه جميعها تؤثر على الأسواق، وستبقى هذه الصورة لحين توقيع اتفاق. إن لم يتم توقيع اتفاق ستبقى هذه المخاوف موجودة، للحذر والقلق أيضا.
0: طيب عندما تقول لأول مرة تذكر أوبك بلس في بيانها يعني نتائج العدوان الإيراني، هنا ما القيمة والأهمية لذلك؟
1: النقطة الأولى والمهمة، أنا أعتقد أنه حينما التطرق بمعنى توجيه أصابع يعني هذه العدوان، هذا العدوان الذي لم تكن جزء دول الخليج العربي جزءا من هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن النظام الإيراني قصف أكثر من 120 مركز لإنتاج النفط والغاز والتكرير. هذا يدل على أنه أيضا النقطة الثانية، وهي قد يكون هناك تحذير للمجتمع الدولي أنه ماذا يحصل، سيأخذ وقتا طويلا لإعادة هذه المراكز الإنتاجية، ولذلك لابد من إيجاد حل وإيقاف النظام الإيراني، وبالتالي الضغط عليه للموافقة على فتح مضيق هرمز وإيقاف عدوانه على دول الخليج العربي.
0: شكرا لك من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى بازركان. كشف رئيس موانئ جيبوتي أبو بكر عمر حدي للعربية بأن حركة الملاحة عبر باب المندب انخفضت بشكل ملحوظ، إذ تراجع متوسط عدد السفن العابرة يوميا من نحو 50 سفينة إلى قرابة 28 فقط.
2: لقد ارتفع عدد السفن الوافدة إلى الميناء بنسبة 5% نتيجة زيادة عمليات إعادة الشحن، إذ باتت السفن التي لا تستطيع عبور باب المندب تفرغ حمولتها هنا قبل إعادة توزيعها إلى الدول الواقعة جنوب المضيق. كما ارتفع عدد الحاويات بنسبة 11%، وجميعها تقريبا مرتبط بعمليات إعادة الشحن، وليست واردات جديدة بل عمليات نقل للبضائع من سفينة إلى أخرى. وفي المقابل تراجع متوسط عدد السفن العابرة عبر باب المندب من نحو 50 سفينة يوميا إلى قرابة 28 سفينة فقط، أي ما يعادل نحو نصف حجمه الحركة السابقة.
0: وينضم إلينا من جيبوتي تحديدا ميناء جيبوتي المطل على باب المندب موفد العربية أحمد بقات. وأحمد مرحبا، كيف ترصد الحركة ربما على المضيق باب المندب الآن؟
3: نعم، يعني كما ذكرنا قبل قليل رئيس موانئ جيبوتي، الحركة قلت بصورة واضحة إذا ما قرنت بالأيام ما قبل الأزمة، نتحدث عن نصف الحركة الآن، لكن ما زالت الحركة في ميناء جيبوتي وما زالت الحركة في المضيق مستمرة. الحركة قال لنا يعني رئيس موانئ جيبوتي أن حركة للسفن الصينية الحركة الأكبر هي التي تستطيع الدخول والخروج في كلا الاتجاهين بصورة سلسة. نقلات نفط من جميع الدول تقوم بالعبور بصورة طبيعية في بعض الأحيان، وبصورة أخرى غير طبيعية عندما تقرر ميليشيا الحوثي أن توقف هذه السفن. هناك محاولات من قبل بعض السفن أن توقف أجهزة

0: أجهزة التعريف الآلي وأجهزة التتبع حتى لا يتم استهدافها إذا ما كان هناك استهداف. تحدث أيضا أن هناك 6000 بحار عالقين خلال هذه الأزمة، يعني هذا عدد كبير للغاية. تكلفة الشحن ازدادت، تكلفة التأمين على البضائع الموجودة في السفن ازدادت بصورة كبيرة. نتحدث عن 0.5% من إجمالي ما تحمله هذه السفن، وهذه قيمة كبيرة إذا ما قورنت بالقيمة التي كانت تطلبها شركات التأمين قبل الأزمة. اليوم في 38 سفينة موجودة في الميناء في انتظار دخول 18 سفينة أخرى. حركة العبور اليوم نتحدث عن 22 سفينة حتى الآن، هي ما زالت أعداد قليلة بعض الشيء، لكن هناك حركة بصورة مستمرة. بالطبع هناك تنسيق على كافة المستويات ما بين خفر السواحل والبحرية الجيبوتية، وكذلك أيضا كافة الدول التي لها سفن هنا وقواعد عسكرية، تحدث عن أمريكا والصين، إيطاليا، إسبانيا، واليابان أيضا. كل هذه الدول لها قطع بحرية موجودة تساعد في أن تمر السفن بأمان. هناك محاولات للضغط على ميليشيا الحوثي كما تقول بعض المصادر السياسية هنا في جيبوتي، مع رفضها التام لأي محاولات من جانب الميليشيا الحوثية لفرض رسوم على السفن العابرة، لأن هذا ممر دولي. أي تأثير أو أي إعاقة لحركة السفن في باب المندب يؤثر بصورة واضحة ومباشرة على هنا على جيبوتي، لأن جزء كبير من اقتصادها يقوم على موضوع الموانئ، إرشاد السفن، أيضا تموينها بالوقود، وكذلك الخدمات اللوجستية وغيرها. لذلك أي تأخر في عبور هذه السفن وأي تراجع في أعدادها يؤثر مباشرة، وهي بالفعل متأثرة بصورة كبيرة. لذلك بدأ من الرئيس وكافة القيادات السياسية وأيضا القيادات هنا التي ترأس الميناء تتابع على مدار الساعة. سألنا أيضا رئيس موانئ جيبوتي حول يعني هل يرى من أفق لحل هذه الأزمة، قال لا أعرف، لا أعرف، أنا فقط أتعامل مع الأمر التجاري، لكني لا أعرف سياسيا أو الوضع الأمني، هذه لا يعني لها من يمكن سؤالهم، يتحدث عن المسؤولون الأمنيون والسياسيون، لكنه لا يعرف إن كان هناك أفق لحل هذه الأزمة قريبا. لكن الجميع سيعاني، أكد أن الجميع سيعاني، المستهلك، شركات الشحن، السفن، الجميع يعاني وسيعاني لفترة حتى بعد انتهاء الأزمة لعدة ربما أسابيع إلى أن ينتهي هذا الأمر وينتهي ما حدثته هذه الأمزة من الأزمة من غلاء كبير.
1: شكرا لك من ميناء جيبوتي موفد العربية أحمد بقاتو. إلى الموجز الرياضي الآن مع ديما محمد السائح.
2: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. يستعد البرازيلي فينيسيوس جونيور لعقد اجتماع مع مدربي ريال مدريد الإسباني جوزيه مورينيو وإدارة النادي فور عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبحث ملف تجديد عقده الذي لم يحسم حتى الآن. وبحسب صحيفة آس الإسبانية من المقرر أن يصل فينيسيوس إلى مدريد اليوم الأحد على أن ينتظم في تدريبات الفريق في اليوم التالي قبل عقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي النادي لمناقشة مستقبله في ظل تبقي 11 شهرا فقط على نهاية عقده. وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لا تزال متمسكة بقناعاتها بأن اللاعب يرغب في الاستمرار، لكنها تنتظر موقفا واضحا منه خلال الاجتماع في وقت ترفض فيه رفع عرضها المالي ليتوافق مع مطالب اللاعب. أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن ريال مدريد ظهر بثلاثة أوجه مختلفة خلال تعادله مع فيرونتينا الإيطالي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد. وأوضح المدرب البرتغالي أن الفريق قدم في الشوط الأول أداء قويا وكان بإمكانه تسجيل 3 أو 4 أهداف قبل أن يتراجع بدنيا في الشوط الثاني تحت ضغط الفريق الإيطالي. وأشار مورينيو إلى أن أكثر ما أعجبه كان الوجه الثالث للفريق عندما حافظ اللاعبون على تماسكهم رغم الإرهاق واستعادوا السيطرة على المباراة، مؤكدا أن ذلك يمنحه مؤشرات إيجابية قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان يوم أمس قد شهد تعادل ريال مدريد الإسباني مع فيرونتينا الإيطالي وديا بهدفين لمثلهما في النمسا. تقدم الريال بهدفين في الشوط الأول عبر البرازيلي أندريك وزميله أليكس سيريا قبل أن ينجح فيرونتينا في تقليص الفارق عبر روبرتو بيكولي ويعادل بعدها النتيجة عن طريق المهاجم مويسكين. تعادل إنتر ميامي مع كولومبس كرو بهدفين لمثلهما

0: تقدم منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم في مباراة شهدت الظهور الرسمي الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مشاركته في كأس العالم. افتتح لويس سواريز تسجيل الإنتر ميامي في الدقيقة 16 قبل أن يعادل كولومبوس النتيجة في الدقيقة 33 بعدما سجل البرازيلي كاسيميرو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه. وأعاد وألن التقدم لإنتر ميامي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بعدما احتسب الحكم الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو قبل أن يخطف الإسباني برايس مينديز هدف التعادل لكولومبوس في الدقيقة 84. وشارك ميسي بديلا في الدقيقة 53 وصنع عدة فرص للتسجيل لكنه لم ينجح في هز الشباك. وبهذه النتيجة توقفت سلسلة انتصارات إنتر ميامي عند 6 انتصارات متتالية بينما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي. استهل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ظهوره الأول أمام جماهير شيكاغو فاير بتسجيله لهدفي الفوز على شارلوت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. تقدم شارلوت أولا عبر الإسباني بيبل في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 20 ثم عاد ليمنح شيكاغو فاير هدف الفوز مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 52. وبهذه النتيجة رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع بمجموعة الشرق فيما حل شارلوت بالمركز السابع برصيد 25 نقطة. أكد الإسباني أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن ناديه يعتزم إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية مشددا على أن بطل الدوري الإنجليزي لن يقف مكتوف الأيدي استعدادا للدفاع عن لقبه. وجاءت تصريحات أرتيتا عقب الفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية إذ أشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات جديدة لتعزيز صفوف الفريق. ورغم ارتباط أرسنال بالتعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل برونو جيمارايش وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور امتنع أرتيتا عن التعليق على تلك الأنباء مكتفيا بالتأكيد على أن النادي يعمل على تطوير الفريق وتدعيمه بالعناصر التي يحتاجها. حسم برشلونة الإسباني موقفه من مستقبل مهاجمه الإسباني فيران توريس بعدما وضع شرطا ماليا للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتزامن مع تحركات لتجديد عقده، حيث ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة النادي حددت مبلغ 55 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب مع الاستعداد لتمديد عقده ولكن دون أي زيادة في راتبه الحالي ضمن السياسة المالية التي ينتهجها النادي. وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيفتح باب المفاوضات لبيع توريس إذا رفض عرض التجديد بالشروط المطروحة في ظل رغبة الإدارة بحسم مستقبله وعدم الإبقاء على حالة الغموض. ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع الدولي الإسباني. ونتحول إلى أزمة فيفا حيث لم تتوقف التداعيات عند إسقاط مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم إذ رأى رئيس رابطة مسابقات الدوريات الأوروبية شفر أن استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح صعبا. وأوضح شفر أن تمرير مشروع بهذا الحجم دون علم الهيئات الرئيسية داخل فيفا يقود عادة إلى فقدان الثقة بالقيادة معتبرا أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تدار بشكل فردي داخل أي مؤسسة. وأضاف أن المشروع كان يستهدف تعظيم العوائد المالية عبر توسيع المسابقات الدولية على حساب البطولات المحلية مشيرا إلى أن رابطة الدوريات الأوروبية عارضته منذ البداية بسبب ما كان سيفرضه من ازدحام إضافي على رزنامة المباريات. وعبر شفر عن دهشته من إدارة إنفانتينو لهذا الملف بشكل منفرد وذلك بعد أيام من إعلان فيفا سحب المشروع إثر موجة واسعة من الرفض وإعلان كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكونكاكاف فقدان الثقة بقيادة رئيس الاتحاد الدولي. وعلى وقع أزمة فيفا ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: هذه صور متداولة لاصطدام مروحيتين أثناء مشاركتهما في

نهاية الرابعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد.

0: بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق،
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
7: أنا أشوف هم الاجتماع بركة هذه يمكن غيري يختلف.
6: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
9: نعم، مطلب ببيئة العمل.
10: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
12: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
14: الناس يعزمون في الدروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
15: تقول بشكل واضح أنها رئيس
16: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
15: تم فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
16: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
17: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
16: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.
18: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
16: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
19: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
20: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
19: أكبر شبكة من المراسلين.
21: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
19: وأفضل باقة من المختصين.
22: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
19: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الأمير محمد بن سلمان يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في المنطقة، ويؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وأهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة، ويشدد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومنع الانجرار إلى صراع أوسع. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره، ويقولون على النظام الإيراني تغيير سلوكه، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعه طهران سيكون باهظاً.

الجيش الإيراني يقول أنه استفاد من وقف إطلاق النار في استيراد المعدات وإعادة التسليح. رئيس الوزراء العراقي يشدد على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. غارة إسرائيلية على حي الرمال في غزة تتسبب في سقوط قتيلين بحسب مراسل العربية. القناة 12 الإسرائيلية تقول أن تل أبيب لا تعتزم وقف الهجمات في غزة ما لم تنزع حماس سلاحها. ومصادر العربية تؤكد موافقة حركة الجهاد الفلسطينية على اتفاق نزع السلاح. الجيش اللبناني يؤكد إصابة 5 عسكريين بجراح طفيفة بعد انفجار جسم مشبوه في بلدة كفرة. باكستان تعلن تسجيل 126 وفاة خلال أسبوع من جراء الأمطار الموسمية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10705 نقاط. أخيرا وبعد عودة ميسي، إنتر ميامي يتعادل مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما في الدوري الأمريكي لكرة القدم. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
3: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
5: نعم مطلب ببيئة العمل
6: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
8: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية اف ام.
11: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
13: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
13: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
13: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
13: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
17: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
13: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي نقيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد والزميل زياد الجفان. في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعين الكرام نسألكم سؤال الحلقة، سؤالنا التفاعلي، ومن خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. كذلك تقدرون ترجعون تشوفون الحلقات السابقة في جميع البرامج وكذلك اللقاءات والمقابلات.

0: كذلك نذكر المستمعين الكرام بأن هناك لقاء خاص مع الفنان عابد فهد في برنامج ويكند شو، موجود مستمعين الكرام عبر منصة اليوتيوب على آت العربية FM. سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام في حلقة اليوم عن أخلاقيات استخدام المواصلات العامة. في كل يوم هناك الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون المواصلات العامة، لكن الرحلة لا تعتمد فقط على السائق أو الوسيلة، بل كذلك على سلوك الراكب أيضا، ابتسامة، احترام أو تصرف بسيط قد يجعل الرحلة مريحة للجميع. وهناك تصرفات سلبية قد تجعل الرحلة أكثر إزعاجا، سواء كانت في الطائرة أو في المترو أو حتى في السيارة. وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة، وتساؤلنا اليوم: برأيك عزيزي المستمع، ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
2: هذا المساء

برأيك ما أهم الأخلاقيات أو ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ طبعا نتحدث في حلقة اليوم سواء كانت هذه الأخلاقيات في السيارة أو في المترو أو كذلك في الطائرة. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. معنا أول اتصال في حلقة اليوم. مساك الله بالخير، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله ومستمعنا الكريم. أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم. أنت على الهواء مباشرة يا صديقي. يبدو لي في مشكلة في الاتصال، نذكر بالهاتف المباشر 0115-100-100. تقدر تشارك معنا مستمعنا الكريم وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي. نتحدث في حلقة اليوم، هل هناك آداب لاستخدام المواصلات العامة؟ وهل تختلف هذه الآداب أو الأخلاقيات من وسيلة إلى أخرى؟

هي أكثر التصرفات التي تسبب لك إزعاج عزيزي المستمع عند استخدام المواصلات؟ على 0115100100 تقدر تشاركنا وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي.

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع. الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
0: إذن ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ هذا هو سؤال التفاعل يا عزيزي المستمع. وما أكثر التصرفات التي تزعجك عند استخدام المواصلات العامة؟ وهل تختلف من وسيلة إلى أخرى؟

من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول احترام الطابور أهم من أي شيء آخر، لأنه هو أول مؤشر على احترام النظام. يا سلام عليك.

أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول بعض الناس يشتكون من كثير من التصرفات التي تكون من الآخرين، لكن الغريب أنهم يفعلون الشيء نفسه دون أن يشعروا. كان في حديث مع أحد الزملاء مستمعين الكرام عن موضوعنا وسؤالنا التفاعلي في حلقة

اليوم، فسألت هذا الزميل قلت له وش أكثر شيء يزعجك في المواصلات العامة، فقال لي للأمانة أنه يعني أكثر شيء مزعج في الطائرة أنه إذا استأذنت من أحد الركاب في تبديل المقاعد. يقول أنه أستغرب من هذا الشخص أنه يعني يكون شخص وحيد في الطائرة، لا يوجد لديه أبناء أو عائلة، جاي وحيد للطائرة، فلما تكون حاب تبدل المقعد معه لظروف خاصة فيك، إما أنه أنت معك عائلة كبيرة أو لأي ظرف آخر، يقول أتفاجأ أنه هذا الشخص يرفض. أنا من الأشخاص اللي يتفقون أنه من حقه أنه يرفض، لكن من أخلاقيات المواصلات بالنسبة لي أنه يوافق هذا الشخص لظروفي الخاصة. فوش رأيكم أنتم مستمعين الكرام؟ هل تبديل المقاعد في الطائرة يدخل من ضمن الأدبيات أو أخلاقيات المواصلات العامة؟

0: أيضا أحد الزملاء كان يقول لي الأكل في المواصلات العامة من أكثر الأشياء اللي تسبب لي إزعاج، يعني لما تأتي إلى مكان حاب تنتقل من محطة إلى محطة أو في الطائرة كذلك من مدينة إلى مدينة، تتفاجأ بأنه الشخص اللي جنبك قاعد يعني يأكل وجبة معينة، فهذا بالنسبة لي أنا كشخص من الأشياء المزعجة واللي أرى أنه فيها يعني فيها لم يكن فيها آداب أو أخلاقيات استخدام المواصلات العامة. الكل اللي حاب يشاركنا مستمعين الكرام ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي أو يقول لنا قصة حصلت له، يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. معنا أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير وحياك الله. هلا وسهلا.
1: مساكم الله بالنور والسرور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم
1: أبو محمد من الرياض.
0: أبو محمد، يا أبو محمد مساك الله بالخير. يا أبو محمد
1: مساك الله بالنور والسرور،
0: حياك الله. هلا وسهلا. قول لي أبو محمد، وش رأيك في الموضوع؟ في أخلاقيات أصلاً؟
1: في أشياء بتضايق الكل، يعني
0: اللي هي
1: من أول مثلاً في المترو أو في الباص، اللي هي النظافة الشخصية. يعني مثلاً بيكون في عامل معذور، أيوة بيعمل في الشمس بيعمل، لكن المفروض بعد ما يخلص شغله أكيد مكان العمل بيكون فيه مكان للاستحمام، ويكون عنده لبس غير اللبس المعرف به والعمل حقه. يعني يعني فعلا بتكون يعني بعض المرات انا شخصيا اضطريت اني انزل، يعني
0: تنزل
1: من الرحلة.
0: هذا وين فيه؟
1: في الرياض،
0: في المترو،
1: في جنوب الرياض.
0: في نعم. المترو
1: مترو مترو لا في باص كان،
0: ايه في حافلة نقل، ايه
1: اي نعم. يعني الاهل قالوا عايزين يجربوا الباص يجربوا المترو، طفشوا خلاص.
0: بسبب انه شخص كان يعني نظافته الشخصية مش جيدة.
1: لا لا ابدا، يعني للاسف، يعني مع انه في الوسائل اللي بتخليه يكون يعني انظف كذا، يكون عنده لبس اخر غير لبس العمل. وزي ما قلت لك ممكن يتروش في مكان العمل، بعد ذلك يجي المواصلات العامه. يعني ما ممكن انت في عملك تجي المواصلات العامه.
0: عجبني دي ابو محمد، شلون يتروش في العمل؟
1: اي اي اماكن العمل، اغلب اماكن العمل الان فيها حمامات، يعني ممكن تتروش وتغير لبسك للعمل وتجي، لكن ما تجي بنفس لبس العمل وانت بتعمل عمل شريف يعني. لكن برضه المفروض تراعي الناس يعني.

0: وش غير وش غير هذه التصرفات اللي تزعجك يا ابو؟
1: الشيء الثاني رفع الصوت في المواصلات العامة، سواء كان مترو باص طائرة. رفع الصوت.
0: وش المشكلة؟
1: يعني ما محمود ابدا.
0: ليه وش فيه؟
1: اي يعني انت تبي تسولف مع مع مع صاحبك مع اهلك بالجوال، يعني استخدم سماعة، خلي صوتك شوية منخفض شوية.
0: يمكن متحمس الموضوع حماس.
1: هو متحمس صح، لانه كان يرفع رجله يضرب على الارض ويجي يضرب يده برجله صح، كان متحمس صح، لكن برضه يعني انت كمان المفروض تراعي مشاعر الناس، يعني الناس في جنبك.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد.
1: جزاكم الله خير وبارك الله.
0: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث عن برأيك ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ أبو محمد يقول أن النظافة الشخصية ورفع الصوت في أو أثناء استخدام الجوال. أبو محمد يزعجون الأشخاص اللي يجرون اتصالات في المواصلات العامة ويكون صوتهم عالي، يعني

0: ايضا احد الزملاء يقول انه بعض الاشخاص يعني في المواصلات العامه يستخدم الجوال ويفتح البرامج ويدخل مقاطع فيديو والصوت عالي فيسوي كذا ازعاج في هذا المكان، وهذا بالنسبه لي يعني من الاشياء اللي يجب ان يهتم لها الشخص، لأنها تدخل من ضمن أخلاقيات استخدام المواصلات العامة من وجهة نظر صديقنا. حياك الله. الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي، كذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. اتصال جديد، مساك الله بالخير. هلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء يا صديقي. يبدو عندك مشكلة في الاتصال، نذكر بالهاتف المباشر 0115100100.

أيضا هنا أحد الأشخاص عبر الواتساب يقول أنه من أكثر الأشياء اللي تزعجني هو استخدام الجوال بصوت مرتفع وكأن الجميع

0: مواصلات العامة ما قد ركبتها إلا سيارة.
1: وش أكثر شيء يزعجك؟
0: ما يزعلني، لكن هو تعاون أو أخلاق. لما تلقى أسرة واحد مثلا يريد يقعد جنب زوجته وأنا في المقعد، أقوم بكل أريحية عادي، أقوم أجلس في أي مكان ما عندي أي إشكال يعني. فهذه أخلاقا يعني إحنا تعودنا وتربينا على الأمور هذه.
1: يا سلام،
0: ما فيها مشكلة.
1: فتحس أنه يعني يجب على الأشخاص أن يلتزموا بهذه الصفة اللي هي تبدير المقاعد، وترى أنها من الأخلاقيات أو الآداب الخاصة بالمواصلات العامة، أنه يجب أن يلتزم بها الجميع.
0: نعم.
1: طيب أبو محمد، لو شخص قال لك والله أنا حاجز مثلا عند الشباك، ولا أنا حاجز هذا المقعد، أنا حاجز داخل ومن قبل الرحلة بأسبوعين وأنا أبي هذا المقعد، آخر شيء تجيني أبو محمد تقول لي بدل،
0: عاد ترجع لأخلاقه هو. هو من حقه من حقه. لكن أنا ما صادف معي إنه أنا أقوم أحد. تصير معي دائما إنه يجي أحد يقومني أقوم.
1: يا سلام،
0: ما عندي أي مشكلة.
1: الله عليك يا أبو محمد. وترى أنه من من من, من الأخلاقيات.
0: سم.
1: وترى أنها من الأخلاقيات والآداب إنه تبدل وتتعاون مع الأشخاص الموجودين.
0: لأن بيجي يوم يمكن أنت تحتاج نفس الموقف، فخلك مبادر، وبادر أنت بالشيء الطيب، تترك بصمة طيبة عند الراكب اللي صار معه.
1: يا سلام.
0: لكن أنا بقول لك في شيء صار معي قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاث، كنت في أحد المستشفيات الخاصة. وجالسين في مكان الانتظار، واحد من جنسية آسيوية، من الجاهل وشي
1: بدون ذكر
0: اي ما قلت شيء، انا اقول كان طال عمرك يكلم بالتليفون. وهذا مستشفى الناس كلها
1: مرضى
0: جاي ينتظر موعده، بيدخل عند الطبيب وكذا، وده الرجال قاعد يبربر وبصوت عالي مزعج. وناظرته مرتين، أبي يستحي أبي كذا، وصوته مزعج يعني، خاصة في منطقة استراحة فبتلاقيها هدوء. فلما ناظرته نظرتين ما ولا كأن أحد، كلمته قلت إن في مستشفى هوسبيتال
1: هذه ويكينج اريا، اعطيته بالجميع اللغات ابو محمد. ها
0: اي والله، اي والله ما سكت، لانه يعني مكان استراحه ومستشفى اللي جايين مرضى اللي معهم اسره حريم او اطفال او كذا، ما احنا فاضيين. ليه رحت بيتك ولا ركبت سيارتك زاحق بيديك ورجليك؟ بس اما في مستشفى ومكان ويتنج اريا انتظار وكذا، لا احترم نفسك. قلت له بس جوال، وقفت على راسه قلت كلوز، سكر الجوال واسكت.
1: طيب استحى هو يعني حس انه مسوي شيء خطا؟
0: اي كيف ما اسوي؟ انت في مستشفى، انت ما انت في مقهى ولا انت في سوبر ماركت ولا انت في مكان يعني في اصوات، لا انت في مستشفى. يفترض ان تحترم نفسك اول شيء، بعدين تحترم الناس الموجوده جايين في مستشفى. فوقفت على راسه لين خليته يسكر الجوال وسكت، ولا مسك الجوال لين طلع.
1: روعت انت ابو محمد.
0: اي روعت، ما الاشكال هذه لازم تكون يعني اول شيء، خاصه انك في مستشفى، وثاني شيء انت في ديرتك وانا اخوك. فاللي ما يلتزم في الامور انت في ديرتك، ما انت لو انك في ديره ثانيه بيجيك واحد ثاني.
1: بس الاخلاقيات يعني مطلوبه في كل مكان، سواء في ديرتك او في ديره اخرى. يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لاتصالك يا صديقنا.
0: الله يحييك.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين. يعطيك العافية أبو محمد، اتصال جديد، مساك الله بالخير.

0: انت على الهواء مباشره يا صديقي. الاسم الكريم
1: منور.
0: هلا وسهلا. اهلا مرحبتين. انت على الهواء، تقفل لي الراديو بس تسمعني من الجوال مباشره.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا حياك الله. ايه وصلت.
1: كيف ان شاء الله؟ طيب
0: الحمد لله. كيف حالك يا صديقي؟ تقفل لي بس الراديو وتسمعني من الجوال مباشرة عشان يكون صوتك واضح بس للمستمعين.
1: الو.
0: اهلا وسهلا مرحبتين.
1: الو
0: صديقي تسمعني؟
1: الو
0: تسمعني يا صديقي؟
1: الو
0: يبدو لي في مشكلة في الاتصال. نتمنى من المستمع الكريم يرجع يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. ونذكر كذلك مستمعين الكرام تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. صديقنا عبر الواتساب يقول السلام عليكم، تغيير مقعد الطائرة غير مقبول، أنا أشتري دائما إيه. يجي واحد يطلب مني، مو ممكن تشتري يعني قريب من هذا المقعد. يعطيك العافية صديقنا، اتصال جديد. مساء الخير. هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
1: الله يحييك يا أخي، إن شاء الله طيب.
0: يا هلا وسهلا. الاسم الكريم يا صديقي.
1: مساء النور.
0: هلا وسهلا حياك الله. اسمك؟
1: معك عبد الناصر، عبد الله من جدة.
0: هلا وسهلا يا عبد الناصر، حياك الله. تقفل الراديو عبد الناصر عشان يكون صوتك طيب واضح.
1: طيب
0: كذا
1: طيب. طيب
0: يلا.
1: كيف ان شاء الله؟ طيب يا اخي.
0: اهلا وسهلا حياك الله. كيف حالك يا عبد الناصر؟
1: الله يسلمك ويديك الصحه والعافيه
0: يا مرحبتين. هلا وسهلا. قول لنا يا عبد الناصر.
1: انا والله في الباص.
0: ايه
1: المشاكل اللي تواجهنا، يعني الواحد يراعي كبار السن، يعني كبار السن. واحد لو مثلا يسمح لي مثلا نغير المقعد، ممكن نغير المقعد ما مشكلة. يعني راعي الكبار، يعني كبار السن.
0: انه يجب على جميع الركاب يراعون كبار السن، هذا قصدك يا عبد الناصر؟
1: ايوه.
0: كيف يراعونهم؟ وش الطريقة؟ أيوة. يعني كيف؟ أيوة. ممكن اراعي كبير السن؟
1: كبار السن. هذه واحدة. الثانية المشكلة اللي بتقابلنا، واحد مثلا
0: عبد الناصر اسمعني من الجوال مباشرة. أيوة. يا صديق اسمعني.
1: واحد يكون مثلا مزكم، ما يستخدم المنديل مثلا اللي قاعد مثلا قدامك، الكرسي اللي قدامك.
0: يعني واحد مثلا تعبان مثلا، يجب أن لا يذهب إلى المواصلات العامة.
1: أيوة مثلا يستخدم المنديل يعني عشان ما يأذي جاره. يعني المفروض يستخدم المنديل يعني.
0: يا سلام، هذه من الأشياء المزعجة، أنه شخص تعبان وتحصله موجود في الطائرة أو في المترو
1: عشان ما يأذي جاره. الواحد لازم يستخدم المنديل يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافية عبد الناصر، شكرا لاتصالك ولمشاركتك.
1: هلا
0: حياك الله.
1: يا مرحبتين.
0: هلا وسهلا. اتصال جديد. مساء الخير.
2: الو.
0: هلا وسهلا حياك الله. انت على الهواء مباشرة. الاسم الكريم. صديقنا تسمعنا؟ اهلا وسهلا حياك الله. يبدو لي عندك مشكلة في الاتصال يا صديقي. نذكر مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي، نتحدث عزيزي المستمع برأيك ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. نعود لاستقبال اتصالات المستمعين معنا. اتصال حياك الله. هلا وسهلا. هلا ومرحبا حياك الله.
2: اولا البرنامج ده من البرامج اللي بحبها ودايما بشغلها كده وانا مروح.
0: الله يعني يسعدك.
2: بستانس فيكوا قوي.
0: الله يسلمك ويسعدك حياك الله. يشرفنا ويسعدنا استماعك لنا يا صديقي. الاسم الكريم.
2: اسمي محمد.
0: هلا وسهلا حياك الله يا محمد. قول لنا يا محمد، ايش رايك في موضوعنا اليوم؟
2: انا اسف بخصوص الموضوع اللي عايز تتكلم فيه.

0: دلوقتي انا اكتر حاجه بتزعجني خصوصا في الطيران الاطفال اللي ما بتبطلش صريخ او بكاء. يعني انا شايف ان في حلول كتير للموضوع، يعني مش طول الطريق الطفل يفضل يعيط، يعني حتى غلط على الطفل نفسه.
1: طيب وش الحل؟
0: ايه معلش؟
1: وش الحل؟
0: يعني شايف ان في حلول كتير، يعني دلوقتي في ممكن نسكته بلعبة بحاجة معينة، يعني بالك
1: يعني قصدك انه بعض الاهالي مثلا ما يعرفون يتعاملون مع الطفل في الطائرة.
0: بالضبط، يعني يحاولوا يقرأوا عن الموضوع شوية، يخوضوا في تفاصيل شوية، يجيبوا حاجة تلقيه في الطريق. يعني في حلول كتير، يعني بس ان ساعتين او ساعتين وشوية يفضل الطفل يعيط، انا شايف ان ده غلط ليه هو حتى.
1: تحس انه يجب على الاهالي مثلا يشوفون طرق ان تهدي الاطفال في اثناء رحلات الطيران
0: طويله.
1: إيه؟
0: طويله، يعني ايا كان طيران او غيره. يعني يبقى في حل كده للطفل، وفي حلول كبير اعتقد. يعني انا مش ملم بالموضوع بشكل كامل، يعني ما عنديش اطفال الحقيقه، بس بشوف ان في فيديوهات بيجيبوا تابلت، بيجيبوا حاجه الطفل يتسلى بيها او يلعب عليها لحد ما يوصل، او لو هو اصغر من كده اكيد في حل. يعني بس ان الطفل يفضل يعيط طول الطريق دي صعبه قوي.
1: بس هذه الاشياء اللي تحس انها مثلا مزعجه بالنسبه لك يا محمد؟
0: بالنسبه لي دي اصعب حاجه بصراحه.
1: والاكل، الاكل في الطائره،
0: الاكل في الطياره، يعني مش بشوفه اصلا. كده كده في اكل بيتقدم في الطياره، فريحه الاكل اول ما الاكل بيتفتح ريحه الاكل بتبقى ماليه الطياره كلها. يعني اعتقد دي حاجه اتعودنا عليها كلنا، فتأقلمنا معاها بشكل او باخر.
1: يعطيك العافيه محمد، شكرا لاتصالك يا صديقي.
0: شكرا،
1: هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير. إذن على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام، تقولوا لنا آراءكم وقصصكم حول سؤالنا التفاعلي. نتحدث في حلقة اليوم عن آداب أو أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع. مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
2: معك مختار، الله يحفظك، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: هلا وسهلا، حياك الله يا مختار. من وين تكلمنا مختار؟
2: من الرياض.
1: أهلا وسهلا، قول لي يا مختار وش رايك؟
2: والله شوف، بالنسبة للطيران التزاحم وقت النزول، يعني ما حد بيقعد في المقعد حقه على بال ما ينزل الجميع مرة واحدة.
1: الصعود وفي الخروج، ها؟
2: إيه نعم.
1: كلنا بننزل سوا ولا يا مختار؟
2: كله أول ما توقف الطائرة لسه ما وقف المحركات والناس كلهم واقفين.
1: إيه. طيب أنت مختار، يعني وش تسوي إذا شفت هذا الموقف؟ تكون جالس في الكرسي يعني في المقعد
2: لآخر واحد.
1: تحس انه من الاشياء المزعجة بالنسبة لك؟
2: بالضبط، في ناس مثلا تعبانين او زين ينزلوا بدري قبل، فيهم مسكرين الطرقات كامل.
1: طيب وغير الطائرة مثلا في السيارات، وش الاشياء اللي تحس انه مثلا يدخل ضمن اداب واخلاقيات المواصلات العامة؟
2: والله لو واحد دخل مثلا كبير سن او عجوز او حرمه وانت ما في مقاعد، من الواجب انك تقوم وتقعد، تخليها تقعد مكانك، او العجوز يقعد مكانك على بال ما
1: كبير السن،
2: يعني كنت شايف تعبان ولا شيء.
1: انه قصدك لو كان في كبير سن وانت جالس في مقعد يجب ان تقوم وتخلي هذا الكبير في السن يكون موجود. يا سلام، يعطيك العافيه مختار.
2: الله يعافيك،
1: هلا وسهلا، حياك الله.

إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي برأيك، ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه تواصل معنا عن طريق الهاتف.

0: مباشر 0115100100. اتصال جديد، مساء الخير.
1: الو،
0: حياك الله، هلا وسهلا.
1: الو،
0: انت على الهواء مباشره يا صديقي، الاسم الكريم.
1: الو،
0: حياك الله.
1: تردون ليش؟
0: حنا نسمعك يا صديقي. خلينا نشوف اتصال جديد، مساء الخير.
2: يا هلا والله وسهلا، مساء النور.
0: حياك الله، مرحبتين. الاسم الكريم
2: ابو سليمان.
0: ابو سليمان، هلا وسهلا. قول لنا يا ابو سليمان، ايش رايك في الموضوع؟
2: والله الموضوع جيد بل جميل يعني.
0: طيب قول لنا رايك، وقول لنا قصه رأي حصلت
2: رأي
0: لك.
2: رايي انا لن ابحث عن السلبيات.
0: لان
2: ولله الحمد ترى في الاونه الاخيره في سلبيات كبيره كانت تمارس في وسائل
0: المواصلات.
2: يعني إن ركبت الباص حصلت الكتابات على المراتب ولا مشقوقة ولا يعني إتلاف للمركبات.
0: أصلاً هذه يعاقب عليها النظام الآن أبو سليمان.
2: إيه، أنا أقولك مع وجود الأنظمة الصارمة ومعاقبة المخالفين أصبح الوعي إلزامي على كل من يستخدم هذه الوسائل.
0: يا سلام يا سلام، هين التخريب والكتابات والأشياء المش جيدة هذه يعاقب عليها.
2: أنها أو لاحظت من خلال استخدامي لها، وأن كان استخدامي قليل لوسائل المواصلات، لكن أشاهد أنها شبه منعدمة أو منعدمة تماما. حتى لما ولله الحمد وفرت الدولة مشكورة اللي هو المترو داخل مدينة الرياض.
0: يا سلام، صح.
2: وجدت بعض الممارسات الخاطئة وتم الإعلان مباشرة حتى في وسائل التواصل أنه تم معاقبة بعض الأشخاص لإساءتهم استخدام المركبات.
0: الإساءة أبو سليمان هذا شيء لا يختلف عليه الجميع أنه مرفوض وأصلاً يعاقب عليه النظام، لكن في أشياء يرون البعض أنها سلبية، مثلاً أنه شخص، مثلاً تخيل أبو سليمان أنك راكب مثلاً طائرة أو راكب مترو أو راكب وسيلة أي وسيلة تنقل، واللي جنبك مثلاً رافع الجوال وقاعد يشوف مقاطع البعض يرى أنه مزعجة.
2: صح. الأماكن العامة هي ليست ملك للشخص. يجب احترام الذوق العام للجميع.
0: يا سلام، يعطيك العافية. نعم. أبو سليمان،
2: الله يحفظكم. شكرا على
0: حياك
2: موضوعكم وعلى طرحكم.
0: يعطيك العافية أبو سليمان، حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين.

0: يقول أحد الأشخاص: المواصلات العامة تعلم الإنسان الصبر واحترام الدور والتعامل مع اختلاف الناس. أحيانا يكون الراكب هو نفسه سبب في الفوضى ثم يشتكي من الركاب. أيضا أحد الأشخاص راسل لنا عبدالله عبر الواتساب يقول: إذا أنت شخص راعي مكالمات وتتحدث في الهاتف لمدة طويلة وبصوت مرتفع، فمن الأفضل لك يا صديقي أنك تستخدم سيارتك الخاصة. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم نتحدث عن ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: كيف حالك يا طيب؟
0: الله يسعدك، مرحبتين.
1: أبو محمد مصري من جدة، بقالي كثير ما تكلمتش معكم.
0: هلا وسهلا، حياك الله محمد. ها
1: أبو محمد. أيوة،
0: أهلا وسهلا يا أبو محمد، قول لنا يا أبو محمد.
1: أهلا بك يا عزيز. أنا بتكلم طبعا سلبيات بتاعت مش حتى زي الأخ اللي فات عن السلبيات، لهيك عن التفحيط والحاجات دي كلها خلاص يعني.

0: الواحد مل منها. في سلبيتين أنا عايز أتكلم عليهم وخطيرة وأخطر ما فيهم. سلبية ما تيجي تركب الطيارة، الطيار بيدي لك تعليمات إن اغلق الجوال علشان ده مضر في عملية الطيران، ممكن تأثر تشوش واو. الناس بتستهتر بالحكاية دي، فاكرها حاجة يعني هينة، مش هي يعني سهلة يعني. لا عادي، ألاقي ناس في الطيارة برضو مشغلة جوالات وبتاع وكده ومش هاممها أي شيء، رغم إن دي ممكن تحصل كارثة عن طريق لعدم الالتزام بالقواعد دي. دي أهم سلبية. السلبية الثانية اللي في الطريق إن في ناس أشخاص ماشية في الطريق فاكرة إن الطريق ليها هي لوحديها بس سرعة ويخش جبال ومش عارف وإيه ويعدي سرعة ويزعلان إن أنت بتخلوش يعدي وماشي بسرعة وحاجات زي كده يعني. فدي حاجات طبعا من ضمن السلبيات اللي بتضايق الواحد، اللي أنا شايفها اللي أنا شفتها إن هي مهمة جدا وسلبية فظيعة يعني.
1: يعطيك العافية يا أبو محمد، بس هذه السلبيات التي في الطريق دائما هناك رجال المرور الله يعطيهم العافية يعني ما يقصرون في معالجة هذه المشكلة وإيقاف هذا السائق المستهتر. يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لاتصالك يا صديقي، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم، تسمعني يا صديقي؟ إذن مستمعينا الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علي القيدان.

نعود لاستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام. معنا اتصال، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم. أهلا وسهلا، حياك الله، تسمعني يا صديقي؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، خلونا ناخذ اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، مرحبتين.

0: من الواتساب احد الاشخاص يقول بالطائره يسدح الكرسي عليك من اول الرحله الى نهايتها ولا يرضي عدله عشان حرك رجلينا او تدفع زياده عشان كرسي تمد رجليك زياده ويزعلون الركاب. او انه يكون يعني بالمقعد الجانبي لك يكون هناك طفل ويقوم بضربك من وراء ولازم تصبر عليه طوال الرحلة. اتصال جديد. مساء الخير. اهلا وسهلا حياك الله، انت على الهواء مباشرة.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: سمير معك يا علي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سمير.
1: الله يسعدك، بس معلش يعني الحلقة هذه عن ايش بالضبط؟ نبدأ بالضبط.
0: نتكلم اليوم يا سمير عن برأيك ما أهم أخلاقيات استخدام المواصلات العامة التي يجب أن يلتزم بها الجميع؟
1: نعم.
0: يعني لما تركب طيارة أو لما تركب

0: سيارة أو أي وسيلة نقل تكون يعني فيها مشاركة، وش أكثر شيء يزعجك؟
1: يعني يزعجني إذا كان مثلا على سبيل المثال أكون في الطيارة مثلا والشخص اللي وراي يحط رجوله ويضغط علي، شوف كيف، أو أنه مثلا الشخص اللي أمامي ينزل الكرسي ويميل علي على آخر ما يحط اعتبار الشخص اللي قاعد وراه مثلا يعني إلا يستعدل مثلا معلش أنا بأريح ممكن هذه، لكنه مثلا
0: يعني لو استأذن مقبول بس كذا تتصرف من نفسك لا غير مقبول،
1: مو من حق، لا يعني هذا مو حق من حقوقه أصلاً إنه يميل لازم تستأذن يا أخي لأن أنت بتتعدى على غيره، شيء مو من حق هذه. وثاني حاجة بالنسبة لل وأنت ماشي بالسيارة سبيل المثال
0: لا احنا نتحدث عن مثلا خلينا نقول انت راكب احدى وسائل النقل مثلا راكب مع احد التطبيقات،
1: ايوه
0: وش اكثر شيء يزعجك يعني؟
1: ما فهمت صراحه
0: يعني لو انت راكب مع طالب مثلا احد التطبيقات طالب منهم خدمه انهم يوصلونك من مكان الى مكان،
1: ايوه
0: وش اكثر شيء يزعجك في الرحله هذه؟
1: اللي يزعجني اذا كان مثلا الشخص اللي انا بطلع معاه يتاخر على موعد نفسه اللي انا اكون منتظره فيه، شوف كيف هذه نقطه ثانيه انه يطول المشوار اكثر من اللازم،
0: بس في يعني في خريطه واضحه للطريق
1: يطولها اساس انه العداد يشتغل معاه اكثر.
0: يعطيك العافيه سمير،
1: الله يعافيك حبيبي،
0: هلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا. انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير. يا صديقي اهلا وسهلا بك، ناخذ اتصال جديد، مساك الله بالخير حياك الله.
2: مساء الشيخ علي،
0: هلا وسهلا حياك الله، الاسم الكريم.
2: طيب
0: الله يسعدك ويسلمك حياك الله.
2: خالد بوزير،
0: هلا وسهلا حياك الله يا خالد، مرحبتين.
2: الله يسلمك. عندي تعقيب بسيط على موضوع الطائرة،
0: حكم
2: اني اسافر كثير ويمكن هي مجال عملي. في النظام الكرسي له مساحة محددة في الرجوع وفي المساحة، ولكن للأسف الناس أول شيء أنه عندك خيار أنك أنت تشتري مقاعد مريحة أو مقاعد للمساحة قدام. ثانيا في موضوع عودة الكرسي بصراحة وقت الأكل يعني أدبيا وذوقيا ممكن أنك أنت ترفع على هذا علشان تأكل، تحترم النعمة اللي قدامك وفي نفس الوقت تعطي راحة للي وراك أنه يقدر يأكل.
0: خالد بما أنه أنت شخص يعني متخصص في هذا المجال، ليش ليش ليش يكون موجود في الكرسي أنك تقدر تعطيني خيار أني أرجع الكرسي؟ ليش هذا الخيار موجود؟
2: هذا هو نظاميا وقانونيا هي كذا،
0: هو موجود مسموح لأي راكب أن يرجع الكرسي،
2: ايوه الا في الاقلاع والهبوط،
0: في الاقلاع والهبوط فقط، لكن لما
2: اصلا حيدوروا عليك وحيقول لك ارفع، حي عندهم من الشك اللي موجود في الطائره الكرو حيجي حيقول لك لو سمحت رجع المقعده، في الاقلاع والهبوط حيقول لك رجع المقعده، وفي حاله بعض الاحيان الحالات الطوارئ او المطبات الهوائيه علشان السلامه.
0: غير كذا مسموح انه الراكب ينزل
2: كرسي، غير كذا مسموح لك، ولكن انت ادبيا اذا في وراك شخص يعني وزنه كبير او حجمه كبير شويه ذوقيا ما تضايقه، يعني ذوقيا نحن تعرف الاسلام يعني اعطانا المرونه في المواضيع هذه. صحيح. اذا كان في عائله يبعدوا جنب بعض تضطر انك تقوم، هذه اشياء ادبيا اخلاقنا هي تجبرنا على كده.
0: يا سلام، كيف تتعاملون مع الاشخاص اللي ما يرضون يا خالد يبدلون المقاعد؟ وش الحل؟
2: لا انا ماني شغال في الجو، ولكن انا مسوق للي شغالين في الجو، يعني انا شغلي سفر وسياحه، ولكن عشان كذا انا افهم الانظمه من كثر سفري وسفري مع شركات الطيران، فعارفين ايش الانظمه حق الطيران.
0: طب هل سبق لك موقف كذا حبيت تبدل ورفض او وافق؟ نبي مواقف ايجابيه، واذا في موقف سلبي يعني ما في مشكله.
2: لا، إذا المواقف الإيجابية بصراحة أنا حتى لو حجزت

0: بفلوس. وفي شخص فرضا طلع مع احد كبير في السن وجاني بذوق. طبعا هو اهم شيء انه يجيك بذوق, يجيك باحترام. لكن في ناس يعني انت عارف دبشه يجيك قم من الكرسي بقعد اهلي, ما تجي. انا ممكن اكون دافع قيمه للكرسي, ولو انا دافع قيمه للكرسي وجاني بشخص باحترام حضطر اني اقوم, لانه قلت لك نحن مجتمعنا واخلاقنا وتربيتنا وديننا وتعليمنا بيقول كذا, انه احترام للناس وتقدير مشاعر الناس.
1: يا سلام, يعطيك العافيه.
0: في برضه مهم حبيت اني انا اقول لك اياه.
1: يلا معك 20 ثانيه يا خالد.
0: تقدر تشتري التذاكر, يعني تقدر تشتري مقاعدك. الناس اللي يجي فرضا يقول لك لا والله انا من ليش انت رافع الوزن ومنزل الوزن, يا اخي انت اشتري مقاعد من مساحه عاديه
1: عشان ما تحرج نفسك في الطائره.
0: صحيح.
1: يعطيك العافيه خالد, الوقت والله داهمنا يا صديقي.
0: الله يحفظك.
1: الله يسعدك. شكرا لاتصالك ومشاركتك, حياك الله. بمشاركه خالد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج هذا المساء. نلتقيكم غدا عند الخامسه مساء, كونوا سعداء. الى اللقاء.
2: هذا المساء مع علي قيدان.
3: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث, بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا, نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية, ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: صراعات لا تكاد تنتهي, حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم, وحشود توحدها وجهة نظر, وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي, من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها, ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل, أنا هنا
2: المتخالفون.
6: إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ هذه الحلقة بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد ومنع جر المنطقة لصراع أوسع. ترامب يلغي الهجوم على إيران شرط الاتفاق سريعا، ويؤكد في الوقت ذاته الاستعداد لضربها بقوة هائلة. غارة إسرائيلية عنيفة وسط مدينة غزة، وإسرائيل تشترط نزع سلاح حماس بالكامل قبل وقف هجماتها. بعد عقود من التوترات، مقاتلو العمال الكردستاني ينسحبون من الحدود العراقية التركية. موسكو تستهدف شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود، وكييف تواصل ضرب مصادر الطاقة الروسية. الأسهم السعودية تعزز مكاسبها بأكثر من 100 نقطة في منتصف تعاملات. السوق السعودية أنهى أيضا مؤشرات

0: شراءات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10760 نقاط. نفتح الآن نافذة ماذا بعد، فأهلا بكم متابعينا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: ترامب يلغي الهجوم على إيران ويبقي التهديد، اتفاق أم مهلة أخيرة؟ في الاقتصاد نقرأ دلالات إقرار الدول السبعة في أوبك بلس زيادة الإنتاج، إنتاج النفط ب 188 ألف برميل في سبتمبر. هنالك أيضا أوروبا تضع الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة، ماذا بعد بدء عصر المساءلة؟ وبريطانيا تبحث عن دستورها بعد قرون من الحكم بالأعراف.
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة. وشدد الأمير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. وكتب ترامب في تدوينة على تروث سوشيال، كتب أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، على يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب، قال إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام، ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه.

0: لمزيد من الحوار والنقاش متابعينا ينضم إلينا من واشنطن الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور أهلا بك معنا. كما تابعنا ترامب هدد بضربة كبيرة على إيران والتحذيرات أيضا كانت تتوالى قبل ذلك، الآن تم إلغاء تلك الضربة وفق المؤشرات دكتور، الآن هل نحن أمام مهلة قد تكون هذه المرة الأخيرة أم لا؟ قد يكون هناك اتفاق ما، وعلينا أن نشير إلى أنه سبق ذلك أيضا تهديد عدد مرات، تهديد وإلغاء للتهديد.
1: شكرا على هذه الاستضافة. يعني هذه المرة مختلفة، نحن لا نتحدث عن مهلة كما كان في السابق، تحديد سقف زمني متى نعتبر الأشياء نجحت أو لم تنجح. لا، هناك وعد تعهد ويبدو وسطاء نقلوه، وهذا التعهد الإيراني يمكن خلال أيام قليلة سنعرف مصداقيته. على الأكثر أعطاه الإيرانيون كما قال حقيقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، وهذا التعهد هو فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران والذهاب للتفاوض، بمعنى العودة إلى مذكرة التفاهم وعدم التوقف عند قضية مضيق هرمز بوصفها قضية مركزية كما أرادتها إيران. هذا هو ما كان يريده الرئيس ترامب، أنه يتجاوز
0: يعني هل هناك مجال للعودة لمذكرة التفاهم؟

0: فهم أم لا، أم ممكن الآن الحديث عن اتفاق ما جديد، لأنه معروف بأنه تلك المذكرة كان فيها الكثير من النقاط فيها بعض الالتباس.
1: الطرفان لم يلغيا المذكرة، هذا واضح جدا، حتى إيران قالت نحن أوقفنا العمل بها، والولايات المتحدة لم تلغها. يدرك الاثنان أنه هذا أفضل إطار للتفاوض لهما الآن. مشكلة المذكرة هي التفسير. فالآن إذ بعد هذه الحرب، هذا الصراع العسكري بين الطرفين، عملية التعهد الإيراني هو شكل من أشكال الذهاب إلى تفسير تقبله الولايات المتحدة. والمشكلة الأساسية هي حقيقة كانت مضيق هرمز.
0: صحيح
1: إيران تريد
0: صحيح
1: ثمنا أعلى لمضيق هرمز مما عرضته المذكرة، وهو رفع الحصار البحري. الآن بعد الحصار البحري أعيد، ومع القصف الجوي، هذا ما نحتاج أن نختبره. هل ما عرضه السيد عراقتشي، وهو فتح مضيق هرمز للملاحة من دون سيطرة إيرانية عليه، ممارسة السيطرة التي أرادها، المسارات تكون على الجانب الإيراني وجزء قليل جدا على الجانب العماني، هل هذا ألغي؟ عدم اشتراط الإذن من السفن تستأذن، عدم جبي أي أموال.
0: نعم
1: إذا
0: فضلصوا.
1: هذه هي التي ستحدث، فالرئيس ترامب سيرفع الحصار البحري، يذهب الطرفان إلى التفاوض بخصوص القضايا الأخرى، رفع العقوبات، رفع التجنيد، الملف النووي وما إليه. هذا هو التصور.
0: جميل. الآن دكتور عقيل، وفق لهذا التصور الذي أشرت إليه قبل قليل، ترامب عندما ألغى هذه الضربة الأخيرة الآن هو حدد هذه المسألة بمحددات، حدد بشرطين وضعت على طاولة إيران، هرمز والنووي.
1: نعم، قضية هرمز أعتقد هي الآن العقبة الأكبر. النووي عموما إيران هي موافقة على وجود مشكلة بخصوص الملف النووي، تحتاج تفاوضا، وقطع الطرفان شوطا بخصوص اليورانيوم المخصب وخصوص ما عليه. المشكلة يعني سبب حنق الولايات المتحدة للانزعاج الشخصي للرئيس ترامب أنه لم يصل الطرفان إلى نقاش جدي بخصوص الملف الأساسي الذي شنت من أجله الحرب، وهو الملف النووي، واستغرق الوقت بنقاش مضيق هرمز. وهذا طبعا ما تريده إيران، فيما تريد الولايات المتحدة أن تجاوز موضوع هرمز. بعد هذه الضربات وبعد يعني هذه الخسائر والأخذ والرد بين الطرفين، ينبغي أنه إيران تجاوزت قضية مضيق هرمز. ما هو نوعية التجاوز؟ لا نعرف. هل هي ترتيبات دائمة؟ أشك أنه توصل الطرفان إلى ترتيبات دائمة في خلال هذين اليومين. لكن ما تريده إدارة ترامب في الفترة الانتقالية، الشهرين اللتين أشارت لهما مذكرة التفاهم، هو مرور حر للسفن، للبواخر، حتى السفن العسكرية، كما يعني ينص القانون الدولي. وفي خلال هذين الشهرين تتفق عمان وإيران على طريقة لإدارة المضيق. المشكلة هي أنه إيران في أثناء هذه الفترة الانتقالية حاولت أن تمارس سلطة على المضيق، وهنا كان الانسحاب، يعني إلى وصولا إلى إعلانها غرق المضيق ثم عودة القصف الأمريكي. فالأشياء ما تزال معقدة، لكن نحن الآن بإزاء وعد إيراني بفتح المضيق، هكذا يبدو مما يعني رشح الرئيس ترامب وأطراف أخرى. هل هذا الوعد سينفذ؟ لم تعطى مهلة، أعتقد أيام قليلة، لأنه ترامب قال بسرعة.
0: صحيح،
1: بسرعة بالنسبة له أيام
0: بسرعة. هذه بالمناسبة يعني تستحق التعليق، يعني عندما يقول بأنه ألغى هذا الهجوم على إيران ويرهن هذا الأمر بالسرعة. أنا كنت حأسألك دكتور عقيل تحديدا، يعني مقياس السرعة في المنظور الأمريكي، ونحن نعرف وندري أيضا النهج التفاوض الإيراني المتسم في كثير من الأحيان بالمماطلة وكسب الوقت،
1: البطء الشديد، هذا قالها الرئيس ترامب، قال غير معقولة يعني 10 ساعات، ما يمكن يقضون 10 أيام في تفاوض في شيء، أو 10 ساعات يمكن أن تحسمه ب10 دقائق. هذه واحدة أيضا من علامات الغضب الأمريكي، الاستغراق الإيرانيين، أخذهم وقت وقتا طويلا في الرد على الاقتراحات الأمريكية، يعني في أثناء صياغة هذه المذكرة أحيانا كانت تفسر أنه القيادة صعب الوصول إليها، انقسام في القيادات الإيرانية، ينبغي أن تمر المذكرة على أكثر من طرف، هذه كانت معلنة يعني.

0: الخيبه الامريكيه في وقتها، ولكن هذه كانت تقدم على انها يعني شيء مفهوم، انه ايران وقعتها الضغط عسكري، كثير من قياداتها قتلت، لا نعرف اذا هناك قرار سياسي موحد وما اليه. الان في ظل موجه القصف الجديده لم تعد مقبوله، انه الرئيس ترامب يقول قرروا ونمضي، يعني ما دام القرار مقبولا بالنسبه لنا. وبالمناسبه ما قدم هو ليس شيئا كبيرا، يعني قضيه مضيق هرمز وفتحه للملاحه هو متفق عليه بين الطرفين، لكن عوائق كثيره. الان اذا ازيلت العوائق يفترض ان نتحدث عن الملف النووي، كم؟ هل نتحدث عن اسبوع اسبوعين؟ لا اعتقد هذا، اعتقد فتره اقصر بكثير، بضعة أيام. وإذا ترامب يشعر أنه إيران لم تتخذ خطوات فعلية عملية لرفع الحصار عن المضيق، وأولها إعلان، لأنه أغلق المضيق بإعلان في 12 من هذا الشهر، في 12 تموز، يوليو تموز، أنه مغلق، يغلقه الحرس الثوري لإشعار آخر. فلا بد من أن يظهر من إيران، ليس بالضرورة بيان من الحرس الثوري، لكن شيء علني يقول لشركات الشحن وشركات السفن وللعالم انه المضيق مفتوح للملاحه على نحو حر، ايا تكن الصياغه. هذه يفترض ان تكون الخطوه الايرانيه المقبله.
1: طيب ان لم يتم التوصل الى ذلك، ان لم يعني تستجب ايران، ان لم تحل مشكله هرمز بالسرعه التي يرغب فيها ترامب، لم يتم التوصل لحل هذا السؤال، الجميع يسأل هذا السؤال، ما الذي سيحدث؟ خاصة تحدثنا عن أن ترامب هناك أيضا أشياء داخلية تنتظره، يعني فيما يتعلق بالانتخابات النصفية المقبلة،
0: ولذلك الخارطة العسكرية ستعود وستعود سريعا. ولذلك أنا يعني الحديث عن السرعة أنه لا عودة إلى طريقة التفاوض القديمة، 4 أو 5 أيام تعطيهم مقترح والإيرانيين يستغرقون ويعودون، والأمريكيون يجرون يعني تعديلا يأخذ 5 أو 6 أيام، لا ليست هكذا، لأنه الوقت ضاغط جدا على ترامب، يحتاج أن تنخفض أسعار النفط وبالتالي أسعار الوقود في الولايات المتحدة كي لا تتحول هذه الحرب إلى موضوع انتخابي في الانتخابات النصفية.
1: هل معنى ذلك دكتور عاقل بأن عنصر الوقت والزمن ليس في صالح ترامب؟
0: صحيح، الآن هو ليس في صالح ترامب. إيران على المدى المتوسط والبعيد تخسر يعني بسبب حصار البحر، لكن على المدى القصير لا، هي في وضع أفضل من ترامب، لأنه هو يعني هناك قدرة عالية على تحمل الخسائر والتضحية، يعني ما يسمى هامش الألم الإيراني عال جدا، فيما هامش الألم الأمريكي منخفض جدا، أسعار الوقود تؤدي إلى تغير في يعني موقف السياسي الأمريكي، فيما في إيران الآن طوابير ينتظرون الوقود ويعني مصاعب جمة في حياة الناس نشأت من هذه الحرب، و الموقف السياسي الإيراني لا يتغير، يعني ثقافتان سياسيتان مختلفتان. في آخر المطاف ترامب يريد حلا سريعا، وعندما نقول حلا سريعا بخصوص فتح مضيق هرمز نتحدث عن أيام وليس أسابيع.
1: أيام وليس أسابيع، المنطقة ككلها ككل تريد هذا الحل السريع. يعني أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك، الخبير والمختص في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل العباس.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا. ماذا بعد؟ الآن متابعينا تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، آخر التفاصيل المتعلقة بإلغاء ترامب للضربة الكبيرة اللي كانت مرتقبة على إيران وما خلفه أيضا من ردود فعل في واشنطن؟
2: ما تكشفه الساعات الأخيرة هنا في واشنطن هو أنه قرار ترامب أوقف الضربة لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة توازن بين الضغوط العسكرية والدبلوماسية. الإدارة الأمريكية كانت دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، كان خيارات عسكرية جاهزة، لكن في المقابل ترك الرئيس ترامب نافذة للدبلوماسية وبدأت اتصالات مكثفة مع قادة المنطقة. بحسب الرواية الأمريكية، نقل الوسطاء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغهم بوجود استعداد للوصول إلى تفاهم جديد. اللافت بأنه المفاوضات وفق ما يتداوله الإعلام الأمريكي لم تكن تدور حول صياغة اتفاق جديد بالكامل.

0: بل حول معالجة نقاط عالقة في مذكرة التفاهم السابقة، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز آليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة. وبالوقت نفسه تشير التحليلات بأنه إدارة ترامب حاولت التعامل مع ما تعتبره انقساما داخل النظام الإيراني عبر ترك مساحة للوسطاء لإقناع التيار المتشدد بقبول التفاهم. ولكن الدبلوماسية لم تكن السبب الوحيد، فداخل الإدارة كانت هناك تحذيرات من اتساع الحرب واستنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية واحتمال تعرض حلفاء واشنطن في الخليج لهجمات جديدة، فضلا عن تداعيات اقتصادية قد تطال أسواق الطاقة العالمية. لذلك اختار ترامب تجميد الضربة لا إلغائها نهائيا. هذا أمر يجب أن نشدد عليه، لأنه ترامب نفسه أكد بأن الخيار العسكري سيعود فورا إذا انهارت المفاوضات أو لم تلتزم إيران بما تصفه الإدارة الأمريكية بمعالم الاتفاق. بخصوص ردود الفعل، حتى اللحظة لا توجد موجة كبيرة من البيانات الرسمية الجديدة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال تعليق الضربة، ولكن بشكل عام البيت الأبيض يقدم القرار على أنه نجاح لسياسة السلام عبر القوة، أي أنه التهديد العسكري هو الذي دفع إيران إلى العودة إلى التفاوض، بينما شخصيات جمهورية مقربة من الإدارة اعتبرت أنه ترامب لم يتراجع بل استخدم القوة العسكرية كورقة ضغط ومنح الدبلوماسية فرصة أخيرة. الديمقراطيون يعني حتى صباح اليوم لم تصدر مواقف جديدة من قيادات الحزب الديمقراطي، ولكن الخطاب السائد بقي على حاله، بمعنى أن هناك تشكيك بإعلان ترامب بأنه الاتفاق أصبح قريب، المطالبة بإطلاع الكونغرس على تفاصيل أي تفاهم مع إيران، وأيضا التحذير من الإدارة أعلنت سابقا أكثر من مرة اقتراب التوصل لاتفاق ثم انهارت المفاوضات لاحقا. عسكريا هناك نوع من الارتياح داخل بعض الدوائر العسكرية، لأنه دائما ليس هناك من يحبذ بأنه يدخل بحرب استنزاف طويلة يمكن أن تمتد لعدة أشهر إضافية. هذا أمر مهم جدا في الداخل الأمريكي. الصحافة الأمريكية انقسمت باتجاهين كالعادة، يعني وسائل إعلام محافظة، بأعطيك مثل نيويورك بوست، اعتبرت بأنه ترامب حقق هدفه لأنه إيران طلبت التفاوض قبل تنفيذ الضربة. نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، فاينانشال تايمز ركزوا على أنه القرار لا يعكس بالضرورة نجاحا دبلوماسيا، بل جاء أيضا نتيجة ضغوط عسكرية واقتصادية وإقليمية، وشددوا على الدور الإقليمي مع التأكيد بأنه إيران لم تؤكد حتى الآن الرواية الأمريكية بشأن الاتفاق. الموضوع ما يلفت الانتباه هنا في واشنطن بأنه السؤال لم يعد لماذا ألغى ترامب الضربة، بل أنه هل الاتفاق حقيقي أم مجرد فرصة جديدة لمزيد من التأجيل. يعني الإعلام الأمريكي يذكر دائما ترامب بأنه أعلن أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية أنه الاتفاق بات قريب، لكن تلك المحاولات انتهت بعودة التصعيد. ولهذا السبب يزداد الضغط في الداخل الأمريكي شعبيا وسياسيا حيال أعطاء هذه الفرصة الأخيرة لإيران. كما يحب الرئيس ترامب أن يصفها.
1: شكرا يعني على كل هذا الرصد وتلك المتابعة الشاملة. مراسلة العربية من واشنطن ريتا سليمان.
2: ماذا بعد؟
1: في مؤشرات اقتصادية، أنهى المؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10760 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,700,000,000 ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10,732 نقطة، وأدنى مستوى عند 10,574 نقطة. سهم مصرف الراجحي صعد بنسبة 3% عند 64 ريالا و50 هللة، وارتفع سهم أرامكو بأقل من 1% عند 26 ريالا و58 هللة، فيما قفزت أسهم MIS والأندية الرياضية وبوبا العربية وجبل عمر بنسب تراوحت بين 3% و6%، وقفز سهم الرعاية بأكثر من 8%، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي. في المقابل تراجع

0: السهم ماعل ما عند 626 ريال، وأغلق سهم سابك للمغذيات الزراعية عند 119 ريال وعشرة هلالات عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية. أسعار النفط مزيج برنت على ارتفاع ب 1.21% ليصل إلى 87 دولارا و93 سنتا للبرميل. المعادن تحديدا الذهب في هذا اليوم على انخفاض ب 1.40%. الأوقية والأنصة وصلت إلى 4046 دولارا. أما العملات الرقمية البيتكوين فعلى انخفاض هو الآخر ب 0.3%، وصل البيتكوين إلى 63,005 دولار.
1: ماذا بعد؟
0: أقرت الدول السبعة في مجموعة أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، أقرت خلال اجتماعها الافتراضي اليوم زيادة إنتاج النفط في سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا. دول المجموعة أكدت أن الإجراء سيتيح فرصة تسريع عملية التعويض، مؤكدة التزام الدول بتحقيق الامتثال الكامل والالتزام باستقرار السوق. وستواصل الدول السبعة في التحالف عقد اجتماعاتها شهرية لمراجعة أوضاع السوق، حيث سيعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر الحالي المقبل هو على صح. طيب، لمزيد من التعليق متابعينا وغير ذلك أيضا من الأخبار المهمة، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازبي. دكتور علي، تحياتي لك. نتحدث عن تلك الزيادة واتجاه أوبك بلس إلى زيادة الإنتاج في هذا التوقيت.
2: نعم، أهلا سيدي بالسادة المستمعين. أنا أعتقد اليوم هذه الزيادة هي لا تعني أن التحالف أصبح قلق اليوم من نقص المعروض، تعطي هذه الرسائل وأنه يعني أو أنه يسعى لخفض الأسعار. أنا أعتقد هو استكمال خطة إعادة جدة من التخفيضات الطوعية، لذلك نستطيع أن نقول هو استمرار للالتزام باستقرار السوق بشكل كبير. الزيادة اليوم نتحدث عن 188 ألف برميل، يعني هو ليست كبيرة، وبالتالي من المرجح أن يكون أثرها السعري محدود. اليوم نتحدث أنه إذا شاهدنا اليوم أجمل الطلب العالمي تقريبا 100 مليون برميل، 188 ألف لا تمثل أقل حتى 1%. أنا أعتقد أن البيان اليوم عاد التأكيد على أن التحالف يراقب تطورات السوق شهريا، ويمكنه تعديل السياسة حقيقة حسب الظروف التي تستوجب أو تطرأ، وخاصة إذا شاهدنا الأوضاع الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية نستطيع أن نقول uncertainty أو غير واضحة. لذلك أوبك لديها اليوم من المرونة ما يمكنها من إعادة النظر، ولديهم أعتقد لجنة فنية تراجع ما بين وقت وآخر التطورات
0: على الاقتصاد. إذا هذا الأمر يعتمد على يعني التطورات الجيوسياسية وأيضا على مسألة توازن العرض والطلب كذلك.
2: حتما نعم. اليوم حقيقة الأوضاع ليست مستقرة، وهذا يستوجب أن يكون هناك مراقبة وملاحظة لأوضاع السوق في المجمل.
0: نعم. طب دكتور علي ابقى معنا، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
1: ماذا بعد؟
0: صدرت نهاية الأسبوع أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني من العام 2026، والتي سجلت عجزا بقيمة 34 مليار و300 مليون ريال، وهو الأدنى في 7 فصول، بعدما بلغت الإيرادات 338 مليار و700 مليون ريال مقابل نفقات بقيمة 373 مليار ريال. جاء نمو الإيرادات مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 185 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 3% إلى 153 مليار و700 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وعلى مدار النصف الأول من العام بلغت الإيرادات 599 مليار و600 مليون ريال، بينما سجلت النفقات 759 مليار و800 مليون ريال. وبذلك سجلت الميزانية السعودية عجزا بنحو 160 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026. دكتور علي الحازمي الخبير الاقتصادي، أهلا بك من جديد. بداية تعليق على تلك الأرقام في ظل التطورات كذلك أيضا الحادثة في العالم ككل.
2: نعم طبعا، دعنا نميز بين أمرين مهمين، نتحدث عن الاقتصاد ونتحدث عن الإيرادات المالية. نعم. الاقتصاد هو يقيس

0: حجم الإنتاج ربما. وكان هذا موضع سؤال، كيف للاقتصاد أن ينكمش وفي ذات الوقت نشاهد الإيرادات النفطية ترتفع ب 22%؟
1: صحيح.
0: فلا بد أن نفرق ما بين هذه المفاهيم. اليوم لأن الناتج المحلي النفطي يقيس حجم الإنتاج الحقيقي، بين

0: هناك ارتفاع في الإنفاق حقيقة تقريبا ب12%، ب11%، وأيضا الإيرادات زادت ب12%، وهذا يعطي فرق بسيط. الجاب ما بين النفقات والإيرادات بسيط، وهذا يعني بأن المملكة على الرغم من الأوضاع التي تحصل بأنها مستمرة وليس هناك تقشف بشكل كبير. الإيرادات النفطية كانت مدعومة بشكل كبير حقيقة بالأسعار، الأسعار كانت جيدة خلال الفترة الماضية، يعني المتوسط أعتقد خلال الربع الثاني ما بين 75 إلى 80 دولار دعمت بشكل كبير. أيضا المرونة اللوجستية، شرق خط شرق غرب لعب دور مهم في هذا الأمر. لذلك اليوم إذا تحدثنا عن القطاع الغير نفطي، ربما اليوم نتحدث النمو كان فيه تقريبا ب16%،
1: أقل
0: حقيقة أقل كثير من المعدلات المتعارف، ولكن هذا يعكس تأثير الحرب والاستيعاب ولكن لا يعني انتهاء مسار التنوع الاقتصادي. هذا التباطؤ أنا أستطيع أن أطلق عليه هو تباطؤ مؤقت بسبب الظروف الاستثنائية. لذلك نلاحظ بأن الاستهلاك ما زال مرتفع، المشاريع الحكومية ما زالت مستمرة.
1: هنا أود أن أسأل دكتور بالمناسبة، يعني هذا الأمر هل هو تأثير على مسألة حتى يعني تمويل المشاريع الكبرى؟
0: أنا لا أعتقد ذلك. اليوم المملكة لديها رؤية عريضة، إما أن تكون أو تكون، لا خيار ثالث. وشاهدنا في خلال أزمة كورونا كيف بأن الأسعار انهارت، أسعار النفط إلى مستويات ما دون 20 دولار، حتى وصلت بالسالب، إلا أن المملكة ماضية قدما في هذه المشاريع. المملكة تؤمن اليوم بأن هذه المشاريع هي مشاريع استثمارية، سواء كان تمويلها من الإيرادات أو سواء كان تمويلها عن طريق الاقتراض، لابد أن تنتهي في وقتها المحدد. لذلك أنا لا أعتقد بأن الإنفاق الرأسمالي سيتوقف، وبالعكس أنا جالس أشوف أن الإنفاق الرأسمالي هو تاريخي على هذه المشاريع، وخاصة المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.
1: جميل، كل الشكر والتحية لك الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: أعلنت وكالة البيئة البريطانية حالة الجفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا بالتزامن مع 4 موجات حر ضربت المملكة المتحدة وتسببت بأعلى عدد وفيات مرتبط بالطقس الحار.
3: إعلان حالة جفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا خبر ليس عاديا بالمرة في بلاد تعرف بوفرة مياهها ومساحاتها الخضراء.
4: وكالة البيئة تقول إن الجفاف بات يضرب أجزاء واسعة من وسط وشرق وجنوب إنجلترا، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على استخدام المياه لأكثر من 20 مليون شخص. لكن القصة لا تتوقف عند المياه، فأثار الجفاف بدأت تظهر في كل مكان، أنهار أقل تدفقاً، حصاد أبكر، وخطر أكبر لحرائق الغابات. وحريق سفك وحده التهم مساحة تعادل نحو 140 ملعب كرة قدم.
3: والأسوأ أن الصيف لم ينتهي بعد، فيما لا يستبعد خبراء الطقس موجة حر خامسة بعد 4 موجات قياسية هذا العام.
4: أما الثمن فلا يقاس بالحرارة فقط، فوكالة الأمن الصحي ترجح أن يسجل عام 2026 أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحر منذ بدء السجلات، مع تقدير نحو 2877 وفاة خلال موجتي مايو ويونيو وحدهما.
3: باختصار يبدو أن عام 2026 في بريطانيا يسابق الأرقام القياسية في الحرارة والجفاف وحتى الوفيات.
2: ماذا بعد؟

وضمن الأخبار التي ترد لدى متابعينا، الدفاع الروسية تتحدث عن تضرر البنية التحتية والسفينتان تحملان شحنات عسكرية بميناء ميكولايف. تضيف الدفاع الروسية: استهدفنا بنى تحتية وسفينتي شحنات عسكرية بميناء ميكولايف الأوكراني. الجيش الأمريكي في هذه الأثناء يتحدث عن تغيير مسار 35 سفينة تجارية، وذلك امتثالا للحصار على إيران. الدفاع البريطانية قوة أوروبية.

0: تعترض ناقلة من أسطول الظل الروسي. قبل قليل أيضا متابعينا، الإعلام الأمني العراقي يقول انفجار اعتاد داخل معسكر التاجي شمال بغداد. ويضيف الإعلام الأمني العراقي: الدفاع المدني يواصل مكافحة الحريق بالمعسكر. وأيضا وفقا للإعلام الأمني العراقي، انفجار الاعتداء داخل معسكر التاجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في غزة، مراسل العربية: قتلان بغارة إسرائيلية على حي الرمال بغزة. في باكستان، الإعلان عن 126 وفاة في أسبوع جراء الأمطار الموسمية. روسيا: 3 قتلى بهجوم أوكراني على بلغورود.
1: ماذا بعد؟
0: في قطاع غزة متابعينا، قتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وذلك وفق مصادر طبية. وشملت الغارات مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، فيما تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على مناطق جنوب وشرق القطاع. ويتواصل التصعيد في قطاع غزة، إذ خلف قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات دمارا واسعا، فيما امتدت الأضرار إلى عدد من المنازل المجاورة في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
2: أكثر من 10 عائلات فلسطينية أصبحت اليوم بلا أي مأوى بعد أن استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه البناية السكنية التي كانت مكونة من 6 طوابق، والآن أصبحت أثرا بعد عين بعد تدميرها بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 مواطنين نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي. المواطنون الآن يحاولون فتح الطرقات والشوارع وكذلك لملمت ما تبقى من احتياجاتهم الأساسية.
3: زي ما انت شايف هذا البيت يأوي يعني ما يقارب 80 شخص، 6 طوابق، أولادهم الزوجين طبعا، والحين أصبح في العراق بلا أي مأوى.
2: ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة استهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تطورات متسارعة بعد إعلان حركة حماس نزع سلاحها في خطوة تعد من أبرز التحولات في مسار المفاوضات الجارية. من مخيم النصيرات وسط غزة، محمد حمو.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا، وينضم لنا داخل الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. أحمد، كل التحايا.
4: مساء الخير،
0: كيف الحال؟
4: أستاذ عصام، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بك أحمد. نبدأ؟
4: يلا بينا.
0: يلا.
1: ماذا بعد؟
0: سنبدأ من بريطانيا، حيث يمكن العثور على قواعد الدستور في أماكن كثيرة باستثناء كتاب واحد يحمل اسم الدستور. المملكة المتحدة ليست دولة بلا دستور كما يقال أحيانا، لكنها لا تمتلك وثيقة دستورية موحدة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا. قواعد الحكم موزعة بين القوانين وقرارات المحاكم والمعاهدات والأعراف السياسية المتراكمة عبر قرون. جديد متابعينا، أن رئيس الوزراء أندي بيرنام أعاد طرح فكرة جمع هذه القواعد في دستور مكتوب، معتبرا أن خطته لنقل مزيد من الصلاحيات والأموال من لندن إلى الأقاليم تجعل البلاد بحاجة إلى تحديد أوضح لمن يملك ماذا ومن يقرر ماذا. وماذا في الأمر يا أحمد؟
4: يبدو

0: نحن على موعد مع أخيرا وضع دستور مكتوب لبريطانيا أو رئيس الوزراء الحالي. بداية يعني هو كان عمدة لمدينة مانشستر قبل كده
1: صحيح.
0: وأثناء الفترة دي كان بيتكلم على أنه يكون في أدوار أكبر للمدن بمعزل عن فكرة الحكومة المركزية بشكلها العادي ومجلس الوزراء.
1: وده اللي خلاه يعمل المبنى الشمالي يعني تن شمال.
0: بالضبط. هو بقى قبل كمان كان عامل كتاب قبل ما يتولى رئاسة الوزراء. الكتاب ده خلينا نقول فيه عامل فيه ما يمكن أن نطلق عليه منافسته للحكم في بريطانيا. طيب. في وجهة نظره تجاه الموضوع. فكان بيتكلم فيه على أنه يكون فيه يعزز فكرة اللامركزية, أنه كل المدن يكون عندها قدر من التحرر, تاخد أجزاء أكبر من الضريبة لمصلحة المدينة نفسها, وتكون عندها يعني مساحة أكبر للقرار. تمام. زائد مع فكرة أنه بريطانيا تعتبر حالة من الحالات يعني الغير متكررة عالميا, فكرة أنه مفيش دستور مكتوب. إحنا عندنا مجموعة
1: هناك حتى الآن جدول زمني لأنه يكون في مشروع دستور.
0: بالضبط. هم بيستندوا في أنظمتهم لمجموعة من الأعراف الدستورية. صحيح. الموجودة. صحيح. وهو بيمتاز بمرونة كبيرة, ولكن في الآخر كل الدول معروف أنه لازم يكون عندها دستور مكتوب. فهو يعني أنا شايف أنه الحزب لما اختاروا الكتاب بتاعه طبعا معروف يعني مش هو طلع تقريبا في 23 مارس 23 أو مارس 24 في الكتاب بتاعه معروف. فكون أن الحزب بتاعه يختاره بأغلبية ده معنى أنه الحزب يعني ولو موافق فيه ولو موافقة ضمنية على الأفكار.
1: على الأفكار. صحيح.
0: أنا جايب مع عصام بمشروعه, فأنا جايب رئيس الوزراء البريطاني
1: بمشروعه. وانت عارف أنه وريدي حيطبق المشروع ده يعني حيسعى
0: حيحاول على
1: الأقل. يسعى.
0: بالضبط. فهيعمل في حراك دستوري هيكون موجود, بس إيه بقى هتكون سرعته؟ لأنه خد بالك أنه كمان المنظور بتاعه مش أن أنا بس عايز أكتب دستور, لا أنا عايز أعمل كمان شوية تغيرات هيكلية في شكل الإدارة في الدولة.
1: وهذا الأمر بالمناسبة أحمد مؤكد أنه لا يقوم بالأمر الهين يعني السهل,
0: لا خالص.
1: دي هتواجه الكثير جدا من العقبات,
0: بتاخد وقت كبير. صحيح. ولأنه في صلاحيات هتروح حتى من هو كرئيس وزراء ومن المجلس اللوردات وما إلى ذلك. أنا يعني ما عنديش توقع هل هيكون في معارضة للموضوع ولا لا. هو اللي هيحسم الموضوع ده فكرة تأييد الشارع للموضوع, وأصلا هو كرئيس وزراء ما خضعش لاختبار شعبي حقيقي في الموضوع, لأنه هو استقال الرئيس الوزراء السابق اللي هو كان بيترأس حزب العمال, وهو جه مكانه باختيار حزب العمال. صحيح. فبالتالي هو أمام مجموعة كبيرة.
1: وعموما أنت ملاحظ أحمد هو يعني عنده أفكار عموما مختلفة نوعا ما.
0: الحقيقة والحقيقة يعني أنا شخصيا أميل أو أقرب أكثر لفكره من السابق, وبشوف أنه يعني أو مش بشوف, أنا حاسس أنه هو عنده حق في فكرة أنه دي لحظة مناسبة. عادة الدساتير بتكتب إمتى؟ بعد الثورات والحروب غالبا. فدي أول مرة أنه لأ, بس هو حاسس أنه اللحظة موائمة أن احنا نعمل التغيير ده
1: ونفتح الموضوع ويناقشه يعني.
0: فربما مش بس أنه دولة عريقة بعرق بريطانيا هتكتب دستورها لأول مرة بعد كل السنين دي, إنما كمان ربما يكون من أندر الدساتير اللي بتكتب من غير لا ثورات ولا حروب.
1: صحيح. صحيح. طيب ودائما نقول دولة بلا دستور المملكة المتحدة, لكن يبدو الأمر
0: بلا دستور مكتوب في مكتوب. دستور بس في دستور طريقة معنا
1: يعني المرادة يعني في الأعراف وغير ذلك. طيب
2: ماذا بعد؟
1: طب دائما من يقود دولة ربما يحتاج إلى يوم أطول من 24 ساعة أو هكذا يبدو من عادة نوم بعض الزعماء. عندنا نماذج كثيرة. رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أثارت جدلا بعدما قالت إنها تنام عادة ما بين 0 و3 ساعات في ليلة, وإن حصولها على 5 ساعات كاملة خلال العطلة الأخيرة كان أمرا استثنائيا, وتقول إن وقتها يتوزع بين الملفات الحكومية والاستعداد لجلسات البرلمان ثم الأعمال المنزلية التي تقوم بها بنفسها. طبعا أحمد سلطان هي ليست وحدها, هناك كثر لا يحظون ب فرصة نوم كافي.
0: في دونالد ترامب هو كمان قال بينام 4-5 ساعات تقريبا يوميا. صحيح. وقبليهم مارغريت تاتشر كانت بتقول 4 ساعات. بس العلماء لما بيجوا يتكلموا على الظاهرة دي بيقولك على فكرة انه احيانا بيكون فيها جزء من استعراض ان انا بعمل مجهود
1: كبير.
0: وانه ما بيحسبوش في الساعات دي مثلا ساعات الراحة او النوم القيلولة اللي بياخدوها في وسط اليوم
1: متقطع.
0: دي مش محسوبة. النوم المتقطع مش محسوب.
1: لانه هي لما تتحدث عن صفر

0: والثلاث ساعات مسألة تبدو غريبة نوعا ما.
1: شوف المسألة مش بس غريبة، هي خطيرة. هو المفروض خطير علميا في طفرة جينية يعني موجودة عند أقل من 1% من سكان هم اللي ممكن يكتفوا بهذا العدد من الساعات. صحيح. فهل صدفت أن كل اللي عندهم طفرة جينية بقوا مرؤساء؟ دي صعبة شوية.
0: وخاصة العلم يدعو دائما لسبع ساعات، يعني ما بين 7-8 ساعات.
1: وأنا عايز أقول لك أنه قلة ساعات النوم في بعض الدراسات بيوصفوا تأثير أنه أنت تنام عدد ساعات قليل كأنه نفس تأثير تناول الكحول. ما بيكونش عندك إدراك سليم، ما بيكونش عندك تقدير جيد للأمور، بتكون عاطفي أكتر وانفعالي أكتر في اتخاذ قراراتك. فإحنا بنناشد كل السادة الرؤساء اللي ما بيقدروش يناموا ثلاث وأربع أكتر من ثلاث، إنه بليز ناموا، لأنه في فرص لتحسن القرارات والسياسات بتاعتكم إذا خدتوا قدر كافي من النوم. وإحنا مش هنزعل يعني لو نمت 8 ساعات عادي.
2: ماذا بعد؟
0: طيب، في حروب اليوم لم تعد الدبابة تخشى دبابة أخرى فقط، لا، طائرة صغيرة قد تكون أرخص منها بمئات المرات. صور متداولة أظهرت دبابة روسية متطورة من طراز T-80 BVM محمولة على قطار، وقد زودت بقفص معدني جديد فوق البرج. الجنود الروس يسمونها مانغال، أي شواية الشواء، مهمتها اعتراض المسيرات والذخائر المتسكعة قبل وصولها إلى سقف البرج، وهو من أضعف مناطق الدبابة. شواية الشواء يا أحمد هذه المرة، وهي صغيرة.
1: هي الفكرة أنه الدبابات في عادة كانت مصممة أنها تواجه أهداف من الأمام، يعني يا بتقابل دبابة زيها يا بتقابل مجموعة. صحيح. من فبالتالي جرى تحصين الدبابة عند بنائها من الجوانب والأمام، لأن هنا دي الأهداف اللي أنا متوقعها، يا صواريخ مضادة للدبابات يا دبابة تانية في وشها أو أي مركبة جنوب.
0: وفي صورة ذهنية عندنا ده شكل الدبابة بالمفهوم دي
1: بالضبط. لحد ما بدأت الحرب بتاعت 2022، بدأنا الحرب بين الروسية الأوكرانية وتغير المفهوم ده، بقى الدبابات أكتر هدف مخيف بالنسبة لها هو أنه المسيرة تطير ترمي قنبلة أو تخبط هي نفسها في الدبابة من فوق، لأن دي أضعف حتة في الدبابة. فبدأت روسيا على طول أول ما ابتدت الخسائر تحصل كتير بسبب موضوع المسيرات بالشكل ده. وخد بالك أن المسيرة دي مش لازم بالضرورة، المسيرة دي ممكن تكون طيارة لعبة شايلة قنبلة
0: يعني
1: بوزن خفيف،
0: يعني مقارنة بالدبابة سعرها قد يكون
1: ولا حاجة. هي بجد ممكن تكون طيارة لعبة بس تقدر تشيل قنبلة وزنها خفيف تقرب وبعدين يروح دايس على زرار الرمية من عليها قذيفة من فوق، حتى مش لازم اللي هي تكون من النوع الانتحاري اللي يخبط فيها وتكون فيها تقنية عالية، لا خالص. فبدأت روسيا بأنه تعمل أول حاجة نعمل إيه، قفص حديد من فوق كده شبك يبقى بيغطي الموضوع، كان شكله وحش وكان بيقلل من الخطورة، بس في الآخر الانفجار بيحصل والضربة بتحصل. طب إيه اللي حصل بقى؟ هم دلوقتي جابوا منظومة روسية، المنظومة دي يعني مش متطورة، في حاجات دلوقتي حتى روسيا بتملك بعض من المنظومات المتطورة أكتر منها، هي بتعمل زي اصطدام أو انفجار وقائي، يعني لما بتصطدم المسيرة أو الجسم المقذوف بالدبابة هي بتنفجر فيه لبرة عشان تضعف الإصابات اللي جوه،
0: جدار حماية
1: بالضبط. إنما في منظومات دلوقتي، روسيا عندها منظومتين وأشهر واحدة فيهم هي منظومة إسرائيلية اسمها تروفي، دي منظومات حماية بس للدبابات الحديثة، بتبقى فيها رادارات وفيها أجهزة استشعار حراري، دي بتكون أول ما بتحس إنه في حاجة هتهاجم القريبة في محيط الدبابة هتهاجمها، هي بتطلق مواد تنفجر في الهدف بعيدا عن جسم الدبابة، يعني فتنهي الخطورة وما يصطدمش بجسم الدبابة. إنما اللي موجود عندنا ده هو بينفجر فيها لحظة انفجارها بالدبابة فتقلل أثارها لجوه. طب ليه روسيا رغم أن عندها التكنولوجيا دي ما بتستعملهاش في الدبابات التي 80؟ لأنه هي دبابات قديمة وجرى تحديثها بسبب الحرب الأخيرة أو في حقيقة الأمر بدأوا يحدثوها من 2017.
0: طيب.
1: عشان يستخدموها لأنها كانت موجودة بكميات كبيرة من الثمانينيات، وبالتالي هي دلوقتي حاولت في بعض يعني تزودها بهذه المنظومات الجديدة، إلا أنه في الآخر الأجسام بتاعت الدبابة القديمة دي مش مصممة، لا تتحمل كمية التكنولوجيا اللي هتكون موجودة فيها وأجهزة التبريد والرادارات وأجهزة الاستشعار الحراري، فلقوا أنه هيكون غالبا مش هتكون ناجحة بنسبة كبيرة، وتاني حاجة هتكون تكلفة كبيرة، وأنا عايز حاجة تحقق نتيجة في

0: المعركة دلوقتي.
1: نعم.
0: فلجأنا لهذا، لجأت روسيا يعني لهذا الحل، ان هو عارف انت 50-50 حل سريع.
1: صحيح. صحيح.
0: و... والى حد ما اقتصادي.
1: جميل. يبدو انه في الحروب الحديثة ايضا يعني مسيرة صغيرة قد تعيد تصميم دبابة كاملة، هذا هو في في الصراع.
0: هي غيرت شكل الحرب خالص. تمام. فكرة استخدام المسيرات. صحيح. في الحرب الروسية الأوكرانية كان قبلها شوية على بسيط في ناغورنو كارباخ لو تذكر. الموضوع برضو مسيرات كان لها دور كبير، بس في الحرب الروسية الأوكرانية لا، كان في أنا عايز أقول لك إبداع من الطرفين أو سباق، بس بداية من الأوكران بس من الطرفين في استخدام فكرة المسيرات. صحيح. والناحية الثانية روسيا كان عليها أنها تطور. جميل. على قد ما تقدر.
1: إبداع من الطرفين. لديك أيضا إبداع في هذه الفقرة حتى دائما. شكرا لك السلطان، سعداء جدا بك. تحياتي. شكرا شكرا شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: بداية من اليوم لم يعد الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا مسألة اختيارية، إذ بدأت المفوضية الأوروبية والسلطات المختصة في دول الاتحاد إنفاذ مرحلة جديدة من قانون الذكاء الاصطناعي، تضع الشركات والمنصات ومطوري النماذج أمام التزامات مباشرة تتعلق بالشفافية والمساءلة. وبموجب القواعد الجديدة يجب إبلاغ المستخدم عندما يتفاعل مباشرة مع روبوت أو نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي، كما يتعين تزويد المحتوى المصطنع أو المعدل آليا بعلامات قابلة للقراءة تقنيا تساعد في كشف مصدره. يأتي بدء إنفاذ القانون وسط مخاوف من استخدام الأنظمة الذكية في التضليل والهجمات السبرانية، فهل تنجح أوروبا في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية؟ للمزيد من التعليق ينضم إلينا الدكتور محمد الشهاوي الخبير، خبير الأمن السبراني. دكتور أهلا بك، تحياتي لك. نتحدث بداية عن هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ والمواد التي يتم تطبيقها واللي يتم تأجيل تطبيقها أيضا.
3: أهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك.
3: أنا بقول أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي اللي هو بيسموه Artificial Intelligence Act هو أول قانون شامل في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، واللي صدر رسميا في أغسطس عام 2024 وبدأ تطبيقه على مراحل. وكان يعني كل ما بيكون النظام أكتر لابد أن يكون هناك ضمانات، وأهم بنود هذا القانون أن فيه نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة اللي بيقولوا عليها GBAI، يعني Global Partnership Artificial Intelligence. وزي ما ذكرت سيادتك ذكرت بتركز على الالتزام بالشفافية، ده مهمة جدا في بيانات التدريب وحقوق النشر، وإلزام الشركات بوضع علامات وخاصة علامات مائية رقمية على المحتوى المصنع بالAI.
1: وطبعا السؤال مهم دكتور محمد، دكتور محمد السؤال مهم، هل الشركات ستلتزم بهذا الأمر؟ يعني مدى إمكانية نجاح أوروبا في تطبيق هذا القانون، وأيضا مسألة ضبط حتى الصور المزيفة، كيف حتقدر إن هي تضبط المسألة دي؟
3: طبعا يعني ده سؤال مهم جدا. لابد أن يكون هناك يعني هذا القانون وضع غرامات على الشركات التي ستخالف الشفافية وبناء الثقة في المحتوى والتزييف أو تزييف الصور، ففي غرامات رادعة بتصل إلى 7% من إجمالي المبيعات العالمية، بالإضافة أيضا أن هناك ما يسمى بالمحتوى المزيف التي يأتي من الخارج، هو ده أو نافذ عابر للحدود، ده سيتم مجابهته. أوروبا بتراهن على الوقاية بالشفافية والردع بالغرامات، وإحنا عايزين نقول أن هذا القانون أوروبا بتبعت رسالة للعالم. أوروبا بتقول للعالم إحنا عايزين ذكاء اصطناعي، عايزين Artificial Intelligence، لكن هذا الذكاء الاصطناعي بيكون بضوابط. إيه الضوابط؟ الضوابط هي الشفافية، هي الثقة، هي الأمان. وهذا ممكن يكون بداية لاتفاقات دولية شبيهة باتفاقيات المناخ، ولكن

0: تكون خاصة بالذكاء الاصطناعي. وعايز أقول إن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ليس هدفه إيقاف التكنولوجيا، ولكن هدفه هو بناء الثقة، بناء الثقة لثلاث أطراف. الطرف الأول هو ثقة المواطن في اللي بيشوف هذا المحتوى.
1: نعم.
0: الطرف الثاني هو ثقة المجتمع والسوق اللي هو بيستخدم هذا المحتوى، ثم ثقة العالم في أن الذكاء الاصطناعي هو قوة خير على الجميع وليس شر.
1: طيب دكتور،
0: أوروبا بترسل هذه الرسالة الواضحة اليوم. المستقبل ليس من يقوم بالسرعة بسرعة الجاري، ولكن المستقبل على من يجري ويخترع أكثر من خلال ثلاث قيم، وهي الشفافية والأمان والمسؤولية وأيضا المسؤولية.
1: جميل دكتور محمد، يعني وانت تحدثت عن الشخص المواطن اللي بيستخدم ويتعامل ايضا مع تلك الوسائل، وبالتالي السؤال ايضا حول قدرة المستخدم على مسألة انه يعرف انه هو امام صورة مثلا يشاهد محتوى اصطناعي ولا هذا المحتوى محتوى بشري. كيف يستطيع المستخدم يصل لتلك النتيجة يعني لوحده؟
0: ده سؤال مهم جدا. احنا نعلم انه لابد ان يكون هناك وعي. احنا نعلم ان الاميه ليست الان هو من لا يعرف القراءه والكتابه، ولكن من يعلم لغه الكمبيوتر ولغه البرمجه. ونحن نعلم ان هناك سلاح جديد في العالم الان اسمه اسلحه الدمار الشامل الذكي، بمعنى ان الذكاء الاصطناعي بيدمج في الاسلحه. سيادتك كنت تتكلم الان على الدبابه الروسيه والتطور الحادث فيها. دلوقتي بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة بدون طيار، وخاصة الطائرات البيومترية، بمعنى أنها ممكن أن تميز بين الأفراد من خلال حدقة العين وبصمة العين، وأيضا هناك الروبوتات القاتلة. ولذا يجب أن الفرد لابد أن يكون واعي ويكون واري ويكون لديه القدرة والمعرفة. بالإضافة أيضا إلى أن هذا القانون، قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، سيحمي الفرد وسيؤدي أيضا إلى ضمان أمان الأنظمة، أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وكيفية الكشف عن التزييف، يعني الصور المزيفة دي كيف يمكن اكتشافها، وخاصة التزييف العميق.
1: صحيح.
0: أو تزييف الصور.
1: صحيح.
0: فديت هناك وسائل في ابتكار والاستثمار في هذا المجال بيقوم به الاتحاد الأوروبي.
1: نعم. نحن شاكرين جدا هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا دكتور محمد الشهاوي الخبير الأمن السبراني، كل التحايا والتقدير. زياد الجفان وعد الدوسري، عصام عبد السلام، حتى جديد الملتقى، إلى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
5: المتخالفون.
7: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرب.

0: الرازي. ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
1: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
0: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
0: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلا.
1: رياضة بنكهة الويكند.
0: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
10: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزورة.
16: أنا كفيلة، أنا كفيلة
17: الكاميرا خلص.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مكتب نتنياهو يعلن أنه نقل للجانب الأمريكي مخاوف جدية بشأن مقترح اتفاق نزع سلاح حماس، ويشير إلى أن تقديرات الاستخباراتية تظهر أن الحركة عازمة على إعادة بناء قدراتها العسكرية. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في المنطقة، ويؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وأهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره، ويقولون على النظام الإيراني تغيير سلوكه، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعه طهران سيكون باهظاً. الجيش الإيراني يقول إنه استفاد من وقف إطلاق النار في استيراد المعدات وإعادة التسليح. رئيس وزراء العراق يشدد على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضي بلاده تجاه دول الجوار. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف بنى تحتية وسفينتي شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. باكستان تعلن تسجيل 126 وفاة خلال أسبوع من جراء الأمطار الموسمية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10705 نقاط. بعد عودة ميسي، إنتر ميامي يتعادل مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما في الدوري الأمريكي لكرة القدم. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
8: وحيداً في الزحام؟
7: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
8: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
7: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
9: وحل أنوار وسعداء جداً.
8: معنا لن تمل الرحلة.
10: نعرف أكثر مع الأستاذ.
7: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
11: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
12: أنا على الهواء.
11: الله يعني بالصدفة سمعت اللي بعتكم بالصدفة سبحان الله.
8: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
13: عن
7: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
8: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
7: سبعة الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
14: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
15: نعم مطلب بيئة العمل
16: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
17: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
18: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
19: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
20: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لليوم ستتم يعني الوصاية فيها بأقصى درجاتها، لأنه حلقتنا اليوم تتحدث عن الوصاية على الآخرين. ليش تأكلون هذا الأكل؟ ما يأكل إلا الغلابة. وليش تشربون هذا الشرب؟ ما يشربه للأشخاص اللي ما عندهم ذائقة. لأنه في عالم متصل ومفتوح أصبح اختراق مساحات الآخرين وإملاء الخيارات عليهم سلوكا شائع يغلف غالبا بعباءة الحرص أو الفضيلة. نرى اليوم امتداد للوصايا الفكرية والأخلاقية ليصبح بما يعرف علميا بالمزايدة الأخلاقية، وهي محاولة استخدام الخطاب الأخلاقي لتحقيق مكاسب اجتماعية وإثبات التفوق الشخصي. تهدف هذه الحلقة إلى تفكيك هذا السلوك من منظور علمي، ونبين مع بعض دوافع النفسية مع تقديم آليات عملية نتعامل فيها مع الأوصياء أو نتوقف عن ممارسة الوصايا إن كنا قد نقع فيها بدون وعي. للحديث أكثر أذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم، رقم الاتصال 0115 100100، أو بإمكانكم الإرسال عبر الواتساب على الرقم 056

0: 62 62 62.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: قبل فترة مستمعينا انتشرت تغريدة في أو تدوينة في منصة إكس تتحدث فيها عن تصنيفات ماركات الفقراء وماركات الأغنياء. عملوا هرم وضعوا فيه الماركات بشكل يعني من قاعدة الهرم إلى يعني إلى قمة الهرم. فالفكرة أنه اللي يشتري من القاعدة تحت هذول الفقراء، هذه طاقة الفقر يا مستمعينا. وكل ما ارتفعنا بالهرم كل ما زاد عندنا مستوى الثراء ومستوى أنه نحن خلاص يعني من مستوى عالي. فكانوا الناس يتكلمون أنه يا الله مين عادة يلبس من هذه الماركات الفلانية، يا الله مين عادة يسوي كذا. قمت أنا وش سويت؟ قعدت أشوف الماركات اللي موجودة وبشكل عادي مرة قلت خليني أدخل موقعهم اللي يبيعون فيه الإلكتروني وأشوف الأسعار، متوسط الأسعار. قرروا بعض الأشخاص أنهم يضعون في قاعدة الهرم ماركات متوسط أسعار شناطهم على الجزم الله يكرمكم تتجاوز 1000 ريال. بس إيش دعوة لو بتلبس هذا الجزمة بهذا السعر تراك فقير. ليش؟ لأنه نحن صنفنا، احنا صرنا اوصياء على الناس، احنا نعلمك كيف انك تعيش، لانه في وصايا موجوده حتى في نطاق العمل، في نطاق الحياه. في ناس لازم تسلك الطريق الاول او تسلك الطريق الثاني، لانه نحن اوصياء، احنا نعلمك الصح من الخطا. مين عاده يشرب قهوه الفلانيه، مين عاده يسوي الشاهي الفلاني، لا لا لا، احنا نعلمك وش لازم تسوي. للاسف انه هذه الثقافه انتشرت بشكل يعني مريع وهي متاصله، وفي ناس كثير يخلطون ما بين، يقول لك انا انصحك، انا لك من الناصحين، لا تلبس صندل على الثوب، البس صندل على الثوب لو تبغى تلبسه ما حد له دخل فيك، او مين عاده يحط الشيء الفلاني. حالتنا او مشكلتنا اعتقد مستمعينا من الرجال مر عليكم نقطه انه لا تلبسون ثياب فيها كبك. مين عاده يلبس ثياب فيها كبك؟ خلاص راحت. ليش؟ لانه نحن تحولنا الى اوصياء، صرنا لازم أننا نطلع الناس كلهم في نموذج واحد، والنموذج هذا تسمى بالمزايدة الأخلاقية، لأنه نحن لازم نكون طبقات، إحنا ما ينفعنا نكون في على مستوى واحد، إحنا نعلمكم وأنتم تمشون ورانا يا العامة. وهذا للأسف خطأ، ما هو شيء صح، ما هو شيء جيد في على نطاق المجتمعات، ولا هو شيء جيد على نطاق الشخصي. وهذا يخليني أطرح عليكم سؤال أعزائي المستمعين، هل أنتم بيوم من الأيام يعني تعايشتم أو شفتم موضوع المزايدة أمامكم الأخلاقية اللي هو تسمى بالوصايا؟ هل أنتم بيوم من الأيام مورست عليكم الوصايا الأخلاقية؟ هل أنتم بيوم من الأيام كنتم جزء من ضحايا هذه الوصايا؟ علمونا تجاربكم ونذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب ناخذ معانا اتصال جديد مستمعينا، نقول ألو. لعلنا ضيعنا الاتصال. طيب نذكر بأرقام التواصل، تقدرون تتصلون علينا مستمعينا على الرقم 0115 100 100. طيب هذا يخلينا نبدأ في أول محور هو المهم، في فروق جوهرية ما بين الوصايا وما بين النصح وما بين التثقيف. بيجي شخص يقول طيب هذا كنت في أخبار سارة قاعد تقدمين الوصايا وتقعدين تعلمينا وش نسوي وش مسألة. لا، في فرق بسيط ما بين الوصايا وما بين النصح وما بين التثقيف. أبسط فرق ما بينهم اللي هو الدافع الأساسي منه، الوصايا الدافع الأساسي منها هو فرض السيطرة وإثبات التفوق الأخلاقي أو الفكري، أنا أحسن منك عشان كذا

0: أنا بعلمك وش تسوي. بينما النصح هو من باب المحبة والرغبة الصادقة في نفع الطرف الآخر، أنا أنصحك لأني أحبك، إن أنت ما ينفع تسوي كذا. غالبا أني أنا أنصحك بسلوك فعلا مشين أو بعادة ما هي جيدة، أو عادي جدا أني أنا أنصحك كمحب ببرودكت معين أو منتج معين رح يفيدك، هذا المنتج حيفيدك لأن أنت عندك المشكلة الفلانية. بينما التثقيف هو مشاركة المعرفة والموضوعية دون استهداف شخص بعينه، هذا البرامج الموجودة عشانه والمدونات تكون موجودة عشانه والحاجات تكون موجودة عشانه، أنه شخص فاهم في مجال ما، متخصص في مجال ما، يسعى للتثقيف. هذا الفرق الجوهري اللي ما بين ثلاثة مفاهيم هذه كلها. ولعلنا قبل ما ننتقل إلى نقطتنا الأخرى نأخذ معنا اتصال. طيب أنا أعتقد أنه في مشكلة اتصالات، لكن أذكركم أنكم دائما تقدرون تتصلون علينا على الرقم 0115 100 100. طيب ألو ألو هلا ومسهلا.
1: ألو دكتورة.
0: هلا ومسهلا.
1: ألو دكتورة، مساء الخير.
0: مساء النور، يا مرحبا. من معي؟
1: محمد سليمان.
0: هلا ومسهلا يا محمد سليمان، كيف حالك؟
1: الله يحييك بخير، الله يبارك فيك.
0: الله يسعدك. حكينا، سمعت موضوعنا صح؟
1: أنا يعني بالموضوع اللي أنت طرحته.
0: أيوه قول.
1: هذه أول شيء إحنا باللهجة العامية وأنت عارفتها نسميها لقافة.
0: كيف لقافة؟
1: واحد سري؟
0: أقول كيف لقافة، وضح لي أكثر.
1: يعني لما يجي واحد يقول لك لا تلبس ولا لا تاكل ولا لا تزين ولا، هذا ملقوف بالعربي الفصيح وقلة أدب. أنا أتقبل أنه الأب يقول لابنه كذا وينصحه ويوجهه كذا، الأم مقبولة من الاثنين، من غيرهم غير مقبولة. إيش لك دخل باللي ألبسه؟ إيش لك دخل باللي أنا أكله؟ وأنا حر يعني، أنت ما أنت وصي عليه يعني. بالتالي
0: هل سؤال، هل أنت قد مر عليك أحد كذا يا محمد؟ قد مر عليك أحد قاعد يسوي نفسه ووصي عليك؟
1: ما مرة، عشرات المرة.
0: أنت كيف تصرفت معهم؟
1: ولا أقول له اسكت ما هو شغلك.
0: أصلاً إحنا من هنا بادين. وهل سؤال إيه؟ هل أقول من هنا إحنا بادين أنك تقول له اسكت؟ طب سؤال محمد، هل هم بالحقيقة يؤثرون عليك؟ تشعر أنك بعدين بعد ما تقول لهم اسكت ويروحون تشعر أنه لعلهم صادقين؟ يمكن هم صادقين. طيب ما يجيك هذا الشعور؟
1: لا لا لا، ما يجيني الشعور ابدا، لاني اللي انا اسويه انا مقتنع فيه وانا عارف ايش اسوي.
0: الله عليك.
1: سواء اكلا او لبسا او كل شيء يعني.
0: الله عليك.
1: يعني الانسان اما انه يكون مقتنع بلبسه واكله ويش يسويه، ولا يعني بالتالي يكون اما اهل الاخرين انهم يقودونه.
0: الله عليك يا محمد، انت اعطيتنا ذلحين مصطلحين رائعين، مصطلح الامه ومصطلح التطفل. برافو عليك، شكرا يا محمد.
1: شكرا، الله يبارك فيك.
0: احيانا تكون اللقافة شكل من اشكال التطفل. أنا متطفلة على حياتك. يعني قبل شوي يعني أحد الأشخاص كانوا يتكلمون عن موضوع اللي هو الوصاية، فكانوا يقولون حتى نحن كنا نسمع من عادة يحلق هالحلاقة ومن عادة يلبس قلابي. هذه الأشياء ما هو شخص اللي يقولها، تخيل أنها صارت موجة موجهة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. أشخاص كثير صاروا يطلعون ويوجهون الموضة ويوجهون الرأي العام ويوجهون مفاهيم كثيرة. أني أطلع أنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأبدأ أعلمكم، لأني أنا في طبقة كبيرة، عندك طبقة علمية معينة أنا قررت أني أحط نفسي فيها، أو طبقة ثقافية أو أيا كان. فأجي أقول لكم أنا أرى أن ما ينفع تشربون القهوة من المكان الفلاني. ليش؟ لأنه هذه مرئياتي وما أتوقف هنا، لا أدخل على دخلة أكبر وأجي أقول أساساً ما يشربون من هذه القهوة إلا عديمين الذوق اللي ما عندهم المقدرة على شراء قهوة من مكان أغلى أو من مكان أحسن أو أيا كان. للأسف أنه نبرة الخطاب في الوصايا تكون استعلائية وإبنائية وإلغائية. أنا أستعلي عليك وأراك طبقة أدنى لو كنت بأقدم الوصايا وألغيك، ألغي وجودك الإنساني. بينما في النصح ترى نبرة الخطاب تكون هادئة ودافئة وشخصية، عشان كذا النصح دائما يرتبط بالمشاعر الشخصية. بينما كمان التثقيف نبرته تكون حيادية وعلمية وموضوعية. قد يندمج النصح مع التثقيف في حالات ما، وأنا أعتقد أن هذه هي نبرة الخطاب مثلا في أخبار

0: ساره، احنا تبنت ما بيننا علاقه انسانيه، فصرنا نمشي على جانبين النصح وجانبين التثقيف النفسي. لكن النبرات الاستعلائيه هذه تصير وقت الوصايا، وقت ان احنا نبغى نقسم الناس الى ناس اعلى وناس ادنى للاسف، وهذا شيء ما ينفع في الخطابات العلميه او ما ينفع في خطابات الحياه بشكل عام. حتى في الحدود مستمعينا، في الوصايا الحدود احنا قاعدين نصادر مساحه الاخرين الشخصيه ونفرض وصايتنا الكامله على خيارات الاخرين. النقطه الثانيه في النصح، احنا لا نحترم إرادة الآخر في القبول أو الرفض دون ممارسة أي ضغط، بينما في التثقيف إحنا نترك لك كامل الحرية للمتلقي. تبغى تاخذ المعرفة خذها، تبي تردها ردها أنت بكيفك. يعني مثلا الآن أخبار سارة هو برنامج تثقيفي نفسي كامل، فأنت وأنت قاعد تسمع والله جاز لك الكلام، جاز لك الموضوع، أنت حتكمل. ما جاز لك، ما تشعر أن أنت مهتم، أنت حتروح لإذاعة ثانية وثالثة ورابعة. ممكن بيوم من الأيام بحلقة من الحلقات تجوز لك هذه الحلقة وتكمل، ممكن بحلقة من الحلقات تحس أنه لا الموضوع ما يهمني واجد فتعدي. هذه هي منصة التثقيف، حتى في المدونات، حتى في أي تدوينة أو أي استطلاع أو أيا كان. هنا يكون الفرق المحوري ما بين وصايا ونصح وتثقيف. وهذا يرجعنا لسؤالنا الأهم مستمعينا، هل سبق لكم ومورست عليكم الوصايا، أو هل سبق لكم وكنتم أنتم أوصياء على الناس؟ نذكر بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا للي فاتهم الرقم، رقمنا هو 0115100100، ولعل معنا اتصال جديد. نقول ألو
3: دكتورة.
0: هلا ومسهلا. هلا ومرحبتين، من معي؟
3: أبو فهد من الخبر.
0: هلا ومسهلا أبو فهد، سمعت عنوان حلقتنا لليوم صحيح؟
3: سمعت الحلقة من بدايتها. أنا ودي أسأل في جهة أخرى دكتورة. في كثير ناس يوصي، يعني يقول لما تروح المكان الفلاني ادخل عليهم ببرستيج.
0: أيوة.
3: خلي عندك كاريزما.
0: أيوة.
3: هذه تتكرر كثير في الوصايا داخل المجتمع. أنا سؤالي دكتورة، يعني هل البرستيج أو الشخص اللي يتعمد أنه يدخل على الناس ببرستيج في أي مكان، وبعض البرستيج يكون مثلا لباس معين رسمي معين كذا، هل هذا يعتبر من الوصايا؟ هل يعتبر، يعني انا اقصد البشت مثلا، في ناس يروح مكان عادي او ذا لكن ياخذ معه بشت.
0: أيه.
3: مثلا هل البرستيج من اشكال الوصايا والفوقيه؟
0: 100% ابو فهد. لانه تعرف ليش؟ لأنه أنا في موضوع أني أقول لك خلك كاريزماتك وخلك ببرستيج، أنا قاعد أنقل تصوراتي عن المجتمع وأعلمك أنه أنا ذكي مجتمعيا، لكن أنت ترى أنت يعني أنت المعذرة، أنت أدنى مني اجتماعيا، فعلشان تصير على مستواي الاجتماعي أنا أعلمك كيف تدخل على الناس، تدخل في بيش، تدخل وأنت شايف نفسك على قلتهم.
3: دكتورة أنا أتكلم، هو صحيح هذا دكتورة، بس أنا أتكلم عن الجانب الآخر، الناس اللي أنا رايح لهم.
0: تعرف أقول لك مشكلة أو إشكالية للأسف.
3: هل أنا لما أدخل على ناس ببرستيج هل أنا يعني أمارس الفوقية عليهم؟
0: لا، أنت لما حتدخل على الناس بالبرستيج المزيف فأنت قاعد تمارس الفوقية على عمرك، هذا أولا. لكن أنت قاعد تمارس الخداع على الناس. إذا أنت ما كنت كاريزماتيك بالحقيقة وتزيفت ببرستيجك لأن أحد كان وصي عليك، فأنت ما أنت قاعد تمارس الوصايا عليهم، أنت قاعد تصير بالمصطلح اللي نفس ما محشوم طبعا أبو فهد، بنفس المصطلح اللي قاله محمد، إن إحنا بنصير أمعة، قالوا لنا أدخل ببرستيج قالوا لنا. طيب يمكن أنت مو هذه شخصيتك، ممكن أنت شخصيتك يعني خفيف طينة، خفيف ظل، الناس هيحبون دخلتك.
3: هل تنجح دكتورة؟
0: أفاجأك إن الإجابة نعم. تخيل
3: الحين خلينا نقول إنه نسيبنا من أبو فهد ومن الشخص اللي قال ادخل بالبرستيج، لكن هل هذه الحيلة تنطلي في المجتمع؟
0: تخيل أن الإجابة نعم، تنطلي وبشدة، والناس يحبون اللي يدخل عليهم بالبرستيج ويرون يضعون للأسف المكانة ويقدرونه، سواء كان هذا البرستيج مادي أو حتى معنوي، للأسف إلى أن ينخدعون خلاص في لين الأخير فينكشف القناع الحقيقي. تخيل أنها تنطلي عليهم.
3: أنا هذا سؤالي دكتورة.

0: تنطلي عليهم يا أبو فهد، لا تدخل على الناس
1: بالتشتير. يعني راح يعني راح أخذ بالوصية أي. حتى لو إن فيها توقية يعني.
0: خذ بالوصية وعلمنا وش بيصير لو دخل على الناس ببستير. شكرا يا أبو فهد.
1: أنا مشكلتي إنه ما يكمل معي ببستيج 3 دقائق، أعرف نفسي.
0: أي حاطة.
1: بحاول بعطيكم خبر.
0: وطول لنا المدة، خلها 10 دقائق وزودنا. إيش بيصير معك؟
1: ما أقدر والله، ما أوعدك بس بحاول.
0: شكرا يا أبو فهد.
1: يا هلا يا هلا.
0: أحيانا مستمعينا إحنا بنبحث عن أحد يكون وصي علشان لعلنا نشيله الأخطاء أحيانا، أو نعتقد أنه هو ناجح بهذه الوصايا، أو أنه لا هو لأنه نجح يخلينا خلاص إحنا قادرين على أننا ننجح زيه. وهذا ينقلنا إلى نقطة مستمعينا، هل بمرة من المرات صدقتم المقولة التي تقول لا تشترون كوب القهوة وجمعوا الريال على الريال عشان تصيرون عندكم أول 6 أصفار بحسابكم؟ إذا كانت الإجابة نعم، لعلي يعني أذكركم بأرقام التواصل. صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر. ومعنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: ألو.
0: هلا ومسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: مين معي؟
2: دكتور.
0: الله يعافيك رضا عنك. من معي؟
2: معك مشعل من الرياض.
0: مرحبا يا مشعل، سمعت عنوان حلقتنا، سمعت عن حديثنا.
2: اي نعم، انا بس عندي ملاحظة على موضوع النصح وال
0: والتثقيف والوصايا.
2: يقول للثاني لا تشرب ولا لا تاكل،
0: اي هذه الوصايا، قول لنا يا مشعل.
2: نعم الوصايا في بس طابع عام في المجتمع، يعني اعتقد ان الواحد ما يطلع عنه، يعني في معين. فودي نذكر هذه النقطة ويعني
0: وضح لي اكثر يا مشعل، ايش قصدك؟
2: يعني في طابع عام في المجتمع، في ثقافة معينة، في عادات تقاليد الناس متعودة عليها.
0: أحسنت.
2: فالواحد يعني ما يطلع عنها.
0: أحسنت أحسنت. طب مشعل،
2: أنا عندنا بالمجتمع،
0: أنا نقطتي خليني أسألك، حنتحدث عن العادات والثقافة ودورها، برافو عليك إنك فتحت لنا هذا الباب. أنت مشعل قد مر عليك أشخاص صنفوا الناس بناء على أشياء سطحية، بناء على نوع القهوة أو نوع الثوب اللي يلبسونه، أو الله يكرمك بناء على الجزمة؟ قد مروا عليك ناس يعني يوصون على هذا الشيء؟
2: أكيد كثير طبعا، كلنا مروا علينا. وأنا بالنسبة لي الناس هذه تفكيرها سطحي.
0: والله برافو عليك،
2: لأنه شخص يعني ما تعرفين الشخص إلا لما تجلسين تكلمين معه.
0: شكرا جزيلا، شكرا شكرا.
2: هذه نقطة. اي نعم. والنقطة الثانية زي ما قلت لك انه في طابع عام بالمجتمع، في عادات وتقاليد الواحد يحاول انه يعني ما يطلع عنه.
0: احسنت، وهذا رح نتكلم عنه. كمل مشاهدة حلقتنا اذا كان عندك الوقت يا مشعل، ومرة رح يسعدنا في كل مرة تشارك آراءك القيمة هذه. شكرا يا مشعل.
2: الله يعطيك العافية. شكرا.
0: وبالحديث عن التفكير السطحي، هذا ينقلنا إلى سلوك الوصايا. عندنا 3 حاجات مهمة لسلوك الوصايا. أول حاجة هي نظرية الاستعراض الأخلاقي، فنحن في الوصايا بشكل أو بآخر يعني يستعرض الأشخاص اللي عملوا نفسهم أوصياء وضعهم الأخلاقي، يظهروا بمظهر المتجلي من الأخطاء أمام قرنائهم علشان يحصدون مكانة اجتماعية، فيتحول النقاش من صواب وخطأ إلى استعراض فضيلة. حاجة ثانية، في نطاق الوصايا يتم الإسقاط النفسي كآلية دفاع موجودة، فتلاقي أن الأشخاص الأوصياء هل هم بنسبة 100% ما يسوون هذه السلوكيات، ولا هم قاعدين يسقطون على الآخرين مشاعرهم؟ الحاجة الثالثة وهذه المهمة، وراح نسهب يعني في الحلقة بإذن الله عن الحديث عنها، اللي هي عقدة التفوق والدوبامين. في دراسات علم النفس الاجتماعي تظهر أن الشعور بإصدار الأحكام على الآخرين يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، مما يمنح الشخص اللي قاعد يمارس الوصايا نشوة سلطوية مؤقتة تدفعه لتكرار هذا السلوك لتعويض نقصه في تقدير الذات. طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو.
0: هلا ومسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
3: العافية دكتورة، معك أبو محمد من الصبر.
0: الله يعافيك يا أبو محمد، تفضل. سمعت عنوان حلقتنا صح؟
3: جدا، وعجبني كلام الأخ مشعل على شغلة العادات.
0: أحسنت.
3: وأنا بأخذ العادات إلى برضو محور ثاني.
0: يلا قول.
3: إحنا

0: دائما نشوف أهالينا من زمان بالذات النساء والسيدات بغطاهم بعبايتهم محتشمات جدا. الآن من العادات اللي نشوفها قلت هذه الأمور، هذه ثقافة المجتمع وهذه عاداتهم. ندخل على المحور هذا.
1: شكرا شكرا بإذن الله يا أبو محمد. ألف شكرا. طيب، ولعل يعني ننتقل إلى المحور اللي فعلا ذكره مشعل، اللي هو العادات والتقاليد والأخلاق.

0: بين أني أكون وصي عليك أني أعلمك إيش الصح من الخطأ، وفي فرق ما بين أني أضع لك حدود أو معايير أخلاقية. لهذا ترى وجدت العادات الأخلاقية والعادات والتقاليد المجتمعية، علشان تؤطر الجانب الأخلاقي ترى. لأنه حتى تلاحظون في عادات مثلا السعودية تختلف عن عادات مثلا منطقة في جنوب أفريقيا، هذول لهم عادات وتقاليد مجتمعية يمشون عليها، وهذول لهم عادات وتقاليد مجتمعية أخرى مختلفة. فنحن ما ينفع أننا نستخدم مثلا مصطلح العادات والتقاليد وأجي أقول أنه لا هذه وصايا، لا هذا مصطلح وهذا مصطلح. الوصايا اللي نتكلم عنها هي أني أنا أضع نفسي في مكان فضيلة وأفضلية، بينما أضع الآخرين في مستوى أدنى مني، مستوى خلاص أني أشيل حقك في الإلغاء. أنت يعني أنا الكل بالكل، أنت ولا شيء. يعني أنا أتذكر بمرة، ولا أقصد حاجة يعني في هذا النطاق، لكن لعلي أنا كنت أتأمله يعني حتى من جانب نفسي بحت نقطة أنه الذهب عيار 21 أصبح حيلقي. تعرفون هالمعلومة ولا ما تعرفون؟ صار اللي يلبسونه يعني ما هم مثقفين، لأنه لمعة صفاء وحشة. ترى يا مستمعينا تدرون المعلومة هذه؟ كانت خطاب موجه في مكان ما، مكان عام، تحدثت فيه سيدة فاضلة رائعة. أنا أعرف الآن أنه قد يكون خانها التعبير، أو قد يكون هي ما كان هذا قصدها، لكن فوصفت أنه فلانة كانت راقية بأفكارها وكانت تتحدث برقي، على الرغم من أنها لابسة ذهب، كانت لابسة أعتقد غوايش عيار 21. النقطة فين كانت في تحليلنا النفسي لهذا الحديث؟ كانت أن هي تقول أنه هذا يعلمك ما نصدر أحكام على الأشكال أو على الناس أو على أي كان. طب نحن أصدرنا أحكام على الذهب عيار 21، زعلنا الذهب عيار 21. قد تكون هذه اللمعة هي أمنية سين من الناس في مكان ما، لأنه ما عنده حتى أو ما عنده حتى يعني خاتم. فأجي أنا لأني ما أحب لمعته، أعتبره شيء قليل، شيء بسيط، شيء ما له قيمة. للأسف أنه هذه النبرة اللي هي صارت نبرة الوصايا يعني تقسم الناس إلى أكثر من جانب، وتشعر الأشخاص اللي تم إصدار حاجاتهم تشعرهم بالنبذ، وتشعرهم بالتقصير، وتشعرهم أنه أنتم ترى ما أنتم معنا على هذا الكوكب. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لعلنا مستمعينا نواجه ترى مشكلة في الاتصال، يعني تجينا اتصالات وتفقد. عاودوا الاتصال فينا لين ما يضبط معكم على الرقم 0115 100100. تدرون مستمعينا أنه التواصل الاجتماعي أو الموجة حقت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الافتراضي عملت لنا وصايا رقمية مختلفة تماماً عن قاعدين نعيش عنها؟ يعني يقول لك أنه في يعني نطاق المزايدة الأخلاقية والانتباه، وش قاعد يصير؟ تكافئ خوارزميات المنصات الخطاب الحاد والإدانات الأخلاقية المباشرة لأنها تحقق تفاعل عالي، مما يحول المزايدة الأخلاقية من مجرد سلوك فردي إلى استراتيجية لنيل النفوذ والانتشار الرقمي. يعني تبغى تطلع ترند؟ ابدأ زايد أخلاقيا، أو مارس الوصايا على الآخرين، أو ابدأ علم الناس وش يسوون وش ما يسوون، ترى بتطلع ترند، حتجيك مشاركات مليونية وحتجيك مشاهدات أكثر وأكثر. الحاجة الثانية أنه ثقافة الإلغاء الجمعية إيش بتعمل؟ هذه ثقافة إلغاء، إحنا نبغى نلغي الناس مجتمعيا أو نؤيدهم مجتمعيا، فتحول النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي من نقد الفكرة إلى استهداف الفاعل. فإيش يصير؟ يصير أنه يتحولون الناس إلى قاضي وجلاد، والآخر نلقي عليه اللوم أو نلقي عليه الأحكام. فتحول هذا الشيء إلى سهولة أني أنا أكون وصي، وسهولة أني تتم مقاضاتي من الناس اللي قاعدين يستخدمون نفس الموقع اللي أنا قاعدة أستخدمه. للأسف هذا زود حدة المزايدة الأخلاقية وزود حدة الرد عليه. مستمعينا الموضوع يعني أحيانا تشعر تحس

0: راح كل شيء من يدك في موضوع الوصاية. تشعر أنه ليش الناس صاروا يسوون كذا، وتجد نفسك بيوم من الأيام أنت أحد الناس هذول اللي قاعد تزايد أخلاقيا، أو تجد نفسك أن أنت أحد الناس اللي قاعدون يأخذون يعني خطاب حاد تجاه اللي يزايدون عليك أخلاقيا. معانا اتصال جديد، دخلنا في أزمة الآن، عندنا مزايدة أخلاقية مع الشبكة حقت الاتصال. أرقام التواصل مستمعين، تقدرون تتصلون علينا على 011-5100 أو على رقم الواتساب، ترسلون رسالة على الرقم 056-62-62-062. ومعنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومرحبا، من معي؟
1: حبيت أشارك معكم إن ما نربط نفسنا بالتفكير السلبي مع الناس.
0: الله عليك.
1: نصير لنا تفكيرنا خاص، يعني أنا ما أحكم على نفسي من التفكير اللي قدامي.
0: برافو برافو برافو.
1: والتفكير السلبي اللي خوة السلبية أو صحبة السلبية أبتعد عنه.
0: برافو.
1: أنا تعبنا يعني من أنك تنظر للي أمامك، أبعد عنه، شوف ما شيء مش كويس من السلبية منه أبدا.
0: أعجبني مرة رأيك. مين معانا؟ ممكن تزودنا في اسمك؟
1: معك دخيل الدوسري.
0: خليل؟
1: دخيل.
0: دخيل، رأيك أعجبني مرة، وهذا يخليني أسأل سؤال. هل أنت كيف استراتيجيتك عشان تبعد عن التفكير السلبي من الناس؟ هل أنت كأنك ما سمعت؟ ولا أنت تسمع وتناقش؟
1: استراتيجيتي أبين للي قدامي التفكير السلبي وأنه ما عجبني وأبعد عنه.
0: الله عليك.
1: وأبين حجمه قدامي قبل أبعد عنه.
0: برافو عليك، برافو، شكرا يا دخيل، شكرا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. معانا اتصال جديد، نقول ألو. ألو. أنا في حلقة اليوم مستعدة أؤكد لكم مستمعينا اللي قاعد يمارس الوصاية علينا كلنا في الاستوديو هي شبكة الهاتف اللي قاعدة تسقط علينا الاتصالات هذه. من فضلك يا شبكة الهاتف تعدلي معانا شوي، نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معانا اتصال جديد، نقول ألو. رجعت مشكلة الهاتف نفسها. طيب، بالحديث يعني عن مشاركة دخيل، قال حاجة، قال إنه أنا ما أسمح لهم أنهم يخربون علي مزاجي أو يخربون علي فكرتي، خلاص تفكيرهم سلبي لهم. وهذا ينقلنا إلى حاجة مرة مهمة، إلى الآثار النفسية والاجتماعية على الموصى علي. أنت قاعد في مكان وعادي وقاعد ينقال عنك أنه أنت الشيء اللي أنت قاعد تسويه خطأ، لأنه مش لأنه خطأ، لأن أصحاب الوصايا قالوا أنه هذا خطأ. إيش صار وقتها؟ حيصير عندنا أثر نفسي واجتماعي، وحيصير عندنا أثر على السلوك النفسي والاجتماعي. بعض الأشخاص اللي يعني تتم الممارسة الوصاية عليهم يصير عندهم شك ذاتي، ويصير عندهم شعور بالتقصير المزمن، ويصير عندهم دائما عجز أو مشكلة في إن هل هذه قراراتنا صحيحة ولا لا. زائد يصير عندهم فرض للرقابة الذاتية، يعني رقابتهم الذاتية تصير أعلى للأسف. المعذرة مستمعينا، تصير أعلى للأسف من الرقابة العادية، بالإضافة إلى أن يصير عندهم شعور بالعزلة أو بالغربة. هذا كله نفسيا بيصير، لأنه أنا ما أتساوى، أنا ما بزي اللي الطبيعيين اللي ما عندهم مشكلة. لكن الآثار أو النتيجة يعني السلوكية على الأشخاص اللي تمارس عليهم الوصاية ونفسهم برضو، ترى يفقدون الثقة في اتخاذ قراراتهم، ويصير عندهم اعتمادية زائدة، بالإضافة إلى أنهم يتجنبون أي نقاش قد يعرضهم للوصاية.

0: تذكرت لعلي وأنا قاعدة أعد للحلقة مسلسل كان اسمه سلسلة من الأحداث المؤسفة، يتحدث عن مجموعة أطفال. هذول الأطفال مرت عليهم مشكلة أنهم فقدوا والديهم، فراحوا يعني علشان الأشخاص يصيرون يربونهم، مرت عليهم سلسلة طويلة من الأحداث المؤسفة. المسلسل يعني أنا أتذكر أنه كان على الصعيد الشخصي يكتمني لكنه كان يعني رائع. واحدة من المشاهد اللي صارت فيه أتذكرها أنه الأطفال راحوا عند حرم اسمها إيزمي، وكانوا يشتغلون في مطعم مرة مشهور ومعروف، وكان هذا المطعم مرة مزدحم في الناس، وناس تدخل وناس تأكل، مرة كان مشهور. فجأة جاهم ولد رمى لهم جريدة، والجريدة هذه مكتوب فيها أنه أماكن إن وأماكن أوت. أماكن إن يعني هي الأماكن اللي روحوا لها الآن، هي الترند، وأماكن أوت هذا المكان صار قديم، صار خلاص يعني ماله قيمة أو ماله معنى موجود. فكان المطعم اللي كان مزدحم بالناس والكل كانوا موجودين فيه صاير أوت. فالناس في نص ما هم قاعدين يأكلون لما شافوا الجريدة سابوا كل شيء، تركوا الأكل كله قبل ما يخلص، وطلعوا يجروا للمطعم الثاني اللي تحول إلى إن وصار ترند. على أنه هذا مشهد عابر من مسلسل أوريدي هو عائلي صنع للعائلة أنهم يشوفونه، إلا أننا قاعدين نشوفه على أرض الواقع ونشوفه حقيقة. مطاعم معينة اللي يروح لها يكون فعلا رائع، بينما مطاعم قديمة اللي يروح لها ينقال مين عادي يروح لهذه الأماكن. قهاوي معينة اللي يتقهواها يكون ما شاء الله يعني ترند ومواكب الترند، وقهاوي ثانية اللي يتقهواها ينقال مين هذا أساسا اللي عادي يتقهوى هذه القهوة، عادي اشربوا كابتشينو بكاسة سيراميك بكيفكم، لا لازم نشرب آيس أمريكانو عشان نصير مرة رائعين ومواكبين للترند. للأسف أنه هذه ثقافة عامة موجودة لدرجة أنه الآن صار شرب القهوة شكل من أشكال الوصايا. أنت مين عشان تشرب قهوة؟ أنت عارف تفكر؟ أنت صار عندك عقل تفكر فيها عشان تشرب قهوة؟ وكأننا حولنا سلوكيات الترفيهية العادية إلى أنت مين عشان تشرب قهوة؟ مستمعينا، إن شعرت أنك تبي تشرب قهوة اشرب، إن شعرت أنك تبي تشرب شاهي اشرب، إن شعرت أنك ما تحب للقهوة ولا الشاهي لا أنت وش تبغى؟ اللي تبغاه مستمعنا سوي، ما حد حيجي يكون وصي عليك يعلمك الصواب من الخطأ بأشياء ترفيهية بالنسبة لك ورائعة بالنسبة لك وتشعرك أنت بأنك تكون عادي مبسوط. اللهم لا تطلع من نطاق الأخلاقيات. طيب أنا أذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم، تقدرون تتصلون على الرقم 0115-100-100. طيب لما نتأمل في سلوكيات بعض الأفراد اللي ينصبون نفسهم دائما كأوصياء على من حولهم ويوزعون التعليمات من دون طلب وينظرون على أفعال الناس، نجد أن الانطباع الشائع يميل غالبا إلى اعتبارهم أشخاص شديدي الحرص أو يسعون للمثالية. لكن هل تقريرنا ودراستنا القادمة راح تؤكد هذا الكلام أم تنفيه؟ ناخذ الدراسة القادمة ونسمعها مع بعض.
1: بالأدلة والبراهين
2: في دراسة نشرت عام 2021 سلط الباحثون الضوء على هذا السلوك ووضعوه تحت المجهر النفسي، مفسرين إياه بظاهرة تعرف أكاديميا بالمزايدة الأخلاقية. وتكشف الدراسة أن المحرك الأساسي لمن يمارسون الوصاية المستمرة ليس الحرص الصادق ولا الرغبة في الإصلاح، بل هو دافع نفسي عميق يتعلق في البحث عن المكانة والاعتراف الاجتماعي. هؤلاء الأفراد يستخدمون لغة النصح وإصدار الأحكام كوسيلة سريعة للظهور بمظهر القدوة والأعلى كفاءة لانتزاع تقدير اجتماعي يفتقرون إليه في الواقع. واللافت في نتائج التقرير العلمي هي وجود تناقض صارخ بين كثرة التنظير وبين السلوك الفعلي، إذ أثبت الباحثون أن المبالغين في توجيه الآخرين ليسوا الأكثر التزاما بالمبادئ في حياتهم الشخصية، بل تكون الوصاية

0: الغاية لديهم في كثير من الأحيان مجرد حيلة نفسية تعويضية للتغطية عن نقص في ضبط النفس، كما يميل هؤلاء إلى تصيد زلات الآخرين وتضخيمها علناً، لأن إدانة الطرف الآخر بالنسبة لهم هي أقصر طريق لإرسال رسالة للمجتمع مفادها تأملوا خطأه لتدركوا مدى تفوقي عليه، وتخلص الدراسة إلى نتيجة حاسمة بشأن الأثر الاجتماعي لهذه الظاهرة، حيث تؤكد أن أسلوب الوصاية والفوقية لا يؤدي إطلاقاً إلى تعديل سلوك الناس أو هدايتهم، بل ينتج عنه أثر عكسي تماماً يتجسد في زيادة الجفاء والنفور والاستقطاب في العلاقات الإنسانية، لكون النفس البشرية ترفض بطبعها الفوقية والمحاكمة الأخلاقية.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طبعاً هذا التقرير من مجلة كوجنيشن، وتكلم هذا التقرير عن أنه ليش أساساً في ناس قاعدين يمارسون المزايدة الأخلاقية. هذا التقرير يعني أعطانا نتائج، لعل واحدة من أبرز النتائج اللي أعطانا إياها اللي هي أن المحرك الأساسي للمزايدة الأخلاقية أو أننا نقعد أننا نكون أوصياء على الناس هو البحث عن المكانة. فتخيلوا مستمعينا أنه علشان أجد مكانتي إيش أقوم أسوي؟ أصير وصية على الناس عشان يضع لي كذا مكان ومكانة اجتماعية. بالإضافة إلى في تناقض وجدوا ما بين التنظير والتطبيق، فوجدوا أن الأشخاص اللي يزايدون أخلاقيا أو يتعاملون كأوصياء هم ما يسوون هذه الأشياء بالحقيقة للأسف. الحاجة الثالثة، المبالغة في تصيد وتضخيم أخطاء الآخرين. وجدوا أن ممارسون الوصاية يضخمون زلات الآخرين ويدينونها علنا، لأن إدانة الآخر تعد بالنسبة لهم أقصر طريق لإرسال رسالة غير مباشرة للمجتمع، لأنه أنا أحسن منك، أنا ماني بزيه، ترى شوفوني أنا كويسة، هو يسوي الخطأ بس أنا ترى ما سويه، أنا وصي عليه، ترى أنا علمه صح من الخطأ. والأخيرة للأسف من هذه النتائج اللي هي زيادة الجفاء والاستقطاب. الدراسة هذه قالت لنا أنه ممارسة الوصاية لا تؤدي إلى تعديل سلوكيات الآخرين، بل تسبب نتائج عكسية، يعني يزيد من الجفاء والنفور الاجتماعي، لأن الناس يرفضون أسلوب الفوقية. ما ينفع أجي أقول لك مين عادة يكتب بالقلم الأزرق يكتب بقلم أسود، ما ينفع، لأن هذا رح يشعرك بأنه تنافر من هذا الوضع. فالموضوع تحول من شكله أو من مجرد نصيحة إلى لا وصاية، أنا أعلمك الصح من الخطأ. لأنه الوصاية والتنظير الدائم على الناس مو بدليل على الحرص والمثالية، بل نفس ما قلنا هو سلوك نفسي اسمه المزايدة الأخلاقية، هدفه الحقيقي البحث عن التفوق الشخصي على حساب الآخرين. طيب مستمعينا، أذكركم أنكم تقدرون تتصلون علينا وتشاركون على الرقم 0115 100 100. إيش رأيكم الآن نقارن ما بين أني لو كنت أنا كشخص اخترت الوصاية على الآخرين، وما بين لو كنت شخص اخترت أني أنا ما أكون وصي على الآخرين، وهذا كان يعني مثال قررت أني أكتبه بالورقة والقلم، وندور على الأبعاد النفسية لنفس الشخص إذا اختار واحد من الخيارين. الميزان بالنسبة لنا حيكون ثلاثة حاجات: الجهد النفسي والعائد النفسي والأثر الاجتماعي. لما تقرر عزيزي المستمع أنك تركز على ذاتك وما تتدخل في الآخرين، جهدك النفسي حيكون ترى عالي. ليش؟ لأنه ترى راح يتطلب ضبط للذات وتواضع فكري، نفسيا ترى ما راح يكون سهل عليك، بس حنشوف باقي الأشياء. العائد النفسي أنت وقتها راح تنضج بشكل حقيقي ويصير عندك نمو شخصي طويل الأجل. ليش؟ لأنك اشتغلت على نفسك نفسيا، جهدك كان عالي على نفسك. أثرك الاجتماعي راح تبني علاقات قائمة على الاحترام والمسامحة. طيب قررت عزيزي المستمع أنك تصير وصي على الناس، قررت أنه لا أنا ما أبغى أركز على نفسي، بيصير وصي على الناس. جهدك

0: النفسي ترى راح يكون منخفض، ما حيكون عندك جهد نفسي. ليش؟ لأن أنت راح تعتمد على إصدار الأحكام السريعة، بينما عائدك النفسي وش راح يصير؟ حيصير نشوة وقتية وشعور مؤقت بالأفضلية. بالمقابل أثرك الاجتماعي راح وش يصير؟ صناعة نفور وخلق بيئة دفاعية ومشحونة. هذا يعلمنا أن ممارسة الوصاية ما هي دليل على القوة أو الحرص الصادق، هي غلاف خارجي لعدم الأمان الداخلي والهروب من مواجهة النفس. لعلي أذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم للمرة الأخيرة من غير شر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته الرقم يقدر يتصل علينا على 0115-100-100. طيب، في الحديث عن موضوع الوصايا اليوم إن أخذ هذا الحوار إلى مكان آخر مع إحدى الصديقات، فكانت تقول لعل أبرز الناس اللي صاروا يوصون هم الأشخاص اللي صارت عندهم شهرة سريعة، فصاروا يمتلكون الوصايا حتى ولو كانت الوصايا تتنافى مع ما يقولون. يعني عادي جدا إن يطلع أحد، كانت تقول ومرة أعجبني وجهة النظر هذه وانقلها الآن بالنيابة عنها، كانت تقول أنه عادي مرة أن أنت تطلع وأنت كنت عارف أن أنت كان ما عندك فلوس وقتها، ما عندك شيء، لكن صرت فجأة مشهور في السوشيال ميديا. وقتها بتطلع تنظر على الناس أنه الشنطة الفلانية أحسن من الشنطة الفلانية، والمفروض السلوكيات تعمل وتسوي وتبذل، بالمقابل هذا المشهور ما يعمل هذا الشيء. وذكرت لي موقف، ولعلي يعني تأملت هذا الموقف في طريق القدوم هنا للعمل، كان موقف أزمة الشنط لو تتذكرون. تتذكرون لما كانت في شنط من ماركة معينة، اكتشفوا الناس أن هذه الشنط طلعت مصنعة في الصين، وطلعت المصنعة في الصين ما هي حقيقية، يعني اللي الناس قاعدين يشترونها. فأشخاص كثير مرة إيش عملوا، من المشاهير ومن غير المشاهير، قرروا أنهم يشتروا هذه الشنط من الصين ويستخدمونها بغرض أنهم يلتصقون بفئة معينة يشعرون أنهم منها. بالمقابل إيش سووا؟ صاروا يضغطون على الناس أنه إحنا ما إحنا زيكم، إحنا نعلمكم أنه لا تشترون أي حاجة، حتى أن شنطنا هذه اللي هي ماركة معروفة وتعتبر غالية السعر كثير مرة، هي حقتنا، تراها أصلية، تراها ما هي تقليد، فنحن نعلمكم إن علشان تصيرون زينا مفروض أنكم تعملون 1 2 3 4. طيب أنتم سلوكياتكم والوصايا اللي قاعدين تعملونها، هل أنتم قاعدين يعني تشتغلون على نفسكم فيها، ولا بس أوصياء على الناس لكن بينكم بين بعض عادي تشترون تقليد؟ وهذا سؤال والله يطرح، ولعل يصير حلقة محورية قادمة. ونحن هنا ولعل من منبرنا هذا نيجي نقول ما حد وصي على أحد، كل البني أدمين عقلهم براسهم ويعرفوا خلاصهم، لكن في فرق ما بين الحرص، وفي فرق ما بين النصح، وفي فرق ما بين التثقيف، وفي فروقات كثيرة. وهذا ينقلنا إلى محورنا الأخير اللي هو أنه كيف نتوقف إذا كنا نمارس الوصاية دون ما نشعر، وكيف نوقف أساساً من يمارسون علينا الوصاية. نبدأ باللي يمارسون علينا الوصاية ونقول إحنا لازم نضع لهم حدود صريحة وحازمة، ونتجنب فخ التبرير والدفاع، ونستخدم أسلوب إعادة التوجيه. يعني في حال كان حديثه عن حاجات شخصية عنك، اعتذر بلطف عن إكمال النقاش وخلاص، وأعيد التوجيه له اللي خلاص أنا ما أبغى أرد عليك، أنت الآن الموضوع عندك. آخر حاجة لازم نفك الارتباط العاطفي، ندرك أن وصايتهم علينا هي انعكاس لحاجتهم الداخلية للشعور بالسيطرة، مش علشان يحددون قيمتنا أو نشعر أنه لا أنا قيمتي بالوصاية هذه عليه ولازم أمشي على رأيه، لأنه ينبع اختيار الناس للأسف لممارسة الوصاية بدلا من السكوت.

0: عدم التدخل أنها تمنح هذا الممارس مكاسب نفسية واجتماعية وسريعة وبتكلفة جهودها اللحظية أقل بكثير من مشقة مواجهة النفس والتركيز على إصلاحها للأسف. طيب بيجي أحد يقول أنا دون ما أشعر أنا صاير وصي على الناس، أنا دون ما أشعر أنا صاير أعلم الناس وش يسوون على كل حاجة. أجي أقول له افحص دافعك الداخلي قبل ما تتكلم، اسأل بشفافية، هل أنا قاعد أقدم هذه الملاحظة عشان أنفع الناس أو لأثبت شيء في نفسي؟ الحاجة الثانية مارس التواضع الفكري يا أخي، تذكر دائما أنه زاويتك لرؤية الأشياء ما هي الوحيدة وظروف الناس تجاربهم تختلف عنك. الحاجة الثالثة والمهمة فعلوا مهارة الإنصات، فعلوا مهارة الإنصات، فعلوا مهارة الإنصات، والإنصات يختلف عن الاستماع. وآخر حاجة مستمعينا وجهوا طاقتكم لتقويم نفسكم مش للآخرين. لعلنا وصلنا مع بعض لختام الحلقة ونقدر نقول فيها أنه يجدر بنا أن نتذكر أنه أصلنا في التواصل الإنساني السليم يبدأ من منح الآخرين حقهم الفطري في اختيار مساراتهم دون إملاء أو استعلاء. لازم نتخلى عن دور الوصي والمزايدة الأخلاقية، مش فقط لأنها فضيلة نسعى لها، بل لأنه علامة نضج نفسي وشجاعة حقيقية في مواجهة النفس بدلا من الانشغال بمكان من تقصير الآخرين. لما نملك الشجاعة لتوجيه طاقة التقييم إلى الداخل بدل الخارج، وقتها نتحرر من عقدنا اللي تسيطر علينا ونبني مسافة آمنة تسمح لنا باحترام الاختلافات. الحاجة المهمة أن وعينا بالدوافع هو أول طريق لنسيج إنساني يدار باحترام لا بالإدانة، وبالتواضع الفكري لا باستعراض الفضيلة. دمتم بوعي وراحة بال، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين،
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفل الكاميرا خلاص.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس.

0: عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
0: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

تحية لكم، هذا موجز لأهم الأنباء. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجوم على إيران، وبحسب ترامب فإن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بترامب أكد فيه على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة. وناقش الأمير محمد بن سلمان مع ترامب أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ترامب من جهته وبعد قراره تعليق الهجوم قال إنه مرهون بالتوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفورية والكاملة لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أصبحت في مراحلها الأخيرة. قبل ذلك نفى مصدر إيراني مطلع لوكالة مهر للأنباء كشف لها موافقة إيران على مقترح قطري لاستئناف الملاحة في المضيق بأنها غير صحيحة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين أن قطر تتفاوض مع إيران لضمان دعم الحرس الثوري للتفاهمات بشأن هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين ضمن عمليات الحصار البحري الأمريكي على إيران، مشددة على مواصلة دعم الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب نقلت إلى البيت الأبيض مخاوف أمنية جدية بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس. وأوضح المتحدث الإسرائيلي في تصريحات لوكالة أسوشيتد بريس أن التقديرات الاستخباراتية في تل أبيب تفيد بأن حماس لا تزال عازمة على إعادة بناء قدراتها العسكرية، كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تنزع حماس سلاحها. مشاهدينا، هذا الموجز انتهى، شكرا لكم على كرم المتابعة. ريمبو جمرة تعود إليكم وساعة حوار بعد قليل، ابقوا مع العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. تراجع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على الأقل أجل مهاجمة إيران، وقد أعد لها كما هو قال بنفسه قوة عسكرية وجاهزية قتالية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن رغم هذه الجاهزية قال الرئيس الأمريكي إنه استجاب لطلب من إيران نفسها ومن طلب لدول في الشرق الأوسط لإلغاء هذه الضربة، وذلك في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي أكد فيه ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة كما قال. حصار ترامب مشاهدينا البحري والمالي لإيران مستمر، خسائر إيران تزداد يوما بعد آخر، وكذلك خسائر الولايات المتحدة الأمريكية في جوانب أخرى، وخسائر العالم كذلك تنسحب عليها كل هذه التداعيات. دول جوار إيران المباشرة تخسر أيضا، الجميع خاسر، ولكن يبقى السؤال الرئيسي ما الحل في ظل كل هذا؟ هل في تأجيل هذه الضربة؟ هل في إلغائها تماما؟ وهل هناك آليات وإمكانيات حقيقية فعليا لإلغاء هذه الضربة؟ ما الداعي من تأجيلها؟ هل إيران جاهزة لعودة بناء ثقة للجلوس على طاولة المفاوضات؟ ولكن هذه المسؤولية لا تحمل فقط لإيران، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا لديها جهوزية للعودة للقبول ببعض التنازلات كما يقول الإيرانيون والجلوس على طاولة المفاوضات؟ سنحاول في هذه الحلقة في الواقع مشاهدينا أن لا نعيد ما كنا طرحناه في حلقات سابقة، بمعنى سنحاول أن لا نتحدث عن المفروض فعله، ولكن سنحاول أن نتحدث عن ما الذي سيحدث بناء على ما هو موجود، على سياسة أمر واقع طرحتها كل هذه الأطراف المعنية مباشرة بهذا التصعيد. إلى أين ستأخذنا الأمور؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

نتابع كل هذا الموضوع، نحاول فهمه بكل تفاصيله وتعقيداته مشاهدينا مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الدكتور عبد المنعم سعيد عضو سابق بمجلس الشيوخ المصري.

0: الدكتور مهند الانبضين وزير الإعلام الأردني السابق والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لطرح السؤال المهم في هذه المرحلة. مبدئيا هذه المرحلة كيف يمكن توصيفها دكتور عبد المنعم؟ يعني كل التوصيفات تقريبا استخدمناها الفترة الأخيرة منذ بداية هذه الحرب، من الخناق الاقتصادي لكسر العظم لمحاولة بناء الثقة، كل المنشطات وكل العناوين طرحت ووضعت. هذه المرحلة هي مثل بقية المراحل غير مفهومة، ولكن هل هناك عناوين رئيسية أو بعض المؤشرات التي تفهمنا ما الإطار الذي نحن نتابعه الآن في هذا التصعيد؟
1: هي عنوان أضيفه للعناوين اللي حضرتك قلتيها، وهو لا حرب ولا سلام. يعني دي حالة عشناها مثلا من سنة 70 لـ 73 بالنسبة لحرب أكتوبر وكده. ففي فترات ساعات بيبقى فيها يسموها لل، يعني لأن عندنا ثلاث أطراف هنا، عندنا الطرف الإيراني طبعا، وعندنا الطرف الأمريكي، وعندنا الطرف اللي هو العربي نقدر نقول عليه اللي هم أصحاب المصلحة. وهنلاقي كل واحد فينا ليه عنوان. الإيرانيين عايزين يكسبوا وقت بأي طريقة عشان يعوضوا اللي فات، ولأنه فكرة الاستراتيجية الاستنزاف ونقل التكلفة للآخرين كمان ده يبقى استراتيجية ممكن تعيش فترة. الولايات المتحدة الديبلويمنت، طبعا مش هتكلم سيادة العميد موجود، الديبلويمنت بتاع القوات الأمريكية في أعلى مستوياتها في أي حرب حدثت قبل كده للولايات المتحدة الأمريكية. الطرف وبالتالي اليقين ان النصر هيحصل هو طبعا له علاقه بالاستراتيجيه بتاعته انها قايمه على الديجريدنج، ان هو عايز يقلل الكفاءات الايرانيه لغايه ما هذه يبقى من وحدها يستسلم يعني. هو وعشان كده هو ترامب في حاله ذهول، هو كان فاهم الحكايه هتطلع في الاسبوع الاولاني ما حصل،
0: انه بعد القضاء على الجيل الاول سنتمكن،
1: لكن هو ما زال لديه ولديه استراتيجيات. يعني هو بتقدير يعني مع القوه دي كلها يعني لو خد الجزر الخارجيه يمكن ان يعمل درجه اعلى، بس ده موضوع للعسكريين يحكموه. احنا القوه بقى الثالثه اللي هي العرب يعني في الموضوع دوت، هي ان احنا مش عايزين التصعيد، لان احنا عرب ل 12 دوله اللي موجوده في المنطقه اللي عندها مشروع وطني للتنميه، ما عندهاش وقت انها تتجرجر الى عمليات عسكريه وحروب. لذا لها مصلحة في الوساطة، هتلاقي مصر، هتلاقي السعودية، هتلاقي قطر، يعني كل واحد بيلعب دور في مسألة محاولة تخفيض التصعيد يعني. فالتناقض بين الثلاثة دول في الحقيقة، واحد عايز نصر قاهر، واحد عايز يكسب وقت، وواحد تاني عايز يقلل التصعيد في المنطقة. هي ده تعريف حالة الحرب والسلام.
0: هذه العقدة الحقيقية. أتيت على بعض النقاط ومن بينها بأن هناك محاولة إيرانية لربح الوقت، وهنا نعطف على ما تحدث به الرئيس الأمريكي دكتور بيضين في القول بأنه أعطى لإيران مهلة. طيب، ما هو المعارض لإيران اليوم يرى بأن كل هذه المهل أو تراكم هذه المهل يمكن إيران من إعادة إنتاج نفسها، إعادة تسليح نفسها، إعادة ترتيب أوراقها، أو ترى حضرتك بأن هناك فعلا جدية أول ونجاعة ثانيا في تراكم هذه المهل بالنسبة للجانب الأمريكي؟
2: شكرا. يعني أتفق بأن في محاولة لاستدراج إيران لحالة الذبول أو سماها الدكتور عبد المنعم يعني الإنهاك الكبير، حتى أنها تسلم ربما بما يفرض عليها من قبل الولايات المتحدة. لكن أيضا إيران تتحدث وكانت تدير الموضوع بالآخر الفترة بموجب أنه في مذكرة تفاهم وقعت، دخلت هذه المذكرة أول أمس خلال الأسبوع الماضي غرفة الإنعاش، ماتت، أحيت أمس صباحا بالاتصال وتأجيل الضربة. الكل فكر أننا ذاهبون إلى التصعيد الكبير وبالتالي الضربة الحاسمة لما يمكن أن يسمى بالنصر الحاسم، لكن هذا لم يحصل. الإبقاء على استراتيجية الكر والفر في التصريحات والضرب والتهديد بأننا سنضرب وسنحسم وسنغلق وسنعود لهرمز، كل هذا الأمر يجعل مدار السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون مع إيران
0: صار ممل شوية الموضوع طبعاً دكتور، أو أن الملل هو أداة من أدوات تحريك يعني بعض الملل.

0: حتى تشعري بأن هناك طول أمد متعمد ربما لتبرير البقاء، لتبرير التسلح، لتبرير المكاسب الاقتصادية. يعني حروب داخلة فيها معادلات أصبحت تراعي ظرف البورصة الصبح مسائل
1: صحيح
0: صباح الاثنين كيف راح تكون وكيف ستنتهي نهاية الأسبوع، هذا يصرح فيه الرئيس ترامب. يعني ليس يعني شيء مخفي. هذه المعادلة من هذه الحروب وهذه المعادلة من السياسة الأمريكية والاستجرار لإيران في المنطقة، وإيران خلال مذكرة التفاهم كانت موجودة لم تحترم هذه المذكرة ولا أمريكا احترموها، بالتالي أبقت المنطقة على صفيح ساخن، الكل ينتظر السقوط الكبير والذي لم يحصل الآن، والأهداف الكبرى لم تتحقق بالنسبة للولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن. بالمقابل النظام الإيراني يستطيل أمد الصراع بأكبر قدر ممكن الإبقاء على حد حالة
1: وفرض
0: البقاء.
1: كذلك إطار جديد معادلة يعني اليوم ترامب صار يقدم فتح هرمز على موضوع النووي في تصريحاته، يقول يجب فتح مضيق هرمز وسنحاول أن نلزم إيران للجلوس.
0: يعني الأهداف الكبرى اللي وضعها ترامب لم تتحقق منذ بداية هذه الحرب، وقف النووي، مصير اليورانيوم مخصب، إزالة النظام، إنهاءه بالضربة الأولى،
1: لم نعد نتحدث أو نسمع كثيرا عن
0: صار هرمز بديلا لعدم تحقيق الأهداف. على أي حال إيران وضعها صعب، ليست كمان بالظروف الأمثل، لديها حالة اقتصادية حرية جدا، أسئلة داخلية صعبة، ويمكن الأستاذ مسعود أفضل منا بهذا الجانب، لكن كلما طال أمد الحرب كلما خسرت إيران أكثر، وبنفس الوقت أيضا الولايات المتحدة ليست بمنحة.
1: ربما سأختلف بعد قليل مع الأستاذ مسعود فيما يتعلق بالخسائر الإيرانية، البعض يبالغ فيها، ولكن قبل الانتقال إلى الدخل الإيراني سيد العميد، حالة لا حرب ولا سلم إلى أي مدى يمكن أن تمتد يقول البعض؟ يعني هل يمكن أن نعيش على وقع إطار لحرب لسلم؟ ومن يتحمل تكلفة ذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الحالي هو وضع عالي الخطورة، نعم لا حرب ولا سلم، ولكن التصعيد المتدرج واضح جدا، خصوصا اليوم عندما نتحدث عن اتصال سمو ولي العهد بالرئيس ترامب واللي أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية، يعني الحديث عن تغليب لغة الحوار ومنع الانجرار لصراع واسع، هذا دليل بأنه إذ ما تمت الضرب الذي كان يتوعد فيها الرئيس ترامب نتحدث عن حرب شاملة في المنطقة. لكن الحصار الآن، الكثير يتوقع أن الحصار هو تحرك أو عملية مدنية، الحصار هي عملية عسكرية، هي جزء من العملية العسكرية
0: موجة.
2: نعم، إما أنها تكون هي العملية بذاتها أو تكون تمهيد للعملية القادمة. حالة اللا حرب ولا سلم الآن وما نتحدث عنه، يجب أن نعي جيدا أن الحصار هو مهم جدا. الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الحصار تحاول منع الإيرانيين من تحويل الموارد النفطية إلى قدرات عسكرية، أي أنها لا تمنع فقط المال للدخول، بل تمنع الحرس الثوري الإيراني من تحويل هذه الأموال إلى قدرات عسكرية، فتصل إلى مرحلة التفضيل بين الخدمات الأساسية ليس فقط للمجتمع الإيراني بل للحرس الثوري الإيراني من رواتب وما إلى ذلك، أو بناء قدرات عسكرية. فهي نعم هي خطوات بطيئة قد تكون مملة للمشاهد، ولكن هي خطوات فاعلة، خطوات مؤثرة بشكل كبير جدا على النظام الحاكم في إيران، الحرس الثوري الإيراني، وأيضا تصنع مجموعة من الضغوط الاقتصادية والمجتمعية في الداخل، وهي ضغوط مهمة جدا إذ ما تحدثنا في المستقبل والتحرك في الداخل. فلذلك نعم نحن في لا حرب ولا سلم، ولكن نحن في تصعيد قد يكون صامت وبطيء، ولكن نحن نمضي في التصعيد.
1: من المستفيد الأكبر من حالة لا حرب ولا سلم؟ لأن البعض كذلك يضع هذه المعادلة في الميزان. نحن لدينا الولايات المتحدة الأمريكية الغير متضررة فعليا بشكل مباشر، لا من إغلاق مضيق هرمز ولا حتى من هذه الحرب التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية بأن لها طريقتها في استعادة تكلفتها. متضرر هي المنطقة بعد إيران ربما بنفس قدر إيران بشكل أو بآخر، ولكن لا حرب ولا سلم مسؤولية من ومن سيتحمل تكلفتها؟
3: أعتقد حالة لا حرب ولا سلم أو ربما حرب الاستنزاف إن صح التعبير، إذا رجعنا إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، هي مسؤولية مشتركة في واقع الأمر. حالة الاستنزاف هي مسؤولية مشتركة، لأن الرئيس الأمريكي يوصل الأمور إلى ذروتها، ومرة دفعة واحدة يعلن وقف،
1: يصرح بأنه
3: وكرر هذه الظاهرة.
1: بالأمس كان يتحدث عن أنه انتظروا يا إيرانيين.

0: هناك تحرك أقوى من أي تحرك. نعم. تعتقد بأن أفتح قوس صغير واسمح لي على قطع يعني الأفكار، ولكن تعتقد بأن الموضوع عسكري سياسي متعلق بالملف الإيراني أو الموضوع اقتصادي لأنه تبعنا كذلك حركة الأسهم فيما يتعلق بهذه التصريحات؟
1: إضافة إلى البعد الاقتصادي هي حرب نفسية أيضا مع الإيرانيين. البعد النفسي في هذه الحرب كان له دور أساسي، والحرب النفسية طبعا تنعكس سلبا أو إيجابا على الوضع الاقتصادي بالعالم. الاقتصاد دائما الحرب النفسية هي قبل لا تنطلق الطلقات والمدافع يتأثر بهذه الحرب بقدر، ولاحقا ربما عندما تأتي الحرب. ولكن أعتقد الخسارة الإيرانية أيضا كبيرة في الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية هي في النهاية لديها قوة اقتصادية هائلة بإمكانها أن تعوض خسائرها، وقوة أيضا عسكرية هائلة بسرعة بإمكانها أن تعوض خسائرها. ولكن المسألة بالنسبة لترامب هي أعتقد معظم هي مسألة داخلية، ولكن الوضع الإيراني الاقتصادي هو مهم حتى نلقي نظرة عليه، ليس من منظار المعارضين، لا من
0: منظار الواقع الحقيقي الموجود،
1: اللغة الحقيقية في الداخل كيف يتحدثون عن ذلك. نبدأ بصندوق النقد الدولي، قال في السنة الإيرانية التي انتهت في شهر مارس الماضي الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 371 مليار دولار. 371 مليار دولار. قالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بعد حرب الأربعين يوم إيران خسرت 270 مليار دولار. هذا يعني إيران خسرت 73% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتصريحات
0: في سنة
1: فاطمة مهاجراني.
0: في سنة
1: نعم
0: في سنة في غضون سنة
1: بعد الحرب هي خسرت هذا. إيران طبعا في الحرب الأخيرة تحدثت عن شيء أكثر خسارة بالنسبة لإيران، ولكن لم تعطينا أرقام أو صورة عامة. عندما قالت خلال 13 يوم تم تدمير 13 جسر وتم تدمير نفقين وخرجت مطار، خرج مطار بندر عباس من العمل، والمطارات الأخرى الجنوبية تعرضت إلى هجمات. هذه الأمور بلا شك هي صحيح أنها ليست مستعجلة لبنائها، ولكن في النهاية تحتاج إلى ميزانية، وإيران وضعت الميزانية وهناك عجز في الميزانية الإيرانية نحو 8% حسب طيب. المسؤولين الإيرانيين، والبعض يعتبر هذا العجز أكبر من 8%.
0: سيرد عليك بعضهم بالقول أستاذ مسعود بأن كل هذا يعني لا لبس في أنه كل هذا الموضوع هو فعليا خسارة اقتصادية إيرانية حقيقية، ولكن لما نقابلها ببقاء النظام فلا يمكن أن يعتبر شيء أمام نظام عملت عليه إيران منذ 79، بمعنى أن الوجود الإيراني هو أولوية
1: هكذا
0: مقارنة
1: هكذا يتحمل النظام مع الوضع. يعتبر عدم سقوطه، وكرر هذا الموقف، عدم سقوطه فشل وخسارة وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية
0: وانتصار
1: لإيران. هي تتعاطى مع الأمر من هذا المنطلق.
2: كل الأنظمة الشمولية المستبدة كانت تقول يذهب الوطن ويبقى نظام. يعني هاي المعادلة شفناها في أيام الأسد الأب لما قال ذهب الجولان وبقي الحمد لله نظام. يعني وكان لا يعني شيء
0: أهم لديه.
2: ويعني هاي مشكلة كبيرة عند مدركات العقل السياسي الإيراني بأنه يضع بقاء النظام هو مساوي لكلفة هذه الحرب وخسارة.
0: هكذا تفكر
3: الموضوع في توازن الألم. يعني ما فيش حاجة جديدة، الفيتناميين عاشوا على كده، الأفغان عاشوا على كده، زي ما قال الدكتور فعلا الحكم الشمولي بيعمل المعادلة دي، وبيبقى أحيانا الأيديولوجية بتبقى موجودة، الروح الوطنية جائز. يعني بيظل بلد زي إيران، بلد نبص على الخريطة كبير يعني، وبلد فيه 92 مليون نسمة، وبشكل من الأشكال المعارضة جرى التعامل معها على طريقة هتلر وستالين. يعني الإزاحة الكاملة
0: تقارب بين هتلر
3: وستالين. يعني معناها لما يبقى فيه بنتين دخلوا واحد من المتظاهرين فيعدموهم، يعني بأنت رفعت سقف الكلام زي كده. فهي الموضوع يظل حرب ولا سلم، جزء منه هيظل وقتي.

0: يعني ممكن يقعد 3 سنين، ممكن يقعد 2 سنين، محتاج دراسة بعض العناصر.
1: دكتور، ترجح فعليا بأن هذه الحرب قادرة أن تستمر إلى ما بعد بضعة أشهر، يعني 2 3 سنين ممكن؟
0: طبعا أنا عارف الإعلام من أول يوم قال لك هنخلص إمتى، لما فيش حاجة كده.
1: مش نحن، لا
0: يعني، لا أنا بتكلم على الإعلام العالمي كله يعني. كل الأسئلة اللي بتجيلي يعني هي كان صحيح. إمتى الموضوع ده هيخلص؟ لا ده موضوع موجود، في توازنات بتتغير يعني، كل حاجة بتتغير كل شوية يعني. إنشاء التحالف ده مهم جدا، التحالف اللي هو
2: حفاظ على أمن المضايق،
0: جه من مبادرة سعودية كريمة يعني، اللي هو متكلم أساسا على
3: البحر الأحمر،
0: البحر البحري العنوان يعني. هنا انت بتعملي متغيرات موجوده
1: تاريخيه صحيح،
0: وبالذات في معسكر اللي بقول بتاع وقف التصعيد اللي عنده مشروع وطني، لانه برضه مش عايز يكسر المعبد. ولذا انا بقول انه عندنا كمان اللي بيخلي الوقت يزيد ان الاقلمه او الاقليميه بتتزايد. احنا بنتكلم دلوقتي عن حرب ايران الولايات المتحدة الأمريكية، ضيفي إسرائيل تبقى حرب تانية، عندك دخلي اليمن والحوثيين وكل الأزرع موجودة، عندنا حرب في لبنان وفي فلسطين، وكل الحكاية عمالة تنشع أشكال جديدة من والله أعلم إيه اللي يحصل يعني. إيه اللي وراء إن تتضرب دمياط مثلا، أنا بيروح لها مسيرة يعني. فأنت هنا الـ الـ الـ الـ الحرب هنا لها منطق الاتساع الشديد جدا. بفكرني برضو بموضوع فيتنام يعني، فيتنام كان في لاوس وكمبوديا جنبها، كان في برضو حركة لاتساع الحرب، لكن الآن نتيجة الطفرة الكبيرة جدا في التكنولوجيا خلت كل الناس اللي هم أزرع ما هماش أزرع بس، ده هم كمان بيصنعوا ويصلحوا وينشئوا أشكال جديدة من العمل، لأن عندهم مهندسين، عندهم
1: طبعًا.
0: مهندسين
1: طبعًا.
0: فهنا الأجانب إن إحنا عندنا من الناحية المبدئية مركب حروب مع بعض. احنا ما ننساش ان احنا حرب غزة الخامسة، حرب الخليج الرابعة، حرب لبنان بقى الله اعلم اللي قاعد يعد يعني. فاحنا عندنا مجموعة مركبات لها دوافع يعني، امور نفسية ذات طبيعة احيانا لا علاقة بالوطن أحياناً.
1: وهذه الحرب بحسب كلام حضرتك ستشكل كذلك شكلا جديدا من التعاملات وشكلا جديدا من التحالفات، وستفرض كذلك افكارا جديدة مثل ما تفضلت بالاشارة الى التفكير في حلف معين لحفظ الامن البحري. ولكن اسمح لي ان التقط منك،
0: انا هقول لك بس جملتين واخد بالك يعني. احنا الكلام اللي انا بقوله ده، احنا دايما نقول الامور معقدة، مش كده سيادة العميد؟
3: صحيح.
0: الامور معقدة، هي معقدة التعقيد يعني. فهي دي نمرة واحد. الحاجة التانية حكاية ليه ضيق هرمز ومش النووي، لانه هرمز هو دلوقتي بتاع النقطة الاولانية اللي هي بتاعة الاتفاق اللي جرى وكده. الاجانب ان هي الحاجة اللي مأثرة في الحاجة الاميديات، الحاجة اللي هي البترول والاسعار بتاعة البروتوكول. الجانب النووي انا رأيي فيك من الاول، لان عمر ما ايران قالت ان انا هعمل يعني، من ناحية معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية قالت انا بعمل حقوقي في استخدام سلمي للطاقة النووية. فهو جه قال لهم خلاص يعني، هم بيقولوا، هو قال كذا مرة إيران بتقول أنا مش هعمل سلاح نووي، طب ما هو ده اللي بيقولوه طول الوقت، لكن بيغشوا لكن بيغشوا يعني.
1: ويقولوه كل يوم مثل ما قال، هم يقولون لأسباب سلمية.
0: هنا أنا رأيي الأولويات الاستراتيجية يعني بقت مهمة جدا، وعشان كده أنا سعيد بالتحالف الحديث يعني لسه الانيشيتيف في مهداه يعني، لأنه محتاجين عملية استراتيجية ثالثة للتعامل.
1: طب خليني أنطلق من هذا التحالف ويعني نعطف معه أو نضيف له ما كان تحدث به الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي اليوم يتحدث عن تشديد أولا لمحاولة تضييق الخناق على إيران، ويتحدث عن 3 ملفات. يتحدث عن تشديد التضييق الاقتصادي أو المالي، يتحدث عن الحدود البحرية، عن الخناق البحري، ويتحدث عن الخناق البري كذلك.
3: هذه حصار.
1: ومنذ قليل تحدثنا عن شساعة المساحة الإيرانية وحدودها الكبيرة، وحتى سيطرتها على سواحل بطول مهم وثقيل كذلك تأمينه. فما الذي يعنيه مثلا عسكري الرئيس الأمريكي؟
3: إذا عدنا للحصار البحري،

هو عملية مركبة. الحصار الآن هو ليس فقط بحري، هي عملية مركبة تحدث عن تتبع الأموال، تتبع أساطيل الظل، تتبع الشركات اللي ثيرد بارتنر اللي تكون واجهة، فلذلك هي عملية مركبة عسكرية مالية وتتبع

0: واثنين تفتيش واثنين تعطيل. فلذلك ما زال العدد التراكمي يزيد، لكن خلال 13 يوم حدثت متغيرات مهمة جدا. الاستهدافات البرية في العمق الإيراني كانت مؤشر، لأن استهدفت سكة الحديد المتجهة شرقا وتستخدمها إيران في التجارة مع شرق آسيا ذهاب وتوجه إلى الصين، واستهدفت من أهم المعابر الموجودة هو معبر الشلامجة في الجنوب الغربي من إيران. فلذلك نتحدث عن التأثير على الاقتصاد برا والتأثير على الاقتصاد بحرا والتأثير المالي. كل هذه أفرزت أدلة مهمة جدا اللي هي تعتبر لنقول دلائل أو نتائج مؤثرات الحصار أو دلائل التصعيد. شاهدنا تحرك الميليشيات في اليمن وتهديد باب المندب، وشاهدنا تحرك الميليشيات في العراق. هذه محاولة من إيران لتفريغ الضغط الداخلي إلى ضغط في المنطقة، لذلك
1: نجحت فيه
0: إلى حد ما، إلى حد ما. شاهدنا ردة الفعل السعودية والتهديد السعودي بالردع بالاستخدام ثم استخدام القدرة العسكرية. بالأمس كانت الأردن وأعلنت صراحة أن أي استهداف لن يمر، سيتم الرد عليه، وسوريا أعلنت نعم أنها سترد. فلذلك بدأت تزيد أعداد الدول التي من الممكن أن تتعامل بجدية عالية مع هذه الميليشيات. هذا يعطينا أن إيران قد تخسر هذه الأذرع مع الوقت، ولكن في باب المندب وهو الأهم وهو قد يكون هو المؤشر على لنقل انفجار الوضع إذ ما تم استهداف السفن.
1: ولكن قبل باب المندب اسمح لي فقط أن أعود معك لهذه النقطة، لماذا ترى في هذه التصريحات الحالية من مختلف الدول تغييرا معين؟ كل هذه الدول بما فيها دول الشرق الأوسط والدول العربية المعنية بهذا التصعيد منذ بداية هذه الحرب تحدثت عن هذه التحركات التصعيد في المنطقة بأنه لن يسمح لأي تصعيد قد يضر بأمن المنطقة، لماذا ترى بأن تحرك الميليشيات الأخير وما تلاه من تصريحات من هذه الدول قد يمثل شيء مختلف لم يتغير
0: في أثناء حرب 39 يوم تقريبا في مارس وإبريل كان في اتهامات لهذه الميليشيات باستهداف دول المنطقة وخوطبت الحكومة العراقية عن طريق الخارجية
1: صحيح،
0: ولكن لم يكن هناك ردة فعل إلا أنهم شكلت لجنة للتحقيق، وتشكيل اللجان هذا دائما يستمر سنوات. الاستهدافات الأخيرة في 27 28 29 3 أيام على المكارب السعودية وضعت قواعد اشتباك جديدة بعد رد الرياض. تغيرت قواعد الاشتباك في المنطقة، تغيرت الخطوط الحمراء أصبحت أكثر وضوحا سواء من السعودية من الأردن ومن سوريا.
1: لكن لماذا تربط التحرك السعودي بإيران بإيران؟
0: لأنه يتضمن رسالة للداعمين، لأن لا ننسى أن
2: الوكلاء
0: السعودي ذكر
1: للوكلاء
0: الميليشيات الولائية الإيرانية
1: ولكن الوكلاء ولكن معلش خلينا نزيد نضغط حتى نفهم شوية الموضوع، لماذا لا يعتبر مساعدة للحكومة العراقية التي أكدت من خلال تصريحاتها بأنها لم تعد قادرة على ضبط البعث؟
0: لا حرج في ذلك
2: طبعا،
0: ولكن إذ ما رغبت فعل الحكومة الإيرانية أن تسرع هذا الأمر، من الممكن أن تطلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بشكل دائم في العراق، من الممكن أن تنسق مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط الجيران لتزويدها بمعلومات استخباراتية مهمة عن هذه الجماعات لكي تستطيع العمل بفعالية على الأرض. ولكن حتى هذه الرسائل هي من السعودية والأردن وسوريا هي موجهة لإيران أيضا بأن كلفة التصعيد ستكون على إيران وليست على دول المنطقة.
2: على كل أستاذ ريم يعني اليوم حتى داخل العراق نضج شيء أكثر مما كان سابقا، يعني إذا شفت تصريحات السيد مقتدى الصدر قبل أسبوع قال هذه الميليشيات الوقحة التي تورط العراق وتدخلنا بحرب لا قبل لنا بها ولا نريدها، أيضا الجهود اللي بتقوم فيها رئيس الوزراء في محاولة استعادة حالة العراق وعافية العراق شيء مهم أنه يدعم. يعني اليوم السعودية صبرت طويلا، الأردن صبر كثيرا، سوريا تصبر أكثر، هذه الحالة هي استعادة الوضع بالعراق لكي لا تجد هذه الميليشياويات نفس ما فوق الوطني لتصبح عميلة
1: للولي الفقيه في طهران. هو لهذا السبب بالتحديد بعد الفاصل سنطرح السؤال كيف يمكن التعامل على ضوء كل هذا الأمر الواقع الذي فرضته كل الأطراف سواء في الداخل الإيراني أو كذلك فيما يتعلق بالمنطقة مع كل هذه المتغيرات، بمعنى هل سنبقى في إطار المناورات الكلامية محاولة التصريح للتصعيد وضبط الأمور أو أن الموضوع قادر أن ينفلت ومن المسؤول عن ذلك؟ بعد فاصل قصير

نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول قراءة الواقع اليوم، المرحلة من هذا التصعيد في آخر التطورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم مهلة لم يحددها في الواقع، لم يحدد سقف زمني معين لهذه المهلة، ولكن قال بأن مخرجاتها إما ستكون متعلقة بعودة إيران للجلوس على طاولة المفاوضات، أو ستكون حربا منقطعة النظير. وقال جهزنا بعض السيناريوهات المحتملة. وخلينا نذكر بتصريح ترامب في الواقع الذي أكد بأنه أوقف ضرب إيران بطلب من بعض دول الخليج ودول الشرق الأوسط، ولكن يقول نحن جاهزون للقتال بقوة لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا ما قاله في الواقع في تغريدته. يقول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تأهب كامل وجاهزة للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من القوة والقدرات العسكرية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك تلقينا للتو طلبا من إيران ومن دول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم على أساس أنه تم. في كل الحالات نحن سنعود لهذه الورقة، ولكن خلينا شوية نذكر بخسائر الولايات المتحدة الأمريكية، ربما نفهم أكثر هذا التصريح الأمريكي. كشفت صحيفة الستريت جورنال أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون قدرت تكلفة أو كلفة الحرب على إيران بنحو 29 مليار دولار، وذلك حتى شهر مايو الماضي. تشمل هذه التكلفة وفق التقديرات الإنفاق على العمليات الجوية والبحرية والذخائر والصواريخ ونشر القوات ودعم لوجستي، إلى جانب تكاليف حماية القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. ولكن نحن صحيح تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن الخسائر الإيرانية، منذ لحظات تحدثنا عن خسائر الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل ما قدرته وزارة الحرب، ولكن هناك كذلك تقديرات لخسائر دول الخليج من إغلاق مضيق هرمز، قبل الحديث حتى عن الخسائر المتعلقة بالضربات الإيرانية على هذه الدول. تقديرات تقريبا تتعلق أو تحاكي 15 مليار دولار خلال الفترة الأولى من الحرب. هذه خسائر دول الخليج فقط من إغلاق مضيق هرمز، هذا ما كانت تحدثت عنه صحيفة فاينانشال تايمز، وهذه تقديراتها، حيث قدرت خسائر إيرادات الطاقة الخليجية بأكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة الأولى من هذه الحرب. وهنا يطرح السؤال، بكل هذه التعقيدات المعقدة كما تعقيد المعقد كما وصفه الدكتور عبد المنعم، ما السيناريوهات المحتملة؟ نحن لدينا فاهمين للمنطق الأمريكي، استوعبنا

0: بعد كل هذا الوقت. موقف ترامب وطريقة مناوراته وطريقة أخذ ورد، استوعبنا طريقة تفكير إيران والإيديولوجيا والدولة والنظام وأهمية كل هذا لديها. طيب، هل نحن أمام فترة زمنية ستحددها الظروف طولها من قصرها؟ الظروف هي التي ستحددها، أو هناك مؤشرات لشيء تتوجه له الأمور أكثر فأكثر؟
1: لو أخذنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم بالتحديد بسبب تزامنها مع تصريحات ترامب، لا نشاهد هناك نوع من الليونة أو المرونة، بالعكس نسمع نوع من المكابرة التي كانت تطوي على كافة تصريحات المسؤولين الإيرانيين. أكثر من ذلك، القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية قال بأننا استخدمنا واستغلينا فرصة مذكرة التفاهم، فاستطعنا خلال هذه الفرصة التي استفدنا منها بشكل جيد أن نعيد الأسلحة ونجدد الأسلحة ونقوم بتصليح وترميم السلاح الذي خسرناه، وأكثر من ذلك استخدمنا سلاح جديد، والمسيرات الأخيرة التي أطلقناها هي كانت خلال تم إنتاجها خلال فترة مذكرة التفاهم. نعم. هذا التصريح يعطي لنا صورة ويساعدنا للنظر إلى السيناريوهات المحتملة. أنا أعتقد بأن السيناريو الأول، إيران لا تريد أن تتراجع عن مضيق هرمز، وهذا واضح جدا اليوم، تكرر خلال الأيام الماضية تكرر.
0: ما الذي يعنيه لا تريد أن تتراجع عن مضيق هرمز؟ بمعنى أنه نحن أمام مرحلة تاريخية سيعاود فيه تفصيل طريقة التعامل مع مضيق هرمز، ومنها المضايق البحرية. هذا خطير على فكرة.
1: له بعدين المسألة. البعد الأول، إيران بعد أن رأت تأثير مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، هي قد لم تكن تتوقع بأن هذا التأثير يبلغ هذه الدرجة. شهدت بأن لديها ورقة استراتيجية بإمكانها تلعبها في المستقبل في أي أزمة مع العالم، مع دول الخليج، مع العالم،
0: وبالتالي لن تتراجع بأي ثمن كان عن مضيق هرمز.
2: تضاعفها بمضيق باب المندب.
0: تعتقد
2: أنا
0: ذلك؟
2: عايز أقول إن العامل،
0: ولكن فقط لديك ثاني وثالث سيناريو، ثاني وثالث باختصار.
1: السيناريو الثاني، أعتقد بأنه إيران تستمر في حرب الاستنزاف أيضا، وهي تنتظر الانتخابات الأمريكية.
0: صحيح،
1: ولكن
0: مصفي.
1: لا يوجد ضمان بأن هذه الانتخابات خسر أم ربح ستكون لصالح
0: وثالث.
1: إيران.
0: السيناريو الثالث هذا هو.
2: يعني هو المتغير في رأيي الجديد في الموضوع أن وجود التحالف الجهة بمبادرة سعودية، لأنه بيخلق عنصر متغير جديد في المعادلة ما بين الاستنزاف اللي هي الاستراتيجية الإيرانية والديجريدينج أو تقليل الفاعلية، لغاية ما يقولوا على الناحية التانية من الناحية الأمريكية. أنا مش شايف أي خيال أمريكي جديد، مفيش جنرال شيب تقول إن إحنا من الممكن، عندهم خوف شديد جدا من الديبلويمنت بتاع البوتس إن ذا جراوند، إن هي ما يخشوش إيران خالص، إنما يقدروا ياخدوا كل الجزر، كل الجزر، ويقدروا يعملوا شلل أيضا
0: عسكريا
2: على على على الحديدة.
0: خلينا نسأل
2: أكمل بس المنطق اللي أنا بقول، لأنه المتغير ده يقدر ينزع الشرعية عن كل الميليشيات. يعني لما يطلع مصر والسعودية وكل البلاد اللي موجودة وباكستان، دول إسلامية وعارفة ربنا كويس، تقول إن الناس دول مش مقاومة، دول جماعة يعني يا إما طيشين يا إما إن هم أصلا عملاء فعلا لهذا النظام. فإحنا إيه؟ إن إحنا ننزع عنهم الشرعية الأخلاقية والفكرية والقومية والوطنية. اثنين، دعم كامل لكل الحكومات الموجودة في الدولة اللبنانية والدولة العراقية والدولة اليمنية، هي الحكومات الشرعية هي دي اللي يكون، يعني يبقى فيه حصار شديد على لا شرعية توجد في هدم هذه الدول.
0: نعم.
2: رأي تاني، إن هي التدخل في إدارة هذه الحرب، لأنه زي ما أنا قلت كده بقى، سيادة العميد يقدر يضيف أو يصحح، يعني أنا مش شايف جنرال شيب خالص في الموضوع.

0: لانه اللي بيتحمل مين؟ انا ببص هنا ان الثروه بتاعتنا، الثروه العربيه اللي قايمه على النفط وقايمه على دول الخليج وقايمه على الدوله الوطنيه، هي في الحقيقه اللي بتخسر مستقبلها، لانه استراتيجيتها وكلامها كله عوده الاستقرار. محدش بيقول لحد عيب على انك عايز عوده الاستقرار، فدي حاجه محتاجه الاستراتيجيه بتاعتها.
1: خليني نفهم اكثر من سيد العميد فيما يتعلق بالجزر، كذلك اشار الدكتور الى اي مدى هناك
2: الكلية. الجزر احنا لو لاحظنا ان استهدافات 13 يوم الماضي اللي كانت في يوليو الماضي ركزت على الجزر وركزت على منطقه مضيق هرمز وركزت على الساحل اسف الشرقي وصولا الى جابر. هذه كلها تم نزع التهديد تقريبا منها بشكل كبير جدا. هذه من الممكن ان تعطي القدرات الولايات المتحده الامريكيه لعمل لنقل قوات خاصه على المضيق اكثر من الجزر، لان الجزر قد تكون مستهدفه بطريقه مباشره.
1: ولكن اسمح لي سيد العميد، خليني ادقق معك في هذه تقول بانه باستهداف هذه الجزر الغى الجانب الامريكي تهديداتها، ولكن هناك فرق بين الغاء تهديداتها وبين محاوله احتلالها. مسك الارض واحتلالها.
2: احتلال مشكله احتلال الجزر الصغيره المتواجده مثل ابو موسى، طنب الصغرى، طنب الكبرى وقشم وما الى ذلك من الجزر المتواجدة، المشكلة أنها تكون مرصودة وسهل استهدافها وصغيرة الحجم،
1: فلذلك حتى من الجانب الإيراني
2: الإيراني سيستهدفها. فلذلك قد تكون العمليات الخاصة على منطقة المضيق وحرمان القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من الامدادات من العمق. احنا شاهدنا استهداف جسرين في الشمال والشمال الغربي من بندر عباس، هذا دليل بأن هناك تحضير لعملية وقد تكون خطة لم تنفذ حتى هذه اللحظة للسيطرة على هذه المنطقة. ولكن الدكتور ذكر نقطة مهمة جدا إذا سمحتي لي، وهي تدخل ضمن إحدى السيناريوهات العسكرية اللي هو باب المندب. يعني السيناريوهات العسكرية أستطيع الحديث عن مجموعة، ولكن أهم ثلاثة: المفاوضات أن إيران تفاوض تفاوض جزئي على الملفين الرئيسيين أو الكرتين المهمين. النقطة الثانية هي وهو المتوقع اللي هي السيناريو الآخر، هو استمرار حرب الاستنزاف لأن له فعالية كبيرة جدا. وحنا لاحظنا استنزاف السابق في الحصار السابق، يعني كانت فيه مؤشرات أن الدولة الإيرانية أصبحت على مشارف الخطورة، خصوصا مع خفض الإنتاج من منابع النفط وامتلاء الخزانات التي على الأرض واستخدام التخزين العام، فهذه نقطة مهمة جدا. الثالث وهو الأهم والمرتبط في باب المندب، وقد تكون دول المنطقة المملكة العربية السعودية سبقت هذا الكرت، هو الانفجار الواسع في المنطقة، لأنه لن يحدث انفجار إلا بمجموعة تقريبا من لنقل المؤشرات، استهداف وتعطيل حامل الطائرات، إغراق سفينة حربية أمريكية، مقتل عدد كبير من الأمريكان، استخدام الوكلاء لإغلاق باب المندب، لأن الاقتصاد العالمي لا يستطيع التحمل بإغلاق مضيقين مهمين. باب المندب الجماعة الحوثيين حاولت إغلاقه، ولكن تشكيل التحالف الدفاعي الجديد، وخصوصا أنا أعطي وجهة نظر شخصية، أننا نشاهد الرباعية أصبحت دورها في المنطقة وفي الشرق الأوسط الكبير واضح جدا. نتحدث عن السعودية، مصر، تركيا وباكستان، هم متواجدين في هذا التحالف، فلذلك هذا التحالف سبق استخدام هذه الورقة من قبل الإيرانيين لمنع التصعيد وانفجار المنطقة.
1: وقبل الذهاب إلى الدكتور مهند، من هنا تأتي قراءة حضرتك بأن هذا التحالف الجديد وهذه التحضيرات الجديدة تربطها ربما بمحاولة سعودية لتأجيل؟
2: لا، أربطها بمنع استخدام هذه
1: الاتصال الهاتفي بين
2: اتصال سمو ولي عهد مع ترامب له مجموعة من النقاط. سمحتي لي، يعني ذكر البيان من وكالة الأنباء السعودية أنه تغليب لغة الحوار، حين نتحدث أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا ويجب أن تعطى الدبلوماسية فرصة أخيرة. ذكر أن منع الانجرار إلى صراع أوسع، وهذه رسالة مهمة جدا من الرياض بأن الضربات الكبيرة التي تحدث عنها ترامب ستكون ردة فعلها في المنطقة كاملة. صحيح. أي أننا نتحرك للانزلاق بشكل كبير، ولكن الأهم في هذه النقطة الرياض تسعى أن يكون نجاح الردع دون حرب، وهذا هو الأنجع لدول المنطقة. الرياض لم تنتقد تواجد القوات الأمريكية ولم تنتقد الحشد الأمريكي، ما حدث هو طلب لتأجيل هذه الضربة وإعطاء الفرصة الأخيرة. وطبعا أشار أيضا البيان عن العلاقات الاستثنائية بين الرياض وواشنطن في المجال كاملة، لذلك هي

0: تحاول منع التصعيد في هذه الفترة وإعطاء الدبلوماسية فرصة قدر المستطاع. لذلك شاهدنا تغريدة الرئيس ترامب عندما تحدث أنه إعطاء فرصة ولكن لم يحدد الوقت، هذا يعطيه شخصيا والحكومة الأمريكية مساحة من المناورة، لذلك لم يحدد الوقت ولكن أعطيت فرصة لإيران ونتمنى إن شاء الله خير.
1: فرصة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا لا نذكر الولايات المتحدة الأمريكية؟ البعض كذلك يحملها نفس ما تتحمله إيران من مسؤولية، لأنه نذكر بأن أول من أطلق أول رصاص على الداخل الإيراني فيما كانت علاقة إيران، هكذا يقول الإيرانيون، فيما كانت علاقة إيران بدأت تتحسن شيء فشيء مع دول المنطقة السعودية بعد اجتماع بكين، بدأت الأمور على الأقل تبني شيء اقتصادي جديد، تبادل الاستثمارات، التنمية، أتت الضربة الأمريكية. فهنا كذلك ليست هناك مسؤولية أمريكية لتخفيف هذا التصعيد ولوقف هذه الحرب؟
2: ما في علاقة،
1: نسمع دكتور مبذير نرجع،
2: ما في علاقة حسنة لإيران مع المنطقة العربية منذ 40 عام، في محاولات تجميد وإقناع إيران بأن يكون دولة جارة تاريخية حضارية، وكلام يعني لم يأتي أكله عند الإيرانيين أبدا.
1: هذا أليس مدخل لاحتواء إيران؟
2: يعني القصة أنه الفكرة هي من يجلس في الطابق الأخير في صناعة القرار في إيران. اليوم الذين يجلسون كلهم متشددين، كلهم يريدون إبقاء النظام بحجة وكل هذه العسكرة وكل هذه حرب الاستنزاف لكي لا تؤجل أسئلة الحسم الداخلية والتغيير وما إلى ذلك. بالمقابل أمريكا عندها أخطاء، إيران دولة معتدى عليها وفق التوصيف اللي تفضلت فيه، لكن إيران
1: وفق الواقع مش التوصيف،
2: أول إيران اعتدت على كل الدول
1: العربية،
2: اعتدت أثارت بلابل في كل الدول العربية، ضررت بلاد، قتلت ناس، صنفت الناس مذهبيا،
1: ولكن الحل هو فتح حرب دون إنهائها أو دون إدراك كيف ننهيها.
2: تمام، هلا في فرق بين فائض القوة الأمريكية التي تلوح فيها أمريكا في كل مكان في العالم ويريد أن يخوض حروب ترامب في أي مكان، وبين القدرة على الاستجابة اللي موجودة اليوم في إيران.
1: نعم.
2: فرق بين فائض القوة وفرق القدرة على الاستجابة والبقاء، هذا أمر يعني بده يحسم الزمن. ليست اليوم إيران مضطرة أنها ترفع الراية وتقول للأمريكان إحنا خلص تعالوا نوقع معكم على شيء، في شروط، في إمكانيات، في لحظة استواء بدها تصير للأهداف وتحقيقها وطنيا أو غير وطنيا أو إقليميا. يعني اليوم لما نحكي عن تقديرات الضرر الاقتصادي، ترامب لو استمر بالحصار الأول فعلا ألمهم بشكل كبير،
0: كادت انتصر.
2: فجأة أنهى الحصار، فجأة عدنا لمذكرة التفاهم، فجأة عدنا للتصعيد. يعني بنحكي زي ما تفضل الأستاذ مسعود عن تقريبا 435 مليون يوميا، ما يعادل 270 مليار خسائر فادحة بالنسبة للدولة، لكن هذا لا يعني شيء أمام عند الناس الرؤوس الحامية الموجودة.
3: الحرب العراقية الإيرانية، أنا أعتقد بأن السياسة الإيرانية لم تتغير كثيرا من 1979 إلى يومنا هذا. لماذا؟ عندما
1: 30 ثانية
3: لا أعود لأنه مفروض
1: خلينا نعود للموضوع في 30 ثانية ممكن نلخص.
4: برضو أنا معول على التحالف لأنه زي ما يقول التعقيد التعقيد بسبب تركيب حروب على بعضها. التحالف في المجموعة اللي هي أدت الاعتراف بدولة فلسطين، والاعتراف بدولة فلسطين أدى إلى مبادرة السلام بتاع ترامب. عندنا مسالك كثيرة، أنا بتحدث هنا عن استراتيجية متكاملة للتعامل مع التعقيد اللي احنا
1: نعم. هو في كل الحالات
0: ولكنها تصب على
1: هو في كل الحالات الموضوع هذا سنعود له الأكيد، سننتظر ما ستحمله الساعات القادمة لمحاولة فهم كيف ستدار الأمور وخاصة ما الذي سيتغير من خلال هذه الإدارة الجديدة. غدا نلتقي بإذن الله، شكرا للجميع، شكرا للمتابعة، السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
1: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
0: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
1: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
0: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
5: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
7: إلى الرياضة.
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
7: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
13: تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
13: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
14: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
15: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
16: في مرحلة مواجهة
17: نتناول اليوم كتاب

0: تردد في الأخبار إنه دول الخليج
1: العربية اف ام الأقرب إليك.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: العربية اف ام

0: من هدنة تبدو هادئة في ظاهرها إلى تحركات عسكرية ترسم في الخفاء. من رسائل ردع متبادلة بين واشنطن وطهران إلى عراق يقف على خط تماس إقليمي دقيق. حراكات تختفي بين ضجيجها مشاورات سرية. بينما يخطط آخرون لتوسيع الضغط عبر فصائل وميليشيات مختلفة. في الشارع السياسي نفتح أهم الملفات وتتابعون في هذه الحلقة. اتصال الأمير محمد مع ترامب يفتح نافذة الدبلوماسية ويختبر شروطها. هدنة تكتيكية، كيف تستعد إيران لحرب أطول عبر شبكة الوكلاء؟ وبين إعادة التسلح والإنذار الأمريكي رسائل متبادلة على حافة التصعيد. تحت ضغوط نفوذ إيران وتحذيرات العمق العربي، العراق يدرس خياراته.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية أف أم من الرياض، وأنا حسن الطرزي. في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، شدد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أولوية تغليب لغة الحوار كمسار أساسي لخفض التصعيد في المنطقة.

0: نستعرض المزيد من التفاصيل في هذا التقرير قبل أن نفتح الحوار.
1: ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب حشد كل الجهود الممكنة للدفع باتجاه التهدئة، وبما يمهد الطريق أمام حلول دبلوماسية تكون قادرة بالفعل على تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر الأمير محمد من الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الإقليم لتصل تداعياتها إلى الأمن الدولي برمته. قبل هذا الاتصال بساعات، كانت دول المنطقة تراقب المشهد بحذر وترقب كبيرين في أعقاب إعلان ترامب عزمه توجيه ضربة جديدة لإيران التي لم تمتثل بعد للمطالبات الأمريكية وشروط التفاوض على حد تعضير الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وفاجأ الجميع عندما أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الموافقة على إلغاء هجوم كان مطروحاً ضد إيران، وأوضح عبر منصة تروث سوشيال أن طهران وعدداً من دول الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي عمل عسكري. ترامب ربط قراره الأخير بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق شامل مع إيران يتضمن فتحاً فورياً وكاملاً لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، وقال إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة هذا التوجه، ودعا إلى الشروع الفوري في العمل على تحقيقه.
0: وبين منطق القوة وشروط التهدئة، تبدو المنطقة اليوم أمام اختبار حاسم، إما أن تنتصر الدبلوماسية على حافة الهاوية أو ينزلق الجميع إلى مواجهة لا يمكن التوقع بشأن نهايتها. للبحث في تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفينا المحلل السياسي بشار جرار من واشنطن والمختص بالأمن القومي والاستراتيجي عرب صخر من بيروت. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ بشار من واشنطن. أستاذ بشار، أنت تعتقد أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة لإيران وقد لا يطول الوقت قبل إعادة النظر فيها من جديد، لماذا؟
2: بالفعل أشكرك أخي حسن، أنا سعيد لمعية سيادة العميد من بيروت. باعتقادي الذي يجري باقتباس الرئيس ترامب نفسه، locked and loaded هو يقول، بمعنى أن الطلقة في بيت النار وليس فقط الإصبع الزناد، لا، هو مركز على الهدف. الهدف ما زال حتى الآن هو تعديل سلوك إيران الخبيث في المنطقة، هكذا كانوا يسميه في الولايات الأولى. ماركو روبيو في آخر مقابلة مع فوكس نيوز السبت أمس يعني قال بأنه القضية لم تكن يوما الرغبة بتغيير النظام، ولكن بالمقابل قال ووضح بأنه المطلوب أن السلوك يتغير، بمعنى فتح مضيق هرمز وعدم اعتبار هذه الورقة ورقة تفاوضية ولا ورقة ابتزاز، بمعنى عدم السماح بما يسمى تصدير الثورة. هو يريد تغيير في النهج، بمعنى كأن يلغي طبيعة هذا النظام. والشيء المهم اللافت كان بتأكيد الرئيس ترامب أخي حسن، وهذا لا يغيب عن بال المشاهد والمستمع الكريم، بأنه عندما قال بأنه هذا لن يطول لأنه عبر عن استياءه وغضبه، هذا المصطلح اللي استخدمه، غضب، عندما قال في الاجتماع الأول في تاريخ أمريكا الذي يكون أمام الصحافة وهو في كامب ديفيد، عندما قال نبحث الملف النووي 7 ساعات مع المفاوضين، بعدها يزعمون أننا نبحث شيئا، وهذا الأمر يقول 10 دقائق كافية، 10 دقائق كافية لحسب هذه المسألة. لذلك هو لن يطول الآن هذا، وأختم بها، كل المؤشرات التي تتعلق بجهوزية الولايات المتحدة لتوجيه ضربات وربما الأخطر وغير المسبوق، جهوزية الحلفاء لضرب عملاء إيران في حال أن تكررت التجاوزات على الخطوط الحمر الآن أصبحت غير مسبوقة، لأنه الآن هذا وعيد أمريكي ربطوا بأنه إسرائيل متفقة معه بأنه لن تقوم بضرب إيران إن امتثلت لهذه الفرصة، وهو يعطي نوع من التعهد العلني للمملكة

0: العربية السعودية ودول أخرى صديقة في الإقليم بأنه سيعلق الضربة لكنه لن يلغيها ما لم تقم إيران في غضون ربما يومين أو ثلاثة للإعلان عن اتفاق يضمن عدم استمرار ممارسات إيران العدائية.
1: عميد يعرب، أنت ترى في المقابل أن ترامب يؤذي الشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد، وترى أنه يبحث عن صفقة ولا يبحث عن حسم، لماذا؟
2: مساء الخير، تحياتي لك سيد حسن والسيد جرار من واشنطن والمشاهدين الكرام. برأيي هذا Let's make America great again الشعار الذي أسس عليه ترامب للفوز في الانتخابات والممارسة على الأرض تدل عكس ذلك تقريبا، أو للذي لا يطلع باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي كيف تنصف وكيف تكون وكيف هو مسار العمليات التنفيذية على الأرض إن كانت عسكريا أو دبلوماسيا أو تفاوضيا أو بوسائل أخرى، من منطلق أن أمريكا لها الريادة العالمية، لكن هذه الريادة العالمية وهذه لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى اصطدمت بالحائط الإيراني، ليس لأن هذا الحائط الإيراني هو صلب أو أنه منيع، لكن عدم التصرف بشكل سليم وعدم وجود استراتيجية واضحة، أو يمكن أنه ليس هناك استراتيجية أو استراتيجية الغموض التي الهدام وليس البناء هي ما جعلت هذا الحائط منيعا بوجه الإدارة الأمريكية. نقول ذلك لماذا؟ الجواب أنا كعسكري وكاستراتيجي وكمراقب لهذه الأمور، ما أنجزته في العسكر إن لم تستثمره في السياسة كأنك لم تنجز شيئا. بعد أن تم القضاء على ثلاثة أرباع القدرات الإيرانية بأكملها بنيويا وعسكريا وأمنيا وتصنيعيا وبالستيا ومسيرتيا إلى آخره، توقفت الحرب قبل تسديد الضربة القاضية، وكان لدى إدارة ترامب كل الوقت، الآن ليس لديهم الوقت ولإيران كل الوقت. هذه هي الإشكالية، وفي تم تجديدها في 14 ليلة، وكنا كذلك، أنا أتكلم كعسكري، كنا نراقب ونقول أن هذه 14 ليلة أو 12 ليلة هي تجديد للحرب، إنما بطريقة أخرى وباستراتيجية أخرى، هي مرحلة أولى تأسيسية لإنشاء موطئ قدم على مضيق هرمز، أو هذا القوس الذي يحيط بمضيق هرمز، يعني بندر عباس والجزر التي تحتوي هذه المنطقة، أو كامل الساحل حيث تم ضرب وتجريد كامل الساحل، وهذا بالدليل أنه خطوة أولى لمرحلة ثانية، توقفت الحرب مرة ثانية. ثم ثالثا وأخيرا كي لا أطيل، جدد التهديد ترامب، وكان فعلا تهديدا صارما وحاسما وحازما وكاسحا، وهناك عامل جديد، أعيدت إسرائيل إلى حلبة الاشتراك في الحرب وإذ أوقف الحرب فجأة. طبعا هناك معايير قد تكلم عنها السيد جرار، لا أريد أن أكررها.
1: طيب أستاذ بشار، إذن يعني مثل ما لاحظت العميد يعرب يتحدث عن اصطدام ترامب بحائط إيراني بالمعنى الذي فسره طبعا العميد، وتحدث عن غموض هدام في موقف الإدارة الأمريكية. اليوم أمام هذه المعطيات اللي أشرت حضرتك إلى جانب منها وقلت أنه ترامب أبدى امتعاضه من المفاوضين الإيرانيين، الموضوع الذي ينجز في 10 دقائق يستغرق 7 ساعات، أنا أود أن أسأل حضرتك، ألا ترى أنه صوابية في حديث البعض في الشارع العربي اليوم، في الشارع السياسي بشكل عام، يقولون ترامب ضيع فرصة جديدة؟
0: حسن، أنا أشكرك، وبأمانة أقول بأن هذه التساؤلات كلها معقولة مبررة، وأنت تلتقطها حتى من تغريدات المشاركين في برنامجك بطرحها في بداية النقاش، ولكن بالفعل هناك من عبر عن استياءه من أكثر المقربين لترامب من وسط الرسمي أو حتى بالأوساط الشعبية، التي كانت دائما تدافع عن شعار ترامب، وصلت ام تي جي مثلا، وصلت قالت هذا خان،

0: ترامب خان ثقة الناخب الأمريكي. طبعا هو في مشكلة بينهم بموضوع انتخابات جورجيا، ولكن بالفعل هناك من يقول إنه زادت الأمور عن حدها، بمعنى ليس فقط غموض هدام، لا، هو غموض لم يبقي شيء للهيبة. لذلك أنا لا أتحرج بأن أقول بالفعل هذا أمر ضاغط على ترامب، ولكن بمجرد أن نذكر كل المرات السابقة التي استخدم فيها ترامب القوة والتي حققت نتائج، إما أنه كان لا يتحدث في الموضوع على الإطلاق وتم ما تم، وفي هذه مثلا إشارة لتصفيته للبغدادي، لقاسم سليماني وأبو المهندس، لسكوته وسماحه للضربات النوعية الإسرائيلية اللي أدت لتصفية عدة صفوف من عملاء إيران الإقليميين. كل هذا الأمر عزيزي عندما تربطه بالحرب في إيران، تعتقد جازما بأن ترامب يوظف هذا الغموض الهدام على أعدائه، لكنه بناء مع حلفائه. لأنه ما جرى حتى الآن، كل مرة كان يشكو الجانب الإيراني أن المفاوضات الأمريكية كانت على ما يرام، وفجأة ضرب ترامب، لأنه مرة أخرى يذكر واستخدم نفس العبارة locked and loaded، بمعنى الطلقة ببيت النار والعين على الهدف. هذه العمليات أنا لست عسكريا، ولكن سيادة العميد شرحها، والعديد من الخبراء العسكريون يقولون بأن الضربات في العمق الإيراني لا تعني إلا شيئا واحدا، بأن هذه بدايات لما هو قادم. وترامب وصفه بأنه استخدم كلمة تيرور، ليس بمعنى الإرهاب ولكن الرعب. قال الرعب والقوة والعنف الآتي على إيران غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا الأمر يا عزيزي يشير بأنه ترامب إذا أخذ باستخفاف تكون النتائج دائما صادمة. وأنظر النتائج، انظر ما جرى الآن في غزة. في غزة الآن ستبدأ عملية إعادة إعمار البنية التحتية في أغسطس، في هذا الشهر، الشهر الجاري. وتخيل كيف كان موقف حماس حتى بقيادة من هو قريب لإيران الآن مع تسليم السلاح. الآن هذا الأمر خلق واقع سياسي جديد. الآن حزب الله لا يتنمر فقط على السلطة اللبنانية، الآن في مواجهته الشرعية اللبنانية، الشراكة الأمريكية اللبنانية ودول عربية أيضا، يعني كذلك التنمر لعملاء إيران في العراق. الآن أتى الرد أردنيا سعوديا بأنه إن تجاوزته سيكون الضرب على مصادر النيران. هذا كله عزيزي يظهر، وأختم بها، بأنه ترامب عمليا ليس ظاهرة صوتية، لأنه يضع المال والطلقات قبل وبعد هذه التصريحات.
1: عميد يعرب، يعني إذا كانت الحرب هي الوسيلة لتحقيق بعض الأهداف التي تريدها المنطقة، تريدها الولايات المتحدة، وليست هي الغاية، ما المانع إذن من إعطاء فرصة جديدة للحوار ومحاولات التفاوض؟
2: شكرا على هذا السؤال، لكن بهذا الصدد دعني أوضح بطريقة أخرى. الإدارة الأمريكية تتعامل مع إيران كأنها دولة طبيعية، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي الكبير. هذا النظام برهن وبين وأثبت أنه لا يفكر إلا بعقلية ميليشيا وعقلية القرصنة، والأمثلة كثيرة، لا نريد أن نستنفد الوقت في هذا الصدد. عندما أوقف ترامب حرب الأربعين يوم، كان بظنه أن إيران سوف تأتي صاغرة وتستسلم كما كان يطالب هو. انظر كيف غير كل كلامه، وبهذا الظن أنها سوف تأتي صاغرة وتوقع وتوافق على كل شروطه، وحدث العكس. هناك مستمسك جديد لإيران، كانت مستمسكاتها هي مرتكزات القوة، يعني قدراتها النووية. طبعا هي حطمت في حزيران 25 أو أخرت أو عطلت لفترات طويلة، والأدرع المنتشرة في المنطقة والقدرات الباليستية، واستجد مضيق هرمز. فإذا هذه نقاط القوة التي اكتشفت بعضها إيران وهي تتمسك بالبعض الآخر، يعني أنا بثقة أستطيع القول أن إيران مستعدة أن تتخلى عن النووي، لكن هذه الحلقات الدفاعية التي تصلها بالإقليم وتضعها في تماس مباشر مع إسرائيل ودول أخرى، وهذا المستجد مضيق هرمز، هي لن تفرط به أبدا، تفرط بالنووي ولا تفرط بهذه الأمور. وهذا كذلك ما يخفى على ليس الإدارة الأمريكية، إنما على كثيرين غيرها. وأنا لا أدعي هنا

0: أنني أفهم أكثر منهم أنا أو أنني استراتيجي أكثر منهم، لكن بالمراقبة والتصرف الإيراني الميليشياوي وهذه العقلية التي تصل إلى درجة الخرافة في المثالية، وليس المثالية الخرافية يعني، لأن في العلاقات السياسية الدولية هناك الواقعية وهناك المثالية، ليس هناك واقعية، ترامب يتصرف بواقعية وإيران تتصرف بمثالية خرافية لا تتطابق مع بعضها، لذلك نرى هذا التباين وهذا التناقض، وهذا ما سيرشح برأيي أن ترامب سوف يصل إلى قناعة نهائية هو وصل إليها، لكن هناك عدة عوامل أخرت ذلك لا داعي لشرحها، سوف يصل إلى هذه القناعة. ولذلك في حلقة سابقة معك سيد حسن أنا قلت أن إيران تخاف من إسرائيل ولا تخاف من أمريكا نتيجة هذه العوامل، لأن إسرائيل لديها فهم عميق بتعقيدات المنطقة وبتركيبة هذا النظام، وتعرف أين الوجع في هذا النظام على عكس أمريكا، وكذلك الموساد متغلغل لا بل ومستوطن في داخل إيران، والأمثلة كذلك كثيرة.
1: يعني مغرية جدا، مغرية جدا الحقيقة الطرح اللي تفضلت فيه والإجابة اللي وصلتنا من الأستاذ بشار قبل قليل على فتح عدة زوايا ونقاط أخرى في هذا المحور، لكن ارتباطا بقضية الميليشيات اللي أشرت إليها حضرتيكما، خلينا نقلب هذه الصفحة وأعود إليكما بعد قليل. إذن بينما تسابق دول المنطقة الوقت وتتحدى ملامح التصعيد، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن طهران لم تتعامل مع الهدنة باعتبارها استراحة مؤقتة، وإنما فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب أوراقها والاستعداد لمرحلة أكثر تعقيداً من المواجهة. لماذا؟ حازم جوهر يجيب.
2: صحيفة نيويورك تايمز قالت في تقريرها أن إيران تعمل على بلورة تصور لحرب طويلة الأمد من خلال تفعيل شبكة لحلفائها من الفصائل والميليشيات المسلحة في المنطقة بهدف توسيع دائرة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها ورفع كلفة أي مواجهة مباشرة محتملة. وتشير المعلومات إلى أن جنرالات إيرانيين أجروا خلال فترة الهدنة مشاورات سرية مع قادة تلك الفصائل لبحث آليات تنسيق الجهود وتعزيز القدرة على استنزاف الخصوم في حال عودة التصعيد. الحديث هنا يدور عن شبكة نفوذ إقليمية مترابطة اعتمدت عليها طهران لسنوات في إدارة صراعاتها خارج حدودها من خلال أذرع عسكرية تمتد من لبنان إلى اليمن مروراً بالعراق. فقد نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن قيادات بارزة في فيلق القدس كثفت اتصالاتها مع المجموعات الموالية لطهران في كل من لبنان واليمن والعراق في إطار إعادة تنظيم هذا المحور وتحديد أدواره المقبلة. وقالت الصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني سعى إلى سد بعض الثغرات في لبنان وتعزيز حضور حلفائه على الأرض، بينما استمر المستشارون الإيرانيون في العمل عن قرب مع الفصائل المسلحة في العراق ضمن شبكات نفوذ تسعى طهران من خلالها للحفاظ على تأثيرها الإقليمي وتوسيعه.
1: وفي كواليس الهدنة لا يبدو أن الحرب توقفت، بل تغيرت قواعدها وأعيد رسم خطوطها ربما بانتظار لحظة الانفجار الكبير. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين المحلل السياسي بشار جرار من واشنطن، ومن بيروت معنا المختص بالأمن القومي والاستراتيجية العميد يعرب صخر. أستاذ بشار، يعني في ظل ما ورد من تفاصيل في تقرير نيويورك تايمز، هل يمكن لواشنطن في هذه المرحلة احتواء هذا النمط من الحروب غير المباشرة من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع إذا ما كان الخيار المفضل لدى ترامب الآن هو التريث؟
3: عزيزي، هو الاحتواء كسياسة لا بأس بها، لكن لو أثمرت، هذه بدأها جيمي كارتر وبعد ذلك تعاقبت الرئاسات بين جمهورية وديمقراطية وتبين أن الخطر لابد من التعامل معه. يعني بقاء التشبيه اللي استخدمه سيادة العميد عريب قبل قليل، بالفعل هو يتصرف ترامب يفاوض كمنطقي كرأس دولة لديها مؤسسات، ويعتقد أن النظام الإيراني يتصرف كذلك، ولكن هي عقلية فيها مسخ، لأنه هي ميليشيا من جهة، عصابة من جهة، وأيضا دولة. لا تستطيع أن تنكر بأنه إيران دولة تاريخيا قديمة. المشكلة أين؟ المشكلة بأن عندما يكون الاحتواء

0: لنظام قائم على التمدد وقائم على العدوانية فلا سبيل للاحتواء. عليك أن تكافح ما وصفه ترامب بسرطان العالم. سرطان العالم معروف، يعني الانالوجي معروفة، أنت تقضي على السرطان بوقت مبكر استباقيا وقائيا وإلا استفحل. لذلك لا يمكن هذا المرور بخفة على ما قاله ماركو روبيو. ماركو روبيو معروف العمق اللي يتحدث فيه، هذا سيناتور مخضرم قبل أن يكون وزير خارجية، والعين عليه الآن، ربما أسهمه ارتفعت على جيدي فانس، بأنه عندما قال المشكلة بأن إيران عليها، لم يتحدث فقط عن نووي، أن تكف عن مشروع تصدير الثورة وفرض عقيدتها أو فهمها أو خرافتها، كما قال العميد عرايب، لأنه بالفعل يعرب. لأن المشكلة القائمة في إيران الآن، من يحكم إيران؟ لم تعد نظام ولاية فقيه، من يحكم الآن وحيدي. بدأت ترديد المبررات أنه لم يستطيعوا تقديم حتى تسجيل صوتي لخامنئي الابن، لأنه يخشون من الاختراقات كما وصفها الموساد والسي آي اي وغيرها من الأجهزة. وهذا يعني أنه أنت عندك الآن عصابة أو ميليشيا بلا رأس، وهذا يزيد من تعقيد الأمور في التفاوض. لذلك لا ينفع الاحتواء مع متنمر، مع نظام عدائي توسعي آخر العلاج كي. وهذه مرة أخرى باعتقادي الفرصة الأخيرة لما يسمى المشرقة الدبلوماسية، بأنه أعطينا إيران كل الفرص، أعطينا العملاء، وأنا أرفض تسمية الأدوات أو الأذرع أو لأنه يعني شرحت ذلك في لقاء سابق، هؤلاء عملاء لأنه ينفذون أوامر حرس ملالي إيران على حساب مصالحهم الوطنية، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو ساحات أخرى. والذي يجري الآن بأن ترامب يضع الجميع أمام مسؤولياته، أصبح الباب المندب وبحر الأحمر مسؤولية تحالف دولي، هذا مرتبط بشكل أو بآخر، وإن لم يكن هذا الأمر يعني في إشارة إليه، هو مرتبط عمليا بمضيق هرمز وقناة السويس. لذلك بصرف النظر اعترفت إيران هي استهدفت ضميات أم لا، الذي يشير بأن النظام الإيراني وعملاء إيران مصرين على هذه المواجهة. لذلك ترامب يريد أن يقول أنا قدمت كل ما بإمكاني، ومرة أخرى الوساطة السعودية تغير في القرار الأمريكي في لحظات حرجة. حدث ذلك في موضوع سوريا، موضوع السودان، والآن واضح مرة أخرى ربما الأخيرة في الملف الإيراني.
1: أستاذي عرب، يعني ربما تابعت ردود الفعل منذ صباح اليوم في ساعات مبكرة من صباح اليوم على قرار الرئيس الأمريكي بتأجيل أو إلغاء الضربة التي كانت مطروحة على الطاولة ضد إيران. هناك تيار يقول بأنه هذا يثبت أن إيران ما زالت قادرة على التعامل مع أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد، وأنه لا تزال طهران تحتفظ ببعض أدوات الردع المطلوبة. هل توافق على هذا التشخيص؟
2: إيران وصلت إلى مرحلة قد أنهكت وضربت كل مقدراتها وجردت من كافة مرتكزات قوتها،
1: لكن لا تزال حتى اللحظة تهدد دول الجوار، ترسل المسيرات إلى مجموعة من دول المنطقة، الأردن ودول الخليج، يعني لا زال لديها بعض القدرات. قبل أيام قصفت قاعدة عسكرية بخمس صواريخ.
2: نحن لا نقول أن إيران انتهت، نحن نقول أن إيران قد ضربت في ضربات موجعة أثرتها سنوات وعقود إلى الوراء، ومرتكزات القوة التي لديها والتي شرحناها كذلك ضربت وقوضت بشكل كبير. لكن توقف الحرب، توقف ما بين الحربين، هو ما أتاح لإيران أن تستعيد بعض أنفاسها. وهناك تقرير قد عرض اليوم على الحدث عن وسائل إعلام إيرانية تقول أنهم استغلوا فترة وقف إطلاق النار لاستعادة بعض القدرات ولإحياء طرق التهريب وطرق التواصل مع الصين وروسيا ومصادر أخرى للتزود بالسلاح وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، وليس فقط ذلك والأخطر من ذلك المعلومات الاستخبارية التي كانت تمكنهم من ضرب أماكن حساسة. خذ مثلا قاعدة الصوتي في الأردن التي والأمثلة شاهدة غيرها كثيرا. طبعا هي لا تزال تؤذي، لكن بالإمكان كان بالإمكان

0: إيقافها عند حد معين عسكريا بالوسائل العسكرية،
1: نعم
0: باستمرار الحرب، بعدم تسديد الضربة القاضية وكان بالإمكان، كان الظرف المناسب والوقت المناسب سابقا. هذا ما حدا بإيران إلى

0: عملية اغتيال القادة والرؤوس والصف الأول وحلقات صنع القرار ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز الرادار والدفاع الجوي. إيران مكشوفة وعارية تسرح وتمرح الطائرات الحربية في أجوائها وبمسافات منخفضة.
1: طيب أنا باقي معي دقيقة عميد يعرب، بدي أرجع للأستاذ بشار أخذ منه تعليق سريع على ثلاثة أخبار عاجلة وردت قبل قليل. وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر يبحثون جهود توقيف المواقف توحيد المواقف الرامية لخفض التصعيد، والرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا وإنها ستعزز أمن البلاد والمنطقة. هذا الرئيس وليس المرشد. تعليق سريع من حضرتك أستاذ بشار على هذين الخبرين.
2: بارك الله في متابعتك، أنا كنت معك أيضا أتابع العواجل هذه. أولها وأهمها وحدة الموقف الخليجي الأردني العربي، عمليا هذه الرسالة الأقوى لإيران بأن محاولة اللعب مع أحيانا سلطنة عمان في ملف مضيق هرمز أو الوساطة القطرية في بأن تحدث نوع من الخلخلة في هذه المواقف، جاء الرد مفحما، خاصة الرد الأردني السعودي على أنه أي اعتداء من عملاء إيران من داخل الأراضي العراقية أو غيرها سيقابل بالنار. لأنه واضح الكلام الدبلوماسي والمخاجرة لم تؤتي يعني ثمار مع هؤلاء. النقطة الأخرى مرتبطة بها أنه باسكيان كلما كان الضغط العسكري في وفيه تهديد ووعيد لترامب نسمع صوت عرقجي وباسكيان ولا نسمع وحيدي ولا الرسائل المنسوبة إلى خامنئي الابن. وهذا يؤكد المراوغة والأسلوب الإيراني اللي باعتقادي الآن ترامب ليس بحالة، أسمح لنفسي وأقول نفسية ولا انتخابية، تستطيع تحمل هذه المراوغة الإيرانية. بمعنى إذا كانوا صادقين باسكيان بأن مذكرة التفاهم ستكون محور العلاقات مع أمريكا، هذا يعني ليس ثنائيا، هذا يعني مع كل حلفاء أمريكا إقليميا، هذا يعني ترتيبات اليوم التالي سواء سقط النظام في إيران أو تعدل السلوك.
1: تمام. إذن في لحظة تتقاطع فيها حسابات القوة مع رهانات الدبلوماسية يبقى السؤال الكبير، هل تنقذ التفاهمات الهشة المنطقة من الانفجار أم تؤجل فقط مواجهة كبرى؟ ابقوا معي ولا تذهبوا بعيدا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح اني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي بشار جرار كان معنا من واشنطن، والمختص بالأمن القومي والاستراتيجية العميد يعرب صخر كان معنا من بيروت. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأنا حسن الطرزي. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية دخل العراق على خط المواجهة السياسية والأمنية مع تأكيدات رسمية على ضبط الحدود ومنع الانزلاق إلى صراع أوسع. عن أي شيء نتحدث؟ دالين مهرات والإجابة.
7: خلال اجتماع أمني طارئ شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة على رفض أي استخدام للأراضي العراقية كنقطة انطلاق لتهديد دول الجوار، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع أي خروق محتملة. الاجتماع أسفر عن قرارات بتشكيل لجنة أمنية مشتركة ووضع آليات رادعة تضمن احتواء أي تحركات خارجة عن سيطرة الدولة، إلى جانب تأكيد استعداد القوات المسلحة لإحباط أي تهديد قد ينطلق من داخل

0: للأراضي العراقية. هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط إقليمية متزايدة، إذ كشفت مصادر متطابقة عن تحذير رسمي مباشر من دمشق لبغداد، أكدت فيه سوريا أنها سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية، وأشارت إلى رصد تحركات لميليشيات قرب الحدود المشتركة. وفي السياق ذاته، نقلت مصادر رسمية أردنية أن عمان أبلغت بغداد بوضوح أن المملكة ستتعامل عسكرياً مع أي هجمات تشنها ميليشيات عراقية موالية لإيران باتجاه أراضيها، وأكدت أنها تمتلك معلومات تتعلق بمخططات تستهدف أمن الأردن، وطالبت العراق باتخاذ خطوات حاسمة لاحتواء تلك التهديدات.
1: وبين ضغوط الجوار وتحركات الداخل، يجد العراق نفسه من جديد أمام اختيار واختبار صعبين يتعلقان بفرض سيادة الدولة ومنع تحوله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. للحوار في هذا الموضوع وهو كبير، أرحب بضيفي الكريمين، وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة من عمان، ومعنا من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ من عمان مع معالي الوزير. ما الذي يقلق عمان، وما هي الدوافع التي جعلت المملكة على الصعيد الرسمي توجه رسالة شديدة اللهجة ربما إلى الجانب العراقي؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك أستاذ حسن ولضيفك الكريم من بغداد،
1: أهلا بكم.
2: والمشاهدين والمستمعين. الحقيقة الأردن أولا يعتبر العراق بلد شقيق وجار وحريص جدا عبر كل السنوات والعقود على علاقات طيبة مع أشقائنا بالعراق، ونكن إحنا الأردنيين ودولتنا نكن الاحترام والتقدير للدولة العراقية وللشعب العراقي الشقيق. إحنا الأردن والعراق لا يفترض أنهما ليسا طرفا في هذا الصراع الذي يجري بين الولايات المتحدة وإيران، ولولا أن إيران يعني بادرت بالعدوان على الأردن والخليج ربما سيكون الموقف الخليجي والأردني كما كان في مواجهات 12 يوم موقف مندد بالضربات على إيران. لكن ما يعنينا بالموضوع العراقي والأردن كما يعلم الجميع ويعلم العراقيون جيدا الحرص والسعي الدائم لتطوير العلاقات، هنالك كان في استهداف وعدوان على الأراضي الأردنية كما كان على أراضي أخرى السعودية الكويت من بعض الفصائل وبعض الميليشيات خلال الفترات الماضية خلال شهور هذه الأزمة، وللأسف كان بعض الأحيان بعض هذه الفصائل تعترف بذلك، تنشر فيديوهات بذلك. الحكومة العراقية كانت تبدي مواقف إيجابية جدا وتتحدث بوضوح عن حرصها على العلاقات مع الجانب العربي، لكن مع ذلك لم تكن هذه الفصائل تلتزم بتوجهات ومصالح العراق وتوجهات الحكومة العراقية. فالأردن خلال الفترة الماضية تعرض لعدوان من بعض الفصائل، ولديها أيضا معلومات كما ورد بالأخبار عنكم خلال اليومين الماضيات، لديه معلومات موثقة عن خطط لذلك بشكل واضح. لذلك بادر الأردن بالحديث مع الحكومة العراقية، والأردن يتعامل مع الدولة العراقية ويريدها أن تكون يعني ولا يريد أن يتعامل مع أي فصيل أو جهة، بادر بالحديث معها أن الأردن سيتعامل سيرد على أي فصيل يقوم بالاعتداء على الأراضي الأردنية أو يقوم بإرسال صواريخ أو مسيرات. القصة هي سهلة وبسيطة، الأردن يريد أن لا تكون العراق والجغرافيا العراقية مصدر قلق أو تهديد لأمنه، كما رأينا بالأشقاء بالسعودية عندما قاموا أيضا بفعل عسكري مضاد ورد على هذا الأمر. فالقصة ليست قصة بين الأردن والعراق، القصة سلوك بعض الفصائل وتعاملها السلبي والعدائي وتحولها إلى يعني جزء من الصراع، يعني خدمة خلينا نقول الصراع الإيراني مع الأمريكان، وإحنا لسنا طرف ولا العراق طرف. فالأردن رسالته يطلب من الدولة العراقية أن تمنع هذا وأن تضبط الساحة العراقية وأن تمنع استمرار وجود عدوان أو حالة عدائية من الجغرافيا العراقية تجاه الأردن. هذا الذي تحدث به الأردن ليس في هذه المرة فقط إنما في مرات سابقة، لكن يعني طبعا نحن ندرك المعادلة الداخلية العراقية ولسنا جزء منها ولا نتحدث بها، لكن

0: الكثير يعلم أن الحكومة العراقية الحالية بدأت مسارها بأنها تتحدث عن يعني وحدانية امتلاك السلاح للحكومة، بمعنى هنالك حالة عراقية داخلية لا شأن لنا بها، لكن جزء منها أن هنالك سلاح لدى هذه الفصائل، وجزء منها أن هنالك ولاءات لدى بعض الفصائل
1: طيب
0: لا تخدم المصلحة العراقية. فالملف بهذه السهولة وبهذا اليسر.
1: طيب خلينا نشوف، خلينا ننتقل إلى الدكتور حسين لنسأله، هل الملف بالنسبة لبغداد سهل ويسير والإحداثيات واضحة والبوصلة العامة للحكومة العراقية الجديدة واضحة، وهذه الميليشيات التي يتحدث عنها الأردن وسوريا ليس فقط الأردن، هل هي واضحة لدى السلطات الأمنية في العراق وتتعامل معها أو تعرف كيف تتعامل معها، وهل هذه الادعاءات أو هذه الشكاوى من دول الجوار العربي هل تجد صدى لدى الحكومة العراقية؟
2: يعني مساء الخير عليك وسال حسن، ومساء الخير على مع الوزير، ومساء الخير على المشاهدين الكرام والمستمعين الكرام. يعني أكيد الحكومة العراقية وضعت خلال 48 ساعة الماضية حقيقة استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه التحديات التي هي كانت جزء من آثار الحرب الكبيرة الموجودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالتالي ما يجعل الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية تامة. وهنالك توجيهات الآن من قبل السيد القائد العام القوات المسلحة رئيس الوزراء الصالح علي الزيدي لإعادة انتشار القطعات الأمنية سواء على المسارات الحدودية مع دول الجوار الشقيقة، وكذلك بالمقابل في السيطرة على المواقع التي كانت هي تحدي أو نقطة تحدي للأجهزة الاستخبارية والأمنية، وكذلك اليقظة والحذر من هذه المجموعات في أن تحاول أو تستخدم الأراضي العراقية لأن تكون منطلقة نحو دول الجوار. وبالتالي هناك تعاطي من قبل الدولة العراقية مع معلومات دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية وحتى سوريا، وهنالك انتشار للقطاعات الأمنية جرى خلال 48 ساعة، وهنالك متابعة من قبل السيد القائد العام مع كل قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، وهنالك كذلك عمل مستمر في المسار الدبلوماسي إن كان. والعراق دان يعني خلال الساعات الماضية الهجمات التي كانت على جمهورية مصر العربية، وكذلك بالمقابل هنالك اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية العراقي ووزراء الخارجية.
1: أنا أتحدث دكتور حسين، دكتور حسين
2: الإجراءات الداخلية.
1: نتحدث فقط عن سوريا والأردن، إدانة مصر هذه موضوع آخر، حدثني فقط عن
2: إذا تسمح لي حتى الإجراءات على صعيد الحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السورية. هنالك انتشار أمني مكثف للقطاعات الجيش العراقي وهي أعلى القطاعات المسلحة الموجودة لدى الدولة العراقية لمنع أي تهديد يهدد دول الجوار، وكذلك بالمقابل السيطرة على الوضع العام في العراق، وكذلك بالمقابل هذه الإجراءات باتجاه المملكة العربية السعودية، كذلك فيما يخص الحدود العراقية السعودية والعراقية الكويتية. وهنالك كذلك تغيير حتى في القيادات الأمنية جرى خلال الأيام الماضية من أجل ضبط القيادة والسيطرة، وحتى أن السيد رئيس الوزراء الآن يجري جولة داخلية حقيقة مع قادة القوى السياسية العراقية لدعم هذا المسار من خلال ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي أو كذلك القيادات الوطنية العراقية.
1: جميل. طيب قبل أن أعود إلى ضيفنا من عمان معالي الوزير، نتوقف عند خبر عاجل سريع، وزير الخارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، ويقول إن المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. أعود إلى ضيفي الكريمين. معالي الوزير سميح المعايطة معنا من عمان، يعني استمعت إلى ما قاله ضيفنا من بغداد الدكتور حسين، هناك إجراءات فعلية على أرض الواقع اتخذتها الحكومة العراقية، وهناك اجتماعات حثيثة وتحركات يشرف عليها رئيس الحكومة العراقي بشكل شخصي من أجل التجاوب مع ما وصل إلى بغداد من كل من دمشق وعمان فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية. سؤالي لحضرتك عن هذه الميليشيات، ما هي المعلومات التفصيلية التي تمتلكها عمان عن هذه الميليشيات؟ هل هي بالفعل مرتبطة بإيران بحسب ما يتوفر من معلومات حتى الآن، أم هي أجهزة أخرى يعني لا تعرف طبيعة انتماءاتها حتى هذه اللحظة؟
0: يعني شوف، اولا احنا بنقدر تماما المواقف اللي صدرت من الحكومه العراقيه

0: ورئيس الوزراء العراقي خلال اليوم الماضي بعد الرسالة الأردنية والرسالة السورية، كان في موقف، كان في اجتماعات وكلام مهم. وقبل ما انتقل لحضرتك سألت عنه، كمان مصلحة الحكومة العراقية وهي في بدايات عملها أن تبقى علاقاتها مع إطارها العربي والدول العربية الشقيقة والمجاورة علاقات جيدة. كيف لا يجب الحكومة أن تنجح اقتصاديا وأن تكون لديها روابط وعلاقات وتجذب استثمارات إذا كانت علاقاتها مثلا مع السعودية سيئة، علاقاتها مع الجار الأردن سيئة، مع جارها في سوريا سيئة؟ هذا الأمر أولا يصيب الحكومة العراقية بمقتل اقتصادي وسياسي، لأنه ستغلق الأبواب أمام الحكومة العراقية بالتواصل. وكلنا بنعرف أنه كان في مقرر زيارة لرئيس الوزراء العراقي الخميس الماضي إلى الرياض، والأحداث والسلوك لهذه الفصائل يعني عطل الموضوع أو أجله أو ألغاه. الأردن يدرك القصة بالأردن أنه لا يتدخل بشأن العراق الداخلي، لكن معروف المعادلة العراقية، هنالك فصائل تعلن ولاءها لإيران مرتبطة بالحرس الثوري، وهنالك فصائل، وهذا علنا يعني قصة مش أردنية بهذا الموضوع، هذه قصة معروفة تماما. فصائل عندما أرسلت بعض الصواريخ صورت فيديوهات وأعلنتها للجمهور، بعضها المعادية يعني لدول الجوار لديها مواقف، هي يعني صدى للموقف الإيراني وتخدم الموقف الإيراني. احنا بنقول هذه معادلة صحيح، ان الأردن يريد العراق دولة عربية ودولة وطنية وليس دولة يعني مرتبطة وصدى لأي كيان، لكن بظل في جزء منها شأن عراقي داخلي. احنا ما يعنينا أن لا يكون هذا السلوك وأن لا تكون هذه الفصائل أو الميليشيات مصدر خطر علينا وعلى أمننا واستقرارنا. هي بالفترة الحرب كان واضح فيها مصدر خطر على الكويت، على السعودية، على الأردن. فالمطلوب أن يعني هي يعني الأردن وغير الأردن لا يتدخل ويريد أن يفرض معادلة جديدة. هاي المعادلة العراقية نتاج المرحلة السياسية الماضية منذ دخول الأمريكان إلى اليوم،
1: نعم.
0: لكن أن لا تتحول الجغرافيا العراقية إلى تهديد للأمن الوطني الأردني أو الأمن الوطني السعودي أو السوري، هذا المطلوب. ولذلك كلما ذهبت الحكومة العراقية بخطوات عملية مثمرة وكلما التزمت هذه الفصائل بمصلحة بلدها، مش مطلوب إلا تلتزم بالمصلحة العراقية وأن تلتزم خلينا نقول بما يخدم العراق، بما يخرجه
1: تمام.
0: يبعده عن دائرة
1: تمام.
0: الصراع. يعني احنا لا يفرحنا مثلا أن يكون هنالك قصف لأي جزء من الجغرافيا العراقية حتى لو كانت فيها مين ما يكون. نريد علاقات احنا وكل الدول المنطقة، علاقات قوية مع العراق وليس مثل هذا التوتر. فهم عمليا فقط مطلوب منهم الالتفات الى المصلحة العراقية، وساعدوا حكومتهم ايضا اللي هي في بداية طريقها ان تفتح ابواب
1: طيب.
0: في علاقاتها.
1: هذه كلها عناوين مهمة الحقيقة معالي الوزير اللي أشرت إليها. دكتور حسين ضيفنا من عمان أوضح لنا ما الذي تريده الأردن وما الذي تريده سوريا من العراق. سؤالي لحضرتك، ما الذي يريده العراق اليوم من جواره العربي؟
2: لا أكيد هو قبل أن يكون أو يعني فيما يخص الجوار العربي، نحن عمقنا الاستراتيجي هي الدول العربية والخليجية، وهذا عمق طبيعي على امتداد 7000 سنة، و يعني هذا لن نتنازل عنه، كون الدستور والعرف وكذلك الدين والمجتمع العراقي وتداخلاته مع المجتمعات يعني العربية، إن كانت في دول الخليج أو المملكة الأردنية الهاشمية أو كذلك سوريا. وبالتالي نحن لن نبتعد عن هذا المسار، لأنه هذا مسار هو بوصلة استراتيجية.
1: إحنا دكتور حسين خلينا أكون معك صريح، نسمع هذا الكلام دائما ونقدره ونثمنه. اليوم المحيط العربي الحقيقة يتساءل، يعني حاطط إيده على خده ويراقب الموقف في منطقة الشرق الأوسط والتحركات والتغيرات الجيوسياسية اللي ما عم نقدر نلاحقها يعني من حيث الوقت. ف يعني الكلام اللي تفضلت فيه وهو مهم جدا سمعناه كثيرا.
2: بس إذا تسمح لي أنت ما خليت أكمل.
1: لا لا لا، أنا عايز أخذ الزبدة من حديثك. يعني نحن نبحث اليوم عن نقطة التقاء مشترك يا دكتور حسين.
2: أكيد أكيد أكيد، نحن ذهبنا باتجاه حوار مع هذه المجموعات، ووضعنا تاريخ نهائي أن تكون 30 أيلول المقبل هو نهاية لهذا السلاح على المدى المنظور. لكن بالمقابل نحن نعمل في هذه الساعات حقيقة على إيقاف أي تدخل للساحة العراقية في تهديد دول الجوار من جهة، كون هذا مسار وطني سياسي، وكذلك بالمقابل برنامج الحكومة المنفتح على العلاقات الخارجية الذي يريد استثمارات ويريد أن يحسن الوضع الاقتصادي والحياة في

0: المرحلة الحالية وفي مرحلة كذلك ما بعد الترتيبات الأمنية للحرب في المنطقة. وبالتالي العراق ملتزم بهذا الاتجاه وتعمل القوى السياسية بهذا المسار. وكذلك بالمقابل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الآن غير من قواعد اللعبة في إدارة قواعد الاشتباك داخل العراق والسيطرة على السيادة الوطنية العراقية عبر امتداد القوات الأمنية العراقية على الشريط الحدودي، عبر تواجد القوات الأمنية في عقد قد تكون تهديد وتحدي للداخل وكذلك بالمقابل للمنطقة. وهذا بالتالي ما يجعل أن هنالك إجراءات جرت خلال هذه الساعات من قبل الحكومة العراقية بهذا الاتجاه. كذلك بالمقابل يعني الشعب العراقي حقيقة لا يريد أن يذهب العراق ويدخل في الحرب الإيرانية الأمريكية، وهنالك نداء كان قبل يعني أشهر من المرجعية العليا في النجف الأشرف، وكان كذلك بالمقابل إجراءات من قبل الشعب العراقي والفعاليات الاجتماعية. لكن بالمقابل التداخل ما بين الساحة العراقية وساحة الصراع هذا الذي جعل أن ينعكس علينا وينتقل إلى يعني أشقائنا العرب بهذه الصورة. والآن تقف الدولة العراقية بكل ما تمتلك من قوة لأنه هذه وقفة مصيرية، هذه استنفار استراتيجي للدولة العراقية ما جرى خلال 48 ساعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، لأنه الآن مصير الدولة العراقية وتحديات الدولة العراقية. لا نريد أن نعود مرة أخرى إلى صور الحرب والصراع والمشاكل تنتقل للدولة.
1: جميل.
0: الدولة في حد ذاتها تحاول أن تبقي العراق على الحياد، يمارس دوره من خلال فعاليات ممتاز. سياسية عبر الدولة العراقية، وبالتالي قرار الحرب والسلم يكون من خلال بوابة الدولة.
1: جميل
0: لا
1: جدا.
0: يمكن لأي طرف داخلي أن يتحكم بهذا المسار، ولذلك إجراءات القائد العام رئيس الوزراء العراقي هي تجري بهذا الاتجاه. وهنالك عمل يعني على قدم وساق خلال هذه الساعات، حتى الإشاعات التي كانت خلال يعني 24 ساعة الماضية تذهب باتجاه الضغط على موقف الدولة العراقية، وموقف الدولة العراقية هو موقف صلب باتجاه الالتزام بأمن الإقليمي لدول المنطقة، بأمن المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا. وهذا ما
1: طيب. أنا سأعود إليك بسؤال، دكتور حسين،
0: والسياسة بهذا المجال والمؤسسات السياسية.
1: طيب أنا سأعود إليك بسؤال أخير يعني بعد قليل، بس مضطر أذهب إلى عمان لمعالي الوزير. معاليك، إحنا نعرف يعني مبارح مصدر مطلع أكد لي شخصيا أنه كان هناك رسائل سابقة وجهتها الأردن إلى العراق بهذا الصدد تحديدا. لماذا اختارت عمان في هذه المرة أن تعلن الرسالة على الملأ؟
2: والله شوف، هي احنا الأردن معني دائما أن يحافظ على علاقاته وأن يوصل رسائله بشكل يعني واضح، وأن يحافظ على علاقاته، يعني ما بده شيء يأثر على العلاقات مع العراق. احنا قصتنا مع العراق قصة يعني ليست جديدة وممتدة ونفتخر فيها بهذه العلاقة، وحتى بعهد الحكومة السابقة قبل أن تأتي حكومة الأستاذ علي كانت هنالك حكومة سابقة كان في مع بداية هذه المواجهات أو الحرب. لكن واضح أن الأردن نفذ صبره، يعني بالآخر أنت عمليا كنا نسمع كلام إيجابي رسمي وموقف إيجابي وموقف يعني يحترم، لكن هذه الفصائل لم تكن تراعي مصلحة العراق ولم تكن تراعي العلاقة مع الأردنية العراقية، وكانت معنية فقط بخدمة يعني إيران والحرس الثوري. فالأردن مرة بعد مرة بعد مرة بنفذ صبر الدول، يعني عمليا مش يعني فلذلك كانت هذا الإعلان وكان هذا الأمر شبه العلني، مع أنه مصدر اللي حكى للعربية ولم يصدر بشكل رسمي ولم يتم التعامل معه بشكل رسمي أيضا من الدولة، لكن الرسالة كانت واضحة. بس شو المطلوب من الأردن بعد ما يكون استمرار لهذه الهجمات ولهذا العدوان؟ يعني بده يرفع الصوت شوي لدى الحكومة العراقية أن عليها أن تقوم بواجبها وأن عليها أن تلتفت لمصلحتها. بالمناسبة أي صاروخ أو مسيرة بتطلع من الأراضي العراقية أول ما تصيب الحكومة العراقية قبل ما توصل للصحراء الأردنية أو لا تصل لأي مكان. فلذلك الأردن نفذ صبره وتكررت هذه الأمور، فلذلك لجأ لنصف العلنية في إعلان الرسالة، وأنا ما بقول علنية كاملة،
1: نصف
2: العلنية. وبنفس الوقت زي ما حكيت لحضرتك احنا بنقدر رد الفعل الإيجابي من رئيس الوزراء العراقي، وإن شاء الله هذه الإجراءات تصل لنهايات سعيدة وتبقى العراق عراق، يعني وليست ولا أن تتحول الجغرافيا العراقية أو جزء منها إلى تهديد لأمن الأردن وسوريا ودول أخرى عربية أو بالخليج. فنتمنى إن شاء الله، إحنا لأنه هذا مصلحتنا، ومصلحتنا أنه يظل أجواءنا مع العراق أجواء خير وتعاون.

0: ليست يعني الأردن لا يتمنى في لحظة ما حتى لو كانت فصائل معتدية أن يرسل طائراته لقصفها. هذا يعني هذه بتكون بالإكراه تلجأ لذلك لما تغلق كل الأبواب أمامك. لكن فرصة بعد فرصة نتمنى أن نشوف يعني خلينا نقول واقع جديد وتعامل جديد، لأنه إحنا بنحب نتعامل مع العراق كجيران بدون هذه الملبسات وهذا العدوان اللي من بعض التنظيمات والميليشيا.
1: طيب دكتور حسين، البعض يعني وأنا تابعت خلال اليومين الأخيرين بعض وسائل الإعلام العراقية ليست حكومية بطبيعة الحال، لكن كان هناك الحقيقة تساؤلات كثيرة جدا لا أريد أن أخوض في تفاصيلها لأنه قسم كبير منها يعتمد على نظريات المؤامرة وسيناريوهات ظلامية، لكن من خلاصتها ومجملها أود أن أطرح عليك سؤال وأترك لحضرتك فرصة الإجابة. هل تعتقدون بالفعل أن العراق يتعرض للظلم مرة أخرى من جواره العربي؟
2: لا، أكيد هنالك تحديات ومخاضات. يعني الحرب هي الحرب الموجودة الآن في المنطقة، وهذه الحرب بدأت تلقي بظلالها، وبالتالي قد يكون هنالك جمهور داخلي مؤيد في العراق لمسارات معينة. حالة الانقسام طبعا تكون ليس فقط في العراق وإنما حتى في دول المنطقة من حيث المواقف، وهذا ما لاحظناه في جهود يعني دول عديدة. لكن بالمقابل الإشكالية الآن هو كيف نصحح هذه الأخطاء السابقة. هذا ما يعمل عليه الآن السيد رئيس الوزراء من خلال سياسة خارجية متوازنة، من خلال إجراءات أمنية فعالة على الحدود، من خلال عمل داخلي لإنهاء السلاح خارج الدولة والالتزام بالموعد الاستراتيجي، كون كذلك بالمقابل العراق حقق تقدم في إنهاء مهام التحالف الدولي، وبالتالي هذه السردية الاستراتيجية التي كانت تستند عليها هذه الفصائل والمجموعات حقيقة الآن هنالك إنهاء لهذا الملف، وبالتالي هذا هو مسار أساسي لاستقرار الدولة وسيادة الدولة، وبالتالي على الأجهزة الأمنية، وهذا ما تعمل عليه طبعا بعد توجيهات القائد العام على منع أي طرف يحاول أن يؤثر على التزامات العراق الإقليمية، التزامات العراق الدولية، وكذلك بالمقابل فيما يخص السياسة الداخلية. كل ما سنتقدم فيه الاستقرار نتضح فيه أهدافنا الخاصة بالاستثمار والاقتصاد سيهدأ الداخل العراقي بالمناسبة، لأنها أولوية استراتيجية للدولة العراقية سواء في المنهاج الحكومي أو البرنامج أو حتى الموازنة القادمة التي ستكون بناء على عودة قدرات العراق لتصدير النفط والإنجازات اللي حققها الآن السيد الزيدي بأن يكون هنالك مشترين للنفط العراقي بواقع 3 مليون برميل نفط إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
1: أو تركيا
2: الأمريكية وكذلك تركيا. هذا إنجاز الاقتصاد العراقي سينعكس قريبا، وبالتالي هذه الصورة التي قد تكون صورة تتبناها خطابات سياسية قوى سياسية أطراف سياسية ستتغير خلال المرحلة المقبلة. العراق مقبل على تحول كبير اقتصادي، وهذا الاقتصاد هو ما سيغير حقيقة وجهات النظر باتجاه صورة الدولة العراقية، استقرارها والتزاماتها الإقليمية والدولية.
1: أنا أشكر ضيفي الكريمين وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة كان معنا من عمان، والخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي كان معنا من بغداد. إذن في لحظة تتقاطع فيها حسابات القوة مع رهانات الدبلوماسية يبقى السؤال: هل تنقذ التفاهمات الهشة المنطقة من الانفجار؟ وفي الوقت ذاته العراق لم يعد فقط ساحة توتر، بل لقد بات خط تماس إقليمي أصبح معه ضبط الداخل شرطا أساسيا لتفادي اشتعال المحيط وخسارة العمق العربي الراسخ. وفي الختام أتوقف مع رسالة أمريكية صريحة جاءت على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، الذي شدد في مقابلة مع فوكس نيوز على أن على النظام الإيراني تغيير سلوكه، وحذر من أن استمرار النهج الحالي سيقود إلى ثمن باهظ ستدفعه طهران.
3: لقد تمت الاستفادة القصوى من فرصة مذكرة. يجب أن يتغير النظام، قد لا يحدث تغيير جذري لكنه يجب أن يتغير، فلطالما كان النظام الإيراني نظاما استعماريا فهم لا يريدون حكم إيران فحسب بل حكم المنطقة بأكملها.

0: يريدون تصدير ثورتهم، وهذا ما يجب أن يتغير. والطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن يكون ثمن التغيير باهظا جدا بحيث لا يستطيعون تحمله.
1: وقبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: في زمن المحاور والاصطفاف لا يمكن إخفاء الحقيقة لوقت طويل. سعدت برفقتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والإعداد، وكونوا بخير، وإلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: ترامب يؤجل الهجوم الواسع على إيران ويشترط التوصل لاتفاق سريع لإلغائه. محادثات إيران وعمان بشأن هرمز بالمرحلة النهائية وسط جهود لإحياء مذكرة التفاهم. تحسبا لضربات جوية أمريكية، الحشد الشعبي العراقي يخلي مقره في نينوى. إسرائيل تشكك بنوايا حماس وتتحدث عن عزم الحركة إعادة بناء قدراتها العسكرية. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو وتقارير عن محاولة اغتيال جنرال كبير في الجيش.

أهلا بكم. حتى الساعة الهدوء الحذر يسيطر على منطقة الشرق الأوسط بعد الإعلان المفاجئ قبل ساعات للرئيس الأمريكي عن تعليق الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران بالتوافق مع إسرائيل. لكن لنجاح هذا المسار ترامب يشترط التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الصراع عبر فتح مضيق هرمز ووضع حد نهائي وشامل لما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. ترامب علق الضربات لكنه أوضح أن واشنطن جاهزة ومستعدة لضرب إيران بقوة هائلة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. الكرة إذن حاليا بالملعب الإيراني، وعامل الوقت أصبح السلاح الأبرز الذي يضغط به ترامب على طهران بعد أن تحول شرط السرعة الفائقة إلى مهلة زمنية حرجة وغير معلنة لتفادي الهجوم الكبير الذي تم تأجيله. أما وكالة الأنباء السعودية فأفادت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بترامب أكد فيه على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة. أيضا الأمير محمد بن سلمان ناقش مع ترامب أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما حذر من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ترامب بدوره وبعد قراره بتعليق الهجوم قال إن الاتفاق مرهون أو وقف الهجوم مرهون بالتوصل لاتفاق بشكل سريع، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل للمضيق وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في إطار الجهود الدبلوماسية أيضا، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي. الوزيران بحثا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، فيما أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. أيضا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحث خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ونظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثوا توحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد. كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصالين دعم جهود التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن

0: المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. الباحث السياسي الدكتور مصطفى شلش ينضم لنا في استوديو العاشرة. دكتور مصطفى، أهلا بك مجددا.
1: أهلا بحضرتك.
0: يعني إعلام مفاجئ أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، لكن البعض يتساءل، هذا ليست المرة الأولى التي يعلم فيها ترامب بشكل مفاجئ أيضا تعليق الهجوم على إيران. البعض يسأل، هل ثمة استراتيجية محكمة ومتكاملة تملكها الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران؟
1: يعني ما زالت حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية استراتيجيتها في إعادة بناء تحالفاتها في العالم، من أوروبا مرورا بالخليج وصولا إلى النطاق الأسيوي، وهي أنها تريد يعني حلفاء أكثر فاعلية، وبالتالي تؤخر كثيرا من توضيح استراتيجيتها أو الدخول بشكل كبير جدا في مواجهات عسكرية مفتوحة بمفردها كما شاهدنا في أفغانستان أو العراق. هذه الحقبة انتهت من الاستراتيجية الأمريكية، الآن تريد أن تتحدث الولايات المتحدة عن إعادة ترتيب الأمن في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. يمكن لو تابعنا قمة أنقرة للناتو سنجد أن هناك قراءة أمريكية موجودة، وأن الناتو بدأ تعيين مندوبا عسكريا خاصا لهذه المنطقة لإعادة النظر في التحالفات الأمنية في المنطقة، بدون ما تكون الولايات المتحدة بمفردها تتحمل مسؤولية الدخول في حرب مفتوحة دون يعني نهاية لها في الأفق. وده كان نقد ترامب دايما للإدارات السابقة.
0: فلا يعني ما يحدث ليس أمرا عشوائيا. ترامب لديه مؤسسات وهو يلتزم بالمؤسسات في إطار هذا، يعني تعتقد بأنه من يرون أن هذه الصورة تسير بشكل عشوائي وفكرة التهديد وإزالة التهديد والهجوم ووقف الهجوم وما إلى ذلك ليس أمرا عشوائيا؟
1: في الحقيقة ليس أمرا عشوائيا، بيبدو لي ولحضرتك وللمتلقي أنه عشوائيا، لأننا خارج المشهد، خارج الصورة، خارج ما يحدث من إطار مداولات في ما بين البلدان. يعني عندما ننظر إلى محادثة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى دونالد ترامب، يبدو ممكن يتساءل أحد أن لماذا يريد السعوديون إيقاف الهجوم على إيران بينما إيران تستمر في مهاجمة كل جوارها. في الحقيقة لا، هذا جزء أساسي من استراتيجية مهمة لبناء الردع، توجيه خطوط حمراء لإيران، فتح أيضا باب للتواصل السياسي والدبلوماسي لعدم انجرار المنطقة لدفع تكاليف أكبر، وبناء تحالف أمني كبير جدا قامت به السعودية لأمن البحر الأحمر. كل هذه المسألة تبدو استراتيجية عندما نقرأها في مشهدها الكامل، بدون أن احنا نذهب سريعا لفكرة أن هذه فوضى أو هذا تردد أو هذا عدم اتخاذ قرار بشكل مباشر أو الاندفاع إلى عمليات عسكرية. سواء من الجانب الأمريكي، يجب أن أنا يكون عندي هدف ما من العمليات العسكرية أبني عليه. في النهاية العمليات الأمريكية العسكرية الحالية ما زالت حتى الآن لم تصل إلى فكرة نضج السياسة. في النهاية يجب أن نصل إلى مرحلة سياسية، ولكن طريقة التفاوض ودخول العالم العربي يمكن تقريبا لأول مرة بشكل يحدث نوع من التقارب والتوازن مع الصوت الإسرائيلي في الإدارة الأمريكية.
0: على ذكر هذه النقطة تحديدا يا دكتور مصطفى، اليوم في صحيفة وول ستريت جورنال مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى داني سيترونوفيتش يقول، إسرائيل كانت تتمتع بنفوذ أكبر في التأثير على ترامب لشن الحرب في فبراير هذا العام رغم تحذيرات دول الخليج، لكن الوضع يصف بأنه الآن أصبح منقلبا، دول الخليج باتت تتمتع بنفوذ أكبر على ترامب في حين يتراجع نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هنا نقطة مهمة دكتور مصطفى، البعض يتساءل عنها أهمية هذا الصوت. لو تتذكر اتفاق 2015 كانت هناك انتقادات كبيرة موجهة له لأنه لم يراعي مخاوف دول الخليج، لم يتم الاستماع للرؤية أو الطرح الذي تريد طرحه دول الخليج. اليوم أهمية وجود هذا الصوت الذي يخرج من المملكة العربية السعودية، يخرج من دول الخليج بشكل عام، في فكرة أنه توضيح أيضا الصورة الأشمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يقتصر أو لا تقتصر رؤية الإدارة الأمريكية فقط على ما تقدم لها أو ما يقدم لها من وجهة نظر في إسرائيل.
1: وفي نقطة أهم كمان، وليس فقط السردية الكلامية، ولكن نفوذ بلدان الخليج بداية من المملكة العربية السعودية ومرورا ببقية بلدان الخليج أصبحت كبيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا. فرص اللي بتفتحها النهاردة بلدان الخليج ليس فقط استثمار أموالها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي كسوق واعدة للذكاء الاصطناعي، كسوق واعدة للسياحة الدولية، أو حتى كمركز للطيران ما بين القارات. كل هذه الأمور جعلت هناك ثقل مختلف عن فقط مسألة الطاقة أو أمن الطاقة في العالم. كل هذه الأمور استطاعوا المجموعة الخليجية أن توظفها بالحديث مع الإدارة الأمريكية لتتحدث

0: نتحدث بمسألة بسيطة جدا أو معادلة بسيطة جدا. إذا كانت إسرائيل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية فنحن أيضا حلفاء. إذا كان لإسرائيل مصالح فنحن أيضا لنا مصالح. يجب دائما أن نكون جزء من أي قرار أمريكي، ويجب أن يكون قرار حتى الحرب لا يكون أبدا على حساب مصالحنا وأمننا، ليس فقط على مسألة استهدافات لمصادر الطاقة، لكن حتى ممكن تمتد إلى تحلية المياه وقد حدث الكهرباء وقد حدث. صحيح. كل هذه الأمور بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج مهمة جدا في حديثها مع ترامب، ولكن نجحوا بشكل كبير جدا أكثر من مرة بالمناسبة في ظل هذه الحرب.
1: صحيح. هو على إعادة المرة الثالثة التي يتحدث فيها عن أنه أوقف الهجوم بناء على يعني مطالبات من دول الخليج.
0: وهذه النقطة تحديدا هي اللي تجعل دول الخليج في حديثها الدبلوماسي والسياسي عن إيجاد حل لهذه الأزمة العسكرية الموجودة حاليا إنها تكون جزء من أي تسوية قادمة، على عكس 2015 إنها أكثر فاعلية في النهاية. هي انخرطت ووضعت مثلا المملكة العربية السعودية وضعت خطوط حمراء، قامت برد عسكري في العراق، قامت برد عسكري في اليمن، ولكنها وصفته أنه محدود ولا تريد توسيع رقعة الصراع. إذن أنا قدمت الردع الخاص بي وكمان قدمت فرصة لعملية التفاوض وإني يجب الذهاب إلى
1: والآن التفاوض. يعني كما يقول بعض الكرة في ملعب الإيرانيين، عليهم صحيح. كذلك أن يتصرفوا كدولة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى شلش الباحث السياسي، شكرا على وجودك معنا في العاشرة. وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني ردت على تقرير القناة 12 الإسرائيلية. الوكالة تقول أن خبر موافقة عراقجي على إعادة فتح مضيق هرمز خبر كاذب. الوكالة الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري بأنه طالما الإجراءات الأمريكية مستمرة سيبقى المضيق مغلق، ولن يكون عبور السفن ممكنا إلا عبر ما وصفته بالمسار الآمن وبإذن من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. من طهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويران. دكتور حسين أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني تطور كبير حدث على مدار الساعات الماضية، لكن هناك وصف منطقي الآن للأمور دكتور حسين. البعض يقول بأنه على الجميع الآن أنه ينتظر من إيران أن تتصرف كدولة. هل تعتقد بأنه من يأملون في ذلك سيجدون الجواب المناسب من إيران، أم أنهم سيجدون نفسهم أمام ذات السردية وذات الاستراتيجية التي تبعناها على مدار الفترة الماضية؟ الرئيس ووزير الخارجية يقول شيء والحرس الثوري يفعل شيء آخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران دولة مسؤولة يعني، والآن هناك حوار مع عمان. اليوم قال السيد عراقشي أنه وصل إلى مراحله النهائية وسيعلن قريبا في موضوع الاتفاق بين إيران وعمان حول مضيق هرمز. الموضوع الآخر، هناك اقتراح إيراني عرض من خلال الوسيط الباكستاني قبل أكثر من أسبوع، وهو أن تفتح إيران مسارات ذهابا وإيابا، مسارات آمنة، إنه وتكون كثافة الدخول والخروج كما كانت عليه قبل الحرب. يعني أن تكون 130 أو أكثر أو أقل ضمن هذا الإطار، هذا الحدود 130 سفينة. وهذا الاقتراح الإيراني مطروح أنه على أن تلتزم إيران به لفترة يعني 60 يوم المنصوص عليها في مذكرة التفاهم إلى الوصول إلى اتفاق بين إيران وبين أمريكا لحل كل الخلافات القائمة. طبيعي موضوع إيران وعمان هذا أيضا هو في مسار موازي وصل إلى مراحله النهائية. من هنا هناك متابعة من قبل إيران في هذا الموضوع للوصول إلى نتائج.
1: طيب دكتور حسين، يعني أنت ذكرت الكثير من النقاط لكن ركزت حديثك على مضيق هرمز. الآن طبقا لو يعني فصلنا البنود التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، يتحدث عن شروط رئيسية لإنجاح هذا المسار، أنه يتم التفاوض بشكل سريع وفي نفس الوقت يتم فتح مضيق هرمز بشكل مباشر أيضا أمام السفن التجارية والحصول على الضمانات الكافية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تتذكر جملة شهيرة كان يقولها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فكرة المماطلة في المفاوضات، أمر يمكن حسمه خلال 10 دقائق، تريدون دوما الحديث فيه على مدار

0: شهر. هل نرى هذه المرة استراتيجية مختلفة من الإيرانيين في فكرة التفاوض، وأنه لا نتوه في التفاصيل ونجد أنفسنا بعد أسبوع ربما أو بعد اثنين من الآن ربما تعود التهديدات أو تبادل الضربات وما إلى ذلك؟
1: يعني أولا يجب ألا نعول كثيرا على كلام الرئيس ترامب.
0: علينا أن نعول على ماذا إذن؟
1: هو قال أن دعني أقول أنه هو يقول أنه أجل الضربة بسبب طلب إيراني وطلب خليجي. يعني لا أدري إيران إلى هذه الدرجة تمون على الرئيس ترامب ليوقف الضربة وبينها وبين أمريكا حرب.
0: لكن يعني اتصالات السيد عراقجي تشير لذلك دكتور حسين، يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأمس لو تتبعت محادثاته الهاتفية مع دول المنطقة، مع باكستان، مع تركيا، تجد بأنه كان أيضا يسعى لشيء ما.
1: لا، شوف، أن يكون تكون هناك وساطة مسألة، أن يكون هناك طلب رسمي وهو ما نفته إيران، يعني ليس موجودا. الثاني هو يقول تبديد التهديد النووي، لا أدري عن أي تهديد يتكلم. يعني في مذكرة التفاهم ليس هناك سلاح نووي حتى يشكل تهديدا، أنه هناك موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، وهناك
0: هذا جزء من التهديد النووي يا دكتور،
1: تسييل هذا اليورانيوم. نعم،
0: مسألة التخصيب هي جزء من التهديد النووي بحد ذاته يا دكتور حسين.
1: لا، شوف، التهديد يعني سلاح، ملف نووي شيء آخر.
0: لا لا لا، يعني هل السلاح، يعني هل السلاح يعني يظهر فجأة يا دكتور؟ السلاح هو نتيجة تخصيب يورانيوم لدرجة معينة إلى أن يصل إلى نسبة عسكرية يستطيع من خلاله الإيرانيون أن يستخدموا هذه النسبة في سلاح.
1: هذا الكلام صحيح، والنسبة العسكرية 93% وهي غير موجودة الآن، من هنا ليس هناك من تهديد.
0: يعني على العالم أن ينتظر حتى تصلوا إلى هذه النسبة دكتور أيضا؟ يعني هناك قلق كبير على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى الإقليم، من حصولكم. كل المؤشرات تؤكد أنكم تسعون بجدية للحصول على هذا السلاح النووي، وأكبر دليل على ذلك بأنه كافة منشآتكم النووية قمتم بإنشائها تحت الأرض. إذا كان برنامجا سلميا كما تدعون، لماذا قمتم بإنشاء كل هذه المنشآت تحت الأرض؟
1: لا، أن تكون هذه المنشآت تحت الأرض ومحصنة هذا شيء، لأن هناك الكيان الصهيوني وإيران كانت تتحسب. يعني أنت تعرف أن معاهدة أنه الحد من الانتشار النووي الـ NPT تمنع منعاً باتاً مهاجمة أي مؤسسة أو مفاعل نووي، ولكن أمريكا وإسرائيل قاموا بهذه الجريمة. من هنا إيران كانت على حق عندما قامت ببناء هذه المحطات تحت الأرض. ولكن ما أريد أن أقول،
0: لا، يعني أنت تأخذ الأمور، تريد أن تبني استنتاج على النتائج يا دكتور. دعني أيضا يعني أشركك وجهة النظر الأخرى. وجهة النظر الأخرى تقول بأنه الفكرة في البداية، البدايات كانت إنشاء برنامج نووي تحت الأرض، هذا في حد ذاته هو كان السبب الأكبر في فكرة المخاوف. أنتم أيضا لديكم برنامج نووي سلمي لم أحد يعترض عليه، فكرة تخصيب اليورانيوم، تجاوز النسب التي اتفقتم فيها مع الأمريكيين بنسبة 3.75% طبقا لاتفاق 2015. طيب، دعني أنتقل معك لنقطة أخرى يا دكتور. صحيفة نيويورك تايمز اليوم تكشف بأنه قادة الحرس الثوري وضعوا سرا خلال فترة وقف إطلاق النار خطة مع قادة الميليشيات الحليفة بهدف توسيع نطاق الحرب في حال كثفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران. بحسب الصحيفة هناك مسؤولون في فيلق القدس عقدوا اتصالات هاتفية مع قادة من حزب الله والحوثيين وفصائل في العراق، وعمل مستشار الفيلق ميدانيا مع هذه الجماعات سعيا إلى استهداف حلفاء واشنطن وزيادة كلفة الحرب على الأمريكيين. صراحة يا دكتور، التجربة أثبتت بأن إيران وحلفائها لم يستهدفوا الولايات المتحدة الأمريكية، استهدفوا جيران إيران، عملوا مع ميليشياتهم في المنطقة على استهداف الجيران الإيرانيين ودول الخليج تحديدا، يعني في المرحلة الماضية. هل هنا تضع هذا أيضا

0: في بند تصرف الدول؟ تعتقد بأنه هكذا تتصرف الدول؟
1: يعني أولا هناك مشكلة في أن الكثير من الكلام الذي يأتي على إيران هو موضوع نوايا، أن إيران يمكن،
0: لا الصحيفة تتحدث عن اجتماعات عقدت بالفعل
1: من هنا. لا لا لا لا لا، إيران نفت ذلك. يعني هذا الموضوع أن صحيفة غربية تأتي وتقول شيء ليس بالضرورة هذا يكون صحيحا.
0: لا، لأنه يعني في بعض الأحيان يا دكتور الكثير من المواضيع حينما تذكرها الصحف الأجنبية لصالحكم تأخذونها كيعني شهادة لا يجب التشكيك فيها، لكن حينما تتحدث ذات الصحف عن أمر آخر أيضا يخص تحركاتكم مع هذه الميليشيات تصبح آنذاك هذه الصحف لا تهتم وأنها تنشر أخبار مزيفة. يعني يجب أن يكون لدينا مقياس واحد، إما هذه الصحف تنشر أخبار يعني متوافقة إن كانت معكم أو عليكم أو لا.
1: يعني هذه الصحف بالنهاية أمريكية، وهناك حرب بين إيران وبين أمريكا، والبروباغندا الإعلامية الأمريكية واضحة أنها تريد تشويه سمعة إيران، شيطنة إيران. يعني هذه الأمور واضحة للعيان، لا أتصور أن أحدا ما يشك في ذلك. أن تأتي صحيفة لدولة تحارب إيران، يعني ليس بالضرورة هذا الكلام هو صحيح.
0: لكن يعني على الواقع ألا يؤكد ذلك يا دكتور حسين، أليس لديكم قيادات من فصائل الحرس من فيلق القدس بالحرس الثوري يعني موجودين في العراق وموجودين في اليمن وموجودين بجانب حزب الله في لبنان؟ التجربة كنا نتابع صورهم بشكل كبير للغاية، يعني فهذا أمر حتى الصور والوقائع أثبتته على الأرض. يعني
1: لا، الموضوع هو ليس كذلك. يعني فيما يخص لبنان واليمن هناك استقلالية في القرار وليسوا بحاجة إلى إيرانيين. في العراق نعم، في داخل الحشد الشعبي هناك اتفاق رسمي بين دولتين في أن إيران تزود الحشد الشعبي بالسلاح وكذلك الخبراء لتدريب الحشد الشعبي على استعمال الأسلحة. هذا اتفاق بين دولتين ويعني واضح.
0: تجهيزهم لاستهداف من يا دكتور؟ تجهيزهم لاستهداف من؟
1: لا، تجهيز الحشد الشعبي هو بالنهاية فصيل مسلح تحت إمرة رئيس الوزراء، وهو مثل الجيش
0: في العموم. يعني في العموم يعني رؤيتكم يعني استراتيجياتكم يعني أنتم بكل تأكيد أنتم يعني لستم جمعية خيرية في إيران، يعني تجهيز هذه الميليشيات وإنفاق هذه الأموال عليها وتدريبها بالمال والسلاح وما إلى ذلك، الهدف من وجهة نظرك ما هو؟
1: لا، هو شوف موضوع الحشد الشعبي عندما تكون هناك اتفاقية بين إيران وبين العراق على أن تقوم إيران بتدريب وتسليح الحشد الشعبي في مقابل يعني أموال وعقود تدفع إلى إيران. هذا هو يعني كما أن بين أمريكا والكثير من دول المنطقة عقود وخبراء إلى آخره. لماذا نستغرب هذا الموضوع؟
0: لأنه يعني هذه الدول لا تتجهز لاستهداف أحد، هي يعني تريد أن يكون لديها قوة ردع وجاهزية لأي عدوان عليها، لكن ما نراه ليس قوة ردع، نراه تجهيز من هذه الميليشيات للعدوان على الدول المجاورة. بشكرك يا دكتور حسين، شكرا جزيلا. بكل تأكيد هذا الملف دوما سيكون محل نقاش معنا، ويعني سواء في العاشرة أو في النشرات الأخرى. بشكرك يا دكتور حسين، شكرا جزيلا. استمرونا في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. الحكومة العراقية تؤكد أن القوات المسلحة على أتم الجاهزية لإحباط أي هجوم على دول الجوار.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية.

0: بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. العراق لن يكون جزءا من الصراع في المنطقة، واتخذ إجراءات واضحة لمنع انطلاق أي تهديدات من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار. هذا الكلام هو ما أكده المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي. العبودي شدد على أن القوات المسلحة العراقية على أتم الجاهزية لإحباط أي عملية قد تهدد دول الجوار. طبعا هذه التصريحات جاءت بعد أن أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماعا طارئا بالأمس، صدر عنه جملة من القرارات الأمنية والسياسية الصارمة لتحييد العراق ومنع استخدام أراضيه ضد دول الجوار، عبر تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة لوضع آليات رادعة وتدابير وقائية تحول دون حدوث خروقات مسلحة أو إطلاق صواريخ ومسيرات عابرة للحدود. من بغداد، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. سيد عدنان، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. إجراءات واضحة لمنع انطلاق أي تهديدات من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، هل لك أن تشرح لنا ما هي هذه الإجراءات الواضحة سيد عدنان حتى يطمئن جيران العراق؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد العراق إجراءات الفنية والعسكرية تنطلق من التعاون الأمني بين هذه الدول أولا، وبين يعني وضع حدود معينة للفصائل أو من يعني يريد أن يتخذ الأراضي العراقية منطلقا لمحاربة دول الجوار. هذا أمر طبعا بالتأكيد هو أمر دستوري وقانوني وتحدده القوانين العراقية، بمعنى أن اليوم مجلس الأمن الوطني عندما عقد وأصدر هذا البيان فهو يوجه خطاب للداخل، رسالة للداخل ورسالة للخارج. الخارج عليه أن يتعاون مع العراق في هذا المسألة ويقدم الحجج الدامغة ويتعاون باللجان الأمنية المشكلة بين كل دولنا في دول المنطقة، وبالتالي يكون التوجه للداخل حلا عراقيا صارما في مسألة تطبيق القانون على كل من تسوق
3: له نفسه. يعني حينما تقول الجيران على الدول الخارجية أن تقدم حججها
4: صلاحيات،
3: طيب حينما تذكر لي بأنه على دول الخارج أن تقدم حججها، مثلها يعني ما هي الحجج التي تريد أن تقدمها الدول في الخارج للعراق؟
4: هذه قضايا عسكرية بين القوى، بين اللجان الأمنية المشكلة. اليوم نحن لدينا أكثر من 7-8 لجان أمنية مشتركة مع كل دول، حتى بما فيها المملكة العربية السعودية، مع تركيا، مع إيران، مع سوريا، مع الأردن. هذه اللجان هي التي تقوم بذلك، وأعتقد اليوم فعلا اليوم اللجان عندما تريد أن تتحرك وتشكيل لجان تدقيقية في هذه المسألة يعتبر الأمر محسوم. إذا ثبت هالشيء على العراق أن يحاسب من يريد، عليه أيضا أن يتخذ الإجراءات المناسبة حتى يقنع دول الجوار بأن إجراءاته كانت فعلا صارمة. بالمناسبة اليوم تطبيق الدستور والقانون على كل القوى السياسية أو القوى التي تملك فصائل عليها أن تلتزم بالدستور بالمادة 9 التي تحظر تشكيل الميليشيات ضمن خارج المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون تحت سيطرة السلطة المدنية.
3: الكلام جميل يا أستاذ عدنان، لا أحد يستطيع أن يختلف معه، لكن الواقع على الأرض يؤكد بأنه لا يتطابق تماما مع هذا الكلام. أنت تقول بأنه هذه الميليشيات يجب أن تأتمر بالدستور وإلى آخره، لكن هم يعلنونها صراحة، يعني هذه الميليشيات وهذه الفصائل تعلنها صراحة، بل بالعكس كان هناك دعوات قبل أيام قليلة يعني لا تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، تطالب بحصر السلاح بيد الفصائل من الدولة.
4: سيد العزيز، اليوم هذا الكلام يخصه هو، ولكن الدولة لها رأي ولها قرار، وبالتالي هي ما تقوله هي تتحمل مسؤوليته. أقول اليوم الدولة

طالمة، وهؤلاء فقدوا الغطاء السياسي لهم. اليوم الإطار التنسيقي وكل القوى السياسية سحبت الغطاء السياسي لهذه القوى التي تريد أن تخرج عن القانون، وبالتالي من يريد أن يمارس عمله بحمل السلاح وممارسته يعتبر خارج عن القانون وتطبق عليه القوانين المرعية في البلد. العراق صارم في هذه المسألة، لكن أريد أقول بشكل آخر، العراق وضعه محرج مثل ما بقية المناطق في المنطقة. اليوم المنطقة تشهد توتر وبؤر ملتهبة. العراق ليس فقط هناك ميليشيات تقصف دول الجوار.

0: معينة، هناك ضرب إسرائيلي الكيان الصهيوني على مراكز وقتل قادة. إذن بمعنى العراق ليس في وضع يعني مستقر أمنيا حتى نقول بأنه فعلا يطالب بأن يكون دقيق جدا في متابعة هؤلاء.
1: المسألة تتوسع أستاذ عدنان، يعني
0: اللي شكلها المجلس الأمن الوطني ستكون ذات مستوى عالي من المتابعة بالتنسيق مع دول الجوار.
1: طيب، لأنه مسألة اللجان هذه تكررت كثيرا، إنشاء اللجان وما إلى ذلك، فأصبح هناك كثر أيضا يتشككون في مسألة جدوى تشكيل هذه اللجان لأنهم لم يروا أمرا حقيقيا وفعليا على الأرض. لماذا أقول لك الأمر يتوسع؟ اليوم مصدر أردني يفيد في تصريحات للعربية بأن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. المصدر الرسمي في الأردن يقول أيضا بأن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضي، وأن الأردن يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. الأمر لم يتوقف عند الأردن فقط سيد عدنان، الأمر أيضا ذهب إلى سوريا. مصدر سياسي عراقي يقول للعربية اليوم سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. ويشير المصدر إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. لو ربطنا هذا بما حدث في الماضي يا سيد عدنان، هل تعتقد بأن الدولة العراقية تمتلك الآليات ولديها الإرادة والقدرة الحقيقية للجم تصرفات هذه الميليشيات؟ لأن الأمر يتوسع، سوريا، الأردن، السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، عدد كبير من الدول، والدولة لا تعلن فقط سوى عن تشكيل لجان.
0: شوف سيدي العزيز، تفضل. سيدي العزيز، نحن أيضا لدينا ملاحظات على سوريا والأردن، لدينا ملاحظات على الكويت، لدينا ملاحظات عديدة، لكن المصالح تبقى والأحداث يمكن أن تتغير. نحن دول شقيقة وعربية. هذا التحذير الأردني والسوري، سوريا هل لديها قواعد أمريكية حتى تخاف أن يهددها العراق أو الميليشيات تهددها؟ أصلا هذه قضية منتفية لحالها. ولكن الأردن اليوم يستطيع من خلال علاقات الوطيدة مع العراق، من خلال التعاون بينه وبين العراق على مختلف المستويات، أن يبلغ الحكومة دون أن يكون هناك إعلان رسمي بالإعلام ويحرج الحكومة بهذه الإجراءات. العراق بالتأكيد يتخذ إجراءات مناسبة، بالتأكيد العراق أقوى مما يتصوره الآخرون. بالمناسبة سيد العزيز، لا كعراقي لكن لا أعرف قدرة وقابلية قواتنا المسلحة وإمكانياتها في لجم هذه الأمور، لكن الوضع في المنطقة.
1: طيب، إذا كان لديهم القدرة ويحدث يا سيد عدنان، يعني حتى نضع المشاهد،
0: يعني قبل فترة يا أخي العزيز، بس عفوا خلي اكون يكون يعني بشكل واضح، العراق ايضا يقدم ضحايا وشهداء وجرحى وتهديم للبنى التحتيه، صيادين عراقيين يقتلون، ايضا على الحدود السوريه هناك خطف وعمليات. يعني انا لا اتكلم بشكل اخر، نحن نملك معلومات ايضا على ان هناك تعدي على وضع المواطن العراقي في كثير من الامور، لكن مع ذلك نقول المنطقه ملتهبه علينا التعاون من اجل ان نحفظ امن المنطقه، استقرار
1: يعني
0: الامني
1: واستقرار. سيد عدنان يعني حتى لا يتحول الموضوع
0: من التعاون.
1: طيب، حتى لا نتشتت من الفكرة الرئيسية، أنت ذكرت نقطة مهمة للغاية، تتحدث عن أن العراق لديه قوات أمنية محترفة ولديه قدرات يستطيع بها لجم هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، لكن أنت بنفسك ذكرت قبل أقل من دقيقتين، ذكرت ماذا؟ ذكرت ميليشيات تقوم باستهداف دول المنطقة، ميليشيات تقوم باستهداف مناطق داخل أربيل، وهنا يعني أنت ذكرت أنه داخل العراق ولكن معروف يعني بأنه يعني حدثت داخل أربيل، ميليشيات تقوم باستهداف المنطقة الخضراء والمناطق الدبلوماسية وما إلى ذلك. فإذا كانت القوات الأمنية موجودة ولديها القدرات فهي متقاعسة أو متواطئة، أو أنه ليس لديها الإمكانيات وبالتالي يجب أن تتعاون مع الأطراف الأخرى حتى يكون الكلام متسق.
0: خلي أتكلم وأوضح الكلام اللي قلته حتى أفسر بشكل كامل.
1: تفضل.
0: اليوم عندما أتكلم عن الخارجين على القانون الذين يمارسون النشاطات ضد دول الجوار وفي الداخل، بالتأكيد هؤلاء ليس فصائل، والفصائل تتعرض للمساءلة بشكل وآخر. لحد الآن الفصائل لن تعلن بأي صورة من الصور أنها هاجمت تلك المناطق، وإذا أعلنت فإن العراق سيكون ملزم بمحاسبة هؤلاء بأي صورة من الصور. هل تعلم أن العديد من هؤلاء، من قادة هؤلاء، اليوم عليهم مذكرات إلقاء قبض، وأيضا قد ألغي القبض على العديد من هؤلاء؟
1: قد لا سيد عدنان، انا دعني فقط، انا لا اريد ان ادخل في جدال، لكن انا لا لا لا, لا, لا هناك جمله مهمه، يعني لا يجب ان يتم تمريرها على الاطلاق، لا يجب ان يتم تمريرها على الاطلاق. هل تريد

0: استاذ عدنان، يا استاذ عدنان لو سمحت،
1: لا اشكك بقدرات العراق، عفوا بس اسمح،
0: لا اشكك، لا اشكك، لا لا انت ذكرت نقطه مهمه،
1: انا متكلم وانت سالتني سؤال على دول الجوار ايضا لا تشكك بقدرات العراق، وعلينا احنا كاعلاميين ان لا نشكك بقدرات قواتنا المسلحه، يعني لا نحمل الحكومه العراقيه بما لا تستطيع ان تقوم به، مع كل دول الجوار لا تستطيع ان تقوم بما يقوم به العراق بصراحه، ان قوى دول الجوار ايضا لديها مشاكل داخليه، لكن انا عندما اتكلم
0: طيب عن تظل كل دوله لديها مشاكلها لكن
1: أصح العمل.
0: طيب يا استاذ عدنان، كل دوله لديها مشاكلها، لكن ان تصل الامور لان تاتي ميليشيات وتتمركز وتقوم بإطلاق مسيرات وتستهدف مصالح اقتصادية وتجارية أو إلى آخره في دول أخرى، هذا أمر مختلف لا نراه في أي دولة موجودة في المنطقة سوى لديكم يا أستاذ عدنان. نقطة أنت ذكرتها صراحة لا يجب أن أترك مساحة لتمريرها، دعني أكمل هذه النقطة لو سمحت. أستاذ عدنان، أنت ذكرت بفكرة أن هذه الميليشيات، هذه الميليشيات لم تعلن، هذا يعني يجب،
1: لا أنت عفوا لا أنت قلتها فقط بالعراق، لا لا أرجوك
0: كل دولة أخرى
1: الوحيد هو، لا هاي اسرائيل الكيان الصهيوني ماذا فعل بغزه وماذا فعل بجنوب لبنان وماذا فعل في العراق وماذا فعل في كل دول العالم؟ من قال ان هؤلاء الارهابيين الذين ياتون من خارج الحدود ليقصفوا دولنا ويمسحوا المدن من تحت الارض؟ العراق يعني ان طلعت منه طائره من هنا وطائره من هناك فهؤلاء خارجون عن القانون، يخالفون القانون العراقي، والعراقيون مصرون على ان محاسبه اي انسان ينتهك حياديه العراق ووقوفه على هذا الموقف المتوازن مع كل دول المنطقه.
0: يعني بما انه اسرائيل ينتهك القانون فمن حق الجميع إذن أن ينتهك القانون ولا يوجد مساحة للمحاسبة. يعني
1: المنطقة سيد العزيز، العراق ليس وحده في المنطقة، سيد العزيز العراق ليس وحده في المنطقة، اليوم المنطقة كلها تشكي من،
0: طيب لكن الفكرة يا أستاذ عدنان في فكرة تمركز ميليشيات، أنا أعود وأكرر لك يا أستاذ عدنان نقطة مهمة أنت ذكرتها، فكرة أنه بما أنه هذه الفصائل لم تعلن فبالتالي يعني يبدو أنه القصة مختلق. أستاذ عدنان، الدول لا تلغي المؤسسات لصالح الميليشيات، الدول بها أجهزة استخبارات، الدول أبداً بها وزارات أبداً للدفاع، الدول بها مؤسسات محترمة تعلن، لكن
1: احنا العراق سيدي ارجوك ان هذا التشكيك بالقدرات العراقية انا لا اقبله وارفضه رفضا قاطعا، نحن لدينا مؤسسة عسكرية من 1,400,000 جندي
0: والجميع لا يريد سوى دعم هذه المؤسسة المختلفة.
1: اما اتهام العراق عفوا ارجوك اما اتهام العراق بما لم يقم به فهذا المردود على الدول التي تتهم العراق، عليها ان تقدم، يعني ما معقولة طيارتين مسيرة أقتل أكثر من 150
0: يعني المرة القادمة نجهز كرنيهات عضوية، يعني المرة الجاهزة الدول يا أستاذ عدنان، يعني المرة القادمة يا أستاذ عدنان
1: هل تستطيع دول الجوار أن تقبل تقتل أولادنا؟
0: طيب يا أستاذ عدنان، المرة القادمة هل تريد من الدول أن تجهز لك كرنيهات العضوية لعضوية هذه الميليشيات؟ يعني غير منطقي صراحة.
1: أنا أقول لك بسلام، اللجان الأمنية ما شنو عملها؟ ماذا
0: لننتظر بكل تأكيد نحن الآن لدينا
1: تعاون مخابراتي، تعاون عسكري، تعاون أمني.
0: طيب ونحن نعول بكل تأكيد على عمل هذه اللجان يا أستاذ عدنان.
1: العسكري شنو شغله؟ ما هو عمله؟
0: ونحن نعول بكل تأكيد على عمل هذه اللجان في المرحلة المقبلة، ربما يسفر الأمر عن النتائج يا أستاذ عدنان. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي.
1: أنا متأكد بالمستقبل القريب سيكون
0: بإذن الله، وهذا ما نتمنى منها جميعا، أن يكون لدينا نتائج وليست مجرد لجان شكلية فقط.
1: وأنا متأكد أنه المرحلة القادمة هي مرحلة التعاون
0: أكيد،
1: وتقوده المملكة العربية السعودية والعراق، أنا متأكد،
0: وهذا كل ما تتمناه، وهذا جل ما تتمناه المنطقة بالتأكيد يا أستاذ عدنان، هذا جل ما تتمناه المنطقة. أنا بشكرك أستاذ عدنان السراج، شكرا جزيلا. إلى غزة، نزع السلاح يعني التخلي عن الأسلحة فعليا ولا شيء أقل من ذلك. هذا التصريح أعلنه المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دورون شيبلمان لوكالة أسوشيتد بريس. أكثر من ذلك، شيبلمان كشف أن إسرائيل أعربت عن مخاوف أمنية بالغة للبيت الأبيض بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس. المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن تقييم الاستخبارات الإسرائيلية يشير إلى أن حماس لا تزال ملتزمة بإعادة بناء جيشها بدلا من نزع السلاح بشكل حقيقي. يضيف الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة حيث يسيطر حاليا على أكثر من 60% من القطاع قبل أن تنزع سلاحها. من غزة مستشار إسماعيل هنية السابق أحمد يوسف. سيد أحمد أهلا بك معنا في العاشرة على الشاشة العربية. هل تعتقد بأنه ما هو مقدم من خطة

0: هي أمر قابل للتطبيق على الأرض أم محاولة للالتفاف على الاتفاق برمته كما يقول الإسرائيليون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة.
0: أهلا بك.
1: الحقيقة إن المشكلة كانت دائما هي الطرف الإسرائيلي الذي كان يعني يحاول يخرق يعني يختلق الذرائع والمبررات استمرار هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة واستمرار مخططات نتنياهو وغير اليمين الإسرائيلي المتطرف.
0: طيب.
1: في قضية الحلم الإسرائيلي والأوهام في قضية إسرائيل الكبرى وما إلى ذلك.
0: سيد أحمد يعني بالأمس كان هناك حديث للقيادي في حركة حماس غازي الحمد، قال فيه بأنه حماس ليست راضية عن الاتفاق مع إسرائيل. أدعوك لتتابع معي ما الذي قاله للعربية بالأمس ونعود للتعقيب لو سمحت.
2: لسنا سعداء بهذا الاتفاق ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك، لكن الظروف والتوازنات الموجودة والبلطجة الاحتلال وبلطجة الأطراف الأخرى وكذلك الأوضاع في قطاع غزة ربما فرضت واقع معين.
0: يعني إذا كانوا ليسوا سعداء بهذا الاتفاق سيد أحمد، لماذا إذن ذهبوا للتوقيع عليه وأعلنوا التزامهم به؟
1: كما تعرف أخي الحبيب هذه المفاوضات تجري لها تقريبا 3 سنوات يعني وبالتالي أنت ليس في طرف من الخيارات أن تملي نفسك قراراتك مواقفك آراءك على الآخرين. هذه معركة كبيرة كانت وحرب إبادة وترتب عليها تغييرات في الخريطة الجغرافية، بمعنى أصبح الفلسطينيين على جزء صغير من ما تبقى من قطاع غزة، ولولا جهود هذه المفاوضات من الأطراف العربية والإسلامية وبعض يعني ما يقال يعني الموقف الأمريكي مؤخرا يعني في إيجاد حل أو مخرج ينهي حالة.
0: طيب، لأنه في نقطة ذكرها السيد غازي حمد بالأمس، يقول الحركة قدمت تنازلات للشعب الفلسطيني. أدعوك أيضا لمتابعة هذه الجملة معي أستاذ أحمد وأعود إليك أيضا مجددا.
2: نحن كنا ليلة نهار نعمل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وبالفعل قدمنا تنازلات، نعم نحن قدمنا تنازلات لأجل شعبنا الفلسطيني ومن أجل كرامة شعبنا الفلسطيني ومن أجل بقاء شعبنا الفلسطيني.
0: سيد أحمد، ما هي طبيعة هذه التنازلات التي يتحدث عنها السيد غازي الحمد؟ صراحة لأنه أنا لا أفهمها. يعني تصرفات حماس أدت لخسارة الغزيين 60% من القطاع، موت عشرات الآلاف، تدمير قطاع غزة بكامله، والآن يذهبون لتسليم سلاحهم عن يد وهم صاغرون. يعني هل تتذكر الأغنية الشهيرة للأستاذ محمد عبد الوهاب كما يقول يعني طيب كل ده كان ليه؟
1: كل كده كان لي كان في اجتهاد في البداية في ظل ظروف معينة كانت ومخاوف قائمة واحتلال كان بيحكي عن حتم وما حتم، كان في اجتهاد أطلبت أنه هذا الاجتهاد كان خاطئ يعني الآن كيف
0: طيب.
1: يمكن أن نخرج
0: نتوقف عند هذه الجملة أستاذ أحمد، اجتهاد كان خاطئ، إذن أليس على حماس أن تعتذر من الشعب الفلسطيني الذي غامرت به وأدخلته في هذه المغامرة ولا تخرج الآن تقول بأنها قدمت تنازل للشعب الفلسطيني؟ هي أدخلت هذا الشعب في دوامة غريبة وعميقة للغاية، الآن تتحدث عن تقديم تنازلات للشعب الفلسطيني؟ إذا كانت المغامرة خاطئة كما تصف، إذن على حماس أن تقدم اعتذارا للشعب الفلسطيني بل وتحاسب من قاموا بهذه المغامرة.
1: ما هي هذه قضية الاعتذار جاء كنتائج لما ترتبت عليه هذه المواجهة العسكرية وما جرى بعد ذلك وطال القطاع غزة من حرب إبادة. اليوم في متغيرات كثيرة على الساحة، ترى الحركة اليوم هذا لولا هذا التنازل اللي قدمته حماس مؤخرا لظلت الأمور يعني
0: لكن البعض يصف بأن هذا التنازل هو لإبقاء على جزء من سيطرة سياسية لما تبقى لحماس في قطاع غزة ليس للشعب الفلسطيني، ويقول البعض أنها لو كانت فعلا تفكر في الشعب الفلسطيني لما بنت أنفاق لنفسها لحماية عناصرها وما اهتمت بشعبها، لما قالت سابقا على لسان قياداتها بأن هذا الشعب مسؤولية الأمم المتحدة وليس مسؤوليتها.
1: أعتقد يا أستاذ أنه هذا الحديث الذي ذكرته أنت خاطئ، لأنه أنت كنت في مواجهة محتملة مع

0: الاحتلال بتبني مراكز الدفاع بتاعتك ومؤسساتك. ما حد قال والله هذه الأنفاق كانت أساسنا عناصر حماسة أو تحمي، هذه كانت
1: لا، هذا تصريح شهير لقائد قائد حماس الآن، يعني تصريح شهير للسيد خليل الحية الذي حينما عاد، وهنا نقطة أيضا يسأل فيها البعض، الذي حينما عاد تحدث في سردية وكأنه حماس لم تتغير.
0: لا لا لا لا، هذا غير صحيح. الآن حماس تغيرت كثيرا جدا، وفي ظل توافقات وطنية موجودة مع باقي الفصائل الفلسطينية، وأيضا قد تبنى استراتيجيا مستقبلا مع التيار الإصلاحي مع تيار الأخ محمد دحلان لقضية ترتيبات الوضع السياسي المستقبلي في الساحة الفلسطينية، باعتبار لا زالت حماس هو التيار من أقوى فصائل العمل الوطني اللي موجودة في قطاع غزة، وبالتالي إمكانية قيام تحالفات وإعادة إعمار وبناء قطاع غزة بتوافقات وطنية وشراكات سياسية حقيقية، هذا اللي هو تهدف إليه حماس. وهذا القرار
1: لم يكن من الأولى هذه التوافقات الوطنية كانت موجودة في السابق قبل هذه الأزمة جميعها أستاذ أحمد؟
0: اسمعني، الآن الداخل الفلسطيني قطاع غزة بمختلف فصائله
1: تمام.
0: هو اللي أرسل رسائل جعلت قيادة حماس أيضا أن تغير الموقف الذي كان ينظر إليه بعض أنه موقف متشدد، ونحن نريد حل ونريد أن نتعاون مع باقي القوى الوطنية والفصائل الموجودة لإعادة بناء قطاع غزة على شراكات سياسية وتفاهمات
1: تمام.
0: أن تحفظ لهذا الوطن وأن تعدد من ثقافتنا في الصمود، حماية كرامتنا الوطنية وعدم الإعطاء فرصة للاحتلال لاستمرار مخططاته بالتهجير القسري اللي بيخطط له نتنياهو وبعض اليمين المتصهين.
1: وربما كما يجب عليك أن تتحدث وتحاسب نتنياهو، عليك أيضا أن تتحدث، يعني الجميع أيضا يسأل عن فكرة مساءلة من أعطوا له هذه الذريعة. أنا بشكرك أستاذ أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية السابق من غزة، شكرا جزيلا. في روسيا، حصيلة الانفجار في مقهى بالعاصمة موسكو ترتفع إلى 5 أشخاص بحسب مصادر إعلامية، فيما لا يزال 6 من المصابين في حالة حرجة. تفاصيل الهجوم الذي وصف بالإرهابي تم بعبوة ناسفة لا تزال طي الكتمان من قبل السلطات، لكن مؤشرات عدة تدل على أنها محاولة اغتيال لمسؤول عسكري رفيع. الهجوم وقع عند مدخل مقهى وسط العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل خاص مؤمن بحراسة مشددة. بعد الهجوم السلطات فرضت طوقا أمنيا مشددا، هذا يدل على أن هدف الهجوم كان شخصية هامة. تقارير إعلامية تتحدث أن هدف الهجوم كان قائد قوات الجو الفضائية الروسية ألكسندر تشايكو، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده بالمقهى. وبعد التحقق من تاريخ ميلاد الجنرال الروسي اتضح أنه يوم 27 من يوليو، وهو ما يرجح فرضية احتفاله بذكرى ميلاده في عطلة نهاية الأسبوع. المؤشر الآخر أيضا هو طريقة الاستهداف، طرد كان مرسلا لصاحب الحفل دون علم المرأة التي كانت تسعى لإيصاله. الحارس ارتاب وقرر تفتيش الطرد لتنفجر بعد ذلك العبوة، وبذات الطريقة قتل المدون الروسي الشهير المقرب من الكرملين فلادين تاتاريسكي في سان بطرسبرغ في 2023، حينها وجهت أصابع الاتهام لأوكرانيا. من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. سيدة إلينا أهلا بك في العاشرة. يبدو أن الاختراقات الموجودة في العمق الروسي تتزايد، هناك تصاعد في الهجمات وعودة لهذه الهجمات، والأهداف أيضا نتحدث عن أهداف من العيار الثقيل.
2: مساء الخير. ما حدث في وسط مدينة موسكو في هذا المطعم لحتى الآن في تحت التحقيق، السلطات لم تعلن أي شيء، والحديث حول هدف هذه العملية الإرهابية هي فقط تعتمد على شائعات، لأنه بالفعل في هذا اليوم كان عيد ميلاد جنرال تشايكو، وهو قائد القوات الجوية والفضائية الروسية، ولكن لا أحد يعرف بالضبط هل هو كان هدف هذا الهجوم أم لا، وهل هدف
1: طيب ألم يكن من الأحرى ظهور الجنرال إذا لم يكن هو الهدف
2: مرتبط بأوكرانيا أو لا مرتبط بأمور أخرى؟
1: طيب ألم يكن من الأحرى ظهور الجنرال

0: تشايكو إذا لم يكن كان هو الهدف، لأنه البعض يعني كما ذكرت السيدة إلينا ربط عملية التأمين الكبيرة لهذا الحفل وعملية الاستهداف التي تمت وعيد ميلاد الجنرال الذي توافق مع أيام العمل، فيعني وافق أول عطلة من أيام الأسبوع، فبالتالي المسألة بها الكثير من عمليات الربط. إذا لم تكن كذلك لماذا لم يخرج الجنرال؟ وإذا كانت كذلك لماذا لا يعلن الإعلام الروسي؟
1: وليش يخرج الجنرال؟ هذا من غير معقول أن يفعله. ولكنني أتفق بأن هناك حاجة ملحة لتشديد إجراءات الأمن حول القادة العسكريين الروس، لأنه في نهاية السنة الماضية مثلا جنرال كيريلوف قد أختيل، وأختيل عند مدخل بيته ولم يكن تكن لديه حراسة خاصة أو شيء من هذا النوع. أمس عدد القتلى كان ممكن أن يكون أكثر لو مو أحد الحراس وهو قتل في أثناء هذا الهجوم، هو الذي وقف هذه الامرأة وهي كانت من موصلي طلبات، وهي يمكن ما كانت تعرف ما هي بالعلبة، هي كانت تعتقد أن هي هدية لهذه الحفلة.
0: طيب، لكن الفكرة فكرة معرفة مكان الحفل، معرفة كل المسألة ليست فقط في الطريقة سيدة إلينا، الفكرة في فكرة وجود هذه الاختراقات الاستخباراتية الكثيرة في الداخل الروسي، ليس هذا أول جنرال نتحدث عنه. هناك أمر لافت حقيقة سيدة إلينا فيما يتعلق بعدد المراسيم الكثيرة التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام. حتى هذا العام طبعا منذ بداية الحرب كان هناك تقريبا 6 مراسيم لزيادة قوام الجيش الروسي. هناك مراسيم مرتبطة في الأول ويعني زيادة القوام ب 137 ألف فرد، والمرسوم الثاني ب 169 ألف فرد، والثالث ب 180 ألف فرد. لكن اللافت بأنه في 2026 3 مراسيم بزيادة عدد القوات. صحيح الأرقام أقل من المرات الماضية، وهناك حديث عن استعانة أيضا بقوات من كوريا الشمالية. هل هذا جزء من تعبئة عسكرية ضمنية سيدة إلينا؟
1: لا، التعبئة لم تبدأ. البعض يعتقد أنها ممكن أن تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر، في نهاية شهر سبتمبر، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي. أعتقد أنه ليس هناك حاجة لغاية الآن للتعبئة العامة، لأنه من ضمن
0: طيب هناك وجهة نظر دعيني أنقلها لك سيدة إلينا.
1: هناك أيضا
0: وجهة النظر المعاكسة تقول ماذا؟ تقول الشباب الروسي محبط، لا يريد الاشتراك في هذه العملية التي قيل له أنها يعني ربما أقل من أسبوع، مرة أكثر من 4.5 أعوام، يجد أنه محطاته لا يجد بنزين ولا يجد غاز ولا يجد نفط في داخل البلاد، يوعد بالكثير من المال، لكن على الجانب الآخر لا يؤمن، يذهب لأن يقتل على الجبهات وما إلى ذلك. فالبعض أيضا يقول بفكرة المراسيم هذه لاحتواء حالة الغضب الموجودة لدى الشباب.
1: بالنسبة لاحتواء حالة الغضب هذا شيء ثاني، ونعم الحكومة هي تبذل جهود معينة في هذا الاتجاه وهذا ضروري. عشان أزمة البنزين أرجوك أسامة لا تبالغ، لأنه الأزمة بدأت وانتهت سريعا.
0: انتهت باستيراد أكبر ثاني دولة مصدرة للنفط يا سيدة إلينا، انتهت باستيراد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
1: مشكلة أن هناك ضربات كانت على مصفات النفط، وروسيا بعد ما ضربت أوكرانيا مصفات النفط روسيا ردت بالمثل، وأزمة بنزين طيب. بدأت في أوكرانيا. انحل الوضع في موسكو وضواحيها في مدن أخرى، فهناك أمور صحيح موجعة. هناك مشاكل، ولكن لغاية الآن لا توجد مؤشرات أنه
0: طيب المؤشرات الموجودة عندي حاليا فقط بأن الوقت وقت العاشرة انتهى لهذا اليوم. أنا بعتذر منك سيدة إلينا سبونينا، شكرا جزيلا، كنت معنا من موسكو. ختام العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يطابق الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، وبحث الوزيران الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، فيما أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن والأردني أيمن الصفدي، بحثوا توحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد. كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصالين دعم جهود التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقات طهران الخارجية في المستقبل. وخلال منشور عبر منصة إكس أكد بزشكيان أن مذكرة التفاهم ستعزز أمن البلاد والمنطقة. كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني بأن الوسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. المسؤول الإيراني أوضح أن المشكلة الرئيسية في الاتفاق هي قضية مضيق هرمز. اختم الموجز، بعد قليل خارج الصندوق مع نايف الأحمري، في أمان الله.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الإيراني حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. مفاوضات إيران وعمان حول مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة، طهران تتحدث عن عودة مذكرة التفاهم. تقرير لنيويورك تايمز يؤكد أن الحرس الثوري نشر أفراده في العراق داخل قواعد تديرها الفصائل المسلحة، الهدف توسيع رقعة الحرب إذا لزم الأمر. إسرائيل تنقل مخاوفها بشأن مقترح سلاح حماس إلى إدارة ترامب. والأخيرة

0: تضغط لوقف الهجمات في غزة، فما الذي يعيق اتفاق المرحلة الثانية حتى الآن؟ المغرب يقول إن محاولات تضليل من منصات رقمية وراء محاولات العبور الجماعي نحو سبتة. بكم تطورات متلاحقة فيما يخص التوترات بالمنطقة. في جديد التطورات، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. الأمير فيصل بن فرحان أكد لعراقجي حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. تطور آخر جاء من تصريحات الرئيس الإيراني الذي تحدث عن أمر لافت، إمكانية عودة العمل بمذكرة التفاهم، أمر يطالب به الوسطاء مشاهدين منذ عودة التصعيد. الرئيس الإيراني قال إن مذكرة التفاهم ستكون محور العلاقات الخارجية مستقبلا، ستعزز أمن البلاد والمنطقة والحلفاء وفق تعبيره. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن مذكرة التفاهم أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذه المرة أوضح أن طهران ومسقط تقتربان التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز، ونحن نترقب طبعا. هذا الاتفاق منفصل عن الممرات القائمة، لا الشمالي ولا الجنوبي.
1: إدارة مضيق هرمز مستقبلا ستكون بالتنسيق مع إيران وبالتشاور مع عمان، وفقا للفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. تتولى إيران إدارة مضيق هرمز مستقبلا بالتنسيق مع عمان وبالحوار مع دول المنطقة.
0: كل هذه التطورات جاءت بعد أن جمد ترامب في اللحظات الأخيرة هجوما عسكريا وشيكا على إيران، في قرار يحمل صبغة التهدئة المؤقتة وربما توصف بالهشة. فالرئيس الأمريكي أعلن تعليق ضربات على إيران كانت ستكون الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك استجابة لطلبها ولطلب دول في المنطقة. على حد قوله، ترامب برر قراره بالوصول إلى ملامح اتفاق مع إيران مشترطا أن يتم توقيعه بشكل سريع، لكن التهدئة الأمريكية سرعان ما اصطدمت بنفي وإنكار إيراني. فإيران نفت تقديم أي طلب لواشنطن بالامتناع عن شن ضربات جديدة عليها، مؤكدة أن جيشها في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي تطور. إلا أن تعارض الروايتين الأمريكية والإيرانية يكشف عن شرخ داخلي عميق في طهران، طفى على السطح بوضوح أكثر عبر تحركات وزير الخارجية عباس عراقجي. فما القصة؟ كشفت تقارير استخباراتية ودبلوماسية صادرة عن موقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية عن الانقسام داخل مراكز صنع القرار الإيراني. هذا الحديث كما تعرفون ليس جديدا، ولكن هذه المرة حسب أكسيوس قاد وسطاء قطريون جولات مكثفة من المحادثات جمعت كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين عمانيين من جهة والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف من جهة أخرى. خلال هذه المفاوضات تم تقديم مقترح يقضي بدخول السفن التجارية إلى الخليج العربي عبر المسارات التي تقع تحت السيطرة الإيرانية، بينما تخرج من الخليج حصرا عبر الممرات التابعة لسلطنة عمان. وحسب مصادر أكسيوس والإعلام الإسرائيلي، فإن عراقجي منح موافقة مبدئية على هذا المقترح القطري، وهو تحديدا ما جعل ترامب يعلن إرجاء الهجوم، أو من بين الأسباب التي جعلته يرجئ الهجوم في اللحظات الأخيرة. لكن موافقة عراقجي لم تمر دون إثارة حفيظة القيادات العسكرية المتشددة في الحرس الثوري بمجرد علمها بالموضوع، ليسارع المسؤولون المتشددون إلى نفي وتفنيد القصة بالكامل عبر وسائل الإعلام الرسمية. أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة ملف الانقسامات العميقة بين أجنحة النظام الإيراني، لا سيما التيار المتشدد الذي يقوده الحرس الثوري والجناح الأكثر مرونة وبراغماتية بقيادة المسؤولين الدبلوماسيين على رأسهم عراقجي وقاليباف. أذهب مباشرة إلى المنامة، معي من هناك الكاتب الصحفي جعفر سلمان، ومن طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. وأبدأ معك دكتور مصدق، يعني

0: هناك الكثير من الأسئلة تطرح بعد إرجاء هذه الضربة، لكن هناك من يقف ويعني ينظر إلى المسألة كيف بدأت وكيف انتهت ويقول هل كانت إيران بحاجة إلى تهديدات من الرئيس ترامب بضربة هي الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية حتى تعلن أنها في المراحل الأخيرة لإنجاز المفاوضات والاتفاق على المسار البحري مع عمان؟ هل كانت تحتاج إلى مثل هذا التهديد لتعود إيران إلى مذكرة التفاهم كما يقول الرئيس الإيراني، وأنها ستعزز أمن البلاد؟ أمن البلاد أي يقصد أمن إيران، مذكرة التفاهم التي وقعت مع واشنطن. دكتور مصدق.
1: نعم، شكرا
0: أهلا وسهلا
1: لكم عزيز. أنا أعتقد إيران لا تحتاج، ولكن هي لا تسمح لترامب أن يهددها بهذه الطريقة، وبالتالي إيران وقفت يعني وجه مهدد، وكعادته يعني خلال التهديدات السابقة هو يهدد ويهدد عندما يصل إلى نقطة الصفر قبل دقيقتين ثلاث دقائق يقول بأنه انصرف ويأتي بأعداد ويأتي بذرائع، يقول أن الإيرانيين أخبروه بأنهم طلبوا منه إرجاع الضربة وأنهم استسلموا وأن هناك مصفاة. هذه الأسطوانة دائما نسمعها من ترامب. حسب معرفتي، حسب المعطيات الموجودة، الجانب الإيراني لم يطلب من ترامب وقف، وإنما كان هناك بيان، وأنتم أيضا تفضلتم ببث مقتطفات من هذا البيان، أن إيران قررت الصمود بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، وحال تنفيذ هذا الوعيد إيران سترد. هذا هو
0: إيران سترد.
1: أما بما يتعلق بمضي هرمز،
0: سترد على من إذا نفذ هذا الوعيد من الرئيس ترامب؟
1: سترد على العدوان الذي سوف يستهدفه، على واحد
0: يعني سترد على الولايات المتحدة ولا على من؟
1: ترد على الولايات المتحدة الأمريكية، ترد على المصالح الأمريكية. يعني إذا استهدفوا البنى التحتية في إيران من ماء وكهرباء، وكانت
0: يعني المصالح الأمريكية هنا نفهم أنها دول الخليج دكتور مصطفى، وجود لمصالح أمريكية في دول
1: إذا كانت هناك يعني مشاركة فعلية من قبل أطراف أخرى هي أيضا سوف تكون هدف. هذا هو ما يقوله البيان، نص البيان الإيراني. طيب
0: يا دكتور مصدق، يعني أنتم يعني هناك من ينظر إلى المسألة أيضا ويطرح هذا السؤال، يقول السعودية تدخلت في اللحظة الأخيرة، اتصل ولي العهد السعودي بالرئيس ترامب، طلب منه إرجاء هذه الضربة، طلب منه أيضا تغليب الحوار وإرجاء هذه الضربة، كيف يتعامل معكم الخليجيون من جهة ويدفعون باتجاه إرجاء الضربة وإحلال السلام والحوار، وأنتم تخرجون وتهددون هذه الدول بأنكم ستردون عليها وستضربونها؟ هنا يتضح الفارق بين تعامل الدول الخليجية مع إيران وبين تعامل إيران مع جيرانها. هذه دول وإيران تتعامل بمنطق الميليشيا وليس الدولة.
1: أنت تحكم هكذا، يعني تحكم وتقاطعني وتحلل، ليس الموضوع هكذا. الموضوع
0: أنا ما أحلل، أنا أسأل.
1: لا تدخل يا حبيبي، لا
0: يزعجك السؤال،
1: لا تدعني، يعني أنا أكمل فكرتي، يعني أنا كل ما أتحدث يعني تقاطعني
0: يا دكتور مصدق. نحن في نقاش اي نحن
1: نقاش، اذا انا راح اسمع تحكي مع الضيف الثاني والسفاره، لا تناقشه ولا تقاطعه مطلقا. انا اقول ما ينسب الى دكتور ولايتي قطع انه وافق على هذه المبادره الجديده. ايضا في ايران هناك رفض لهذه المبادره، يعني هناك مبادره انه الدخول من مضيق الممر الايراني والخروج من الممر العماني، هذا شيء ايضا غير وارد. إيران ترفض هذا الشيء، أعلنت هذا رفضها لذلك. موضوع اتصالات معالي وزير الخارجية السعودي، طبعا دول المنطقة هي أيضا تخشى وهي تتدخل، طبعا هناك مصلحة، أولا مصلحة خاصة بها تقتضي ذلك، وأيضا مصلحة عامة، يعني هي تريد أن تجنب هذه المنطقة من ويلات الحرب، لأن ترامب متهور، وبالتالي يعني هذا الشيء ايضا لا تستطيع ان تقول ان ايران طلبت من المملكه العربيه السعوديه ان تتصل بترامب ليوقف هذه الحرب، لا، هذه مبادره سعوديه مشكوره، السعوديه دائما هي تتخذ مثل هذه المبادرات، هذا الشيء على حده. يعني لا يرتبط اساسا يعني بطلب ايراني بقيت في اللحظه الاخيره، وتعلم ان ترامب هو لا يستطيع

0: الان نبذ هذا التهديد. ايران حاليا متمسكه بهذه الورقه، هي تقول
1: طيب
0: ورقة.
1: خلينا نشرك ضيفنا السيد جعفر سلمان. سيد جعفر ارحب فيك من جديد. يعني لماذا الدول الخليجيه والسعوديه تحديدا حريصة على مسألة تغليب الحوار؟ لأن هناك أيضا من يقول بأنه لماذا لا تحسم المسألة من جانب الولايات المتحدة عسكريا، وهذه الدول ترتاح من هذه الضربات ومن هذه الاعتداءات التي تطالها، إن كانت من إيران إن كانت من ميليشيات موالية لإيران، وننتهي من هذا كله.
2: مساء الخير واجمل تحية لك والدكتور مصدق ولجميع المشاهدين الكرام. منذ البداية يعني هذا الموقف ليس غريب على دول مجلس التعاون الخليجي، هذا موقف استراتيجي وليس موقف مرحلي. بمعنى آخر أنه منذ البداية حاولت دول مجلس التعاون الخليجي منع الحرب على هذه المنطقة، كانت رافضة للحرب. في البحرين مثلا طلبنا من القوات الأمريكية مغادرة القاعدة الأمريكية، وتوجهت كل السفن في الأسطول الخامس إلى بحر العرب، والقاعدة لدينا فارغة. من يومين جلالة الملك حمد بن عيسى أيضا أكد على هذا الموقف من خلال تذكير الإيرانيين بالجيرة، تذكيرهم بمن هم العرب بالنسبة إليهم عندما قدموا لهم الإسلام وما إلى ذلك. هذا هو نهج دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحاول أن نأي بالمنطقة عن الحرب، والذي يحاول الآن إنزال الإيرانيين من تلك الشجرة، من أعلى الشجرة التي ارتقوها وتورطوا وهم على تلك الشجرة، لا يستطيعون الآن النزول إلا أن يساعدهم أحد، وذلك حفظا لماء وجههم. في الواقع الذي جرى أن الرئيس الأمريكي كان على وشك إطلاق ضربة جديدة، وهذه المرة ستكون أقوى من الضربة التي فاتت والتي كانت أقوى من التي قبلها. بمعنى آخر الرئيس الأمريكي
1: لكن يا أستاذ جعفر، الإيرانيون يقولون أيضا، حتى الدكتور مصدق قبل قليل، بأنهم في موضع قوة، لم يطلبوا من أحد إرجاء هذه الضربة، وأن الجيش الإيراني جاهز لهذه الضربة أيا كان حجمها أيا كانت قوتها، وبأنهم أصلا لا يودون العودة إلى مذكرة التفاهم أو إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، لأنها في أكثر من مرة دخلت معهم في مفاوضات وبعد ذلك ضربتهم أثناء المفاوضات.
2: الإيرانيين يقولون الكثير، الإيرانيين قالوا أنهم دمروا أكثر من حامل الطائرات وبعدوها، الإيرانيين يقولون أنهم يستهدفون القواعد الأمريكية بينما هم يستهدفون البنى التحتية، يعني لدرجة أن أعتقد بعضهم، لا أعرف إن كان هذا الدكتور مصدق أو غيره لا أتذكر، أنه برر ضرب أعتقد مصافي المياه أو محطات تحلية المياه لأن الأمريكان يشربون مياه حلوة في دول مجلس التعاون، لا أتذكر من الذي قدم هذا التبرير. الإيرانيين يقولون الكثيرون، الواقع هو التالي: هناك في إيران وجهين لعملة واحدة وهو النظام الإيراني. في الوقت الذي يريدون التصعيد يخرجون الحرس الثوري والحرس الثوري المتشدد وما إلى ذلك. في حال هددهم ترامب نرى فجأة عباس عراقشي يخرج، نرى الرئيس الأمريكي بزشكيان، الرئيس الإيراني بزشكيان يخرج ويتحدث عن فائدة مذكرة التفاهم وما إلى ذلك. هذا مجرد تعدد وجوه عند الإيرانيين. طيب، الذي جرى بكل بساطة كالتالي: الرئيس الأمريكي هدد الإيرانيين، وسطوا السعودية، وسطوا تركيا، وسطوا باكستان لكي يغير الرئيس الأمريكي رأيه ويعطيهم فرصة جديدة. هذه مرة أتمنى أن يستفيدوا حقيقة من هذه الفرصة.
1: طيب، الرئيس الأمريكي مشاهدين تحدث عن التزام إسرائيل بتعليق هذا الهجوم، ولكن السؤال الذي يطرح له: لماذا لا تريد إسرائيل توسيع نطاق الحرب حاليا؟ وزير المالية بتسلي سموتريتش ربما لديه هذه الإجابة، نستمع.
3: لن يسقط النظام الإيراني خلال الحرب، لن يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع بينما تحلق الطائرات الإسرائيلية والأمريكية في الأجواء، لا يمكنهم الظهور بمظهر المنضمين إلى العدو. يجب أن يكون التركيز على الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد، هذا ما سيسقط النظام في نهاية المطاف. أعتقد أن النظام قد يصل إلى مرحلة يشعر فيها المواطنون العاديون أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه، حينها سيتوقف الخوف عن كونه عائقا، سيخرجون وينتفضون ويسقطون النظام.
1: ما ذكره سموتريتش عن الاقتصاد الإيراني يعكسه واقع الأرقام منذ بداية الحرب وحتى الآن. فإيران مشاهدينا فقدت نحو 73% من الناتج المحلي الإجمالي،

0: المصدق 73% من الناتج المحلي وفق بعض التقديرات، طبعا ليست كلها، تقريبا قبل أيام الحديث عن 35% من يعني إنتاج الغاز داخل البلاد. إيران خسرت كثيرا الحقيقة، ليس على المستوى العسكري وليس على المستوى السياسي، خسرت أيضا على المستوى الاقتصادي. السؤال المهم، هل بالفعل من سيسقط هذا النظام هو الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد كما تقول إسرائيل؟ لم تعد نغمة الحرب موجودة لديهم.
1: طبعا يعني هذه حرب اقتصاديا تتضرر من دون شك، لكن يقول لأنها تتحمل هذا الثمن، هذا الثمن يجب أن تدفعه. إيران تشعر بأنها يجب أن تدفع هذا الثمن، هذا الثمن مطلوب من إيران أن تدفعه لأنها وراء قضية مهمة أهم من كل شيء هو وجود إيران. ترامب يهدد إيران بإعادتها إلى العصر الحجري، يهدد بتدمير كل البنى التحتية في إيران، يعني وبالتالي هذا الشيء طبيعي، يعني إيران تتحمل هذا الثمن. ولكن في المقابل يعني ما هو الثمن الذي يتحمله الجانب الأمريكي؟ يعني اليوم المضيق أغلقته إيران وهي تحكم سيطرتها على هذا المضيق. يعني هناك أزمة اقتصادية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أحد أن ينقلها، خاصة بالمحللين في هذه المنطقة.
0: ما هي الأزمة الموجودة الاقتصادية؟
1: والمراقبون في الولايات المتحدة الأمريكية هم من يقولوا هذا الكلام.
0: ما هي الأزمة؟ ما هي الأزمة
1: تحديدا؟ السياسة الأمريكية تقول هذا الكلام، الكل يعرف هذا الشيء. وبالتالي إيران تثبت يعني سيطرتها على هذا المضيق، وهي أيضا تكبد الجانب المقابل اقتصاديا يعني خسائر كبيرة، وتكبدها أيضا عسكريا في مجال النفاق العسكري. اليوم هناك مشكلة فيما يتعلق بوجود الصواريخ الاعتراضية الاستراتيجية لدى الجانب الأمريكي، وهذا ما دفع ترامب لعدم تنفيذ خطته. يعني إيران تستخدم أسلحة يعني منخفضة الأثمان، ولكن في المقابل الجانب الأمريكي يضطر أن يطلق صواريخ مليون إلى مليونين دولار يوميا وباستمرار. يعني هم أيضا يتكبدون طيب. خسائر، وهذه الخسائر نحن نراها لا تداعيات.
0: الخسائر الاقتصادية المقصود فيها هنا هي أسعار النفط، يعني ما أعرف إذا أنت تعلم أو لا، أسعار النفط اليوم دون 90 دولار للبرميل الواحد. هذا يعني أن هناك مشكلة أبدا، لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى العالم ولا لدى أحد. أستاذ جعفر، يعني هناك مسألة أيضا مهمة، رفع الكلفة على الجميع، أن يتضرر الجميع وليس إيران فقط. هذا مبدأ ثابت وديدا لإيران منذ بداية هذه الحرب. تريد الجميع أن يتأثر، تريد الجميع أن يغرق معها، ولكن كيف يمكن الخلاص من هذه المسألة؟ كيف يمكن أن تتجنب هذه الدول ألا تدخل في مأزق اقتصادي أو سياسي واستراتيجي أيضا بسبب ما تريد إيران أن توصل هذه الدول إليه، ومن ضمنها الاستهدافات التي وصلت إلى هذه الدول؟
2: في الواقع يعني إذا نتكلم عن التأثير الاقتصادي على الدول، يعني لنقل افتراضا أن إيران خسرت مليار، الإمارات مثلا خسرت مليار، تأثير المليار على إيران هو أضعاف مضاعفة من تأثيره على الإمارات. يعني لا يجب أن نقارب الوضع وكأن الخسائر متساوية لدى جميع الأطراف. يعني إيران مستعدة، يعني كذلك يعني الذي كنا نذكره في نكتة، أضع عملة معدنية ثم أشعل الورقة التي تساوي 10 مرات لكي يبحث عنها في الظلام. هذا ما تفعله إيران. إيران تخسر الكثير مقابل أن تخسر الجميع القليل. يعني دول مجلس التعاون الخليجي، دولة مثل الكويت لو توقف إنتاجها اليوم تنتج صفر، تستطيع أن تحافظ على مستوى المعيشة ومستوى الحياة التي فيها لمدة 18 سنة قادمة، هل تستطيع إيران فعل ذلك؟ يتكلمون مثلا عن الصواريخ الاعتراضية وأن هناك أزمة في الصواريخ الاعتراضية عند أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية تسلح العالم كله، لا توجد هناك خلل في الاستراتيجي في الانتاج الاستراتيجي. بمعنى آخر، إن استمرت الأوضاع على هذا الحال بعد 5 أو 10 سنوات سيكون هناك تأثير بسيط في صواريخ الاعتراضية، ولا يوجد خلل اليوم. هذه كلها أوهام، لا أعرف إن كان الإيرانيون يعيشونها بالفعل أم كانوا يعني يسوقونها للداخل أم كانوا يحاولون إقناعنا بها. الكلفة مختلفة عند الجميع، نستطيع أن نصبر لوقت لا

0: يستطيع الإيرانيون الصبر ل10% من هذا هو واقع الحال. طبعا القياس هنا يعني عند بعض الإيرانيين يقولون نحن صبرنا على الحصار. صبرتم على الحصارات قبلية، صبرتم على العقوبات التي كانت موجودة قبل الحرب. الوضع اليوم مختلف، الوضع اليوم حصار تام على الموانئ، الوضع اليوم كما ذكر التقرير 73% من الناتج المحلي، ونحن نتكلم عن 6 أشهر حرب فقط. ماذا لو استمرت الحرب سنة كاملة؟ كيف سيصبح الاقتصاد الإيراني؟
1: طيب أنا وقت
0: معاني إيران اليوم
1: أنا وقت انتهت. أشكرك أستاذ جعفر جزيل الشكر من المنام، الكاتب الصحفي جعفر سلمان، ومن طهران أيضا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، شكرا لكما. شوكة الميليشيات الموالية لإيران تواصل إنهاك الدولة العراقية وتواصل توريطها أيضا، فرغم التأكيدات الرسمية المتكررة من بغداد برفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لمهاجمة دول الجوار، إلا أن الهجمات المستمرة تضع الحكومة في مواقف محرجة. يبدو أن حبل النفي بات قصيرا، إذ جاء الإقرار علنا هذه المرة من طهران. طهران أقرت بأنها تستخدم جماعات موالية لتوجيه ضربات في المنطقة مؤخرا، هذا ما أشار إليه صراحة عضو لجنة الأمن القومي الإيراني محمود نبويان المحسوب على التيار المتشدد رفقة سعيد جليلي. نبويان أكد أن الضربات القوية التي وجهتها الجماعات الموالية لإيران مؤخرا تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على الاقتصاد الأمريكي دون تحديد أماكنها. ويبدو أن رقعة التصعيد مرشحة للاتساع وفقا للاستراتيجية الإيرانية، فنقلا عن تصريحات لمهدي محمدي كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، فإن طهران تسعى لخلق منصات وظروف جديدة في المواجهة. كبير مستشاري قليباف تعهد أيضا بزيادة هجمات الأذرع الموالية لطهران وتوسيع نطاقها في اتجاهات مختلفة عبر ضم لاعبين جدد إلى الساحة وفق تعبيره. هذه الاعترافات الإيرانية التي تمثل أول إقرار رسمي باستخدام الأذرع في التصعيد الأخير قد تضع ضغوطا إضافية على العراق، العراق الذي أكد أنه يتحرك لإيقاف هذه الاعتداءات من خلال وضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو خروقات محتملة. ما تحدث عنه المسؤولان الإيرانيان قبل أو الإيرانيين قبل قليل أكده بشكل مفصل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. التقرير أشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت حيوية في السعودية ومصر والأردن لم تكن عشوائية، بل جاءت في إطار خطة استراتيجية سرية جرى وضعها وتصميمها خلف الكواليس خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت. هذه الخطة صيغت في اجتماعات مغلقة جمعت جنرالات وقادة من فيلق القدس مع قادة الفصائل والميليشيات الحليفة في المنطقة، الحديث هنا عن حزب الله وعن الحوثيين والفصائل المسلحة في العراق. أما الهدف من هذه الخطة فهو توسيع رقعة الحرب ورفع الكلفة الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن على إدارة ترامب لإجباره على وقف حملته ضد طهران. يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الأزمة أبعادا إقليمية جديدة بعدما حذرت الأردن وسوريا عبر مصادر تحدثت للعربية الحكومة العراقية من أن أي هجوم ينطلق من أراضيه مستقبلا لن يمر دون رد عسكري مباشر. معي وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة من عمان، ومن بغداد الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري، مرحبا بكما معي. أبدأ مباشرة معك معالي الوزير، يعني استمعت لهذه التصريحات من نبويان ويعني المسؤول الإيراني يقول بأن إيران تستخدم بالفعل هذه الجماعات والأذرع الموالية لها لتنفيذ أجندات إيرانية وللتأثير على أسعار الطاقة، ويقصد هنا بشكل مباشر بأنهم خلف من استهدف المنشآت الطاقة والمنشآت الحيوية الموجودة في السعودية من الأراضي العراقية. أليست هذه إدانة كافية على هذا الموضوع؟
2: اولا مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيفك الكريم من بغداد وللمشاهدين. الحقيقه الامر لا يحتاج لاعتراف، يعني هاي قصه العراق ايران وميليشياتها في المنطقه قصه قديمه ومتجدده. حتى في لبنان عندما اعلن يعني حزب الله شن هجمات على اسرائيل قال انها ثارة لمقتل الخميني، بمعنى ان هنالك رابط بين تحركات هذه القوى والفصائل والميليشيات.

وبينما يجري في الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة. القضية اللي أشرت لها حضرتك فيما يتعلق بالقصف على أو العدوان على السعودية وعلى على الأردن وعلى دول خليجية أخرى، هذا أمر كمان مثبت من خلال

0: تاج طيب. العراق وما يعني يرتبط به العراق مع العرب ليسوا معنيين بذلك، إنما معنيين بأن يخدموا أنفسهم، أن يجدوا من يخدمهم في هذه الحرب.
1: ممتاز.
0: يعني ولو على حساب هذه الدول بشكل أو بآخر.
1: سيد واثق، يعني ضيفنا يقول بأن المسألة لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج حتى لهذه التصريحات من نابويان، يعني عضو مجلس الأمن القومي الإيراني، بأن الأراضي العراقية والميليشيات الولائية الموجودة استخدمت الأراضي العراقية للهجوم على السعودية، للهجوم على الأردن. لكن على المقلب الآخر في العراق، صباح النعمان المتحدث باسم القوات أو المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قال بأن التحقيقات لم تتوصل إلى دليل يثبت استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن الهجمات ضد هذه الدول.
2: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. طبعا بالتأكيد العراق يعني كموقف حكومة عراقية وكموقف عراقي هو يدين كل الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية على الدول المجاورة، وأن لا تستخدم الأراضي العراقية كمنطلق أو عدوان على أي بلد جار. ما يحدث يعني ربما من أحداث يعني قد تكون هي هذه القراءات وفق قراءات أمريكية، يعني كل التقارير التي أشرتم لها تقول وفق قراءات أمريكية أن هذه الأذرع تسعى إلى توسعة دائرة الحرب، لكن في يعني من طوفان الأقصى إلى اليوم القراءات تقول أن إسرائيل هي التي كانت تسعى إلى توسعة دائرة الحرب، وبالتالي هنا يعني ربما تكون الرؤية أو ما يسرب للإعلام يختلف عن الواقع. أما العراق يعني كدولة اليوم العراق اتخذ الإجراءات اللازمة والخطط، يعني بل حتى لجنة الأمن الوطني يوم أمس عندما قررت في اجتماعها أعطت الصلاحيات لكل القيادات العسكرية بأن تتصرف بشكل مباشر في حالات حدوث أي طارئ ومنع اعتداء على أي بلد آخر، يعني بلد مجاور. التحقيقات العراق يعني هذه الأحداث التي تحدث في ظل التوترات، العراق سعى أو يسعى الآن إلى خفض التوترات في المنطقة، يعتقد أن الخلافات في المنطقة الإقليمية أثرت على كل البلدان في المنطقة والعراق تحديدا، يعني نحن نتأثر الآن بالمسألة الاقتصادية ومرور النفط من مضيق هرمز. أما التقرير الذي يقول أن
1: طيب يعني أن إذا كانت إيران تمنع خروج هذا النفط العراقي من مضيق هرمز وهناك أزمة في العراق، أزمة الحديث الآن على أن العراق سيواجه أزمة حتى في الرواتب، لن يكون هناك دفع للرواتب خلال الأشهر القادمة، يعني هل هي دقيقة هذه المعلومة أم لا، ولكن هي على لسان مسؤولين عراقيين، فلماذا تستخدم الأراضي العراقية وهذه الميليشيات الولائية الموجودة على الأراضي العراقية لتنفيذ أجندات إيرانية؟ إيران هي من تحرم العراق من نفطها، تحرمها اقتصاديا، تحرمها الآن من دفع الرواتب، هي المتسبب الأول، وهناك من يخدمها على الأراضي العراقية أستاذ واثق، يعني مسألة غير مفهومة.
2: نعم، يعني اولا كل الحكومات وهذه الحكومه اتخذت اجراءات يعني متابعه حثيثه من اجل ملاحقه اي شخص يحاول اطلاق النار من داخل الارض العراقيه، ولحد الان الحكومه تقول انها لم تثبت ان ما انطلق على المملكه العربيه السعوديه من العراق. هذه القضايا من المفترض ان تبحث من خلال اللجان المشتركه واللجان الامنيه بين هذه الدول، ثم الدول لا تتهم، الدول تؤخذ منها
1: موقف
2: سياسي، يؤخذ الموقف
1: لكن يا استاذ واثق، هو السؤال المهم الان، إذا لم يكن هناك إثبات لدى العراق ويقول لا صحة لهذه الادعاءات من المملكة أو من غير المملكة، ويخرج يعني أو يصدر توجيه من القائد العام للقوات المسلحة يمنع أي تهديد أو اعتداء ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، هذا بحد ذاته إقرار بأن هناك من يهاجم دول الجوار وأن هذه الميليشيات بالفعل متورطة في مهاجمة دول الجوار. من هي دول الجوار؟ السعودية والأردن ودول الخليج.
2: نعم، يعني هو هذه الإجراءات إذا يعني العراق يعني هذه قد تكون خطوات استباقية أو قد تكون بعض القوى والفصائل قامت بهذه الحركات، لكن كمجمل الرأي الحكومي العراقي هو لا يقبل أن ينطلق من أرض العراق أي اعتداء على دول جارة. ثم يعني نحن لدينا مواقف يعني مع كل الدول الجارة، العراق الآن يسعى إلى تقريب وجهات النظر إلى تعدد منافذ تصدير النفط مع هذه الدول، كيف نبني علاقات مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن ومع غيرها ومع وجود

0: مثل هكذا تشنجات. ثم المواقف هي لا تبنى على أشخاص، إن كان أشخاص يتصرفون أو جهات تتصرف لا يبنى الموقف على الدولة. في الأردن مثلا كان ينطلق الإرهابيين وعلى رأسهم الزرقاوي، لم يتهم أحد الحكومة الأردنية أو الشعب الأردني، وإنما قال هذا إرهابي بذاته، والمجامع التي معه هي الإرهابية وليس للشعب الأردني، ولم تنقطع علاقاتنا ولم تنقطع مساعداتنا للشعب الأردني.
1: خلينا نسمع الآن
0: بيحاول بناء علاقات
1: معالي الوزير سميح المعايد، يقول أيضا حتى الأردن كان مصعب، تحدث عن أبو مصعب الزرقاوي وتحدث على أن الأردن كان يعني منطلقا لبعض يعني هؤلاء المتطرفين أو الإرهابيين الذين وصلوا إلى العراق، هو حديث ضيفنا يعني ليس حديثي، كيف ترد عليه أو تعلق عليه؟
2: يا سيدي يعني هو هذا كلام خليني أقول من البديهيات، القول الموقف الأردن من الإرهاب، لكن الكل بيعرف أن الزرقاوي جاء من أفغانستان إلى العراق بعد احتلال العراق، جاء من إيران ولم يأتي من الأردن، وكان مطلوب من الأردن ومحكوم، لا تحاسب، ليس لم يكن الزرقاوي لديه فصيل يخرج من الأردن ويمارس عمليات إرهابية في العراق، والزرقاوي هو الذي كان وراء تفجيرات عمان بال 2005، يعني تنظيمه الإرهابي هو الذي قام بتفجير عدد من الفنادق في عمان بال 2005 وسقط ضحايا وشهداء في ذلك الوقت. هذا السياق الاستدلال والمقارنة بعتقد أنه غير دقيق في هذه المسألة. نحن نتحدث في موضوع العراق عن فصائل، عن ميليشيات، عن تنظيمات مسلحة ممتدة لها امتداد في قوى سياسية معروف ومعلن علاقتها بإيران وبالحرس الثوري، تقوم بخدمة إيران في هذه المعركة من خلال استهداف دول عربية. طبعا ما في دول زي الأردن والسعودية مثلا الكويت والتي لها علاقات قوية مع العراق ووقفت طويلا مع العراق في كل الأزمات التي مر بها، ليس من المعقول وليس ومن الخيال طبعا أن يقال أن هذه الدول ربما تفتري أو تختلق قصة من هذا النوع. هذه الدول ربما وجهت عشرات الرسائل للحكومة العراقية. نحن لا نتحدث عن الحكومة العراقية، أنا أقول الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي أمس كان موقف إيجابي يعني ويسجل له في هذا الموضوع والملاحقة، لكن في أعداد كبيرة
1: لكن
2: ومعتقلين من الذين أطلقوا أطلقوا صواريخ هم موجودين بالمعتقلات.
1: خلينا نسأل السؤال المهم الآن، يعني حضرتك من نفس أو من أحد البلدان التي تعرضت لهجمات من هذه الميليشيات الولائية الموجودة في العراق، ليست المرة الأولى التي يخرج فيها تصريح من رئيس حكومة عراقي ومنهم السيد علي الزيدي بأنهم سيمنعون مهاجمة دول الجوار ولن يسمحوا بأن يكون العراق منطلقا لهجمات واعتداءات على هذه الدول. هل هذه الدول يعني تثق بإجراءات الحكومة العراقية؟ أستاذ سميح،
0: لا يعني أولا هو يترك المجال للحكومة، أولا يترك المجال.
1: لا أستاذ واثق، قال لي الأستاذ سميح لأن أنا قلت بأنه يعني ينحدر من إحدى البلدان التي تعرضت لهذه الاعتداءات، هل تثق هذه البلدان الآن أو هل يجب أن تثق في إجراءات الحكومة العراقية بالردع والنيل من يستهدف دول الجوار وحصر السلاح بيد الدولة؟
2: هو
0: يعني أولا يعني العراق اتخذ عدة إجراءات،
2: أعطت فرص
1: تفضل استاذ
2: بس
1: تفضل.
2: هي اعطت فرصه للحكومه العراقيه اكثر من مره لاتخاذ اجراءات، لكن واضح احنا بنعرف كلنا تركيب المعادله العراقيه الداخليه ان هنالك ميليشيات في العراق لا تأتمر بامر الدوله ولديها سلاح، بل ان حكومه الاستاذ علي الزيدي رئيس الوزراء الحالي اعطت مهله لنهايه شهر 9 لتسليم السلاح. يعني في مشكله بالعراق بان السلاح ليس بيد الدوله كله، وفي مشكله ان هنالك ميليشيات لا تأتمر بامر الدولة. يعني هذه القصة مش احنا من اخترعها، هاي المعادلة العراقية الموجودة. فعمليا الأردن يتعامل مع الحكومة ويعطي فرص، لكن بدي أقول لك لما توصل الأمور أن هذه الإجراءات غير ناجحة، احنا نتمنى أنه آخر إجراءات تحدث عنها أمس رئيس الوزراء أن تصل لنهايات إيجابية، لكن بالتأكيد استمرار العدوان وعجز هذه الإجراءات يعني أن هذه الدول ستضطر إلى أن ترد وتحجم هذه الفصائل وهذه الميليشيات بشكل يليق بما فعلت من عدوان.
1: طيب، في تقرير لنيويورك تايمز كانت هناك نقطة أخرى لافتة، حيث أفادت المصادر أن الحرب

0: رأس الثوري نشر أفراده في العراق داخل قواعد تديرها الفصائل المسلحة. الهدف هو توسيع رقعة الحرب إذا لزم الأمر.
1: يعني هي كحكومة عراقية طبعا أولا اتخذت عدة إجراءات. الضيف يقول لا توجد إجراءات حكومية. الحكومة العراقية
0: لا لا لا قبل
1: أولا اعتقلت توقعت بأن يعني مجاميع من الأشخاص في وقت
0: أنا توقعت بأن تجيب على مسألة
2: لا ما قلت ما في إجراءات إجراءات غير ناجحة. بقول ما في إجراءات لا بس لو سمعتني كويس أستاذ عشان يكون يعني طيب. الكلام ما النقل ما
0: طيب أستاذ واثق
2: دقيق
0: أستاذ واثق يعني طبعاً. هو عدل فقط لكن أستاذ واثق أنا أسأل الآن عن هذا التقرير لنيويورك تايمز والجزئية الأخيرة التي قرأتها قبل قليل تقول بأن هناك خطة إيرانية وأن هناك أفراد من الحرس الثوري موجودين داخل مقرات هذه الفصائل أو الميليشيات الولائية الموجودة داخل العراق. ما الذي يفعله هؤلاء الضباط أو الأفراد أو الخبراء من الحرس الثوري عند هذه الفصائل الموالية لإيران؟ ماذا يفعلون داخل هذه المقرات؟
1: يعني اولا هي الحكومه العراقيه ماضيه بالاجراءات يعني بفك ارتباط يعني كل القوى سواء ترتبط مع ايران او مع غيره. مساله نزع السلاح بيد الدوله ايضا هنالك اجراءات وستكون اجراءات صارمه. الموجود يعني بعض هؤلاء هم يعملون بشكل مستشارين يعني وهذا عملت به الحكومه العراقيه يعني منذ الحرب على داعش الى اليوم. لكن الان الحكومه هنالك اجراءات وبشكل صارم وبدات خطوات فعلية وتحدثت الحكومة بشكل صريح أن وجود أي سلاح خارج الدولة انتفت حاجته بسبب اتفاقات الحكومة مع الجانب الأمريكي وخروج قوات الاحتلال وبالتالي لا مجال لوجود أي سلاح آخر خارج نطاق الدولة وستكون هنالك إجراءات صارمة. أما من يتحدث ويصرح ويهدد أي بلد هو يتحمل مسؤولية تهديداتها. الدولة ستتخذ إجراءات صارمة بهذا الصدد
0: والأجهزة الأمنية
1: العراقية لديها القدرة على ملاحقة أي
0: من حق هذه الدول أن توجه إخطارات إلى العراق بأن من يهاجمنا من داخل الأراضي العراقية سنرد عليه بالمثل. ميثاق الأمم المتحدة وهذا 51 تحفظ لهذه الدول هذا الحق حقيقة.
1: هذا اذا كانت بهذا الشكل احنا لدينا يعني انا كما ضربت قبل قليل يعني مثل في الاردن او بغيره انا لا اقصد يعني الاردن تحديدا وانما ان كانت الدول تتهم بالمجاميع التي تنطلق من اراضيها او هنالك اشخاص مجنسين بهذه الجنسيات او يعني تحتضن بعض الدول جماعات معارضه للنظام السياسي او حتى ارهابيه. العراق لم يتعامل ويقوم بقصف هؤلاء ومطاردتهم ولاحقتهم وانما يخاطب الحكومات وهنالك اجراءات من الممكن أن تتخذ بين الدول والعراق متفاهم مع هذه الدول ويريد بناء علاقات مع المملكة العربية السعودية مع الأردن مع الكويت مع سوريا مع طيب. مع غيره من المجامع بل حتى يعني مع سوريا. ماذا فعل العراق؟ احتضن أو نقل السجناء الإرهابيين من سوريا لأن وضعها غير مستقر وخوفا على تهديد الأمن السوري نقلهم إلى السجون العراقية وتحمل كل المسؤوليات طيب. وبالتالي العراق حريص على أمن المنطقة حريص على العلاقات المتوازنة مع الدول الإقليمية وحريص على علاقاته مع أخوته العرب المحيطين وهذه هنالك
0: يعني حاجة أخوته العرب الحقيقة أنهم يريدون
1: العراق يسعى إلى ذلك
0: في هذه المرحلة يعني أفعالا لا أقوال ويريدون أيضا أن تكون المسألة جدية وليست شعارات وهو حديث الكثير في الشوارع لكثير من عوام الناس بشكل يعني يتحدث عن الناس وحتى بشكل رسمي من الحكومات. يعني شكرا جزيلا لكما من بغداد الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري وأيضا معالي وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة من عمان. شكرا. بعد تحريك المياه الراكدة في ملف اتفاق غزة لفترة وجيزة يبدو أن الجمود عاد ليطبق على المشهد من جديد فرغم موافقة حركة الجهاد على اتفاق غزة ورغم إعلان ترامب قبول كل من حماس وإسرائيل على بنود المرحلة الثانية لا تزال تل أبيب لم ترد رسميا على الاتفاق. ليس هذا فحسب بل إن إسرائيل لا تعتزم وقف الهجمات بغزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بحسب ما أكده المتحدث باسم مكتب نتنياهو دي أسوشيتد بريس. فمنذ فجر اليوم فقط We'll be right back. قتلت غارات تل أبيب.

0: 19 شخصا على الأقل، على الرغم من أن الإعلام الإسرائيلي أوضح أن واشنطن ضغطت على تل أبيب لوقفها، لكن يبدو أن إسرائيل لم تستجب، كما لم تعد تتحفظ على بند نزع السلاح، بل باتت تشكك في بنود أخرى في الاتفاق. فنقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن المقترح المطروح بشأن غزة ليس كافيا، ونقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية فإن تل أبيب ليست طرفا موقعا على هذه الصيغة التنفيذية لترتيبات غزة بذريعة غياب التنسيق المسبق حول التفاصيل ومواقيت الانسحاب المتزامن وقوة الاستقرار الدولية. غير أن هذا الادعاء مشاهدين فنده مسؤول رفيع في مجلس السلام، فقد أكد أن الخطة عرضت كاملة على تل أبيب قبل نحو 3 أشهر. المسؤول أضاف أن الخطة حظيت بموافقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولكن ربما لم تؤخذ على محمل الجد باعتقاد الحكومة الإسرائيلية بأن حماس لن توافق أبدا على بند نزع السلاح. يؤكد المسؤول الإسرائيلي هذا الأمر. معي من القاهرة الدكتور سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطيني السابق. دكتور حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني
1: مساء الخير لك والمشاهدين.
0: حياك الله. هل بالفعل عرضت هذه الخطة أو هذا المقترح الذي وافق عليه ترامب الآن على إسرائيل، على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبل 3 أشهر ووافقت عليها؟
1: يعني حسب المعلومات اللي عندي ليس فقط عرضت، قبل أن تعرض على حماس وتعرض على الوسطاء مجلس السلام اتفق مع الإسرائيليين على كل النقاط، بمعنى لم يقدم مجلس السلام هذه الخطة من 15 بند التي هي عمليا لم تأتي بجديد، هي فقط كانت خطة عمل، لأنه القرار مجلس الأمن 2803 وكذلك الخطة الرئيس ترامب 20 نقطة هي عمليا لخصت في هذه الخطة. هذا القرار وخطة الرئيس ترامب وافق عليها كل الأطراف يعني من قبل، سواء كان حماس أو إسرائيل، ولكن كان
0: لماذا لم تعلن يعني موافقة الجميع والعمل بهذه الخطة منذ 3 أشهر؟ لماذا أجلت إلى الآن وتقاومها إسرائيل وتقول بأنها لم توقع عليها وليست طرفا فيها ولم يعني لم يبلغها أحد بشكل مسبق، رغم أن المشكلة الأساسية بالنسبة لإسرائيل كانت سلاح حماس البند الثامن؟
1: يعني أولا لاحظ عزيزي، حتى الآن لم يصدر أي بيان أو أي موقف سواء كان من نتنياهو أو صحيح. الحكومة الإسرائيلية، فقط الذي تحدث عن هذا الأمر هو سموتريتش وبن غفير، وهؤلاء حتى ليس فقط لا يريدون حماس وسلاح حماس، هم لا يريدون أي شخص في غزة، هم يريدون تهجير الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، يعني هذا. لكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية حتى الآن لم ينطقوا بكلمة واحدة. هناك تبادل رسائل حسب علمي، هناك تبادل رسائل، وبالمناسبة القناة 12 الإسرائيلية نشرت هذا الخبر أنه كان هناك تبادل رسائل بين الولايات المتحدة الأمريكية تحديد الرئيس ترامب وبين إسرائيل وبين نتنياهو، وغضب شديد جدا من الرئيس ترامب ومن الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل.
0: طيب دكتور سفيان، يعني ما تسرب من معلومات يعني بأن هناك قلق لدى إسرائيل، قلق من مسألة سلاح حماس وهو البند الثامن كما ذكرنا في مذكرة التفاهم. المسألة المهمة اليوم، حماس قالت بأنها وافقت على أن تسلم السلاح أو أن تحصر السلاح، عفوا أن تحصر السلاح وأن تودعه أو تخزنه للسلطة الموجودة أو اللجنة التي تدير قطاع غزة. يعني هذه المسألة غير مفهوم، كيف يتم حصر السلاح؟ لماذا لا تتم مثلا استعمال كلمة تسليم هذا السلاح وبالتالي يمضي هذا الاتفاق دون أن تبدأ إسرائيل بفتح علامات استفهام حول هذه المسألة؟
1: لا يعني ليست هذه المشكلة أولا،
0: هي واحدة من المشاكل مش المشكلة فقط.
1: نعم، أولا حتى الآن سيكون هناك بروتوكول للتنفيذ، هناك خطوط عامة آلية حول التوقيت، تستمر هذه العملية من 6 شهور إلى حوالي عام، هذه العملية كلها، يعني مش في يوم وليلة تفضلوا سلموا سلاحكم ونتنياهو يأخذ الصورة أنه هاي حماس قاعد رفعت إيديها وسلمت سلاحها، مش هيك، ولا أنه

0: انه نتنياهو يريد ان يعني يفهم بانه في هناك تلاعب، جابوا لهم كمين باروده وحطوها وسلموها للجنة الوطنية. لا، هذا عمليا من قبل، سواء كان من قبل إسرائيل أو من أي طرف، هو تصغير للعملية. يجب أن ننظر إلى العملية من منظار أشمل. ما هو المنظار الأشمل؟ أن في نهاية العملية حماس لن يكون لديها سلاح، وحماس لن تستمر في إدارة.
1: طيب طالس. لماذا لا ننتهي هذا الجدل ويتم تدمير هذا السلاح؟
0: نعم،
1: لماذا لا يتم تدمير هذا السلاح بدلا من تخزينه أو الاحتفاظ به أو حصره أو تسليمه لجهة أخرى؟
0: يعني استخدام المصطلحات أنا شخصيا لا أتوقف عنده. أجيب لك تعطيل السلاح، تخزين السلاح، تسليم السلاح، تدمير السلاح، نزع السلاح، كله في النهاية سيقود إلى شيء واحد، أن حماس لن يكون لديها سلاح وهي وافقت على ذلك. هذا المهم، كيف تكون الآليات هذا موضوع آخر.
1: لا، لكن في مسألة أخرى، يقال بأنها استثنت مسألة السلاح الفردي، وأنت تعلم بأن هذه مسألة أيضا شائكة. هو كما يقول البعض ليس لحماية أهل غزة الآن أو ما تبقى من أهل غزة، هو لضمان بقاء وجود يعني حركة حماس في قطاع غزة. هل
0: لن ينظر يكون محق؟ هناك لن يكون هناك سلاح فردي مع حماس كتنظيم عسكري يحمل سلاح، لن يكون. حماس وافقت على أن تكون هناك الثلاث قواعد: سلاح واحد، سلطة واحدة، قانون طيب. واحد. إذن كيف بده يكون؟ يعني كيف بده يكون إنه في إسرائيل تدعي إنه هناك 27,000 عنصر من حماس راح يضل معهم 27,000 بندقية رشاش، والإسرائيليين بيقولوا كمان حتى القذائف
1: دكتور.
0: هذا غير صحيح. هناك عملية متكاملة يا عزيزي، المسألة ليست فقط عملية سلاح، المسألة متكاملة.
1: طيب دكتور سفيان، أنا وقتي انتهى الحقيقة. أشكر وجودك معي، أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. من القاهرة الدكتور سفيان أبو زايد، الوزير الفلسطيني السابق، شكرا. في أزمة سبتة هناك بيان هام للداخلية المغربية اليوم، والتي أكدت أن محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية، بل كانت بسبب تضليل من منصات رقمية، بجانب سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في الأحداث. لكن في الأزمة ما يعيدنا للماضي. في عام 1989 سقط جدار برلين، ذلك الرمز الذي جسد الحرب الباردة وقسم أوروبا إلى معسكرين لعقود. لكن يبدو أن القارة العربية عجوز تقف اليوم أمام جدار جديد، جدار دون خرسانة ولا أسلاك، بل جدار تصنعه أزمة الهجرة. الحديث هنا عن مدينة سبتة، حيث شهدت حدود المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية موجة تدفق كبيرة للمهاجرين برا وبحرا. وفي محاولة لمنع تكرار مشاهد سبتة، اتخذت إسبانيا عدة إجراءات أمنية، نشرت أكثر من 3,000 جندي وعنصر أمن، كما أقامت حاجزا عائما بطول 500 متر على طول الحدود البحرية بين سبتة والمغرب. هذا أمنيا. أما على الصعيد السياسي، فقد وجه رئيس الوزراء الإسباني رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أيضا وصلت إليه الرسالة، عبر فيها عن القلق البالغ لإسبانيا إزاء رد فعل بعض الشركاء الأوروبيين على أزمة سبتة. وفي محاولة لاحتواء هذه الانقسامات، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء اجتماعا عاجلا، وذلك بعد اجتماع سابق وصف بأنه مثير للقلق، وضم مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وخبراء وكالة فرونتكس، وهي وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي. ويبدو أن أزمة سبتة أعادت تشغيل جرس الإنذار داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديات الهجرة غير النظامية وضبط الحدود. فماذا بعد؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة. انتهت الحلقة، عدوا ألقاكم غدا في أمان الله.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم الأنباء من العربية، حياكم الله. تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث الوزيران الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

بدوره أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقات طهران الخارجية في المستقبل. وخلال منشور له على منصة إكس أكد بزشكيان أن مذكرة التفاهم ستعزز أمن البلاد والمنطقة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس السلام يعتزم بدء تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة اعتبارا من أغسطس الحالي ضمن خطة اليوم التالي. بحسب الوثيقة ستتولى لجنة التكنوقراط الإشراف على ملفات مدنية تشمل إعادة تأهيل المستشفيات وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى إنشاء مخيمات إنسانية وتشكيل وحدة لحماية أعضاء اللجنة وإنشاء مراكز للشرطة، فيما يعتمد تنفيذ بعض المشاريع على التمويل والموافقة الإسرائيلية. أعلنت الداخلية المغربية عن حصيلة أولية للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، شملت 11 قتيلا فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا. كما أكدت الداخلية المغربية أن محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية بل بسبب تضليل من منصات رقمية، إضافة إلى سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية، مضيفة أنها فتحت تحقيقا قضائيا في الأحداث. الموجز انتهى. عبد الله درويش مع أخبار الرياضة بعد قليل.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية البداية مع العناوين. الصحافة البريطانية تكشف عن دور إنفانتينو في الشركة المقترحة لإدارة حقوق الأعمال التجارية لفيفا. الاتحاد الأوروبي يعتزم طلب التصويت على سحب الثقة من إنفانتينو في حال لم يتقدم باستقالته. انتخابات اتحاد كرة القدم السعودي تدخل مرحلة فحص ملفات المترشحين. برشلونة يضع شروطه للتنازل عن لاعبه فيران توريس. اجتماع مرتقب بين فينيسيوس ومورينيو لبحث ملف تجديد عقده. ميسي يشارك مع انتر ميامي للمرة الأولى منذ انتهاء المونديال.

أفادت تقارير صحفية أن جياني إنفانتينو كان مرشحا لمنصب الرئيس التنفيذي أو المفوض لشركة فيفا فورورد إنتربرايز، وهي الشركة التجارية المقترحة التي ستشرف على حقوق الأعمال التجارية لفيفا براتب سنوي أساسي يبلغ 30 مليون دولار دون احتساب المكافآت، قبل أن يسحب إنفانتينو الفكرة المطروحة بسبب معارضة واسعة. ووفقا للتايمز البريطانية، كانت الفكرة تمنح إنفانتينو منصبا تنفيذيا رفيعا فيها بعد انتهاء فترة رئاسته لفيفا، وكان المنصب المقترح سيسمح له بمواصلة قيادة التوسع التجاري للمنظمة مع الانتقال من دوره الإداري في فيفا إلى الهيكل الإداري للشركة الجديدة. واعتبر كلاوديوس شيفر رئيس رابطة مسابقات الدوريات الأوروبية أن استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح صعبا، وأوضح شيفر أن تمرير مشروع بهذا الحجم دون علم الهيئات الرئيسية داخل فيفا يقود عادة إلى فقدان الثقة بالقيادة، معتبرا أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تدار بشكل فردي داخل أي مؤسسة، وأضاف أن المشروع

كان يستهدف تعظيم العوائد المالية عبر توسيع المسابقات الدولية على حساب البطولات المحلية، مشيرا إلى أن رابطة الدوريات الأوروبية عارضته منذ البداية بسبب ما كان سيفرضه من ازدحام إضافي على رزنامة المباريات. وعبر شفر عن دهشته من إدارة إنفانتينو لهذا الملف بشكل منفرد، وذلك بعد أيام من إعلان فيفا سحب المشروع إثر موجة واسعة من الرفض وإعلان كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكونكاكا فقدان الثقة بقيادة رئيس الاتحاد الدولي.

0: وأشعل خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني جولة جديدة من الخلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. جاء ذلك ردا على بيان ريال مدريد الذي أيد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء مشروع خصخصة جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم. وأكد تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية أن بيان النادي كان محقا في انتقاد انفراد فيفا بإدارة عائدات كرة القدم المستقبلية، لكنه في المقابل اتهم فلورنتينو بيريز بالتناقض معتبرا أنه ينتقد سعي الأندية لزيادة إيراداتها رغم محاولاته السابقة لجذب مستثمرين لمشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو قبل أن يختتم هجومه بالتشكيك في مصداقية رئيس ريال مدريد والسخرية من مشروع دوري السوبر الأوروبي. عن ذلك نتجه إلى مدريد، معنا من هناك الإعلامي الرياضي خوان كاسترو. أهلا بك خوان. يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يهدأ بعد رغم يعني تراجع فيفا عن فكرة الطرح جزء من يعني حصة كأس العالم وحقوق كأس العالم التجارية، ويبدو أنه يصعد الموضوع أكثر وأكثر إلى عقد جمعية عمومية غير عادية. هل هذا الموقف مبرر بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبعض الاتحادات الأوروبية معه؟
1: ما نعرفه هنا في إسبانيا هو أن كافة الاتحاد الأوروبي تحت يوفا تقف ضد فيفا، وليس فقط ضد فيفا وهذا المشروع التجاري الجديد الذي قدمه، ولكن في وجه إنفانتينو بشكل خاص. أعتقد بأن مستقبل إنفانتينو في فيفا صعب الآن، لأن هذه كانت صدمة كبيرة جدا بين فيفا والاتحاد الأوروبي ويوفا. بالتأكيد هي هو الرابطة الأساسية، والاتحاد الأوروبي هو أكبر اتحاد في الفيفا، فمعارضة كبيرة جدا، وإنفانتينو ستكون مواجهته صعبة جدا أمام الاتحاد الأوروبي.
0: ما هي برأيك المشكلة الأكبر التي يراها الاتحاد الأوروبي في إنفانتينو؟ هل هي بسبب غياب الشفافية أو أنه صراع مستمر بين تشيفرين تحديدا وإنفانتينو؟
1: هناك
2: عدة أمور. أعتقد بأن يوفا لا يوافق على قرارات إنفانتينو، وأن القرار كان شخصيا من دون التشاور مع الاتحادات القارية الأخرى. هذا أمر. المشكلة الثانية، أعتقد بأن يوفا لا يريد أن يحول كرة القدم إلى سلعة تجارية، ويوفا يريد أن يحافظ على كرة القدم كما هي عليه الآن.

0: تحقق أرباح بالتأكيد وجوانب تجارية، ولكن ليس هذه الخصخصة إلى هذه الدرجة التي يرغب بها إنفانتينو. وكما أن يوفا لا تعرف لماذا اتخذ إنفانتينو هذا القرار من دون التشاور مع الاتحادات القارية وخاصة يوفا. هذا ما تؤمن به الاتحادات الأوروبية.
1: هل يريد الاتحاد الأوروبي معاملة خاصة من فيفا؟ يعني هذا الموقف يشعرنا بأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يعامل معاملة خاصة من قبل الاتحاد الدولي، بينما الاتحاد الدولي يتعامل مع كل الاتحادات يعني بنفس الدرجة وبنفس الطبقة.
0: كلا، أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي أو يوفا يريدون ويقولون بأن إنفانتينو يجب أن يعامل يوفا كما هي عليه، وهو اتحاد قاري مهم جدا، ومن دون الاتحاد الأوروبي فمن المستحيل أن يكون هنالك كأس العالم. فبالتالي يوفا لديه هذا الموقف القوي، ولا يدرك لماذا يريد إنفانتينو أن يتخذ خطوة تجارية أخرى من دون التشاور معهم. بلا شك يوفا يدركون بأن كرة القدم يجب أن تجني الأرباح، ولكن المسألة ليست هذه، هي مسألة إنفانتينو يريد أن يذهب إلى أبعد الحدود وحتى من دون التشاور مع الاتحادات القارية الأساسية من ضمنها الاتحاد الأوروبي.
1: هل برأيك فعلا فقد إنفانتينو ثقة الاتحاد الأوروبي والاتحادات الأوروبية أيضا؟ يعني نتحدث عن اتحادات محلية، هل هو فعلا فقد الثقة معهم، أو أن هناك خط رجعة بين فيفا والاتحاد الأوروبي؟
0: حاليا أنا أتحدث اليوم في هذا اليوم الأحد أقول بأن يوفا فقدت كل الثقة بإنفانتينو، ويجب أن نتذكر بأن الانتخابات قادمة عن قريب، فهذا أمر يجب أن يفكر فيه إنفانتينو. الأمر لا يخص يوفا فقط، الكونكاكاف أيضا عارضوا هذا المشروع الجديد، ولكن الآن
1: لكنه تراجع عن المشروع، يعني هو تراجع الآن عن المشروع، لم يعد هناك مشروع بيع حقوق تجارية أخوان، لم يعد هناك بيع، يعني لماذا اليوفا ما زال يصعد في هذه القضية؟
0: إذا كانت اليوفا ليس لديها أي ثقة بإنفانتينو، ولديها الدليل بأن إنفانتينو يريد أن يتخذ القرارات بشكل أحادي من دون التشاور مع الاتحاد الأوروبي، فحتى في رغبة إنفانتينو في العودة إلى الوضع القديم، فيوفا ما عاد لديها أي ثقة بإنفانتينو.
1: جيد، الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. بعد سحب مشروع بيع الحقوق التجارية، تتجه المواجهة بين يوفا وفيفا نحو فصل جديد عنوانه سحب الثقة من جياني إنفانتينو. نتابع.
2: قبل أيام كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقاتل لإسقاط مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية، واليوم تتجه المعركة نحو إسقاط رئيس الاتحاد الدولي نفسه، والفرق بين المعركتين كبير. إسقاط مشروع استثماري لا يحتاج سوى لحشد معارضة كافية لإجبار صاحبه على التراجع، أما إسقاط رئيس فيفا فيحتاج إلى معركة أطول، تبدأ بالتحالفات وجمع الأصوات، وتنقل تدريجياً من الإعلام إلى مؤسسات الاتحاد الدولي. لم يكن بيان يوفا بعد سحب المشروع احتفالاً بالانتصار، بقدر ما بدأ إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة. فالاتحاد الأوروبي لم يكتفي بالقول إن الخطة سقطت، بل أعلن صراحةً أنه فقد الثقة بقيادة فيفا، في إشارة إلى أن الأزمة لم تعد تتعلق بالمشروع، بل بمن يدير المؤسسة ذاتها. ومن هنا تغيرت قواعد اللعبة، فلم يعد الحديث يدور حول البيانات أو الحملات الإعلامية، بل انتقل إلى الأدوات التي يتيحها النظام الأساسي لفيفا. تشير اللوائح إلى أن أصوات 43 اتحاداً وطنياً تكفي لعقد جمعية عمومية.

0: طريقة لبدء إجراءات التصويت على حجب الثقة عن رئيس فيفا، ما يمنح الاتحاد الأوروبي الذي يضم 55 اتحادا القدرة على المضي قدما في أولى خطوات الإطاحة بجياني إنفانتينو. ولا تبدو الخطوة الثانية سهلة كسابقتها، إذ يتطلب سحب الثقة تصويت أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية لصالح المشروع، وهذا يتطلب الحصول على 106 أصوات خلال الاقتراع. وهنا تتضح طبيعة المعركة الجديدة، إذ لم يعد هدف يويفا إسقاط مشروع تجاري بقدر اختبار حجم الدعم الحقيقي الذي ما زال يحظى به جياني إنفانتينو داخل الجمعية العمومية. إنفانتينو الجريء بات في انتظار تجاوز 4 عقبات صعبة، تبدأ بإسكات الأصوات المطالبة باستقالته، مروراً بتخطي تهديد الاتحاد الأوروبي بعقد جمعية طارئة، ثم النجاة من التصويت على سحب الثقة، وأخيراً النجاح في انتخابات مارس المقبل. تحديات كبرى تكفي لجعل فيفا يعيش أصعب أيامه، وربما تقود رئيسه جياني إنفانتينو إلى مغادرة منصبه أو عدم الترشح لولايات جديدة.
1: بهذا نتجه إلى جدة، معنا من هناك أيمن الرفاعي المستشار القانوني. أهلا بك دكتور. دكتور، أولا من الناحية القانونية، هل يوجد في لوائح فيفا ما يسمى بسحب الثقة من رئيس الاتحاد الدولي؟
2: حياك الله استاذ عبد الله. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما نطلع على نظام الفيفا او فيفا ستاتوس ما نلقى مادة صريحة يعني تعطي الصلاحية للجمعية العمومية بسحب الثقة أو عزل رئيس الاتحاد الفيفا من منصبه، ولكن هناك طبعا بنود أخرى مثل تعديل النظام الأساس أو مثلا طلب إحالة الرئيس إلى التحقيق، مثل ما حصل مع جوزيف بلاتر في 2015 عندما أحيل للجنة التحقيقات وأصدرت قرار بحقه مما فقد صلاحيته كرئيس، وبعد ذلك تم انتخاب رئيس آخر. فبنهاية الأمر اليوم لا يوجد بند صريح في لائحة الفيفا أو نظام الفيفا يعطي الصلاحية للجمعية العمومية بسحب الثقة أو عزل رئيس الفيفا مباشرة.
1: طيب، الجمعية العمومية الطارئة من يملك حق طلبها؟ ومتى يعني، وما هو الجدول الزمني لإقامتها من المفترض إذا يعني سيكون هناك جمعية غير طارئة أو جمعية طارئة؟
2: طيب، هو ما في جمعية طارئة أو غير طارئة بالاسم الصريح. طبعا الجمعية العمومية مقسومة إلى قسمين، قسم الجمعية العمومية العادية التي تقام كل سنة، هي جمعية روتينية لابد أن تقام كل سنة، وهذه طبعا بنودها موجودة في النظام. من أبرز بنودها اعتماد القوائم المالية، النظر في تقرير الأودت كوميتي اللي هو لجنة مراجعة إلى آخره، وهذه عادة بيكون طلبها قبل 4 أشهر من انعقاد الجمعية، وترسل الأجندة قبل شهر من انعقاد الجمعية. الجمعية العمومية الغير عادية أو بعض مثل ما أنت تفضلت البعض يسميها جمعية طارئة، لأنها هي غير عادية ما لها موعد محدد، فيكون الطلب من أعضاء الاتحاد لابد أن يتقدم على الأقل 5 من أعضاء الاتحادات أنهم يطلبوا جمعية عمومية غير عادية، وهذه تقدم قبل انعقاد الجمعية، لابد يكون في طلب قبلها بشهرين، وترسل الأجندة قبل أقل شيء 14 يوم للأعضاء. فمن هنا ممكن اليوم لأعضاء الجمعية العمومية أنهم يرفعوا هذا الطلب، ولكن الطلب هذا لما يرفعونه ما حيكون اللي هو سحب الثقة، لأنه ما في بند اسمه سحب ثقة، ولكن مثلا هم يهددونه بتعديل النظام الأساس ووضع مادة لسحب الثقة، وبعد ذلك يسحبون الثقة أو يطلبون إحالته إلى التحقيق في لجنة الأخلاقيات. واليوم مثلا من ضمن هذه الامور مثلا يقول انه في تعسف في استخدام السلطه، انه هو يحاول انه مثلا يعبث باموال الفيفا او انه يضر في مصالح الفيفا، ومن هذا المنطلق ممكن او تضارب مصالح، من هذا المنطلق ممكن انهم هم يعرضون رئيس الفيفا لهذه المساءله.
1: جيد، هذه تحتاج موافقه من الكونغرس، هذه

0: البنود قبل أن يعقد الاجتماع؟
1: طيب طبعا استاذ عبد الله، الكونغرس هو الجمعيه العموميه. صحيح. لكن هو اختلاف مسميات، نحن لما نقول الكونغرس هي الجمعيه العموميه. صحيح. فطبعا الاعضاء في الجمعيه العموميه هم يرفعونها للامانه العامه ويطلبون بقوه اللائحه انه احنا نحتاج عقد جمعيه غير عاديه، او مثل ما تفضلت اللي يسمونه بعض الاحيان بالعرف انها طارئه لنا غير محدده مثل الجمعيه العموميه العاديه، لكن الاسم الصحيح لها هو الجمعيه العمومية. فيعقدون جمعية عمومية غير عادية لأنه هم عندهم أمر طارئ ما يحتمل أن هو ينتظر إلى الجمعية العمومية العادية التي تعقد كل بداية عام أو قبل نهاية كأس عالم إذا كان في ذيك السنة كأس عالم.
0: إحالته للتحقيق تعني تعليق فيما لو تم الموضوع، إحالته للتحقيق تعني تعليق مهامك كرئيس للاتحاد، أو ما الإجراء الذي سيكون وقتها يعني؟
1: طبعا اذا الرئيس احيل للتحقيق ووجد عليه شيء واضح، نعم لجنه الاخلاق تصدر قرار مباشر او سريع بتعليق اعماله حتى تنتهي التحقيقات، ويكلف احد نواب رئيس الفيفا باداره الاعمال حتى تنتهي التحقيقات ويصدر القرار به. ولكن هذه الحاله ما تصير الا اذا فعلا وجدت لجنه الاخلاقيات دليل واضح وصريح يخولها فعلا انها توقف او تصدر قرار مؤقت بتعليق اعمال رئيس الفيفا للانتهاء من التحقيقات. فاليوم اذا وجدت لجنه الاخلاقيات فعلا ان قرار رئيس الفيفا في اللي اصدره هو يضر بمصالح الفيفا، ووجدوا ان هناك فعلا مصالح ممكن ان يجنوها من خلال هذا القرار بطريقه غير شرعيه او بطريقه مباشره او غير مباشره، فبطبيعة الحال سوف يعلق هذا تتعلق مصالحياته إلى الانتهاء من التحقيقات. وطبعا لو افترضنا اليوم ما استطاعت الجمعية العمومية أنها يعني تؤثر على قرار رئيس الفيفا بالاستقالة، طبعا احنا نعرف انه اليوم علشان انت ترجع تترشح لدورة جديدة لابد ان تأخذ تزكية على الاقل من 5 اتحادات. فاليوم في هذه الحالة الاتحادات ما حتعطي تزكية، فبهذه الحالة ما حيستطيع يرشح نفسه لدورة جديدة. واذا افترضنا انه بعض الاتحادات اعطته تزكية، الاتحادات كون اليوم يعني حققت الشرط في إقامة جمعية عمومية غير عادية، فهذا يعني أنهم راح يصوتون ضده وما حيستطيع أنه هو يكسب دورة جديدة.
0: هل هناك ما يعطل عقد اجتماع الكونغرس اللي هو اجتماع الجمعية العمومية؟ هل هناك ما يعطله بخلاف موافقة 43 عضو اللي هم يملكون قرار إقامة يعني الجمعية الطارئة؟
1: هو ما في شيء يعطله إلا إذا بعض الأعضاء مثلا خلينا نقول إنهم هم تقاعسوا عن هذا الطلب. فاليوم إذا كان فعلا الأعضاء الجمعية العمومية الغير عادية اللي هم يبوا يعقدون هذه الجمعية الغير عادية، لابد أنهم فعلا هم يقدموا الطلب رسمي من الآن. لكن إذا ما قدموا هذا الطلب الرسمي وما رفعوا الأسباب، لأنه اليوم هم لو رفعوا في الجمعية في طلبهم إنه حنا نبغى نعقد الجمعية العمومية الغير عادية لعزل رئيس الفيفا، راح يجي الرد قانوني من أمانة العامة لمجلس الفيفا إنه لا يوجد بند صريح يقول إنه العزل أو إقالة رئيس الفيفا. ولكن هم لابد إنه يلعبوها بطريقة ذكية إنهم هم يرفعوا للجمعية العمومية بعقد جمعية عمومية غير عادية بطلب تعديل النظام الأساس، وعندما يصلوا للأجندة يضعوا هذه.
0: يعني الموضوع معقد دكتور قانونيا، ما هو سهل
1: في تعديل النظام قانونيا، ما هو سهل انك انت تعزله، ولكن سهل انك انت تطلب بتعديل النظام الأساسي، خاصة
0: يعني هي مراحل
1: إذا جمعت 75%
0: من يعني هي بتكون على مراحل هذا الموضوع. طيب دكتور، انت برأيك المعارضون يملكون فعلا حجج أو أدوات قانونية لإسقاط الرئيس، أو أنه هذا يعتبر برأيك وضغط إعلامي وسياسي على فيفا وإنفانتينو؟
1: ممكن الاثنين، ممكن يكون ضغط سياسي وإعلامي.

0: في نفس الوقت يمتلكون. نحن مثل ما نعرف أن اليوم مؤسسة الفيفا هي منظمة غير ربحية، مسجلة كمنظمة غير ربحية. فلما أنت كرئيس فيفا تنتقل من الهدف الأساسي الذي أنشئت عليه المنظمة اللي هي غير ربحية وتتجه أنك أنت تبدأ تخليها منظمة ربحية، فنحن هنا في أشياء كثيرة لازم تتغير. التوجه العام للفيفا لازم يتغير من مؤسسة ربحية إلى غير، عفوا، من مؤسسة غير ربحية إلى ربحية. في أشياء كثيرة لابد أنه يعني يأخذ فيها رأي الجمعية العمومية. فاليوم كونك أنت راح تغير الشكل الأساسي للمنظمة، فهذا يعني أنه أنت جالس تعبث بالنظام الأساس وجالس تعبث على الاتفاقية اللي تمت عليها تشكيل المنظمة من الأساس أنها غير ربحية. فهذا تغيير جوهري من غير ربحي إلى ربحي، وهذا يحتاج مناقشات ويحتاج يعني إجراءات كثيرة، وهذا لم يفعله رئيس الفيفا مع الاتحادات.
1: جيد، يعني هناك خطأ إجرائي أيضا يعني قام به إنفانتينو عندما قرر تنفيذ هذا المشروع قبل أن يتراجع عنه.
0: نعم، ما في شك هو خطأ إجرائي، أو نحن إذا نأخذه بحسن نية هو خطأ إجرائي، ولكن إذا ثبت هناك سوء نية فهو التفاف على الحالة القانونية أنه اليوم المنظمة هذه غير ربحية، أنا أبغى أسويها ربحية. فاليوم إذا أنت تبي تغيرها شكلها إلى ربحي، هذا يخالف النظام الأساس ويخالف التأسيس اللي قامت عليه منظمة الفيفا.
1: شكرا جزيلا أيمن الرفاعي المستشار القانوني، كنت معنا من جدة.

أتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل النشرة. وفيها أيضا انتخابات اتحاد كرة القدم السعودي تدخل مرحلة فحص ملفات المترشحين.

0: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: حياكم الله من جديد. دخلت انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة فحص قوائم المترشحين التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل على أن تعلن القوائم الأولية في 8 أغسطس الحالي، فيما سيكون الإعلان عن القوائم النهائية في 26 من الشهر نفسه، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الحالي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد. وبحسب وسائل إعلام سعودية، تراجع معيض الشهري وداود المقرن عن الترشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي، بينما تقدم بدر الرزيزة وحاتم خيمي وخالد الغامدي وأحمد الوادعي وتركي الضبعان بملفاتهم الانتخابية. ومعنا هنا في الاستوديو اللاعب الدوري السابق عبدو عطيف، حياك الله عبدو. عبدو، يعني الانتخابات هالمرة يعني تشهد وجود أكثر من قائمة، نتحدث عن يعني عن تقريبا 5 أو 6 قوائم. هذا الشيء جيد بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي في هالفترة وبعد يعني كل ما حدث؟
1: صح، يمكن الانتخابات بدأت ما كانت معنا من فترة طويلة، يعني الاتحاد السعودي ده من قريب، يعني يمكن من أكثر، يمكن هي جولتين
0: تقريبا أو 4 فترات. صح.
1: أي نعم تقريبا. فبالتالي أنا أعتقد حنحتاج برضو وقت كثير عشان حنا نفهم ونستوعب، يعني حتى أنا واحد من الرياضيين استوعب كيف عملية الانتخابات والجمعية العمومية والتزكية وما إلى ذلك، وحتى موضوع الناس اللي يمكن خلف الكواليس اللي هو موضوع التكتلات اللي تكون بين. الجميل انه في الان القائمه في 2 لاعبين يعني سابقين، اللي هو الكابتن حاتم والكابتن تركي، هو خلينا نقول نسميه بحفظ المسميات. صحيح. يعني التقدير لهم
0: تركي طبعا،
1: الكابتن حاتم والكابتن تركي، 2 عندهم يعني او 3 خلينا نقول عندهم دخول في السلك الرياضي. صح. بشكل كبير. الان اصوات كثير تقول ان الرزيزة هو يعني الاكثر يعني دعما وقوة وحضور في
0: صحيح. قبل ما ندخل في ملفاته، ما نقصد انه وجود عدد كبير من الناس اللي عندهم رغبة في انه يرأسون الاتحاد السعودي، هذا شيء جيد بالنسبة للاتحاد؟
1: جيد، واحيانا يكون مو غير جيد، يعني تعرف الكثرة احيانا تشتت المنتخبين نفسهم. احنا يمكن من برا بنستمتع لما نسمع يعني في المناظرات لهم، نشوف
0: برامجهم
1: استراتيجياتهم اهدافهم، هنا تبدا تقول كذا. لكن 5 انا اعتقدنا شوي كثير على عدد الانديه اللي حتصوت، يعني احنا يمكن جميع انديه روشن ومجموعه من دوري درجه او دوري يلو
0: اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه في
1: بالضبط. فبالتالي ما يمكن عدد الاصوات هي تتقارب حول ال 49 او ما ادري، يمكن حول 49 او في الثلاثينات. فبالتالي 5 على عدد الاصوات انا اعتبرها كثير.
0: طيب جيد، هم حتى الان ما كشفوا عن برامجهم، يعني هم في انتظار الان، هم دخلوا مرحله فحص القوائم، بعدها ستعلن القوائم الجمعه المقبله. لكن انت كلاعب سابق وعندك خبره ويعني عندك كثير من الاراء اللي واجهت حتى يعني صدامات، وش اللي تنتظره في البرامج الانتخابيه من المترشحين؟
1: اولا اهم شيء تطوير خلينا نقول الموارد البشريه، تطوير الموارد البشرية بالنسبة لي رقم 1. حنا عندنا العدد الموارد البشرية، لكن تطويرها ومن يقود أنا بالنسبة لي هو الأساس.
0: كيف تقصد اللاعبين طبعا،
1: مو حتى المدربين والإداريين وما إلى ذلك. فالتطوير يعني الحمد لله قائدنا الأمير محمد بن سلمان الآن عندنا رؤية كبيرة على البنية التحتية، يعني الرئيس اللي حيجي ما حيتعب في موضوع البنية التحتية، لكن هو كيف الآن حيحوكم ويشرع ويعطى برامج لتطوير هذه البنية التحتية عن طريق الأندية أو المرافق اللي هو هتكون تحت سيطرته. فبالتالي أنا لي أهم نقطة حنظر لها هو تطويره للموارد البشرية على مستوى لاعبين، على مستوى إداريين، على مستوى حكام، على مستوى يعني إداريين، يعني على كل الأصعدة. لأن إحنا قلت لك إحنا الحمد لله بفضل من الله نملك الموارد المالية.
0: يعني بالنسبة لك هو أكبر تحدي هو تحدي بناء الموارد البشرية سواء لاعب أو مدرب.
1: صحيح.
0: هل هذا سهل خلال فترة يعني، والمفروض يكون لها فترة زمنية ولا
1: لا؟ ما هو سهل، خاصة ترى 4 سنوات أنت عشان تبني خطة طويلة المدى 4 سنوات مشي، لكن أنت حتكون الأساس، يعني أنت حتضع لنا لبنة أساسية لتطوير القدرات. أنا أؤمن شوف في الحياة بشكل كبير عندي حاجة

0: الأولى هي القدرات ثم المهارات. يعني بعدين تجي تأتي الأشياء الأخرى الشهادات وكذا، لكن في البداية هي القدرات وثم المهارات. القدرات هي كيف أنا نمي هذه القدرات وكيف أطور هذه المهارات. الحمد لله إحنا نملك موارد بشرية كبيرة، لكن كيف يتم تطويرها والاستفادة منها إلى أقصى درجة. أنا حركز بصراحة، بالنسبة لي يمكن بعض يختلف معي ولو توجه آخر ولو رؤية أخرى، لكن أنا بالنسبة لي في الملفات حنظر لمن يكون عنده إدارة ممتازة في تطوير هذا الجانب.
1: جيد جيد واضح، شكرا جزيلا عبد عطيف اللاعب الدولي السابق كنت معنا هنا في الاستديو. وضعت إدارة نادي الهلال السعودي البرازيلي ريان روشا لاعب فريق بورنموث الإنجليزي ضمن أهدافها خلال فترة الانتقالات الصيفية وفق ما نقلته شبكة جي جلوبو سبورت البرازيلية. وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي الهلال يرون ريان البالغ من العمر 18 عاما خيارا مناسبا كونه يملك القدرة على التطور ولديه قيمة إعادة بيع في حال اضطر النادي إلى ذلك. وذكرت الشبكة أن النادي السعودي يدرس تقديم عرض لنظيره الإنجليزي الذي ضمه في يناير الماضي قادما من فاسكو دي جاما مقابل 35 مليون يورو.

يختتم الهلال السعودي معسكره التدريبي في النمسا بمواجهة ودية أمام الأهلي القطري. وكان الهلال لعب 3 مباريات حيث فاز على شتورم غراتس النمساوي وماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي فيما خسر أمام مولودية الجزائر. الهلال يستهل موسمه بمواجهة الفيصلي في 14 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري. ويواصل النصر تدريباته في معسكر لشبون الحالي بقيادة الأسترالي أنجي بوستي كوغلو. ومن المقرر أن يختتم المعسكر الثلاثاء بمواجهة ودية أخيرة أمام الميريا الإسباني بعدما خاض 3 وديات سابقة، حيث خسر أمام بنفيكا وأستريا أمادورا البرتغاليين وفاز على ميريدا الإسباني. ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة الفتح في 15 أغسطس الحالي. ويستأنف فريق التعاون السعودي اليوم الاثنين تدريباته في بريدة بعد اختتام معسكره الإعداد الخارجي الذي أقيم في هولندا ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي. وأنهى التعاون معسكره الخارجي بعد برنامج فني وبدني مكثف خاض خلاله 4 مباريات ودية حقق فيها 2 وتعادلين، واختتمها بالفوز على الدحيل القطري 3-1 في إطار تحضيرات الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زاركو لازيتش. وسيبدأ التعاون المرحلة الأخيرة من إعداده في بريدة قبل أن يدشن مشواره الرسمي في الدوري السعودي عندما يستضيف الرياض على ملعبه في بريدة يوم 15 أغسطس في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد.

0: بملف التعاون التحضيري للموسم نتجه إلى جدة. معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله خميس. نادي جديد نفتح ملف اليوم اللي هو التعاون، كيف تقيم مرحلة التحضيرية حتى الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك عبد الله وعلى السادة المشاهدين. استكمالا لسلسلة الأندية اللي تعرضنا لها خلال الفترة

0: فترة سابقة يظل في إجماع عند الجميع أنه المعيار أو العامل الرئيسي في اتخاذ القرارات هو المعيار المالي. ليش أنا أقول كذا على التعاون بداية في مقدمة للتعاون؟ أنه التعاون العام الماضي في اعتقادي قدم موسم من أفضل المواسم، نافس على مقعد آسيوي، حقق يعني نتائج ممتازة، كان تقريبا منافس الخامس والسادس ومنافسة شرسة مع نادي الاتحاد، ومع ذلك يعني المفترض أنه هذا يدل على أنه عمل جيد خلال المرحلة اللي راحة، يكون هناك استقرار فني وإداري ولاعبين. إلا أنه تفاجأنا أنه تغيير إلى 6 لاعبين أجانب دفعة واحدة في موسم واحد أمام مرحلة قادمة، التعويض عنها إلى حد الآن ليس بالتعويض اللي واضح أنه تعويض جيد. هذا يعني كمقدمة، لكن لو جينا للبنش مارك اللي دائما نعتمده في تقييمنا للمعسكرات ونجاحها من مدى نجاحها، عندنا 4 معايير. المعسكر التعاون أعتقد مدة كانت ممتازة، 24 إلى 25 يوم في هولندا ولعب 4 مباريات وهذا معيار طيب. رجع الآن في 3 أغسطس حيبدأ يستمر إلى عنده 10 أيام، معناته أنه المعسكر كان من 35 إلى 40 يوم، وهذا المعيار صحيح ورقم صحيح لرفع المعدل اللياقي وحصول على وأخذ مدرب وقت الكافي، لأنه تم التعاقد معه في أواخر شهر 6، فأعتقد أن الصورة واضحة تماما عند المدرب للاعبين. فهذا المعيار الأول معيار جيد. عدد المباريات حقيقة ليس بالعدد الكبير ولا حتى نوعيتها، فريق درجة ثانية هولندي بعدين لعب مع الدحيل والوصل الإماراتي، ليست بالاحتكاك القوي. التعاون كان بحاجة إلى مباريات أقوى من هذه المباريات. يبقى الأمر الثاني وهي سلسلة التعاقدات، حقيقة هناك عمل جيد، أبرزهم طبعا عبد الرزاق حمد الله الخبير في الدوري السعودي القادم من نادي الشباب، أعتقد أنه إضافة كبيرة لنادي التعاون، خصوصا الانسجام اللي ما حيكون بدون شك مع أشرف المهداوي اللي تم أيضا تجديد عقده لموسم قادم. التحضيرات طبعا عفوا الانتدابات اللي صارت مع لاعبين من دوري يالو، لاعبين من دوري الأولمبيا ودوري جوي اللي كان موجودين العام الماضي، واضح أن المدرب عارف بعض الخانات. طبعا الصعوبة الآن اللي واجهها هي محرزي وانتقاله لنادي الهلال، تعويضه هل الوقت كافي لتعويضه، هل تعويضه بلاعب أجنبي لاعب سعودي لايزوتش ولا الحريجي اللي موجود في الظهير اليمين، هل هو كافي الموسم كامل؟ أعتقد هذه هي التحديات الكبيرة أمام مدرب جديد على الدوري السعودي لا يملك خبرة كبيرة. صحيح حتى مسيرته التدريبية 13 سنة تقريبا أغلبها في الدوري الداخلي وأيضا مع الفئات السنية تجربتين خارج البلاد، هل هي كافية للمدرب أنه يقود نادي التعاون اللي عنده طموح ويستكمل العام الماضي؟
1: طيب يعني هل من الممكن أننا نقرأ أهداف التعاون خلال المعسكر والتعاقدات؟ احنا عارفين أن التعاون عنده مشاركة في دوري أبطال آسيا 2 وأيضا عند المنافسات المحلية.
0: لا أعتقد أنه هدفهم السنة هذه هي بناء مرحلة جديدة بلاعبين جدد تمتد عقودهم إلى 28 و29، إذن واضح أن هناك استراتيجية إلى عمل ليس عمل وقتي الموسم كامل، هي الهدف الرئيسي إلى 3 سنوات قادمة. الأمر الثاني عندهم مخطط آسيوي، أكيد أنه آسيا 2 حتكون هدف، لا سيما أنه نادي سعودي في الدوري ترتيبه 6 قادر أنه يوصل أنه في آسيا 2 أنه يكمل هذه المسيرة، اعتبار أنه دورينا قوي وآسيا 2 أقل حقيقة في أغلب المباريات على الأقل الوصول إلى مراحل متقدمة في آسيا. ثم المنافسة استمرار والتواجد مع 6 الكبار أو 6 الأوائل، عشان ما نغلط على أحد، 6 الأوائل، أن التعاون ما يرجع يكون هدفه الاستمرار في هذا. فهذه هي الثلاثة الأهداف اللي في ظني ظهرت من خلال المرحلة السابقة: عمل فني على مرحلة طويلة من خلال بناء فريق جديد، المشاركة الفاعلة في الدوري، وأيضا المنافسة على آسيا 2 كفريق سعودي قوي من ضمن 6 الكبار.
1: جيد، يعني سنستكمل بكل تأكيد يعني فتح ملفات تحضيرات الأندية السعودية للموسم الجديد. شكرا جزيلا للاعب الدولي السابق خميس الزهراني، كنت معنا من جدة، ونحن مشاهدين نتوقف مع فاصل أخير ثم نقول بعده: اجتماع مرتقب بين فينيسيوس ومورينيو لبحث ملف تجديد عقده.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى.

0: مرجحات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

اهلا بكم. حقق اشبيليا الاسباني فوزا وديا على مضيفي اوترخت الهولندي بهدف دون رد على ملعب جالينج نومارد في مدينه اوترخت بهولندا، وحسم اشبيليا المواجهه بهدف سجله بيكي فرنانديز في الدقيقه 27. تاتي هذه المواجهه ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. فاز أياكس أمستردام الهولندي على مواطنه فولندام بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. افتتح أنتون جايي التسجيل لأياكس في الدقيقة 29 قبل أن يعزز ماركوس ليوناردو النتيجة بهدف ثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني قلص فولندام الفارقة بهدف عكسي سجله مدافع أياكس يوري هيركنز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80 قبل أن يحسم تولو أركوداري الفوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88. حقق تورينو الإيطالي فوزا على بيرلي الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وسجل علي ديمبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 ليقود الفريق الإيطالي إلى تحقيق انتصار جديد في مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم. La firma di Ali Dembe. يستعد البرازيلي فينيسيوس جونيور لعقد اجتماع مع مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو وإدارة النادي فور عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبحث ملف تجديد عقده الذي لم يحسم حتى الآن. وبحسب صحيفة ياس الإسبانية من المقرر أن يصل فينيسيوس إلى مدريد على أن ينتظم في تدريبات الفريق الاثنين قبل عقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي النادي لمناقشة مستقبله في ظل تبقي 11 شهرا فقط على نهاية عقده. وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لا تزال متمسكة بقناعتها بأن اللاعب يرغب في الاستمرار، لكنها تنتظر موقفا واضحا منه خلال الاجتماع في وقت ترفض فيه رفع عرضها المالي ليتوافق مع مطالب اللاعب. وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن ريال مدريد ظهر بثلاثة أوجه مختلفة خلال تعادله مع فيورنتينا بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد. وأوضح مورينيو مدرب ريال مدريد أن الفريق قدم في الشوط الأول أداء قويا وكان بإمكانه تسجيل 3 أو 4 أهداف قبل أن يتراجع بدنيا في الشوط الثاني تحت ضغط الفريق الإيطالي. وأشار مورينيو إلى أن أكثر ما أعجبه كان الوجه الثالث للفريق عندما حافظ اللاعبون على تماسكهم رغم الإرهاق واستعادوا السيطرة على المباراة، مؤكدا أن ذلك يمنحهم

مؤشرات إيجابية قبل انطلاق الموسم الجديد. حسم برشلونة الإسباني موقفه من مستقبل مهاجمه الإسباني فيران توريس بعدما وضع شرطا ماليا للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتزامن مع تحركات لتجديد عقده، حيث ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة النادي حددت مبلغ 55 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب مع الاستعداد لتمديد عقده، ولكن دون أي زيادة في راتبه الحالي ضمن السياسة المالية التي ينتهجها النادي. وأضاف الصحيفة أن برشلونة سيفتح باب المفاوضات لبيع توريس إذا رفض عرض التجديد بالشروط المطروحة في ظل رغبة الإدارة بحسم مستقبله وعدم الإبقاء على حالة الغموض. ويعد باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بالتعاقد مع الدوري الإسباني. أغلق يوفنتوس الإيطالي ملف التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعدما قرر الانسحاب رسميا من المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية جاء القرار بعد مراجعة الجوانب المالية للصفقة، إذ رأت إدارة النادي أن قيمة التعاقد مع الحارس وراتبه السنوي يتجاوزان الميزانية المخصصة لتدعيم مركز حراسة المرمى. وكان مارتينيز من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة يوفنتوس خلال الأسابيع الماضية قبل أن تحسم الاعتبارات الاقتصادية موقف النادي الذي بدأ بدراسة خيارات أخرى لتدعيم هذا المركز. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي بعقد يمتد حتى 2033. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سيلتحق مباشرة بفريقه الجديد لمواصلة فترة الإعداد للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو. وبدأ باركو مسيرته مع بوكا جونيورز قبل انتقاله إلى برايتون في 2024، ثم خاض تجربتين على سبيل الإعارة مع إشبيلية وستراسبورغ. أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن ناديه يعتزم إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، مشددا على أن بطل الدوري الإنجليزي لن يقف مكتوف الأيدي استعدادا للدفاع عن لقبه. وجاءت تصريحات أرتيتا عقب الفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية، إذ أشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات جديدة لتعزيز صفوف الفريق. ورغم ارتباط أرسنال التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل برونو جيمارايش وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إلا أن أرتيتا امتنع عن التعليق على تلك الأنباء مكتفيا بالتأكيد على أن النادي يعمل على تطوير الفريق وتدعيمه بالعناصر التي يحتاجها. تعادل انتر ميامي مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الامريكي لكرة القدم في مباراة شهدت الظهور الرسمي الاول للارجنتيني ليونيل ميسي بعد مشاركته في كأس العالم. وافتتح لويس سواريز التسجيل لانتر ميامي في الدقيقة 16 قبل ان يعادل كولومبوس النتيجة في الدقيقة 33 بعدما سجل البرازيلي كاسيميرو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه. وعاد نوالين التقدم لانتر ميامي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بعدما احتسب الحكم الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو قبل أن يخطف الإسباني برايس مندز هدف التعادل لكولومبوس في الدقيقة 84. وشارك ميسي بديلا في الدقيقة 53 وصنع عدة فرص للتسجيل لكنه لم ينجح في هز الشباك. بهذه النتيجة توقفت سلسلة انتصارات انتر ميامي عند 6 انتصارات متتالية، بينما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم للمباراة 7 على التوالي. استهل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ظهوره الأول أمام جماهير شيكاغو فاير بتسجيل هدفي الفوز على تشارلوت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. تشارلوت تقدم أولا عبر الإسباني بيل في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 20، ثم عاد ليمنح شيكاغو فاير هدف الفوز مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 52. بهذه النتيجة رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع بمجموعة الشرق في محل تشارلوت والمركز السابع برصيد 25 نقطة. ختام النشرة من رومانيا وسباق الدراجات النارية على الطرق الوعرة. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، وأنا استودعكم الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة التي نخصصها لمتابعة التطورات الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. ترامب أضاف بأن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق

0: مساء غد الأربعاء وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك. طبعا الرئيس الأمريكي كان قد وافق على تعليق الهجوم على إيران بحسب ترامب، فإن إيران وعدت دولا بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بترامب أكد فيه على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة. وناقش الأمير محمد بن سلمان مع ترامب أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعيات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ترامب من جانبه وبعد قرار تعليق الهجوم قال إنه مرهون بالتوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس الأمريكي تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، ماذا قال الرئيس الأمريكي أيضا؟
1: نعم، بداية كما ذكرت إبراهيم، التفاصيل التي تحدث فيها الرئيس ترامب عما جرى قبل ساعات قليلة من إصدار أوامر بالضربة على إيران بالأمس. حديث الرئيس ترامب أتى من على متن الطائرة الرئاسية بحديثه مع الصحفيين المرافقين له وهو بطريقه إلى البيت الأبيض. بداية حرص الرئيس دونالد ترامب على تقديم أنه قرار تأجيل الضربة العسكرية ضد إيران لا يعني بأنه تراجع، بل أنه نتيجة مباشرة لنجاح سياسة الضغط العسكري. قال أنه الهجوم الذي كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الإيرانيين أدركوا حجم الاستعدادات العسكرية، ما دفعهم بحسب قوله إلى طلب وقف الضربة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: فقط اسمحي لي على المقاطعة، لكن نتابع وأنت تتحدثي معنا هذه الصور المباشرة لموكب الرئيس الأمريكي ريتا. إذن الآن الرئيس الأمريكي في طريقه إلى البيت الأبيض بعد أن بدأ موكبه بالتحرك. تفضلي أكمل الفكرة.
1: نعم تماما، هو يتوجه من موريستاون إيربورت في ولاية نيو جيرسي حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، والآن يعود إلى البيت الأبيض. تابع الرئيس ترامب بأنه الطلب إيقاف هذه الضربات لم يأتي من طهران وحدها، بل أيضا من السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأنه قادة المنطقة فضلوا أعطاء الدبلوماسية فرصة بدلا من الانزلاق إلى حرب واسعة قد تهدد أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة. بالوقت نفسه أعلن الرئيس ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستبدأ بعد ظهر الاثنين، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل.
0: الاثنين، نعم الاثنين وليس الأربعاء، عذرا،
1: غدا هو الاثنين، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل لهذه المرة إلى اتفاق يشمل مضيق هرمز ويمهد لاحقا لمعالجة الملف النووي. هذا يعطي إشارة إلى الأسئلة اللي كنا نطرحها منذ بداية الإعلان عن إيقاف هذه الضربة، إذا ما كان البنود التي سيتم التوصل لاتفاق حيالها متعلقة بالتفاهمات في ورقة الإطار العام أم أنها بنود جديدة. الآن الرئيس ترامب يؤكد بأنه ما سيتم التوصل لاتفاق حوله يشمل مضيق هرمز ويمهد لاحقا لمعالجة الملف النووي، لكنه شدد بالمقابل على أنه القوات الأمريكية ما زالت بحالة جاهزية كاملة، وأنه خيار استخدام القوة لم يسحب من الطاولة بل جرى تأجيله لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة. بطبيعة الحال كل ما يذكره الآن الرئيس ترامب كان منتظر من إيضاحات حول كيف تم التوصل لهذا الاتفاق أو إيقاف الضربة التي كانت متوقعة بالأمس، وأيضا بكيفية أو شكل هذه المفاوضات كيف سيكون. مع العلم أنه كان هناك معلومات عن أنه المفاوضات لن تكون بالإطار الذي شهدناه بالسابق، أي بمعنى اتفاق على بنود جديدة، بل هي أكثر معالجة سوء تفاهم حول البنود السابقة، بمعنى أنه يعني شرحها بطريقة تبسيطية مفهومة لدى الطرفين حتى منعا من تأويلها لكل طرف بحسب مصالحه.

0: طيب سنعود لهذه النقطة، لكن اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. هبوط أسعار النفط أكثر من 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن المحادثات المرتقبة مع إيران. إذن أسواق الطاقة تتفاعل بشكل سريع جدا مع كل ما يجري في الشرق الأوسط ومع كل إعلان يصدره الرئيس الأمريكي. هذه أخبار سعيدة في الولايات المتحدة أن تنخفض أسعار النفط، لكن السؤال هو فيما يتعلق بما تحدثت عنه أن مذكرة التفاهم ربما تحتاج إلى توضيح لكي لا يتم تفسيرها خطأ من أي من الجانبين. هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بها كمرجعية للمحادثات بين الجانبين؟
1: تماما، يعني الرئيس ترامب لا زالت العناوين العريضة لديه والمطالب مطالبه لا تزال هي نفسها في كل الفترات، ولكن بمعنى آخر الضربة التي تم تأجيلها بالأمس هي التي دفعت الإيرانيين لإبداء مزيد من المرونة والدفع باتجاه طاولة المفاوضات بمرونة أكبر والسماح للمفاوضين من الطرفين لتبديد كل سوء التفاهم حول كل البنود التي تم طرحها حتى يكون هناك تنفيذ لها بشكل أسرع، إن كان في ما خص مضيق هرمز أو حتى البرنامج النووي الإيراني. أصلا بحسب التغطيات الأمريكية هناك توزيع كل البنود على قناة دبلوماسية معينة، مثلا مضيق هرمز التفاوض حياله مع سلطنة عمان، البرنامج النووي الإيراني مع قناة دبلوماسية أخرى، والبنود المتبقية مع كل القنوات.
0: أريد أن نستمع لترامب قبل قليل.
2: ولكن الحلفاء عندما طلب من وقف الضربات والسبب لأن هنالك اتفاق حول مضيق هرمز وتكون بعدها اتفاق حول وقف البرنامج النووي، أنا أسميه النزع النووي من إيران. بإمكان شئنا ضربة متى ما شئنا. هنا الكرة قبل التواصل اتفاق الآن، وبلا شك هم لا يرغبون بأن يهاجمهم، يعرفون حجم الضربات اللي حصلت. ما نفعله الآن أنه تحدثوا معهم والمفاوضات ستبدأ ظهر الغد وسنقوم بذلك عدد كبير من الأرواح. لا أعتقد بأنهم سيتمكنوا من إعادة بنائها إلا بعد سنوات طويلة. كان سيكون أكبر هجوم. الاتفاق حتمي وله علاقة بمضيق هرمز وفي الختام بنزع النووي من إيران. هذا ما أسميه. هناك مجموعة الأشخاص يرغبون بتوصيل اتفاق وآخرون لا يرغبون بذلك. هل هناك جدول أو موعد نهائي لإيران للتوصل إلى اتفاق؟ سنرى، ولكن أفضل التوصل إلى اتفاق. لا أريد قتل الأشخاص، لا نريد ذلك. أتحدث مع ولي العهد وقلت لهم ماذا تفضل، هل تفضل أن نقوم بهذه الضربات؟ قال كلا، نفضل التوصل إلى اتفاق بخلاف الهجمات لأننا لا نعرف إلى أين ستقود. هل ستسبب تدفق عدد كبير من المهاجرين والكوارث؟ أشياء كثيرة سيئة قد تحصل. لا أود أن أعلق عن قواتنا في دول الخليج الحديث عن دعم اليابان. لدينا علاقة جيدة باليابان ونحن أقوياء جدا ماليا، والين

0: الياباني في حالة ضعف ويرغبون بعض المساعدة، ونحن سنساعدهم دائما لأن اليابان كانت جيدة جدا معنا باستثنائي بالتأكيد بيرل هاربر أو ميناء بيرل هاربر. ماذا ستستفيد أمريكا؟ ماديا وكذلك جيد الاقتصاد العالمي، ولكن عندما كسبنا 25 مليار دولار من اتفاقنا مع الأرجنتين وعملنا في فنزويلا مئات المليارات من الدولارات، أنا أعقد صفقات جيدة مع انتل 75 مليار دولار، كل البلاد ليست لي شخصيا بل لبلادنا مع شركة انتل. أنا دعمت انتل، هي أفضل أسهم في سوق نيويورك للأسهم. الآن كسبنا حوالي 75 إلى 80 مليار دولار، واليابان أرادت الأهم هي كانت بادرة صداقة. يقول اليوم في حالة ضعف والدولار وضعه جيد جدا، والحقيقة هي أن بلادنا أو في حالة جيدة، الكل يرغب مساعدة بلادنا.
1: ABC. That's worse.
0: You said the
1: ABC.
0: I like BBC better than ABC. ABC.
1: No, if they don't improve. Look, we have a man named Dark
0: لدينا دارك لانج، هو شخص مدهش أغلبكم يعرفونه. ليس هناك شخص أفضل منه. ولأنني دعمت خصمه هو فاز بفرق ساحق في، ولكن هذا هو السبب الوحيد. هناك عدد كبير من الأشخاص أو الكثيرين تضرروا. 22 حالة انتحار ودمرت عائلاتهم. لم يكن هناك أي هجوم على مجموعة أشخاص في هذه البلاد، ربما واحد أو جماعة واحدة فقط هجمت بعنف ودموية. الهجوم سيكون هذا تعويض عن الآلام التي عانوها. وإذا لم يوافق على تاد، الكثيرون يحبونه، لديه دعم كبير جدا. سأبحث في الأمر، حتى الآن هي مجرد اتهامات وسأبحث فيها. نحن منخرطون جدا في هذا المجال، لدينا مصلحة كبيرة في نجاحه وحتى العالم بأكمله. ستكشف الإجابة لاحقا. لا أريد أن أقول ذلك ستيف، ولكن كان سيكون هناك هجوم كبير جدا، هجوم سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ولكنهم طالبوا منا عدم شن الهجوم، قالوا رجاء لا تشن الهجوم، وحتى دول الجوار قالت ذلك. بالتالي سنرى إذا ما كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق من أجل نزع النووي الإيراني. ستبدأ غدا. يقوم بعمل رائع جدا، ذا تعليمه كان عمل في واحدة من أشهر الشركات المحاماة في العالم. انظر للشركات ما حققه. بالمناسبة وعلى مدى 4 أعوام كان رئيس للجمعية. أريد أن ينجح في مجاله، الكل أراده، هو مدهش حقا. الأبياء من خرطة، ولكن كما تعرفون المجتمع المحلي هو اللي يدير تلك الأمور، والبعض الأشخاص لم يعجبهم إدارة المجتمع وحتى مكتب عمدة الشرطة، ولكن نحن متواجدون متى ما احتاجونا. شكرا جزيلا.
2: إذن استمعنا مشاهدينا إلى حديث الرئيس الأمريكي خلال عودته إلى البيت الأبيض من على متن الطائرة مع الصحفيين، ربما ركز على 3 أو 4 نقاط رئيسية فيما يتعلق في موضوع إيران. النقطة الأولى بأنه سيكون هناك اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز، واتفاق آخر فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي الإيراني. تحدث عن أن هذا الاتفاق هو حتمي، قال بأنه اتصل أو تحدث مع ولي

0: العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسأله ما إذا كان يفضل الحرب أو لغة الحوار، فأجاب الأمير محمد بن سلمان بأنه الأفضل أن يكون هناك حوار لكي يتم تجنيب المنطقة تبعات هذا التصعيد. تحدث عن أنه كان هناك من المفترض أن تكون ضربة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ضد إيران، لكنه هناك أشخاص داخل إيران يريدون السلام ويريدون الحوار، وتحدث عن أنه لا يريد أن يقتل الناس ويريد إعطاء فرصة لهذا الأمر. قال بأنه الحديث سيتم ابتداء من غدا الاثنين مع الجانب الإيراني، وأكد أيضا بأن ترامب يفضل ربما الاتفاق على تنفيذ الضربات العسكرية، ولم يجب عن حجم القوات العسكرية ولا شكل الضربة التي كانت ستنفذ، وقال بأنه إيران لن تتمكن من إعادة بناء قدراتها العسكرية إلا بعد سنوات. لا أدري ريتا إذا فاتني شيء مما قال الرئيس الأمريكي أيضا.
1: تماما، بطبيعة الحال هذه التصريحات جاءت لتوضيح كل الأسئلة التي كانت تدار هنا في واشنطن بعد الإعلان عن وقف هذه الضربة. الرئيس ترامب أراد أن يفسر للصحفيين أنه قراره بوقف هذه الضربات لم يكن سوى، لا يريد أن يفهم بأنه تراجع، بل بأنه أعطاء مهلة للدبلوماسية، واعتبره هو نتيجة مباشرة للضغوط العسكرية التي كان يهدد بها، هي التي دفعت طهران إلى طاولة المفاوضات. لذلك كرر أكثر من مرة بأن الهجوم الذي كان من المتوقع بالأمس كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، أيضا بأن الإيرانيين كانوا على علم بالاستعدادات العسكرية وهو ما دفعهم إلى طلب وقف الضربة وأعطى.
0: هو قال الإيرانيون لا يريدون أن نهاجمهم ويعرفون حجم ضرباتنا. صحيح
1: تماما، حتى أنه الرئيس الأمريكي كشف جانب من الاتصالات التي سبقت قراره، أكد أنه تشاور مع عدد من قادة المنطقة في مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قال بأنه سأل ولي العهد بشكل مباشر إذا ما كان يفضل الهجوم أم إعطاء المفاوضات فرصة، فجاءه الرد بأن المملكة تفضل التوصل إلى اتفاق. وبذلك حاول ترامب إظهار أيضا بأنه قراره لا يستند فقط لاتصالات مع إيران عبر الوسطاء، بل أيضا يعطي هامش كبير للحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للاطلاع على رأيهم، وهذا أمر بالغ الأهمية. وأيضا بالوقت نفسه حرص الرئيس ترامب على توجيه رسالة ردع كبيرة للإيران إيرانيين. هو قال أن الضربات التي كانت مقررة كانت ستلحق دمار كبير في البنية العسكرية الإيرانية، وأنه إيران لن تتمكن من إعادة بناء قدراتها العسكرية قبل سنوات. ولكن اللافت أنه ربط هذه الرسالة برسالة أخرى مفادها بأنه لا يسعى إلى قتل الناس ولا يسعى إلى حرب مفتوحة مع إيران، بل إلى تغيير سلوك النظام الإيراني ودفعها إلى طاولة المفاوضات. هذا أمر بالغ الأهمية أيضا. وعندما سئل عن المهلة الزمنية لإيقاف الضربات تحديدا التي سيمنحها للمفاوضات، رفض تحديد أي سقف زمني بهذا الإطار، واكتفى بالقول سنرى، أنا أفضل التوصل إلى اتفاق. هذه العبارة تعكس بداية أنه الإدارة لا تريد تقييد نفسها بإطار زمني محدد بموعد نهائي، بل تفضل إبقاء الضغط العسكري قائما كورقة تفاوض
0: تماما
1: في وقت تستعد فيه لانطلاق جولة جديدة.
0: بس هو أبقى خيار الضربة قائم، يعني قال بأنه الضربة يعني قائمة، إذا أردنا تنفيذها سننفذها.
1: تماما، إذا لم تبدي إيران المرونة المطلوبة، إذا لم توافق على الطروحات الأمريكية المطلوبة، وإذا لم تلتزم بما تتعهد به وتوقع عليه من اتفاقات، هذه أيضا نقطة مهمة للرئيس ترامب، لأنه في الفترة الأخيرة كان يبدي غضبه من هذا الموضوع بأنه في كل مرة يكون هناك اتفاق نتفق مع الإيرانيين على مسألة معينة وحتى توقيع على بنود معينة، ثم نتفاجأ بمماطلة ومن ثم نقد ما تم التوصل لاتفاق حياله والمطالبة بإعادة التفاوض لننتهي ببنود

0: غريبة تماما عن التي تم الموافقة عليها في وقت سابق. هذا الأمر أيضا أغضب الرئيس ترامب، ومن هنا أتى التوجه لتوجيه ضربة عسكرية على إيران. وأيضا اللافت أنه تحدث أنه الآن في هذه المرحلة هناك جناح داخل إيران يفضل التعامل معه، هذا أمر لافت أيضا بهذه التصريحات، وبأنه اعتراف ضمن بأنه الضغوط العسكرية والضغوط الاقتصادية سمحت بهذا الانقسام في الداخل الإيراني الذي يحاول الرئيس ترامب التعويل عليه بالذهاب إلى مفاوضات واتفاق نهائي مع إيران.
1: شكرا لك بالتأكيد ريتا، سنعود لك في حال جد جديد أو تم رصد أي معلومات جديدة، ردود فعل في واشنطن حول هذه التصريحات اللافتة والمهمة للرئيس الأمريكي. شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وانضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، ومن عمان أيضا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع ضيفي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق، هذه التصريحات لافتة، اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي كان فيها لغة حسم لم نعهدها في السابق، عادة ما كان يتحدث بطريقة تحتمل أكثر من خيار. الرئيس الأمريكي استخدم كلمة حتمي، أن هناك اتفاقا حتميا، وواضح بأنه يتحدث من موضع قوة. ما الذي حدث وكيف وصلت الأمور إلى هذا الوضع؟
2: تحياتي لك أستاذ إبراهيم ولدكتور نبيل والجمهور. أعتقد نعم أنه الرئيس دونالد ترامب يعني يتحدث من منطق مليء بالثقة، لأنه المعلومات التي وصلت إليها عبر الوسطاء هو أن الإيرانيين يعني تراجعوا وأبدوا يعني نوعا من المرونة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وبالعودة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 نقطة بما فيها يعني مناقشة أكثر جدية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يعني تحدث دونالد ترامب من قبل، وقال واستغرب أن الإيرانيين يتحدثون لعدة ساعات حول الملف النووي ثم يخرجون ويقولون أنهم لم يتحدثوا به. هو الآن ربما يبدو أكثر ثقة لأن التهديد بالقصف العنيف من قبل الولايات المتحدة ومشاركة إسرائيل أيضا كان سيحدث يعني صدمة كبيرة في داخل إيران، وبالتالي هم أصبحوا أكثر ربما اقتناعا بأن الأمور سوف تتخذ منحا لم يتصوروه، ولهذا أبدوا قدرا من المرونة. لكن المهم الآن هو معرفة ما طبيعة المرونة التي يمكن أن نشهدها فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، لأنه دونالد ترامب تحدث في تروث سوشيال لأول مرة يعني قبل ساعات بأن الإيرانيين يعني ليس فقط سيتعرضون لضربة قوية، ولكنه قال بأن المضيق سوف يفتح فورا، في حين أن التصريحات على ما يبدو من الجانب الإيراني تبدو أنها تربط ذلك برفع الحصار البحري الأمريكي، ويتحدثون عن مسار ثالث، لا المسار الشمالي الإيراني ولا المسار الجنوبي العماني، وإنما مسار جديد. يصرون على ما يبدو حتى الآن على فكرة أن تظل هناك نوع من الرقابة الأمنية وتحصيل الرسوم. يعني نريد أن نعرف ما هو التنازل.
1: طب بتعتقد أنه موضوع المحادثات التي تطرق لها الرئيس الأمريكي التي ستبدأ مساء الغد هي تصب في ربما توضيح الكيفية التي سيتم فيها فتح المضيق بين الجانبين؟
2: يعني أعتقد أنه ما سيجري في المفاوضات هو ينصب على إعادة ربما صياغة مفهوم الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز، والتي سببت كل هذا اللغط وسوء الفهم من الجانبين، واعتقاد إيران أنها تملك الحرية في السيطرة على المضيق. هذا مهم، لكن لا أعتقد أنه يعني الإيرانيين أيضا يقبلون بالتفاوض حتى الآن مع الأمريكيين. هم يقولون أن الاتفاق ينبغي أن يكون حصريا مع عمان باعتبارها الدولة المشاطئة، وهم رفضوا من قبل أن يكون هناك اتحاد إقليمي أو دور دولي في هذا الإطار. لكن أعتقد أنه ينبغي إعادة صياغة هذه الفقرة.

0: الفقرة الخامسة وتوضيحها بشكل لا يحدث أي نوع من الالتباس والعودة مرة أخرى إلى سوء الفهم فيما يتعلق بكيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا.
1: جيد دكتور نبيل عتوم، واضح بأنه هناك قنوات اتصال أوضحت بأنه الجانب الإيراني لا يرغب في أن توجه له ضربة، واستخباراتيا رصدوا بأن الولايات المتحدة جادة في توجيه ضربة قال الرئيس الأمريكي أنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. هل كان الإيرانيون يعيشون في وهم أن الولايات المتحدة تهدد ولن تضرب، وفوجئوا وتأكدوا من أن الولايات المتحدة كانت ستقوم بتوجيه ضربة قاسمة لهم وبالتالي غيروا موقفهم؟
2: مساء الخير استاذ ابراهيم، تحيه لك وللدكتور طارق. الايرانيين عمليا هم يتحدثون دوما انهم ليس لديهم ثقه بالولايات المتحده الامريكيه وبان الضربه قادمه لا محاله، سواء تم الاتفاق ام لم يتم الاتفاق، وربما ما يتم هو عباره عن خدعه تكتيكيه. المشكله الحقيقيه استاذ ابراهيم انه احنا الان امام معركه روايه اعلاميه متضاربه ما بين الطرفين، يعني خصوصا من خلال يعني لغه ترامب المزدوجه، يعني هو يتحدث او يجمع بين رسالتين متناقضتين بشكل ظاهري، يقول ان المفاوضات جيده وقريبه من النجاح، وفي الوقت نفسه يكرر التهديد باستخدام القوه العسكريه غير المسبوقه، ويتحدث عن اتفاق قريب، وبالمقابل يلوح ثم يقول انه يفضل عدم القتال والحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين. الهدف الأساسي لإيران،
1: بس خلينا نوضح هاي النقطة دكتور نبيل، يعني هذه نقطة مهمة اللي أشرت لها. الولايات المتحدة كانت عازمة على تنفيذ هذه الضربة، الوسطاء تدخلوا قالوا يجب، يعني هو قال رئيس الأمريكي بأنه اتصل بقادة المنطقة وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان وأكد له بأنه يعني يفضل تغليب لغة الحوار على اللجوء إلى خيار القوة، وأيضا قال الرئيس الأمريكي بأن هناك جناح داخل إيران يرغب في التوصل للاتفاق، وبالتالي آثر عدم قتل الإيرانيين وإعطاء فرصة لهذا الاتفاق، وقال بأنه إذا لم ينجح هذا الخيار فنحن لدينا القدرة على تنفيذ هذا الهجوم في أي وقت، وبالتالي هل يمكن اعتبار هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة لإيران بعد أن جربت الولايات المتحدة مراوغات ومماطلات إيران على مدى أشهر؟
2: هي الفرصة الأخيرة والجانب الإيراني يدرك ذلك، لكن المشكلة الحقيقية في عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى تكون الصورة واضحة، يعني واشنطن هي تحاول تطبق معادلة التفاوض من موقع قوة، تعليق الضربات جاء لإعطاء فرصة أخيرة كما تفضلت للدبلوماسية مع إبقاء التهديد العسكري جاهزا لإجبار إيران على القبول باتفاق يلبي المطالب الأمريكية. هدف التأجيل هو الضغط وقبل الحسم، بمعنى يوحي بأنه واشنطن تريد انه تقول ان فرصة الاتفاق ما زالت قائمة ولا تريد افشالها في اللحظة الأخيرة، والقوة اولا ثم التفاوض، هذا هو ما نفهمه من خلال تصريحات الرئيس الامريكي اللي تفضلت فيها. ترامب يستخدم التهديد العسكري كوسيله لانتزاع تنازلات وليس كهدف او كغايه بحد ذاتها. الان هرمز هي الاولويه الامريكيه، بمعنى ربط الغاء الضربه باعاده فتح مضيق هرمز يؤكد انه حريه الملاحه اصبحت اولويه استراتيجيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الان خلال الساعات القليله الماضيه، يعني خلال رصدنا لحديث المسؤولين الايرانيين والتحليلات الايرانيه، هم يعتبروا الغاء الضربه دليل على ان واشنطن لا ترغب في حرب شامله وانها تخشى من حرب استنزاف وتخشى من ارتفاع اسعار النفط، ثم الرفض الايراني للربط المباشر استاذ ابراهيم حتى لا تبدو وكانها تنازلت عن ورقه هرمز مقابل الاتفاق النووي.
1: بس لو كان هذا الكلام صحيح دكتور نبيل، لماذا او كيف نفسر تصريحات الايرانيين التي اعلنت فيها بان مفاوضاتها مع سلطنه عمان بشان مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائيه؟ يعني كيف حدثت هذه الانفراج بين ليلة وضحاها؟ يعني الإيرانيون معروفون بأنهم يعني يعلنون ما لا يسرون، وبالتالي الواضح بأنهم على الأرض يتحركون باتجاه ويروجون هذه الرواية للداخل الإيراني، يعني يسوقون هذه السردية في الداخل.
2: هم يحاولون تسويق هذه السردية بالداخل وأن الأمور مطمئنة، ولكن بموازاة ذلك في أوقات سابقة تحدث الجانب الإيراني قبل أقل من 72 ساعة على أنه يرفض المبادرة العمانية جملة وتفصيلا. الآن الجانب الإيراني يتمسك ولا زال وسوف يتمسك بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، بمعنى أنا لن تقبل

بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل قبل رؤية إجراءات أمريكية ملموسة مثل وقف الضربات ووقف الحصار وتخفيف القيود فيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الجزء من الأرصدة المجمدة، بالإضافة إلى الحفاظ على ورقة هرمز كأداة ضغط تفاوضي. هي بالمقابل أيضا تريد أن تظهر بمظهر غير المستسلم أو المهزوم، وبالتالي هي تواصل كما تفضلت سياسة أو استراتيجية التحدي والصمود داخليا مع إبقاء التفاوض مع الوسطاء. الآن

0: هي باتي يمتلكها، وهي الورقة المهمة والأساسية لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات. الأمر الثاني هو فرض أمر واقع بحري، بمعنى محاولة تكريس نفسها من خلال الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول فيما يتعلق بأمن الملاحة الداخلي.
1: بس يمكن ضيفنا من واشنطن أستاذ طارق لديه وجهة نظر أخرى، بأنه الآن اختلف الموقف، يعني هذا كان قبل نية الولايات المتحدة توجيه هذه الضربة. ماذا تعتقد أستاذ؟
0: يعني أنا بعتقد
2: يعني أكمل الدكتور نبيل.
1: لا لا
2: يعني أوكي، يعني أعتقد أنه الإدارة الأمريكية هي نعم صحيح أنها يعني تثق في قدراتها العسكرية، وفي أنها يعني يمكن أن تذهب إلى حد بعيد لدرجة يعني تدمير الجسور والمحطات الطاقة وما إلى ذلك، لكنها أيضا تدرك أن الإيرانيين يحاولون الحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز كورقة استراتيجية. السؤال هنا ما هو المخرج المناسب حقيقة الآن فيما يتعلق بآلية يعني تسيير وإدارة مضيق هرمز؟ هل بالفعل يعني يمكن أن يكون هناك مخرجا ولو مؤقتا، بحيث أن تتنازل إيران عن فكرة المراقبة الأمنية وأن تحصل السفن على موافقتها حين دخولها إلى الخليج، كما طرحت بأنها يمكن أن تقبل هذا فقط وألا تضع نفس الشروط حين تخرج السفن من الخليج؟ هذا سؤال. هناك أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بنوع من يعني تحصيل إيران قدر من الرسوم أم لا؟ يعني لم نعلم حتى الآن موقفا ثابتا واضحا للإدارة الأمريكية التي قالت من قبل، ودونالد ترامب نفسه تحدث عن أنه يعني المضيق هرمز هو تحت يعني الحماية الأمريكية، وبالتالي لا يمكن له أن يتراجع عن هذا التصريح الآن، لأنه هو يريد الإبقاء على نزع قدرة إيران على السيطرة على المضيق. لذلك هناك بالفعل يعني تضاد بين الموقفين ما زال قائما حتى الآن، وإذا كان الإيرانيون يتحدثون على أنهم يعني في المرحلة النهائية، فما شكل هذه المرحلة النهائية وما هي الحدود التي يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة؟ أتصور أنه الرئيس دونالد ترامب منفتح على وجود يعني أطروحات ربما تكون جديدة من جانب الإيرانيين قد يقبل بها الجانب الأمريكي، وفي هذه الحالة ستفتح الأبواب مرة أخرى لتهدئة الأسواق وفتح المضيق ورفع الحصار والمضي قدما في مناقشة الموضوع الأهم الذي يعني يحرص الإيرانيون على إبعاده نسبيا، وهو الملف النووي الإيراني.
1: طيب في نقطة أستاذ طارق، أنه عندما سئل الرئيس الأمريكي من قبل الصحفية عما إذا كان هناك سقف زمني لهذه المفاوضات، ترك الباب مفتوحا، يعني لم يحدد سقفا زمنيا. باعتقادك بأنه هل ترك الباب مفتوحا لكي يعني يبعد خيار استخدام القوة أطول فترة ممكنة، أم لإدراكه بأنه هذه المسائل ربما تحتاج يعني وقتا لكي توضع النقاط على الحروف فيما يتعلق خصوصا بمضيق هرمز؟
2: يعني هو لا يريد أن يضع سقفا زمنيا، لأن هذا ربما سيعيد التساؤلات إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق. ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بشن ضربات؟ وأعتقد أنه هو حديثه بأن القوات الأمريكية مستعدة والتهديد قائم، هذا يعني أنه في أي لحظة يمكن أن يذهب إلى استخدام هذه القوة مرة أخرى كما فعل من قبل. يعني لا ننسى أنه فعل ذلك مرتين من قبل في الصيف الماضي حينما هجمت الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك حينما بدأ الحرب مرة أخرى في 28 من فبراير. في كلتا المرحلتين كانت المفاوضات قائمة، ومع ذلك اتخذ الرئيس دونالد ترامب قراره بالهجوم، وهو يمكن أن يفعل ذلك مرة ثالثة، ويعتقد بأن الإيرانيين سوف يظلون تحت هذا التهديد، ومن ثم يمكن أن يقدموا تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي وفيما يتعلق بالقضية الأهم الآن وهي مضيق هرمز. لكن لا أتصور أنه ترامب راغب في استخدام هذه القوة يعني بشكل استباقي، لأنه ينتظر موقف الإيرانيين وينتظر أيضا

0: أيضا يعني الجهود التي يبذلها الوسطاء والحلفاء في المنطقة، وهو يضع في اعتباره الأمن الإقليمي ويضع في اعتباره الداخل الأمريكي والاقتصاد العالمي، وهو تحدث عن أن يعني هذا لمصلحة العالم. هو يعني هنا أنه لا يريد أن نذهب مرة أخرى إلى صراع طويل، وقد جربت الولايات المتحدة القصف عدة أسابيع في البداية، ثم كررت القصف 13 يوما، وحتى لو كان القصف شديد جدا هذه المرة، هذا أيضا ربما يحدث اضطرابات في المنطقة لا يريدها هو، وهو يستمع جيدا إلى الحلفاء بما فيهم طبعا المملكة العربية السعودية، والحديث الأخير مع ولي العهد السعودي.
1: دكتور نبيل، هل تستغل إيران هذه ربما الظروف التي تعيشها المنطقة، هذه المطالبات باللجوء إلى الحوار من دول المنطقة وتجنيب المنطقة والعالم التصعيد للمماطلة؟ أنت قلت في بداية كلامك بأن الإيرانيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة غير معنية بتوجيه ضربة، لأنه هذا يعني لا ينسجم مع أهدافها، لكن ما هي التداعيات أن يكتشف الأمريكيون بعد أن تبدأ هذه المحادثات بأن الإيرانيين فقط يريدون شراء الوقت ودفع المفاوضات وإطالتها أطول فترة ممكنة؟ هل ستتقبل الولايات المتحدة هذا الأمر أم أنها ستعود إلى الخيار الأول دون التفكير مرتين؟
2: أنا بعتقد أنه سوف تستمر المفاوضات تحت الضغط العسكري مع بقاء خيار الضربات موجودة على الطاولة، لأن كل ذلك مرتبط بدعني أسميه الكرة الآن في ملعب إيران، كما تفضلت الآن يعتمد على المناورة وكسب الوقت وتنويع الوسطاء. يعني الإيرانيين منذ اندلاع الأزمة جربوا كثير من الوسطاء وحاولوا توظيفهم، مرة في باكستان، مرة تركيا، مرة مصر، دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، قطر وغيرها، وبالتالي تنويع الوسطاء هو جزء من التسويف والمماطلة وجزء من سياسة التضليل والخداع الإيراني. الخطورة الأساسية التي يخشاها الجانب الإيراني هو الانتقال إلى الملف النووي الإيراني، اللي هو جوهر دعني أسميه عملية التفاوض، لأنه الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية ما زال هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي عملية التسويف هذه تستهدف إيران من خلالها تأجيل البحث في القضايا المعقدة، لأنها تدرك تماما أنه تجريد إيران من أوراقها الردعية سواء البرنامج النووي أو تحديد مديات هذه الصواريخ وكبح الجماح الإنتاج العددي ثم الانتقال إلى النفوذ الإقليمي، هذا معناه تفكيك للنظام الإيراني برمته. أنا يعني لا أخفي سرا من خلال فهمي للعقلية الإيرانية، هم يعتقدون بأنه حتى لو تم إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون الهدف النهائي هو إضعاف النظام الإيراني تمهيدا لعملية تفكيك غير مسبوقة للداخل، لأن المعركة القادمة أستاذ إبراهيم هي مع الداخل الإيراني، خصوصا أنه مع وجود متغيرات كثيرة تدفع باتجاه انفجار الوضع الداخلي، وبالتالي التيار العسكري الصقور المتشدد اللي بيدير المفاوضات بشكل كامل يعتقد أنه كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه عليهم الاستفادة مما يسمى بنظرية تبادل الأدوار. يعني الآن إحنا اليوم نتحدث على محاولة الولايات، محاولة الجانب الإيراني توجيه رسالة للخارج بمعنى تحميل حتى وزير خارجية عراقي والجناح البراغماتي جزء من المسؤولية لما يسمى بمحاولة لإبلاغ الوسطاء والدول الغربية بأن الحكومة الإيرانية ليست صاحبة القرار الوحيد، وأن تنفيذ أي اتفاق يحتاج إلى توافق مؤسسات النظام الإيراني، وربما يكون هدفه طبعا كما ذكرنا المماطلة وكسب الوقت والتسويف والابتزاز بحجة وجود صراعات داخلية. هذا الانعكاس في التضارب وتعدد مراكز القرار والإيحاء بأن الملف النووي والمفاوضات لا تدرك.
1: بس عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن هناك من يرغب بالتوصل إلى الاتفاق معنا، هل هو محاولة لتبرير وقف هذه الضربة الكبيرة اللي كان يعني يعتزم توجيهها ضد إيران، أم أنه يعكس الواقع الحقيقي في إيران؟
2: الواقع الحقيقي أن التيار البراغماتي بقيادة الرئيس وعراق جمع عبارة عن ملطفي أجواء، يعني يوجهون رسائل تهدئة للخارج، والوقت اللي بيوجهوا فيه هذه الرسائل التهدئة تجد الحرس الثوري الإيراني يصعد الأمور عبر استهداف والاعتداء على دول المنطقة. ولاحظنا خلال الفترات الماضية عندما توصل الرئيس الإيراني مع قادة

0: دول مجلس التعاون الخليجي هو واعتذر عن الاعتداءات عليهم. بعد اقل من ساعتين الحرس الثوري وجه صواريخه نحو دول المنطقه، وخرجت وسائل الاعلام المحسوبه على الحرس الثوري الايراني وقالت بانه ينبغي سحب الميكروفون من امام الرئيس واتهمهم بالخيانه وغير ذلك من هذه الامور. لكن في نهايه المطاف الولايات المتحده في اوقات سابقه قالت انه من يقود ايران هي عباره عن مجموعه ارهابيه وشله من البلطجيه وغير ذلك، وربما هذا كان فيه محاوله من جانب واشنطن لرفع الغطاء عن قيادات الحرس الثوري الإيراني وعن الجناح الأمني من والجناح السياسي المتشدد، ربما تمهيدا لعملية استهدافهم. وعلينا أن لا ننسى نقطة مهمة جدا تحدث عنها الرئيس الأمريكي أستاذ إبراهيم، أنه تحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي بأن لتأجيل الضربة، وبالتالي هنالك موافقة إسرائيل تعكس استمرار التنسيق الاستراتيجي رغم الخلاف في التكتيك ما بين الطرفين، وربما هذا في محاولة للتضليل والخداع كما حدث في حرب 39 يوم. لكن في نهاية المطاف الأمور أنا في تقديري لن تكون بسهولة بمكان إيران، لن تتنازل عن ورقة مضيق هرمز بسهولة كما يعتقد البعض. المقاربة بإيجاد حل مؤقت لن يجدي نفعا، لأنه في نهاية المطاف ينبغي الانتقال إلى المراحل النهائية، لأن كان هنالك لجان فنية تم تشكيلها للتفاوض حول مسائل متعلقة بالملف النووي الإيراني، وهو العقدة الخطيرة بالنسبة للجانب
1: يعني هو والتوسل. تم التوافق على عدد كثير من النقاط، حتى تم فتح خط ساخن بين الجانبين للحيلولة دون يعني خروج الأمور يعني عن السيطرة، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز. وكل هذه يعني الأمور ذهبت أدراج الرياح عندما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز. أستاذ طارق، باعتقادك أنه هل يمكن أن تترك إيران ورقة مهمة مثل مضيق هرمز دون ثمن؟ ما الثمن الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإيران لكي تقوم بفتح مضيق هرمز دون أي نوع من أنواع السيطرة؟
2: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أنه هدف إيران الاستراتيجي هو الإبقاء على هذه الورقة لأطول فترة ممكنة، لأنها تعتقد بأن الألم الاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه للولايات المتحدة ولرئيس ترامب وللجمهوريين في الانتخابات القادمة سيكون بالغ الأثر ويسبب نوع من محاولة يعني قبول الولايات المتحدة للوضع الحالي أو تخفيفه. لذلك أتصور أن الولايات المتحدة يعني تدرك هذه المقاصد الإيرانية ومن الصعب عليها أن تقبلها، لكن يمكن للإدارة الأمريكية أن تقبل بحل نسبي مؤقت يفتح المضيق الآن، لأنه دونالد ترامب لا يريد التصعيد مع إيران، لكنه أيضا لا يريد في المقابل تقديم أي نوع من التنازلات في اللحظة الحالية.
1: طيب، لأن في عندنا خبر عاجل أستاذ طارق، اسمح لي على المقاطعة. هيئة بحرية، تقارير عن انفجار قرب ناقلة نفط أمام سواحل عمان. إذن الهيئة البريطانية البحرية تؤكد أن هناك تقارير عن حدوث انفجار قرب ناقلة نفط أمام سواحل عمان. هذا أستاذ طارق تصعيد استدعى في المرات السابقة ردا أمريكيا، إذا ما تم التأكد بأن إيران تقف وراء هذا الأمر، برأيك حادث من هذا النوع في ظل الأجواء الإيجابية التي أشاعتها تصريحات الرئيس الأمريكي، كيف ممكن فهمه؟
2: هو يعني بالتأكيد تصعيد، لا شك في ذلك، ويعني أيضا أنه ربما كما يعني سوق الإيرانيون من قبل أن هذا هناك أجنحة داخل أروقة الحكم هي التي تحاول إفساد التوصل إلى اتفاقات مثل ما فعلوا من قبل. يعني قال عراقجي وربما قليباف أيضا وأرسلوا رسائل إلى واشنطن بأن واحدة من الهجمات التي تمت على السفن التي تمر في الخليج قرب الممر الجنوبي أي قرب عمان كانت بفعل فريق يعني مارق أو يعني يتصرف من تلقاء نفسه، ربما في إشارة إلى المتشددين الذين لا يرغبون في هذا الأمر. قد يتسامح الرئيس دونالد ترامب في هذا إذا كانت الإصابة طفيفة ولم تؤثر بشكل كبير على يعني الملاحة ولا تهدد الأشخاص أو تقتل الأشخاص، لكن أتصور أنه إذا كانت الإصابة

0: خطيرة بالفعل ومؤثرة. فربما
1: هي يعني المعلومات حتى ده المعلومات حتى الآن، فقط لنوضح للمشاهدين بأنه حسب ما يرد من معلومات بأنه الانفجار كان بالقرب من السفينة، أنه السفينة وطاقمها بأمان، لكن يعني فكرة أن يتم استهداف السفن أو تهديدها أو تهديد الملاحة أو ترهيب السفن، هذا ما لا تريده الولايات المتحدة. وبالتالي دكتور نبيل، تعتقد وتتفق مع ما ذهب إليه أستاذ طارق بأنه هناك بالفعل أجنحة تريد تخريب أي فرصة لعقد اتفاق أو ربما للجوء إلى المحادثات والعودة لها، أم أنه لا، هذه تكتيكات تستخدمها إيران لغايات في نفسها؟
2: يعني من يدير ويشرف على الملاحة وأمن الملاحة كما تدعي إيران هو الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وليس حتى الجيش الإيراني. الآن الانتقادات الموجهة للتيار البراغماتي أستاذ إبراهيم بتعكس أن الحكومة تواجه دعني أسميه معارضة داخلية قوية وغير مسبوقة، قد تحد من هامشها في تقديم تنازلات أو حتى اتخاذ ما يسمى بخطوات تفاوضية. الحرس الثوري يحاول أن يوظف ورقة التنازل بمعنى اتهام الفريق المفاوض بتقديم تنازلات والخيانات، تمثل وسيلة لرفع كلفة سياسية لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية، وهذا رح يأثر على المفاوضات بشكل كبير جدا، لأنه رح يبطئ وتيرة المفاوضات، زيادة صعوبة اتخاذ القرارات النهائية، واحتمال تعثر طبعا أي تفاهم إذا لم يحظى بإجماع داخل مؤسسات النظام. وبالتالي أنا بعتقد أنه الخلاف هو محتدم ما بين الطرفين. والرئيس الإيراني وجه رسالة في أوقات سابقة إلى المرشد، تحدث فيها عن ضرورة وجود أو اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني بشكل سريع، بما يضمن الحصول على مكاسب اقتصادية كالإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة ورفع العقوبات، وإلا بحلول أغسطس سوف ينهار الاقتصاد الإيراني برمته، وبالتالي الإيرانيين بيواجهوا مشكلة كبرى خاصة مع التيار الصقوري والجناح العقائدي الأمني الذي يرى بضرورة تقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد من ناحية، ويرى بأهمية عدم تقديم تنازلات، لأنه الآن الجناح المتشدد يعتبر أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة رح يضعف نفوذ إيران الإقليمي ويهدد توازن القوى داخل النظام. وبالتالي هو يحاول أن يوصل رسالة إلى الخارج بأنه التوافق ما بين هذه الأجنحة صعب، وبالتالي على من يقوم بتقديم تنازلات هو الجانب الأمريكي وليس الجانب الإيراني، لإحداث ما يسمى بالتسوية، وكأنه يعني أمريكا معنية بإيجاد توافق داخلي ما بين أجنحة النظام للوصول إلى اتفاق ومحاولة إرضاء الحرس الثوري الإيراني، بمعنى إذا بدكم أنتم اتفاق معنا بدكم تقدموا التنازلات 1 2 3 4. وبالتالي هو وضع العالم والولايات المتحدة أمام معادلة خطيرة، أنه إذا أردتم بقاء إيران موحدة وبقيت إمكانات الدولة الإيرانية كدولة تحتفظ بهذه دعني أسميه مصادر القوة وخصوصا البنى التحتية، عليكم أن تضحوا بشيء عنوانه تقديم تنازلات إلى الحرس الثوري الإيراني وليس العكس. طيب. وهذا ما
1: دعنا نسأل
2: يحاول دائما الجانب الإيراني انتهاج دبلوماسية تضخيم المخاطر، بأنه سوف يكون هناك مخاطر كبيرة على أمن المنطقة في حال استهداف ليس الدولة الإيرانية بل النظام الإيراني، لأنه هو الضمانة لبقاء الدولة الإيرانية موحدة.
1: طيب دعنا يعني نطرح هذا التساؤل الذي يعني قدمته للأستاذ طارق، يعني هل يمكن يعني أن تبتلع الولايات المتحدة الطعم بأن تحاول استرضاء الحرس الثوري لكي يعني تضمن نجاح هذه المحادثات وأن لا يدخل على خطها؟ لأنه تعلم تماما أنه قبل أيام عندما قامت إيران باستهداف القوات الأمريكية في الأردن، قال الرئيس الأمريكي بأنهم اعتذروا له وقال لهم اعتذاركم غير مقبول، وقام بتنفيذ الضربة، لكن الضربة جاءت يعني على مدى ساعتين، كانت ضربة يعني محدودة. السؤال إنه هل تتفهم الولايات المتحدة بأنه هناك جانب لا يريد لهذه المحادثات أن تنجح وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، أم أنها لا تتساهل أبدا مع أي خرق من أي جهة كانت؟
0: لا أعتقد أنها تتساهل. الفكرة الرئيسية هنا هو أن يعني أي إدارة بما فيها الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي تريد أن تتعامل مع كيان واحد، مع جهة واحدة، وليست يعني كيان برؤوس متعددة، لأن هذا

0: يفسد أي شيء ويفسد أي اتفاق، وبالتالي هي تريد أن تتعامل مع الجهات المفاوضين. هي تعتقد أنه بالفعل هناك يعني انقسام داخلي، متشددون ومعتدلون، لكنها في النهاية تريد نتيجة، تريد شيئا على أرض الواقع. وبالتالي يعني حتى دونالد ترامب انتقد المعتدلين أحيانا ووصفهم بأنهم مفاوضون سيئون أكثر من مرة. وبالتالي أعتقد أنه الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب يعني لا يثق في هذه المماطلات الإيرانية والألعاب بالقول بأن هناك جناح متشدد وجناح يعني معتدل. هو يريد في النهاية الوصول إلى خلاصة تسمح بإنهاء هذه الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز. وأعتقد أنه يعني إذا قرأ الأمريكيون هذا الهجوم على أنه نوع من التحدي، فإن هذا بالتأكيد قد يؤجل التوصل إلى اتفاق، وقد يعني يجعل الإدارة الأمريكية تعيد النظر في القيام بالهجوم، خاصة وأنه يبدو أن إسرائيل محبطة للغاية لأنها حرمت من فكرة القيام بهجوم كاسح بعد كل هذه التعديلات والخطط التي وضعت بالتنسيق بين الجانبين، وبعد زيارة نتنياهو. ونتنياهو لا شك أنه يعني يطمح في توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران تعزز فرصه في الانتخابات المقبلة. والاستعدادات الأمريكية كانت قد بلغت يعني منتهاها بوجود العديد من التجهيزات، بالرغم كل ما قيل عن أن الصواريخ الاعتراضية الأمريكية لم تكن يعني كافية لصد الهجمات الإيرانية إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
1: طيب أستاذ طارق، فقط عندي سؤال فيما يتعلق بأنه المحادثات، تعلم تماما بأنه فكرة أن تتخلى إيران عن سيطرتها على مضيق هرمز تحتاج من الولايات المتحدة تقديم بديل، تقديم إغراءات. أنت تعلم بأنه مذكرة التفاهم كانت تتحدث عن موضوع إعفاءات تقدم، رفع الحصار البحري، وأيضا فك تجميد الأموال. هل سنعود إلى ذات الصياغة، ذات المقاربة التي انتهجتها الولايات المتحدة بالسابق، أم أنه لا، سيكون هناك قواعد أخرى للتفاوض بناء على المعطيات الجديدة؟
0: يعني طالما هناك مفاوضات أعتقد أنه هذا ربما يسمح بتقديم قدر من الليونة والمرونة، بما يسمح بالمضي قدما في المفاوضات. ولذلك أتصور أنه يعني رفع الحصار البحري سيكون يعني لا مشكلة بالنسبة للأمريكيين فيه، لكن المشكلة التي كانت تواجه ترامب دائما هي أن يسمح بإعطاء الإيرانيين يعني الأموال الخاصة بهم، والتي قد تفهم في الولايات المتحدة بأنه نقض نفسه، لأنه طالما عبر السنين انتقد الرئيس السابق أوباما حينما سمح بحصول الإيرانيين على أموال نقدية. قد يتم يعني نوع من التسهيل في هذا الأمر، لكن ترامب أيضا سيظل حذرا للغاية بخصوص هذه المسألة، لكنه ربما يعني يلوح بأن الإدارة الأمريكية قد تكون مستعدة لمرة أخرى لرفع الحظر الذي قامت به على الصادرات النفطية الإيرانية، بما يسمح لها بتحصيل الأموال مرة أخرى كما حصلت من قبل نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة التي بدأ فيها تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: دكتور نبيل، الآن السؤال أيضا بالاتجاه الآخر، إنه ما الذي يمكن أن تطلبه إيران لكي تفرج عن مضيق هرمز إذا جاز التعبير؟
2: هي تريد تنازلات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الأمور، من ضمنها الإفراج عن الأرصدة المجمدة، بداية تبدأ بال 24 مليار دولار، اللي 12 مليار كان المتفق عليه بعد توقيع إطار التفاهم، وال 12 مليار الأخرى قبل انتهاء فترة 60 يوم، بالإضافة إلى الرفع التدريجي للعقوبات خصوصا أحادية الجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون مع أيضا واشنطن فيما يتعلق برفع العقوبات الأخرى الأممية والعقوبات الأخرى التي تم فرضها من جانب دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد. لكن في هنالك عقوبات مهمة ومحورية لا يستطيع الرئيس ترامب بسهولة مساعدة إيران فيها، خصوصا التي تم إقرارها من جانب الكونغرس الأمريكي. الأمر الثاني هو الانتقال إلى الملفات المهمة والحيوية. الجانب الإيراني فيما يتعلق أولا بالبرنامج النووي، رؤيته مختلفة تماما عما يتم طرحه أمريكيا، خاصة وزير الحرب

0: الأمريكي تحدث أكثر من مرة عما يسمى بتفكيك البرنامج النووي وأغلاق المنشآت النووية الثلاث ناتانز وفورد وأسوان، بالإضافة إلى تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وأيضا تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة التي تمتلك إيران حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي، وإعطاء هامش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مفاجئ وليس إعلام الجانب الإيراني قبل 24 ساعة، بالإضافة إلى التعامل مع المنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها خارج علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل منشآت رأس الفاس وطالقان 2 والريمبو، بالإضافة إلى المنشآت الأخرى التي تم تأسيسها في قاعدة بارشين العسكرية، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى أي بقعة جغرافية داخل إيران. الأمر الثالث هو البرنامج الصاروخي الإيراني. طبعا الجانب الإيراني رؤيته مختلفة تماما باسم برنامج النووي، يتحدث عن تجميد التخصيب من 5 إلى 7 سنوات مع ضرورة احتفاظه بالنسبة الدنيا لـ 63% بموجب الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من العام 2015. ثم يأتي موضوع البرنامج الصاروخي، هنالك الولايات المتحدة تتحدث عن تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد بين 350 إلى 500 كيلومتر وتقييد الإنتاج العددي وكبح الجماح الإنتاج العددي بالنسبة للجانب الإيراني، بالإضافة إلى التعامل مع البرنامج الفضائي الإيراني الذي تستخدمه إيران كغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى. الجانب الإيراني يرفض كل ذلك جملة وتفصيلا، وكما قال وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق بأنه البرنامج النووي هو للإطلاق وليس للتفاوض. المرحلة الثالثة هو النفوذ الإقليمي ودعم إيران للوكلاء والأذرع ومحاولة دعني أسميه إجبار إيران إلى الانكفاء إلى الداخل ووقف دعم الوكلاء والإسهام في نزع سلاحهم. هذا أمر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن المشكلة الأساسية أن الجانب الإيراني يرفض فكرة طرح هذا الموضوع جملة وتفصيلة، ويعتقد أنه تجريد إيران من أهم أوراقها الردعية اللي كان يعتبر خلال الفترات الماضية ولا زال وسوف يبقى هو أحد المصدات للدفاع عن إيران ولخوض عروب الوكالة والابتزاز،
1: يعني تستغل وكلائها في المنطقة وتحاول استغلالهم يعني بأي طريقة لتحسين موقفها. على كل حال أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية، كنت معنا من عمان. وسؤالي الأخير لك أستاذ طارق الشامي يتعلق بالظروف السياسية الداخلية التي يعيشها الرئيس الأمريكي. إلى أي مدى أستاذ طارق تلعب دورا في قراراته فيما يتعلق بالتصعيد أو الجنوح إلى الحوار؟
2: يعني لا شك في أن رئيس ترامب ينظر بعين الاعتبار بدرجة كبيرة لهذا الأمر، لأنه يمسه هو شخصيا، هو أكثر الناس حرصا على فوز الجمهوريين على الأقل يعني احتفاظهم بمجلسي النواب والشيوخ أو الشيوخ على الأقل، بما يعني يدحض فرص الديمقراطيين في السيطرة على المجلسين في الانتخابات المقبلة. وبالتأكيد هذا كله يتطلب تحسن الوضع الداخلي اقتصاديا وأسعار النفط وما إلى ذلك.
1: أستاذ طارق معلش الصوت كان مقطوع. الآن فيما يتعلق بالساعات القادمة، إلى أي مدى تعتقد بأنها حاسمة لجهة الإعداد والترتيب لهذه اللقاءات؟ وهل ستكون شكل هذه المحادثات من خلال الوسطاء أم أنه ربما يتوجه أحد المبعوثين أو كلاهما أو نائب الرئيس؟ يعني ما هو الشكل الذي ستجري فيه المحادثات؟ لأنه إلى الآن ليس هناك يعني أي توضيحات فيما يتعلق بما ستحمله الساعات القادمة من شكل هذه المحادثات، أين ستعقد، كيف ستعقد، لأنه السقف الزمني قصير.
2: صحيح، أعتقد أن الولايات المتحدة يعني ترحب بعقد المفاوضات مع الجانب الإيراني. السؤال هنا ما إذا كانت إيران مستعدة بالفعل لعقد مفاوضات، يعني سواء كانت مباشرة أو حتى في غرف مغلقة كما حدث من قبل في إسلام أباد. يعني ربما يكون مؤشر جيد إذا عقدت هذه المفاوضات على هذه الشاكلة، فهذا يعني أنه أننا بصدد انفراجة مهمة تحدث وأن الإيرانيين استجابوا لهذه الضغوط الأمريكية. أما إذا ظلت من خلال يعني دبلوماسية الهاتف أو من خلال المفاوضات

0: التي تجري عبر الوسطاء فقط، فهذا ربما يعني أنه ما زالت بعض النقاط غامضة، وأن الإيرانيين ربما يحاولون الانتظار وإمهال أنفسهم مزيدا من الوقت حتى يمكن أن يصلوا في النهاية إلى اتفاق يعني يحقق المطالب الأمريكية، ولكن أيضا يحافظ على أفكارهم حول يعني إبقاء نوع من السيطرة على مضيق هرمز. إذا كان الحال على هذا الوضع، فأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخذ القرار المناسب وفقا للنتيجة التي سوف يخلص بها الاتفاق بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز. وإذا كانت النتيجة إيجابية أو يعني تم ترحيل النقاط العالقة لفترة بعيدة عن الأجواء الساخنة الآن، ربما يسمح هذا بقدر من الانفراجة. أما إذا أصر الإيرانيون على فكرة المراقبة الأمنية والسيطرة وتحديد مسار جديد، هذا ربما يعني يفسد أي نوع من القبول لدى الجانب الأمريكي، وقد تبدأ الحرب من دون أن يضطر الرئيس دونالد ترامب إلى التهديد مرة أخرى بشن هذه الهجمات، لأنه سيكون في وضع صعب للغاية، ويتطلب هذا تصعيدا عسكريا كبيرا يعيد الوضع أو يعيد رسم الخريطة المستقبلية للتفاوض، إذا ما هو أراد بعد فترة من الوقت العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، لأنه الحرب في النهاية هي ليست غاية وإنما هي وسيلة للتوصل إلى حل الدبلوماسي في النهاية.
1: شكرا لك أستاذ طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وتنضم إلينا أيضا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البيبيسي. أهلا بك نادية. إذن الكثير من التصريحات، الكثير من المعلومات، تلخصي لنا وتجملي لنا أبرز ما أراد الرئيس الأمريكي أن يقوله.
2: أهلا بك إبراهيم. في الواقع هذه المرة الأولى التي نسمع بتفاصيل كثيرة من الرئيس بعد قراره ليلة أمس في ساعة متأخرة بأن يوقف هذا الهجوم على إيران الذي وصفه اليوم أكثر من مرة ترامب، وحتى في تصريحه أمس بأنه قد يكون بمثابة الضربات في الحرب العالمية الثانية. يعني نتحدث عن ضربات مميتة في الواقع يمكن أن تغير كل موازين القوى. لكن عندما سئل لماذا قررت ألا تقوم بهذه الضربات، قال لأن المملكة العربية السعودية اتصلت بنا، وكذلك الإمارات وقطر وإيران. إيران طلبت منا بقوة عدم القيام بهذه العمليات، لأنهم يدركون بأنها عمليات قوية وربما يعني يعرفون النتائج مسبقاً. وقال لأن هناك فرصة، كما عرفت من الطرف السعودي، هناك فرصة لعقد اتفاق في مضيق هرمز يمكن أن يليه اتفاق آخر نووي. طبعا موضوع الاتفاق النووي يبدو بأنه لم يناقش يعني بهذا المعنى بكل تفاصيله، لكن ترامب أجمعوا بأنه الاتفاق الأول حول المضيق قد يؤدي لاحقا إلى اتفاق بما يسميه هو إخلاء إيران من الأسلحة النووية، هذا المصطلح الجديد الذي يستخدمه ترامب الآن. طيب. أيضا قال ترامب هناك مجموعتان، هناك مجموعة تريد أن أضرب وهناك مجموعة لا تريد أن أضرب، وأنا لا أريد، يعني يقصد ربما في داخل الكابينت، لم يوضح من هي المجموعة، هل أكيد من الناس الذين يؤثرون عليه؟ كان هناك معلومات بأن وزير الخارجية ووزير الحرب يريدان للرئيس أن يقوم بالعمليات العسكرية إلى جانب إسرائيل طبعا، وهناك جناح آخر ممثل بجي دي فانس والجنرال كين لا يريدون له أن يقوم بهذه العمليات. وعلى هنا أعلمنا ترامب بأنه غدا بعد الظهر سيكون هناك اتصال مع الإيرانيين عن طريق الوسطاء وستبدأ المفاوضات حول المضيق.
1: الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوح فيما يتعلق بالمحادثات التي قال بأنها ستبدأ مساء الغد. في أي معلومات نادية حول الطريقة التي ستعقد بها، من سيشارك بها، لأنه السقف الزمني قصير الذي أعلن عنه؟
2: صحيح، لكن الوسطاء دوما مستعدين والمفاوضين مستعدين. يعني من الجانب الأمريكي هناك ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وجيدي فانس، وهذه الاتصالات ليست بالضرورة حتى أن تعقد وجها لوجه، يمكن أن تبدأ مبدئيا عبر الهاتف. يعني أعتقد

0: ترامب تحدث سابقا وقال لأنه لا يثق بالإيرانيين، قال بإمكانهم هم يأخذون 8 ساعات عفوا، يستغرقون 7 أو 8 ساعات للحديث عن نقطة ما ممكن أن ننهيها خلال دقائق. وبالتالي ربما الآن الحديث بأنه قطر كما ذكرها، ونعرف أنه قطر هي إحدى الدول الوسيطة والتي لعبت دور مهم جدا في المرحلة الأخيرة، قد تكون الدولة التي تستضيف الأطراف، لكن قد يكون هذا الاتصال أنه كما ذكرت يعني نتحدث عن غدا بعد الظهر بتوقيت واشنطن، لا يوجد وقت للسفر.
1: صحيح.
0: قد تكون بالفعل عن طريق الاتصالات الهاتفية أو عن طريق فيديو على الإنترنت أو ما شابه، طبعا مؤمن، لكن على كل الأحوال هو يتحدث بالإجمال بأنه ستبدأ هذه المفاوضات، وربما غدا سيتم الحديث عن موعد جولة قادمة. لذا الرئيس يقول مرة أخرى بأننا بإمكاننا نريد أن نعطي السلام فرصة، وهذا ما نسعى عليه، وأنا لا أريد أن يقتل أشخاص بسبب هذه الضربات لأنها ضربات تشبه حرب عالمية ثانية. ومن هنا يقول هذا الخيار سيبقى في يدي إذا لم تنجح المفاوضات. إذا هو يريد أن يعطيها فرصة، لا نقول فرصة أخيرة، لأنه في كل مرة نقول فرصة أخيرة ونعود مرة أخرى إلى التفاوض. لكن على الأقل كل هذه الاتصالات التي تلقاها ترامب من الحلفاء ومن إيران كما قال هي تصب اتجاه بأن هناك مقترح جدي، وربما على فكرة بأن الوسطاء سواء كانت باكستان أو قطر أو حتى السعودية أو أي دولة أخرى لديها اتصال مع الإيرانيين قالت لهم بأن يعني ترامب يعني ما يقول بأنه سيضرب هذه المرة ضربة قوية، فلا يوجد هناك أي خيار آخر سوى التفاوض.
1: فيما يتعلق بالوقت، إذا لاحظت سئل عن موضوع الوقت قال بأنه لم يجب، يعني لم يحدد فترة زمنية،
0: تهرب
1: من الإجابة. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم يعني هذه التصريحات؟ لأنه هو أيضا استخدم كلمة حتمي، يعني أن هناك اتفاق حتمي فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن بنفس الوقت يعني لم يحدد الوقت، وبدأ واثقا وهو يتحدث عن إمكانية تحقيق هذا الاتفاق. هل نفهم من ذلك بأنه في تأكيدات وصلته من الوسطاء بأنه إيران مستعدة للتوصل للاتفاق مقابل عدم تنفيذ هذه الضربة؟
0: يبدو بأنه هذه المعادلة. إضافة إلى ذلك كان هناك حديث قبل أيام على أن ربما الولايات المتحدة نفسها تكون منفتحة لاقتراح في هرمز، وهو الأهم بالنسبة لترامب على فكرة. يعني حتى الموضوع النووي الذي ذكرنا فيه طوال الوقت بأنه إيران لن تحصل على سلاح نووي دوما يربطها بجملة حتى لو انسحبنا من التفاوض الآن أو أوقفنا الحرب الآن إيران بحاجة لعشرين سنة إلى الوراء حتى تعود إلى ما كانت عليه. بالنسبة له إعادة فتح المضيق هي الأهم، والحديث على أنه ربما هناك تفاهمات على أن إيران ستسمح للسفن أو أن السفن العابرة عبر المضيق ستمر من الجانب الإيراني والسفن الخارجة من المضيق ستمر عبر الجانب العماني، وربما هذا التفاهم لا أعرف إذا كان مؤقتا أم يمكن أن يكون دائم، لكن يبدو بأنه ربما أحد الاقتراحات التي عرضت ويبدو بأن الإيرانيين وافقوا عليها. لكن مرة أخرى نسمع في أكثر من مرة أن اقتربنا إلى حل، ومرة أخرى يقوم الحرس الثوري بمهاجمة الأردن أو دولة أخرى أو إلى آخره. لذا الانقسام واضح، يعني وضوح الشمس في داخل إيران بأن هناك من يحاول ربما سواء كان عرقجي أو غيره يحاول مرة أخرى العودة إلى التفاوض أو حتى بالاتفاق مع جانب آخر من الحرس الثوري، وهناك من يريد أن لا يتفاوض مع الأمريكيين وأن يقوم بالاستمرار بالعمليات العسكرية. لكن على الأقل هذه هي فرصة جديدة، كم ستستمر من الوقت؟ أسبوع أسبوعان، لكن على الأقل كما تعرف إبراهيم اليوم ليلة الأحد بتوقيت واشنطن، وغدا كالعادة يوم الاثنين صباحا الأسواق البورصة تعاد لتفتح أبوابها.
1: لكن أسعار النفط هبطت 6% بعد التصريحات الرئيس الأمريكي،
0: لا نعرف، ربما لا يوجد هناك ثقة، وربما أي تصريح الآن في طريق العودة أو التصريح الأول،
1: التصريح الأخير طريق العودة هبطت أسعار نفط 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي.
0: تماما، وهذا ما يفعله ترامب دوما. أنا أسفة فكرت تقول ارتفعت، أكيد انخفضت دون أدنى شك لأنه

0: هذا ما يقوم به ترامب. كل ليلة أحد لا نسمع عن تصعيد، وكل ويك إند نكون يوم، يعني الأسبوع الذي يسبق نتحدث عن ضربات مميتة ومخيفة وغير لم يقم بها في السابق، وبعد ليلة الويك إند عادة ليلة الأحد ليلة السبت تعود الأمور إلى الهدوء مرة أخرى. ولكن على الأقل الرئيس يقول بأنه هناك بالفعل مبادرة جدية، وهو لا يريد أن يقوم بأي عملية، لكن يتحدث عن الضغوط التي يتعرض لها من جناحين، جناح يؤيد الضربات ضد إيران وجناح يريد التريث والعودة إلى التفاوض.
1: شكرا لك نادي البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن على كل هذه المعلومات. انضم إلينا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، ومن واشنطن زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وريك. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع توم وريك. سيد توم، باعتقادك أنه الرئيس الأمريكي ما يفعله هو مناورات، أم أنه كان معنيا حقيقة في توجيه ضربة ثم تراجع بسبب ضغوط دول المنطقة، بسبب الرسائل الداخلية التي جاءته من إيران والتي طالبته بعدم توجيه ضربة وإبداء مرونة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز؟
2: أسعد مساء أنتم وضيفكم ومشاهديكم. أعتقد بأن العامل الأهم هو الحوار الذي خاضه مع ولي العهد السعودي، وكان من الواضح أن ترامب كان جدا بالمضي بالهجمات، ولكنه أقنع بمنح الدبلوماسية فرصة أخرى. كان هنالك أشار من قطر من أن إيران مستعدة لإعادة فتح المضيق لفترة قصيرة على الأقل من دون شروط، وليس واضحا إذا ما كان نفس التفسير من قبل إيران. نتذكر بأن هذا هو ما أوقعنا بالمشكلة فيما يخص مذكرة التفاهم من شهر يونيو، ولكن على الأقل الآن يبدو أن الرئيس ترامب مقتنع بمنح الأمر المزيد من الوقت لمعرفة إذا ما كان يمكن التوصل إلى اتفاق لتجنب عملية عسكرية كبيرة.
1: سيد أو دكتور جعفر الهاشمي من لندن، بتعتقد بأنه إيران استشعرت بخطر هذه الضربة وبالتالي بدأت بإرسال رسائل طمأنة وجنحت للسلم وأعطت يعني إعطاء مزيد من المرونة ورسائل بأنها مستعدة للجلوس وبشكل أكثر انفتاح فيما يتعلق بمضيق هرمز، أم هي حاولت فقط امتصاص هذا الزخم الذي بناه الرئيس الأمريكي والتيار الذي يشجع على توجيه ضربة فقط لكي تشتري الوقت؟ هل إيران جادة من وجهة نظرك في منع هذه الضربة من خلال التوصل إلى الاتفاق؟
3: بداية أحييك أستاذ إبراهيم وضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الإيرانيون هم منذ الحرب وحتى قبل الحرب كان لديهم مساران، هناك مسار تفاوضي وهناك مسار يصعد دائما، ولكن في ظل الحرب يعني مسار التصعيد كان هو الأبرز. لكن ما حقيقة هذه التهديدات الجدية التي اتخذها السيد دونالد ترامب يعني لقت آذانا صاغية أيضا في الداخل الإيراني، والكثير ربما من صناع القرار في الداخل الإيراني رأوا بأن قد يواجهون ضربة عسكرية مختلفة هذه المرة، وبالنتيجة أعتقد بأنهم استطاعوا أيضا يحركوا الأوراق الدبلوماسية بلغة ربما أكثر مرونة وأكثر انعطاط، سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وأوصلوا هذه الرسالة بأنهم إذا ما أتيحت لهم الفرصة هذه المرة قد يحاولون ربما يجدون هناك مخرجا على أقل التقدير فيما يتعلق في مضيق هرمز. هذا التزامن الذي نسمعه اليوم من عراقتشي وأنه قال بأن ربما الاتفاق الذي بيننا وبين سلطنة عمان هو أوشك على النهاية ونحن في مراحل الأخيرة ونضع اللمسات الأخيرة.

0: عليه، وإن كان بقائي الناطق باسم وزارة الخارجية حاول أن يفصل بين هذين المسارين، وقال بأنه التفاهم بيننا وبين سلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وإنما هو تفاهم منفصل. أما فتح المضيق فهو يتعلق في السلوك، سلوك الولايات المتحدة الأمريكية التي هي نقضت الاتفاقية وبالنتيجة، أو مذكرة التفاهم، وبالنتيجة مضيق هرمز أغلق نتيجة هذا النقض. لكنما ما قاله بيزيشكيان ربما هو يختزل هذا المشهد حينما ركز على مذكرة التفاهم، بأننا جميعا نجتمع حول هذه المذكرة وهي المحور الأساسي، سواء كان للسياسة الداخلية في الداخل الإيراني أو فيما يتعلق في علاقاتنا مع دول المنطقة والعالم. وكأنه أراد أن يعيد ويذكر على أهمية مذكرة التفاهم، وأن ليس هناك من خيار آخر أفضل من مذكرة التفاهم.
1: جيد.
0: هذا فسر بشكل من الأشكال بأن ربما أن هناك نوع من التفاهمات حصلت بشكل مباشر أو غير مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الوزارة الخارجية الإيرانية والمفاوضين من قبل إيران، وهو هذا سبب ربما نوع من التردد لدى دونالد ترامب ولم يقدم على ضربته
1: طيب
0: التي
1: دعنا نأخذ رأي سيد توم وارك. سيد توم وارك، فكرة أنه هذه النقطة المتعلقة في مضيق هرمز وعدم وضوحها هي التي سببت في المقام الأول كل هذا الإرباك. الآن حسب ما فهمناه بأنه أحد أهم بنود جدول أعمال التفاوض هو تفسير هذه النقطة المتعلقة بمضيق هرمز حتى لا تتذرع إيران بأنها تعني بأن لديها القدرة على السيطرة. هل يمكن أن تتصالح الولايات المتحدة مع فكرة أن يكون لدى إيران أي نوع من أنواع السيطرة على مضيق هرمز لقاء الموافقة على فتحه، أم لا هي ستطالب بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل ضربات فبراير؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق للجميع لاستخدامه من دون فرض الرسوم عليهم، وطريقة يمكن تحقيق ذلك بها ولأن تدعي عمان على النصف الجنوبي من المضيق وتسمح للسفن بالمرور من دون دفع الرسوم. هذا سيكون ربما أحد المخرجات التي ترضي الولايات المتحدة، ولكن من وجهة نظر إيران فهذا يعني أن كافة السفن ستمر من الجانب العماني، وعلى الرغم من أن هذا قد يبطئ حركة السفن ولكنه سيجنب حصول إيران على أي أموال من ناقلات النفط تلك، وهذا سيمثل نهاية لأي سيطرة إيرانية على من يمر عبر المضيق. فالأمر غير واضح إذا ما كان هذه المفاوضات ستفضي إليه، ولكنه هو يلمح ويشير إلى احتمال وارد حول كيفية حل هذه المشكلة لحفظ ماء وجه إيران والجميع.
1: قبل قليل وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي بقليل وردت أنباء عن هيئة بحرية بريطانية بحدوث انفجار قرب سفينة أمام سواحل عمان. لم يتضرر أحد في السفينة، لكن كان هناك ربما مقذوف من نوع ما تم يعني إلقاؤه بالقرب من السفينة أو أكثر من مقذوف. هل هناك باعتقادك تفهم أمريكي لأنه بعض الأجنحة في إيران تريد تخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق، خصوصا بأنه يعني توقيت الاستهداف جاء يعني في وقت مثير للريبة؟
2: نعم، this is a very good point.
3: هذه نقطة وجيهة جدا. الولايات المتحدة لديها ما يكفي من معدات المراقبة تعمل في ذلك الجانب من المضيق وأغلبها سرية، ولكن الولايات المتحدة لها فهم واضح تماما حول من الذي هاجم هذه السفن ومن هو المسؤول عن تنفيذ هذا الهجوم. أتوقع بأننا سنسمع بعض الأخبار خلال بضع ساعات عن هذا الأمر، وإذا ما كانوا عناصر من الحرس الثوري والذين كانوا يتصرفون

0: من دون أي تخويل، فأتوقع من الولايات المتحدة أن تعاقب إيران أي من القائد الذين وجهوا لهذه الهجمات، إذا ما افترضنا بأنه لم يكن شخص هو الذي يوجه، فقط يقام بأداء الأوامر. ولكن من المنظور الأمريكي، إذا ما كان يمكن الوثوق بإيران للموافقة على فتح المضيق، حتى وأن كان هنالك اتفاق بين إيران وعمان، فكيف يمكن تطبيق ذلك؟ هذا ما نجهله.
1: طيب، سؤال أخير دكتور جعفر، تعتقد بأنه هناك بالفعل جناح لا يرغب أبدا بأن تصل هذه المفاوضات إلى نهايتها، وأنه معني بأن تمضي الولايات المتحدة قدما في ربما خططها لاستهداف إيران، لأنه استمرار الحرب يعني بقائها؟
2: لا أعتقد ذلك. يعني في إيران ربما حتى الجناح المتشدد هو وافق على مذكرة التفاهم، ولكنما لن يرتضي أو لن يرضى بأي شكل من الأشكال دون مذكرة التفاهم. يعني الآن يطالب الجناح المنفتح الذي يفاوض بأنه لا ينبغي التفاوض، وإنما ينبغي التمثيل من أجل الإجراء والتنفيذ والتطبيق، وليس هناك من عودة لما قبل مذكرة التفاهم. لذلك أعتقد إذا ما كان هناك نوع من العقلانية والدبلوماسية الصحيحة التي تعرف طبيعة المفاوض الإيراني، وليس أن يضعهم أمام أمر الواقع كما رأينا السيد دونالد ترامب البارحة حينما أوقف هجماته أو أجلها، قال بأن المضيق سيفتح قريبا عاجلا حتميا وسريعا. هذه اللغة لا تعجب الإيرانيين، لأنهم يشعرون بأن هناك نوع من الفرض عليهم، ولذلك حاولوا اليوم بأي شكل من الأشكال أن لا يكترثوا بهذه التصريحات، وربما حتى قالوا بأن هذه كانت مجرد
1: بس دكتور يعني جعفر، هم عندهم رفاهية أن يعني يرفضوا أو يقبلوا، يعني هم كانوا سيتلقون ضربة قاسمة جدا قد تعيد خلط الأوراق، وربما لا يكون بعدها أي محادثات.
2: هذا بالمنظور العقلاني صح، أنا أتفق معك يعني، ولكنما هناك تيار هو الذي يصنع القرار الآن، أو ربما يستطيع أن يؤثر كثيرا في صنع القرار. هذا يرى بأن التفاوض والدبلوماسية هذا لن ينجز شيئا، لأنه لأكثر من مرة اتفقوا مع الولايات المتحدة، وهؤلاء يعتقدون بأنه هذه الضربة تأجلت أم تقدمت ستتحقق وسوف تتم، والغزو سوف يحصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يرون أنه حتى هذا التفاوض هو مجرد يعني هدر إلى الوقت، ولكنما في نفس الوقت يتماشون مع المفاوضين. ولا ننسى بأنه حتى مجتبى خامنائي برسالته الواضحة المعروفة قال بأن بيزشكيان وغيره أتوني وطلبوا مني هذه الرخصة، وأنا منحتهم هذه الرخصة على أمل أن يذهبوا ويعودوا بشيء ما، وأنا والشعب أبقى أنتظر إذا ما استطاعوا أن يحققوا شيئا من هذه المذكرة للتفاهم. هذه القاعدة العريضة للقيادة في إيران لازالت قائمة، وهي التي تتحكم في مفاصل الأمور، لأن الآن الصوت الأعلى في إيران هو يعني صوت أزيز الرصاص، ويرون بأنه لا جدوى ولا فائدة من التفاوض مع شخص مثل السيد دونالد ترامب الذي قصفهم أكثر من مرة وهم كانوا على يعني مائدة المفاوضات معه. ولكنما هذا لا يعني بأن هؤلاء لا يدركون، يرون بأنه الخيار الآخر وهو موضوع التفاهم إذا ما كان حقيقي ويعطي المكاسب لإيران أيضا سينخرطون في هذا، ولا يستطيعون أن يتخلفوا عن التوجه العام القائم في إيران.
1: سيد توم وارك من واشنطن، قبل قليل كنا نتحدث مع مديرة مكتب العربية نادل بالبي سي، قالت بأنه الرئيس الأمريكي عادة عندما تقترب نهاية الأسبوع يصعد، من لهجته ويهدد، لكن قبل أن يبدأ الأسبوع يعود ويتحدث يعني بطريقة تهدئ الأسواق، وربما تابعنا انخفاض أسعار النفط بعد تصريحاته 6%. تعتقد بأن الرئيس الأمريكي يعني يبقي عينا على أسواق البورصة و

0: أسعار النفط وهو يتحدث لأنه يدرك تداعيات هذا الأمر على المواطن الأمريكي، أم أنها تأتي مصادفة؟
1: كلا، ليست مصادفة على الإطلاق. تماما كما ذكر ضيفكم، كلنا اكتشفنا الأمر منذ فترة أن الأمور تحصل أيام الجمعة والسبت، والأشياء الإيجابية تحصل يوم الأحد أو الاثنين، فهذا هو نفس النمط. وتماما كما يتابع الرئيس ترامب أسواق الأسهم وأسواق النفط، فالإيرانيون يراقبون الأسعار التأمين على السفن والشحن. فهذا هو السؤال: ما الذي حصل مع هذه السفينة البريطانية الليلة؟ هذه جزء من عمليات الظل التي يقوم بها الجميع في كافة على كافة أطراف النزاع، ولكن علينا الانتظار لنرى إذا ما سيتم التوصل إلى اتفاق مما عرضه القطريون ويعملون عليه، لأن 48 ساعة القادمة ستوضح لنا إذا ما كنا سنعود للعمليات.
0: شكرا لك واسمح لي على المقاطعة توم وريك، انتهى وقتنا تماما. كنت معنا من واشنطن الباحث والزميل الأول مدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي، والشكر موصول لضيفي من لندن دكتور جعفر الهاشم الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. إلى اللقاء.

0: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
1: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
0: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
1: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
0: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم بلا تحفظ. جون نيكسون ضابط استخبارات أمريكي اقترن اسمه باسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. عمل لسنوات طويلة

0: محض افتراضات وأوهام، وأنه لم يكن مجرد زعيم دموي مصابا بجنون العظمة، بل قائدا حاد الذكاء، متماسك الأعصاب وواسع الاطلاع، وقبل كل ذلك قائدا وطنيا أراد النهوض ببلاده وإن على طريقته الخاصة. لقائي بنيكسون كان في واشنطن، حيث انطلق حوارنا باستذكار اليوم الأول الذي واجه فيه صدام شخصيا.
1: Good to meet you.

0: حدثنا الآن جون عن اليوم الذي أخبرت فيه بأنك ستكلف بالتحقيق مباشرة ووجها لوجه مع صدام حسين.
1: تم إعلامي بذلك بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه. كان قد نقل إلى منشأة منفصلة قرب معتقل كروبر بجوار المطار، ثم قال لي أحدهم: سنتوجه إلى هناك غدا لبدء الاستجواب، وستكون ضمن الفريق لأننا بحاجة إلى خبرتك في هذا الملف. فأجبته بهدوء: حسن، لا مانع لدي، بينما كان الحماس يغمرني من الداخل. كنت موجودا ليلة إلقاء القبض عليه، وطرحت عليه بعض الأسئلة، وظننت أن الأمر سينتهي عند هذا الحد. ليتضح لاحقا أنني سألتقي به يوميا. شعرت بمزيج من الارتياح والرهبة والحماس، وأدركت وجوب أن أبدأ الاستعداد فورا. فعدت إلى التقارير القديمة لمراجعة كم هائل من المعلومات التي كنت قد اطلعت عليها من قبل، لكنها لم تعد حاضرة في ذهني مثل السابق. وفي صباح اليوم التالي ذهبنا لمعاينة موقع التحقيق. طلب مني رئيس الفريق تشارلي وقال: يريدون منا أن نبدأ الآن فورا. فقلت باستغراب: فورا؟ ألا يجدر بنا أن نمنح أنفسنا بعض الوقت للاستعداد؟ فأجاب: لا، سنبدأ الآن. فوافقت على مضض. ثم دخلنا المبنى وانتظرنا بعض الوقت في إحدى الغرف، وبعدها فتح الباب ودخل صدام، وكان أحد الحراس يمسكه من ذراعه، فيما كان رأسه مغطى من أجل حمايته الشخصية وكي لا يرى ما يدور حوله. ثم نزعوا الغطاء عن رأسه وكان مكبل اليدين. في البداية أخذ يتلفت في أنحاء الغرفة بعينين يغلب عليهما الشك، ويتفحص وجوهنا واحدا تلو الآخر. فجأة ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة وقال بإنجليزية ركيكة: مرحبا مرحبا، كيف حالكم؟ كيف حالكم اليوم؟ الطقس جميل، الجو مشمس. وأخذ يصافحنا ويحيينا ويتصرف وكأنه سعيد فعلا برؤيتنا وبأننا جئنا للحديث معه. يعبر ذلك عن أبرز مهاراته السياسية، فقد كان يحاول كسب ود أي شخص أمامه، وأشعره بأنه أهم شخص في الغرفة منذ اللحظة الأولى.
0: هل كان لديك استراتيجية معينة، تكتيك معين في محاورته والتحقيق معه، أم أنك كنت ترتجل فقط من خلال الحديث إليه ساعة تلو الأخرى؟
1: انصب تركيزنا خلال اليومين الأولين على بناء علاقة حوار معه، وجعله يشعر بالارتياح في الحديث إلينا، وإظهار أننا لا نتعامل معه بأسلوب تصادمي. ولذلك بدأنا بأسئلة بسيطة يسهل عليه الإجابة عنها للحؤول دون إغلاقه باب الحوار.

0: للحوار معنا منذ البداية، وبعد أن نجحنا في بناء هذا المستوى من الثقة انتقلنا تدريجيا إلى الأسئلة التي كانت تردنا من المقر الرئيسي وإلى الموضوعات التي رغبنا في مناقشتها فعلا كأشخاص تابعوا هذا النظام سنوات طويلة. وكان يتعامل مع أي شخص يطرح موضوعا لا يريد الخوض فيه أو سؤالا لا يرغب في الإجابة عنه بوصفه تهديدا. فإذا طرح زميلي بروس سؤالا لا يعجبه كان يتجاهله ويلتفت إلي ويجيبني أنا، وإذا طرحت أنا سؤالا لا يعجبه كان يلتفت إلى بروس وكأنه يقول له سأتحدث إليك أنت لأن سؤاله لم يعجبني، كما حاول أحيانا أن يوقع بيننا. لم تنجح هذه المحاولات لاحقا كما نجحت في الليلة الأولى، حيث تمكن بالفعل من إثارة شيء من التوتر بين الحاضرين في الغرفة، فقد كان بارعا في التلاعب بالأشخاص.
1: ما هي أهم الاعترافات إن استطعت القول أو المعلومات التي خرجت بها من تحقيقك مع صدام حسين خلال هذه الفترة التي تحدثت عنها؟
0: عندما أعيد النظر في تلك المرحلة اليوم أجد أن بعض ما قاله صدام عن هجمات 11 من سبتمبر لافت جدا، حيث ظن أن الولايات المتحدة ستعتبر تلك الهجمات دليلا على أن العراق لا يشكل تهديدا لها، لكنه أخطأ في تقدير المسألة تماما. ومن النواحي الأخرى التي لفتت انتباهي في حديثي إلى صدام أنه كان يرى أن معظم القيود التي واجهها في حكم العراق كانت مفروضة بسبب التهديدات المباشرة التي استهدفت سلطته، وكان يعتقد أن التيار السني المتشدد يشكل خطرا حقيقيا على نظامه، وقد كان محقا في هذا التقدير. أضيف أيضا أن وجهة نظرنا تغيرت في شأن قضية أخرى خلال التحقيق مع صدام، فعندما بدأت استجوابه كنت ما أزال مقتنعا بوجود أسلحة الدمار الشامل، لكن مع مرور الوقت بدأت تراودني شكوك جدية، وإن ظل لدي قدر من الاقتناع بأنها موجودة. ثم جاء زميلي بيل، وبعد أن أنهى لقاءاته معه جلسنا نتبادل الحديث وتوصلنا إلى النتيجة نفسها. حينئذ فقدت قناعتي بتلك الرواية، وربما كان ذلك أهم استنتاج خرجت به من تلك التجربة كلها.
1: حينما انتهيت من التحقيق مع صدام حسين، هل استطعت أن توصل نتائج أو تقرير عملك ذلك إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش؟
0: المفارقة أننا خضنا الحرب على العراق وأطحنا بصدام حسين وحققنا ذلك بالفعل، لكنه لم يقتل مع سقوط النظام بل ألقي القبض عليه وأتيحت لي فرصة الحديث معه. ثم عدت إلى واشنطن ولم يبدي أحد تقريبا أي اهتمام بما خرجت به من تلك اللقاءات، بل لم يطلب مني الحديث عنها لسنوات، وقد فوجئت بذلك. لكن تلك التجربة قادتني في النهاية إلى قناعة مفادها أن الهدف الوحيد من هذه الحرب كان إزاحة هذا الرجل عن السلطة، وبعد تحقق ذلك فقد كل شيء آخر أهميته، فلم يكترث أحد بحجم الدمار الذي خلفته الحرب أو الأرواح التي أزهقت وحياة الناس التي انقلبت رأسا على عقب، أو بتحول المنطقة إلى دوامة من الفوضى والعنف وما ترتب على ذلك من اضطرابات. كان الشيء الوحيد المهم في نظرهم هو أن صدام

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: اعتقال صدام حسين في بلدة الدور شمال العراق كان آخر فصول استهداف واشنطن له على مدى السنين. وقد استغلت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حربها على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر للإطاحة به بناء على مبررات سرعان ما ثبت عدم مصداقيتها. جون نيكسون تابع ذلك الملف عن قرب من خلال عمله في مكتب العراق بالCIA.
1: إذن حدثت الحرب واجتاحت الولايات المتحدة العراق عام 2003. حسب اطلاعك والمعلومات التي حصلت عليها خلال الحرب، قبل الحرب وحتى بعد الحرب الآن بسنوات، هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
2: كانت إدارة بوش تبحث عن أي شيء يمكن استخدامه ضد صدام. أما فيما يتعلق بفبركة الأدلة فلا أذكر أنهم لفقوا شيئا من العدم، والحقيقة أنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، فقد شعروا فجأة بأن لديهم ما يكفي من المبررات. كانوا قد حاولوا أولا ربط صدام بهجمات 11 سبتمبر، لكن تلك الرواية لم تصمد. بعد ذلك عادوا إلى قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة، وفجأة تحول ذلك الحدث الذي وقع قبل 15 عاما ولم يكن يحظى باهتمام يذكر في الولايات المتحدة آنذاك إلى دليل دامغ على قسوة صدام واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وكان ذلك مبررا كافيا بالنسبة إلى إدارة بوش. دعنا لا ننسى أن رئيس الولايات المتحدة كان لا يزال يعتبر صدام مصدر تهديد حقيقيا عام 2003، فهو في نظره قادر على تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل واستخدامها كما يزعم أنه فعل ضد الأكراد، أو ربما تسليمها إلى جماعات إرهابية. كانت تلك الحرب نتاج مزيج من التفكير المتفائل وسوء التقدير. كانت الرغبة في الإطاحة بصدام الدافع الرئيسي وراء اجتياح العراق، ولسبب ما كان التيار المحافظ المتشدد داخل الحزب الجمهوري يعتبر صدام مصدر تهديد، سواء لإسرائيل الحليف الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة أم للولايات المتحدة نفسها، في ظل الأجواء التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر. وأعتقد أيضا أن الرغبة في الانتقام كانت حاضرة بقوة، فقد بدأوا بصدام حسين الذي لم يخفوا يوما عداءهم له، وأرادوا أن يبعثوا رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أنهم أقوياء وقادرون على حمايته، وأنهم سيقضون على كل من يرون أنه يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة.
1: في أحد تصريحاتك السابقة قلت أن الإدارة الأمريكية لم تكن تبحث عن تحليل للمعلومات المتوفرة لديها، ولكن تأكيد لتلك المعلومات، هل صحيح؟
2: نعم، لم ترضهم المعلومات التي تحتمل أكثر من تفسير، بل أرادوا أن نوفر معلومات تؤكد أن صدام ارتكب جرائم شنيعة. وأبرز مثال على ذلك قضية كيرفبول، وهو معارض عراقي في المنفى ظهر في ألمانيا وادعى امتلاك معلومات عن مختبرات متنقلة

0: لإنتاج الأسلحة ونشاطات سرية تنفذ داخل العراق، وقد نقل تلك الادعاءات إلى السلطات الألمانية التي شاركت جزءا منها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وما إن وصلت هذه المعلومات إلى البيت الأبيض في عهد بوش حتى عدت دليلا قاطعا، وكأن القضية قد حسمت. ومع ذلك فإن معظم المعلومات التي استند إليها كولين باول في خطابه أمام الأمم المتحدة الذي اتسم بالدقة والمنهجية ظاهريا كانت مأخوذة من روايات كيرف بول، واتضح لاحقا أنها مختلقة بالكامل. لكن ذلك لم يكن ليغير شيئا، لأنهم كانوا يصدقون ما أرادوا تصديقه، ولم يولوا اهتماما كبيرا بمصدر المعلومات أو مدى موثوقيتها ما دام تدعم الرواية التي تبنوها.
1: طيب، أليس هذا تأكيدا بأنه كانت هناك معلومات مفبركة اعتمد عليها من قبل الإدارة الأمريكية لشن الحرب؟ وتحدث هنا عن كيرف بول اللي هو رافد الجنابي.
0: كان يرفض مقابلة المسؤولين الأمريكيين وجها لوجه، لأنه كان يخشى أن يكتشفوا أن المعلومات مفبركة. وكما أعلم لم تتح لنا فرصة استجوابه مباشرة قبل الحرب. كان لي صديق سافر إلى بغداد بعد سقوط النظام وبدأ يتحقق بنفسه من جميع الادعاءات التي طرحها كيرف بول، ولم يجد أي أدلة تثبت صحتها، فأخذ يرسل تقارير إلى وكالة الاستخبارات المركزية لتحذيرهم من أن كل المؤشرات تشير إلى أنه مجرد محتال لغياب وجود أي أدلة تثبت مصداقيته. فبحلول ذلك الوقت كان مصير كثير من المسؤولين ومستقبلهم المهني مرتبطا بالعثور على أسلحة الدمار الشامل. فمثلا رفض جورج تينيت الذي كان مدير CIA أن يتقبل فكرة عدم وجود تلك الأسلحة في العراق، وظل يطالب الجميع بمواصلة البحث مؤكدا أن شيئا ما سيظهر حتما، لكنهم عادوا خالي الوفاض في نهاية المطاف. كما أن تشارلز دولفر رئيس فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق عندما أدرك عدم وجود أسلحة دمار شامل أو برنامج قائم لإنتاجها قرر تغيير الغاية من مهمة الفريق، فبدلا من البحث عن الأسلحة نفسها أو البرامج المرتبطة بها أصبح التركيز منصبا على ما سماه النية الاستراتيجية للنظام، أي ما كان النظام ينوي فعله لو امتلك تلك الأسلحة. وتوصل إلى استنتاج مفاده أن النظام كان فعلا يعتزم إعادة بناء برنامج لأسلحة الدمار الشامل، لكن المشكلة الوحيدة في هذا الاستنتاج هي أنه لم يستند إلى أي دليل على الإطلاق، بل كان مجرد استنتاج صاغه أحد محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي من وحي خياله وتبناه تشارلز دولفر. ومع ذلك شق طريقه إلى التقرير النهائي لفريق الاستقصاء، ثم انتقل إلى كثير من الروايات التاريخية المتداولة. وحتى اليوم لا يزال البعض يرددون اقتباسات من التقرير كما لو أنها حقيقة مثبتة، تماما كما يرددون الادعاء بأن صدام كان على صلة بهجمات 11 من سبتمبر، مع أن ذلك لم يكن صحيحا قط. لكن يبدو أن التخلص من الأساطير القديمة ليس بالأمر السهل.
1: لدي سؤال هنا، إلى أي درجة كانت الإدارة الأمريكية سواء السياسية أو العسكرية أو الاستخباراتية مهتمة بإلقاء القبض على صدام حسين وعرض ذلك على الشاشات أمام العالم؟
0: كان اعتقال صدام حدثا جللا بكل المقاييس، أشبه بزلزال سياسي. وكان البيت الأبيض يتابعه باهتمام بالغ، معلنا لقد أمسكنا به. وأعتقد أن اعتقاله خلق توقعا واسعا بأن هذا الرجل سيمثل أخيرا أمام العدالة، وأن الولايات المتحدة باتت قادرة على القول إنها حققت هدفها، كما

0: انتشر توقع آخر بأننا سنعرف أخيرا مكان أسلحة الدمار الشامل إذا كانت موجودة أصلا وأين أخفاها صدام. ففي واشنطن ظل بعض المسؤولين متمسكين بفكرة أن المحللين مخطئون وأن أسلحة الدمار الشامل موجودة بالفعل في العراق وأن صدام أخفاها في مكان ما أو نقلها إلى سوريا أو تخلص منها بطريقة ما وأن الحقيقة ستنكشف في نهاية المطاف على الرغم من كل المعطيات التي نفت ذلك.
1: هل تابعت مشهد إعدام صدام حسين عام 2006؟
0: كلفت بمراقبة ردود الفعل وتدفق البرقيات، لذلك ذهبت إلى العمل مساء يوم سبت لمتابعة إذا ما كانت ستندلع اضطرابات أو أعمال عنف ردا على ذلك الحدث، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وأتذكر أنني شاهدت في اليوم التالي تسجيلات تنفيذ حكم الإعدام وشعرت باشمئزاز شديد، لأنني قلت لنفسي ليس هذا ما جئنا من أجله، لقد قلنا إننا جئنا لتقديم العون في بناء عراق جديد، لكن ما رأيناه كان أقرب إلى عراق الماضي، عراق ما حدث للجنرال عبد الكريم قاسم. كانت تلك اللحظة التي فقدت فيها أي قدرة على تأييد هذه الحرب، لكن ما لفت انتباهي دون أن يفاجئني هو الطريقة التي واجه بها صدام تلك اللحظات. الرجل لم يظهر أي خوف، بل أبدى قدرا كبيرا من الشجاعة وتصرف كما كنت أتوقع بالضبط، حيث أثبت أنه الشخص الأكثر وقارا في الغرفة. ولو سألني أحد قبل ذلك كيف سيتصرف في تلك اللحظة لقلت إنه سيفعل ما فعله بالضبط، فقد واجه من كانوا يهتفون ضده بثبات ثم مضى إلى مصيره. وكان قد قال لي من قبل: أعلم أنني لن أخرج من هنا أبدا وإن نهايتي ستكون الإعدام، وأنا مستعد للقاء ربي ومستعد لتحمل مسؤولية كل ما فعلته لأنني فعلته من أجل العراق.
1: شكرا جزيلا لك جون.
2: شكرا.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب بأن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء الاثنين بعد العدول عن تنفيذ ضربات. وكان مسؤول أمريكي أكد في تصريحات لCBS أن مقترح ترامب هو العودة إلى المفاوضات وحل القضايا العالقة، هذا في الأخبار العاجلة قبل قليل. طبعا المسؤول الأمريكي أكد أن مقترح ترامب يتعلق بفتح مضيق هرمز ووقف هجمات إيران والميليشيات التابعة لها، كما أكد أن واشنطن ستسمح لإيران بتصدير نفطها إذا وافقت على شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا المسؤول الأمريكي أيضا أكد بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن جهود الوساطة جارية، إذا بدأت تتكشف مزيد من التفاصيل حول ما أعلنه الرئيس الأمريكي وربما ما يتضمنه الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس ترامب. على كل حال سنضعكم في صورة كل جديد فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن في الجانب الآخر قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقات طهران الخارجية في المستقبل. وخلال منشور له على منصة إكس أكد بزشكيان أن مذكرة التفاهم ستعزز أمن البلاد والمنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين ضمن عمليات الحصار البحري الأمريكي على إيران، مشددة